أسى، خاصة تلك المشاهد التي وثقت تضرر بعض ممتلكات المدني. مشاهدينا، من أبرز المقاطع المصورة التي تداولها ناشطون عن الفيضانات في محافظة اللاذقية كان مقطع يوثق غمر المياه للطرقات في ساحة الشيخ ظاهر باللاذقية، وذلك إثر العاصفة المطرية الخريفية التي ضربت شمال سوريا. دعونا نتابع بالفيديو هذه اللحظات.

0: وفي مشهد لا يختلف عما كان عليه في مدينة حلب أمس، غمرت مياه الأمطار شوارع رئيسة في المدينة، وانتشرت مشاهد توثق غمر مياه الأمطار لجزء من السيارات الراكنة على جانبي الطريق. مشاهدينا، من بين المقاطع التي انتشرت على نطاق واسع، كان لرجل يحاول دفع المياه المتراكمة أمام السكن الجامعي في اللاذقية وفق ما قاله ناشر الفيديو، وذلك باستخدام مساحة أو الشاطة. دعونا نتابع. وانتشرت أيضا مقاطع مصورة لدخول المياه إلى داخل الشاليهات الجنوبية في مدينة اللاذقية وفق مقاطع مصورة انتشرت قبل ساعات.
1: السلام عليكم. البيوت طافت بالشاليهات الجنوبية والمي فاتت لعند العالم على البيوت. أي البيت العالم طافت. السلام عليكم. البيوت طافت بالشاليهات الجنوبية والمي فاتت لعند العالم على البيوت.
0: أي البيت. مديرية الإعلام في اللاذقية وهي هيئة حكومية نشرت مقطعا مصورا تضمن مقابلات مع عاملين في القطاع الخدمي بالمحافظة، وتحدثت فيه عن التحضيرات التي سبقت العاصفة ونشاط الفرق الخدمية.
2: منذ بدء التحذيرات الجوية بقدوم المنخفض، قامت ورشات الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي برفع الجاهزية والاستنفار والانتشار على مستوى مدينة اللاذقية وخاصة في المناطق المنخفضة والحرجة لتجمع المياه. ومنذ لحظات الصباح الأولى انتشرت جميع أجهزة الطوارئ في الشركة وقامت بمتابعة حالات الفوهات المطرية وتصريف مياه الأمطار ومعالجة جميع الاختناقات في المدينة، وتتابع الورشات جاهزيتها ليلا نهارا. ونحن الآن من موقعنا اليوم في دوار الأزهري هلأ حالياً متابعين إن شاء الله لحظة بلحظة مع المنخفض.
0: ماجدون أيضاً وثقوا بعض الأضرار التي لحقت في الشوارع، منها شجرة معمرة أسقطتها الرياح خلال العاصفة، في حين نشر ناشط مقطع مصور على إنستغرام قال إن تلك المشاهد دليل واضح على ضرورة الاستماع إلى تحذيرات فريق الدفاع المدني لتجنب الأضرار قبل أن تحصل أو تحدث العواصف. دعونا نشاهد.
3: هاي السيارة بشارع عام وقعت من العاصفة اللي عم تصير، لهيك بقول لكم انتبهوا يا جماعة واسمعوا للتحذيرات تاع الدفاع المدني. لما بقول لك لا تطلع من البيت، لا تعمل كذا، انتبه من كذا، انتبه، لأنه بالفعل يعني شوف شارع عام، يعني والله ما توقع على زلمه لحتى يموت خالص. السلام عليكم. ما توقع على زلمه لحتى يموت خالص نهائي، يعني ما توقع على سياره طعجه طعج. يا الهي سبحان الله.
0: ناشط اخر نشر مقطع مصور من ذات الشارع مشاهدينا، ووجه فيه رساله شكر الى فرق الدفاع المدني هناك. دعونا نتابع.
4: خاص الدفاع المدني من بعد العاصفه الله يعطيهم العافيه، ما هدوا ولا ثانيه. الله يعطيكم الف عافيه يا رب، عن جد مشكورين على سرعة الاستجابة. شكر خاص للدفاع المدني من بعد العاصفة الله يعطيهم العافية، ما هدوا ولا ثانية. الله يعطيكم ألف عافية يا رب، وعن جد مشكورين على سرعة الاستجابة.
0: سائح أردني قرر زيارة اللاذقية وكان موجودا فيها وقت حدوث هذه العاصفة، وتحدث عن الليلة التي أمضاها في المدينة، لكن اليوم التالي للعاصفة استيقظ فوجد درجة الحرارة مرتفعة، مبديا استغرابه من تقلب الجو في المدينة.

0: الجد ما شاء الله يعني بتحسدكم بس هيك درجة الحرارة 35 أعطيها 5 دقايق حتصير تشتي.
1: إيش ألبس يعني إيش لازم ألبس أنا هون مش فاهم. ألبس شتوي ولا صيفي؟
0: أهل اللطقية أنتوا رايح عليكم كثير يعني ما عندكم مثلاً فعاليات نضب الشتوي ونطلع الصيفي؟ لا يعني بتعيشوا 6 فصول بس اليوم. جوزاء والله العظيم جوزاء.
2: كما أسفنا مشاهدينا العشرات وربما المئات من مقاطع التي انتشرت على السوشيال ميديا توثق ما حصل. سارة كتبت: جاي عبال البحر يتمشى بشوارعه الهادية شوي. ناصر كتب: الاستنفار يجب أن يكون قبل ما بعد ما يوقع الفاس بالرأس. تركدوا لتداركوا الأمر، تعلموا شو ذنب الشعب يضل آكل هم المطر. طبعا يعني في إشارة واضحة إلى موضوع شبكة الصرف الصحي المتهالكة وعدم لربما تدارك هذا الوضع قبل حصول العاصفة. طيب عبدو أبو خالد عم يقول أيضا أو عبود عم يقول: نحن الشعب لازم نكون نضاف شوي، كل واحد قدام بيته قدام محله ما بقى بينصطموا هالمصارف. الله يبعث الخير يا رب، لازم نحمد الله لأني هذا كله خير. لم يختلف الوضع جذرياً في مدينة حلب عما هو عليه في محافظة اللاذقية، إذ تشكلت سيول وفيضانات في الشوارع وانتشرت عشرات المقاطع المصورة توثق تلك اللحظات كما أسلفنا. لكن الوضع الخدمي الذي سبق الفيضانات في حلب دفع السكان إلى إلقاء اللوم نحو الخدمات البلدية، خصوصاً أن المشكلات المتعلقة بالوضع الخدمي كانت متراكمة سابقا، من وضع القمامة إلى وضع أهلية الطرق وعديد من الملفات العالقة. وجاءت مشاهد الفيضانات لتفاقم المشهد بالنسبة لسكان المنطقة، وانتشرت مشاهد جديدة اليوم لمناشدات من السكان تستدعي فرق البلدية للتدخل وفتح بعض الطرق التي لم تنخفض فيها مياه الأمطار حتى هذا اليوم رغم مرور العاصفة وتوقفها. من بين المقاطع التي لقيت رواجا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي مشهد يوثق تراكم المياه في أحد الشوارع، بينما يناشد ملتقط المقطع الجهات الخدمية للتدخل وفتح الطريق. بالفيديو نتابع.
3: السلام عليكم، اليوم سبت 3/10، صار هاي المقطع الفيديو بيعطينه ولا 10 مرات للصرف الصحي. هذا الحال كله ما يتصرف صحي وهيك الوضع. بما انه استنفروا جوا يا ريت يستنفروا عنا كمان. هذا النبع عم ينبق الصرف الصحي كله.
2: لكن بعد المشاهد الطويلة التي جالتها السوشيال ميديا ووثقت جوانب من الفيضانات والسيول التي أصابت شوارع حلب، نشرت المحافظة اليوم مقطعا مصورا أظهر نشاط الفرق الخدمية في عمليات فتح مصارف المياه في الشوارع. نتابع.

وأرفقت المحافظة هذا المقطع المصور بتصريح لمحافظ حلب عزام غريب علق فيه على السيول، وقال إنه بعد الخلل الذي حصل أمس خلال العاصفة المطرية وتجمع المياه في بعض المواقع، اتخذت المحافظة عدة إجراءات إدارية لتلافي التقصير بالتوازي مع تكثيف العمل الميداني على عدة محاور. وأضاف أنه حتى لحظة نشر التصريح جرت صيانة ومعالجة أكثر من 50 نقطة ضمن شبكات الصرف، وما تزال الفرق مستنفرة وتواصل عملها حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس لإنجاز ما تبقى ورفع جاهزية الشبكة أمام الهطولات القادمة. وبينما تحدث محافظ حلب عن إجراءات إدارية لم يحددها، تحدث ناشطون عن

0: إقالة مدير الصرف الصحي، وهو ما لم تتوافر معلومات رسمية عنه حتى لحظة كتابة هذا الخبر. وتحدث ناشطون عن إقالة مدير الصرف الصحي بعد الفيضانات، بينما تحدث بعض آخر عن أن مديرية الصرف الصحي كانت سابقا من أبطأ المديريات في العمل والتجاوب، إلا أن القائمين عليها كانوا يعزون السبب إلى شح في الإمكانات وقلة عدد الورش والعاملين. ما يزال الحلبيون يتفاعلون مع هذه المشاهد في وسائل التواصل الاجتماعي. نستعرض بعضا من التعليقات. بيان كتبت: كأنه جماعتنا هلأ مو فاضيين، عم يشيلوا دوار، بحطوا دوار، عم يعملوا القلعة مشان قدام الأجانب. ولا عم تقول عم نستنى المسؤولين يطلعوا يصارحوا كالعادة، بأنه تفاجأوا بقدوم الشتاء مثل كل سنة. أديب والله عم يقول: والله أنا برأيي قليل هيك، هي جابوا لكم البحر لحلب، إيه ما ببين معكم يا أخي اسبحوا. محمد: بعد المشاهد الجميلة هي شجعتوني اشتري أكثر من عقار، طبعا الأسعار منطقية وبتبدأ من 400,000 دولار وأنت طالع. خلال السنوات التسع الأولى من عمر الثورة السورية، شكلت منطقة الحماميات شمال غربي حماة خط تماس مع قوات نظام الأسد المخلول أكثر من مرة، وتغيرت خطوط السيطرة هذه مرارا حتى وصلت إلى إسقاط الأسد. لكن خلال شغل تلك المنطقة موضع خط جبهة زرعت فيها الآلاف من الألغام الأرضية، وبطبيعة الحال كان نظام الأسد لا يبالي ولا يأبه بمرحلة ما بعد سقوطه، فلم يترك خطا للعودة عبر ترك خرائط الألغام أو إزالتها بعد سيطرته على مناطق جديدة. حولت قرية الحماميات إلى منطقة تقع ضمن مناطق سيطرته. هذه الألغام تشكل اليوم مشكلة حقيقية تهدد حياة الأطفال والكبار من سكان تلك المنطقة ومناطق أخرى بطبيعة الحال. لكن يبدو أن سكان المنطقة قد ضاقوا ذرعا بالأضرار الناجمة عن انفجار الألغام هناك، فنظموا وقفة احتجاجية طلبوا فيها بإزالة الألغام لحماية الأهالي. بالأمس انفجر لغم بأحد أبناء قرية الحماميات، وهو طفل قاصر أصيب بأضرار بالغة إثر الانفجار، ما دفع أهالي المنطقة لتنظيم وقفة احتجاجية وطالبوا السلطات بإجراء مسح عاجل للمنطقة وإزالة الألغام فيها. دعونا نشاهد.
1: هلو احنا
2: يا شباب، اذا ما استجابوا يومين نحاول نسوي وقفه، ونسوي وقفه ثانيه ثالثه ورابعه.
1: لا صدق، لا
2: مش ولا مره الحين.
1: هلا في ناس بتروح على مصالحها.
2: هلا هلا
3: ما
2: تحرك الهجيله،
3: بس ما تروح منين
0: الهجيله. ناشطون ومشاركون في الوقفه الاحتجاجيه تحدثوا عن اسباب الوقفه. دعونا نشاهد معا ماذا قال احد المشاركين في الوقفه في هذا المقطع المصور.
4: نحن الآن في قرية الحماميات التي شهدت بالأمس حادثة انفجار لغم بأحد الأطفال وتسببت إليه بإصابات خطيرة جدا جدا، وكان طبعا زرناه إلى المشفى، وكان وضعه خطير، وكان يعني للأسف شديد شيء مؤلم جدا. وهذه الحادثة ليست الأولى وليست الأخيرة، لأنه القرية شهدت معارك كثيرة على دور النظام البائد، فقام بزرع الألغام في كل مكان، في الأبنية، في الشوارع، في الطرقات، في المحقول، فزرع الموت في كل بقعة في هذه القرية. وهذه اليوم تعتبر كارثة من الكوارث التي تلحق بأهلنا وأطفالنا وأبنائنا في قرية الحماميات. نسأل الله العظيم أن يوفقنا لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة وإزالة هذا الخطر من هذه القرية.
0: من بين المقاطع المصورة التي انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، كان حديث أحد سكان منطقة الحماميات غاضبا عن ضرورة إزالة الألغام من المنطقة.
5: المدير يرضاها لابنه ولا الوزير يرضاها لابنه، واحد يرضاها. نحن اذا ما مش الحال نضرب حالنا ونرجع المخيمات، ما ضيعه بدنا نعيفها كلياتها يا اخي. حاجه شبعنا وعود وشبعنا، ما بدنا علام ولا بدنا حكي فاضي، بدنا فعل. يجوا عم يتحجج ويقول لي والله هاي اراضي خاصه، انا ما فيني يجي يجرب البيت، هاي الضيعه كلها تسمع. يجي يجربها من اولها لاخرها. انا اليوم ماني مستعد اخسر ابني. انا بتحدى هاي كلها عم تسمع. بتحدى اي واحد من المحافظ وانت نازل، اذا ابنه راسه عم يوجعه بيدب يبعثه على مصر. انا اليوم ابني عم يموت، والله العظيم ولا روح شوف الولد. الايدين ماله، راسه هذا كله مفتوح، وجهه عيون الدين دايبات، ما بيصير يا رجل. ليش؟ هذا الولد اللي راح خطاته برقبه كل شيء مسؤول. وهذا الله شاهد، هذا الولد كل قطر الدم برقبته. اللي عم يجي عم يقول لي انا، وانا عم قدم عم اخذ. بتحدى واحد اذا قدم للضيعه عم يجيبوا لي خزانات مي، ما بدنا خزانات مي ولا بدنا سلل، بدنا اولادنا يا اخي.
0: هذه القضية أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا دعونا نستعرض بعضا من التعليقات. تامر بسبب إهمال التعامل مع الألغام التي تحصد كل فترة ضحية جديدة، اليوم كانت الضحية طفل في العاشرة من عمره ينازع الموت. نواف بينما تنشغل الحكومة بتلميع صورتها، يبقى أهالي الحماميات يواجهون ألغاما لم تنزع وطفل في التاسعة يصارع الموت. يبدو أن حياة أبناء القرى لا تدخل ضمن أولويات المسؤولين إلا بعد فوات الأوان. أحمد عم يقول كل التضامن مع أهلنا في الحماميات، نسأل الله السلامة للطفل والشفاء العاجل له، ونسأل الله أن يحفظ جميع أطفال وأهالي الحماميات من كل سوء. آخر تعليق مننا حسين عم يقول فيه: نعم سقط نظام الأسد وانتهى عهده، لكننا ورثنا عنه إرثا ثقيلا من الدمار والإلغام والمخلفات التي ما زالت تهدد حياة أهلنا وخصوصا الأطفال. كل التضامن والدعاء للطفل عكرمة الخضر ولأسرته في هذه المحنة. في مدينة سراقب بريف إدلب يعتبر البرج المهدني المشهور في المنطقة أو أحد أشهر المعالم فيها، ويلعب حوله الأطفال باستمرار ويتسلقونه في بعض الأحيان. في هذا المقطع المصور الذي انتشر سريعا في وسائل التواصل الاجتماعي، تسلق طفل البرج بينما انتظرته سيارات الإسعاف وقوى الدفاع المدني في الأسفل بعد صعوده. دعونا نشاهد تلك اللحظات. يعني برج طويل وتسلق لربما مخيف للبعض. على كل الأحوال، من قرية الجوادية بريف محافظة الحسكة انطلق مسن سوري في رحلة للحج، وذلك مشيا على الأقدام في رحلة هي الثانية من نوعها التي يعلن عنها مؤخرا بعد أن انطلق شاب سوري في رحلة مشابهة من محافظة دير الزور. دعونا نتابع ماذا قاله المسن السوري في هذا المقطع المصور.
6: طلب من الله ومنهم أن يساعدوني ويدخلوني. أنا ماشي هسا من الجوادية طالع ماشي.
0: في دمشق التقطت عدسة هاتف محمول لافتة كان قد وضعها سائق تاكسي على خلفية سيارته، قال فيها إن التوصيل مجاني لحفظة القرآن الكريم. واعتبر ناشطون أن ما قام به سائق التاكسي لفتة جميلة. متابعة
7: اللفتة الجميلة، هذا تاكسي بدمشق، توصيل مجاني لحفظة القرآن الكريم. الله والنعم، لفتة جميلة جدا.
0: خلال دخوله إلى موقع بناء أبيات هيلز بريف أبيات هيلز في ريف دمشق، التقط مقطعا مصورا تحدث فيه عن تردده بشراء منزل في هذا المشروع بسبب المشكلات المنتشرة عن حقوق الملكية في المنطقة. نتابع.
8: هي شركة أبيات هيلز جايبين عمال من السعودية باكستانية لآليات الحفر والتركسات والمعدات. يسقط الاستملاك الله أعلم. أنت شو رأيك بهذا الموضوع أخي محمد؟ في استملاك ولا حلال ولا حرام؟ أراضي حرام هون مكتوب. شلون واحد له قلب يشتري؟ والله ما عم بفهم. طيب ما الله تلبكنا، نشتري ولا ما نشتري، ولا حرام ولا حلال، ولا استملاك ولا مو استملاك، ولا لعبة تجاري اللي عم يقولوا استملاك، ولا هي استملاك، ولا أنا مين ولا هو مين، ولا إيش كلام نفر في شغل ما في فلوس زيادة، إيش سوي دحين ما في معلوم.
0: وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى ختام ريبوست لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: ثلاث مدن صناعية على خريطة الاستثمار في سوريا، حيث تعتزم وزارة الاقتصاد والصناعة على إنشاء هذه المدن في ثلاث محافظات، وهي الرقة، درعا وإدلب، على مساحة تمتد على أكثر من 2000 هكتار. فما هي أسباب إنشاء هذه المناطق، وكيف ستتمكن من جذب استثمارات جديدة، وما هي التحديات التي تواجه مديرية المدن والمناطق الصناعية؟ اليوم نلتقي مع الأستاذ المهندس أحمد كردي، وهو مدير المدن الصناعية في وزارة الاقتصاد والصناعة. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد في هذا اللقاء الخاص على تلفزيون سوريا.
1: أهلا بكم وبجمهوركم الكريم.
0: أستاذ أحمد، بداية حدثنا عن أهمية إطلاق هذه المدن في هذه المحافظات الثلاث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن توجيهات وزارة الاقتصاد والصناعة تم الإعلان عن إطلاق ثلاث مدن صناعية في ثلاث محافظات سورية، هي محافظة الرقة بمساحة 450 هكتار، وأيضا محافظة إدلب بمعرض منطقة معرض النعمان بمساحة 200 هكتار، وكذلك في محافظة درعا، شمال محافظة درعا، بمساحة إجمالية بلغت 1240 هكتارا. أهمية إحداث هذه المدن هي نتيجة طبيعية لحجم الاستثمار الكبير الصناعي المطلوب في الجمهورية العربية السورية، وكذلك لتلبية احتياجات الصناعيين الوافدين من خارج الحدود الجمهورية السورية، وأيضا لتأمين مقاسم صناعية متخدمة بشكل كامل، وكذلك لتأمين فرص العمل لكافة المواطنين الموجودين في هذه المناطق، وجعل هذه المدن الصناعية هي قطب تنموي تعنى بتنمية المحافظة ككل والمنطقة المستهدفة بشكل كامل.
0: يعني هل كان هناك أهمية أيضا جغرافية لاختيار هذه المحافظات تحديدا؟
1: نعم طبعا أكيد، يعني كل محافظة لديها قصة استثمارية وقصة ممكن تبنى عليها. مثلا على سبيل المثال محافظة الرقة. محافظة الرقة هي محافظة المدينة الآن تبعد المقترح الموقع المقترح للمدينة الصناعية تبعد 160 كيلومتر عن مدينة حلب و 200 كيلومتر عن مدينة دير الزور، فهي نقطة وصل أساسية بين المنطقة الداخلية في سوريا والمنطقة الشرقية. وكذلك محافظة إدلب أيضا قمنا بالإعلان عن مدينة معرة النعمان. معرة النعمان هي مدينة في منطقة الدانة، أيضا هي منطقة مهمة جدا لتعزيز عودة الإعمار وعودة التعافي السكاني والاقتصادي والعمراني في هذه المنطقة، وعودة المهجرين والنازحين إلى هذه المنطقة. هي مدينة بـ200 هكتار تعنى بالصناعات المتوسطة والخفيفة. كذلك محافظة درعا، مدينة النجيح في محافظة درعا، هي مدينة يعني حقيقة هي شمال محافظة درعا وأيضا جنوب محافظة دمشق، على طريق دمشق نصيب، لها دور اقتصادي كبير، دور في الصناعات اللوجستية والصناعات الغذائية، ومستهدف منها والهدف منها والمرجو منها أن تكون منطقة حقيقة مؤثرة جدا في خط الربط بين دول الخليج وسوريا وأوروبا وكذلك العراق، بالتنسيق مع كل شبكات الربط الموجودة، الطرقات والسكة الحديدية الموجودة في الجمهورية العربية السورية.
0: جميل جدا. طب لماذا لم تختاروا أيضا توسعة المدن الحالية؟
1: نحن نسير في مسارين. المسار الأول هو إعادة تنظيم المدن الصناعية الحالية. المدن الصناعية الحالية هي فرصة استثمارية كانت موجودة كبيرة في سوريا، لكن لديها تحدياتها الخاصة أيضا، تحديات مصادر الطاقة، تغذية هذه المدن الصناعية الكبرى لديها تحدي كبير في مصادر الطاقة، تأمين المياه على سبيل المثال تحتاج إلى مشاريع ضخمة لتأمين المياه، وأيضا الكهرباء، الطاقة الكهربائية تحتاج إلى مشاريع خاصة ربما نوعية لتأمين الطاقة الكهربائية، وكذلك معالجة هذه مخلفات هذه المدن الصناعية والأثر البيئي المتوقع منها. فيعني هناك المدن الصناعية الكبرى لها مشاكل في موضوع معالجات المنصرفات السائلة والمنصرفات الغازية وإلى ذلك. وأيضا من لا نريد توسعة الكثير من المدن الصناعية الحالية، لأنه كثير من المدن الصناعية أيضا هي يوجد لديها طاقة استيعابية أكبر، ما زالت ضمن المخططات التنظيمية وضمن مخططات التوسع الحالية، ما زال هناك إمكانية كبيرة جدا لتوسعتها. والأهم من ذلك هو موضوع العدالة المكانية في الاستثمار الصناعي. نحن عندما نتحدث حقيقة عن استثمار مدن ومناطق صناعية لا نتحدث فقط عن الجانب الاقتصادي، نحن نهدف إلى عدالة اقتصادية موزعة بين المحافظات، إلى عدالة سكانية، توفير فرص عمل لكافة المواطنين في كافة أرجاء الجمهورية العربية السورية. لا نريد مدنا تستقطب يعني غالبية الناس العمال الصناعيين كذا، ونترك مدن أخرى بدون تنمية صناعية وبدون تنمية ملحقات التنمية الصناعية، التنمية الزراعية والتنمية العمرانية والتنمية الاقتصادية. فمن نهدف في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى إلى توزيع عديد من المدن الصناعية الجديدة غير هذه المدن الثلاث على كافة التراب السوري، حتى نضمن وصول الصناعة إلى كل منطقة وكل محافظة، ويكون هناك تنمية متوازنة في كل المحافظات.
0: نعم، جميل جدا. طب بالنسبة إذا تحدثنا عن حاليا حجم الاستثمارات في هذه المدن الصناعية الموجودة حاليا،
1: الاستثمارات المدن الصناعية الحالية الآن هي شهدت حقيقة يعني استقطاب كثير من الاستثمار ما بعد التحرير، نتيجة لأولا نظام يعني صدور نظام الاستثمار الجديد الخاص في المدن الصناعية في شهر الخامس من عام 2025. هذا النظام أعطى كثير من التسهيلات للسادة الصناعيين للقدوم إلى المدن الصناعية والعمل بها. طبعا هي الاستثمارات هي تأتي عبر مؤسسات فردية وعبر شركات عالمية ودولية الآن، وما زالت تأتي بكثرة حقيقة، وخصوصا في النصف الثاني من هذا العام شهد يعني تقدم ملحوظ جدا في قدوم الاستثمارات الكبيرة. على سبيل المثال، المقاسم المطروحة أيضا المدن الصناعية الموجودة حاليا عززت المقاسم الصناعية الجاهزة للاستثمار الصناعي، وطرحت ما يقارب 34% زيادة مقاسم صناعية في هذه المدن لتبلغ حوالي 4900 مقسم صناعي الآن مطروح للاستثمار. كان نتيجة هذا الأمر هو وجود أكثر من 1500 مصنع جديد بدأ العمل وقيد الإنتاج الآن، بزيادة تقدر بأكثر من 50%، زادت المصانع المنتجة منذ التحرير إلى الآن، وكذلك معامل الآن أو مصانع قيد الإنشاء والإعمار لدينا أكثر من 1260 مصنعا الآن حصلوا على رخصة بناء وهم قيد الإنشاء والإعمار.
0: حضرتك ذكرت النظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية، برأيك كيف ساعد هذا النظام جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية؟
1: أهم ما ركز عليه نظام الاستثمار الجديد هو إمكانية التملك للشركات العربية والسورية والأجنبية أيضا بنسبة التملك 100%، وكذلك إمكانية التقسيط لمدة 5 سنوات، وكذلك ساعد نظام الاستثمار على حقيقة سرعة الإنجاز وسرعة الدخول في الإنتاج، أعطى الصناعي مهلة عام ونصف للدخول في الإنتاج وقدم له كافة التسهيلات.
0: جميل جدا. طب بالنسبة أيضا للحديث عن يعني المعوقات التي تواجه المدن الصناعية، نعلم هناك ارتفاع بأسعار الفيول ويعني نقص في الكهرباء، بالمديرية كيف تقدروا تساعدوا الصناعيين على تجاوز هذه التحديات؟
1: نعم، هناك عدة تحديات موجودة الآن في المدن والمناطق الصناعية القائمة وربما المستقبلية، هي أهمها الطاقة. نحن على تواصل دائم ومباشر مع الأخوة في وزارة الطاقة لتأمين احتياجات الحالية والمستقبلية والاستراتيجية لهذه المدن المحدثة والقائمة. ساهمت وزارة الاقتصاد والصناعة في المرحلة الماضية في تخفيض سعر الفيول أيضا بشكل جيد، وكذلك نسعى إلى الحصول على حقيقة مصادر طاقة متجددة أخرى خاصة في المدن الصناعية. ربما في المرحلة القادمة يكون نساعد الصناعيين على تخفيض تكاليف الطاقة لديهم. أمنت مصادر مياه خاصة في كثير من المدن الآن قائمة، مياه خاصة بالصناعة بسعر رخيص جدا أيضا كذلك. ويعني هناك التحديات الأبرز، التحدي الأبرز هو التحدي البيئي للمدن الصناعية القائمة، خصوصا في عدرا وحسيا والشيخ نجار. نعمل الآن بوزارة الاقتصاد والصناعة عبر دراسات يعني عدة دراسات مع عدة منظمات على إيجاد حلول مستدامة للواقع البيئي الموجود من هذه المدن الصناعية.
0: أستاذ أحمد، خلال معرض دمشق الدولي أعلنتم عن اهتمام من دول مجاورة وأيضا دول أجنبية مثل الصين للدخول في السوق السورية وفي الصناعة السورية، ما هي أبرز القطاعات التي وجدتم هناك اهتمام من هذه الدول؟
1: نعم، حقيقة بسبب موقع سوريا الجغرافي الآن والاستقرار الحمد لله السياسي والاقتصادي والأمني الموجود في سوريا، العديد من الشركات حول العالم أبدت رغبتها في الانتقال إلى سوريا، الشركات وأيضا ربما كثير منها الدول أيضا أبدت رغبتها في الاستثمار في سوريا. نعم، هناك شركات أجنبية وعربية متعددة في مختلف القطاعات الصناعية، الصناعات الغذائية والصناعات الهندسية، الصناعات النوعية، في كثير منها صناعات نوعية لأول مرة تدخل سوريا، صناعات مواد البناء بشكل كبير جدا أيضا، دول مثل جمهورية الصين الشعبية وكذلك جمهورية مصر العربية مهتمة، المملكة العربية السعودية مهتمين جدا في إنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية أيضا، وكذلك يعني عديد من الدول الحقيقة مهتمة في الاستثمار في الجمهورية التركية بكل تأكيد، وبدأنا فعلا معهم في شركة تركية في باب الهوى، مدينة باب الهوى، في تنفيذ توسعة لمدينة باب الهوى بمقدار حوالي 37 هكتار. وكذلك هناك شركة وقعنا معهم ذكرت تفاهم، شركة إسبانية لإنتاج الرخام في مدينة حصية، والعديد إن شاء الله من دعونا يعني نضعها في إطار المفاجآت إن شاء الله
0: إن
1: قريبا.
0: شاء الله. الحديث عن منطقة باب الهواء الصناعية، حدثنا ما هي أهميتها من الناحية الاستثمارية؟
1: مدينة باب الهوى الصناعية هي أولا أنشئت في زمن الثورة السورية المباركة، كانت تحدي كبير جدا، تحدي على المستوى الاقتصادي، تحدي على مستوى الأمني، التحدي الأكبر كان حقيقة على مستوى الطبوغرافي، طبيعة الأرض في مدينة باب الهوى طبيعة جبلية قاسية جدا، ومع ذلك أنشئت مدينة صناعية يعني مستكملة لكافة الخدمات، البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرق وكل شيء، ودخل استثمار كبير جدا الحمد لله في مدينة باب الهوى الصناعية. الآن نتيجة بعد التحرير زاد هذا الإقبال على مدينة باب الهوى الصناعية، والآن نحن دخلنا في المرحلة الأولى من التوسع في هذه المدينة بنحو 37 هكتار، وهناك مراحل أخرى قريبا إن شاء الله تعالى تخدم هذه المدينة وتتوسع بها المدينة بمختلف الصناعات الغذائية والهندسية، وأيضا أول مصنع نسيج موجود في محافظة إدلب الآن موجود في مدينة صناعية في باب الهوى، وكذلك الصناعات الكيميائية والصناعات الدوائية، أكثر من 6 مصانع الدوائية الآن بدأت بثلاثة دخلت في الإنتاج والباقي قيد الترخيص.
0: طب يعني كنا عم نحكي قبل التسجيل عن دير الزور، هذه المحافظة التي كانت مهملة خلال يعني حكم النظام البائد، الآن تركزون عليها صناعيا، يعني حدثنا أكثر عن مشاريعكم هناك.
1: محافظة دير الزور هذه المحافظة المباركة حقيقة التي تعرضت لدمار كبير جدا في المدينة الصناعية، وبتوجيهات مباشرة من مقام الرئاسة في الجمهورية العربية السورية تم توجيه وزارة الاقتصاد والصناعة إلى دعم والإسراع في تطوير وتنفيذ البنية التحتية في مدينة دير الزور. البنية التحتية هي موجودة كانت سابقا ما قبل الثورة، لكن تعرضت البنية التحتية للدمار بشكل كامل. الآن نحن خلال يعني إن شاء الله تعالى يعني الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بدأنا فعليا في التعاقد مع شركة خاصة. أول شيء هناك مدينة جديدة ضمن المدينة الصناعية، منطقة مخصصة لأحد المطورين العقاريين والمستثمرين الصناعيين أيضا، خاصة بصناعات البتروكيميائية، صناعات المشتقات النفطية ومنتجاتها بشكل كامل. العديد من الشركات إن شاء الله العالمية ستدخل السوق السورية ومن بوابة دير الزور بإذن الله تعالى. وباقي المنطقة هي مساحتها تقريبا حوالي 150 هكتار. باقي مساحة منطقة صناعية في دير الزور ستبدأ وزارة الاقتصاد والصناعة قريبا جدا بإذن الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم بيطرح هذا يعني خبر حصري لتلفزيون سوريا، سنطرح الاكتتاب إن شاء الله تعالى اعتبارا من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وسندخل بمعداتنا وبأدواتنا وبمهندسينا لتطوير البنية التحتية وتجهيزها وطرحها بشكل كامل للأخوة الصناعيين والمستثمرين.
0: جميل. بالنسبة لعدد الوظائف، هل لديكم فكرة كم ستخلق عدد وظائف في هذه المحافظة؟
1: يعني في دير الزور المحافظة الآن هي مساحتها حوالي 1265 هكتار، يعني من المتوقع على الأقل أن تستقطب حوالي يعني 20,000 عامل على الأقل، والتوسعة هي قابلة للتوسعة أيضا، من هذه من أهم مميزات مدينة دير الزور الصناعية أنها قابلة للتوسعة.
0: وإذا ما حكينا عن يعني مدينة الشيخ نجار أيضا الصناعية، هي أيضا تعرضت للدمار أجزاء منها، كيف ستقومون بتطوير هذا المشروع؟
1: نسير في شيخ نجار على مسارين، لأنها فعلا تعرضت لدمار كبير جدا في البنى التحتية، ودمار كبير أيضا بمنشآت الصناعيين. في موضوع البنى التحتية تقوم الوزارة منذ التحرير إلى الآن بضخ الكثير من المشاريع الكبيرة والمتوسطة في المدينة الصناعية، بنى التحتية، إعادة الصرف الصحي، شبكات المياه، شبكات الكهرباء. وزارة الطاقة مشكورة أيضا، صانت وجهزت وأعدت الكثير من محطات تحويل المتوسط والمنخفض. وأيضا فتحنا المسار الثاني، هو مسار المطورين العقاريين. لدينا الآن شركتي تطوير عقاري في المدينة الصناعية في الشيخ نجار، الأولى بحوالي 1,000,000 متر مربع، والثانية بحوالي 40 هكتار، تجهز الآن لتجهيز مقاسم صناعية مخدمة بكافة متطلبات البنى التحتية اللازمة للاستثمار الصناعي.
0: لدى وزارة الاقتصاد يعني رؤية وخطة من أجل جعل المدن الصناعية محركا حقيقيا للنمو وعودة مركزية سوريا كدولة صناعية، حدثنا شوي عن هذه الرؤية.
1: سوريا حقيقة تمتلك يعني مقومات صناعية كبيرة جدا، تمتلك المواد الأولية، كثير من المواد الأولية اللازمة للاستثمار الصناعي، وخصوصا الصناعات الغذائية والتحويلية والموارد الأولية اللازمة، المشتقات أو البترول والنفط والغاز كذلك موجود في سوريا الحمد لله. سوريا لديها يعني خطوط يعني تشابك كبيرة بالمنطقة، هي عقدة ربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. سوريا يجب أن تكون محط أنظار استثمار صناعي أكبر من ذلك، وهي تستطيع أن تكون أكثر من ذلك. أهم حقيقة يعني أهم شيء لدى سوريا هو الموارد البشرية، والشعب السوري الذي هو يعشق العمل والمبادر دائما. الشعب السوري الذي الذي طور نفسه كثيرا، استثمر يعني حركة النزوح الإجبارية التي فرضها علينا النظام البائد لتطوير مهاراته وتطوير أيضا معارفه، وجاء إلى سوريا الآن ليستثمر هذه الطاقات وهذه المعارف. يجب أن تستثمر، فرصة كبيرة في سوريا، ومن خلال تلفزيونكم ندعو كافة المستثمرين السوريين أيضا الموجودين خارج سوريا إلى القدوم إلى سوريا والاستثمار في سوريا، لأنه سوريا يوما عن يوم تتقدم بشكل أفضل وأسرع بكثير. وكذلك ندعو أيضا من خلال قناتكم ومنبركم إلى المستثمرين والمطورين العقاريين والمطورين الصناعيين المهتمين في تطوير الصناعة والتنمية الصناعية في سوريا إلى القدوم أيضا إلى سوريا. هناك فرص استثمارية كبيرة في الجانب الصناعي، نحن ما زلنا في البداية بعد، نحن لدينا 6 مدن صناعية الآن قائمة، وأعلننا عن 3، وهناك خطة لإنشاء أكثر من 10 مدن جديدة بإذن الله على كافة تراب الجمهورية العربية السورية.
0: حضرتك تحدثت عن الصناعيين السوريين، أنا هون يعني جاني سؤال إذا فينا نحكي أكثر كيف عم تدعموا الصناعيين السوريين خاصة اللي اتدمرت مصانعهم خلال فترة الحرب.
1: وزارة الاقتصاد والصناعة الآن عبر غرف الصناعة يعني تستقبل طلبات الأخوة الصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للدمار. يعني إن شاء الله نحاول أن نتواصل مع منظمات دولية ومنظمات يعني ربما داعمة لهذا التوجه، نحاول أن نلملم جراح هؤلاء الأخوة الصناعيين بتسهيل الأقساط المتوفرة لديهم. كثير من الصناعيين الذين فصلوا أثناء الثورة السورية المباركة نتيجة قرارات النظام البائد أعيدوا إلى مقاسمهم وتم تعويضهم بمقاسم صناعية. يعني المقاسم المدمرة أو الصناعيين الذين تدمرت مقاسمهم، يعني هناك خطوات الآن كثير منهم الحقيقة بدأ، يعني الذين تركوا سوريا خلال الثورة السورية المباركة عادوا وأعادوا بناء مصانعهم ودخلوا في الإنتاج، لأن لديهم أسواق جاهزة ولديهم صناعة يعني آلات جاهزة حديثة، فاستثمروا مباشرة. البعض منهم نعم ربما يعني تعرض لخسارات كبيرة. تسعى وزارة الاقتصاد والصناعة يعني إن شاء الله تعالى إلى البحث عن مصادر تمويل ودعم لهؤلاء بإذن الله.
0: طب بالنسبة لاستقطاب اليد العاملة، أسمع الكثير من الشكاوى من الصناعيين أنه لا يوجد يد عاملة كافية في سوريا، بدوركم كيف تساعدون الصناعيين في تأمين هذه الكوادر؟
1: هذا سؤال مهم جدا وأشكركم عليه. يعني حقيقة الكوادر البشرية في سوريا نتيجة الضغط الآن الاستثمار الموجود في الصناعي وغير الصناعي، نعم نعاني بشكل عام بكل المناطق وبكل القطاعات وخصوصا القطاع الصناعي من شح الكوادر البشرية. نعم، وأيضا لدينا قلة في أو ضعف في الكوادر البشرية النوعية. لذلك تسعى وزارة الاقتصاد والصناعة الآن، بدأنا بمراكز تدريب المهني لتطوير قدرات هؤلاء العمال والاختصاصات، وكذلك التدريب على الآلات الحديثة والصناعات الحديثة. هناك تشجيع جدا لمناطق متخصصة صناعية وتقنية متخصصة في الصناعات التقنية وحواضن الأعمال، وأيضا المراكز التدريب. التدريب هو الأساس حقيقة في الصناعة. تسعى وزارة الصناعة في كل مدينة صناعية أن يكون هناك مركز تدريب مهني أو قريب منه في المحافظة يعني المعنية، يكون مركز تدريب مهني فعال قوي يؤمن كوادر بشرية نوعية مدربة مؤهلة لدخول سوق العمل بشكل مباشر.
0: هل يوجد أي تخصصات معينة حاليا بدأتم العمل عليها؟
1: الصناعات النسيجية، الصناعات خطوط الإنتاج، يعني كثير من الصناعات الكيميائية. نعم هناك بعض الصناعات بدأت بالعمل فيها. نعم
0: جميل جدا. أشكرك أستاذ أحمد كردي، وأنت مدير المدن والمناطق الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة. شكرا لك على هذا اللقاء.
1: شكرا لكم، حياكم الله.
0: وإلى هنا نصل إلى ختام هذا اللقاء الخاص. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الأمن الداخلي يحتوي مشاجرة فسقلبية بريف حما ويوقف جميع المتورطين. نائب محافظ الحسكة يؤكد لتلفزيون سوريا أن دمج العملية التعليمية بالمحافظة انتقل إلى مرحلة التنفيذ. مصرف سوريا المركزي ووزارة الخزانة الأمريكية يدرسان إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب. أعلنت مديرية إعلام حما أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لاحتواء مشاجرة اندلعت في مدينة صقلبية، وشارك فيها عدد من أفراد المدينة مع أفراد من مدينة قلعة المضيق. وقالت المديرية إن الأمن أعاد الهدوء والاستقرار وانتشر في كلا المدينتين لضبط الأوضاع ومنع أي تجاوزات، وأوقف جميع المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأرجعت المديرية الحادثة إلى محاولات تحريض ممنهجة بين مكونات الشعب السوري تقف خلفها منصات معادية وفق تعبيرها. وأفاد مراسلنا بأن المشاجرة أسفرت عن إصابة امرأة، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد وجهاء من المدينة جلسة اليوم لتثبيت التهدئة والصلح.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال توغلت في ريف القنيطرة باتجاه بلدة كودنا وأقامت حاجزا للتفتيش. هذا وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب كانت قد اختطفته خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. وفي محافظة درعا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك غربي المحافظة. هذا وتتواصل معاناة أهالي بلدة بيجن بريف دمشق من جراء التوغلات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواجه المزارعون قيوداً صارمة تهدد مصادر رزقهم وسط مخاوف متزايدة من توسع توغلات الاحتلال ومصادرة مساحات جديدة.
1: كان حسن بن أبي عبد الله يستعد لبدء حياته الجديدة قبل أن تنتهي ليلة زفافه برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياته. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة عائلته التي باتت تواجه إلى جانب فقدان ابنها صعوبة في الوصول إلى أراضيها ومراعيها في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق.
2: نحن يومي في عنا توغلات إسرائيلية على التلول الحمر وعلى الكروم، والناس ما عاد تقدر توصل لمحلات العنب والتين، يعني عم بتروح كله هدر بالارض. وعندنا نحن رعاة الطروش كمان ما عاد تقدر تصرح. نحن بنطلب انه اسرائيل يعني تجي الدوريات لليو ان تبعد عننا مشان الناس تروح تحوش العنب والتين والارزاق تبعها، لانه عم تفزع الناس ما عاد توصل للمناطق اللي بدها اياها.
1: لا تقتصر القيود على عائلة حسن، اذ يواجه اهالي المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا مع انتشار الآليات والدبابات في محيط البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط الأراضي الزراعية والمراعي، ما يحد من حركة السكان ووصولهم إلى مصادر رزقهم.
3: كنا بالكروم بحواش التين، بصير عندنا مضايقات أيام، بصيروا يقوسوا على الضياع، يضربوا قنابل على الضياع، بضايقونا كثير نحن عم نحوش تين، وأحيانا ما بخلونا نطلع نحوش رزقنا. ما بدهم شيء من هالضياعة، في شباب بدهم ياخذوهم، في الارض بدهم يستحلوها، عم بضايقونا كثير.
1: تثير تحركات الاحتلال الاسرائيلي مخاوف الاهالي من اتساع نطاق السيطره العسكريه على اراضيهم في ظل استمرار العمليات الامنيه والعسكريه وتحويل مساحات من الاراضي الزراعيه والمراعي الى مناطق يصعب الوصول اليها. مع استمرار تصعيد قوات الاحتلال تتزايد الضغوط على سكان بيت جن الذين يواجهون قيوداً على الحركة والوصول إلى أراضيهم وسط مخاوف من فقدان مساحات جديدة ومصادر رزقهم.
0: أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أكد لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي باتت موجودة في كامل محافظة الحسكة وهناك خطة مرحلية لانتشارها.
4: الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم، يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة.
0: وأعلن الهلالي في مقابلته مع تلفزيون سوريا أن القافلة الرابعة من مهجري رأس العين في ريف الحسكة ستعود يوم الاثنين المقبل.
4: حالياً بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعاً في هذا السياق أيضاً عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضاً باتجاه رأس العين فيها المئات من الأسر النازحة.
0: وأفاد الهلالي بأن مظلوم عبدي رفع دعوى تصحيح اسم وتمكن من تثبيت اسمه مظلوم في السجلات الرسمية.
4: السيد المستشار مظلوم عبدي صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوى تصحيح اسم والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي. اسمه القديم هو مصطفى لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
0: هذا وقال الهلالي إن دمج العملية التعليمية في الحسكة قد انتقل من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة الخطوات التنفيذية الميدانية، موضحا أنه جرى اعتماد المناهج الوطنية مع تخصيص بعض المدارس للاستمرار وفق مناهج الإدارة الذاتية لسنة انتقالية.
4: بالنسبة لموضوع الدمج في العملية التعليمية، حقيقة الجديد هو الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى خطوات تنفيذية وخطوات ميدانية، بالأخص فيما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الملفات المتعلقة بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. تم اعتماد المناهج الوطنية الرسمية في المحافظة، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنة انتقالية إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية.
0: وأوضح الهلالي أن دمج العملية التعليمية في الحسكة سيكتمل عبر تحقيق 3 أهداف تشمل التكامل الإداري وتوحيد المناهج والامتحانات والاعتراف الشامل بالجامعات والمدارس.
4: حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق 3 أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارة، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة محافظة الحسكة إلى محافظات أخرى، أو من جامعات الحسكة إلى جامعات أخرى، ويكون سوق العمل داخل سوريا أو خارج سوريا الأمر متاح لهؤلاء الطلبة.
0: وفي ذات السياق أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت مع المستشار

0: تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطة لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
1: زمان الكردي ناس نمامية.
0: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهالي المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القمشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
2: يواصل نحو 550 سجينا بينهم سوريون في سجن رومية وسجني راشية والبقاع بلبنان يواصلون إضرابهم المفتوحة عن الطعام والدواء لليوم 22 على التوالي، وذلك احتجاجا على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلن متحدث باسم السجناء أن عدد الحالات الحرجة بين المضربين قد ارتفع إلى 55 حالة، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى أول أمس يوم الجمعة إثر تدهور حالته الصحية. كما كشف المتحدث عن مخاوف متزايدة في أوساط السجناء من انتشار مرض السل، داعيا الجهات المختصة إلى أخذ المخاوف من تفشي المرض على محمل الجد واتخاذ التدابير اللازمة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع 5 حوادث سير على أوتوستراد M4 عند مدخل اللاذقية، وذلك نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. وأوضح المراسل أن فرق الدفاع المدني قد استجابت للحوادث حيث عملت على نقل المصابين إلى مدينة اللاذقية، إضافة إلى تعزيل الطريق واستئناف حركة المرور. وتشهد محافظة اللاذقية هطولات مطرية أدت إلى سيول وتجمعات مائية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، وسط إعلان المحافظة استنفار فرقها للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة. كما ورصد تلفزيون سوريا جانبا من الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية في مدينة اللاذقية من انقطاع بعض الطرق وحوادث السير إلى جانب تسرب مياه الأمطار إلى المنازل ومعاناة الأهالي من جراء ذلك.
3: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمطار ما عم تهدى باللاذقية، ونحن هون بسوق السمك عم نعاني من قصة الصرف المطري. يعني نحن وقت عم ينزل مطر باللاذقية عم يعوم سوق السمك ليومين وثلاثة لو الجو صحو بسبب عدم وجود صرف مطري صحيح، ونحن حاكمين آخر النزدة، عم تنزل المي الأمطار كلياتها وتصب عنا ضمن السوق، فعم نعاني من هذا الأمر. نتمنى نحن من مجلس مدينة اللاذقية يهتم بهذا الأمر، لأن نحن هون مصدر رزقنا ومصدر معيشتنا سوق السمك، يعني لهيك الناس ما عم تقدر تدخل. مثل ما شايف عندك عم نعاني من هذا الأمر، نحن كثير نتمنى يهتموا بهذا الامر، امر الصرف المطري وامر الزفت.
4: مشكله انه هنا عندنا ما شاء الله، الله يبعث الخير يعني، ولكن وضع المي والله مأساوي هنا عندنا مطر الشتاء. ليش؟ لان صرف الصحي ما مضبوط نهائيا، ومن شتويه المضيت يعني رحنا مرتين ثلاثه.

0: قدمنا على الصرف الصحي طلبات انه على اساس يعدلونا الخطوط يشوفونا شو الوضع. لهديت الان ما حد رد على الموضوع ولا ليك. يعني موضع مأساوي جدا، يعني ما بعرف انت شايف، شوفت عينك ليك الشوارع البيوت الوضع كله هيك. يعني
1: مشكله قديمه هاي صار لها كذا سنه، كل ما يصير مطر وشتي وهي مسكر عنا الرئيسي هون، خط الرئيسي كله مسكر، تقلب المي على خط الرئيسي وتنزل لعنا لهون. يعني هلا طلع هون كيف المي كلها عم تنوفر من الرئيسي جاي لعنا. قدمنا طلب اثنين على البلديه بيقولوا لنا رح نشتغل هالموضوع وما حدا عم يرد على حدا.
2: شفت عينك عين والله العظيم، طبطوا في المي عين غراضي كلها مي والله، بعز من كرفات ومن الدنيا. شو بدي اقول لك، الله يبعث الخير. شو بدنا نسوي والله ما بنعرف، يعني شو بدنا نسوي غير اللي يزفتوا لها المنطقه هاي بس ويعملوا الدنيا وكذا. والله الصبح اجى ملون المطر عين اولادنا عين لك كلها مي.
3: يدخل فصل الشتاء محملا بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام، حاملة العناصر ذاتها، فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
4: هذا ورصد تلفزيون سوريا أوضاع عددا من المتضررين في مدينة حلب بسبب السيول الناتجة عن الهطولات المطرية، والذين تحدثوا عن أسباب تجمع المياه ومشكلات شبكة التصريف.
5: بلشت تنزل المطر فجأة، هون المنطقة كلها غرقت، يعني المي وصلت أول شيء لهون أول نص ساعة، بعدها صارت تقلب المي هيك على الرصيف ودخلت على المحلات كلياتهم. والصراحة يعني في محلات كتير تضررت هون،
6: في كتير مآخذ صرف صحي ما عم بتصرف المي وما تم تعزيلها السنة اللي هي كان كل سنة تتعزل بشكل دوري. هذا اللي صار معنا يوم الخميس، وصار في أضرار كبيرة، طافت المحلات، طاف الأبو، في كتير سيارات طافت، حتى سيارتي تضررت وطافت تعبت مي.
7: غرقت الصالات هون كلها والمحلات، وطلعت المي فوق منسوب الرصيف ما يقابل تقريباً 35 سنتي، وصارت تنزل علينا المي من كل الأطراف، تصوب عنا عمال وتصوب عنا عالم، في عالم تكهربت بسبب المي طافت في قلب الصالات وتصوبنا، والحمد لله رب العالمين خسائرنا ما يعني ما بتقل عن 70-80 ألف دولار.
8: نزلت أمطار رب العالمين بعت مطر كتير كتير، فلذلك قلبت المطر مش شارع على المحلات، والعالم تضررت بسبب الأمطار
9: لأنه الرجارات كلها مصطمة، فرجدنا نحن الشعب، شعب يعني أهل الحي، سارعنا نحن صرنا نفتح الرجارات كلها، بس ولكن ما لحقنا، يعني المحلات كلها غرقت.
10: اليوم المحلات لما صار الشيء هذا كلها تضررت، بضاعتها كلها راحوا شالوها كبوها. يعني نحن عندنا نقطة ضعف مفروض نتلافاها هاي القصة.
4: قال قال مصرف سوريا المركزي إن وفداً برئاسة حاكمه صفوة رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك ناقش خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وقال المصرف إن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل ولا سيما تطوير منظومة الدفع والتحول الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي، كما أشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. هذا وعقد وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك. وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد في مجال المدفوعات الرقمية. قال توم براك المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا والعراق، قال إن استعادة الروابط المالية لسوريا هي السبيل لتحويل الفرصة التي منحها الرئيس ترامب إلى ازدهار دائم. وأضاف براك أنه شارك في المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة الخزانة وجمعت قادة ماليين سوريين مع بنوك ومزودي خدمات دفع أمريكيين، إذ تعد مكافحة التمويل غير المشروع والمضي قدما في إصلاحات ذات مصداقية وإعادة بناء الثقة أمورا جوهرية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بمسؤولية. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي من دمشق. بداية مرحبا بك دكتور زياد. إذن برأيك ما هي أهمية ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي؟ هل تسمعني دكتور زياد؟ دكتور زياد هل أنت معنا؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنعود إلى. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة حلب ولا سيما في قطاع الإسكان. وأعقب اللقاء جولة ميدانية شملت مدينة حلب القديمة والجامع الأموي والأسواق القديمة، إضافة إلى منطقتي الحيدرية وطريق الكاستيلو، للاطلاع على عدد من المواقع والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان. هذا وأطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب برعاية وزير الإشغال مصطفى عبد الرزاق ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وذلك بحضور شخصيات رسمية وممثلي قطاع الأعمال والاستثمار. وبحسب الوزارة يندرج المشروع ضمن رؤية سكنية جديدة تستهدف المؤسسة العامة للإسكان من خلالها تطوير الواقع السكني ودعم التنمية العمرانية في المحافظة بما يواكب الاحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة. هذا وأعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل توسيع شركة سيرياتيل تجربة خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد إطلاقها سابقا في دمشق وحلب ومحافظات أخرى. كما أكد هيكل على أن الجهات المعنية مستمرة في العمل على تحسين جودة الخدمة وتسريع وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وذلك من خلال تحديث الأبراج الحالية وإضافة مئات الأبراج الجديدة. هذا وأعلنت المؤسسة السورية للبريد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أعلنت بدء صرف معاشات المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية. وأوضحت المؤسسة أن صرف الرواتب سيكون في الفترة الممتدة بين 25 من شهر تشرين الأول الحالي، وسيكون في جميع مكاتب المؤسسة المنتشرة في المحافظة.

دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاثرين روسل إلى جعل الأطفال محوراً لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم. وقالت روسل خلال زيارة أجرتها إلى سوريا أن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم، وذلك إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. وأضافت روسل أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. هذا ونظم أهالي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكنية والحقول الزراعية، محذرين من خطرها على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال. وجاءت الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، ما أدى إلى بتر يديه وقدمه اليمنى.

0: ما تزال مياه الشبكة غائبة عن منازل أهالي قرية الشهابات بريف دير الزور منذ سنوات، ما دفعهم للاعتماد على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية في وقت زادت فيه كلفة نقل المياه مع ارتفاع أسعار المحروقات.
1: يعتمد الحاج علي على مياه الصهاريج لتأمين احتياجات منزله، إذ لا تصل الشبكة التابعة لمؤسسة المياه إلى منازل السكان، ومع ارتفاع أسعار المحروقات زادت المعاناة التي انعكست مباشرة على كلفة نقل المياه.
2: هذا الخزان تعبايته 10 براميل، أولا عبيه ب50 ألف، هسا صار تعبايته 80 ألف، 85 ألف، وما أقدر أعبي مويه.
1: هنا في قرية الإشهابات بدير الزور يضطر الأهالي إلى شراء مياه الشرب والمياه اللازمة لقضاء احتياجاتهم اليومية على نفقتهم الخاصة.
3: بال 2010 تقريبا أجتنا المي تقريبا شي سنة لبداية الثورة، فانقطعت عنا المي بسبب عن طريق أعمال ورقية بسبب الأحداث الجارية وكذا، وانقطعت المي نهائيا من تاريخه لحد الآن، علما أنه القرية توجد بها خزان للمياه وشبكة مياه يعني للأهالي موجودة.
1: يطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل يضمن وصول المياه إلى منازلهم وينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
4: والله مرة دفلة، والله رؤوسنا معردة والوالد معردة، ميتين يا أخوي شبيك، والله كاسة شاي نوبات من الجيران نروح نجيب، عنده زود والما عنده زود ما ينطل.
5: أناشد المحافظ، أناشد المسؤولين، أناشد أحمد الشرع أنه يمدوننا خط لقرية الشهابات، وأنا عمري 57 سنة، من 57 سنة ما تجينا مية من الفراء للقرية، لا نقدر نجنا حلال، لا نقدر نجنا، لكن الدجاجة ما نقدر نجناها مشان لأنه إحنا يلا ميتين من العطش.
1: أكثر من 300 عائلة تسكن في قرية الشهابات، وفي حين تتواصل معاناة الأهالي تبقى كلفة المياه عبئا إضافيا على أسر تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار معالجة أصل المشكلة. يبقى مطلب أهالي قرية الإشهابات واضحا، مياه تصل عبر شبكة نظامية وتنهي سنوات من الاعتماد على الصهاريج. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: تتفاقم أزمة الصرف الصحي في منطقة عين اللبن بريف اللاذقية وسط مخاطر بيئية وصحية على الأهالي بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي بعد تعديات طالت مسارات الشبكة منذ أكثر من 10 سنوات.
6: نحن بنعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصل إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف عم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
7: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيس الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل الامتلا كلياته من اوله لاخره الرئيسي والاول فرعي، وادى الى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقه كلها هون وهناك ومحلات متعدده. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف انه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
8: بالنسبة لخط الصرف الصحي بعين اللبان أنا المتضررة أكثر شيء، لأنه أنا بيتي واقع بأوطى نقطة بعين اللبان، لما أجوا الموارد المائية سووا بدهم يعملوا خط المجرور كسروا لي المجرور، لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطار نزلت كل المي علي ونزلت أنا عند بيتي وتضررت بالبيت وبالأرض. لما بصير مي يعني مطر بالحال العامي بالشتوي بتنزل المي كلها يتقدم بيتي، كونوا متعدين على الخط الرئيسي للعبارة.
0: بدعم من مؤسسة الأغاخان، تمكن عدد من مربي الطيور في قرية بر الشرقي بريف حما من تطوير مشاريعهم عبر توفير أقفاص التربية وأنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة البيض وفتح فرص جديدة للتسويق.
9: هلا بالنسبة للفكرة الأساسية، هي بلشت أنه في كذا مربي فري موجودين ببري، وفي بمؤسسة الأغاخان شيء اسمه دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هلا نحن كمربين لما عرفنا أنه في تقديم على هي المشاريع أو هي القروض، قدمنا كذا حدا قدم، ونفس الفكرة أنه نحن مربين ونحن بحاجة لدعم نوسع أو نكبر فكرة التربية لنطورها ونوصل لشيء اسمه إنتاج بيض وتفقيس البيض وبيع الصيصان اللي بتطلع من التفقيس. والمؤسسة التقت معنا وعملت كذا كشف على مكان التربية، وعلى هالأساس وافقونا على قرض بحيث أنه كل المربيين يشتغلوا ضمن مفقس واحد. قدمت لنا الأصول اللي بيحتاجها هذا المشروع من طاقة شمسية مع أقفاص للتربية وحاضنة للصيصان ما بعد التفقيس وفقاسة وحاضنة للبيض. لو أنه ما في دراسة اقتصادية أو جدوى اقتصادية لهذا المشروع أكيد ما كانت هي بتساهم فيه وبتساعد عليه. هلأ نحن كمربين بنشوف أنه هو من حيث المبدأ أكيد هو مشروع رابح. ليش؟ لأنه عملياً البيضة مثلاً سعرها قليل، بيجوز ما بيتجاوز 1000 ليرة وما دون، طبعاً حسب التسويق، والصوص كماتيني بيكون سعره كتير صغير لما بيكون بعمل صغير، حتى الفري لما بيكون بحجم كبير يعني كمان سعره مقدور عليه انه بسيط، لذلك هو يعتبر مشروع رابح. هلا بالنسبة لمراحل تربية الفري، هلا نحن بنبلش من الصيصان بنربيها لعمر 45 يوم، بعد 45 يوم بتصير جاهزة لإنتاج البيض. البيض اللي بيطلع عنا بننقله على الفقاسة بنفقسه وبيصير عندنا صيصان لحتى نتاجر فيه. هلق عمر الفري قصير، عبارة عن 6-7 شهور طبعا كإنتاج. بعد 6 أو 7 شهور من إنتاج البيض، لما بيخف البيض نحن بنحول هذا الفري لنستفيد منه كلحم. طبعا هو إسا الفكرة كتير ضعيفة والناس ما بتعرف شو هي أهمية لحم الفري. هو له فوائد كتير، يعني بيضه هو نافع كتير ومفيد لأنه نسبة البروتين فيه عالية للأطفال اللي عندهم تأخر بالنطق، وبالنسبة للحمه هو عالي البروتين والدسم، فهو مفيد لكل شرائح المجتمع يعني لكل الأعمار. خلينا نقول
0: انطلقت في مدينة باساو الألمانية فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني بمشاركة رسمية ومجتمعية سورية وألمانية. وحضر الفعاليات القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري وعمدة مدينة باساو أندرياس روتر، إلى جانب عدد من البرلمانيين والشخصيات الرسمية والمجتمعية وممثلي مؤسسات ومنظمات سورية وألمانية. كما شهدت الفعاليات الإعلان عن بدء العمل على مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباساو بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية. أظهرت بيانات مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية انخفاض عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب إلى 310,000 شخص. ونقلت صحيفة أولوشوم التركية أن عمليات عودة السوريين من ولاية غازي عنتاب إلى بلادهم لا تزال مستمرة، إلا أن وتيرتها شهدت تباطؤاً مقارنة بالأشهر الماضية. كما أضافت الصحيفة أن الولاية تشهد تراجعاً في أعداد العائدين، موضحة أن إجمالي عدد العائدين بلغ أكثر من 200,000 سوري خلال العامين الماضيين.

0: وللعودة إلى الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، مرحبا بك دكتور زياد. ما أهمية ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام العالمي الجديد؟
1: تماما، صباح الخير لك اختي ولكل المشاهدين بكل مكان. هلا صرت سمعان 4 5 اخبار لو متفرقه بس كلياتها مربوطه مع بعض.
0: نعم
1: الاجابه اجابه بسيطه ومختصره لسؤال حضرتك، كيف بدي احسن البنيه التحتيه بسوريا او عوده اللاجئين لفتح مشاريع او بنيه تحتيه او قنوات مصرفيه لتمويل الاستثمار داخل سوريا اذا لسه نظامنا المصرفي المحلي السوري بالقطاع العام والخاص ما اندمج بالشكل الامثل بالقطاع العالمي خاصه من اوروبا الغربيه وامريكا مع المغتربين والتحويلات الماليه اي القنوات المصرفيه الحديثه مع دول الخليج بالمنطقه العربيه ايضا. بالتالي ذهاب الوفد اول امس وبالامس والاجتماعات المختلفه ان كان مع الخزانه مثل ما ذكرته بالتقرير او مع الشركات المزوده للخدمات او مع صندوق النقد او البنك الدولي لو على هامش هذه الزياره، تاتي في اطار استعجال تطوير الانظمه المصرفيه في سوريا وبالتالي حشد المدخرات بالذهاب والاياب بما فيها تحويلات والاستثمارات الافراد والشركات للاستثمار في سوريا وتحويل ارباح عندما تفتح هذه المشاريع.
0: دكتور زياد، يعني كم نحن بحاجة من الوقت لكي يعني ينفذ هذا الموضوع وترتبط سوريا فعليا بالنظام المالي العالمي؟
1: تحية لك على هذا السؤال لأنه بالفعل جوهري. باليومين الماضيين كانت مجموعة العمل الدولية
0: نعم
1: وستعود لتأتي بشهر أيار القادم مايو القادم لنشوف أنه بسوريا هل تمت عملية الامتثال. هلأ جزء كبير من وجود الوفد السوري مع الشركة الأمريكية التي عم تطور النظام المصرفي السوري هو ضمان الامتثال لمعايير الدولية. هلأ
0: نعم
1: صرنا سنة وثمانية شهور بمفاوضات، وفد سوري راح على امريكا، وفد تركي اجى على سوريا، وفد فرنسي، فعدت هناك جهات تحاول تطوير الانظمه المصرفيه. هلا الاجابه لسؤال حضرتك اذا بتطلع بالانظمه المصرفيه العام والخاصه الاثنين سوا، يمكن اذا اجى حدا من المنطقه من الاردن من لبنان من الخليج هالانظمه صار لها 20 سنه باليه، صار بده تطوير، هلا صار استعجالها لانه ان الاوان اليوم ليكون عندنا نظام مصرفي ان كان بالبنيه التحتيه او بالسوفت وير او الاهم من ذلك هو تدريب الكوادر البشريه استعجالها باسرع ما يمكن ان كان بالبنك المركزي او هيئه مكافحه غسيل الاموال، لانه هي نقطه حساسه جدا للجميع للسوريين وللغرب. ما بيصير نحن انشانا هيئه مكافحه غسيل الاموال وهيئه مراقبه الاصول الى ما هنالك منذ 10 سنوات، تبين بالعكس انه صار في عمليات ملتبسه بتبييض اموال، هروب من الضرائب، كبتاغون الى ما هنالك. هلا السلطه الجديده صار لها سنه ونص تقريبا، سنه وثمان اشهر عم تحاول تنظف القطاع المصرفي بس، ولكن لابد من تطوير جوهري وهيكل بانظمه عالميه بالاتفاق مع معايير بازل واحد وبازل اثنين ومجموعه العمل الدوليه، وان لم تكن مجموعه رسميه ولكن تضم كافه الدول الكبرى، منظمه التعاون والتنميه العالميه تضم 28 دوله غربيه بتراقب تحويلات الاموال ليس فقط تجاه سوريا حتى في داخل بلادها، ونحن بسوريا باحوج ما نكون الى عمليات شفافه بالتحويلات الماليه حتى ما يكون في اعاده تدوير اموال وانشاء شركات وهميه باصول سابقه ملتبسه.
0: طب برأيك دكتور زياد، ما هي التسهيلات أو الإجراءات التي تحتاجها الآن المصارف الموجودة بسوريا لكي يعني تستفيد من هذه الخطوة، خطوة الاندماج، وتسريع الاستفادة أيضا من الخدمات بشكل يوازي المصارف الموجودة بالخارج؟
1: ممتاز اخت هبه، يعني فعلا السؤال لانه هو له شقين مربوطين مع بعض بطريقه وباخرى.
0: نعم.
1: كيف بدك تجي حضرتك من اوروبا او من امريكا تطوري نظامي المصرفي وما تريد تفوتي اموال لتدفعي اجور المدربين راح يدربوني؟ انا بعطي بس مشان توضيح الاشكاليه المرتبطه بين بعضها.
0: نعم.
1: هلا سوريا باحوج ما تكون الى تسهيل عمليات التحويلات المالية من الشركات التي تريد أن تعمل بسوريا والمغتربين والرأس المال العربي المهاجر والسوري المغترب إلى ما هنالك للاندماج بالقنوات المصرفية لحشد هذه المدخرات والتمويلات إن كانت عالمية أو عربية حتى السورية ضمن تمويل البنيات التحتية التي عم تحكي عنها بالتقارير المتعددة اللي حكيتيها. بس لحتى يعني أعطيكي مثال لتبين أهمية معالجة الموضوع بشكل سريع، 80% تقريبا اذا ما قلت 85% من اموالنا نحن كسوريين اللي بالقطع الاجنبيه ما بنحطها بالمصارف لسبب بسيط، انه ما عندنا ثقه بصراحه، ما هي تاريخيا عبر عقود. فايجاد منتجات مصرفيه عصريه ابتكاريه حديثه مع المساعده الدوليه بالتدريب وتطوير الانظمه المصرفيه، يعني حشد هذه المدخرات ضمن القنوات المصرفيه وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
0: يعني أنت تعتبر أنه يمكن بالقريب العاجل أو حالما يتم هذا الدمج يمكن للناس أن يفتحوا حسابات بالقطع الأجنبي في البنوك هنا؟
1: تماما، لسبب بسيط جدا. اعطيك مثال لاوضح لك ليش. اذا ارجيك يا هالورقه، اذا بتروح على
0: يعني
1: مصرف خاص
0: يصبح
1: تسحب
0: هناك ثقة، يعني تدفع الناس لأن تقوم
1: ثقه،
0: بهذه
1: ما
0: أو
1: بس ثقه،
0: تستفيد من هذه
1: انا بوثق
0: الخدمات.
1: فيكي، انا بوثق بالمصرف القطاع الخاص او العام مثلا بسوريا. بس هل من المعقول اليوم بعد سنه ونص من التحرير انه ابقى اعمل عمليات مصرفيه حبس سيوله لافتح حساب بدي ادفع مبالغ عاليه؟ اذا بدي اطلع بس بطاقه صراف واسالي اي مشاهد بيقول لك يا بدي ادفع مبلغ مالي كبير، بدي اسحب مبلغ لإلي مالي معين فوق مثلا 100,000 ليره 200,000 ليره، حتى مبلغ صغير بدي اعمل اربع خمس عمليات وانتظر نص ساعه. هلا التحويلات الالكترونيه يعني بالتطبيقات الحديثه اليوم ما في داعي، بس خلص بصمه وشك بصمه ايدك توقيع الكتروني بتعملي عمليات مصرفيه بكل دول العالم، مثل عم تبعتي لي انت 100 دولار من مونيجرام او بدون ما اسمي اسماء الشركات او
0: نعم.
1: ويسترن يونيون سميتها، بلحظه ب10 دقائق بيقول لك وراح يوصلك المبلغ. مو معقول انه بيعمل تحويل مالي من جهه لجهه بدي شهر زمان معين لحتى اعملها دولي عن طريق المصارف. لابد من ازاله البيروقراطيه العقوبات، لانه العقوبات انشالت بس ما اندمجنا. هلا السويفت كود هو شماعه، هو جزء من المشكله بس ما هو كل المشكله. هو المشكله انه الامتثال العالمي لكل المعايير الدوليه وتطوير انظمتنا لتتوافق مع الانظمه العالميه. مو معقول تبعتي لي ايميل ما افهم عليك، بدي كود معين بدي رمز معين انا ابعث لك، في توافق. نحن انظمتنا باليه مهترئه، تدريب خلال شهرين ثلاثه من هون لراس السنه ينتهى كل التدريب بالقطاع العام والخاص، اذكر الاثنين سوا. مو غير معقول يوم سوريا بس تصير ماليا مرهونه بس لشركات تصرافي، على الرغم من انه عم تأدي دور ايجابي، بس ولكن المصارف دور الاساسي والتسليف والاقراض وحجز المدخرات العالميه والسوريه في تمويل النشاط الاقتصادي بشكل عام.
0: يعني هل يمكن بعد هذه الفتره التي تحدثت عنها، فتره الاشهر القليله للتدريب، ان نشهد تغيرا ملموسا في هذا القطاع، ان نشهد
1: تماما
0: تحسنا بالخدمات او نستفيد منها، او يكون هناك نتائج ايجابيه لزياره الوفد الى نيويورك برايك؟ نتائج
1: تماما اذا
0: قريبة.
1: استعجلنا الامر، لانه هلا في ناس في نظريتين بيقول لك طولي بالك 50 سنه تراكمات، طولي بالك شوي لسه ما تلمسنا الطريق او ما عرفنا المسار. بس ولكن اليوم اعطي اشاره لاي مصرف عربي بالمنطقه او اوروبي اللي يفتح فرع بدوله معينه بالجوار، خمس دقائق بيفتح فرع. عندنا بسوريا بده عده ضمانات لحتى يقدر يفتح، يتطلب الامر اشهر واشهر واشهر. وعم اعطيك امثله حقيقيه لاني عم بعيشها مع المصارف الخاصه والعربيه. اجى وفد خليجي بده يفتح فرع له او يتحالف مع فرع سوري، بده يكون في بيئه ناظمه
0: طب
1: وبيئه
0: سؤال،
1: تشريعيه سريعه. انا الاول استعجال هذه الامور
0: ألا
1: كلها.
0: يوجد الآن تسهيلات بهذه الضمانات التي تطلبها المصارف من بعد إزالة
1: لسه في
0: العقوبات؟
1: عوائق بيروقراطيه. عم اقول لك انا حضرتك قطاع خاص وانا قطاع خاص موجودين بدمشق او بحلب او باللاذقيه او بدرعا، بدنا نحول مبلغ مالي من مصرف لمصرف بدنا عده عمليات تجاريه. مو معقوله اليوم ما يكون في التحويل الالكتروني، فكيف بالك عالميا فوق ال 5000 دولار باوروبا الغربيه او 4000 يورو ببعض الدول، بيسالوك من اين لك مصدر هذه الاموال؟ هلا في اجراءات ترابط الكتروني، نحن المفروض يكون في عندنا اندماج الكتروني بكل القطاعات. هلا حكيتي قبل شوي بالتقرير قبل ربع ساعه او نص ساعه على البريد، اليوم بروح على البريد انا بقبض معاشي عن طريق شركه خاصه بالبريد المركزي تبع الدوله، مش عم كاش بصراحه، بثواني بقبضه. هلا اذا كيف بدي اعمل تحويل مالي من البريد لمصرف خاص؟ ما بيقول لي ما في، كيف من مصرف خاص للبريد او عالميا بدي اتلقى حوالي عن طريق البريد المركزي؟ بريد الدولة ليش لا يعني؟ هلا كله بده تطوير أنظمة واستعجال هذا الأمر بكل المناحي والتحويل التحول الرقمي بشكل تتوافق الأنظمة الخاصة والعامة مع سياسة البنك المركزي باستعجالها بخلال أشهر قليلة، لأنه إذا إجت مجموعة العمل الدولية بعد أربعة أشهر وما كنا ممتثلين معناتها تأجلنا ست أشهر آخرين، العالم ما بتقدر تنطر.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور زياد عربش الخبير الاقتصادي، كنت معنا من دمشق. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان بعد تلغيم مبنى مدرسة خاصة في البلدة ما أدى إلى تدميره. هذا ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوبي لبنان، حيث استهدف بقصف مدفعي بلدتي طلوسة وبني حيان، وأحرقت قواته عددا من المنازل في بلدة حولة بقضاء مرجعيون في جنوبي لبنان. هذا وأعلن جيش الاحتلال إصابة 8 من جنوده بجروح من جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان. وبحسب إذاعة الجيش الاحتلال، اصطدمت مركبتان تابعتان للواء المدرع السابع قرب بلدة رب 30 في قضاء مرجعيون، مشيرة إلى أن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذا وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن التقديرات الأولية تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في الجناح السياسي لحركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية العمودي الذي يعد الزعيم الفعلي لحماس في غزة بحسب وصفها. وفي ذات السياق، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد بنجاح العملية.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
5: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
6: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
7: غروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.

كامل كيلاني كاتب وأديب مصري، ولد في القاهرة عام 1897. والده الشيخ كيلاني كيلاني من أشهر مهندسي عصره، درس في القاهرة وتخرج في جامعتها مجازا باللغة الإنجليزية عام 1930. تعلم الفرنسية في المرحلة الجامعية إضافة إلى علوم اللغة العربية. عمل رئيساً لجريدة الرجاء عام 1922 وسكرتيراً لرابطة الأدب العربي. اشتغل في وزارة الأوقاف مدة 32 عاماً وأصبح سكرتير مجلس الأوقاف الأعلى. امتهن الصحافة والأدب وكان رئيساً لنادي التمثيل الحديث. اهتم بأدب الطفل مبكراً وأصدر أول أعماله السندباد البحري عام 1927. حرص على اللغة الفصحى والجانب الأخلاقي في كتابته للأطفال. ابتعد عن أسلوب الوعظ ومزج بين المنهجين العلمي والتربوي. عرف الأطفال العرب بكتاباته إلى ثقافات الشعوب الأخرى الفارسية والصينية والهندية. ترجم نحو 250 قصة للأطفال من اللغات الأجنبية إلى العربية. أسس أول مكتبة للأطفال في مصر، وهو أول من خاطب الأطفال عبر الإذاعة. له نحو 126 مؤلفاً في أدب الطفل والرحلات والتاريخ والنقد الأدبي. توفي عام 1959 وترجمت أعماله إلى الصينية والروسية والإسبانية والفرنسية.

0: قررت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عدم حل نفسها وأعلنت استمرار العمل كجماعة وطنية مستقلة. أثار هذا القرار نقاشاً يتجاوز مستقبل تنظيم بعينه، بل يتعداه إلى طبيعة النظام السياسي الذي يتشكل اليوم وحدود العمل السياسي في سوريا الجديدة. وفي ظل السعي الرسمي لدمج الفصائل والأجسام الثورية في مؤسسات الدولة، يبرز سؤال جوهري: هل المطلوب إنهاء مراكز القوى المستقلة في سوريا أم إعادة تنظيمها؟ ومن يحدد قواعد هذا التنظيم في ظل عدم اكتمال الإطار التشريعي للحياة الحزبية؟ أهلا بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا ما دلالات بيان الإخوان المسلمين في سوريا؟ هل تريد السلطة حل التنظيمات؟ ومن يضع قواعد اللعبة السياسية في سوريا؟ لمزيد من التفاصيل سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها الأحد الماضي استمرار عملها بوصفها جماعة وطنية مستقلة القرار، ودعت إلى إرساء التعددية السياسية وإعداد دستور دائم للبلاد. ويرى مراقبون أن بيان الجماعة حسم الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن حل نفسها، وشكل إعلاناً لتثبيت حضورها التنظيمي والتاريخي، وعكس استعدادها لممارسة دور سياسي مستقل. وأكد البيان على أن الإخوان جماعة وطنية مستقلة القرار، لكن هذا الإعلان فتح باب النقاش حول طبيعة استقلال القرار وحدود علاقة الجماعة بامتداداتها التنظيمية والفكرية خارج سوريا، ومدى انعكاسه على استقلال قرارها السياسي. ورغم الإشادة بالحكومة وبالتحركات الدبلوماسية والترحيب بانطلاق أعمال مجلس الشعب، فإن بيان الجماعة لم يحدد طبيعة العلاقة مع الحكومة السورية. فهل تتجه العلاقة إلى التعاون السياسي أم إلى الاحتفاظ بموقع مستقل عن السلطة القائمة؟ ويتواصل الجدل داخل الجماعة بشأن مستقبل بنيتها التنظيمية، فهل ستدعم تأسيس حزب سياسي عند صدور قانون للأحزاب أم ستتمسك بصيغتها التنظيمية الحالية؟ وأسست جماعة الإخوان المسلمين في أربعينيات القرن الماضي، وشهد تاريخها مراحل وتحولات عدة، من المشاركة السياسية إلى الصدام العسكري مع نظام الأسد. وفي بيانها أكدت على التمسك بالنهج الإسلامي الوسطي وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية. فهل تعكس المواقف المعلنة تحولاً في الفكر والممارسة أم تحديثاً فقط للخطاب السياسي؟ ورغم تأكيد بيان الجماعة على المساواة والمواطنة ونبذ الطائفية وتعزيز العيش المشترك، فإن قطاعات مختلفة من السوريين تطرح مخاوف بشأن موقف الجماعة من الحريات العامة والموقف من النساء والموقف من المكونات، وكيف يمكن تحويل ما أعلنت عنه الجماعة إلى التزامات سياسية قابلة للمساءلة؟ وبين الإعلان أو إعلان الاستمرار ودعوات الحل، يبقى السؤال عن قدرة الإخوان المسلمين على تحديد دورهم في سوريا الجديدة وطبيعة العلاقة مع السلطة والمجتمع، وهل تستطيع ترجمة مواقفها المعلنة إلى ممارسات سياسية واجتماعية؟
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من مانشستر أستاذة العلوم السياسية دكتورة رهف الدغلي، معي من دمشق رئيس تيار سوريا الجديد الأستاذ ياسر العيتي، ومن حلب الباحث السياسي الأستاذ عباس شريفي. أهلا بكم جميعا. أستاذ عباس، دعني أبدأ معك. يعني لا أدري إن كان ما حدث يضغوط رسائل نصائح، لكن بدا لنا كمراقبين أنه كان هناك توجه من قبل السلطة حتى عبر يعني جمهورها في ممارسة بعض الضغوط من أجل موضوع حل الجماعة أو توجيه رسائل بهذا الاتجاه لديها. إذا كان هذا توجها بالفعل، فما هي أسبابه؟
2: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. لا أعتقد أن هناك موقف رسمي من السلطة السورية تجاه جماعة الإخوان المسلمين أو أي حركة سياسية، خصوصا أن الملعب السياسي لم يتأسس بعد والقانون الناظم للأحزاب السياسية لم يتشكل بعد. لكن لا شك أن حتى الأصوات، يعني بعض الأصوات التي طالبت جماعة الإخوان المسلمين بحل نفسها، هي بالسابق كانت ضمن هذه الجماعة، يعني كانت منتظمة به، وهذه الأصوات ليست فقط يعني اليوم قضية حل جماعة الإخوان المسلمين.
0: بس مو أي صوت، يعني هو مستشار الرئاسة، يعني دكتور أحمد موفق زيدان هو مستشار الرئيس، فهو مش أي صوت، يعني مش باحث عادي ولا أحد الأفراد القدامى العاديين.
2: أكثر في تصريحاته أنه لا يمثل السلطة السورية في هذا، في هذا المقال الذي كتبه أعتقد على الجزيرة نت، كان مقال الأستاذ أحمد زيد الدكتور موفق أحمد موفق زيدان، وهو وجهة نظر شخصية، ربما يعني يكون أكثر راحة للإدارة السورية أن تقوم جماعة 15 بمبادرة ذاتية لحل نفسها، لكن هي لا تمتلك قرارا بالحل، يعني لا تستطيع أن تصدر قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين بدون قانون.
0: لا واضح يعني، واضح يعني، ولم حتى يعني لم أذهب إلى التحليل، وأعتقد كثير من السوريين باتجاه الحظر. طيب،
2: وليست قضايا موقف شخصي أنا أحبذ أو لا أحبذ، يعني أنا موقفي الشخصي عندما تسأليني كموقف شخصي أعطي أنا موقفي الشخصي، لكن موقفي كمسؤول لا أستطيع أن أحضر جماعة الإخوان المسلمين إلا بتشريع ينص عليه.
0: يعني بالتأكيد، يعني وكما قلت لك لم يذهب أحد لفهم الموضوع بهذه الطريقة، لكن أستاذ عباس قلت أنه قد يكون من المريح للسلطة اليوم في دمشق أن تحل الجماعة نفسها، لماذا؟ هل هناك مبرر يعني لهذه الناحية؟
2: نعم، أعتقد يعني المبررات هي أن هناك إرث لهذه الجماعة، إرث في اشتباك طوال فترات ماضية في الكثير من الدول والكثير مع الأنظمة أو مع جماعات أخرى، وبالتالي هناك حالة من الاستقطاب السياسي. حتى جماعة الإخوان المسلمين في مصر عندما وصلت للسلطة أصبح هناك استقطاب سياسي في الحالة المصرية بين التيار العلماني والتيار الإسلامي، وبالتالي لم تتشكل حالة وطنية. أضف إلى ذلك هو المزج بين الدعوة والممارسة السياسية، يعني نحن إذا افترضنا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مرخصة وعملها مشروع، فيجب بالتالي بالضرورة أن يكون هناك إخوان مسيحيين وأخوان درزيين وأخوان علويين، وبالتالي يذهب المشهد السياسي إلى التطييف وتتشكل أحزاب على أساس.
0: يعني هي نقطة مهمة، هي يعني سنذهب إليها لاحقا، لكن بالحديث عن الإرث أستاذ عباس، يعني لا، هو الموضوع الطائفي يعني مهم جدا ويجب أن نذهب إلى نقاشه لاحقا. أستاذ عباس، يعني إذا أردنا التحدث عن الإرث، يعني اسمح لي، ليس فقط الإخوان المسلمون من لديهم إرث، هيئة تحرير الشام كان لديها إرث أيضا. فيعني إذا أردنا أيضا أن ننظر كمراقبين وبغض النظر عن عملية ردع العدوان يعني بشكل مجرد، فإنه يعني الكل لديه إرث، لماذا سيتجاوز السوريون أو حتى المجتمع الدولي عن إرث جماعة ولا يتجاوز عن إرث جماعة أخرى؟
2: أعتقد أنه هيئة تحرير الشام كانت أشجع من كل الجماعات عندما أعلنت حل نفسها. اليوم لا يوجد إطار جامع لشيء يسمى هيئة تحرير الشام، لا يوجد جناح سياسي ولا جناح عسكري ولا جناح أمني ولا ذراع أذرع إعلامية ولا أذرع إنسانية ولا منظمات مجتمع مدني تتبع لها. انحلت هذه الجماعة تماما في الدولة السورية، واليوم هم يعرفون أنفسهم كأفراد، لا يوجد إيديولوجيا اليوم، إيديولوجيا خاصة.
0: انحلت الجماعة بس صارت يعني لا بس يعني صارت هي عصب الدولة، صارت هي العمود الفقري للدولة مقابل حلها، يعني لا يمكن مقارنتها بجماعات أخرى يمكن أن تحل. على كل من الممكن أن نتوسع أيضا في هذه النقطة لاحقا، وشكرا لك حتى الآن يعني على هذه التوضيحات. أستاذ ياسر، مرحبا بك مجددا. هل يمكن أنه يعني التعامل مع ما تحدثنا به عن موضوع الإخوان المسلمين أنه هو نموذج وقد تكرر عدة مرات في تعامل الرئيس أحمد الشرع حتى شخصيا مع بعض أو الكثير حتى من التكتلات السياسية وحتى المدنية التي كانت موجودة قبل يعني قبل فترة التحرير، قبل سقوط النظام، من المجلس الإسلامي السوري إلى الائتلاف إلى هيئة التفاوض، لا أدري إن طلبت طلبات أو مورست أيضا بعض الضغوط تجاه تيار سوريا الجديدة على سبيل المثال، بما أنه كان يعني متميزا سياسيا خلال فترة ما قبل التحرير.
3: الله يمسيكي بالخير ويمسي ضيوفك والمشاهدين الكرام. يعني بداية لا، ما لم يمارس أي ضغط على تيار سوريا الجديدة لكي يعني يحل نفسه أو يقوم بأي شيء من هذا القبيل. في أمور لازم يعني نذكرها الآن، ومن حق الشهداء اللي قضوا في هذه الثورة من أجل أن يعيش السوريون أحرارا كراما أن نذكر هذه الأمور في سياق هذه الحلقة وموضوعها اللي هو الحريات السياسية. السوريون دفعوا 1,000,000 شهيد من أجل أن يكونوا أحراراً في التعبير عن أنفسهم وفي تنظيم أنفسهم سياسياً. هذا حق أصيل، لا يحتاج السوريون إلى أن يأخذوا إذناً من أحد لكي يمارسوه. فإذا هي حقيقة بدنا نذكرها، وكل حديثنا بده يتأطر ضمن هذا الإطار حق التعبير السياسي وحق التنظيم السياسي هو حق أصيل للسوريون لا يحتاج إلى أن يأخذوا إذناً من أحد لكي يمارسوا.
0: بس هو عم يصير تفريق الآن بين التعبير السياسي والعمل السياسي، عم يصير تفريق الآن.
3: كلاهما حق، نعم كلاهما حق، التعبير السياسي والعمل السياسي والنشاط السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية وتشكيل القوى السياسية، هذه حقوق تكفلها كل دساتير العالم ما عدا بعض الاستثناءات، يعني بعض الدول اللي ما زالت يعني مثل كوبا مثل كوريا الشمالية، يعني في استثناءات نادرة جدا على وجه البسيطة التي تحرم الشعوب من هذا الحق الأصيل. وسوريا بعد هالدم وبعد هالضرب

0: القوى السياسية التي كانت موجودة قبل التحرير، ويعني كان هناك رغبة في أنه من يريد أن يكون اليوم جزءا من الدولة فلينضم منفردا بدون أي تشكيل، وهذا ما حدث. يعني هو أيضا هذه التشكيلات استجابت بالفعل يعني لهذه الفكرة، لأنه يعني كوني لا أستطيع أن أسميها يعني لا ضغطا ولا طلبا ولا إلى آخره.
1: نعم نعم، خلينا ست نور خلينا نفصل شوي بالموضوع. هلا الحل صار لبنى سياسيه كانت ما بنحسن نقول عنها احزاب، يعني مثلا الائتلاف السوري تشكل من اجل عمليه سياسيه والتفاوض مع النظام والحل السياسي، فما عاد في مبرر لوجوده، لذلك من المنطقي جدا كان ان يحل. المجلس الاسلامي السوري انا بعتقد حله كان خطا فادح، وانا من الذين تاسفوا وتالموا كثيرا لحل المجلس الاسلامي السوري، لانه هو عباره عن هيئه علمائيه مستقله يتحدث فيها العلماء بما يمليه عليهم ضميرهم الديني بعيدا عن أي سلطة سياسية. يعني احنا ما صدقنا على حالنا أن صار عندنا هذه الهيئة المستقلة في ظل الثورة، وكانت أحد منتجات الثورة السورية، فكان كثير مؤسف للأسف حل وجعل يعني إعادة الجسم الديني وإعادة العمل الدعوي والعمل العلمائي إعادته إلى كنف الدولة وإلى حضن الدولة، بالأصل يجب أن يكون مستقلا عنها.
0: فهذا إيه وفي هذا بيان كمان الحل يعني أنا بشوف يعني في بيان ما كان الحل ورد نصا أنه استجابة لطلب الدولة السورية، ورد نصا في بيان حل المجلس.
1: نعم نعم نعم، للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني هذا الذي حدث. فهذا كمان يعني موضوع آخر، موضوع حل المجلس الإسلامي. هلا نأتي إلى موضوع طبعا حل الفصائل وكذا، هذا أمر يعني كان صحيح 100%. يعني في العمل العسكري ما في مجال للتعددية، بده يكون في جيش واحد، لكن بالعمل السياسي العكس هو تمام، بدون تعددية وبدون قوى سياسية مختلفة ومتنوعة في آرائها وفي طروحاتها وفي رؤاها لن تكون هناك حياة سياسية. سيعود اللون الواحد والحزب الواحد والأب القائد وكل هذه يعني المفاهيم التي قامت الثورة السورية من أجل تجاوزها. فلذلك هلا بتقولي لي هل صار في والله قمع أو منع للأحزاب السياسية أن تتشكل؟ لم يحدث هذا الأمر، لكن يعني هناك حالة من التوجس يعني يعني بالحياة السياسية السورية، كونه ما في قانون أحزاب وكونه في حديث دائما يعني وفي شيطنة للأسف من موضوع الأحزاب، وأن الأحزاب تفرق وأن الأحزاب تشتت وأنه مرحلة بناء ومرحلة استقرار وبدنا نلتف جميعا حول الدولة. فهل هل هل يعني هل مفاهيم هي ما عم يتم تداولها بين الناس عم تخليهم يبتعدوا عن فكرة الأحزاب؟
0: طب ليش يعني من هذا يعني شو سبب التوجس؟ هل فينا يعني هل فينا نعرف نحن شو سبب التوجس هذا؟
1: سبب التوجس هو الخلط ما بين يعني الحالة الفصائلية والحالة السياسية. يعني يعتقد البعض أنه كما أنهينا الحالة الفصائلية وجمعنا الجميع تحت جيش واحد وهذا أمر مطلوب في المجال العسكري، فنفس الشيء لازم بالحالة السياسية، بينما هما مجالان مختلفان تماما. يعني ما هو مطلوب ومحمود في المجال العسكري هو بالعكس مذموم ويشكل مشكلة ويشكل أزمة سياسية في البلد إذا نحن ما صار في عنا قوى سياسية متعددة ومتنوعة ووجد السوريون أمامهم خيارات سياسية. هذا الأمر يحتاج إلى وقت لكي ينمو ولكي يتبلور، ولذلك يعني يجب أن يبدأ الآن. يعني نحن من الذين تيار سوريا الجديدة ممن يقولون أنه لازم من الآن تبدأ القوى السياسية المنظمة بالتشكل والتبلور وعرض رؤاها على السوريين وتشكيل قواعدها الشعبية وإبراز قادتها، مو بس تيار سوريا الجديدة، كل القوى السياسية الناشئة بدنا بسوريا الجديدة يكون في عنا صف من القادة السياسيين، ما تختصر سوريا برجل واحد وهذا شيء طبيعي. بدنا بسوريا الجديدة يكون في عنا عدد من القوى السياسية، وبعدين السوريين عبر صناديق الاقتراع بيختاروا من يرأسهم، بيختاروا من يحكمهم عند انتهاء المرحلة الانتقالية. لحتى نوصل لهالوضع هذا من الآن بده يجهزوا السوريين أنفسهم لهذه الحالة السياسية التعددية. لذلك عم نقول لازم يكون في قوى سياسية منظمة، لازم يكون في قانون أحزاب، لازم يكون في حياة سياسية وجو مريح يسمح للناس اللي بنشتغلوا في المجال السياسي بشكل منظم انه يشتغلوا. للاسف هذا الجو الى الان
0: الجو مو متوفر. طيب ما يعني كمان شكرا لك دكتور ياسر، مرحبا بك.
1: ما في شوفي ست
0: نور.
1: نور. يعني برجع بقول ما في قمع وما في منع وما في يعني شيء من هذا القبيل، لكن ما في بنفس الوقت ما في هالجو المريح نتيجه عدم وجود قانون ينظم هذه الحاله، بحيث اقول لك انه والله فعلا الحياة السياسية
0: ما في قمع، انطلقت في سوريا على النحو كل واحد عم يحكي يعني نريده باسمه الشخصي، بس حتى
1: نعم
0: التجمعات يعني حتى على مستوى النقاشات حتى على مستوى النقاشات والندوات حصل احيانا ولو انه بحالات قليله انه تم منعها. اذا هناك مشكله في التجمع، هل نستطيع الوصول الى هذه النتيجه؟

0: صحيح.
1: طيب جميل.
0: نعم نعم، يعني هذا اللي عم نحكي فيه، انه التعبير والنشاط الفردي او حتى على شكل مجموعات ولكن بشكل يعني عارض وعابر، بتعملي ندوه، بتعملي محاضره، بتعملي ورشه، نعم. لكن تقولي والله نحن بدنا نعمل حزب او حزب تحت التاسيس او كذا، هون عم يكون في صعوبه وفي اشكال
1: على كل يعني. هو بالتاكيد يعني يجب ان نعود لطرح هذا الموضوع لكن من زاويه اخرى عندما يصدر قانون الاحزاب، لكن يعني كان ملحا الان بسبب يعني بيان الاخوان المسلمين والنقاش الذي دار بعده بأن يعني يطرح الموضوع وتطرح هذه الأسئلة، موضوع التوجس من أي مجموعات حتى التي كانت تعمل قبل الثورة. مرحبا بك من جديد دكتورة رهف. ما يحدث حتى الآن فيما يخص الموقف لنقل من التجمعات السياسية، هل يوحي لنا بأنه ما يجري الآن هو إعادة لبناء الحياة الحزبية أم إعادة بناء المجال السياسي كله؟ لأنه على ما يبدو في فرق بين أن نقول أنه والله في أحزاب موجودة، لأنه حتى في أحزاب تاريخية سياسية يسارية وشيوعية إلى آخره ما زالت موجودة ولو أنه أعدادهم قليلة. فالفرق بين أن نقول أنه سنسمح للأحزاب الموجودة بالعمل وفق قانون جديد، وفي فرق بين أن نقول أنه سننهي البنى السياسية القديمة ونبني نظاما حزبيا بالكامل. ما الذي يحدث؟ هل نستطيع التفريق بين هذين الشيئين اليوم في سوريا؟
2: تحية طيبة لك نور والضيوف الكرام وأيضا للسادة المشاهدين. لا خليني أول شيء أفرق شوي بين المجال السياسي العام وأيضا الحياة السياسية المؤطرة تنظيميا. المجال السياسي العام أنا أجد يعني منذ سقوط النظام بأن السوريين يتفاوضون جميعهم يعني بشتى وسائلهم، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق الاحتجاج أو عن طريق النقابات أو حتى يعني المجال السياسي العام لا يمكن تأطيره بأنه هو الحياة السياسية المنظمة. فإذا أنا لا أجد اليوم بأن السلطة هي قادرة أو تستطيع الاستيلاء أو الهيمنة على المجال السياسي العام، وهذا طبعا لأنه لدينا إرث من 14 سنة من الثورة والحرب. السوريون لا يمكن اليوم أن يعتزلوا السياسة، الفعل الأساسي بالثورة كان هو فعل سياسي بحت. لذلك المجال السياسي العام ما زال لديه هوامشه، الهوامش قد تضيق وقد يعني تتوسع، ومن هنا ننتقل الى الحياه.
1: بس يعني بدا يعني يعني يعني ما تفضلتي به مهم دكتوره، لكن يعني بدا انه في طبقه سياسيه سوريه استسلمت بسرعه، اما امام المناصب على سبيل المثال او امام يعني لا ادري، ربما الخوف مثلا من الجمهور، التراجع من المجال العام، يعني حدث ذلك، في حاله استسلام لجزء من الطبقه السياسيه.
2: من الصعب اليوم أنه نقول أنه لماذا قوى معينة حلت نفسها ولماذا لم تحل يعني الآخر، أو لماذا قبلت، هل هي مقابل مناصب سياسية؟ هذا يدخلنا بالشخصنة أو بأنه بالتفكير بماذا يجول في خواطر الناس. أنا أعتقد
1: لا، بس ما ذكرنا أسماء، عم بحكي عن حالة عامة
2: بدون ذكر أسماء، ولكن أعتقد بأنه هيمنة حالة من الحالة الدولية والإقليمية بأنه سيطرت يعني الفصيل المنتصر الذي يعني قاد ردع العدوان بالاستيلاء على المجال السياسي العام وأيضا بتأطير أو تنظيم الحياة السياسية المقبلة. كان هناك إجماع، ربما هذا جعل يعني هذا الإيضاح أو هذا الشعور أو هي الرسالة الدولية والإقليمية أدت إلى شعور البعض بأنه يجب أن يتنحوا سياسيا وأن يقبلوا بسلطة المنتصر، وهذا شيء حصل تاريخيا. يعني أنا لا أريد أن أقارن اليوم بين الحالة السورية وغيرها، ولكن يعني يجري دائما بعد وصول فصيل منتصر، ونحن يعني دعينا نتذكر بأنه لم تصل السلطة الحالية اليوم بتسوية تفاوضية، بل وصلت بعملية عسكرية، وهذه العملية العسكرية قد تسمح لها بتأطير الحياة الحزبية وتنظيم الحياة السياسية المقبلة، ولكن قد يكون لديها الكثير من المجال هذه السلطة أن تفرض أو ترفض أو تسمح أو تقبل، أو كما قال يعني الدكتور ياسر هو ممارسة قد تكون عارضة وعابرة، وأنا أتفق معه تماما. ولكن هنا ما على السلطة أن تفكر به بأنه هذه فترة انتقالية، هذه الفترة الانتقالية هي ليست فقط لتنظيم الحياة السياسية، لأن السوريين مهما بلغ بهم من الرفض أو العبور والمعارضة لو لم يكن هناك نظام أو تأسيس لحزب أو تأسيس أطر حزب يعني تنظيمية لتشكيل الأحزاب السياسية، ولكن السوريين الفلسطينيون يمارسون السياسة يوميا من خلال التعبير عن احتجاجهم، رفضهم أو حتى استيائهم، هذا بحد ذاته فعل سياسي. لذلك السلطة عليها أن تفكر باللونج تيرم، يعني بال بال بال بال بالمستقبل. المستقبل هو مستقبلها أيضا، يعني هو بداية عندما تسمح بالأحزاب تظهر لعموم المجتمع وعموم الشعب بكافة أطياف بأنها سلطة واثقة من نفسها. يعني أنا بعتقد أساس المنع هو الخشية والخوف، يعني أنا عندما أمنع منافس سياسي معناها أنا من داخلي أتوجس ولست قادر على منافسته. الأساس بالسماح هو الثقة بالنفس، ولذلك نحن بنقول ببناء السياسة وبناء المجتمعات والدولة هناك peace building, confidence building, trust building، بمعنى بناء الثقة، بناء الثقة وبناء أيضا الثقة ليست بينك وبين المجتمعات، عليك أنت أيضا أن تظهر بأنك واثق من نفسك على المنافسة، على خوض المنافسة السياسية. كمان أنا بدي أشير لنقطة أنه اليوم نحن ندفع باتجاه تأسيس قانون أحزاب. التعددية الحزبية لا تعني التعددية السياسية، بمعنى يجب أن يكون هناك عندما يتم تأطير عمل الأحزاب أن يكون أن تسمح بالمنافسة وليس بالهيمنة. يعني قد يكون هناك نحن على
1: كيف
2: زمان
1: بدأت تسمح بالمنافسة إذا السلطة نفسها حتوضع القانون والمجلس الذي سيقوم بالتصويت على القانون معين؟ يعني
2: لذلك
1: لا نستطيع
2: أن نقول عليها أن تراجع نفسها. نعم، لذلك أقول هذه رسالة للسلطة أن تكون أكثر ثقة بالمجتمعات، أكثر ثقة بوعي السوريين، عندما تسمح عندما تسمح وتفتح المجال السياسي العام أن يكون مؤطرا سياسيا، فهي تحمي نفسها من فوضى الشارع. لأنه أنت اليوم عندما تضغطي على الناس بأنه لا يوجد من يمثلك سياسيا، الشعب السوري 14 سنة وهو يمارس سياسة، هذا إذا قلنا بأنه حتى من كان في مناطق سيطرة النظام لا يمارس الفعل الرمادي، هو بحد ذاته هو فعل سياسي. يعني حتى من كان ليس مؤدلجا هو يعني عندما أقول أنا لست لا أتبع إلى حزب ما، هذا بحد ذاته هو فعل سياسي. فلذلك المجتمع السوري عانى لمدة 14 سنة من الرفض. القاعدة هي السماح والاستثناء هو الرفض. وأنا أتمنى على السلطة بأنها تقوم أحيانا ببعض يعني ببعض الفوائد، يعني بممارسات ذكية أو ترسل رسائل إيجابية للمجتمع بأنه السماح هو الأساس، لأنها تعطي صورة بأنها واثقة من نفسها وسلطة قادرة على المنافسة بشكل شفاف.
1: طيب، يعني بالعودة إليك أستاذ عباس، يعني كنت أود أن أسألك عن يعني هذه يعني نفس السؤال الذي وجهته أو عقبت على دكتورة رهفي، وهو أنه كيف يمكن عندما السلطة هي من ستقوم بوضع قانون الأحزاب وسيصوت عليه مجلس الشعب الموجود، يعني ليس هناك مخاطر أو مخاوف من أنه سيكون هناك تحديد للشكل المحتمل للسياسة أو للشكل المثالي للحزب الذي تتصوره السلطة، وبالتالي استبعاد المنافسين، استبعاد أي منافسة ممكنة؟
3: لا أعتقد أن الدولة السورية ذاهبة بهذا الاتجاه، خصوصا أن مجلس الشعب أصلا لا يوجد فيه ولا عضو. مجلس الشعب هو من هيئة التحرير الشامل، أرد على جزئية وردت أنه معين، المعين هو ثلث أعضاء مجلس الشعب، ثلثين مجلس الشعب هم منتخبين انتخاب جزئي.
1: يعني هلأ ما بدي أدخل أنا بالنقاش تبع تعيين مجلس الشعب، بس يعني هو غير منتخب، يعني شعبيا غير منتخب شعبيا، منتخب عن طريق مجمعات انتخابية تم تعيينها، يعني هو بشكل أو بآخر معين.
3: نعم، لكن نحن بالنهاية ذاهبين إلى تنظيم حياة سياسية ليس فقط ضمن قانون الأحزاب، هناك الدستور الدائم، والدستور الدائم سيتم انتخاب والتصويت عليه من الشعب السوري الذي سيحدد الأطر العامة للحياة السياسية في سوريا. القانون ليست واقفة عند القانون، يعني والقانون يجب أن لا يخالف الدستور الدائم، والدستور الدائم إما أن تكون هيئة دستورية منتخبة أو هيئة دستورية ستعين ثم يتم التصويت على المنتج، على منتجها اللي هو الدستور الدائم الذي ينظم الحياة السياسية. لذلك ليس من مصلحة الدولة السورية أن تضع المنع، بالعكس الوجود أحزاب قوية ووطنية هذا مهم جدا. البعض يعني يتشكك أن الدولة السورية تريد أحزاب، هذا غير صحيح. رئيس الشرع صرح مرة وأعتقد
1: قال صحيح، قال أنه في أحزاب، هي يعني ليس المشكلة أن يكون هناك أحزاب ولا لا يكون، المشكلة هي ما هي الأحزاب التي ستتشكل وما المسموح بتشكيله. يعني ذكرت مثلا أنه سيكون مسموحا الأحزاب الوطنية، ما هو تعريف الوطنية ومن سيعرف الوطنية؟ لأنه معظم الإيديولوجيات التي تقوم عليها الأحزاب أستاذ عباس يعني لو سمحت لي هي إيديولوجيات غالبا يعني عابرة للحدود، فما هو تعريف الوطني في هذا الإطار؟ وهذا بالمناسبة ينطبق على الإخوان المسلمين أنفسهم، يعني إذا كان الاعتراض والله أنه الإخوان هم إيديولوجيا عابرة فنحن نتحدث عن الشيوعية إذن والقومية والناصرية ربما والكثير من الأحزاب سواء الموجودة أو التي يمكن أن تقوم على أساس إيديولوجي.
3: نعم، التخوف لدى السلطة السورية ليس يعني ليس بهذا الحد الذي ذكر، أنها ستضع معايير للوطنية. أنا أعتقد أنها ستتكلم عن غير المسموح وليس عن المباح. الأصل أن كل العمل السياسي هو مباح ولن يكون هناك تفاصيل في هذا المباح. القضية هي أن هناك تخوف أن الدولة السورية أو الشعب السوري خارج من حرب 14 سنة كان هناك تخوف أن الالتزامات الاجتماعية تتحول إلى اصطفافات حزبية أو أن السلاح أو الميليشيات المسلحة أو الجماعات المسلحة تتحول أيضا إلى أحزاب سياسية، وهذا شهدنا يعني في المرحلة الماضية، شهدنا المجلس العلوي برئاسة غزال غزال، شهدنا الحرس الوطني في السويداء تحول أيضا إلى حركة سياسية، شهدنا أن مظلوم عبدي كان يفكر أيضا بإنشاء حزب. الحالة الحزبية الآن فيها سيولة، يعني الكلام عن حظر الأحزاب، يعني مركز جسور عمل يمكن دراسة عن الأحزاب والحركات الموجودة في سوريا، عند أكثر من 200 حزب مؤسس ولديه موقع على الفيسبوك موقع التواصل الاجتماعي ويصدر بيانات
1: الدولي. بس يعني كمان نحن بنعرف انه هذه الاحزاب الصغيره في كل الدول استاذ عباس يعني
3: سوريا يعبر عن رأيه لم يحظر أحد. التخوفات كانت هو أن تتحول بعض الميليشيات إلى واجهة الأحزاب السياسية أو أن يتحول الانقسام الاجتماعي بحيث تتحول، يعني نحن عندنا نماذج الآن، نماذج العراق. العراق تم وضع دستور ديمقراطي لكن الآن الاصطفافات الحزبية اصطفافات طائفية. يعني الإطار والجماعات الأخرى هي تصطف بشكل طائفي. عندنا أيضا النموذج الليبي، اليوم الأحزاب هي عبارة عن ميليشيات مسلحة وهناك انقسام اجتماعي تحول إلى قسم البلاد بين الغرب والشرق. بالتالي لدينا هذه النماذج التي استعجلت في فتح المجال أمام التحزب لكن لم تتولد أحزاب يعني أحزاب معبرة عن الحالة الوطنية، بالعكس هي تعبرت عن عصبيات جهوية، عن تكتلات طائفية أو تكتلات تمثل لون اجتماعي معين، وبالتالي هذه المخاوف. لا أحد يقول أن الدولة السورية هي التي ستحدد من هو الوطني ومن هو غير الوطني، لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد. أيضا عندنا مشكلة هو التدخلات الخارجية، يعني حتى الآن نحن في سوريا لا نستطيع أن نضبط الأموال الخارجية. تستطيع دولة اليوم من الدول أن تضع يعني مبلغ من المال لدعم حزب معين، ويستطيع من خلال المال السياسي أن يستقطب كوادر ويستقطب وسائل إعلام ويكون له
1: إيه معناته التمويل واحد من تعريفات الوطنية ولا وطنية على يعني هلا خلال كلامك توضح المعيار، قد يكون مثلا تمويل واحدا من معايير الوطنيه ولا وطنيه، بس انا يعني ركزت في نقاش موضوع الوطنيه على موضوع عبور الحدود، لانه استاذ عباس يعني قلت منذ قليل انه هناك
3: يعني هذا ليس رأي السلطة السورية. قضية لا أحد من الشعب السوري اليوم يريد أحزاب طائفية، لا أحد من الشعب السوري يقبل أن تكون الميليشيات المسلحة مثل الحال اللبناني اليوم. الحال اللبناني كلها بعد الحرب الأهلية كل الميليشيات المسلحة واللي شاركت في الحرب الأهلية تحولت إلى أحزاب سياسية، ويعني مجرمين الحرب اليوم هم أعضاء في مجلس الشعب، ربما تكون أيضا يعني رؤساء أحزاب، وبالتالي هم الذين يتحدثون باسم
1: يعني يعني خطر على بالي سؤال الآن من كلامك أستاذ عباس، يعني هل تعتقد أنه يعني نواة هيئة تحرير الشام سابقا لا تتطلع بشكل أو بآخر إلى بناء حزب في سوريا؟
3: لا أعتقد أن هناك حزب سيكون لهيئة تحرير الشام، سيكون هناك ربما الرئيس الشرع يعني يفكر بإنشاء حزب، لكن هذا الحزب هو حزب وطني، والواضح أنه الرئيس الشرع منفتح على الشراكة مع كافة أطياف الشعب السوري. اليوم لا يوجد ولا عضو في مجلس الشعب.
1: إيه بس يعني يعني حزب كهذا حيكون يعني جزء من كوادره سابقا أيضا مسلحا وموجودا في الجيش، يعني هذا قد يشكل إشكالية بحسب ما تفضلت به أيضا.
3: نعم، لكن بالنهاية لا يمكن أن يكون هناك ذراع عسكري، يعني أنا لا أستقوي بالسلاح على السياسة، من يريد أن يعمل بالسياسة يستطيع أن يرمي السلاح الآن ويقول انا لا علاقه لي في الجيش ولا يوجد لدي ميليشيا
1: ويعني
3: وكذا.
1: مثلا معناته حتى
3: ما هو
1: كوادر
3: الحال
1: قسد،
3: الاولى؟
1: حتى كوادر قسد برأيك لن
3: الحال
1: تكون لهم
3: الاولى
1: أحزاب
3: عندما
1: بهذه
3: يدخل الى
1: الطريقة.
3: ويذهب الى المنافسه السياسيه، حق له. يعني كثير من الضباط كانوا في الجيش اعلنوا انه هن الان غير عسكريين وتحولوا الى الحاله المدنيه، يستطيع الان ان يلعب دورا سياسيا. هذا
1: أي
3: يعني
1: بس
3: هذا
1: يعني في
3: كنتور
1: عنا
3: على
1: حالتين،
3: الاطلاق.
1: يعني فقط يعني اسمح لي، يعني في عنا حالتين اللي هي هيئة تحرير الشام وقسد لهم كوادر اليوم مسلحة موجودة في الجيش، وبالتالي يعني تشكيل أحزاب منبثقة عن هذه يعني المجموعات قد يكون خطرا، أليس كذلك؟
3: طبيعي
1: يعني أنا
3: لذلك
1: أحاول
3: يجب
1: أن
3: أن
1: أفكر
3: يوقف القانون،
1: بنفس منطق المعيار
3: يجب أن
1: الذي
3: يوقف
1: يمكن أن
3: القانون.
1: يوضع.
3: نعم، تمام، طبيعي جدا. لذلك يجب أن ينص القانون الصادر من مجلس الشعب في تنظيم الحالة الحزبية أنه لا يحق لأي عسكري في الجيش والقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الاستخبارات أن ينتمي إلى حزب سياسي، أو
1: طيب
3: حتى هناك في الدول يمنع من التصويت حتى لا يتحول هذه الكتلة التصويتية إلى كتلة مرجحة في الانتخابات، باعتبار أن هذه مؤسسات سيادية والأصل أنها تحمي الحياة السياسية ولا تمارس لا السياسة ولا تتدخل بالسياسة.
1: طيب يعني شكرا لك على إجابتي على هذه الناحية. أستاذ ياسر، هل بالفعل الدول التي يعني تخرج من النزاع والدول ما بعد النزاع قد يكون هناك مخاطر أنه أي أحزاب أو تشكيلات فيها ستعيد إنتاج معطيات الصراع نفسه؟ هل تعتقد أنه هذا الخطر موجود في سوريا؟ يعني حقيقة النقطة التي أشار إليها الأستاذ عباس يعني يكررها، يعني هناك طبقة سياسية في سوريا تتحدث عنها اليوم أنه ربما في أول فرصة سنجد والله حزبا مسيحيا و حزبا على أساس علوي، حتى ولم لكم كلمة علوي موجودة في اسمه، وسيتكتل السوريون ربما طائفيا أو مناطقيا، حتى مناطقيا أيضا هذه مهمة.
0: يعني الأحزاب هي التي تحل المشكلة الطائفية والمناطقية، لأن الأحزاب
3: يعني
0: المفروض تمشي على أساس
3: مسيحي
0: فكري.
3: أو علوي
0: يعني
3: أو مسلم
0: هناك
3: فقط.
1: آسفة أستاذ عباس، تفضل عقب، أنا آسفة فقط.
3: أنا كنت بدي أسأل الدكتور ياسر العيد، لأنه عنده هو التجربة في الأحزاب، إلى أي حد استطاع أن يتجاوز حالة المجتمع السني وانضم إليه في تيار سوريا الجديدة منتسبين أو كفاءات من الطوائف الأخرى أو من القوميات الأخرى
1: طبعا
3: في سوريا؟
1: يعني ايه يعني يتكتل الناس بشكل عام مناطقيا وطائفيا. تفضل أستاذ ياسر.
0: هذا الموضوع أخي عباس يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى ممارسة، لذلك نحن عم نقول بدنا جو مريح، بدنا قانون أحزاب، بدنا الابتعاد عن شيطنة الأحزاب واتهامها بأنها ستكون سبيلا إلى طائفية والمناطقية، لأنه هي هو العكس تماما. الأحزاب هي أن تجمع الناس حول فكرة معينة وطنية، وتقدم برنامجك للسوري وتقول لهم يعني إذا اقتنعتوا ببرنامجي وبأدائي وبشخصياتي فصوتوا لي في صناديق الاقتراع في أول انتخابات قادمة، أو صوتوا لي طرف آخر. فاليوم لما بتغيب الأحزاب السياسية تتقدم الولاءات ما دون الدولة، تتقدم الطائفة وتتقدم المنطقة ويتقدم الفصيل. فبالعكس يعني الأحزاب هي التي ستحل هذه المشكلة. والمخاطر من نشوء الأحزاب هي مخاطر اللي حكاها الأستاذ عباس واقعية جدا وموجودة بكل الدول، إنه نحن منخاف إذا صار في أحزاب يصير في مال سياسي، منخاف إذا صار في أحزاب يصير للحزب زراع عسكري، منخاف إذا صار في أحزاب تصير أحزاب طائفية أو ما فوق الدولة أو ما دون الدولة. هي المخاوف موجودة دائما، موجودة اليوم وستكون موجودة غدا وبعد يعني 10 سنين و100 عام. لذلك ليست عذرا وليست حجة وليست مبررا لوقت الحياة السياسية في سوريا الجديدة. هي المخاوف كلها تعالج بقانون أحزاب، قانون أحزاب عصري وطني يصدره المجلس التشريعي. واليوم عندنا بالمجلس التشريعي الكثير من الشخصيات الوطنية والمستقلة وصاحبة القرار اللي عم ننتظر منها أنه فعلا يعني تتداول فيما بينها هذا القانون ويعني تقره وتستقوي، يعني تستقوي بالشعب، تستقوي بأبناء الثورة. وأنا مع الدكتور رهف أنه السؤال، هل نحن نثق بالسوريين؟ هل ما زلنا نعتبر السوريين شعب قاصر يحتاج إلى وصاية؟ هل ما زلنا نحمل تجاه السوريين نفس النظرة التي كان يحملها النظام؟ أنا كنت معارض للنظام قبل الثورة السورية، وكان ياخذونا على أفرعة الأمن وعلى الضباط وعلى أساس عم يتحاوروا معنا، يعني لما كنت بإعلان دمشق. فشو كانوا يقولوا لي؟ إنه يا دكتور شو فكر حالك بسويسرا؟ يعني هذا الشعب السوري ما تفكر مو مثل بقية الشعوب، هذا إذا نحن فتحنا الأمر وفتحنا المجال السياسي حتصير فوضى وحتصير مشاكل
1: يعني هذا
0: وحتصير كذا.
1: نظر
0: هي
1: له
0: أمور
1: يعني
0: سوريا ما
1: الاستثناء
0: تمشي إلا هي
1: الديمقراطي، الاستثناء
0: وكذا.
1: الديمقراطي في الوطن العربي نظر له، له منظرون يعني.
0: نعم، لكن اليوم السوريين يلي استطاعوا بفضل هذه الثورة اللي اقتلعت هذا النظام المجرم، أعتقد بيستحقوا أن ينظر إليهم نظرة مختلفة عن نظرة النظام، نظرة فيها شيء من الاحترام وشيء من الثقة التي تحدثت عنها الدكتورة.
1: يعني هلأ يعني في نظرة مختلفة اليوم موجودة، في نظرة اليوم مختلفة موجودة تجاه السوريين بأنه لسه هم غير جاهزين ربما للحياة السياسية. يعني
0: عم نسمع هذا الكلام، والله عم نسمعه، يعني ايه عم نسمع، هل هذه النظرة موجودة عند البعض انه السوريين غير جاهزين ولا اعرف متى سيكونون جاهزين. اليوم التجربة السياسية في سوريا والعمل السياسي المنظم لا ينضج الا بالممارسة، وكل ما اخرنا الممارسة يوم كل ما سيتاخر نضج هذه التجربة يوم اخر. فاللي بيقول لك ان السوريين بدها تنضج التجربة بعدين بدهم يفوتوا على السياسة هذا غلط. انا بشبهها دائما مثل اللي بيتعلم لعبة كرة القدم،
1: كم سنة بتاخذ كم سنة التجربة بكيفيه اللعب
0: ما بيمشي الحال حتى ينزلوا اللعيبة على الملعب.
1: كم سنة بتحتاج التجربة لتنضج؟ اكثر من 5 سنين ولا اقل؟ لانه نحن قدام مرحله انتقاليه المفروض محدده بخمس
0: لكي
1: سنوات
0: تنضج.
1: يعني
0: هلا المفروض 5 سنوات يعني نحن المفروض في نهايه المرحله الانتقاليه، يعني بعد 3.5 سنين يصير في عنا دستور جديد وانتخابات جديده. طيب. ونفوت على التنافس السياسي والتعبئي وما الى ذلك.
1: معنا مرسم حسب الاعلان الدستوري 3 سنين، يعني اذا اليوم بيطلع قانون الاحزاب بتعتقد انه في حزب قادر يدخل بانتخابات بعد 3 سنين؟ غير اي حزب ممكن يقود الرئيس احمد الشرع، يعني باستثناء اي حزب ممكن يقود الرئيس احمد الشرع، هل في حدا قادر خلال 3 سنين الان ينشئ حزب ويدخل في منافسه انتخابيه؟
0: لماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا لا؟ وبالنهايه اول انتخابات حتصير، يعني التجربه السياسيه ما حتنضج ولا حتبلغ الكمال من اول انتخابات. بجوز اول انتخابات، ثاني انتخابات، ثالثه، هي هذا بروسيس، هي عمليه مستمره ومتراكمه. لكن إذا ما بدأنا بهذه العملية فحالة العجز وحالة الموات السياسي للأسف حتظل موجودة في الساحة في الحياة السياسية السورية. نعم.
1: طيب دكتورة رهف، معناتها يعني في المراحل الانتقالية من الطبيعي والعادي أنه الدولة تضع قواعد يعني حتى تتلافى إعادة إنتاج صراعات فترة النزاع نفسها، أليس كذلك؟
2: لا، قد تختلف من حالة إلى حالة، وكما قلت يعني هي كانت الحالة الإقليمية والدولية فرضت شكلا معينا، ولكن لا يمكن القول بأن هناك ريسبي جاهزة لكافة الدول الخارجية من النزاع. ولكن أريد أن أعود إلى كلمة أنه هي الممارسة السياسية والتجربة لا يعني بأنه اليوم أنه إذا دخلنا بحالة المنافسة السياسية بأنه سيحصل الشعب السوري على أفضل نتيجة ممكنة. يعني كما قال الدكتور ياسر بأنه هي عملية متراكمة متواصلة، وأنا هنا أقول لذلك يعني كان بيان الإخوان المسلمين هو جدا مهم على الساحة التنظيمية السياسية في سوريا، هذا جدا مهم، فهو يعني هذا إشارة إلى أنه ليس، لا أريد القول بأنها هي تحدي للسلطة، ولكن تحدي التهميش. يعني إن كان هناك تهميش على تنظيم معين، يعني هذا كان البيان واضح بأنه هو يرفض ذلك. هنا بالعودة لتأطير الحياة السياسية الحزبية، قد يكون كل السلطة هامش كبير اليوم بتأطير وتنظيم الحياة السياسية، ماذا نقبل وماذا نرفض. ولكن أنا برأيي الشخصي بالإضافة إلى ما تم ذكره بأنه أهم شيء هو لتحقيق جزء من العدالة السياسية للسوريين أن لا يدخل لهذه الأحزاب أي عوامل أو عناصر كانت مؤيدة للنظام السابق أو أيدت سواء بالفعل أو بالسلاح أو وبما إلى ذلك. ولكن والنقطة الثانية، تخوفنا من الحالة الطائفية الأساس بالحياة، يعني هون بدي أرجع للمعايير التي وضعتها لجنة البندقية بأساس تشكيل الأحزاب السياسية بالعالم، كانت هناك لا يوجد مانع أن تتحزب الناس على أساس ديني طائفي أيديولوجي. يعني اليوم إذا الإخوان المسلمين بدهم هن عملوا قاموا بفعل مراجعة لإرثهم، سواء نجحوا أم لم ينجحوا، يعني سواء أقنعوا المصوت السوري أم لم يعني هذا راجع لهم، هم خسروا في عملية الانتخاب. لذلك يقع على عاتق
1: مراجعات من قبل حركة حماس، عملت مراجعة
2: نفسها،
1: حملت حركة حماس عملت مراجعة
2: في التحالف. يعني اليوم نور قد تقوم بالتحالف، يعني أنا اليوم أريد أن أشاهد كأكاديمية ومن الخارج أريد أتمنى أن أشاهد أحزاب إسلامية وأحزاب أيضا وطنية ما تسمي نفسها أحزاب ثقافية وأحزاب متنوعة، لما لا؟ يعني واليوم حتى وإن كانت هذه الأحزاب بما أنها لا تقوم على التمييز على أساس العرق والأصل ولا تحض على الكراهية ولا تقوم تريد الانقلاب على الدولة ولا تستعمل السلاح، كل هذه فواعل إيجابية، يعني سواء كانت هذه الأحزاب لديها أذرع دعوية. أنا لا، يعني ولما لا، يعني أنا اليوم بمشي بكدلي مانشستر بلاقي يدعون إلى المسيحية ويدعون إلى الإسلام ويدعون إلى كافة الأديان، يعني لما لا؟ يعني الشعب السوري أيضا هو شعب ليس قاصر، وإن فشل في
1: بس
2: الحالة
1: يعني قد
2: الأولى.
1: يأتي أحد لديك هنا يقول إنه أين هي إذن الدولة المدنية، وأين هو الحديث عن فصل الدين عن الدولة
2: المدنية؟ هنا اوكي، يعني لتاتي الحوامل النخبويه المدنيه ومن تسمي نفسها نخب الى ما ذلك وتشكل نفسها، واذا اقنعت المجتمع السوري تقنع، ولا نحن بدنا نعمل علمانيه وليبراليه من فوق، لا نريد كما كان على زمن النظام انه نريد هويه سوريه وطنيه متجانسه، يعني كانت هويه صلبه من فوق، لا نريد فرض اي هويه، يعني انا دائما ما يقول علينا ان نبني هويه وطنيه، انا ضد مفهوم الهويه الوطنيه، الهويه الوطنيه
1: طيب يعني هذا الكلام مهم جدا، لكن ماذا عن المجال السياسي إذا بني من فوق؟
2: لا، المجال السياسي إذا بني من فوق ولا يوجد تفاعل من الأسفل، هون نعيد تجربة الاستبداد الذي ورثناه، وإن لم نشهد الحالة الاستبدادية اللي شفناها للنظام الأسدي بآخر 20 سنة، فهي ستتشكل خلال، إذا لم تتشكل خلال سنتين فهو مصيرنا أن ننتهي إلى حالة استبدادية كما كانت. لا يمكن القمع أو رفض التعددية السياسية إلا أن تنشئ دكتاتورية، يعني حتى لو إجت رهف الدغلي على الكرسي سأصبح دكتاتورية في حال
1: طيب.
2: لم يكن هناك رقابة ومنافسة
1: طيب.
2: وما
1: جميل.
2: إلى ذلك.
1: باقي معي دقائق معدودة، بدي أحاول يعني وزعها وأخذ إجابات سريعة. أستاذ عباس، يعني بالنسبة لموضوع يعني تأسيس الحزب على أساس إيديولوجي أو طائفي، هناك من يقول إنه أصلاً يعني الرئيس أحمد الشرع عندما بدأ بالاحتكاك بالمجتمع السوري الواسع يعني تعامل مع الموضوع وكأنه هو يلتقي بملوك طوائف، يعني هو خاطب المجتمع عن طريق رؤساء الطوائف، سواء المسيحيين، سواء عندما تحدث مع الدروز في فترة سابقة، وكان يبدو كأنه هو يستبعد التجمعات المدنية والسياسية، يعني يخاطب الطوائف، بينما هو يقول أنه أنا يعني تريدون أن تأتون لي فلتأتوا فرادى، كما حدث مع الائتلاف وما جرى تداوله لاحقا على سبيل المثال من أحاديث جرت. يعني
3: سيد نور، الموضوع ليس كذلك. الرئيس الشرع كان يرفض المخاصصة الحزبية، يعني أنا بالنهاية إذا بدي أول شيء، لماذا توجه السيد الرئيس إلى وجوه القبائل والعشائر والأديان والطوائف؟ لأن هؤلاء هم الفاعلين، لأنهم بيدهم الحل والعقد، هؤلاء لديهم ميليشيات، لديهم قوى عسكرية، لديهم المال، لديهم التأثير. أنا أريد أن أنتقل، أنا بمرحلة انتقالية، سوريا اليوم ليست دولة موحدة كانت، وليست دولة مدنية، وليست دولة فيها قوى حزبية ناشطة ومؤثرة في الشارع، يعني أنا مؤاخذة، كل هذه الأحزاب اليوم تأثيرها صفر، أكثر من يؤثر اليوم في الفضاء السياسي العام هو الشبكات. هذه الشبكات عندما تغرد عن أي مشكلة تشكل اليوم ضغط على الدولة وتستجيب لهذه الدولة من خلال مؤثرين سياسيين ينشطون بشكل فردي. لماذا اليوم هذه
1: وهي تبدو السلطة تعتمد على ذلك ولا تحب الاعتماد على السياسة؟
3: لو كان الرئيس الشرع يرى فيهم أنهم قوى مؤثرة فعلا كان استطاع أن يحل المشكلة، بالعكس هو يرحب. أنا بالنهاية بدي حل مشكلة الشعب السوري، بدي انتقل فيه من صراع الطوائف ومن صراع الجهويات ومن صراع القوميات إلى دولة مركزية تحصر السلاح في يد الدولة.
1: يعني أنا آسفة، بس يعني بس اسمح لي حاجك بهي النقطة، إنه السلطة هي من صنعت، السلطة هي من صنعت من الشبكات هذا المؤثر، يعني هي من صنعت من الانفلونسر مؤثر سياسي، بينما كان يمكن مخاطبة المجتمع بشكل آخر. يعني هذا بدأ من أعلى وليس من عند الناس،
3: موجود في كل دول العالم. اليوم ترامب خارج كل الطبقة السياسية، يؤثر من خلال تواصل الجماهيري مع الشعب الأمريكي.
1: بس أمريكا تحركها السياسة والأحزاب والكونغرس المنتخب، ولا يحركه ترامب وحده
3: من خلال حلقاتهم الشبكية وليس من خلال الأحزاب السياسية، هذا بشكل واضح. أما قضية الأحزاب، أنه ليش ما جمع الأحزاب؟ أنا بدي أجيب اليوم 200 حزب في سوريا، كل حزب يدعي أنه له قاعدة جماهيرية وحزبية وقواعد شعبية كبيرة جدا، كيف أنا بدي أقسم مجلس الشعب بيناتهم؟ كيف بدي أقسم الحكومة بيناتهم؟ كيف بدي أقسم
1: هذا لاحقا إن شاء الله،
3: على إجراء انتخابات لأعرف أوزان هذه الأحزاب، هل هي لها وزن حقيقي ولا لا؟ يعني اليوم الاخوان المسلمين بيدعوا انه هن لديهم قاعده شعبيه وجماهيريه كبيره جدا في سوريا، لكن على الواقع ربما يعني نحن حتى في الخمسينيات انه اكثر عدد وصلوا الى 10 مقاعد في مجلس الشعب.
1: ايه هذا رسميا، لكن على الصعيد غير الرسمي هن موجودين اليوم، يعني يقال هذا علنا، ويعني لو انه يعني لا نستطيع يعني كيف بدي اقول لك توثيقه، بس انه الجيل الثاني من الاخوان او ابناء الاخوان موجودين اليوم في مراكز حساسه في الدوله، وكانوا موجودين من قبل في المعارضه. يعني الموضوع ليس تنظيميا، نحن نتحدث هنا عن ايديولوجيا والفكر موجوده وتنافس. وهذه النقطه اود اجابتها، اعذرني استاذ عباس لكن يعني بدا الوقت ينفد مني. استاذ ياسر، هل تخشى السلطه اليوم من المنافسه على قواعد الطائفه السنيه؟ يعني الاخوان قد يكونون منافس شرس في هذا السياق.
0: في نقطة مهمة يعني جرى ذكرها وبدي أوضحها. نحن وهذا رأي التيار ما بنشوف أنه بالمرحلة الانتقالية لازم يصير في تعددية وانتخابات وتنافس على السلطة وتبادل في الكراسي. نحن من القوى السياسية اللي تقر بالإعلان الدستوري، رغم أنه الإعلان فيه مشاكل، لكن بنقول كوثيقة تنظم الحياة السياسية في هذه المرحلة نحن نقبل بها. وهذه الوثيقة تقول أنه العم يقود هذه المرحلة هو السيد أحمد الشرع والفريق المحيط به، ما عندنا مشكلة في ذلك. بس نحن بدنا لما تنتهي هذه المرحلة وندخل بمرحلة فعلا تنافس يكون في عندنا قوى سياسية جاهزة. وإذا كان الأستاذ عباس عم يقول أنه الأحزاب تأثيرها صفر، هذا التأثير لأنه مثل ما قلنا ما في أحزاب بالأصل، وما في ما في ما في فسحة ومجال لكي تنشأ هذه الأحزاب وتتحرك. نحن بدنا بنهاية المرحلة الانتقالية، وهذا الشيء لازم يبلش الآن، يصير في عنا حياة سياسية ويصير في عنا أحزاب سياسية جاهزة للمنافسة. هذا بده وقت وبده شغل وبده جهد، لذلك عم نقول من الآن يجب أن تبدأ هذه الحالة الصحية. دائما لما بينطرح موضوع الأحزاب والكذا بينطرح موضوع البديل، انه شو البديل؟ نحن ما عم نحكي عن شخص نستبدله بشخص اخر، ولا حزب نستبدله بحزب اخر، نحن عم نحكي البديل انه يصير في حاله حياه سياسيه في سوريا، ثقافه سياسيه، طبقه سياسيه، هذا الوضع الطبيعي اللي بيحمي البلد، ليس سليما وليس طبيعيا انه تكون البلد دائما مرتبطه بشخص او مرتبطه بجماعه او
1: بس
0: مرتبطه
1: بس ما جاوبتني على السؤال.
0: هذه حاله
1: ياسي.
0: استثنائيه المفروض
1: لانه هلا تيار سوريا الجديده في له صبغه اسلاميه، تيار سوريا الجديده في له صبغه اسلاميه، اليس كذلك؟
0: نعم،
1: يعني في له صبغه اسلاميه او محافظه،
0: تيار محافظ يعني هو
1: بس
0: نعم نعم صحيح.
1: هل
0: نحن لا ننكر ذلك،
1: ما جاوبتني. في منافسه اليوم على القواعد
0: السنية،
1: على القواعد السنيه، في منافسه اليوم على القواعد السنيه قد تخشى منها السلطه، بس يعني اجابه كثير مختصره الله يخليك.
0: التنافس في مصلحه السلطه وفي مصلحه السوريين وفي مصلحه السنه والاحاديه والتفرد والوصاية والاستئثار هو هلاك للجميع، هي الخلاصة.
1: طيب دكتورة رهف، يعني فيما نراه الآن من يعني سلوك للسلطة وحتى يعني سلوك للجمهور بشكل عام.
2: دعيني أجيب نور إذا سمحتي لي، دعيني أجيب أنه هل هناك منافسة سنية؟ لأنه هذا عنوان كتابي هو أون السونيزم اللي كان المفروض ينزل عند سقوط النظام، وأنا باعتقادي بأنه الإفرازات التي حصلت والتشكيلات التي حصلت في المجال المعارض كانت كلها سنية. شهدنا بعض التحالفات، يعني شهدنا قبل سقوط النظام تحالف الجبهة الشامية مع مع مع هيئة تحرير الشام، فيلق الشام، أحرار الشام، اليوم جيش الإسلام هو فصيل سني ولكنه نجده بأنه مهمش. يعني طبعا هناك، أنا باعتقادي أن المنافسة السنية مستقبلا، وهذا لا عيب فيه ولا ضير فيه ولا يعني ولا إشادة فيها أيضا، هكذا هي الحياة السياسية يعني طبعا. ولكن أقول بأنه نعم هناك منافسة سنية، وأنا باعتقادي بأنه الرئيس الشرع اليوم ما زال يجمع نفسه ويجمع حوامله النخبوية أو حوامله التنظيمية كي يدخل المجتمع بحزب سياسي.
1: برأيك دكتورة، هل نعيد في سوريا اليوم تعريف الإسلام السياسي بحسب ما يعني
2: طبعا طبعا
1: يعني
2: طبعا كل
1: حتى صعود هيئة تحرير الشام إلى
2: طبعا كل حالة؟ لا، هناك حالات أخرى، يعني ما بدي أدخل بأفغانستان وغيره، وأيضا الاحتواء الذي جرى ومرونة الفصيل العسكري اللي هو كان عنده إسلام سياسي معين. ولكن طبعا سوريا تشير إلى حالة جديدة من الإسلام السياسي الهجيني، اللي هو مثل ما أنت ذكرتي اليوم في لدينا الجيل الثاني من الإخوان المسلمين اليوم في السلطة، وهم الأقرب والأكثر ربما ثقة من قبل السلطة. هناك سلطة أيضا الرئيس الشرع يعني يحيد نفسه عن ماضيه وبالعوده ويعيد انشاء سرديه اخرى، وهذا شيء يعني مقبول حاليا في الممارسه السياسيه وفي لعب قواعد اللعبه السياسيه.
1: يعني النقاش كان شيق جدا، انا يعني نفسي ما كنت بدي اياه ينتهي. شكرا جزيلا دكتوره رهف الدغلي استاذه في العلوم السياسيه، ضيفتي من مانشستر. الشكر الجزيل ايضا لضيفي من دمشق الاستاذ ياسر العيتي رئيس تيار سوريا الجديده، والشكر ايضا لضيف الاستاذ عباس شريف الباحث السياسي. مشاهدينا شكر ايضا موصول لكم على طيب المتابعه، الى اللقاء.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.
7: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الأمن الداخلي ينتشر في صقلبية بريف حما بعد إصابة امرأة إثر مشاجرة مع أفراد من قلعة المضيق. دورية للاحتلال الإسرائيلي تتوغل قرب كودنا بريف القنيطرة وتقصف بالمدفعية أطراف معليا وعابدين بريف درعا. وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب. بيانات تركية تكشف انخفاض عدد السوريين في غاز عنتاب إلى 310,000 شخص. أعلنت مديرية إعلام حما أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لاحتواء مشاجرة اندلعت في مدينة صقلبية، وشارك فيها عدد من أفراد المدينة مع أفراد من مدينة قلعة المضيق. وقالت المديرية إن الأمن أعاد الهدوء والاستقرار وانتشر في كلا المدينتين لضبط الأوضاع ومنع أي تجاوزات، وأوقف جميع المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأرجعت المديرية الحادثة إلى محاولة تحريض ممنهجة بين مكونات الشعب السوري تقف خلفها منصات معادية وفق تعبيرها. وأفاد مراسلنا بأن المشاجرة أسفرت عن إصابة امرأة، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد وجهاء من المدينتين جلسة اليوم لتثبيت التهدئة والصلح.

0: قال مراسل تلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت في ريف القنيطرة باتجاه بلدة كودنا وأقامت حاجزاً للتفتيش. هذا وأفاد مراسلون أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب كانت قد اختطفته خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. وفي محافظة درعا قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قريتي معرية وعابدين في حوض اليرموك غربي المحافظة.
1: عملية قصف لأطراف قرية عابدين أو المنطقة ما بين عابدين ومعرية في منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. نتكلم أيضا عن يعني أكبر الانتهاكات كانت اليوم هي في منطقة صيدا حانوت، يعني هذه المنطقة تقريبا على الفاصل أو الحدود الإدارية ما بين درعا والقنيطرة، توغلت دبابتين وسيارة، وأيضا قاموا باعتراض رعاة أبقار كانوا موجودين في وادي الرقاد. وادي الرقاد هو الحاجز الطبيعي ما بين قرى الجولان السوري المحتل وما بين يعني اراضي حوض اليرموك، منطقه حوض اليرموك وريف القنيطره الجنوبي. ايضا يعني هذه القوه الاسرائيليه كانت يعني ترافقها طائرات مسيره، طائرات درون، وقامت باقتياد شبان كانوا يقومون برعي الابقار في وادي الرقاد واخذوهم الى غرب قريه صيد الحانوت ووجهوا لهم تنبيها بعدم الاقتراب من منطقه وادي الرقاد الذي تعتبره قوات احتلال منطقة عسكرية، وهي منطقة تقوم يعني شقت فيها قوات احتلال طرقات للتوغل إلى قرى الحدودية السورية. أيضا هناك توغل واحتجاز شاب أطلق سراحه فيما بعد في قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، بالإضافة إلى توغل في قرية كودن، يعني أربع توغلات على طول الشريط الحدودي مع الجولان السوري المحتل، بالإضافة إلى طيران مروحي عبر الاجواء السوريه او عبرت طائرات مروحيه في داخل الاجواء في محافظه درعا من الغرب اتجاه الشرق. يعني هذه المروحيات مجهوله الوجهه حقيقه، ويعني بشكل متكرر خلال يعني مرتين احيانا في الاسبوع تمر مروحيات وطيران حربي في سماء محافظه درعا، وهذا يعني كله ضمن جمله ممارسات تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي لإرهاب السكان أولاً ولفرض واقع أمني على المنطقة.
0: تتواصل معاناة أهالي بلدة بيجن بريف دمشق من جراء التوغلات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواجه المزارعون قيوداً صارمة تهدد مصادر رزقهم، وسط مخاوف متزايدة من توسع توغلات الاحتلال ومصادرة مساحات جديدة.
2: كان حسن بن أبي عبد الله يستعد لبدء حياته الجديدة قبل أن تنتهي ليلة زفافه برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياته. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة عائلته التي باتت تواجه إلى جانب فقدان ابنها صعوبة في الوصول إلى أراضيها ومراعيها في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق.
3: نحن يومي في عنا توغلات إسرائيلية على التلول الحمر وعلى الكروم، والناس ما عاد تقدر توصل لمحلات العنب والتين، يعني عم بتروح كله هدر بالأرض. وعندنا نحن رعاة الطروش كمان ما عاد تقدر تصرح. نحن بنطلب إنه إسرائيل يعني تجي الدوريات لليو إن تبعد عننا مشان الناس تروح تحوش العنب والتين والأرزاق تبعها، لأنه عم تفزع الناس ما عاد توصل للمناطق اللي بدها إياها.
2: لا تقتصر القيود على عائلة حسن، إذ يواجه أهالي المنطقة تصعيداً عسكرياً متواصلاً مع انتشار الآليات والدبابات في محيط البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط الأراضي الزراعية والمراعي، ما يحد من حركة السكان ووصولهم إلى مصادر رزقهم.
4: كنا بالكروم بحواش التين، بصير عندنا مضايقات أيام، بصيروا يوسعوا الضياع، يضربوا قنابل على الضياع، بضايقونا كثير نحن بنحوش تين، وأحياناً ما بخلونا نطلع نحوش رزقنا. ما بدهم شيء من هالضيعة، في شباب بدهم ياخذوهم، في الأرض بدهم يستحلوها، عم بضايقونا كثير.
2: تثير تحركات الاحتلال الإسرائيلي مخاوف الأهالي من اتساع نطاق السيطرة العسكرية على أراضيهم في ظل استمرار العمليات الأمنية والعسكرية وتحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمراعي إلى مناطق يصعب الوصول إليها. مع استمرار تصعيد قوات الاحتلال تتزايد الضغوط على سكان بيت جن الذين يواجهون قيوداً على الحركة والوصول إلى أراضيهم وسط مخاوف من فقدان مساحات جديدة ومصادر رزقهم.
0: أكد نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي أكد لتلفزيون سوريا أن قوى الأمن الداخلي باتت موجودة في كامل محافظة الحسكة وهناك خطة مرحلية لانتشارها.
5: طبعا الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم، يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة.
0: وأعلن الهلالي في مقابلته مع تلفزيون سوريا أن القافلة الرابعة من مهجري رأس العين في ريف الحسكة ستعود يوم الاثنين المقبل.
5: حالياً بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعاً في هذا السياق أيضاً عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضاً باتجاه رأس العين فيها المئات من الأسر النازحة.
0: وأفاد الهلالي بأن مظلوم عبدي رفع دعوى تصحيح اسم وتمكن من تثبيت اسمه مظلوم في السجلات الرسمية.
5: السيد المستشار مظلوم عبدي، صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوى تصحيح اسم والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي. اسمه القديم هو مصطفى، لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
0: هذا وقال الهلالي إن دمج العملية التعليمية في الحسكة قد انتقل من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة الخطوات التنفيذية الميدانية، موضحاً أنه جرى اعتماد المناهج الوطنية مع تخصيص بعض المدارس لاستمرار وفق المناهج الإدارية الذاتية لسنة انتقالية.
5: بالنسبة لموضوع الدمج في العملية التعليمية، حقيقة الجديد هو الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى خطوات تنفيذية وخطوات ميدانية، بالأخص فيما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الملفات المتعلقة بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. تم اعتماد المناهج الوطنية الرسمية في المحافظة، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنة انتقال إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية.
0: وأوضح أيضا الهلالي أن دمج العملية التعليمية في الحسكة سيكتمل عبر تحقيق ثلاثة أهداف تشمل التكامل الإداري وتوحيد المناهج والامتحانات والاعتراف الشامل بالجامعات والمدارس.
5: حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارتها، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة الحسكة.

0: تفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة الكردية.
1: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطة لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
2: زمان كردي نصنا مامية.
1: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهالي المناطق الكردية إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القامشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
0: يواصل نحو 550 سجينا بينهم سوريون في سجن رومية وسجني راشية والبقاع في لبنان يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام والدواء لليوم 22 على التوالي، وذلك احتجاجا على تجميد العمل بقانون العفو العام. هذا وأعلن متحدث باسم السجناء أن عدد الحالات الحرجة بين المضربين ارتفع إلى 55 حالة، مشيرا إلى نقل سجين إلى المستشفى أول أمس يوم الجمعة إثر تدهور حالته الصحية. وكشف المتحدث عن مخاوف متزايدة في أوساط السجناء من انتشار مرض السل، داعيا الجهات الصحية إلى أخذ المخاوف من تفشي المرض على محمل الجد واتخاذ التدابير اللازمة.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوقوع 5 حوادث سير على أوتوستراد M4 عند مدخل اللاذقية، وذلك نتيجة لتجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار. وأوضح مراسلنا أن فرق الدفاع المدني قد استجابت للحوادث، حيث عملت على نقل المصابين إلى مدينة اللاذقية، إضافة إلى تعزيل الطريق واستئناف حركة المرور. وتشهد محافظة اللاذقية هطولات مطرية أدت إلى سيول وتجمعات مائية على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، وسط إعلان المحافظة استنفار فرقها للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة. كما ورصد تلفزيون سوريا جانبا من الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية في مدينة اللاذقية، من انقطاع بعض الطرق وحوادث السير، إلى جانب تسرب مياه الأمطار إلى المنازل ومعاناة الأهالي من جراء ذلك.
1: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمطار ما عم تهدى باللاذقية، ونحن هون بسوق السمك عم نعاني من قصة الصرف المطري. يعني نحن وقت عم ينزل مطر باللاذقية عم يعوم سوق السمك ليومين وثلاثة لو الجو صحو، بسبب عدم وجود صرف مطري صحيح، ونحن حاكمين آخر نزدة، عم تنزل المي الأمطار كلياتها وتصب عنا ضمن السوق، فعم نعاني من هذا الأمر. نتمنى نحن من مجلس مدينة اللاذقية يهتم بهذا الأمر، لأن نحن هون مصدر رزقنا ومصدر معيشتنا سوق السمك، يعني لهيك الناس ما عم تقدر

0: فوضى مشاكل عندك والاستاذ عم نعاني من هذا الامر. نحن كثير نتمنى يهتموا بهذا الامر، امر الصرف المطري وامر الزفت.
1: مشكلة انه انا عندنا ما شاء الله، الله يبعث الخير يعني، ولكن وضع المي والله مأساوي. وانا عندنا مطر الشتاء، ليش؟ لان صرف الصحي ما مضبوط نهائيا، ومن شتوية الماضية يعني رحنا مرتين ثلاثة وقدمنا على الصرف الصحي طلبات انه على اساس يعدلوا لنا الخطوط يشوفوا لنا شو الوضع، ولهديت الان ما حد رد على الموضوع. وهلا ليك يعني موضوع مأساوي جدا يعني، ما بعرف انت شايف، شوفت عينك ليك الشوارع البيوت الوضع كله هيك يعني.
2: مشكلة قديمة هاي، صار لها كذا سنة، كل ما يصير مطر وشتي وهي مسكر عندنا الرئيسي هون، خط الرئيسي كله مسكر، تقلب المي على خط الرئيسي وتنزل لعنا لهون. يعني هلا طلع هون كيف المي كلها عم تنوفر من الرئيسي جاي لعنا. قدمنا طلب اثنين على البلدية، بيقولوا لنا رح نشتغل هالموضوع وما حدا عم يرد على حدا.
3: شفت عينك عين، والله العظيم طبطف المي، عين غراتي كلها مي. والله بعز من الكرفات ومن الدنيا، شو بدي اقول لك؟ الله يبعث الخير. شو بدنا نسوي؟ والله ما بنعرف. يعني شو بدنا نسوي غير اللي يزفتوا لها المنطقة هاي بس ويعملوا الدنيا وكذا. والله الصبح اجى ملون المطر، عين اولادنا، عين هلا كلها مي.
4: يدخل فصل الشتاء محملا بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام، حاملة العناصر ذاتها، فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
5: هذا ورصد تلفزيون سوريا أوضاع عددا من المتضررين في مدينة حلب بسبب السيول الناتجة عن الهطولات المطرية، والذين تحدثوا عن أسباب تجمع المياه ومشكلات شبكات التصريف.
6: بلشت تنزل المطر فجأة، هون المنطقة كلها غرقت، يعني المي وصلت أول شيء لهون أول نص ساعة، بعدها صارت تقلب المي هيك على الرصيف ودخلت على المحلات كلياتهم. والصراحة يعني في محلات كتير اتضررت هون،
7: في كتير مآخذ صرف صحي ما عم تصرف المي، ما تم تعزيلها السنة اللي هي كان كل سنة تتعزل بشكل دوري. هذا اللي صار معنا يوم الخميس، وصار في أضرار كبيرة، طافت المحلات، طاف الأبو، في كتير سيارات طافت، حتى سيارتي اتضررت وطافت تعبت مي.
8: غرقت الصالات هون كلها والمحلات، وطلعت المي فوق منسوب الرصيف ما يقابل تقريباً 35 سنتي، وصارت تنزل علينا المي من كل الأطراف. تصوب عنا عمال وتصوب عنا عالم، في عالم اتكهربت بسبب المي طافت في قلب الصالات، وتصوبنا والحمد لله رب العالمين. خسائرنا ما يعني ما بتقل عن 70-80 ألف دولار.
9: نزلت أمطار رب العالمين بعت مطر كتير كتير، فلذلك قلبت المطر من الشارع على المحلات، والعالم اتضررت بسبب الأمطار،
10: لانه الرجارات كلها مسطمه، فرجدنا نحن الشعب، شعب يعني اهل الحي، سارعنا نحن، صرنا نفتح الرجارات كلها بس، ولكن ما لحقنا، يعني المحلات كلها غرقت.
11: اليوم المحلات لما صار الشيء هذا كلها تضررت، بضاعتها كلها راحوا شالوها كبوها. يعني نحن عندنا نقطه ضعف مفروض نتلافاها، هاي القصة.
5: قال مصرف سوريا المركزي إن وفداً برئاسة حاكمه صفوة رسلان ناقش مع وزارة الخزانة الأمريكية في نيويورك ناقش خطوات إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالنظام المالي العالمي. وقال المصرف إن الاجتماع خلال طاولة مستديرة حول سوريا استعرض مسارات العمل ولا سيما تطوير منظومة الدفع والتحويل الإلكتروني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي. كما أشار إلى أن الانتقال من تحديد الفجوات إلى تنفيذ إجراءات قابلة للقياس هو ما يعمل عليه مصرف سوريا المركزي. هذا وعقد وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان عقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي للشركة ماستر كارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها في نيويورك. وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، وذلك إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد في مجال المدفوعات الرقمية. قال توم براك المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا والعراق، قال إن استعادة الروابط المالية لسوريا هي السبيل لتحويل الفرصة التي منحها الرئيس ترامب إلى ازدهار دائم. وأضاف براك أنه شارك في المائدة المستديرة التي عقدتها وزارة الخزانة وجمعت قادة ماليين سوريين مع بنوك ومزودي خدمات للدفع الأمريكي، إذ تعد مكافحة التمويل غير المشروع والمضي قدما في إصلاحات ذات مصداقية وإعادة بناء الثقة أمورا جوهرية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بمسؤولية. هذا وبحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار، بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة حلب ولا سيما في قطاع الإسكان. وأعقب اللقاء جولة ميدانية شملت مدينة حلب القديمة والجامع الأموي والأسواق القديمة، إضافة إلى منطقتي الحيدرية وطريق الكاستيلو، وذلك للاطلاع على عدد من المواقع والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب، وذلك برعاية وزير الأشغال مصطفى عبد الرزاق ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن وبحضور شخصيات رسمية وممثلي قطاع الأعمال والاستثمار. وبحسب الوزارة يندرج المشروع ضمن رؤية سكنية جديدة تستهدف المؤسسة العامة للإسكان من خلالها تطوير الواقع السكني ودعم التنمية العمرانية في المحافظة بما يواكب الاحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة. أعلن وزير الاتصالات عبد السلام هيكل توسيع شركة سيرياتيل تجربة خدمات الجيل الخامس 5G لتشمل محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد إطلاقها سابقا في دمشق وحلب ومحافظات أخرى. وأكد هيكل أن الجهات المعنية مستمرة في العمل على تحسين جودة الخدمة وتسريع وتطوير البنية التحتية للاتصالات من خلال تحديث الأبراج الحالية وإضافة مئات الأبراج الجديدة. أعلنت المؤسسة السورية للبريد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدء صرف معاشات المتقاعدين والمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية. وأوضحت المؤسسة أن صرف الرواتب سيكون في الفترة الممتدة ما بين 25 من شهر تشرين الأول الحالي، وسيكون في جميع مكاتب المؤسسة المنتشرة في المحافظات. دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف كاثرين روسيل دعت إلى جعل الأطفال محوراً لتعافي سوريا في أثناء عودة الأهالي إلى ديارهم. وقالت روسيل خلال زيارة أجرتها إلى سوريا إن دعم الأطفال يشمل عودتهم إلى التعليم وحصولهم على الرعاية الصحية وتأمين مصادر مياه آمنة لهم، إلى جانب خدمات توفر لهم الحماية. كما أضافت روسيل أن ذلك يعد أولوية في العملية الانتقالية، مشيرة إلى التزام اليونيسف بدعم الأطفال واليافعين في مختلف أنحاء سوريا. نظم أهالي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب والمنتشرة في محيط التجمعات السكنية والحقول الزراعية، محذرين من خطرها على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال. وجاءت هذه الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب، ما أدى إلى بتر يديه وقدمه اليمنى. ما تزال مياه الشبكة غائبة عن منازل أهالي قرية الشهابات بريف دير الزور منذ سنوات، ما دفعهم للاعتماد على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية في وقت زادت فيه كلفة نقل المياه مع ارتفاع أسعار المحروقات.
12: يعتمد الحاج علي على مياه الصهاريج لتأمين احتياجات منزله، إذ لا تصل الشبكة التابعة لمؤسسة المياه إلى منازل السكان، ومع ارتفاع أسعار المحروقات زادت المعاناة التي انعكست مباشرة على كلفة نقل المياه.
13: هذا الخزان تعبايته 10 براميل، أولاً عبيه بخمسين ألف، هسا صار تعبايته 80 ألف، 85 ألف، وما أقدر أعبي مويه.
12: هنا في قرية الشهابات بدير الزور يضطر الأهالي إلى شراء مياه الشرب والمياه اللازمة لقضاء احتياجاتهم اليومية على نفقتهم الخاصة.
14: بال 2010 تقريبا أجتنا المي تقريبا شي سنة لبداية الثورة، فانقطعت عنا المي بسبب عن طريق أعمال ورقية بسبب الأحداث الجارية وكذا، وانقطعت المي نهائيا من تاريخه لحد الآن، علما أنه القرية توجد بها خزان المياه وشبكة مياه يعني للأهالي موجودة.
12: يطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل يضمن وصول المياه إلى منازلهم وينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
15: والله مرة دفلة، والله روسنا معردة والوالد معردة، ميتين يا أخوي شبيك، والله كاستشاء نوبات من الجيران نروح نجيب عنده زود، والما عنده زود ما ينطل.
16: أناشد المحافظ، أناشد المسؤولين، أناشد أحمد الشرع أنه يمدوننا خط لقرية الشهابات، وأنا عمري 57 سنة، من 57 سنة ما تجينا مية من الفرية للقرية، لا نقدر نجنى حلال، لا نقدر نجنى، لك الدجاجة ما نقدر نجناها مشان لأنه إحنا يلا ميتين من العطش.
12: أكثر من 300 عائلة تسكن في قرية الشهابات، وفي حين تتواصل معاناة الأهالي تبقى كلفة المياه عبئاً إضافياً على أسر تعاني أصلاً من ارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار معالجة أصل المشكلة. يبقى مطلب أهالي قرية الشهابات واضحاً، مياه تصل عبر شبكة نظامية وتنهي سنوات من الاعتماد على الصهاريج. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
5: تتفاقم أزمة الصرف الصحي في منطقة عين اللبن بريف اللاذقية وسط مخاطر بيئية وصحية على الأهالي بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي بعد تعديات طالت مسارات الشبكة منذ أكثر من 10 سنوات.
17: نحن عم نعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي.
18: بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصل إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف وعم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
19: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيس الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل امتلأ كلياته من أوله لآخره الرئيسي والأول فرعي، وأدى إلى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقة كلها هون وهناك ومحلات متعددة. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف انه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
20: بالنسبة لخط الصرف الصحي بعين اللبان، أنا المتضررة أكثر شيء لأنه أنا بيتي واقع بأوطن نقطة بعين اللبان. لما أجوا الموارد المائية سووا بدهم يعملوا خط المجرور، كسروا لي المجرور. لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطار نزلت كل المي علي، ونزلت أنا عند ببيتي وتضررت بالبيت وبالأرض. لما بصير مي يعني مطر بالحالة العامة بالشتوي بتنزل المي كلها يتقدم بيتي، كونوا متعدين عن الخط الرئيسي للعبارة.
5: بدعم من مؤسسة الأغا خان، تمكن عدد من مربي الطيور في قرية بري الشرقي بريف حما تمكنوا من تطوير مشاريعهم عبر توفير أقفاص التربية وأنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة البيض وفتح فرص جديدة للتسويق.
21: هلا بالنسبة للفكرة الأساسية، هي بلشت أنه في كذا مربي فري موجودين ببري، وفي بمؤسسة الأغا خان شيء اسمه دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هلا نحن كمربين لما عرفنا أنه في تقديم على هي المشاريع أو هي القروض، قدمنا كذا حدا قدم، ونفس الفكرة أنه نحن مربين ونحن بحاجة لدعم نوسع أو نكبر فكرة التربية لنطورها ونوصل لشيء اسمه إنتاج بيض وتفقيس البيض وبيع الصيصان اللي بتطلع من التفقيس. والمؤسسة التقت معنا وعملت كذا كشف على مكان التربية، وعلى هالأساس وافقونا على قرض بحيث أنه كل المربيين يشتغلوا ضمن مفقس واحد. قدمت لنا الأصول اللي بيحتاجها هذا المشروع من طاقة شمسية مع أقفاص للتربية وحاضنة للصيصان ما بعد التفقيس وفقاسة وحاضنة للبيض. لو أنه ما في دراسة اقتصادية أو جدوى اقتصادية لهذا المشروع أكيد ما كانت هي بتساهم فيه وبتساعد عليه. هلأ نحن كمربين منشوف أنه هو من حيث المبدأ أكيد هو مشروع رابح. ليش؟ لأنه عملياً البيضة مثلاً سعرها قليل، بيجوز ما بيتجاوز 1000 ليرة وما دون طبعاً حسب التسويق، واللصوص كمان تاني بيكون سعره كتير صغير لما بيكون بعمل صغير، حتى الفري لما بيكون بحجم كبير يعني كمان سعره مقدور عليه انه بسيط، لذلك هو يعتبر مشروع رابح. هلا بالنسبه لمراحل تربيه الفري، هلا نحن بنبلش من الصيصان بنربيها لعمر 45 يوم، بعد 45 يوم بتصير جاهزه لانتاج البيض. البيض اللي بيطلع عنا بننقله على الفقاسه بنفقسه وبيصير عندنا صيصان لحتى نتاجر فيها. هلق عمر الفري قصير، عبارة عن 6-7 شهور طبعا كإنتاج. بعد 6 أو 7 شهور من إنتاج البيض، لما بيخف البيض نحن بنحول هذا الفري لنستفيد منه كلحم. طبعا هو إسا الفكرة كتير ضعيفة والناس ما بتعرف شو هي أهمية لحم الفري. هو له فوائد كتير، يعني بيضه هو نافع كتير ومفيد لأنه نسبة البروتين فيه عالية للأطفال اللي عندهم تأخر بالنطق، وبالنسبة للحمه هو عالي البروتين والدسم، فهو مفيد لكل شرائح المجتمع يعني لكل الأعمار خلينا نقول.
5: انطلقت في مدينة باساو الألمانية فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني بمشاركة رسمية ومجتمعية سورية وألمانية، وحضر الفعاليات القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري وعمدة مدينة باساو أندرياس روتر، إلى جانب عدد من البرلمانيين والشخصيات الرسمية والمجتمعية وممثلي مؤسسات ومنظمات سورية وألمانية، وشهدت الفعاليات الإعلان عن بدء العمل على مشروع توأمة ما بين مدينتي إدلب وباساو بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية. أظهرت بيانات مديرية إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية انخفاض عدد السوريين في ولاية غازي عنتاب إلى 310,000 شخص. ونقلت صحيفة أولوشوم التركية أن عمليات عودة السوريين من ولاية غازي عنتاب إلى بلادهم لا تزال مستمرة، إلا أن وتيرتها شهدت تباطؤاً مقارنة بالأشهر الماضية. وأضافت الصحيفة أن الولاية تشهد تراجعاً في أعداد العائدين، موضحة أن إجمالي عدد العائدين بلغ أكثر من 200,000 سوري خلال العامين الماضيين.

كشف موقع أكسيوس أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية عقدوا اجتماعاً في منتجع كامب ديفيد لمناقشة الحرب ضد إيران والصراع في اليمن، وسط تحشيد عسكري أمريكي متزايد في المنطقة. ونقل الموقع عن 3 مسؤولين أمريكيين أن نائب الرئيس جاي دي فانس ترأس الاجتماع، وضم وزيري الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيكسيث والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومدير المخابرات المركزية جون راتكليف ورئيس الأركان دان كين. وبحسب الموقع تمحورت النقاشات حول تقييم الخيارات العسكرية والسياسية في الحرب مع إيران والضغوط السعودية للمشاركة في ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

أفاد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بتسهيل مرور 1.1 مليار برميل من النفط عبر مضيق هرمز منذ بدء الحرب الدائرة مع إيران. وقال بيسنت إنه وللمرة الأولى منذ بدء إيران تصدير النفط لن يكون لديها هذا الأسبوع أي نفط عبر البحر، وأشار إلى أن العالم سيشهد تجاوز تداعيات الحرب مع إيران من خلال زيادة في إمدادات النفط وانخفاض بأسعاره، مؤكداً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عزل إيران على نحو غير مسبوق.

0: وبالعودة إلى الخبر الذي تحدث عن أن كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية عقدوا اجتماعا بمنتجع كامب ديفيد لمناقشة الحرب ضد إيران، ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ نقولة شحود معنا من واشنطن الآن. بداية مرحبا بك أستاذ نقولة. إذا برأيك ما أهمية عقد هذا الاجتماع تحديدا في كامب ديفيد، وهل هناك رسائل سياسية يرسلها هذا المكان؟
1: أول شيء صباح الخير عندك لإلك والمشاهدين الكرام.
0: أهلا بك.
1: كامب ديفيد على طول يعني هو المقر السري اللي بيجتمعوا فيه للاجتماعات السرية. هو منه مكان سري، بس الاجتماعات السرية اللي بتاخد قرارات كتير كبيرة على مستوى أمريكا تعقد في كامب ديفيد. صار مثل هالاجتماع على عهد الرئيس دونالد ترامب بجون 25th of last year، يعني 25 26 من 25 سنة الماضية. هلا دلائل هذا الاجتماع هو انه كان رئيس النائب الرئيس هو اللي مسؤول عن الاجتماع، كان ماركو روبيو، بيت هكست عن وزارة الدفاع، مدير السي اي اي راتكليف، كان في ايضا ستيف ويتكوف والتشيف اوف ستاف يعني اللي هو مسؤول عن الجيوش الامريكيه دان كين. فيني اقول لك اللي قدرنا نحصل عليه من المعلومات هو على الشكل التالي. تقرر بهذا الاجتماع الوجه المقبل للقرار الامريكي العسكري بانه سوف يحصل يعني الضربات العسكريه المقبله سوف تكون بعد الانتخابات النصفيه في امريكا.
0: إذن
1: كمان
0: المرجح هي
1: تقرر
0: ضربات عسكرية
1: خطة
0: وليس حل دبلوماسي؟
1: يعني مثل كل الرؤساء ومثل كل يعني المسؤولين عندهم خيارات على الطاولة.
0: نعم.
1: ما بعتقد رح بيكون في حل دبلوماسي مع الإيرانية، يعني الإيرانية أعطاهم الرئيس دونالد ترامب كل الوقت في نيويورك، وكانت طلباتهم تعجيزية مثل كأنه هن ربحانين الحرب. وأكيد هن مش ربحانين الحرب لأنه إيران عندها من المشاكل الاقتصادية، خاصة بعد يعني البلوكيد اللي كان الجوي أو البحري، يعني الحصار البحري. من هون لقى الرئيس دونالد ترامب أنه ما في يوثق حتى بهيدي القيادة، يعني الرئيس بيزشكيان هو
0: نعم.
1: اللي قال أنه أنا لا يؤخذ برأيي، هو اللي قال انا قدمت استقالتي. سو من هون الرئيس دونالد ترامب يعني يعني راح تروح الامور بالاتجاه الحل العسكري. اضف الى ذلك الحصار البحري لانه والحصار الجوي ايضا، يعني ايران تخنق من كل المجالات. في حال سقط النظام قبل الضربه العسكريه بيكون لكل حدث حديث،
0: طب
1: لانه
0: لماذا التأجيل
1: اليوم
0: إلى ما بعد
1: تفضل.
0: الانتخابات؟ يعني هذا القرار بالضربة العسكرية، لماذا لبعد الانتخابات؟ هل ممكن أن تكون هذه فرصة لأن تتنازل بأمر ما إيران، يعني أو تقوم بأي تصرف يتناسب مع ما تريده الإدارة الأمريكية؟
1: يعني الإيرانيين لن يتنازلوا عن أي شيء رغم أنه خسروا عدة أوراق، يعني خسروا ورقة مضيق هرمز. يعني نحن رأينا في اليومين السابقين وصلت الحمولات التي تعبر مضيق هرمز إلى 24 مليون برميل نفط يوميا، يعني رجعت لطبيعتها almost 98%، يعني 98% من الحركة الطبيعية ما قبل الحرب. خسروا أوراق كثير الإيرانيين، يعني اليوم بس بين هلالين اليوم فقدوا، بطل عندهم برميل نفط واحد ليصدروه الى تشاينا، يعني ما بقى في انكم، ما بقى في مدخول الى الدوله الايرانيه لا بالعمله الصعبه ولا بالعمله العمله الصينيه، فقدوا هذا. يعني انا على شاشتك بقدر اقول انه بيست على تحليلاتي النظام الايراني سوف يصمد من الشهر الى الشهرين ماكسيموم، يعني سوف يسقط النظام اقتصاديا، وإن لم يسقط اقتصاديا هناك أمل عمليات عسكرية. بحث البارحة بالاجتماع الموسع في كامب ديفيد وقرر على أساسه ضربات عسكرية إلى الحوثيين أيضا، يعني في حال تأزمت الأمور بين المملكة العربية السعودية والحوثيين سوف تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بضربات عسكرية أيضا.
0: إذا ترى أن هناك حسم في هذه الملفات. طب سؤال، ما الذي يكشفه برأيك تسلم جي دي فانس لهذا الملف من قبل ترامب وكما ذكرت حضرتك؟ يعني ما أهمية ذلك؟
1: هلا هو الموضوع مش قصة أهمية، يعني هو مارك يعني جي دي فانس يعني
0: عن ماذا
1: بيمثل
0: يكشف؟
1: الرئيس. هذا بيكشف إنه أول شيء نحن دخلنا بالمود تبع الانتخابات. الرئيس دونالد ترامب يعني شفنا إنه هو عم يروح من مدينة لمدينة وحملات الانتخابية انطلقت. جي دي فانس قادر يعمل اللي بيعمله الرئيس دونالد ترامب، وماركو روبي هو صار هو المسؤول الأمني ومستشاره الأمني للرئيس دونالد ترامب. يعني هذا الاجتماع سوف يطلع عليه الرئيس دونالد ترامب، وأكيد هناك يعني أمور الرئيس دونالد ترامب يطلبها من هذا الاجتماع.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ نقولة شحود المحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن.
1: شكرا لك، ثانك يو.
0: أهلا. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان بعد تلغيم مبنى مدرسة خاصة في البلدة ما أدى إلى تدميره. هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق للمنازل في مناطق متفرقة من جنوبي لبنان، حيث استهدف بقصف مدفعي بلدتي طلوسة وبني حيان، وأحرقت قواته عددا من المنازل في بلدة حولة بقضاء مرجعيون في جنوبي لبنان. أعلن جيش الاحتلال إصابة 8 من جنوده بجروح من جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان. وبحسب إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي، اصطدمت مركبتان تابعتان للواء المدرع السابع قرب بلدة رب 30 في قضاء مرجعيون، مشيرة إلى أن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. قالت إذاعة جيش الاحتلال إن التقديرات الأولية تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في الجناح السياسي لحركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية العمودي الذي يعد الزعيم الفعلي لحماس في غزة بحسب وصفها. وفي ذات السياق، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد لنجاح العملية. أصيب عدة فلسطينيين خلال قطافهم الزيتون بهجمات لمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتسببت الهجمات بأضرار جسيمة بعدد من المنازل أيضاً. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع إصابة مزارع فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاماً من جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة أوسرين جنوبي المدينة، ونقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج. كما تحدث فلسطينيون آخرون عن تعرضهم لهجمات خلال قطافهم الزيتون من أراضيهم.
2: علي اتفلك
3: طالع على رام الله، في نص الطريق اجاني تلفون من المراه والاولاد بصيحوا المستوطنين بحاولوا يعبروا على الدار عشان يرتكبوا جريمه زي اللي بيرتكبوها كل يوم، وعم اسمع ومر العالم كله وما حدا متحرك. واسرائيل بتكمل في مسرحيه، واسرائيل بتعمل حالها قسمين، قسم منيح جاي يصور ودير باله علينا ويشوف شيء الجريمه اللي صارت، والقسم الثاني هم نفسهم اللي بلبسوهم وبيجهزوهم وبيدربوهم في حوارة عمين بتهبلوا.
0: ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985 والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش في ساعتها الأولى لقاءات جمعت مستشار الرئاسة مصطفى عبدي المعروف بمظلومة مع وزيري التعليم العالي والتربية لبحث واقع التعليم والجامعات والاعتراف بشهاداتها في مناطق شمالي وشرقي سوريا، وتجهيزات لعودة القافلة الرابعة من مهجري مدينة رأس العين إلى منازلهم. فهل يكشف تنفيذ مسار دمشق أسد عن ثغرات في بنود الاتفاق؟ نناقش في المحور الثاني تكرار حوادث الفيضانات بسبب الهطولات المطرية الغزيرة في حلب واللاذقية وإدلب وحمص، فمن يتحمل مسؤولية الأزمات الخدمية المتكررة في المحافظات؟ أما في المحور الأخير نناقش إدراج وسائل إعلام اسم سوريا في قضية طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطرارياً في السعودية، واتهامات بحمل مساعد قائد الطائرات أفكاراً متطرفة خلال زيارته إلى سوريا. فلماذا تستمر وسائل الإعلام بزج اسم سوريا في قضايا الفكر المتطرف؟ أهلا بكم.

0: خطوات جديدة في مسار تطبيق اتفاق دمج قسد مع الدولة تبدأ من دخول قوى الأمن الداخلي إلى عدة أحياء في مدينة الحسكة، مروراً بتوجيه إنذارات لقاطنين في منازل مهجري مدينة رأس العين في ريف الحسكة بالإخلاء الفوري، تمهيداً لإعادة القافلة الرابعة من مهجري المدينة، وصولاً إلى ملف التعليم حيث عقد المستشار في رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي لقاءات مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي ووزير التربية والتعليم محمد تركو لبحث واقع التعليم والجامعات في مناطق شمالي وشرقي سوريا والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها.
1: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطة لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
2: زمان الكردي نصنا مامية.
1: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهالي المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة، دعوة تعكس حساسية المرحلة إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القامشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
0: ونفتح هذا الملف بداية مع السيد أحمد الهلالي نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي من الحسكة. مرحبا بك سيد أحمد، إذا سألناك بداية ما الجديد في ملف التعليم ومتى نستطيع أن نقول بأنه قد تم دمج ملف التعليم بشكل كامل في الدولة الجديدة؟
3: مساء الخير، تحياتي لك ربا وللسادة المشاهدين. حقيقة أولا أود أن أوضح نقطتين من خلال التقرير الذي عرضتموه، قد لا يكون له صلة مباشرة بحديثنا، لكن للتوضيح السيد المستشار مظلوم عبدي صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوة تصحيح اسم والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي.
0: نعم.
3: اسمه القديم هو مصطفى لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
0: شكرا لك.
3: الأمر الثاني أريد أن أوضح مسألة أخرى، هو استخدام مصطلح شمال شرق سوريا. نحن عندنا محافظة حقيقة اسمها محافظة الحسكة، أرجو أيضا أن نشير إلى صراحة إلى اسم الحسكة كمحافظة.
0: بالتأكيد سيد أحمد، وورد ربما هذا المصطلح شمال شرقي سوريا، لكن المصطلح المعتمد هو محافظة الحسكة والجزيرة السورية. هذا في جاء ربما في سياق التقرير ليس أكثر من باب تعديد المصطلحات. تفضل.
3: بالنسبه لموضوع الدمج في عمليه في العمليه التعليميه، حقيقه الجديد هو الانتقال من مرحله التفاهمات الاوليه الى خطوات تنفيذيه وخطوات ميدانيه، بالاخص فيما يتعلق بالتربيه والتعليم، يعني الملفات المتعلقه بالشهاده الاعداديه والشهاده الثانويه. تم اعتماد المناهج الوطنيه الرسميه في المحافظه، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنه انتقالية إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية. طبعا ما زال الحديث حول اختيار الثلاث حصص أسبوعيا أو حصتين أو ثلاث حصص أسبوعيا وفق مخطط وزارة التربية، ما زال الحديث، ما زال الأمر ضمن هذا المسار. إلى الآن لم يتم إقرار ترجمة المناهج الوطنية بشكل كامل إلى اللغة الكردية. هذه المسألة تواجه عقبات تقنية وفنية وأمور متعلقة أيضا بمستقبل الطلبة بعد
0: ترجمة المناهج سيد أحمد، أو تقصد المواد التي ستدرس باللغة الكردية باعتبار أن هناك عدة حصص باللغة الكردية ليس كل المنهاج؟
3: صحيح، هناك مطالبات لترجمة المنهاج بشكل كامل إلى اللغة الكردية، وهذا يواجه عقبات فنية وتقنية وأمور متعلقة بمستقبل الطلاب. فإذا نحن انتقلنا من مرحلة هذه التفاهمات إلى مرحلة التطبيق العملي. أيضا فيما يخص في التعليم العالي، هناك جامعة تدعى جامعة روج آفا، طبعا هنا أشير إلى مسألة في غاية الأهمية أيضا، أن تسمية الجامعة يصدر فيه قانون من مجلس الشعب ويصدر فيه مرسوم رئاسي، وبالتالي يعني هذا الاسم حاليا غير معتمد لحين إصدار القانون وإصدار
0: إذن ما هو مصير هذه الجامعات؟ سيكون كما يسمى جامعة روج آفا وغيرها؟
3: ما زالت هناك تفاؤل. الآن هناك ما يتعلق بجامعة كوباني وجامعة الشرق في الرقة، تم تسوية أوضاعهم بشكل أعتقد بشكل كامل، لكن جامعة روج آفا ما زال التفاوض جاري فيها. هناك عروض بتحويلها إلى جامعة خاصة، طبعا مع إبعاد المناهج التعليمية عن يعني المسائل الإيديولوجية والتسييس بحيث تكون مطابقة أيضا للمناهج الوطنية. حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارتها، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة الحسكة إلى محافظات أخرى، أو من جامعات الحسكة إلى جامعات أخرى، ويكون سوق العمل في داخل سوريا أو خارج سوريا الأمر متاح لهؤلاء الطلبة.
0: طب بالنسبة للشهادات، ما هي المعايير التي تم اعتمادها من قبل سواء يعني وزارة التعليم العالي المتعلقة أو الجهات يعني المعنية المتعلقة بالخريجين من تلك الجامعات؟ هل هناك كان معايير واضحة أم أن هذه عقبة جديدة للاعتراف بالشهادات؟
3: نعم، طبعا هي إحدى العقبات حقيقة، يعني هي عقبة مهمة وتتعلق بها مسؤوليات كبيرة حقيقة. يعني هناك معايير أكاديمية هناك والتحقق من الإجراءات الإدارية، إجراء فحوص للملفات الطلابية والمؤهلات والكشوف الامتحانية، هذه مسألة مهمة. لذلك يعني هذه المسائل تحتاج حقيقة إلى وقت، لا نستطيع أن نقول أن الأمر تم وأن هذه الملفات تم حسمها، إنما هذه الأفكار التي يتم تداولها الآن للتحقق من هذه الشهادات، يعني لربما تصبح عندنا هناك على سبيل المثال بعض الأفكار التي تطرح لمعالجة هذه الإشكالية، الامتحانات الوطنية وموضوع معادلة الشهادة، إخضاع بعض التخصصات مثلا، ممكن تكون هناك بعض التخصصات الطبية أو المهنية الدقيقة، إخضاع هذه التخصصات لاختبارات كفاءة، ممكن يعني هذا الأمر مطروح، أو استكمال بعض المقررات مثلا شبيهة بمقررات جامعة حلب أو جامعة دمشق، هذه الاختبارات تؤكد على كفاءة هؤلاء الخريجين للشهادات التي حصلوا عليها.
0: طب إذا انتقلنا إلى الملف الأمني، ولابد أن نسأل أيضا لماذا لم تدخل وزارة الداخلية إلى جميع الأحياء في محافظة الحسكة، وما هي الأحياء التي لم تدخل إليها، ويعني ما هي العوائق أمام دخول وزارة الداخلية إلى كل الأحياء في المحافظة؟
3: طبعا الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم، يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة أو نحو ذلك من الأمور التي يعني قد يعني بعض الذرائع التي تستخدمها بعض محطات الإعلام المضللة حقيقة. نحن نريد أن يكون هذا الانتشار انتشارا مطمئنا، انتشارا مرحبا به من كل المكونات، هذا الذي نريده. أما التوازن

0: قوات ما زالت لم تندمج، تنتظر دورها في عملية الدمج، تنتظر دورها في عملية المقابلات، وبالتالي هذا التواجد لبعض العناصر الذين يتبعون للأسايش، طبعا الأسايش يعني القوى الداخلية، قوات الأمن الداخلي التي كانت تتبع سابقا لقسد، وكذلك بعض دورياتهم أو آلياتهم التي ما زالت تحمل هوية وشعارات قسد سابقا. هذا التواجد أنا أعتقد هو تواجد مرحلي وطبيعي لحين إتمام عملية دمجهم في مؤسسة الأمن الداخلي وتسليمهم الآليات الجديدة والزي الجديد والانتشار بالهوية الجديدة. فالذي أريد أن أؤكد عليه أن القوات الأمنية،
1: نعم سيد أحمد، على ما يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد أحمد الهلالي. بكل أحوال شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنا نتمنى أن تكون لوقت أطول معنا لأنه ما زال هناك ملف متعلق بعودة النازحين، كنا نرغب أن نسمع منك معلومات عنه. النازحين طبعا إلى مدينة رأس العين وتجهيز القافلة الرابعة، لا أعلم إذا كان معنا أو نستطيع العودة إليه في خلال يعني وقت قصير، باعتبار أن ملف الاندماج هو من أكثر الملفات حساسة الآن، وهناك عدة تحديات سواء بملف التعليم أو بملف يعني دخول قوات الأمن الداخلي وقوات وزارة الداخلية، أو حتى بالنسبة لموضوع عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية، باعتبار أن العودة هو حق لكل مواطن سوري أن يعود إلى مناطق سكناها الأصلية، وهذه التحديات مع تجهيز القافلة الرابعة للعودة. لا أعلم إذا كان السيد نائب المحافظ معنا، مرحبا بك من جديد سيد أحمد، نتمنى أن لا ينقطع الاتصال الآن لأننا نريد أن ننتقل إلى موضوع مهم بالنسبة للسوريين أيضا، وحق عودة كل سوري إلى بيته المهجر منه هو أمر ضروري ومهمة صعبة مع تجهيز القافلة الرابعة للعودة. متى يمكن يعني نقول أن هذه القافلة ستنطلق إلى رأس العين؟
0: نعم طبعا مثل ما تفضلتي أستاذة ربا، أن عودة كل نازح وكل مهجر إلى بيته هو حق مصون، ونحن حقيقة من يعني أوائل الملفات التي قمنا بمعالجتها أثناء تكليفنا بالعمل ضمن الفريق الرئاسي ومعالجة هذه الملفات الإنسانية وعلى رأسها عودة النازحين والمهجرين. طبعا ووفق ذاك المسار أعدنا أكثر من 12 ألف عائلة من أهالي عفرين من محافظة الحسكة إلى قراهم ومدنهم في منطقة عفرين، وكذلك حاليا بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله، نحن الخطة يوم الاثنين يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه رأس العين فيها المئات من الأسر النازحة. بالمقابل أيضا هناك أسر نازحة من أهالي الحسكة موجودين في رأس العين من الأحياء غويران والنشوة وغيرها من الأحياء ضمن مدينة الحسكة، أيضا أعددنا قوائم لعودتهم عودة طوعية وكريمة أيضا إلى مدينتهم وإلى أحيائهم في مدينة الحسكة.
1: يعني بالنسبة أيضا لموضوع المهجرين الذين يقطنون في هذه المنازل، هل لديكم يعني خطة للتعامل معهم؟ كيف تتعاملون معهم باعتبار أنهم أيضا مهجرين؟ ونحن عندما نتحدث عن حق العودة لكل مواطن سوري إلى مناطق سكنها الأصلية، هذا يتضمن بأن يعود عودة طوعية وكريمة، وأن تكون هناك مستلزمات الحياة، الخدمات، إضافة إلى ضمان عدم يعني حدوث أي تغيير ديموغرافي، فكيف هذا الأمر تحلونه؟
0: نعم طبعا عودة يعني نحن لا نعتبر عودة أي مواطن سوري وسكن أي مواطن سوري في أي جزء من سوريا هو تغيير ديموغرافي، نحن نعتقد أن كل من حق أي سوري أن يسكن في المكان الذي يرتاح إليه والذي
1: صحيح يعني قد
0: فرصة عمل. بالنسبة لكن أهالي غويران وأهالي النشوة وأبناء مدينة الحسكة الموجودين في رأس العين لهم رغبة كذلك حقيقية في العودة إلى محافظة الحسكة والعودة إلى ديارهم وإلى أحيائهم كانت هناك مخاوف أمنية، عاد قسم كبير منهم، عشرات العوائل عادوا إلى مدينة

0: الحسكة إلى أهليهم وإلى وعادوا إلى أحيائهم، وهناك المزيد يعني أكثر من 150 عائلة ينتظرون عودتهم أيضا وفق جداول معينة أعددناها بالتنسيق مع الأمن، مديرية الأمن الداخلي في رأس العين. حقيقة نحن لا نلزم أي إنسان، لا نضغط على أي إنسان، لا نجبر أي إنسان، أي مواطن سوري لا نجبره على العودة أو إلى السكن في مكان معين. هذه نحن نسميها عودة طوعية، هو إذا أراد أن يعود فنحن نهيئ له أسباب العودة، وبالأخص على رأسها الاحتياجات الأمنية، بحيث نضمن لهم عدم تعرضهم للاعتقال، عدم يعني نزيل عنهم المخاوف.
1: هل يقدم لهم أي دعم مادي مثلا لكي يخرجوا ويعودوا؟
0: دعم مادي حكومي لا يوجد مع الأسف يعني، لكن نحن نسعى عن طريق يعني كمحافظة الحسكة الآن أتحدث، عن طريق التعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل لمخاطبة المنظمات لتوفير الدعم المالي أيضا، أسوة بأهالي عفرين الذين عادوا وكانوا يتلقون الدعم المادي من بعض المنظمات. هذا نعمل عليه أيضا لكل العائدين ومن وإلى رأس العين والحسكة، سيكونوا إن شاء الله بالسوية.
1: شكرا جزيلا لك السيد أحمد الهلالي، نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي، كنت معنا من الحسكة. ونتابع النقاشات في هذا الملف مع السيد خورشيد دلي، المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية، ينضم إلينا من دمشق، والدكتور سمير العبد الله الباحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، ينضم أيضا إلينا من دمشق، والسيد أحمد حماد الأسعد شيخ قبيلة الجبور الشدادي في ريف الحسكة، ينضم إلينا من ريف الحسكة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور سمير، بالنسبة للملفات التي تحدثنا عنها مع السيد الهلالي، إذا بدأنا بموضوع التعليم، برأيك إضافة لما ذكره، ما هي أهم التحديات أمام الدولة السورية بموضوع التعليم، خاصة ملف التعليم العالي، الجامعات، وهو ذكر مشكلة جامعة روج آفا ويعني الصعوبات بهذا الأمر؟
2: شكرا لكم على الاستضافة، وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين وللضيوف الكرام. يعني حتى نجيب على هذا السؤال لنجعله شقين، يعني الشق المتعلق بالجانب الأكاديمي والعلاقة مع وزارة التعليم العالي، وهنا يوجد كثير من التحديات، وخاصة أن الجامعات في المنطقة الشمالية الشرقية في الجزيرة السورية وحتى في المناطق الشمالية وفي إدلب سابقا هي لا تحقق كثير من المعايير الأكاديمية المعترف عليها عالميا أو ما يتعلق بالجامعات. فما جرى حاليا هو اندماج سياسي يعني أكثر مما يتعلق باندماج أكاديمي، بأن هذه الجامعات تحقق الشروط المطلوبة ليتم الاعتراف بها والاعتراف بشهاداتها.
1: إذن التحدي الأول هو المعايير الأكاديمية لهذه الجامعات التي ربما لا تتطابق مع معايير الجامعات السورية الرسمية بالأحرى، أو حتى الخاصة وفق المعايير المعتمدة.
2: نعم، هناك فرق كبير سيكون بين هذه الجامعات وخريجيها وخريجي بعض الجامعات الأخرى. أنا لا أقصد هنا بالتأكيد أنه الجامعات التي كانت في مناطق النظام هي أفضل حالا، أفضل بكثير يعني، لكن هناك فرق كبير عندما يكون هناك أكاديميين، هناك مناهج محددة، وخاصة هنا يعني موضوع اللغة التي تم التدريس فيها، هنا اللغة الكردية ربما بعض الاختصاصات تم التدريس فيها، هل سيخضعون الطلاب مثلا طلاب كليات الطب أو طب الأسنان أو الصيدلة، هناك ما يشبه الامتحان الوطني الشامل، فعندما يخضع هذا الطالب إلى امتحان باللغة العربية كيف سيكون مستواه؟ يعني نحن نفكر كيف أيضا بمصلحة الطالب، يعني هو درس كل مواده بلغة مختلفة عن
1: كيف سيدخل سوق
2: الامتحان
1: العمل
2: حاليا،
1: كيف سيدخل
2: كذلك سوق العمل، ربما يعمل في المناطق ذات الأغلبية الكردية أو ذات المكون الكردي، لكن هنا موضوع الشهادات يعني. لكن كما ذكرت هو بالنسبة للتعليم هو اعتراف سياسي وهو اندماج سياسي أكثر مما يتعلق بالمعايير الأكاديمية المتعلقة بتلك الجامعات. كذلك حتى الأمر بالنسبة لمرحلة ما التعليم ما قبل الجامعي، هناك طلاب درسوا بلغة مختلفة لمدة سنتين أو ثلاث 3 وقريبا سيكونون في مرحلة البكالوريا أو مرحلة الشهادة الإعدادية. فما جرى باعتقادي هو جيد، يعني راعى ظروف هؤلاء الطلاب من حيث اللغة، لكن يجب إنهاء هذا الملف، يعني أن يكون هناك جدول زمني، مثلا هذه السنة يراعى بعض الفصول الدراسية صف البكالوريا أو صف التاسع، لكن بدءا من السنة القادمة يكون هناك منهاج موحد للجميع، وكذلك يعني أن يحل مسألة اللغة الكردية، كم ساعة حصة دراسية ستكون، ما هي المناطق التي ستدرس فيها اللغة الكردية كمادة إضافية للطلاب. واليوم يعني كان هناك مظاهرات اليوم والأمس لبعض المواطنين من الأقلية التركمانية كذلك أو المكون التركماني يطالبون بإدخال اللغة التركية، فهذا المجال فتح المجال لكثير من المكونات ستطالب بحقوق مشابهة.
1: طيب يعني سيد خورشيد، بالنسبة لموضوع التعليم هناك تحديات كثيرة، السيد الهلالي تحدث أيضا عن حلول متعلقة ربما إجراء فحوص للتعديل خاصة لخريجي الجامعات، قال أن هناك جامعات تم دمجها انتهى الموضوع، لكن ما زالت ما يعرف كان بجامعة روجافا هناك مشكلة. برأيك ما هي الحلول الإضافية لإغلاق ملف التعليم كاملا، سواء بالتعليم ما دون الجامعي بمرحلة الثانوي والتعليم الأساسي، أو في مرحلة التعليم العالي التي هي أخطر باعتبار أن هناك خريجين إلى الآن لا يوجد حلول للتعامل معهم ومع شهاداتهم والاعتراف بها؟
3: تحياتي لك وللضيوف الكرام ولمشاهدي قناة سوريا. واضح أن هناك عقبات كثيرة، هناك تحديات، وفي نفس الوقت هناك إصرار على أن يتم حل كل هذه القضايا في إطار اتفاقية 29 يناير وعمليات الدمج الجارية التي تشمل كل الأوجه، ومن هذا الأوجه مسألة التربية والتعليم. يعني على مستوى المناطق التي فيها التواجد الكردي هناك مشكلة أساسية، هي مشكلة أولا تتعلق باللغة. الأطفال الطلاب درسوا هناك خلال أكثر من عقد باللغة الكردية، والكثير من هناك لا يعرفون حتى اللغة العربية ولا يفهمون بها، وهذه أول مشكلة يتعرضون لها نظرا لأن التعليم بلغة غير مفهومة بالنسبة لهم. هذا التعليم يولد ما يشبه انفصام في الهوية، على اضطراب على مستوى النفسي، عدم استيعاب المنهاج بشكل جيد، وهذه مشكلة حقيقية قائمة. المشكلة الأخرى هي تتعلق بالمعايير التي تحدث فيها ضيف الكريم، وهذا الأمر ربما لا يشمل الجامعات في شرق وشمال سوريا فقط، إنما على المستوى العام. نحن نعرف حجم الإمكانات والمعايير العلمية والبنية المادية التي هي قديمة لا تتوافر فيها كل المعطيات العلمية، وهذه مشكلة أيضا إضافية. هناك أيضا مشاكل تتعلق بقضية تلك المناطق، هي بعدم توفر مدرسين اللغة الكردية في مناطق مثل دمشق، في مناطق مثل حماة. ودعيني أعطيك معلومة، أن وزارة التربية مثلا أعلنت على موقعها لتعيين مدرسين باللغة الكردية في دمشق وحماة، تقدم 120 شخص، لم ينجح منهم سوى 18 شخص فقط، وبالتالي كيف ستتم إدارة العملية التعليمية؟ هناك نقص حقيقي في هذا الأمر. ربما ليست هناك مشكلة في محافظة الحسكة، في مناطق عفرين، في كوباني، نظرا لأن أساسا التعليم باللغة الكردية كان،
1: لكن حتى هناك التعليم والحصص التي خصصتها الوزارة يعني عدد الحصص وبالمناطق ذات الغالبية الكردية ربما لا تحتاج إلى هذا الكادر الكبير من التعليم، لكن هناك مشكلة الآن بأن الاندماج بالتوقيع والاتفاق شيء، والعقبات التي تواجهه على أرض الواقع شيء آخر في ملف التعليم تحديدا. كيف يمكن يعني مع المشكلات التي طرحتها نبحث عن حلول؟ ما هي الحلول برأيك؟
3: يعني الحلول أنا باعتقادي واضح أن هناك نوع من الإصرار، نوع من العزيمة على إيجاد حلول لها. لعل لقاءات سيد مظلوم عبده بكل من وزير التربية ووزير التعليم العالي جاء في هذا السياق، وكي يتم تنفيذ هذه القضية في إيجاد آليات لها في ضوء مرسوم 13 الذي أصدره الرئيس الشرع. هذا إذن على المستوى السياسي هناك تفاهم على إيجاد حلول، لكن على أرض الواقع طبعا سنعاني من مشكلات كبيرة. مثلا مسألة المنهاج، كيف سيتم التعامل المنهاج؟ هل هذا المنهاج الوطني سيتم ترجمته مثلا بالكامل إلى اللغة الكردية؟ لو افترض جدلا تم هذا القرار، هذا الأمر يحتاج إلى وقت كبير، ونحن نحن الآن دخلنا العام الدراسي الجديد. هل سيتم مثلا تحقيق هذا الأمر في مدة زمنية يمكن، أم أن هناك طلاب سيحرمون منها؟ أيضا على مستوى هناك رفض من قبل شريحة واسعة من أبناء الكرد، ولا سيما في محافظة الحسكة، حقيقة يرفضون التعليم باللغة العربية ويقولون لماذا لا نتعلم باللغة الأم. ودعيني أعطيك بعض الأرقام حسب الدراسة وصلتني اليوم، تقول أن هناك 185,000 طالب.
1: اللغة الرسمية في سوريا هي اللغة العربية، يعني هذا الأمر يجب أن يحل من خلال يعني تقبل الواقع والحفاظ على الهوية الثقافية لكل مكون في سوريا. وكما ذكر منذ قليل الدكتور سمير، يعني هناك مكونات كثيرة في سوريا أصبحت تبحث عن حقها من وجهة نظرها بأنها يجب أن تتعلم أيضا بلغتها. اسمح لي كي أوزع الوقت يعني بعدالة مع أنتقل للسيد أحمد. سيد أحمد، كيف هي الأوضاع الأمنية في الحسكة؟ هل فعلا أن قوات الأمن الداخلي تدخل إلى أحياء ولا تدخل إلى أحياء أخرى، وأن مثلا جهاز الاستخبارات الذي كان يتبع لقسد والمفروض أنه انحل ما زال موجودا ويقوم بممارسات تضيق على المدنيين، كيف يتم التعامل مع هذه الأمور أيضا من قبل المواطنين يعني أبناء الحسكة ومن قبل قوات وزارة الداخلية؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، موضوع محافظة الحسكة موضوع يعني حقيقة شائك ومعقد.
1: نعم.
4: الحلول بدت سياسية، لكن احنا لدينا الأمور المجتمعية والأمور على أرض الواقع تختلف كليا عن ما تم توقيعه. التوقيع كان جيد وممتاز بالنسبة لنا، حقن الدماء هذا كان أهم أو أولوية لدى الرئاسة ولدى الحكومة ولدينا احنا أبناء المجتمع. اليوم ما زالت أو ما زال ما تسمى شبيبة ثورية تعمل أو تقوم بالتضييق أحيانا على أبناء مدينة الحسكة أو خارج مدينة الحسكة باتجاه القامشلي، فهذه الأمور لا تخدم اتفاق الاندماج. الحقيقة أنه قوى الأمن موجودة في بعض أحياء أو بالأحرى في مدينة الحسكة، يعني تتواجد قوى الأمن الداخلي، ولكن تواجد الأكبر لقوى الأمن الداخلي في مثلا حي غويران، حي العزيزية، النشوة، المركز البلد. ولكن ما ننسى أنه في قوات الأسايش اللي هي قوى الأمن الداخلي لدى قسد سابقا، اندمجت ضمن قوات الأمن ويعني تلبس لباس الأمن وسيارات الأمن وهي داخلة، يعني تعمل ضمن وفق القوانين الموجودة في المحافظة. احنا عندنا جزئين للأسف إلى الآن، وإن شاء الله بالأيام القادمة يتم هذا، نتمناه إن شاء الله، أنه ما يكون مثلا وضع خاص بمدينة الحسكة يختلف عنه وضع خاص جدا في مدينة القامشلي أو غير المدن. المطلوب حاليا أنه قوات الأمن تنتشر على كافة بقاع سوريا وخاصة محافظة الحسكة. من يومين شفنا البارح شفنا المظاهرات اللي خرجت بحي غويران واتجهت إلى مركز مدينة الحسكة وكانت بحماية قوات الأمن، حتى من ضمن قوات الأمن كان فيها من القوات المندمجة، فكانت مظاهرات سلمية وكانت مطالبات حق بأن تبسط الدولة سيطرتها على كامل تراب المحافظة. هذا المطلوب مطلب مو بس العرب، مطلب العرب والكرد والسريان والأشورين بقية القوميات الموجودة في محافظة الحسكة.
1: طب ما هي الإجراءات المطلوبة سيد أحمد كي يتحول هذا فعلا، أو هو تحول وكان هناك مراحل، لكن كي يتم على أكمل وجه هذا الاتفاق على أرض الواقع على الصعيد الأمني بالدرجة الأولى؟ لأن التحديات الأمنية إن لم يتم الانتهاء منها وهي قطعت شوطا طويلا لن تستكمل باقي الإجراءات بسهولة.
4: المطلوب بالوقت الحالي دخول قوات الأمن بشكل مكثف إلى مدينة الحسكة وهذا الشغلة. الشغلة الثانية أنه قوات الشبيبة الثورية أو الشبيبة الثوري ما تسمى أنه تخرج نهائيا من مراكز المدن أو تذهب لموضوع الاندماج داخل قوات الأمن والجيش، والكل يقبل حسب امتحان القبول في وزارة الداخلية والجيش. احنا بالنسبة لنا أو بالنسبة لهموم المواطنين في محافظة الحسكة أنه ما يشوف غير علم واحد قوى أمن تتبع الحكومة بشكل مباشر والمركز في دمشق، جيش موحد يتبع كذلك وزارة الدفاع في دمشق. حالة الانقسام هذه ما تخدم المحافظة، ما تخدم أبناء المحافظة، ما تخدم الأمن المجتمعي الموجود في محافظة الحسكة.
1: نعم.
4: احنا الفترة الماضية أنا التقيت بالسيد محافظ الحسكة والسادة نائبين، السيد الهلالي نائب المحافظ والسيد أبو الفضل نائب المحافظ الثاني، تكلمنا طويلا بهذا الموضوع، وكانت في قضايا كذلك منها قضايا الغمر وغيره، وهدينا الموضوع الحمد لله رب العالمين. لكن هذا يتطلب جهد أكبر من تكون واقعيين وصريحين. الحكومة مادة إيدها بشكل جدي للأخوة في قسد أو قوات قسد، أنه أخي شوفونا صرفة لموضوع الشبيبة الثورية، لأنه هذا إذا استمرت بهذا الشكل هذا ينتج عنه ثورة شعبية، ويعني ما تحمد عقباها أمام الزحف الشعبي صراحة. يعني إحنا من يهمنا أبناء مجتمع في محافظة الحسكة أنه نعيش بأمن وأمان، كنا تحت راية الجمهورية العربية السورية، تحت راية الدولة، وتحت قيادة مشتركة للجيش والقوات المسلحة والأمن.
1: باعتبارك تتحدث عن الراية الواحدة وأن تكون الدولة هي التي تبسط سيطرتها، دكتور سمير، هناك من يقول وهي معلومات بأن جهاز الاستخبارات الذي كان يتبع لقسد ما زال موجودا، برأيك إلى أي مدى إذا كان هذا الأمر دقيق هو يشكل خطورة على المحافظة، على الاتفاق بشكل عام، على حرية المواطنين، على أمنهم وأمن معلوماتهم، وأيضا من أين يحصلون هذه أو هذا الجهاز، من أين يحصلون العناصر على رواتبهم، على تأمين فتح هذه يعني فتح هذا الجهاز الاستخباراتي الذي من المفروض أنه انحل وانتهى؟
2: طبعا في البداية لنتفق على نقطة أنه موضوع الاندماج ومهما كان هناك عقبات هو أفضل من أن يكون هناك قتال وإراقة الدماء لأي مواطن سوري مهما كانت قوميته. لكن
1: نحن لا نقول أن الاتفاق هو المشكلة في الاتفاق، المشكلة ربما أحيانا في تفاصيل التطبيق، والشيطان يكمل في التفاصيل كما تعرف.
2: أتفق معك، لكن هو تمهيد لما سأقوله لاحقا حتى لا يفسره أي أحد بشكل خاطئ. يعني
1: تفضل.
2: يعني الاتفاق الاندماج عندما وقع هو وقع بعد معركة عسكرية جرت، وتقدمت قوات الجيش مع قوات العشائر وحررت القسم الأكبر من الجزيرة السورية، عندها تدخل الأمريكان والعديد من القوى، إقليم كردستان وغيره، ولنقل أقنعوا الحكومة السورية وقسد بتوقيع هذا الاتفاق. فالاتفاق باعتقادي يعني بعض الأطراف داخل قسد هي تعتقد أنه فرض عليها بالقوة وليس برغبة من مباشرة منهم، لأنه أضعنا سنة كاملة من خلال المفاوضات وغيرها. لذلك هذه القوى الموجودة داخل قسد سواء الشبيبة الثورية أو غيرها من القوى أو الاستخبارات، هي بالتأكيد يعني تريد عرقلة اتفاق الاندماج، إحداث بعض المشاكل هنا وهناك في بعض المناطق، حتى يعني إحياء موضوع مشكلة الغمر وغيرها. هي تقف خلفها جهات أمنية وحتى إعلامية تحاول اختلاق هذه المشاكل. من أين التمويل؟ بالتأكيد قسد يعني طوال السنوات الماضية كانت تأخذ يعني أموال النفط السوري وتقدر بملايين الدولارات سنويا، هذه كلها أين هي؟ يعني هي لدى قسد، يعني أخفتها في إحدى المناطق أو في إحدى الدول المعينة، وكانت تنفق عليها بشكل كبير على ذباب الكتروني، مؤسسات إعلامية، على الجيش والمؤسسات الأمنية والاستخبارات وغيرها. وعندما وقع اتفاق الاندماج لا يوجد أي بند إلا إذا كان هناك بنود سرية يتعلق بهذه الأموال، استعادة الأموال المنهوبة من الشعب السوري أسوة بما حصل مع فلول النظام السابق أو الإسلام النظام السابق، حيث تجري محاكمات أو تسويات معهم لاستعادة هذه الأموال. البارحة ما جرى في يعني البارحة من هذه المظاهرات الحاشدة هو مؤشر، يعني مؤشر أن هناك خطر في محافظة الحسكة. الناس غير راضية عما يجري في هذه المحافظة من استمرار هيمنة عناصر الشبيبة الثورية في بعض المناطق، مضايقة الناس، الانتهاكات في بعض المناطق، حتى مسألة دمج الموظفين وغيرهم، دمج كل العناصر التي بقيت مع قسد، بينما من انشق عن قسد وانضم إلى الدولة السورية قبل نهاية المعركة ما زال يعاني، سواء في الرقة، في دير الزور، وحتى في الحسكة لم يتم دمجه حتى الآن. فنحن لدينا يعني عوامل كثيرة.
1: هل تقدموا بطلبات للوزارات المعنية، يعني لوزارات الدولة، وقالوا أنهم انشقوا عن قسد وطلبوا أن يندمجوا بوزارات الدولة ولم يتم الإجابة عليهم، أم أنهم لم يقوموا بهذا الإجراء؟ لأنك ذكرت تفصيل يجب أن نسأل عنه.
2: لا تقدموا حتى للعناصر التي كانت تقاتل مع داعش، مع قسد آسف، وانشقت. هم قد تقدموا للانضمام لصفوف القوات الأمنية، المعلمين للعودة إلى سلك التدريس، حتى معلمي الشمال السوري الذين كانوا يعني يعملون مع الحكومة السورية المؤقتة، قسم كبير منهم لم يتم دمجه حتى الآن.
1: نعم هذا معروف، لكن يعني نتحدث عن من الذين انشقوا عن قسد.
2: المواطنين حصلت على أكبر من حصتها.
1: طيب سيد خورشيد، لماذا ما زالت عناصر الشبيبة الثورية مصرة على أن تقوم بهذه المشكلات في الحسكة، رغم أن قسد حلت نفسها؟ مظلوم عبدي يعني هو مستشار للرئاسة الآن، وتجري عملية الاندماج تدريجيا، تتعثر في مكان، تتوقف في مكان، لكن أحد أسباب التعثر هم ما يعرف بعناصر الشبيبة الثورية. ما هو حجمهم؟ ماذا يريدون؟ من الذي يجب أن يسيطر عليهم؟
3: سيدتي، الواقع على الأرض في الحسكة معقد، وبالتالي حل القضايا تحتاج إلى الكثير من الحكمة والكثير من العقلانية وإلى فهم الصورة بشكل واضح على الأرض. أين أولا نتحدث عن قسد؟ قسد كانت قواتها مؤلفة من شقين، شق العسكري الذي كان يقاتل هو بمثابة جيش نظامي، وهناك قوات أمن متعددة المهام، هناك الأسايش، هناك جهاز الاستخبارات الذي كان هو موازي للأسايش بمعنى هو جهاز أمني أيضا، وهناك قوات مكافحة الإرهاب هات المعروفة التي كانت تقوم بعمليات المداهمات ولا سيما عمليات اعتقال خلايا من داعش. هنا القضية أن قسد بشكلها النظامي كجيش اندمج في وزارة الدفاع، فيما الأسايش كقوات أمن داخلي التي تقوم بإدارة الأمن في المدن أيضا اندمجت قسم منهم، وهناك أقسام لم تندمج بعض، ومن بين الذين لم يندمجوا هناك قوات مكافحة إرهاب الهات وجهاز الاستخبارات. الشبيبة الثورية هي ليست تنظيمية، ليست تابعة لقسد، هم شباب كرد يجدون نفسهم بمعنى مكلفين بالدفاع عن الحالة القومية الكردية. إذا كنا نحن نريد أن نفهم الصورة ونريد حل هذه الإشكاليات يجب أن ننظر في إطار رؤية كلية، مثلما هناك قوات الشبيبة الثورية ستجد في الطرف الآخر قوات ما يسمى جيش العشائر أو قوات العشائر، والذين بعض منهم أعلنوا بفترة من الفترات عن خيمة حرب، وحتى هذه الحالة التعبئة التي بدأنا نشهدها في الأيام الأخيرة هي هذه الحالة تشي بمظاهر خطرة، نظرا لأنها كأنها تتبنى خطاب قومي في مواجهة خطاب قومي آخر، وهذا سيحدث نوع من الصدام.
1: يعني ربما أن نقول أن المطالب التي تحدث عن أنه يريدون المواطنين في الحسكة بمختلف مكوناتهم بسط الدولة لسيطرتها ليس خطابا قوميا أو يذهب إلى بعد قومي، ونحن نتحدث عن قسد الآن، يعني بغض النظر عما ذكرت، لأن الاتفاق وقع بين قسد وبين رئيس الجمهورية، لذلك هو أخذ طابعا وبرعاية دولية، وبرعاية دولية، وأنت تعلم ذلك، لذلك نتحدث عن هذا الأمر بالذات. بالنسبة للشبيبة الثورية أنت تقول أنهم يعني أنهم ليسوا تنظيم، لكن هناك من يقول بأنهم يتبعون يعني خارجين خارج حدود لحزب العمال الكردستاني. بكل أحوال ما هو الحل لهم؟
3: يعني يعني لاحظي سيدتي فقط كلمة واحدة بخصوص ما تحدثت عنها، مسألة دولة تبسط سيادتها. لا أحد ضد أن تبسط دولة سيادتها على كامل أراضي سوريا، من المالكية على نهر دجلة وصولا إلى جولان. لا أحد ضد هذه القضية، إلى السويداء، هذه الدولة السورية، هذه البلاد السورية. أما عندما يتحول الأمر مثلا بمظاهرة أمس ويتم فيها مثلا حرق رموز كردية، والفيديوهات موجودة أمام الجميع، هذه الحالة تثير حالة من التوتر وتدفع بالأمور نحو المزيد من الاحتقان في منطقة لا تحتمل الصدام. السؤال، هل هذه الجهات التي تقوم بذلك تبحث عن مسار آخر غير مسار الدولة مع قسد؟ إذا كنا نؤمن بأن اتفاقية الدمج تمت بين الرئيس أحمد الشرع وبين مظلوم عبده واتفاق، إذن يجب هذه الجهة هي التي تقوم بتنفيذ العمليات. قد تحدث هنا بطء أو مشكلة أو تحدي، ولكن واضح سيد هناك قرار بإعلام.
1: نعم. سيد أحمد اسمح لي سيد خورشيد،
3: وتحاول فرض شكل الحل، هذه مشكلة.
1: سيد أحمد، هناك نقاط أشار لها السيد خورشيد وقال بأنه يعني هناك من يحاول أن يخرج ربما مسار هذا الاتفاق عن ما تم توقيعه بين السيد رئيس الجمهورية ومظلوم عبدي، يعني وما سمعته، هل لديك أي تعقيب على ما جاء به السيد خورشيد بهذا الشأن؟ لأن هناك اتهام أو شبه اتهام أو ليس اتهام، إشارة إلى أنه ما حدث يوم أمس من مظاهرات هو يأخذ طابعا قوميا ومشكلة.
4: أستاذة ربا، أنا عندي عدة نقاط أرجو أن تعطيني وقت أشرحها. أولا، خروج المظاهرات البارحة كانت ليس طابعا قوميا وإنما طابعا وطنيا، ورفع علم الجمهورية العربية السورية. نعم. وهذا العلم الوحيد اللي رفع، يعني أو الأحرى اللي كان موجود الغالبية يرفعون في المظاهرات. المظاهرات صارت فيها حالات فردية من حرق علم للبيوادية، وتم معالجتها من قبل قوات الأمن وانتهى هذا الأمر، حالة فردية يعني. هاي أولا. ثانيا،
1: هل سؤال سيد أحمد، هل علم البيوادي هو يعتبر رمزا كرديا؟
4: لا ما يعتبر. في علم معتمد من قبل، هذا رمز حزب. أما علم الأخوة الكرد هو معتمد من قبل العالم اللي يرفع في كردستان العراق.
1: نعم.
4: ومعروف.
1: تفضل. معروف. نعم. تفضل. نعم.
4: نعم. هاي شغلة. الشغلة الثانية، احنا في الحسكه المظاهرات او بالاحرى ما يحصل هو مو طابع قومي، احنا العشائر دائما طابعها وطني وطابعها بحيث انه مع وحده سوريا بشكل كامل، لانه حتى الهتافات اذا لاحظنا ما كانت ذات طابع قومي وانما طابع وطني. الامر الاهم واللي لازم نعرفه، احنا عندنا مثل يقول الله بالعين ما شافوه بالعقل عرفوه. الشبيبه الثوريه هي جهاز الاستخبارات التابع لقسد. إذا ما كان الأخ ذكر أنه والله هم من بعض الشباب الكرد عندهم حمية قومية أو كذا، إذا تم معالجتهم من قبل قوات الأمن بالطريقة اللي يشوفونها القوات الأمنية، فإذا لا أحد يستطيع أن يعقب أو لا أحد يستطيع أن يلوم قوات الأمن على معالجة هذه الحركة أو هؤلاء المجموعة ضمن القانون أو قانون سوريا. بالنسبة لجيش العشائر لا يشبه باستخبارات قسد أو الشبيبة الثورية. جيش العشائر كان حالة آنية انطلقت مع تحرير مناطق الجزيرة.
1: هل هو موجود الآن؟ هل هناك؟
4: لا أبداً.
1: نعم.
4: أستاذ ربا، أنا كنت أحد قادة جيش العشائر. نعم. واليوم أدخل وأخرج إلى محافظة الحسكة وأجلس مع المحافظ ومع القيادات الكردية ونتناقش في مواضيع تهم أبناء محافظة الحسكة بكل قومياتها. الموضوع إحنا بعد توقيع الاتفاق بين السيد رئيس الجمهورية و السيد أحمد الشرع والسيد مظلوم عبدي رئيس منظمة قسد، أخذنا منحنى ثاني.
1: السيد مظلوم عبدي هو الآن مستشار للرئاسة، لنكون دقيقين بالتفصيل.
4: وحاليا نعم. هو مستشار للسيد الرئيس. نعم. أو مستشار للرئاسة. الموضوع حاليا أصبح موضوع وطني. زج كلمة الأمور القومية أو المواضيع القومية بالأحاديث أو من خلال التلفزة، هذه ما تفيد الحلول في محافظة الحسكة. بالعكس تعقد الأمور. وانت لاحظتي انا الى الان ما تكلمت باي طابع قومي، اتكلم بطابع وطني، وهذا هذا الخطاب خطاب العشائر بشكل عام.
1: نعم، واحنا وبكل الاحوال انا لن اسمح لاي يعني ضيف مع الاحترام الجميع ان يمرر اي خطابا قوميا او طائفيا او تحريضيا.
4: نعم نعم.
1: طيب
4: نعم
1: اذا سالناك يا سيد احمد الان مع النقاط التي رددت بها عن الحلول المقترحه من يعني من من وجهه نظرك المتعلقه بالوضع الأمني بإتمام اتفاق الاندماج، متى نستطيع أن نقول بأن الاتفاق قد تم بشكل شبه كامل أو بنسبة 90% في ظل الأوضاع الأمنية الموجودة حاليا وفي ظل يعني تعثر المؤسسات المدنية أيضا بالاندماج؟
4: أستاذ ربا، الاتفاق احنا نستطيع أن نقول أنه 90% تم عندما يسير المواطن السوري من المالكية ومن القامشلي باتجاه دير الزور ودمشق من دون أي عوائق ومن دون أي علام أخرى سوى علم الجمهورية العربية السورية، هذا أولا. ثانيا، من دون أي رموز ولا وقوات غير قوات الأمن الداخل السورية. الاندماج فتح الباب أمام دخول الأسايش أو دخول قوات قسد ضمن الأجهزة الأمنية وأجهزة الجيش. احنا ليش في محافظه الحسكه اليوم انا انطلق من مدينه الحسكه الى القامشلي امر بعربات المكتوب عليها هات او قوات الاسايش او ما شابه ذلك. الحسكه لها طابع خاص، ولكن حتى يشعر الجميع
1: ليس من المفروض هذه العربات وهذه المعدات استلمتها وزاره الداخليه او الجهات لم يتم تسليمها ام انها استلمتها ولم تغير بها بهويتها البصريه الا الان او يعني الشعارات التي عليها؟ لم تستلمها؟
4: اسمحي لي، انا من يومين جيت من العربيه الى القامشلي الى الحسكه ليلا، وكنت ضمن الوفد الرئاسي في زياره تفقديه على المعبر، وطلب منا الاستاذ احمد الهلالي الذهاب معهم للاطلاع على ما قاموا به هم كوفد رئاسي، وشاهدنا الحمد لله رب العالمين كانت قوات الهات موجوده على الحواجز، طبعا ما تعرضوا لنا لكن كان مرور بشكل طبيعي، لكن الحواجز موجوده، تفتيش على الهواية، تفتيش على السيارات. هذه اختي الكريمه، يعني الى الان الدوله السوريه غير موجوده هناك، لكن القبضه الامنيه خفت بشكل كبير حتى
1: يعني المفروض أن لا يوجد قبضة أمنية باعتبار أن قصد حلت نفسها وجاء ذلك بقرار من السيد مظلوم عبدي الذي كان يرأسها سابقا وهو الآن مستشار الرئاسة. سيد سمير، إذا انتقلنا إليك مرة أخرى وفي ملف الاندماج لكن الآن بجانب مختلف في إطار العودة والحديث عن تجهيز القافلة الرابعة للعودة إلى رأس العين، برأيك ما هي أول شيء التحديات التي ستواجه تجهيز هذه القافلة، علما أن السيد الهلالي قال أنها ثلاثة أو الأربعاء ستنطلق، وأيضا التحديات المتعلقة بالذين يجب أن يخرجوا من منازل المهجرين ويعودوا إلى مناطقهم الأصلية، ملف العودة كيف يجب أن يدار؟
2: بالنسبة لملف النازحين وعودتهم إلى ديارهم، ربما هو هذا الجانب المشرق في مسألة اتفاق الاندماج عندما نرى الناس يعودون إلى بيوتهم، لكن هناك كثير من التحديات التي ما زالت تواجه هذا الملف، وخاصة في غياب الدعم الحكومي للنازحين والعائدين إلى ديارهم، وخاصة أنهم عندما يعود النازحين يجدون نازحين يعني في بيوتهم أساسا يقيمون في تلك المناطق، يعني في رأس العين أو في عفرين أو في غيرها من
1: يعني عودة النازحين والمهجرين حق، لكن
2: في بيوت نازحين،
1: لكن حل هذه المشكلات يعني تجعل هناك عبئا جديدا على أشخاص وسوريين نازحين ومهجرين أيضا، يعني مشكلة مركبة.
2: نعم، لأنه لا يوجد خطط واضحة لهذه المسألة ولا يوجد دعم حكومي لهذا الموضوع. نعم. يعني مسألة إعادة النازحين الدولة تقوم به من خلال التضييق على النازحين خاصة الموجودين في المخيمات. ربما الموضوع حاليا في رأس العين مختلف، إعادة الناس إلى بيوتهم التي ربما معظمها ما زال موجود، لكن هناك مشكلة تتعلق بالملكيات العقارية، ملكيات البيوت، كذلك الناس المقيمين في تلك المناطق، إعادتهم إلى بيوتهم، مسألة الشرخ المجتمعي الموجود ربما يحتاج إلى فترة معينة أن تبقى قوات الأمن يعني أو تضع هذه المناطق تحت المراقبة، خشية أن يكون هناك أي صدام أو هناك من يشعل الفتنة بين العائدين وبين السكان الموجودين في تلك المناطق. باعتقادي هذا يعني الملف مجتمعي مهم جدا، يعزز الوحدة المجتمعية والحسكة، يعني التنوع الموجود في الحسكة هو فرصة بنفس الوقت لتكون هي هذه المحافظة تعبير عن الفسيفساء السورية.
1: نعم،
2: وكيف يمكن أن يتعايش السوريين ويكون هناك اندماج بين الجميع، لكن باعتقادي التحديات كبيرة، السياسة الحكومية غير واضحة بهذه المجالات، يدعون أنه ليس هناك أي دعم، بالمقابل نرى الأموال تصرف في أماكن أخرى، لذلك نحتاج إلى بذل جهود أكبر في هذا المجال.
1: سيد خورشيد، يعني بنفس الإطار برأيك، هل الخطة التي تضعها الحكومة بموضوع العودة وعودة المهجرين إلى مناطق سكنهم الأصلية هو حق لكل مواطن سوري، لكن هل الخطة تكفي لحل هذه المشكلة باعتبار أن العودة لأكثر من منطقة، لأكثر من مدينة؟ القافلة الرابعة ستعود إلى رأس العين، لكن المشكلة لا تنتهي هنا، أو قوافل العودة لن تنتهي هنا.
3: فعلا مثل ما تحدث الضيف الكريم، هناك عقبات كثيرة. دعينا نتفق جميعا أن حق عودة كل سوري إلى بلدته، إلى مسكنه، هو حق، وهذا ما تم تضمينه باتفاق 29 يناير. نحن أمام مشهدين، المشهد الأول هو عودة أهالي عفرين بطريقة منظمة ودعينا نقول حتى ناجحة، ونحن أمام تعسر المشهد في مسألة عودة أهالي رأس العين وأهالي حتى أغويران وغيرها من الأحياء الموجودة في قلب الحسكة. أنا باعتقادي المسألة تتعلق أولا بعدم وجود إمكانات أو عدم إعطاء أولوية لصرف إمكانات مادية على هذه القضية. في رأس العين مثلا نزح منها أكثر من 80,000، رغم عودة 3 قوافل إلى الآن حسب الإحصائيات لم يعود سوى أكثر من 8,000 شخص، والذين عادوا، المفارقة سيدة ربا، عادوا إلى ريف رأس العين وليس إلى المدينة. لماذا؟ لأن داخل المدينة هناك مهاجرين من مناطق أخرى موجودون فيها. هؤلاء أين سيذهبون إذا عاد ابن رأس العين إلى رأس العين؟ الدولة إلى الآن، الحكومة لا تقدم حلول بمعنى يمكن تأمين هذا المهاجر إذا انتقل من المنزل الذي
1: يعني هذه فيه. يجب أن تضع الحكومة خطة لتساعد الذين يخرجون من هذه المنازل، لكنها ليست مشكلة المهجر
3: مركبة.
1: أن يعود إلى منزله، لأنه هذا حق ومكفول، يجب أن يعود كل مهجر إلى منطقته الأصلية وإلى بيته إذا كان موجودا، أو إلى يعني مكان بيته باعتبار هو حق. سيد أحمد، بكم أيضا دقيقة واحدة أو دقيقة ونصف، كيف أيضا برأيك يجب أن يدار موضوع عودة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وإلى منازلهم بغض النظر عن قوميتهم، عن طائفتهم، عن دينهم؟
4: أستاذ ربا، في محافظة الحسكة الناس بدأت ترجع عن طريق تأمين القوافل للمهجرين حكوميا، طبعا الحكومة هي مشرفة على هذا الأمر. الموضوع لا مو موضوع قومي ولا موضوع طائفي ولا
1: نعم
4: ديني
1: صحيح.
4: لأنه في من العرب كذلك مهجروا من رأس العين واليوم يرجعون إلها
1: صحيح.
4: أنا أصدف يومية كثير من الشباب قام يرجعون، يعني السوريين يرجعون أراضي السورية. إمكانيات الحكومة محدودة أستاذ ربا، إحنا إذا نريد نرجع كل المهجرين السوريين اللي فقط في سوريا نحتاج اليوم إلى 10 مليار دولار، وهذا المبلغ ما متوفر لدى الحكومة السورية خاصة مع
1: الإمكانيات. لكن نتحدث عن عودة مهجرين منازلهم موجودة، مدنهم موجودة، ليست مدمرة، وهناك أشخاص يجلسون في منازلهم يعني بسبب ما كان يحدث في
4: هذا الأسبوع
1: الثورة.
4: هذا الأسبوع أنا أعرف أنه في قافلة يمكن من 400 سيارة راح يرجعون إلى بيوتهم في الريف وفي مدينة
1: رأس العين. نعم، تحدث السيد الهلالي عن القافلة الرابعة.
4: نفس الحالة راح يخرجون اللي موجودين في مدينة رأس العين ويتوجهون إلى مدينة الحسكة وبقية المناطق. في شغلة أخو تربة، الموجودين في مدينة رأس العين مو كلهم من أبناء محافظة الحسكة، حتى نكون واقعيين ودقيقين بالكلام، في من دير الزور، في من حلب، من عدلب، من الرقة، في من غير محافظات.
1: نعم.
4: يعني هم ما جاءوا والله بشكل مقصود انه مشان يطردون قوميه معينه. تم التهجير، يعني هي كانت منطقه امنه بيوم من الايام، وجدت الناس سكنت بهاي البيوت لقتها فاضيه. حاليا من حق المهجرين العوده الى بيوتهم، يعني من حق ابن راس العين انه يرجع الى بيته، وهذا حق شرعي وطبيعي. القائم على هذا الامر الدوله تقوم بالتأمين الأمن فقط، أما الماديات فهي إمكانات خاصة وعن طريق المنظمات. الدولة لها محدودية بهذا الأمر لأنه ما تستطيع أن تتكفل بكل المهجرين. الحسكة مو مميزة عن حلب ودمشق وحماة وإدلب وغيرها من بقية المناطق، يعني مهجر الحسكة مو أحسن من مهجر إدلب أو مهجر حلب اللي ما يأخذ ولا فلس في العودة إلى بيته. الحسكة أعطوهم بعض الإمكانيات، جابوا منظمات حسب القدرة.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم.
4: بينما أنا إذا إنسان خايف يرجع على بيته، الأمن موجود، الدولة موجودة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي جميعا، سيد أحمد حمد الأسعد شيخ قبيلة الجبور، كنت معنا من الشدادة في ريف الحسكة. شكرا للسيد خورشيد دلي المحلل السياسي المختص بالشؤون الكردية، كنت معنا من دمشق. وشكرا للدكتور سمير العبد الله باحث أول في المركز العربي لدراسات سوريا المعاصرة، كنت معنا من دمشق. بعد الفاصل نناقش بعد أزمات المحروقات والفيضانات، من يتحمل مسؤولية الأزمات الخدمية المتكررة.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: أعلنت محافظة اللاذقية أن الفرق الخدمية تعمل على مدار الساعة للاستجابة للهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة، في حين قالت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إنها نفذت سلسلة استجابات ميدانية شملت 34 موقعاً بحلب وإدلب لحماية السكان من أضرار الأمطار.
1: يدخل فصل الشتاء محملاً بعواصف مطرية وفيضانات تعيد إلى الواجهة مشاهد تتكرر كل عام، حاملة العناصر ذاتها، فيضانات تجتاح الشوارع وتشل حركة المرور، ومعاناة تتصاعد حدتها في مخيمات النازحين. آخر هذه المشاهد بدت في اللاذقية التي شهدت عاصفة مطرية وسيولا دفعت المحافظة للإعلان عن استنفار الفرق الخدمية وفرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث للتعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة والسيول. محافظة اللاذقية أشارت إلى سعي الفرق العاملة لتسليك شبكات الصرف الصحي وإزالة الأنقاض والعوائق المتراكمة لضمان انسيابية السير، وأنها تعمل في جميع الأحياء والمناطق على مدار الساعة. وزارة الطوارئ كانت قد أعلنت عن سلسلة استجابات ميدانية مع الأمطار التي شهدتها أحياء بمدينة حلب وتجمعات سكنية في مناطق أطمة وعقربات وكفر لوسين بريف إدلب للحد من الأضرار من خلال إعادة فتح الطرق الرئيسية وشفط تجمعات المياه من المنازل والخيام والمنشآت الحيوية ومعالجة انهيارات الجدران وإخراج المركبات العالقة في نحو 30 موقعاً. بيد أن استمرار أزمة المواطنين أمام تقلبات الطقس يفتح باب السؤال عن مدى التركيز على المعالجة المسبقة لأزمات الصرف الصحي وإصلاح الطرق والتقليل من أي انعكاسات للأمطار على حركة السكان والحياة اليومية وإزاحة صورة معاناة المخيمات التي كانت منذ سنوات شاهدة على تدهور الوضع الإنساني والخدمي لسكانها.
0: ونناقش هذا الموضوع مع السيد مظهر الشربجي الخبير في الحوكمة من دمشق، مرحبا بك. والسيد بهاء ناشر النعم خبير في الموارد المائية والبيئية من حلب، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد بهاء، لماذا دائما يحدث هكذا؟
2: نعم مرحبا فيك.
0: متعلقة بالهطولات المطرية الغزيرة، متعلقة بالخدمات، أحيانا بتجمع النفايات تكدسها، يعني أين تكمن المشكلة الخدمية في سوريا ومن هو المسؤول عنها؟
2: مساء الخير إليك وللسادة المشاهدين. طبعا المشكلة معقدة ومركبة، في إلى أكثر من يعني تشعب. أولا الشبكة قديمة طبعا ومتهالكة وفيها أضرار كثيرة، ولكن اللي عم يحصل أنه في شذوذ وتطرف الآن في المناخ بسبب ظاهرة النينو والسوبر نينو اللي ممكن تستمر لسنتين كمان، فممكن هي بتسبب زيادة درجة حرارة المحيطات والبحار وبتؤدي إلى اختلاف الأمطار، فبصير بتنزل شدات وسرعات كبيرة بزمن قصير، فما بستوعبها الشبكة، ما بستوعب تصريفها. لذلك نحن في عنا أماكن عم بصير فيها تجمعات وغرق للأماكن بسبب أنه منخفضة، مثل في حلب عنا منطقة الفيض أو منطقة نفق تشرين أو نفق جامع التوحيد.
0: طب ألا يوجد حلول يعني ولو كانت إسعافية لكي لا يصل الموضوع لما شاهدناه من مظاهر من يعني غمر لشوارع بأكملها في عدة محافظات مثل حلب واللاذقية؟ نحن مقبلون على فصل الشتاء، ألا يمكن أن يتم اتخاذ إجراءات استباقية وليس حلول جذرية تخفف من المشكلة؟
2: بالضبط، أكيد. أول شيء المفروض يكون في تفعيل لشبكة الإنذار المبكر، يعني يكون في عنا علم أنه رسائل على الموبايلات مثلا بكرة الظهر في هطولات شديدة رعدية كذا، المفروض يأخذوا حذرهم السكان وخاصة في هالمناطق، ويتم قطع الطرقات يعني بهالساعة ساعتين اللي متوقع حدوث المطر فيها. اثنين، ممكن يصير عملية تصريف مؤقت، طبعا لازم أول شيء تنظيف المصافي المطرية، هذا أمر بديهي يعني. هلأ للأسف تأخروا يعني في الشباب بالصرف الصحي، والبلدية، فالآن عم ينظفوه. طبعا بعد انتهاء المطر كمان بده تنظيف مرة ثانية، لأنه تجمعت فيه الأوساخ مرة ثانية، حملتها السيول والأمطار وصار في طمي، فلازم ترجع تتنظف في اليوم التالي للمطر. لذلك يجب إيجاد حلول مستدامة بالنسبة لنا، تحذير بالرسائل، تنبيه على المواطنين أنه هي مناطق خطرة، عدم الاقتراب وصف السيارة منها اليوم مثلا. الحلول المستدامة على المدى الطويل أنه ممكن ننفذ عملية مصارف في المناطق القريبة من الأنهار، مثلا نهر أوي قريب على جامعة التوحيد ونفق تشرين، هون بيكفي أنه نحن نحط مضختين أو ثلاثة بشكل مستدام بحيث أن يتم شفط المياه المتجمعة. بالنسبة للفيض، في دراسة من 2007 أنه المفروض كان تتصرف هذه المنطقة المنخفضة إلى أقرب مكان في نهر أوي. طبعاً اللي بيصير أنه يعني التراكم الصرف الصحي عندنا مربوط على شبكة واحدة مع شبكة مياه الأمطار، فأحياناً بتصير شدة المطرية قوية ما بقى بيستوعب، يعني البلالية ما بتشتغل والمواسير ما بتشفط، بصير الضغط عكسي. طبعاً في هالدارات كمان لازم نتأكد أنه مفتوحة ما فيها مغلقة بالأوساق أو بالأحجار. في 9 هالدارات على الخط على الشبكة الكي. في عنا طبعاً ضروري نحفر مصافي مطرية في الأماكن اللي صار فيها تجمعات، لازم نوثقها يا أما بالدرون أو من خلال المرور عليها. يعني اليوم مثلاً صار عندنا منطقة جديدة فيها تجمع، وليكن في بستان القصر، في السكري، في طريق الباب، المفروض نعمل مصافي مطرية فيها مشان نتفادى في المطر القادمة أنه ما يرجع يصير فيها تجمع. في عندنا غرق الأقبية والبيوت المنخفضة، يعني هاي شغلة مثل ما بقولوا ما لها حلول الآن إلا نخفف منها. كان في القطاعات البلدية في صهاريج وفي مضخات لشفط المياه من هذه الأقبية، هاي كلها متعطلة مع الأسف. أنا من شهرين زرتهم قالوا لي ما في كان غير واحدة، رجعت زرتهم بعد أسبوع الكلهم متعطلات. هذول المفروض نحن يكون في جاهزية بالنسبة للصرف الصحي، بالنسبة للقطاعات الخدمية التابعة لمجلس المدينة، المفروض يكون في عدد من الآليات الخاصة بشفط المياه من الأقبية والبيوت المنخفضة.
0: سيد مظهر، يعني بالنسبة لمجالس المدن إلى أي مدى هي جاهزة ومجهزة باستقبال موسم الأمطار، بتدارك هكذا أزمات، باعتبار أنه معروف متى يأتي فصل الشتاء؟ إلى أي مدى مجالس المدن تملك هذه الإمكانيات؟ وحوكميا إلى أي مدى أيضا الوزارة المعنية تقوم بواجباتها تجاه هذه المجالس، تجهزها بكل ما هو لازم تجنبا لمشاكل مشابهة حدثت في اللاذقية أو في حلب أو في مناطق أخرى من سوريا؟
3: مساء الخير لك ربا والضيف الكريم. سأتحدث هنا عن موضوع كوني كمان كنت أنا سابقا رئيس مجلس مدينة ومجالي الحكومي. دائما كان يأتينا في فصل الشتاء أو قبل فصل الشتاء تحضيرا لهذا الفصل بشكل دائم كتاب من الوزارة المختصة إلى كافة الوحدات الإدارية، يطلب في الشهر 9 وقبل فصل الشتاء بأشهر وتكون موازنته جاهزة وميزانته موجودة، وهو أمر طارئ. يجب أن يكون من أحد مبادئ الحوكمة الرشيدة هو الاستجابة السريعة لهذا الأمر الطارئ، لكن للأسف متعودين أنه ما نقرب على التحضيرات عند أول تجربة أو أول كارثة بصير مطرية منذ 30 عاما. للأسف هذا الأمر ما بصير. يأتي الأمر يطلب إليكم وليس يرجى منكم، يطلب إليكم تعزيل كافة مجال الصرف الصحي والرجارات وكافة تحضيرا لفصل الشتاء. نحس حالنا ما حدا عم يأمن، تجي أول مطرة أو أول تجربة بتطوف المدن،
0: يعني نتفاجأ دائما بموسم الأمطار ونتفاجأ بكل المواسم التي تسبب أزمات. صحيح. من الوزارة المعنية الآن بهذا الموضوع سيد مظهر؟
3: وهذا ما سأتحدث عنه. يعني أنا في مقابلة سابقة من سنة ونص لما صار دمج مديريات الصرف الصحي بوزارة الطاقة كنت أنا متفاجئ بهذا الموضوع بصراحة، لأنه موازنات الوحدات الإدارية تقوم مع وزارة الدار المحلية، لماذا تم دمج مديرية الصرف الصحي إلى وزارة الطاقة؟ لا أعلم بالله، لأنه عندما توضع خططها عندنا 1645 وحدة إدارية من مدينة وبلدية وبلدية تتم وضع خططها وترفعها لوزارة المختصة، من ضمنهم كل بلديات ترفع موازنات مشاريع الصرف الصحي وخطط. طب لماذا هذا الازدواجية والدمج كمان يعطل هذا الموضوع في البيروقراطية يعني فأنا أتفاجأ
0: يعني برأيك أنه أن يتبع هذا الأمر لجهة مختصة أفضل من هذا الدمج الذي حدث، خاصة أنه ينعكس على الخدمات بشكل مباشر.
3: يكفيها وزارة الطاقة من حجم الأعمال التي لديها بالأمور الدائمة الطاقة، فتأتي إلى الصرف الصحي وهو مهم جدا هذا الباب، الملف اللي يتعلق بالوحدات الإدارية، والوحدات الإدارية تتبع لوزارة سواء الإسكان أو الإدارة المحلية في دمج ببعض مناطق، ونخاف نحن من كوارث قادمة بهذا الدمج بعض الوزارات. وأشكر من بابك هنا دائما وزارة الطوارئ والكوارث وليس عملها، هي عملها لكوارث ضخم جدا، زلزال انفجارات، لكن تقوم دائما وليست معنية، ومشكورة وزارة الطوارئ عندما تقوم دائما بالحالات الإسعافية، هو دورها في دعم، لكن في أدوار الوزارات والمديريات المختصة. يعني كمان كما ذكر زميلي وشكرا له، فعلا نحن قادمين محل إعادة إعمار هنا بحلب، ريف حلب مدمر، هناك نفايات، ويجب إعادة النظر بال يعني المجارير الصرف الصحي المهترئة والقديمة والمطمورة نتيجة التراكمات الكثيرة. يعني يجب هو أهم مشروع هو إعادة البنى التحتية، وليس نعمل فوق الأرض ونترك الأرض تحت بكوارث كبيرة.
0: يعني هذه نقطة مهمة سيد بهاء، فعلا بالنسبة لموضوع البنى التحتية، وباعتبار أن سوريا إن شاء الله مقبلة على فترة إعادة إعمار، لو كانت الآن هي بمراحل جزئية ليس هناك صورة واضحة لملف إعادة الإعمار، لكن بكل الأحوال كيف يجب الاهتمام بهذا الأمر، موضوع البنى التحتية، كي تكون هذه البنى التحتية عصرية مناسبة تتناسب مع التغيرات المناخية وتتناسب مع مناخ سوريا، مناخ سوريا أيضا. سيد بهاء هل تسمعني؟
2: نعم سمعانك. طبعا كلامك صحيح، نحن الآن عم نقدم مشروعات مرتبة وأبراج جميلة وأسماء رنانة، ولكن البنية التحتية اللي هتخدم هذه الضواحي والأبراج يعني ما محسوب حسابها إلى الآن. يعني اليوم بدأوا اليوم بحفر المباني تحت المباني، الحفريات بدأوا بإنشاء المباني ولم يقوم بأي عمل يخص البنية التحتية، ولا يوجد أي رؤية حتى مع المحافظة أو البلديات لكيفية إنشاء هذه البنية التحتية وكيفية ربطها لاحقاً ومستقبلاً مع الشبكة العامة. طبعاً هذا الأمر كثير مهم وكثير ضروري والأولوية له. نحن اليوم عم نتكئ على وزارة الكوارث والطوارئ لأنه هي يعني عندها جاهزية وعندها دعم من الحكومة،
0: لكن وزارة الطوارئ والكوارث هي تحل المشكلة، تحل الأزمة، تحل الكارثة لا قدر الله، ليس مهمتها أن تضع خطط استباقية.

0: اليوم في آليات كثير حديثة تستخدم في فتح مجاري الصرف الصحي، في التنظيف. عم نشوف بحسب الصور اللي يعني اللي نشوفها من المحافظة أو من البلديات، عم يستخدموا آليات بدائية قديمة، يعني بتاخذ وقت وجهد كثير من العمال. لذلك نحن لازم نحضر حالنا لمشروع ضخم بعملية إنجاز شبكة جديدة للصرف الصحي. يجب الاعتماد على أيضاً محطة معالجة لنقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي، لأنه مياه كميات كبيرة مهدورة بدون فائدة. هاي بتخفف ضغط عن مياه الشرب اللي عم يصير فيها شح. فأو الأولوية اليوم في المشاريع الاستثمارية،
1: يعني هذه نقطة لو تشرحها لنا سيد بهاء. فعلا سوريا الآن تعاني من أزمة مياه للشرب، إلى أي مدى فعلا هذه مياه الأمطار الغزيرة تذهب سدى؟ هي مياه مهدورة، علما أن سوريا بأمس الحاجة إليها، كيف من الممكن الاستفادة منها في هذا الموسم المطري، خاصة أنه العام الفائت ويعني الحمد لله كان موسم أيضا مطري غزير وتم الاستفادة منه بموضوع الزراعة، لكن كيف نستفيد منه بموضوع مياه الشرب؟
0: نعم، مثل ما تفضلتي، اليوم نحن عندنا مياه فائضة هائلة تجري فوق الأرض وتحت الأرض وحتى في نهر الفرات، يعني عندنا مياه فائضة كلها مهدورة بدون الاستفادة منها. نحن إذا أنجزنا محطة لمعالجة الصرف الصحي، طبعا مكلفة محطة معالجة الصرف الصحي بحلب، ولكن ممكن إنجازها على أجزاء، يعني ممكن نعمل أحواض ترسيب، أحواض تهدئة، يعني في على 4 أو 5 أقسام، ممكن بدعم بعض المنظمات. في حل أفضل كتير أنا بحب أطرحه على الحكومة أو وزارة الطاقة، وهو عرض هذه المشاريع على شركات استثمارية. اليوم ممكن يجوا شركات عربية أو أجنبية يستثمروا كل مشروع الصرف الصحي، يأخذوا كله ويعالجوا المياه ويستفيدوا منها ويبيعوها ويأخذوا فاتورة مثل فاتورة الماء والكهرباء، مثل ما صار في المدن الصناعية بالسعودية. يعني نفذنا هناك في شركة المهيدب، نفذت مشروع صرف صحي للمدينة الصناعية فقط، وكان يجي فاتورة على المصنع أنه هي فاتورة معالجة مياهك وإعادة تكريرها. هاي فرص استثمارية المفروض نطرحها. مثل اليوم السيد محمد العبار كان موجود في حلب، كان المفروض هاي من أولى الأولويات أنه نحن نطرح مشروع محطة الصرف الصحي، إن كان في الشيخ سعيد لمدينة حلب أو
1: يعني هذه المشاريع هي الأهم بالنسبة لسوريا بهذه المرحلة، أكثر من موضوع الأبنية يعني والمجمعات السكنية، علما أنها أيضا ضرورية لكن هناك أولويات. طيب سيد مظهر، بسلم الأولويات ليس موضوع أيضا فقط غزارة الأمطار وأن هناك يعني شوارع تم فيها فيضان بشكل كبير وأضرار كبيرة، أيضا هناك مشكلة أخرى هي موضوع يعني موجود الآن باعتبار نتحدث عن الملف الخدمي، انتشار الجرذان، انتشار الكلاب الشاردة، انتشار الكثير من القوارض بالشوارع السورية التي تسبب، وهذه يعني أشياء موثقة وفيديوهات نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى أي مدى أيضا هنا يجب أن يكون للجهات المختصة المعنية، ولا أعلم ما هي الجهة المختصة أو الوزارة المعنية بهذا الأمر، كي لا تزيد عبئا جديدا على الأعباء على المواطنين حوكميا، من يجب أن يحل هذه المشكلة؟
2: طبعا الوحدات الإدارة والوزارات المختصة طبعا هي المسؤولة عن هذا الموضوع.
1: من الوزارات المختصة عادة؟ يعني وزارة الإدارة المحلية؟
2: تماما هي وزارة الإدارة المحلية والسادة المحافظون، يعني نجد اهتمام كبير في مشاريع الاستثمار. الاستثمار كما زمن ذكر صديقي، هناك استثمارات بنى تحتية يستفيد منها، ويمكن أن نشتري المياه من الجهات المستثمرة، إعادة تدوير النفايات، ذكرت حضرتك التلوث البيئي والتلوث والجرذان والكلاب الشاردة، أين تتجمع؟ تتجمع في المناطق التي يوجد فيها نفايات ملحوشة من هنا وهناك. ما في مدينة حاليا هي مدينة نظيفة، أعرف وكل المواطنين يعرف أن إمكانيات محدودة حاليا، ولكن يجب أن يكون هناك خطط. إذا لم نستطيع أن نبني بنى تحتية وبيئة محلية جيدة لن نستطيع إعادة الإعمار. يعني أنا أذكر هنا أن هناك مدن جديدة الآن بوشرت العمل فيها في ريف دمشق وغيرها، ولم يتطرقوا لعمل البنى التحتية، والبنى التحتية حاليا ننسى الموضوع القديم، البوري 70 سنتي و80 سنتي لا ما عاد يفي بالغرض. كل العالم خططها أقنية بما

0: مسافات كبيرة وأبعاد عريضة، فيها عدة مجاري، فيها مجاري للصرف الصحي ومجرى للمياه ومجرى
1: يعني هكذا تخطط المدن الحديثة؟
0: طبعاً طبعاً، ولكن العمل جاري بدون وجود هذا الصرف الصحي. يعني في أحد، ما لا أذكر منطقة، هناك ردميات قد تغطي في ريف دمشق، يعني أحد المشاريع الجديدة اللي بوشر بها سيغطي قناة رومانية، وستكون كارثة إذا هطلت الأمطار بالقرب من، سأشير إلى الصبورة وغيرها، إذا ستسكر أقنية وستطوف المنطقة. لم نباشر بس حفريات وردميات، يجب أن نبحث عن حلول. وأيضا كما ذكرت الجرذان والبيئة السيئة نتيجة تجمع القمامة، ونعلم جميعا أن الأيدي العاملة قليلة، لكن هناك شركات ممكن تستثمر. في عام 2003 إجا جامعة دريسدن من ألمانيا مستعدة أن تدور نفايات وتبيعها ونشتريها مشترى مقابل أن تنتج كهرباء وتنتج مواد أسمدة.
1: هناك دول تستفيد من موضوع نفايات أيضا يعني بشكل كبير، لأكثر من، ليس فقط موضوع توليد الكهرباء، أصبح جزء من دخلها القومي.
0: عرضت على سوريا أن تشتري، وعملوا مكب قمامي وحيد في ريف دمشق. هل مستعد أن أعمل من أكابر وأساتذة سوريين يدرسون في جامعة دريسدن، جابوا هالفكرة هاي، خلينا نعمل تدوير للنفايات الصلبة ونبيعها مستثمرة. يعني واحد عم يشتري مني القمامة ويطلع لي كهرباء وما يبيعني إياها.
1: يعني برأيك الدول إذن هذه المشاريع أو جزء من المشاريع التي تقوم بها يجب أن تتوجه بها، مشاريع البنى التحتية، موضوع القمامة، لكن حوكميا أيضا سيد مظهر، إذا سألناك إلى أي مدى مفيد أن يكون هناك توسيع للصلاحيات للإدارات المحلية المتعلق بموضوع الخدمات تحديدا، سواء للمجالس المحلية أو لمجالس المحافظات؟
0: شكرا لك على السؤال المهم جدا بالنسبة لي. نحن في غياب بصراحة لموضوع التشاركية، يعني وعمل الإدارة المحلية ومجالس المحلية التشاركية، سواء بالمجالس واللقاء والحوار مع المجتمع المحلي والاستفادة من خبرات السوريين في كل وحدة إدارية، لكن للأسف لم يستفاد منها. وفي غياب للشفافية، غياب للشفافية في مواضيع المشاريع وإعلانت عنها والاستفادة من خبرات السوريين وسيادة القانون الذي يوظف كل وزارة باختصاصها. حاليا لا نعلم كل جهة لمن تتبع، ولذلك في فوضى في هذا الموضوع. أنا بدي أشكر اللجان المختصة 26 اللي عم تشتغل حاليا، لكن بتمنى عليهم السرعة في وضع خطط وبرامج لكل جهة مختصة، نعيد الموضوع إلى ما كان عليه، الجهة المعينة حتى تصير محاسبة. أنا كيف بدي سائل ولا حاسب أي شخص أو ما عنده قانون يعمل إيه؟
1: نعم.
0: وما عنده مشاركة وتشاركية مع الجوار، بقول لك انه معين تعين حاليا والمرحلة الحالية فعلا تعين، لكن بحاجة لنسرع العمل بموضوع التشاركية حتى نقدر نسائل ونحاسب. وبدنا جهات رقابية تقول هذا الشيء صح وغلط من المختصين والخبرات والكفاءات. هاي الحوكمة الرشيدة اللي نادى فيها السيد الرئيس في اول خطابه من كذا، ستعتمد الحكومة في عملها على الحوكمة الرشيدة. اتمنى ان نقتدي نحن اولا، ويعني كل سوري والمسؤولين بهذا المبدا.
1: سيد بهاء، بيئيا الى اي مدى ايضا موضوع هدر المياه، موضوع عدم الاهتمام بالقضايا البيئيه، بالبنى التحتيه المتعلقه بالصرف الصحي، الى اي مدى ينعكس على مستقبل سوريا بيئيا، باعتبار ان المشكله البيئيه أزمة حقيقية تتسبب بأمراض، تتسبب بمشاكل، لو تشرحها لنا كيف ستنعكس على أرض الواقع لا قدر الله؟
2: طبعا موضوع الصرف الصحي والصرف الصناعي، هدول مشكلتين يعني أكبر مسبب للأمراض هن هدول. يعني أكثر من 80% مسؤول عن الأمراض عنا في حلب مثلا أو في سوريا هي عملية تلويث الأنهار، أنه نحن نفس المصنع بياخذ مي من النهر وبيرمي صرف الصحي تبع المصنع على النهر. المدينه الصناعيه مثلا عندنا ترمي على النهر وعلى شبكه الصرف الصحي العاديه. طبعا هذا الامر بيؤدي الى تلويث الشبكه بالمواد الزرنيخ والرصاص والنترات والامونيا، يعني كل هالمصانع هاي عم ترمي الصرف الصناعي تبع على شبكه الصرف الصحي. هذا عم بيؤدي الى في النهايه عم تروح على بساتين سهول حلب الجنوبيه عند السيحه، بين حلب وإدلب،
1: نعم،
2: وعم بتؤدي إلى غمر الأراضي. طبعاً عدم وجود محطة معالجة عم بيؤدي إنه هي مياه الصرف الصحي والصناعي والأمطار كلها عم تذهب إلى سهول وبساتين والمزروعات عم تتلوث هناك. هذا الأمر بده حل، يعني كل المصانع المفروض تلزم بمحطات معالجة حقيقية فعالة وليس شكلية على المخططات فقط، ويجب مراقبتها، خاصة المصانع الملوثة، مصانع الأدوية، مصانع الإدهانات، المصانع الصباغات، الدباغات، هي كلها يعني صناعات ملوثة جدا يعني وليس تلويث عادي. الأمراض أغلبها بتصير من تلوث المياه. نحن عندنا الصرف الصحي شبكات اللي فيها كسور وفيها مشاكل، يعني اليوم صار عليها ضغط كلها حتتسرب وحتروح على شبكة مياه الأمطار، بيصير في فارق ضغط وبتمتص لما تكون مقطوعة المي، المياه شبكات المياه الشرب بتمتص مياه الصرف الصحي، فهي ممكن تجي مياه ملوثة يعني على الشبكة. هذا الأمر بده معالجة. ليش عم نحكي نحن إنه محطة المعالجة أولوية قصوى؟ نحن بالنسبة لتحميل المسؤوليات يعني ما بنقدر نقول والله البلدية أو المحافظة هي المسؤولة الوحيدة. طبعاً مديرية البيئة ما بنسمع صوتها أبداً، كأنه ما لها علاقة بالموضوع نهائياً، مع أنه هي المفروض لها الدور الأكبر. ما بنشوف إعلان لمؤسسة المياه الشرب والصرف الصحي، لا توعية ولا إرشاد ولا شيء. في ضعف وترهل ما هو طبيعي، الإدارة ضعيفة في مؤسسة المياه والصرف الصحي، يعني ما في لا متابعة في الجباية ولا متابعة في الإعلام، يعني ما عندهم شيء. يعني أنا المواطن اليوم بده إعلام، بده أنا أنشر له أبعث له رسائل، اليوم ما في أبدا. يعني بتحسي موضوع التلوث موضوع خطير، المفروض يناقش في المدارس في الجامعات، موضوع غش المياه غش المازوت، هاي المحروقات اليوم صار في كذا نوع صارت قابلة للغش، مفروض يكون في إلى تحليل بشكل دائم الكازيات. يعني مديرية البيئة، مديرية المواصفات والمقاييس يكون لهم دور فاعل، ياخذوا نوع الخضار من الأسواق، ياخذوا الفواكه يشوفوا شو فيها ملوثات، شو فيها مواد سامة أو بتأثر على حياة المواطنين. اليوم أهم شيء حياة المواطن يعني عندنا نحن. فنحن ما عم نشعر بأبعاد الأمور، يعني السرطانات ما عم تحصل من قليل، يعني أغلبها عبارة عن تلوث مياه ومزروعات، تلوث تربة بالإضافة لتلوث الهواء اللي عم يسبب الأمراض التنفسية. فنحن المفروض يكون في تفعيل لموضوع الاختبارات إن كان للمياه، حتى مياه الصرف الصحي المفروض تتحلل، مياه الصرف الصناعي كل المعامل يتاخذ منها بشكل دائم عينات من الصرف الصحي يشوف إيش فيها، يعني شو عم عنده هذا، شو المواد عم يستخدمها، يعني ممكن تكون تسبب أمراض خطيرة. ما عم نشوف تفعيل دور يعني في الرقابة،
1: يعني لا ترى أي دور رقابي متعلق بهذه المواضيع التي ليست هي كوارث بيئية لكنها تنعكس بشكل مباشر على حياة الناس وعلى أمراض وأوبئة وكوارث صحية أيضا. شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد بهاء ناشر النعم الخبير في الموارد المائية والبيئية كنت معنا من حلب، والسيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة كنت معنا من دمشق. في محورنا الأخير نناقش وبعد الفاصل، لماذا تستمر وسائل الإعلام بزج اسم سوريا في قضايا الفكر المتطرف؟
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية، تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أدرجت وسائل إعلام عديدة اسم سوريا في قضية طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطرارياً في السعودية قبل أيام، والتي اتهم فيها مساعد قائد الطائرة همام الهمامي بحمل أفكار متطرفة خلال إقامته في سوريا كونه ينحدر من أم سورية. وقالت وسائل إعلام إن الهمامي استبعد سابقاً من برنامج تدريبي في بريطانيا بسبب مخاوف من حمله أفكاراً متطرفة، إضافة إلى أن السلطات العمانية منعته من الطيران سابقاً للسبب ذاته. نناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول، مرحبا بك. والسيد عبسي سميسم مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور عبد الرحمن، كيف تعاملت برأيك وسائل الإعلام مع قضية يعني مساعد قائد الطائرة والاتهامات المتعلقة بأنه اكتسب فكرا متطرفا لأنه من أم سورية ولأنه موجود بسوريا؟
1: يعني أولا تحقيقات تزال جارية، والمعلومات اليوم متوفرة حول قضية مساعد الطيار، تزال معلومات شحيحة، يعني هي أساسا موجودة أو منشورة عبر الصحافة على شكل تسريبات أولية، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول وضع هذا مساعد الطيار هذا، وأيضا لا توجد معلومات دقيقة حول علاقته بالفعل.
0: يعني وسائل الإعلام لم تتعامل بمهنية وموضوعية مع هذا الأمر باعتبار
1: يعني
0: أن معلومات
1: حتى
0: شحيحة.
1: اليوم نعم، حتى اليوم هي هكذا في العادة، يعني تأخذ بعض الاحتمالات على أنها هي حقائق، لكن أنا أعتقد أنه الإعلام الإسرائيلي يعني لعب دور رئيسي في الموضوع. الإسرائيليين وخصوصاً بنيامين نتنياهو اليوم مقبل على انتخابات، وهناك انتقادات وتجاذبات حادة في بين الصفوف، يعني الأطراف المنافسة له اليسار الإسرائيلي، حول موضوع السياسات الاستباقية الأمنية التي ينتهجها خارج إسرائيل. واليوم هو يجد في هذه القضية واحدة من التبريرات المساندة له في حجته في موضوع أن العمليات المستمرة خارج الحدود الإسرائيلية. لذلك أعتقد أنه هنالك مصلحة أصلا لبنيامين نتنياهو، الذي طبعا التقط يعني الحدث واحتضنه وبدأ ينشر
0: نعم
1: القصص والروايات التي تبدو إلى حد ما أسطورية، يعني لا نعرف تحت أساسا فعلا ما حدث، لأنه في جزء كثير مما قيل اليوم أو نقل يعني
0: طيب
1: لا يتمتع العقلانية، وصار مثال سخري الحقيقة على نطاق واسع.
0: طيب سيد عبسي، كما قال السيد عبد الرحمن أن هذه المعلومات غير موثقة، لا يوجد شيء مثبت، مصادر مجهولة، برأيك أيضا يعني هذه الوسائل الإعلامية هل اتبعت معايير مهنية بهذه الاتهامات باعتبار أنه لا يوجد أي تحقيق واضح أو معلومات دقيقة بهذا الأمر؟ ولماذا التنميط لموضوع أنه هذا الشخص كان موجودا في سوريا، وباعتباره كان موجود في سوريا فأن أي شخص هناك يعني في سوريا منمط بأن يكون متطرفا، هل هذا مهني في الإعلام؟
2: مساء الخير ربا، تحياتي
0: أهلا
2: لك
0: بك
2: وللعزيز الدكتور عبد الرحمن ولكل السادة المشاهدين. يعني أولا موضوع التنميط السوريين كإرهابيين يعني بدأ بشكل أكبر يعني بعد عام 2011.
0: نعم.
2: إذا بدنا نحكي بآلية التنميط، هلا هذا التنميط في له كثير أسباب. الأول سبب يعني هو أن وسائل الإعلام لما توجهت على سوريا صارت تغطي صحافة حرب بسوريا، وبالتالي كانت يعني توجه
0: طب
2: يعني
0: ألم يكن هذا التنميط هو بسبب خطاب النظام المخلوع الذي حاول أن يصدر أن من ثاروا ضده بأنهم إرهابيين، وأن هذا التنميط المفروض انتهى خاصة بعد تحرير سوريا واعتراف العالم بأن هذا النظام المجرم كان يشوه صورة السوريين الذين ثاروا ضده؟ لماذا عادت هذه يعني
2: نعم يعني هلا هي صورة
0: يعني التنميط للسوريين الآن؟
2: نعم نعم نعم تنميط السوريين كأرهابيين وحتى تنميط العرب المسلمين كأرهابيين ضمن الإعلام الغربي وتنميط السوريين حتى ضمن الإعلام العربي إذا بدك. أنا برأيي في يعني أول شيء هو يعني خطأ حقوقي، يعني هو انتهاك لحق من حقوق الإنسان، يعني هو تمييز السوريين على أساس جنسيتهم بالجانب الحقوقي، وبالجانب الإعلامي هناك يعني انتهاكين لمواثيق الشرف الإعلامي في مجال الإعلام. الأول هو أنه انت عم تميزي الشخص على اساس جنسيته، وثاني سبب وثاني شيء انه انت لما بتستخدم كلمه الارهاب كحكم قيمه، علما انه الارهاب ليس حكم قيمه، يعني حكم القيمه هو يعني لما بقول شخص مثلا عظيم فهذا ممكن يكون هذا الموضوع نسبي، ممكن يكون عظيم، ممكن يكون هو بالنسبه لي بس عظيم، بالنسبه لغيري حدا مثلا تافه او اي شيء. الارهاب هو جريمه ممكن يرتكبها شخص وممكن يرتكبها مجموعه افراد، ولكن لا يمكن لمجتمع ان يكون ارهابي. وبالتالي يعني تمييز المجتمع السوري او وصمه بهذه الصفه او تنميطه ضمن هذه الخانه، اولا بسبب يعني عدم او مخالفات الاعلام سواء العربي او الغربي الذي يقوم بهذا العمل لمواثيق الشرف التي يدعي انه يعني يعتمدها، وبالتالي يجب يعني المطالبة بأن تتبع يعني هذه الوسائل الإعلامية القواعد الإعلامية في أثناء تغطيتها لأحداث من هذا النوع. الأمر الآخر في يعني السوريين عندما يعني ذهبوا إلى بلدان اللجوء تم استخدامهم كورقة سياسية، ووسائل الإعلام ساهمت بهذا الموضوع أيضا من خلال يعني تخويف المجتمعات التي ذهبوا إليها منهم وكأنهم يشكلون خطر أمني، وبالتالي يعني
0: لأن السوريين في تلك الحقبة سيد عبسي كانوا الحلقة الأضعف، والتنميط كان استضعافا للسوريين. نعم. الذين نعم. هربوا من نظام الأسد المخلوع. دكتور عبد الرحمن، لا أعلم من وجهة نظرك بنفس النقطة، لماذا يتم تنميط السوريين بهذه الطريقة؟ هل هذا الأمر مرتبط ب أنه فعلا ما تعرض له السوريون في السنوات السابقة وأنه هناك عودة الآن لما كان يشيعه النظام، أم أنه الموضوع مختلف متعلق بأن تنميط السوريين بهذه الصورة الغير حقيقية له أبعاد أخرى؟ يعني كيف أيضا تشرح لنا هذا الموضوع من وجهة نظرك؟
1: هناك سببين ربع. السبب الأول أن هناك أطراف لديها مصلحة سياسية في تنميط السوريين، لأنه هذا يخدم يعني يخدم أغراض محددة. بالنسبة لنظام الأسد في فترة معينة كان يخدم سرديته أنه يحارب الإرهاب، في حين أنه كان يواجه ثورة شعبية، ولكن كان يريد من خلال هذه عملية التنميط المتكررة بوسائل متعددة أن يجعل بالفعل الرواية أو سردية النظام هي السردية السائدة، مما يغير المزاج العام تجاه الثورة السورية. نجح طبعا إلى حد ما، لكنه لم يستطع النجاح بشكل كبير. أيضا بعض الدول العربية التي تبنت هذا التنميط كانت تخشى أساسا من امتداد الثورة العربية، وأيضا كانت في فترة معينة وجدت أنه لابد من إنهاء هذا الملف والاتجاه نحو نظام الأسد، لذلك أيضا تبنت رواية الأسد أو تبنت عملية التنميط، أيضا خوفا من أن يكون يعني النموذج السوري أيضا ينتقل إلى دول عربية. كذلك كان هذا أحد الدوافع، وهو دافع سياسي بطبيعة الحال لتعزيز التنميط الشخصية السورية. لكن اليوم ليس لدى السوريين أي مصلحة الآن في أن يكون هنالك أي نوع من العمليات خارج الحدود تستهدف أي كيان كان، سواء كان هذا يرتبط بالإسرائيليين أو يرتبط بآخرين. سوريا اليوم تريد أن تنهي الحرب بالمعنى الكامل للكلمة، يعني لذلك حتى لو أنه يعني اتهم بعض الأشخاص بأنه لديهم دوافعهم الخاصة، لكن في نهاية المطاف نحن أمام دولة وحكومة ومزاد شعبي كامل ضد أي محاولة من محاولات.
0: يعني هذه يعني الحالة الفردية عندما تعمم على شعب هو الموضوع الخطر بالموضوع، عندما بغض النظر عن من الشخص ومن هو وما هي الحادثة، لكن صحيح. تعميم حالة فردية على شعب كامل هو الخطر بالموضوع. سيد عبسي، إذا سألتك أيضا، هناك وسائل إعلام أجنبية زعمت بأنه يعني بعد هذه الحادثة للمساعد أن هناك شركات أو برامج تدريبية أجنبية فصلت نفس هذا الشخص من هذا البرنامج لأنه لديه أفكار متطرفة، بما يتوافق مع ما ذكرته بعض وسائل الإعلام عربية بهذا الموضوع. هل هنا يعني تتوافق السرديات؟ كيف تشرح لنا توافق هذه السرديات كما ذكرها السيد عبد الرحمن أيضا، موضوع يعني كل جهة على ما يبدو لها سردية مختلفة؟
2: نعم، يعني اولا انا برايي يعني كنت عم بحكي عن موضوع انه كيف تم تنميط السوريين بفتره الثوره السوريه، وكيف يعني هذا الموضوع بيرسم يعني مثل صوره جمعيه عند المجتمع، وحتى وسائل الاعلام بتصير بتتعامل مع هذا الموضوع، اما يعني احيانا بيكون في اسباب سياسيه وراء الموضوع لتحقيق مصالح سياسيه، فمن مصلحه مثلا بعض الجهات الدوليه انه هي يعني تصدر السوريين ك يعني بشكل بهذا الشكل المنمط بشكل جمعي، لحتى مثلا تحافظ على بعض التشديدات القانونية والمصرفية عليهم مثلا. يعني عملية التنميط لأنه كتير بتعطي أثار سلبية، منها أنه بصير في قيود على القانونية على السوريين لما بيكون في فكرة عنه أنه هذا مثلا أنه ممكن يكون مثل ما بتحكي هاي وسائل الإعلام أنه هذا يحمي الفكر الإرهابي. وبالتالي يعني انا برايي لا يزال حتى الان يعني اثر هذا التنميط القائم من فتره، يعني لانه نحن طالعين من فتره من الثوره الى حكومه الان مستقره وحكومه جديده، هناك لا يزال بعض الجهات التي يعني لديها مصلحه سياسيه بان توظف هذا الموضوع لمصالحها الخاصه بان تقوم بهذه بعمليات التنميط هذه، وهي يعني مثل ما قلت لك هي يعني
0: طب من هذه الجهات. هذا الشخص هو ليس سوريا، هو شخص يعني عماني الأصل ولم يولد في سوريا، لماذا؟ نعم، لأن يعني والدته سورية.
2: نحن بهذا المجال هو نعم يعني نحن بنعرف يعني اكثر جهه هي تحاول ان تزعزع استقرار سوريا هي اسرائيل، وفي عندنا ايران. يعني بهاي القضيه في عندنا الجانب الاسرائيلي في له مصلحه كثير كبيره. طيب. بانه هو يعني ينمط السوريين كارهابيين، وبالتالي في كثير من وسائل الاعلام ممكن تدعم هذا.
0: يعني هو بكل الاحوال دائما فتش عن المستفيد، فتش عن المستفيد بكل حادثه.
2: نعم بالضبط.
0: طيب سيد عبد الرحمن، اذا سالنا كان هناك ولفترة طويلة وما زالت موجودة إلى الآن وتظهر وتخبو في مكان ويعني بين فينة أخرى، موضوع الإسلاموفوبيا، هل يجب أن يخاف السوريون يعني السوريون الآن من شيء اسمه سوريوفوبيا، يعني ظاهرة جديدة، أم أن هذه الحادثة وهذه الأسس الغير مهنية التي تم الحديث عنها اليوم بتنميط شعب كامل لن يستمر؟ هل سيكون يعني هناك سوريوفوبيا فعلا؟
1: يعني اليوم اولا المعلومات حول الحادثه غير واضحه، يعني من هي الجهات التي تاثر فيها؟ لا يشار حتى في المعلومات المنشوره الان انه الجهات اللي تاثر فيها مثلا جهاديه، يشار لانه تبنى عقائد. هل هي جهات ايرانيه؟ بتعرف يعني يوم لما نتحدث عن سلطنه عمان نتحدث عن دوله قريبه من ايران يعني وهو اساسا عماني. صحيح. نعم. أن وردت سوريا، هل كان موجود تحت سلطة النظام؟ لا يشار إذن إلى مكان وجوده، لا يشار إلى الجهة التي تأثر بها، لا يشار إلى الدوافع التي كان يحملها، يشار فقط إلى بعض المعلومات التي قد تأخذ منحا سياسيا يخدم أغراض محددة. أولا يعني خلال الفترة الماضية السوريين حقيقة يعني وجدوا انفراجة في النظرة إليها ونظر إليها باعتبارهم يعني لنقل إلى حد ما أن أبطال حرروا أنفسهم، فهناك نظرة يعني اختلفت جذريا بعد التحرير وانتشرت في سواء في المحيط أو حتى في دول العالم، لأنه قصة سوريا كانت قصة حقيقة تراجيدية وقصة نجاح هائلة، فألقت بظلالها على التعامل مع السوريين بشكل عام. بالتأكيد اختلف التعامل وصار في نظرة احترام أكبر، لكن اليوم حادثة مثل هذه والتي لا تزال الآن غامضة، تفاصيلها غامضة والمعلومات المرسلة يعني واضح انه لديها هدف واحد، هو التركيز على انه هو شخصيه سوريه والتاثير سوري، وبالتالي هنالك شيء في سوريا دائما هو مبعث لقلق، ويجب ان يكون مبعث لقلق امني للمجتمع الدولي وايضا للمجتمع المحيط. فانا برايي اولا انه هذه الحادثه ريثما تتكشف يعني ابعادها، قد نعم قد تؤثر على التعامل مع السوريين في المساحات التي يمكن ان تكون يعني مهمة، مثل الطيران، مثل الأماكن العسكرية والأمنية، قد يكون يعني قد يكون هذا يعني يلحق ضرر إلى حد ما، إلى أن تتضح الصورة ما إذا كان هذا التأثر مرتبط بالإيرانيين وليس مرتبط أساسا بحركات أو الفصائل الثورية التي كانت موجودة، أو حتى الحركات الجهادية السلفية التي كانت موجودة في سوريا. لكن بشكل عام نعم، ربما يكون هنالك ضرر، يتوقف تحديد حجم هذا الضرر على طبيعة المعلومات
0: لكن لا
1: وتفاصيلها.
0: يصل لظاهرة يعني نسميها سوري
1: يعني
0: فوبيا،
1: من
0: لا
1: المبكر
0: يصل
1: الحديث
0: الأمر
1: عن
0: إلى
1: ظاهرة
0: هذه
1: بحد
0: المرحلة.
1: ذاتها.
0: يعني هل يعقل هناك مثلا من كانوا ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي من كل تقريبا من معظم عواصم العالم أو دول العالم، منها دول أوروبية، هل هذا يعني أن هذه الدول توصم بالإرهاب، علما أنهم مواطنين أوروبيين مثلا أبا عن جد، ليسوا من أصول
1: نعم، هو
0: يعني
1: المهم بهذه الحادثة
0: مسلمة؟
1: ربما المهم بهذه الحادثة أن الحكومة السورية لديها موقف ولديها
0: نعم،
1: إجراءات
0: هذه
1: فعلية،
0: الخطوات
1: وهي
0: مهمة.
1: تحارب الإرهاب، وهي جزء من التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وهي بالأساس منحدرة من يعني تنظيمات جهادية وثورية. واليوم هذا الموقف الذي تتخذه الحكومة والإجراءات الجادة والتي وصفت بأن الحكومة ملتزمة بها، هذا يساعد جدا على انه لا يكون يعني انه حصار اي تداعيات لحوادث فرديه من هذا النوع. لكن مع ذلك يجب انه يكون في نوع من يعني الانتظار حتى يتم الحكم على الحادثه، عن التفاصيل التي تتعلق بعلاقه هذا الشاب
0: نعم، طيب،
1: بوجوده في سوريا. كان هو طفل، يعني هو كان عمره 14 سنه عندما كان في سوريا، ويعني عاد عمره حوالي 20 سنه او 21 سنه.
0: طيب،
1: بالتالي مرحله التاثر يعني وطبيعته ومكان وجوده الى اخره، هذا يحتاج
0: طيب
1: الى فهم.
0: طيب سيد عبسي، يعني بنفس النقطة، كيف يجب أن تواجه هذه الدعاية المرتبطة والتي تنمط سوريا بأنها أو السوريين بأنهم متطرفين؟ ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة، وسائل الإعلام الحكومية، الإجراءات الرسمية برأيك، كيف يجب شعبيا أيضا، يعني كيف يجب مواجهة هذا الأمر، لكن بالدرجة الأولى على الصعيد الحكومي لأنه الأهم، باعتبار أن سوريا فعلا كما ذكر السيد عبد
1: نعم،
0: الرحمن الآن هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب.
2: نعم، يعني أنا برأيي أولا يعني على الحكومة السورية أن يعني تقوم بما يلزم تجاه أي انتهاك يرتكب بحقها، وهذا يعني يعتبر واحد من انتهاكات حقوق الإنسان يعني ضمن الطرق الرسمية. على الجانب الإعلامي أنا برأيي يعني سوريا الآن بحاجة إلى صحافة سلام، الآن نحن أصبحنا دولة مستقرة بحاجة إلى أن يعني تتبنى صحافة السلام التي تركز على المشتركات بين السوريين، تركز على قصص نجاح السوريين في كافة المجالات، تركز على التنوع الثقافي في سوريا. هذا من شأنه في يعني أن في فيما لو صدر إلى العالم الخارجي أن يغير هذه الصورة النمطية عن يعني عن عن عن السوريين في داخل سوريا. وكذلك يعني يجب أن يكون هناك أيضا أن تنظم الحكومة السورية لقاءات مثلا بين الجاليات السورية في دول اللجوء مع الحكومات في الدول التي يلجؤون إليها، أيضا من أجل أن تعطي صورة يعني أفضل عن صورة يعني الصورة الحقيقية للسوريين في الخارج.
0: نعم،
2: يعني من شأن يعني أنا برأيي هذه الإجراءات أن تؤدي لاحقا، ولا أعتقد أنا الآن يعني أنت طرحت فكرة أنه ممكن أن يتحول السوري إلى سوري فوبيا. أنا يعني أعتقد نحن الآن يعني بمرحلة يعني إنتاج دولي جديد، هناك رضا دولي تقريبا عنا، وبالتالي لا أعتقد أننا
0: وخاصة أن بعد التحرير يعني أصبح السوري مضرب للمثل بشجاعته وقوته وكيف أطاح بهذا النظام المجرم، على أمل يعني بالضبط أن تكون هذه القصة يعني تنتهي هنا، لا يتم الاستثمار بها وأن
2: هي توظيفات سياسية
0: وأن يتم التعامل يعني معها خاصة من قبل الجهات الرسمية الحكومية بعقلانية وحسم. تفضل يعني بعشرين ثانية لأنه يريد أن أخطب. سيد عبسي.
2: نعم.
0: شكرا جزيلا. نعم على ما يبدو أن هناك صوت تقطع. شكرا جزيلا لكما بكل أحوال. السيد عبسي سميسم مدير مكتب سوريا بصحيفة العربي الجديد كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا أيضا للدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من اسطنبول. يبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أطيب التحيات ودمتم بخير.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة. في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد واستنوني ببرنامج أخدو رد على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيدو إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي، ولد في دمشق عام 1928 واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضاً نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحاً واسعاً في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم، وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة، بينما قوبل نهاد بالتناسي عام 1977. وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق، اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما، ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

أخبار التاسعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الأمن الداخلي يتدخل في مدينة إسقيل بريف حما ويوقف المتورطين في مشاجرة أدت لإصابة سيدة. نائب محافظ الحسكة يؤكد لتلفزيون سوريا اعتماد المناهج الوطنية مع الإبقاء على مناهج الإدارة الذاتية لمدة سنة في بعض المدارس. وزير المالية وحاكم المصرف المركزي يبحثان مع شركة ماستر كارد في نيويورك تطوير المدفوعات الرقمية. انقطاع التيار الكهربائي في الميادين والبوكمال ومنطقة غرانيش بريف دير الزور نتيجة فصل الخط المغذي وعطل في خط التوتر العالي. في التفاصيل مشاهدينا، حيث أعلنت مديرية أعلام حما أن قوى الأمن الداخلي تدخلت في مدينة إسقيلبية لاحتواء مشاجرة شارك فيها عدد من أفراد المدينة مع أفراد من مدينة قلعة المضيق. هذا وقالت المديرية، قالت أن الأمن أعاد الهدوء والاستقرار وانتشر في كلا المدينتين لضبط الأوضاع ومنع أي تجاوزات، وأوقف جميع المتورطين وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. هذا وأرجعت المديرية الحادثة إلى محاولات تحريض ممنهجة بين مكونات الشعب السوري تقف خلفها منصات معادية وفق تعبيرها. هذا وأفاد مراسلنا، أفاد بأن المشاجرة أسفرت عن إصابة امرأة، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد وجهاء من المدينتين جلسة اليوم لتثبيت التهدئة والصلح.

0: إذن مشاهدينا نقف مع هذا الخبر ولتفاصيل أوفى عن تطورات الحالة في الصقلبية، معنا مباشرة من حما مراسلنا عراق زينو. عراق بداية أهلا بك. إذن عراق نقف معك على الوضع الأمني والانتشار الأمني كذلك في كلا المدينتين، هنا نتحدث عن الصقلبية وعن قلعة المضيق كذلك، هل ما زال الانتشار الأمني متواجد فيهما وإلى أين وصلت الأمور كذلك؟
1: نعم، صباح الخير أمينة. في الحقيقة الانتشار الأمني يعني منذ ليلة الأمس وحتى اليوم ما زال منتشرا في بلدتي الصقلبية وقلعة المضيق في ريف حماة. هذا الانتشار جاء على خلفية المشاجرات الجماعية التي حصلت ليلة أمس بين أبناء أو بين بعض أبناء من البلدتين، بلدتي قلعة المضيق والصقلبية. هذه المشاجرات جاءت يعني على خلفية مشاجرة صغيرة بين شابين من قلعة المضيق مع مجموعة شباب من بلدة الصقلبية، تطورت فيما بعد إلى مشاجرات أكبر وأوسع، يعني تخللها هجوم من أبناء بعض أبناء بلدة قلعة المضيق على أبناء بلدة الصقلبية، وبالتالي هذا الأمر أدى إلى تدخل الأمن العام مباشرة وإلقاء القبض على جميع المتورطين. حسب ما ذكرت مديرية إعلام حماة، تدخل الأمن العام وفضل الاشتباك بشكل مباشر قبل أن يتوسع ويأخذ يعني منحة أكبر من ذلك. بالإضافة إلى أنه يعني هناك سبق هذه المشاجرات يعني حملات تحريض واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي نشهدها منذ عدة أشهر، يعني ليس فقط بين بلدتي الصقلبية وقلعة المضيق، إنما هناك يعني تحريض واسع في جميع المناطق يعني. لكن هذه المشاجرات أخذت منحة واسعة و يعني أخذت صدى أكبر كون أن البلدتين يعني كل منهما يحتوي أو لديه مكون من لديه مكون مختلف عن الآخر دينيا يعني، وبالتالي هنا كانت الحساسية هذا الموضوع، إلا أنه في نفس الوقت ومباشرة تم احتوائه وتم معالجة هذه القضية من قبل القوى الأمنية وإحالة جميع المتورطين لاحقا إلى الجهات القضائية المختصة. هناك يعني أمر آخر، يعني سيتم عقد صلح بين البلدتين في الساعات المقبلة، وقد يكون يعني حاليا سيعقد يعني بين البلدتين، بين أهالي أو وجهاء بلدة الصقلبية ووجهاء بلدة قلعة المضيق، منعا من أن تأخذ هذه القضية وهذه المشاجرات يعني منحة أوسع، وقد تأخذ يعني اتجاهات مختلفة أخرى كونه يعني كما ذكرنا هناك يعني على الفور بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالتحريض، وتقوم خصوصا أنها منذ فترة يعني تقوم بالتحريض بين أبناء البلدتين وبين مختلف مكونات الشعب السوري، ولكن هناك صوت العقلاء وصوت الوجهاء من كلا البلدتين ومن كلا الجهتين يعني يقوم على وأد هذه الفتنة، منع من أن تأخذ منحة متسع آخر، خصوصا أنه يعني تخلل هذه المشاجرة يعني إطلاق نار في الهواء، ولكن بعد ذلك تم إصابة امرأة بشكل غير مقصود في
0: طيب عراق. من المفترض أن تعقد اليوم جلسة صلح ما بين وجهاء هذين المدينتين، هنا نتحدث عن الصقلبية وكذلك قلعة المضيق، هنا نتحدث هذه الجلسة جلسة الصلح، هل هي من أجل إنهاء هذا التوتر الأمني الذي حصل ما بين شباب المدينتين وكذلك إنهاء مثل هكذا خلافات لربما اليوم أودت أو كادت أن تودي بحياة امرأة؟
1: نعم، هذه جلسة الصلح بالدرجة الأولى من أجل يعني إنهاء حالة التوتر بين البلدتين، ثانية من أجل يعني إحياء الصلح بين شباب البلدتين يعني، وبالدرجة الثالثة وهي الأهم يعني منع وأدا للفتنة التي يعني تروج لها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وبأنه يعني خصوصا بأن هناك بعض المواقع تقول بأن يعني أن هذا الحادث هو لدوافع طائفية والأسباب يعني كما ذكرنا بأن خصوصا أن هناك البلدة الصقلبية الغالبية المسيحية وهناك يعني من الغالبية المسلمة يعني في بلدة قلعة المضيق، ولكن يعني هذا الأمر هو يحصل بين في جميع المناطق السورية يعني نشهد احيانا اشتباكات بين او مشاجرات بين ابناء بلدتين متجاورتين، ولكن كونه يعني هناك اختلاف في المكون الديني هو ما اخذ المنحى الذي توسع جدا واستغلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي. عقد جلسة الصلح هذه جاءت في الوقت المناسب، وهي يعني كما يقال إن بأنها صوت العقل من أجل وقت الفتنة التي يريد البعض إحيائها.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بهذه الحادثة. كنت معنا مباشرة من حما، مراسلنا عراق زينو. قال مراسل تلفزيون سوريا أن دورية للاحتلال توغلت في ريف القنيطرة باتجاه بلدة كودنا وقامت حاجزا للتفتيش هناك. هذا وأفاد مراسلنا أفاد أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب كانت قد اختطفته خلال توغلها في بلدة الحميدية بريف القنيطرة. وفي محافظة درعا كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية أطراف قريتي معاريا وعبدين في حوض اليرموك غربي المحافظة. هذا وتتواصل معاناة أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق من جراء التوغلات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إذ يواجه المزارعون قيودا صارمة تهدد مصدر رزقهم وسط مخاوف متزايدة من توسع توغلات الاحتلال ومصادرة مساحات زراعية جديدة.
2: كان حسن بن أبي عبد الله يستعد لبدء حياته الجديدة قبل أن تنتهي ليلة زفافه برصاصة أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي أودت بحياته. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف معاناة عائلته التي باتت تواجه إلى جانب فقدان ابنها صعوبة في الوصول إلى أراضيها ومراعيها في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق.
3: نحن يومي في عنا توغلات إسرائيلية على التلول الحمر وعلى الكروم، والناس ما عاد تقدر توصل لمحلات العنب والتين، يعني عم تروح كله هدر بالارض. وعندنا نحن رعاة الطروش كمان ما عاد تقدر تصرح. نحن بنطلب انه اسرائيل يعني تجي الدوريات لليو ان تبعد عننا مشان الناس تروح تحوش العنب والتين والارزاق تبعها، لانه عم تفزع الناس ما عاد توصل للمناطق اللي بدها اياها.
2: لا تقتصر القيود على عائلة حسن، اذ يواجه اهالي المنطقة تصعيدا عسكريا متواصلا مع انتشار الآليات والدبابات في محيط البلدة بالتزامن مع قصف مدفعي يستهدف محيط الأراضي الزراعية والمراعي، ما يحد من حركة السكان ووصولهم إلى مصادر رزقهم.
4: كنا بالكروم بحواش التين، بصير عندنا مضايقات أيام، بصيروا يأوسع الضياع، يضربوا قنابل على الضياع، بضايقونا كثير نحن عم نحوش تين، وأحيانا ما بخلونا نطلع نحوش رزقنا. ما بدهم شيء من هالضيعة، في شباب بدهم ياخذوهم، في الأرض بدهم يستحلوها، عم يضايقونا كثير.
2: تثير تحركات الاحتلال الإسرائيلي مخاوف الأهالي من اتساع نطاق السيطرة العسكرية على أراضيهم في ظل استمرار العمليات الأمنية والعسكرية وتحويل مساحات من الأراضي الزراعية والمراعي إلى مناطق يصعب الوصول إليها. مع استمرار تصعيد قوات الاحتلال تتزايد الضغوط على سكان بيت جن الذين يواجهون قيودا على الحركة والوصول إلى أراضيهم وسط مخاوف من فقدان مساحات جديدة ومصادر رزقهم.
0: ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الشمالية القبض على سائقين بعد ضبطهما في أثناء القيادة بتهور على طريق حيان بريف حلب الشمالي. هذا وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة إحدى شاحنات النقل وهي تتجاوز مركبة أخرى بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وقوع حادث مروري خطير كاد يهدد حياة مستخدم الطريق. هذا وأكدت الجهات المختصة متابعتها لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين فيها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا، قال إن دمج العملية التعليمية في الحسكة انتقال من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة الخطوات التنفيذية الميدانية، موضحا أنه جرى اعتماد المناهج الوطنية مع تخصيص بعض المدارس للاستمرار وفق مناهج الإدارة الذاتية لسنة وصفها بالانتقالية.
5: بالنسبة لموضوع الدمج في عملية في العملية التعليمية، حقيقة الجديد هو الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى خطوات تنفيذية وخطوات ميدانية، بالأخص فيما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الملفات المتعلقة بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. تم اعتماد المناهج الوطنية الرسمية في المحافظة، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنة انتقال إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية.
0: هذا وأوضح الهلالي أن دمج العملية التعليمية في الحسكة سيكتمل عبر تحقيق 3 أهداف تشمل التكامل الإداري وتوحيد المناهج والامتحانات والاعتراف كذلك الشامل بالجامعات والمدارس.
5: حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق 3 أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارتها، سواء وزارة التربية أو وزارة

0: خطة مرحلية لانتشارها؟
1: طبعا الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم. يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة.
0: هذا وأعلن الهلالي في مقابلته مع تلفزيون سوريا، أعلن أن القافلة الرابعة من مهجري رأس العين في ريف الحسكة ستعود يوم الاثنين المقبل.
1: بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه رأس العين، فيها المئات من الأسر النازحة.
0: هذا وأفاد الهلال في هذه المقابلة بأن مظلوم عبدي رفع دعوى لتصحيح اسمه وتمكن من تثبيت اسمه مظلوم في السجلات الرسمية.
1: السيد المستشار مظلوم عبدي، صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوى تصحيح اسم، والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي. اسمه القديم هو مصطفى، لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
0: وفي ذات السياق، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي أنها بحثت مع المستشار لدى رئاسة الجمهورية مظلوم عبدي، بحثت تنفيذ دمج كليات وجامعات شمال وشرقي سوريا، وذلك بعد أيام من دعوة عبدي للطلاب في الحسكة إلى الالتحاق بمدارسهم، ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة الكردية.
2: ملف التعليم يتصدر واجهة المشهد في شمال وشرق سوريا على وقع سلسلة من اللقاءات بين الحكومة ومظلوم عبدي، مباحثات تركزت في مجملها على دمج القطاع التعليمي بالمنظومة الحكومية وتعزيز حضور اللغة الكردية في تلك المناطق التي أتيح لمدارسها الخاصة والحكومية ذات الغالبية الكردية الدراسة بها في حصص أسبوعية بموجب مرسوم رئاسي. وفي أحدث تلك التحركات تبرز ملفات دمج قطاعي التربية والتعليم العالي كعنوان للقاء جمع عبدي مع وزير التعليم العالي مروان الحلبي، ناقش كذلك وضع خطة لإحداث جامعات جديدة في الحسكة والرقة في الوقت الذي شهد مباحثات بين عبدي ووزير التربية محمد عبد الرحمن تركو لتأمين كتب اللغة الكردية ومدرسيها واستكمال ملفات الدمج.
3: زمان الكردي نصنا مامية.
2: اللقاءات لا تأتي معزولة عن حراك متسارع حول تدريس اللغة الكردية، إذ دعا عبدي قبل أيام أهالي المناطق الكردية إلى أرسال أبنائهم إلى المدارس ريثما تستكمل التفاهمات بشأن مستقبل التعليم واللغة. دعوة تعكس حساسية المرحلة، إذ تأتي مع دعوات لتدريس كل المنهاج باللغة الكردية لا الاقتصار على حصص أسبوعية، خصوصا أن الطلاب أمضوا سنوات دراسية في إطار نظام يعتمد الكردية لغة أساسية للتدريس. وفي المقابل تتخذ دمشق خطوات في تسهيل عملية الدمج والاعتراف بالشهادات وضمان استمرار العملية التعليمية، إذ أقرت الاعتراف بالشهادات الصادرة عن جامعة روجافا في القمشلي وشهادات جامعة كوباني بمحافظة حلب، مع الإشارة إلى أن خريجي تلك الجامعات سيتمكنون من مزاولة المهن التي درسوا اختصاصاتها في جامعاتهم على كامل الأراضي السورية. وهكذا يتحول الملف التعليمي في شمال وشرق سوريا إلى ساحة اختبار لإدارة حدود الدمج بين مطالب كردية بمنهاج كردي يشمل العملية التعليمية، وبين مساعي الحكومة إلى دمج المؤسسات الرسمية والمناهج التربوية في منظومة الدولة مع تعزيز حضور اللغة الكردية.
0: وفي الملف الاقتصادي وآخر مستجداته مشاهدينا، حيث عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوة رسلان عقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل مايباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك. هذا وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد.

0: في مجال المدفوعات الرقمية، ويأتي هذا الاجتماع بعد أعمال الطاولة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية الذي عقد في نيويورك بشأن سوريا، وذلك على خلفية سلسلة اجتماعات يجريها وزير المالية وحاكم مصر في سوريا المركزي في الولايات المتحدة. هذا وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي لسوريا والعراق توم براك، قال إن استعادة الروابط المالية لسوريا هي السبيل لتحويل الفرصة التي منحها الرئيس ترامب إلى ازدهار دائم. هذا وأضاف براك، أضاف أنه شارك في الطاولة المستديرة التي عقدتها وزارة الخزانة الأمريكية وجمعت قادة ماليين سوريين مع بنوك ومزودي خدمات دفع أمريكيين، وقال إن مكافحة التمويل غير المشروع والمضي قدما في إصلاحات ذات مصداقية وإعادة بناء الثقة تعد أمورا جوهرية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بمسؤولية. معنا مباشرة من دمشق حول هذا الخبر مراسلنا حازم عوض. حازم، نرصد معك تفاصيل هذه الزيارة التي أجراها وزير المالية وكذلك حاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان إلى نيويورك.
1: يعني باختصار أمينة، كان هناك اجتماعا لطاولة مستديرة مصرفية في نيويورك يوم الخميس الماضي، شارك فيها حاكم مصر في سوريا المركزي ووزير المالية، بحثت يعني كل التفاصيل المصرفية والرقمنة، إضافة إلى يعني إعادة دمج سوريا مع المحيط الدولي والعربي من الناحية والعالمي أيضا من الناحية المالية، وبحث هذه التفاصيل لدعم سوريا في هذا الاتجاه. طبعا يعني الاجتماع كان الخميس الماضي، بعده كان هناك لقاءات يوم الجمعة، مثلا كان هناك اجتماع ما بين وزير المالية وحاكم مصر في سوريا المركزي و يعني ممثلين عن شركة ماستر كارد، أيضا بحثت فيه تفاصيل هامة لها علاقة بالرقمنة في سوريا، البنية التحتية وكيفية التعاون لكي يعني لدعم سوريا باتجاه تحسين البنية التحتية الرقمية فيها، إضافة إلى يعني رقمنة المدفوعات والمشتريات أيضا الحكومية، وتم بحث كيفية ربما دفع الأجور والرواتب عبر الرقمنة، إضافة إلى يعني رقمنة كل شيء له علاقة بواردات ونفقات الحكومة السورية، إضافة إلى الرقمنة على الصعيد القطاع الخاص. طبعا نحن نتحدث عن يعني اجتماع بدأ يوم الخميس، وكان بعده هناك لقاءات على الهامش، تسعى هذه اللقاءات ربما إلى دفع سوريا بعد يعني إزالتها عن قوائم الدول الراعية للإرهاب إلى دمجها بالقطاع المصرفي، وهي مساعي كان يسعى إليها حاكم مصر في سوريا المركزي ووزير المالية. إذن يعني تمحورت حول عدة نقاط لها علاقة حتى بغسل الأموال وكل ما له تفاصيل بالقطاع المصرفي أو يحسن أداء القطاع المصرفي لإعادة دمجه بشكل فعال في المحيط، وإضافة إلى بحث ما له علاقة برقمنة القطاع المصرفي في سوريا. طبعا ماستر كارد كانت قد أجرت أول عملية رسمية في سوريا تقريبا في آب الماضي، وهذه العملية كانت يعني إعلانا إلى إعادة دمج يعني المدفوعات الرقمية السورية في يعني عالميا.
0: نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذه الزيارة إلى واشنطن أو إلى نيويورك. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. مشاهدينا نبقى في ذات السياق، ولتحليل أبعاد هذه الزيارة معنا مباشرة من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد. دكتور علي، أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الإخبارية. يعني باعتقادك، ما هي الشروط التي لربما قد تفرضها ماستر كارد كشركة تعامل مالي تقني مع الجانب السوري في ظل الظروف التي ما زالت تمر فيها سوريا اقتصاديا وماليا بتجاذبات وتذبذبات على مستوى البنية التحتية؟
2: حياتي لك أستاذة أمينة وللسادة المشاهدين جميعا. لا شك بأن شركة ماستر كارد، وكما أعلنت منذ عام تقريبا عن ضم سوريا لسوقها العالمي، في سوق المدفوعات الإلكترونية. منذ ذلك الحين كانت لديها مجموعة من الشروط الفنية والتقنية، إضافة إلى بعض الشروط التنظيمية. هذه الشروط كانت تتمحور بشكل أساسي على موضوع كيفية هيكلة المصارف السورية، وكيف يتم إجراء التحويلات النقدية في سوريا، إضافة إلى كيفية الرقابة على التحويلات الداخلة إلى سوريا والخارج منها، وحتى التحويلات البينية. لذلك كانت تطالب، بحسب ما نعلم، ببعض السياسات والإجراءات الموجودة لدى المصارف السورية ولدى مصرف سوريا المركزي المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الأدوات المطلوبة تقنيا وإلكترونيا لهذه العملية. خلال العام الماضي كانت تتم هذه المتطلبات ويتم تنفيذها وتزويد هذه الشركة بكل ما له علاقة بالمتطلبات التي تقدمها، إلى أن تمت أول عملية ربط بين ماستر كارد وبنك خاص سوري في منذ تقريبا شهر على ما أعتقد، وتم تنفيذ أول عملية داخل سوريا. هذه العملية صادرة من بنك سوري داخلي خاص طبعا، هي طبعا الأمر معروف للجميع، هو كيو إم بي. وتمت هذه العملية منذ نحو أسبوع. تمت أول عملية خارجية خارج سوريا أيضا بعملية من بنك سوري ونفذت في دبي. بالتالي أعتقد أن الخطوات اليوم تمت إلى حد كبير. تبقى اليوم مرحلة التستات، اليوم نحن في مرحلة تجارب. هناك عدد محدد من العمليات التي تشترطها ماستر كارد في إطار التجربة سواء داخليا أو خارجيا. هناك سقوف محددة لهذه العمليات، هناك منافذ محددة لهذه العمليات. أعتقد أن هذه الفترة لن تطول كثيرا حتى تحصل الشركة إلى يعني قرارها النهائي بأن العمليات عملية المدفوعات الإلكترونية سليمة وجيدة ويمكن التوسع بها داخل وخارج سوريا. لذلك اليوم أعتقد أن الاجتماع بين المؤسستين الاقتصاديتين الرئيسيتين في هذا الموضوع، مصرف سوريا المركزي ووزارة المالية مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد ومسؤولي الشركة في نيويورك، أعتقد أنه جاء بهذا الصدد، إضافة إلى عرض برزنتيشن عن ما تقوم به وزارة المالية اليوم في سوريا من ناحية تحسين الرقمنة ورقمنة المدفوعات الإلكترونية والمشتريات الحكومية، لأن الموضوع لن يقتصر فقط على حسابات مصرفية وعلى تحويلات مصرفية. الأمر سيتعدى ذلك إلى أن تصبح وزارة المالية معنية بهذا الموضوع بشكل أساسي من خلال التعاون بين جميع أطراف الحكومة السورية على تأهيل البنية التحتية الرقمية في سوريا، سواء من ناحية الاتصالات أو من ناحية الأدوات اللازمة. رقمنة المدفوعات الحكومية مع المشتريات الحكومية أمر مهم جدا لكي يكون لدينا ضبط للإنفاق العام
0: طيب
2: وترشيد
0: دكتور
2: له
0: علي،
2: وزيادة
0: ماستر كارد اليوم تشترط التدقيق في بيانات المشتركين ومن يقوم بتحويل هذه المعاملات يعني الإلكترونية ماليا. هنالك قانون مدرج لدى المصرف المركزي السوري يمنع ربط البيانات بيانات العملاء بشركات أجنبية أساسا، هل باعتقادك سوف يتم تعديل هذا القانون من أجل التعامل مع مستر كارد على وجه الخصوص، أم أن البنك السوري الوسيط ما بين مستر كارد وسوريا داخليا هو من سوف يتولى هذه العملية؟
2: نعم، الشق الثاني من سؤال حضرتك هو الجواب على السؤال بشكل كامل. اليوم البنك المعني هو المعني بأرقام حسابات العملاء ولديه سرية مصرفية على هذه الحسابات، ويتم إرسال وإقبال الحوالات عن طريق ماستر كارد وعن طريق فيزا كارد، طبعا لأن الفيزا كارد أيضا دخلت السوق السوري عن طريق هذا البنك. هو المعني الأساسي بهذا الموضوع، هو المعني بإجراء التقاط بين قيمة الحوالي داخل سوريا وقيمتها خارج سوريا وبالعملة التي سوف تكون قريبا محددة. اليوم طبعا العملة هي الدولار تحديدا، تتم التستات وفق العملة الأمريكية. لذلك أعتقد أن هذا الموضوع شأنه في سوريا سيكون شأن باقي الدول. كل الدول بهذا الصدد تقوم بحماية يعني حسابات المودعين والسرية المصرفية على حسابات المودعين والمدخرين والمتعاملين مع هذا المصرف. لذلك أعتقد أن العرف العالمي نعم بهذا الموضوع هو أن البنك المعني الذي ستصدر بطاقة ماستر كارد أو فيزا كارد عن طريقه سيكون هو المعني بحماية الداتا وبتراسل هذه القيم بينه وبين شركة ماستر كارد التي تقوم بإجراء المدفوعات الإلكترونية وإجراء
0: طيب
2: الطاقات
0: دكتور علي،
2: عموما.
0: في إيجاز، من خلال قياس نفع هذا الملف باعتقادك عودة مستر كارد هو إنجاز حقيقي أم مجرد صورة للقول بأن سوريا عادت للمجتمع الدولي بينما لا شيء يتغير على الأرض على المستوى المالي؟
2: سيدتي، موضوع يعني ماستر كارد او اي شركات مدفوعات الكترونيه لا تغير شيء على ارض الواقع بالنهايه، هي عباره عن شركات تسهل من عمليات التحويل الداخل والخارج الى اي بلد. نحن اليوم في سوريا اعتقد ان اي خطوه تمكن من زياده موائمه النظام المالي السوري مع النظام المالي العالمي هي خطوه ايجابيه. بالتالي ان كنا نقول بان هذه الاجراءات لن تفيدني أنا كمواطن ليس لدي حساب مصرفي أو ليس لدي مدخرات، نعم هذا أمر واقع، لكن بالنهاية هي تسهل من أمر البعض الذين يحولون إلى الداخل السوري أو من سوريا إلى الخارج، قد تسهل مستقبلا التحويلات المصرفية التجارية لغايات الاستيراد والتصدير، وبالتالي النفع في هذا الشق سنراه مستقبلا من خلال زيادة وتيرة
0: واضح.
2: الحوالات، تأطير الحوالات في القنوات الرسمية، المصرف المركزي لا يمكنه التعامل مع اقتصاد نقدي كاش، لا تدخل الأموال إلى النظام المصرفي سواء واردة من خارج سوريا أو خارجة من سوريا إلى الخارج، وبالتالي أعتقد أنها هي خطوة من ضمن مجموعة خطوات تهدف إلى زيادة
0: واضح.
2: الربط المالي السوري مع الخارجي، ولا يمكن أن ننسى أنها مؤشر على ثقة هاتين الشركتين العالميتين بمستقبل القطاع المالي والمصرفي السوري.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا، حيث بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب مع رجال الأعمال أو رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة حلب ولا سيما في قطاع الإسكان. هذا وأعقب اللقاء جولة ميدانية شملت مدينة حلب القديمة والجامع الأموي والأسواق القديمة، إضافة إلى منطقتي الحيدرية وطريق كاستيلو، للاطلاع على عدد من المواقع والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان في المحافظة. نفذت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أمس 38 تدخلا ميدانيا للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة والرياح القوية في اللاذقية وإدلب وحلب وحمص. وبحسب الدفاع المدني، شملت عمليات الاستجابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، شملت سحب مياه الأمطار وفتح الطرق والمصارف وإزالة الأشجار والأنقاض، إضافة إلى سحب الآليات العالقة ومتابعة مواقع الانهيارات الأرضية. هذا ورصد تلفزيون سوريا أوضاع عدد من المتضررين في مدينة حلب، وذلك بسبب السيول الناتجة عن الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة، والذين تحدثوا عن أسباب تجمع المياه ومشكلات شبكات الصرف الصحي.
3: بلشت تنزل المطر فجأة، هون المنطقة كلها غرقت، يعني المي وصلت أول شيء لهون أول نص ساعة، بعدها صارت تقلب المي هيك على الرصيف ودخلت على المحلات كلياتهم، والصراحة يعني في محلات كثير اتضررت هون،
4: في كثير مآخذ صرف صحي ما عم بتصرف المي، ما تم تعزيلها السنة اللي هي كان كل سنة تتعزل بشكل دوري، هذا اللي صار معنا يوم الخميس، وصار في أضرار كبيرة، طافت المحلات، طاف الأبو، في كثير سيارات طافت، حتى سيارتي تضررت وطافت تعبت مي.
5: غرقت الصالات هون كلها والمحلات، وطلعت المي فوق منسوب الرصيف ما يقابل تقريبا ال 35 سنتي، وصارت تنزل علينا المي من كل الأطراف، تصوب عنا عمال وتصوب عنا عالم، في عالم اتكهربت بسبب المي طافت في قلب الصالات، وتصوبنا والحمد لله رب العالمين، خسائرنا ما يعني ما بتقل عن 70 80 الف دولار.
6: نزلت امطار، رب العالمين بعت مطر كثير كثير، فلذلك قلبت المطر من الشارع على المحلات، والعالم اتضررت بسبب الامطار.
7: لانه الرجارات كلها مسطمه، فرجدنا نحن الشعب، شعب يعني اهل الحي، سارعنا نحن صرنا نفتح الراجارات كلها، بس ولكن ما لحقنا، يعني المحلات كلها غرقت.
8: اليوم المحلات لما صار الشيء هذا كلها تضررت، بضاعتها كلها راحوا شالوها كبوها، يعني نحن عندنا نقطة ضعف مفروض نتلافاها هاي القصة.
0: كما ورصد تلفزيون سوريا جانبا من الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية في مدينة اللاذقية من انقطاع بعض الطرق وحوادث السير إلى جانب تسرب مياه الأمطار إلى المنازل ومعاناة الأهالي من جراء ذلك.
9: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمطار ما عم تهدى باللاذقية، ونحن هون بسوق السمك عم نعاني من قصة الصرف المطري. يعني نحن وقت عم ينزل مطر باللاذقية عم يعوم سوق السمك ليومين وثلاثة لو الجو صحو، بسبب عدم وجود صرف مطري صحيح، ونحن حاكمين آخر النزدة، عم تنزل المي الأمطار كلياتها وتصب عنا ضمن السوق، فعم نعاني من هذا الأمر. نتمنى نحن من مجلس مدينة اللاذقية يهتم بهذا الأمر، لأن نحن هون مصدر رزقنا ومصدر معيشتنا سوق السمك يعني، لكن الناس ما عم تقدر تدخل مثل ما شايف عندك الأمطار. عم نعاني من هذا الأمر نحن كثير، نتمنى يهتموا بهذا الامر، امر الصرف المطري وامر الزفت.
10: مشكله انه هنا عندنا ما شاء الله الله يبعث الخير يعني، ولكن وضع المي والله مأساوي هنا عندنا مطر الشتاء. ليش؟ لان صرف الصحي ما مضبوط نهائيا، ومن شتويه المضيت يعني رحنا مرتين ثلاثه وقدمنا على الصرف الصحي طلبات انه على اساس يعدلوا لنا الخطوط يشوفوا لنا شو الوضع، لهديت الان ما حد رد على الموضوع. ولا ليك يعني وضع مأساوي جدا يعني، ما بعرف انت شايف، شوفت عينك ليك الشوارع البيوت الوضع كله هيك يعني.
11: مشكلة قديمة هاي، صار لها كذا سنة، كل ما يصير مطر وشتي وهي مسكر عنا الرئيسي هون، خط الرئيسي كله مسكر، بتقلب المي على خط الرئيسي وبتنزل لعنا لهون. يعني هلا طلع هون كيف المي كلها عم تنوفر من الرئيسي جاي لعنا. قدمنا طلب اثنين على البلدية بيقولوا لنا رح نشتغل هالموضوع وما حدا عم يرد على حدا.
12: شفت عينك عين والله العظيم، طبطف المي عين اغراضي كلها مي والله، بعز من الكرفات ومن الدنيا شو بدي اقول لك، الله يبعث الخير. شو بدنا نسوي والله ما بنعرف يعني، شو بدنا نسوي غير اللي يزفتوا لها المنطقه هاي بس ويعملوا الدنيا وكذا. والله الصبح اجى ملون المطر عين اولادنا عين اهلك امك.
0: تتفاقم ازمه الصرف الصحي في منطقه عين اللبن بريف اللاذقيه، وذلك وسط مخاطر بيئيه وصحيه على الاهالي بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي فيها بعد تعديات طالت مسارات الشبكه منذ اكثر من 20 سنوات.
13: نحن عم نعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصل إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف وعم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
14: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيس الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل الامتلا كلياته من أوله لآخره الرئيسي والأول فرعي، وأدى إلى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقة كلها هون وهناك ومحلات متعددة. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف انه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
15: بالنسبه لخط الصرف الصحي بعين اللبان انا المتضرر اكثر شيء، لانه انا بيتي واقع باوطن نقطه بعين اللبان. لما اجوا الموارد المائيه سووا بدهم يعملوا خط المجرور، كسروا لي المجرور. لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطار نزلت كل المي علي، ونزلت انا عند بيتي وتضررت بالبيت وبالارض. لما بصير مي يعني مطر بالحاله العامه بالشتوي بتنزل المي كلها تقدم بيتي، كونه متعدين على الخط الرئيسي للعباره.
0: أعلنت المؤسسة السورية للبريد بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بدء صرف معاشات المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية. هذا وأوضحت المؤسسة أن صرف الرواتب سيكون في الفترة الممتدة بين 25 من شهر تشرين الأول الحالي، وسيكون في جميع مكاتب المؤسسة المنتشرة في المحافظات. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكاني في محافظة إدلب برعاية وزير الأشغال مصطفى عبد الرزاق ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن، وبحضور شخصيات رسمية وممثلي قطاع الأعمال والاستثمار. وبحسب الوزارة يندرج المشروع ضمن رؤية سكانية جديدة وسكنية جديدة تستهدف المؤسسة العامة للإسكان من خلالها تطوير الواقع السكاني ودعم التنمية العمرانية في المحافظة بما يواكب ذلك الاحتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة فيها. نظم أهالي قرية الحماميات في ريف حما الشمالي نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإزالة مخلفات الحرب المنتشرة في محيط التجمعات السكانية والحقول الزراعية، كذلك محذرين من خطرها على حياة المدنيين ولا سيما الأطفال. وجاءت الوقفة عقب إصابة طفل من أبناء القرية من جراء انفجار جسم من مخلفات هذه الحروب، ما أدى ذلك إلى بتر يده وقدمه اليمنى. بدعم من مؤسسة الآغا خان تمكن عدد من مربي الطيور في قرية بر الشرقي بريف حما من تطوير مشاريعهم المحلية، وذلك عبر توفير أقفاص التربية وأنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم ذلك في زيادة الإنتاج وتحسين جودة البيض وفتح فرص جديدة للتسويق.
16: هلا بالنسبة للفكرة الأساسية هي بلشت أنه في كذا مربي فري موجودين ببري، وفي بمؤسسة الآغا خان شيء اسمه دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هلا نحن كمربين لما عرفنا أنه في تقديم على هي المشاريع أو هي القروض قدمنا، كذا حدا قدم ونفس الفكرة أنه نحن مربين ونحن بحاجة لدعم نوسع أو نكبر فكرة التربية لنطورها ونوصل لشيء اسمه إنتاج بيض وتفقيس البيض وبيع الصيصان اللي بتطلع من التفقيس. والمؤسسة التقت معنا وعملت كذا كشف على مكان التربية، وعلى هالأساس وافقونا على قرض بحيث أنه كل المربيين يشتغلوا ضمن مفقس واحد. قدمت لنا الأصول اللي بيحتاجها هذا المشروع من طاقة شمسية مع أقفاص للتربية وحاضنة للصيصان مع بعد التفقيس وفقاسة وحاضنة للبيض. لو أنه ما في دراسة اقتصادية أو جدوى اقتصادية لهذا المشروع أكيد ما كانت هي بتساهم فيه وبتساعد عليه. هلأ نحن كمربين بنشوف أنه هو من حيث المبدأ أكيد هو مشروع رابح. ليش؟ لأنه عملياً البيضة مثلاً سعرها قليل، بيجوز ما بيتجاوز 1000 ليرة وما دون طبعاً حسب التسويق، والصوص كماتيني بيكون سعره كتير صغير لما بيكون بعمل صغير، حتى الفري لما بيكون بحجم كبير يعني كمان سعره مقدور عليه انه بسيط، لذلك هو يعتبر مشروع رابح. هلا بالنسبه لمراحل تربيه الفري، هلا نحن بنبلش من الصيصان بنربيها لعمر 45 يوم، بعد 45 يوم بتصير جاهزه لانتاج البيض. البيض اللي بيطلع عنا بننقله على الفقاسه بنفقسه وبيصير عندنا صيصان لحتى نتاجر فيه. هلق عمر الفري قصير عبارة عن 6-7 شهور طبعا كإنتاج. بعد 6 أو 7 شهور من إنتاج البيض لما بيخف البيض نحن بنحول هذا الفري لنستفيد منه كلحم. طبعا هو إسا الفكرة كتير ضعيفة والناس ما بتعرف شو هي أهمية لحم الفري. هو له فوائد كتير، يعني بيضه هو نافع كتير ومفيد لأنه نسبة البروتين فيه عالية للأطفال اللي عندهم تأخر بالنطق، وبالنسبة للحمه هو عالي البروتين والدسم فهو مفيد لكل شرائح المجتمع، يعني لكل الأعمار خلينا نقول.
0: شهدت مدينة الميادين والبوكمال إلى جانب منطقة جرانيج وأريافها انقطاعا في التيار الكهربائي نتيجة فصل على الخط المغذي لمحطات الجلاء والميادين و جرانيش، إضافة إلى حدوث عطل على خط التوتر العالي المغذي لمحطات التحويل. هذا وأوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور أن ورشات فرع نقل الطاقة في المنطقة الشرقية ستبدأ أعمال الكشف الميداني لتحديد مواقع العطل وطبيعته كذلك، وذلك تمهيدا لمعالجته وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن، مع مواصلة المتابعة الفنية حتى إعادة الخط إلى الخدمة مجددا. لتفاصيل أوفى عن هذا الخبر مشاهدينا وواقع البنية الكهربائية في المحافظة معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا مصعب الحنت. مصعب بداية أهلا بك، نبدأ معك، هل عادت الكهرباء إلى المناطق التي انقطعت عنها لمدة 3 أيام تقريبا؟
17: صباح الخير لك يا أمينة والمشاهدين الكرام. حتى هذه اللحظة لم تعود الكهرباء إلى مدينة البوكمال وأريافها، مدينة الميادين وأريافها، وأيضا غرانيج والمدن والقرى المحيطة بها، نتيجة عطل فني طرأ على خط التوتر العالي 66 كيلو فولت بحسب الشركة الكهربائية، ويعني أدى إلى خروج عدد من محطات التحويل في الريف الشرقي عن الخدمة بحسب الشركة العامة لكهرباء دير الزور. العطل أدى إلى فصل الخط المغذي لمحطات الجلاء في الميادين غرانيج وبعض المحطات الأخرى، وأدى إلى انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن هذه المناطق. بالنسبة لورشات الكهرباء بحسب الشركة العامة للكهرباء، باشرت في المنطقة الشرقية أعمال الكشف الميداني لتحديد مكان العطل، طبيعة هذا العطل، تمهيدا للبدء بأعمال الصيانة وإعادة التغذية الكهربائية لهذه المناطق. طبعا لم تحدد الشركة العامة للكهرباء حتى الآن موعدا زمنيا دقيقا لعودة التيار الكهربائي، اكتفت فقط بالإشارة إلى أن الورشات بدأت بالعمل، تتابع العمل لإعادة الخط إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن. أمينة، طبعا الانقطاع الحالي لا يبدو حالة جديدة بالنسبة لهذه المناطق، سبق أن تعرض خط الجلاء في البوكمال إلى يعني وهو من خطوط التوتر الرئيسية المغذية للمنطقة لإعطال في فترات سابقة، شهدت شبكة الكهرباء في الميادين في البوكمال انقطاع بسبب تعرض شبكة الكهرباء إلى السرقة في بعض الأحيان، إلى تهالك الشبكة الكهربائية، وأيضا إلى خروج محطة يعني بعض المحطات عن الخدمة. أيضا في عموم محافظة دير الزور تعرضت المحافظة لعدة مرات لخروج الكهرباء عن الخدمة بشكل كامل وانقطاعها، آخرها كان عندما تعطلت المحولة الرئيسية المغذية لمحافظة دير الزور في حقل التيم إلى عطل فني أدى إلى خروجها عن الخدمة وانقطعت الكهرباء إلى قرابة 48 ساعة.
0: في هذه المعطيات بأنها هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها محافظة دير الزور ومدنها كذلك وأريافها وقراها لهذا الانقطاع الكلي والتام، إذ لم تم هنا نتحدث لمدة تتجاوز لربما حتى يومين 3 أيام. هنا في هذه الظروف كيف يتعامل المواطنين وما هي بدائل الطاقة بالنسبة إليهم، خصوصا يعني في المواقع الحساسة، نتحدث عن ملف الصحة، عن إدارة الشؤون الخدمية، إدارة شؤون الموظفين، ما هي بدائل الطاقة في المحافظة؟
17: بالنسبة للأهالي، بعض الأهالي يستخدمون الطاقة الشمسية البديلة التي تعمل على الشمس، لكن قليل من استطاعوا شراء هذه المنظومة، فهي غالية، يعني تكلفتها غالية جدا، ما بين 600 دولار إلى 2000 و 3000 دولار في بعض الأحيان. يكتفي الأهالي في بعض الأحيان لوجود بطارية صغيرة يشحنونها عند من لديه هذه المنظومة، ويعود لتشغيل ربما ضوء في الليل أو شحن جوال أو شيء آخر. بالنسبة للمؤسسات الحكومية، في بعض الأحيان تكون هناك خطوط مغذية رئيسية خاصة المستوصفات، المستشفيات الحساسة والمهمة في المناطق الرئيسية كالبوكمال، الميادين، وأيضا يوجد فيها محولات تعمل على المحروقات مثل مادة المازوت للضرورة في بعض الأحيان. إنما بالنسبة للأهالي في عموم المناطق، في يعني في عموم محافظة دير الزور، عندما تنقطع الكهرباء هنا مشكلة كبيرة تواجه الأهالي، خاصة من لا يستطيع شراء منظومة طاقة كهربائية أو ليس لديه حتى بطارية صغيرة لتشغيل الكهرباء. لكن الكهرباء بالعموم بعد أن رفضت الشركة العامة لمحافظة دير الزور محولة ثانية، تحسنت ساعات الكهرباء، وصولها تحسن إلى عموم محافظة دير الزور، وقلت ساعات التقنين، ما جعل الأهالي يعني ما خفف من معاناة الأهالي بشكل مباشر، خاصة جاءت المحولة قبل شهرين في ذروة فصل الصيف، كان الأهالي يعتمدون على شراء القوالب البوز بشكل مباشر بأسعار غالية. عندما تحسنت ساعات الكهرباء عاد الأهالي إلى استخدام البرادات في المنزل وبعض هذه الأشياء، المراوح أيضا. إنما اليوم انقطاع الكهرباء هو ليس جديد على عموم محافظة دير الزور، عندنا مشكلة في بعض الأحيان يتهالك الشبكة الكهربائية، انقطعت لعدة مرات بسبب الحرب، بسبب مناطق كانت يعني حساسة جدا تواجه يعني حرب في عام 2013-14-15، وأيضا عدم وجود بعض المحولات في بعض المناطق، تصل يعني الكهرباء منخفضة جدا لا يستطيع لها الاستفادة منها، تحتاج إلى مقوي جهد أو رافع جهد المعروف عندنا بالمنظم الذي يرفع جهد الكهرباء من 100-150 إلى 220 فولت حتى يستطيع لها الاستفادة من هذه الكهرباء. إنما اليوم العطل الذي أدى إلى انقطاع مدينة الكهرباء عن البوكمال والميادين وغرانيج هو كما يعني شهدناه في عدة مرات انقطاع خط التوتر العالي. بدأت الشركة وورشات التابعة للطاقة ولشركة الكهرباء في محافظة دير الزور بالعمل لإعادة لإصلاح هذا الخط وإعادة الكهرباء إلى هذه المناطق.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بملف الكهرباء وآخر مستجداته وما استجد فيه كذلك في محافظة دير الزور ومدنها وارية فيها كذلك وقرها. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا مصعب الحنت، شكرا جزيلا لك مصعب. وصل إلى المشفى الوطني في دير الزور جهاز رنين مغناطيسي، وذلك بهدفه رفع كفاءة الخدمة الطبية وتخفيف أعباء الإحالة إلى خارج المحافظة عن الأهالي. هذا وأوضح مدير صحة دير الزور، أوضح أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث الإمكانيات الفنية، مشيرا إلى أنه مزود بمنظومات وتقنيات تصوير حديثة ومتطورة تتيح تشخيص عدد واسع من الأمراض والحالات الطبية ولاسيما المرتبطة بالجراحة العصبية لدى الأطفال والبالغين. هذا وأضاف المسؤول أن الجهاز سيدخل الخدمة بعد استكمال أعمال تركيبه والانتهاء من تدريب الكوادر الطبية والفنية على تشغيله. انطلقت في مدينة باسوا الألمانية فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني، وذلك بمشاركة رسمية ومجتمعية سورية وألمانية. هذا وحضر الفعاليات القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري وعمدة مدينة باسوا أندريس روتور، إلى جانب عدد من البرلمانيين والشخصيات الرسمية والمجتمعية وممثلي مؤسسات ومنظمات سورية وألمانية كذلك. هذا وشهدت الفعاليات الإعلان عن بدء العمل على مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباسوا بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عملية تفجير في بلدة حولة في قضاء مرجعيون جنوب لبنان بعد تلغيم مبنى مدرسة خاصة في البلدة، ما أدى ذلك إلى تدميره كليا. هذا ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ غارات وعمليات قصف وتفجير وحرق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، حيث استهدف بقصف مدفعي بلدتي طلوسة وبني حيان وأحرقت قواته عددا من المنازل في بلدة حولة بقضاء مرجعيون في جنوب لبنان. أعلن جيش الاحتلال إصابة 8 من جنوده بجروح من جراء حادث سير عملياتي جنوبي لبنان. وبحسب إذاعة جيش الاحتلال اصطدمت مركبتان تابعتان للواء المدرع السابع قرب بلدة رب 30 في قضاء مرجعيون، مشيرة إلى أن 6 من المصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. قالت إذاعة جيش الاحتلال أن التقديرات الأولية تشير إلى فشل محاولة اغتيال القيادي في الجناح السياسي لحركة حماس علي العمودي خلال غارة جوية استهدفت مدينة غزة. هذا وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية العمودي الذي يعد الزعيم الفعلي لحماس في غزة بحسب وصفها. وفي السياق ذاتها أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل تواجه صعوبة في الحصول على تأكيد بنجاح هذه العملية.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية، استنوها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير. مو كل الصباحات بنقدر نبدأها بابتسامة. بصباح سوريا اليوم صباحنا حزين وقلوبنا موجوعة. في خبر صعب كتير علينا إنه نحكي فيه.
1: عادة لما كنا نحكي عنه كنا نقدمه كمدرب بفقرة يلا موف، بس اليوم وللأسف عم نودعه بعد حادث سير مفاجئ صدمنا وصدم كل محبي.
0: في أشخاص ما بيكونوا مجرد ضيوف مروا على الاستوديو، بصيروا أفراد من عائلة صباح سوريا وجزء من هذا المكان ومن ذكرياته ومن نجاح البرنامج.
1: الكوتش كرم الحمش، أنت اللي كنت تضيف لصباحاتنا طاقة حلوة وحب كبير للرياضة وللحياة. منقلك اليوم أنه نحن خسرنا واحد من أحب الوجوه بعائلة صباح سوريا.
0: كرم، من أسابيع قليلة كان عرسك ولسه قدامك أحلام كتير كبيرة. كنت يا رفيقي عم تحضر لبطولة مستر يونيفرس لكمال الأجسام وعاطية كل وقتك. يمكن صحيح ما راح تشارك بالبطولة، بس يا كرم راح تضل بطل بقلوب كل اللي عرفوك وكل اللي حبوك.
1: من عائلة صباح سوريا أكيد بدنا نقدم أصدق التعازي لزوجتك، لأهلك ولكل الناس اللي عرفوك وحبوك، وأكيد بدنا نتمنى يكون الصبر رفيقهم بهذا الوقت الصعب.
0: وقبل بيوم الحادث اتفقنا أن تجي تحضر الفعالية اللي كنت عم قدمها، وما كنت عارف أنه هي آخر مرة ملتقي فيها، وبالآخر قلت لي أنه منطلع سوا ومنحضر للثلاثة، ولكن للأسف الشديد ما بقى في يوم ثلاثة. بس الأهم أنه رح يضل لك مكان دائماً بعائلة صباح سوريا.
1: اليوم أكيد رح نتذكرك مثل ما عرفناك دائماً، ابتسامتك، حضورك والطاقة الحلوة اللي كنت تتركها كل مرة تكون فيها معنا.
0: الله يرحمك يا رفيقي ويجعل مثواك الجنة.
2: اهلا، صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: اهلا. شو الاخوه بدايه؟
2: والله مشترك.
0: والله وانا من اكثر، يعني واضح انك تعبان عم تنشف، الله يعطيك العافيه.
2: ايمان مواسم هي الموضوع.
0: بالضبط، ايمان مواسم.
2: تخسر مثل كل مره؟
0: رح اخسر بزاويه يعني.
2: بيقول لك ما تفرض للاخير مشان ما تحط حمل على كوعك لا ترد علي.
3: فاعل فاعل فاعل فاعل. يا موقف يا مستسلم.
2: كل ما الشخص ضل عم يتمرن اكثر رح يضل عم يلاقي تطور. هذا ماله سحر.
0: والله جاي اقول لك،
2: يعني كل بني ادم هو بطبيعه جسمه. ما انا ما قلت لك على جمله وانت عجبتك مثلا، والله البنطلون صار يفوت فيني اكثر، ما حتنحف ابدا ابدا، حتى اذا بتلعب 300 ساعه كارديو. هذا اكثر موضوع مبالغ فيه وما له هي طعمه، هي قاعده اساسيه. ما له صحيح هذا الحكي لانه هذا شيء ثاني.
0: قال له
2: هذا استثمار مال وقت كثير، موضوع منفصل يعني. طب بلش انت اول.
0: لا انت بلش،
2: قاعد اكثر هناك انا.
3: انه الكور يكون ارفع جسمك لفوق. قادرش
0: 18 17 16.
4: تعبان
2: يعني؟
4: بارك على التمرين قاسيه
2: امبارح جمعه.
4: اوكي،
3: ما قطعنا الدقيقه لسه مطولين.
0: انت مطول، انا ماني مطول. وسهلا فيك معنا بصباح سوريا.
2: شكرا لك كوتش،
1: نورتنا.
4: نورتنا بصباح سوريا.
3: شكرا لك كوتش كرم، يبدو انت جيناتك قويه ما شاء الله عليك.
0: الكوتش كرم الحمش، اهلا وسهلا فيك، نورتنا. ولنا اكيد لقاءات ثانيه
2: باذن الله.
0: يعطيك العافيه.
1: الله يرحم روحه أكيد ويصبر عائلته وأهله وناسه، يعني أكيد صعب كتير وما في كلام بيعبر عن وجعهم هلأ ومصابهم الكبير.
0: يعني الله يرحمه مرة تانية. أنا لهلأ يمكن يعني ما بتروح من بالي لهلأ، كل ما أرجع أتذكر أنه هو توفى، كان هو قاعد بنص المسرح ودائماً كان عم يشوفني، يعني كان دائماً تجي عينه بعينه ودائماً عم يضحك لي. فبكل مرة عم يرجع عند هذا الموقف. يعني أنا يعني ما صار لي زمان بعرفه، ولكن هو حدا جدا خلوق وحدا بجنن ونظيف
1: وترك أثر كتير
0: وناجح كتير وعم يحاول بشتى الطرق إنه يعني ينجح يوصل لكل الأحلام بده يحبها. يعني الله يرحمه يا رب، جعل مثواه جنة. وشاب صغير يعني براءة اللي صار مع كرم هو ما بصير، يعني بالعادة ما بيخطر ببال حدا إنه يكون في شخص شاب عم يحاول يعافر بأحلامه فجأة كرمال خطأ بسيط هو ما كان متوقع إنه يصير هذا الشيء. يصير في جدل على فيسبوك وهو توفى وانتشر خبره بكتير صفحات، فهذا دليل قديش هو يعني حدا نظيف وبيحب العالم، وكان يعني كان معطاء جدا. ما في شغلة أسأله عليها إلا ما يجاوبني دغري، ما في شغلة نحكي فيها إلا ما بيكون كريم جدا بمعلوماته. ولا كنت متوقع بعمري والله انه انا قبل بخمس ساعات كنت ناشر صوره معه بقول له شرفتني يا حبيبي
1: وشكرا
0: لي يحضرني وهيك، وبعد خمس ساعات نشرت نفس الستوري ولكن هو
1: توفي الله يرحمه.
0: متوفي. وانا اصلا وقت وصلني ريكويست صاروا يقولوا لي انه كرم الحمش توفى عطاك عمره، انا ما صدقت، فكرت اول شيء اشاعه، فكرت في حدا عم يمزح لانه ما في.
1: كلنا تمنينا بالبدايه انها تكون اشاعه، بس للاسف يعني طلع الخبر صحيح. وهذا الشيء كان نتيجه حادث سير. يعني قديش هذا الموضوع، يعني في كتير ناس للأسف ما بينتبهوا له قديش هذا الموضوع خطر، إنه نحن لازم ننتبه لما نكون طالعين رايحين لأي مكان. يعني كرم ممكن كان رايح على شغله، ممكن كان رايح على مكان مستعجل مو مستعجل ما بنعرف، بس قديش لحظة واحدة قادرة إن هي يعني تضيع حياة شخص.
0: وأحياناً يا براءة يعني نحن نطلع عن البيت على أساس إنه نهار عادي،
1: صح،
0: مشوار، شغل، جامعة أو زيارة، وما بيخطر ببالنا أبداً أنه الطريق ممكن يغير كل شيء بلحظة واحدة.
1: صحيح يا عمار، وللأسف كتير هلأ عم نسمع بحوادث سير عم تخلينا أنه نسمع عن شباب للأسف لساتهم بمرحلة شبابهم وبعمر كتير صغير، عندهم أحلام أكيد، عندهم خطط، عندهم شغلهم، عندهم عائلتهم وناسهم اللي بيحبوهم، للأسف يعني بثواني كل هالتفاصيل بتروح بدون ما يعني أدنى فكرة أنه رح يصير معهم هذا الشيء.
0: ممكن الواحد يسمع بخبر حادث ويقول الله يرحمه ويكمل بيومه، بس لما يكون الشخص قريب منك، لما تكون قاعد معه من فترة كتير قصيرة، عم تحكي وتضحك وتخطط اللقاء الجاي، بتستوعب قديش يعني الحدث مو مجرد خبر أو رقم. يعني أنا وكرم من يومين كنا سوا، وما تخيلت بعمري بصراحة أنه نام وقوم واسمع هالخبر المفجع.
1: أكيد صعب يا عمار، أكيد الله يرحم روحه. وحوادث سير أكيد نحن ما بنقدر إنه نمنعها كلها، بس في كتير منا ممكن نتجنبها بأنه نكون واعيين أكتر، مسؤولين أكتر، لأنه السرعة أو أي لحظة تشتت أو استهتار بالطريق أكيد ممكن يكون ثمنها كتير غالي علينا وعلى كل الناس اللي بحبونا كمان.
0: يعني يمكن اليوم بذكر كرم أهم رسالة ممكن نقولها لكل شاب، لكل شخص عم يسوق، لكل شخص عم يطلع ليعافر بحياته وينجح ويتقدم. ما في أي مشوار بيسهل إنه نخاطر بحياتنا كرمال نوصل أسرع أو يكون يعني في حدا يعني ناطرنا، فتذكروا دائما إنه في عالم بتحبكم وناطرتكم، ويا رب الكل يوصل بالسلامة وطلب خير.
1: آمين يا رب. وأكيد كرم رحل بحادث سير، بس أكيد ترك وراء ناس بتحبه وذكريات كتيرة ومواقف صغيرة يمكن بالنسبة لنا ما بنعرفها، بس بالنسبة للأشخاص القراب منه ولأصحابه بتحمل جزء كبير منه.
0: وأصدقاء كرم المدربين بالجيم حبوا اليوم برحيله يتركوا له هالرسالة من القلب للقلب. خلونا نشوف كرم بعيون أصحابه بهالفيديو.
5: الله يرحم ترابك يا كرم، كسرت نصر فؤادها، تركت فينا وجع ممكن ما ننسى كل حياتنا. أول حدا أصغر مني شوفه قدوة إلي، شوف فيك بطل شاب كامل، اسم عم سمى كرم بالأخلاق، كرم بالرياضة، كرم بالدين. خسارة والله خسارة. الله يرحم ترابك.
6: اليوم اجانا خبر وفاة اخي وحبيبي البطل الكوتش كرم، يلي كل الناس بتشهد على عقليته ثقافته ودينه. الله يرحمك يا عريس يلي كان عرسه من 15 يوم. اليوم التقينا الصبح حكينا بامور بطولة لبنان، والحمد لله كنت بمستوى رائع بصحة وعقلية، بس للأسف بعد ما تركتك جانا خبر وفاتك بحادث سير يلي العالم ما عم تصدق هذا الشيء. الله يرحمك ويصبر أهلك يا رب.
7: اليوم توفى أخونا البطل كرم الحمش حادث سير أليم. سبحان الله كان عم يمارس حياته طبيعية وعم يحضر لبطولة بلبنان بعد 5 أسابيع، واليوم الصبح كان بالانتقاء وكان بصحة وبخير وما في شيء ومزح وضحك وعم يمارس حياته طبيعية. فجأة سبحان الله طلع على المتحلق عمل الحادث الله يرحمه. كرم كان كتير شاب أبضاي وخلوق وكريم مع الكل وقلبه طيب، كان عريس الله يرحمه ما صلى أسبوعين ثلاثة عرسه. فمدعي الله يسبر قلب أهله وأحبابه وإن الله من أهل الراجع.
0: نتمنى السلامة للجميع والله يرحم كرم وجامعة تواجدنا يا رب، ويا رب الكل يكون سليم وينتبه على حياته، وإن شاء الله يعني من هنا الأقدار بإذن الله.
1: آمين.
0: إجا صباح عليكم مشاهدينا، لنبلش أولى فقراتنا بصباح سوريا. صحتك بالدنيا. من أكثر الأسئلة اللي ممكن تشغل بال الأم خصوصا بأول فترة ما بعد الولادة هي: يا ترى طفلي عم ياخذ كفايته من الحليب، عن جد هو شبع ولا لسه جوعان؟
1: وخاصة هالشي بيكون مع الرضاعة الطبيعية، لأنه الأم ما عندها مقياس واضح تعرف من خلاله قديش شرب الطفل، فممكن أو شرب الطفل، فممكن كل ما يبكي تفكر أنه هو جوعان أو تقلق أنه حليبه ما عم يكفي.
0: يعني مع أنه البكاء الرضيع ممكن مو بالضرورة يكون سببه الجوع، وبنفس الوقت في علامات ممكن تساعد الأهل يعرفوا إذا الطفل عم يحصل على حاجته من الحليب وعم ينمو بشكل مناسب.
1: صحيح. طيب كيف بنعرف هلا انه الرضيع شبع، وشو العلامات اللي بتدل انه عم يرضع بشكل كافي، وهل عدد الرضعات او مدتها بيعطينا مؤشر، وامتى لازم نقلق من انه الطفل ما عم يحصل على كفايته؟
0: اسئله مهمه اكيد راح تكون ونجاوب عليها بفقرتنا بالبدايه. هنا نرحب بضيفنا الدكتور باسل النميري، اختصاص فراس. طب الاطفال. صباح الخير دكتور فراس.
1: فراس
0: النميري، انا اسف. اهلا وسهلا فيك معنا.
1: يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك.
0: دكتور، يعني هذا السؤال فعلا كل ام بتساله في اثناء الرضاعه، انا امتى بدي اعرف انه فعلا الطفل هو شبع؟
8: هو يمكن اثرت عليك الموتة، شفتك متاثر
0: والله. ايه الله يرحمه.
8: يلا يا سيدي الله يرحمه. هلا في علامات وفي مؤشرات. بالنسبه للعلامات لنعرف انه هذا الطفل عم يشبع او لا، في عندنا اول شيء العلامات وعندنا المؤشرات. العلامات اول شيء البيبي بتلاقي سكر تمه خلاص، ما عاد بده يرضع سواء كان صناعي او طبيعي.
1: تمام.
8: سكر تمه نهائيا، بس بيكون حالته العامه جيده، مسترخي. اول ارضاع بتلاقيه عم يرضع بشكل كتير كبير، بعدين ببطئ بالتدريج وخلاص بسكر تمه، بينام نوم عميق مرتاح. هي العلامات. بس المؤشرات انه اخي انه بدي اعرف انه هذا فعلا هذا كان عم يلقم الحليب ولا لا.
1: تمام.
8: لانه وزنه عم يزيد، في زياده بالوزن، تلاقيه عم يبلل حفاضات بشكل اكثر، تلاقيه عم يخرج بشكل اكثر. فهي كل علامات،
1: هي دليل انه
8: الطفل
1: انه
8: عم يشبع واموره بخير.
1: تمام. طب دكتور، بما انك ذكرت انه بعد ما يرضع الطفل ممكن ينام، هل كل ما رضع ونام نحن خلاص هي اشاره انه هو شبع، ولا لا في قصص ممكن تدلنا انه عنده خمول او قصص ثانيه لازم ننتبه لها اكثر؟
8: هلا شوفي، بالنسبه للاطفال نحن طبعا خلينا نحكي عن حديثي يعني عن حديث الولاده باول اسبوع اسبوعين.
1: تمام.
8: او اول شهر. بيقولوا لك الاهل انه عم ينام كثير، فنحن ما عاد عرفنا انه اذا هاي الكميه كافيه انه ابني دائما عم ينام، حتى انا عم مضطر فيه. هلا نحن شو الجواب؟ بنقول له انه الطفل بهي الفترات الاولى بينام لحد 18 ساعه.
1: طبيعي هذا الشيء،
8: طبيعي بال24 ساعه، بس خلال هاي الفتره بفيق من كل ساعتين لاربع ساعات. ركزيها، من ساعتين لازم يفيق يرضع،
1: لازم يفيق بهي الوقت.
8: بس اذا تجاوزت الاربع ساعات في اشارات استفهام انه
1: تمام. انه الفيقه انه هو تجاوز الاربع ساعات، نحن
8: تجاوز الاربع ساعات ما بيصير. المفروض يكون الاستيقاظ رائع بدون ما يصير تنبيهات.
1: تمام.
8: بس اذا قررنا ننبهه ونعمل شيء هلا بنحكي.
0: طيب دكتور فراس، من العلامات كمان اللي الام كثير بتهتم انه تلاحظها هي فكره الالتقام ونقل الحليب والقصص، كيف كمان بدها تعرف الام اذا هي الامور تمت بشكل صحيح؟
8: هلا هي بتحس الام انه اول شيء، خليني بلش لك اياها من الاخير. اول شيء بتقول لك بتحس انه صار في عندها استرخاء بالثدي، والثدي انه كان معبى وفي علامات احتقان، خف الثدي معناتها الطفل عم يرضع منيح، معناتها القامه جيد. تلاقيه دائما ماسك الحلمه بطريقه انه عادد على القسم السفلي والقسم العلوي منيح، الزقن عند البيبي ملاصقه للثدي، ماسكه بسكر، بتسمع صوت البلع، يعني بتسمع صوت البلع. وبعدين في بتلاقيه عم يمص مص، بعدين بيوقف مشان يرتاح. طبعا بالاضافه انه الحاله العامه جيده، ما في اي مشاكل عنده، مرتاح الولد، ماسك ثدي امه بشكل منيح.
1: تمام.
8: عرفت شلون؟ اما الحاله العكسيه بتلاقي الطفل دائما عم حليب عم يشر، ما عم يعرف يرضع، القامه سيء بيكون، بتلاقي زقنه بعيده، الحلمه غايره، ما عم يحسن يرضع الطفل،
1: فهمت؟

0: تمام. طب دكتور، بالنسبة للطفل اللي بيبكي دائما الأم بتقول جوعان وفورا بترضى، هل نحن كل ما بيكي لازم هذا يكون تنبيه انه هو جوعان، ولا لا في امور ثانيه كمان لازم؟
1: احيانا بيكون الجواب ايه، بس على الاغلب انه اذا طفل بتقلك لك انا ما صار لي دقيقتين مرضعته، فما ضروري انه يكون هذا الطفل عم يبكي انه علامه جوع. ففي عندك كثير حالات قد يكون مثلا مغص غازات شديده، مغص الغازات بتساوي الصرع، او قد يكون احيانا عم يبكي عم يتململ لانه ما نزل له كميه حليب كافيه، يعني في خطا بالالقام، حلمة غايرة أو ما عم ينزل له حليب، فبتلاقيه دايما متململ وعم يبكي، أو أحيانا بيكون بده حنان الأم إنه ما بده يبعد عن صدره، بشم ريحته بده إياها. بس الأغلب إنه قد يكون يعني السبب الأشعة بيكون إنه مغص وغازات بسبب إنه بروتين حليب الأم عالي. هذا البروتين ممكن يعمل له مغص وغازات، عرفت شو الفكره؟ احيانا بيكون عم يبكي ما شرط جوع، بجوز بده يغير حفوضه مثلا او متبلبل، في اطفال ما بيرتاحوا ليبدلوا. عرفتي؟
0: حلو، يعني في امور ثانيه لازم الام تتبلى اكثر.
1: طبعا احيانا بيكون يعني مثل ما قلت لك في مثلا اولعات بتتم عند الاطفال او فطريات ما عم يحسن يرضع، فكمان هذا احد اسباب يعني عم يبكي بشكل شديد لو كان رضعان وشبعان.
0: تمام.
2: هلا نحن انت قلت بالبدايه انه من العلامات انه الشخص عم ياخذ او الطفل عم ياخذ حليب بالشكل الصح انه ممكن يزيد وزنه. نحن بالمقابل كمان في حالات اخرى بتقول انه احيانا الطفل بعد فتره بيخسر جزء من وزنه. هل هي الحاله هي كمان حاله طبيعيه ولا بتدل على شيء اخر؟
1: هلا شوف، اذا بدنا نحكي ايام بالايام، طفل حديث ولاده بالايام بيخسر من 5-7% من وزن الولاده، هذا شيء طبيعي. طبعا بيكون بسبب احتباس السوائل اللي عند الطفل لحد الأقصى معك لل10%، وبيرجع بعد اليوم العاشر بيعوض وزن الولادة خلال الأسبوعين بعد اليوم العاشر. فنحن بنقول إنه الطفل إذا صار عنده نقص بالوزن بعد اليوم العاشر وما عوضه،
0: تمام،
1: في مشكلة. وإذا كان عم يخسر بالأيام الأولى مثلا أول 4-5 أيام أكثر من 10% من وزن الولادة، معناتها في خلل بطريقة الرضاعة، في مشكلة عند الطفل. قد يكون الطفل ما عم يرضع منيح، قد يكون الطفل عنده تجفاف، قد يكون عنده بلشنا حالات الريقان الفيزيولوجي اللي كمان الطفل بصير عنده خمول وميل للنوم، فكمان هذا بيخسره من وزن الولادة. ففورا الامهات بتقول لك انا احيانا بتكون لاحظيها بتكون كميه الحليب عند الام غير كافيه،
0: هاي ممكن كافية ما تنتبه لها هي،
1: ففورا بيروحوا على الحليب الصناعي وبيبلشوا من حالهم. طبعا في شغله نسينا نحكيها كمان، من اسباب احيانا تلاقي طفل عم يبكي ماله مبسوط برضاعه، بتكون حتى الاقنيه عند الام مسدوده، اقنيه الحليب، او بتكون حلمه غائره، او الطفل ما عم يحصل للقمه بشكل كامل.
0: تمام.
1: احيانا بيكون شغله تشريحيه تحت لسانه، في هذا الخط نحن بنسميه عم يعيقه انه انا مص الحليب، الحاجز اللساني بيكون بالعامية بسموه لسانه مربوط، ما عم يحسن يحركه ليمص بشكل كافي. كمان هاي علامات تشريحية لازم ننتبه لها.
0: تمام.
2: هذا الكلام جدا جدا جدا مهم، وفعلا أهم أنه نحن يعني نضوي على هاي الموضوع لأنه بهم كل أم وكل طفل. بدي أشكرك كل الشكر دكتور فراس على هاي المعلومات الطيبة، نورتنا، وأكيد إن شاء الله أنه يقال
1: سعيد صباحكم.
0: شكرا كثير دكتور، نورتنا، أهلا وسهلا فيك.
2: يعني هي كانت مشاهدينا فقرة صحتك بالدنيا اليوم، رح نطلع فاصل وبعده راجعين لبراءة وبين اثنين لا تروحوا لبيتك.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد.

نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير مشاهدينا. مو كل علاقة لازم نتمسك فيها للنهاية، وأحيانا أصعب قرار مو أنه نبلش علاقة، إنما أنه نعرف إمتى لازم نوقف هي العلاقة. في علاقات بنضل فيها لأنه منحب، وعلاقات بنضل فيها لأنه متعودين، وأحيانا لأن خايفين من الوحدة أو لأن فكرة الانسحاب نفسها بتحسسنا أنه فشلنا. بس لما نوصل لقرار انه هالعلاقه ما عادت مناسبه لإلنا، بيجي السؤال الاصعب، كيف بننسحب؟ هل الافضل انه نواجه ونحكي كل شيء ولا نخفف وجودنا شوي شوي؟ هل الانسحاب الذكي بيعني انه نطلع باقل خسائر ولا يعني نعرف كيف نحط نقطه نهايه واضحه بدون ما نترك الطرف الثاني معلق؟ عن كيف ننسحب بذكاء من العلاقه وكيف بنعرف اصلا انه وصلنا للمرحله اللي صار فيها الانسحاب هو القرار المطروح، رح نحكي اليوم بفقره بين اثنين مع استشاريه العلاقات الاسريه ميس عليا. يسعد صباحك ميس.
1: اهلا
0: وسهلا فيك. يعني هذا الموضوع الحساس وبنفس الوقت في كثير صبايا بيقولوا لك انه والله فجاه انسحب من العلاقه، او حتى صبيه يعني ممكن تنسحب. فنبلش بكلمة ذكاء، كيف ننسحب بذكاء؟
1: هلا لقلك فيني استخدم كلمة انسحاب تكتيكي كمان او انسحاب بذكاء.
0: اوكي،
1: يعني هلا انت اذا كنتي بمكان او بعلاقة او بعمل او بموقف او بتجربة وحسيتي انه انت عم تتأذي، حسيتي انك حاولت تصلحي الوضع الحالي اكثر من مرة بس يئستي من الوضع الحالي، طيب وما في رؤية للمستقبل، ما في أي بادرة أنه نحن حنزبط
0: تمام.
1: أو حيتصلح الوضع، طيب بتتقدمي لقدام ولا بترجعي لورا؟
0: نرجع
1: أكيد. فهون الانسحاب التكتيكي، الانسحاب التكتيكي هو الانسحاب بأقل الأضرار
0: تمام.
1: لما ما بيكون في فايدة من التقدم.
0: حلو.
1: عرفتي كيف؟ طيب إمتى بننسحب؟ قلت لك بننسحب لما بيكون إنه صعب إنه نصلح الوضع، حاولنا كتير بالأخير، والمرأة خاصة يعني بتعطي فرص كتير، يعني هي بتقول ما عاد أعطي فرصة، بس لما بتترك العلاقة بتوصل يعني للمليون فرصة، بتكون عاطية كتير فرص، هي بتكون يأس، بتكون تعبت، ما عاد تقدر تعاتب. وكمان الرجل لما بيحب بصدق ايضا ممكن يوصل لهي المرحله، وبنشوف انه ما في فايده من التقدم، فلهيك نحن انه ناخذ قرار الانسحاب التكتيكي. هون نحن بدنا نخفف اضرار، يعني حاجه بكفي ستوب،
0: انعطيت كثير فرص وبعدين
1: كثير ضروري مهم لحتى ناخذ هاي القرار نفهم شو هي قواعد الانسحاب. عرفتي؟ نحن تصرفاتنا اليوم ما أنا عشوائية أو هيك إنه بفكر، القوانين كلها عم ناخدها من العلاقات الاجتماعية.
0: تمام.
1: طيب قواعد الانسحاب، أول شيء أول قاعدة لازم حضر حالي نفسيا بحيث إنه ما أكون ضعيف عاطفيا. كيف يعني؟ طيب أنا بهي العلاقة، أنا بالشغل، أنا حسيت حالي فجأة جتني الصحوة إنه أنا فعلا أنا عم استنزف، أنا تعبانة، أنا مرهقة، أنا ضعيفة، أنا عم أتألم. فهون أنا بحضر نفسي لهذا القرار.
0: حلو.
1: بحاول انه رمم نفسي، بحاول انه اطمئن نفسي انه انا اذا اخذت هذا القرار شو حيصير. بهي المرحله كثير مهم اني اقرا كثير عن كتبي عن السلام الداخلي، شوف ريلزات عن هذا الموضوع، شوف فيديوهات عن او كتب عن تطوير النفس، تطوير الافكار والمشاعر، مهمة هي.
0: هدول ما بيخربوا بيوت ميز؟
1: لا، لأنه نحن عم لك نحن عم نتأذى، نحن عم نتأذى، نحن عم نشوف شيء عم يطورني أنا، عم يرفع قيمتي، مو عم شوف شيء ضد الرجل، أنا عم اشتغل على نفسي، على مشاعري، على أفكاري. هي النقطة الأولى. ثاني نقطة، أنا حضرت حالي شو بعمل؟ مثل دراسة لإدارة المخاطر. يعني طيب أنا بدي انسحب،
0: طيب
1: بدي اعرف انا شو هي السلبيات اللي ممكن اتعرض لها.
0: حلو.
1: شو هي الخطوره اللي ممكن اواجهها؟ مثلا ممكن هون بتجيني كزواج مشكله الاطفال، بيجيني كعمل مشكله الراتب، انا مثلا كيف حقعد بلا راتب، كيف بدي ادرس انا المخاطر ممكن اتعرض لها. وكثير مهم بهي النقطه انه انا لما بدي انسحب ما بنسحب بناء على عواطف ومشاعر، لأن هي متغيرة.
0: صح.
1: بنسحب بناء على عقل وحكمة وتفكير وتخطيط وذكاء.
0: تحديد لهدول القصص كمان اللي ذكرتيها، انه نحن نحسب شو المخاطر
1: طبعا
0: ممكن تصير معنا.
1: وانا والله عصبنا شوي، يلا عرفتي
0: يلا بتكون
1: يلا يلا هيك، او من عمل او
0: بأي شيء
1: من علاقة، من زواج، انه يلا خلص. النقطة الثالثة بدي اختار الوقت المناسب.
0: حلو.
1: اختار الوقت المناسب، كيف يعني؟ يعني الوقت اللي بحيث مثلا انا ما افقد فيه حقوقي، مثلا انا كموظفة مثلا ممكن اختار وقت انه ما
0: يروح
1: نص الراتب يعني باول الشهر اخر الشهر
0: بقبض الراتب.
1: ايوه يعني بدي ادرس، او مو وقت يكون في كثير مشاكل عالية. ليش؟ مشان ما اطلع وانا ضعيف، لما بطلع من اي علاقة وانا ضعيف هذا الشيء رح يخليني اتأزم واتأثر نفسيا اكثر. شفتي كيف انا عم حضر حالي لهي القصص؟ نقطة كثير مهمة، لما بدنا نطلع من اي علاقة ما لازم نطلع مثل ما بنقول بخصام او بمشاكل او بفجور او بعصبية. ليش؟ لانه انا بعمل حساب انه ممكن الزمن يرجع يلف ويدور.
0: صح.
1: ممكن اضطر اتعامل مع هالانسان.
0: تمام.
1: يعني علاقة وانتهت، تركنا الشغل، تركنا شو هالقط يعني
0: عادي،
1: يعني نوصل لهي المرحلة انه عادي، هي شغلة نصيب. يعني انا ممكن الله يطعمني حدا غيره، هو ممكن الله يطعمه حدا
0: احسن، ممكن
1: احسن. تماما. فيكون عندي هاي القناعة وهي الإيمان بهي الفكرة. كمان لما بدنا نترك ما لازم نعمل ضجة وشو إعلامي وستوريز. هي أكثر غلط،
0: وأنا هيك صار معي.
1: والخيانة والغدر،
0: وأنا انتصرت بالمعركة
1: والاستنزاف وأنا
0: صح.
1: هذا الشيء كتير غلط. ونقطة أخيرة من قواعد الانسحاب، أنه أنا لما بدي انسحب يكون متأكدة أنه أنا حلاقي شيء أفضل، يعني يكون دارسة خيارات شيء أفضل. مثلا أنا بالعمل ممكن يكون عم دور على شغل تاني، بس مو أنا بالعلاقة أدور على حدا تاني.
0: لا أكيد
1: هي هي أكبر غلط بيوقعوا فيه، أنه مثلا فورا بيطلعوا من علاقة. لا، بحاول أنه أنا طور من حالي، شوف شو أخطائي، شو يعني استثمر بحالي وبطاقتي.
0: حلو كتير. طب في أشخاص بيقولوا لك أنه نحن يعني ذكرنا كيف لازم ننسحب، بس لا، في اشخاص بيقولوا لك انه انا ببلش مثلا بقلل تواصلي مع هذا الشخص، بنسحب شوي شوي، بصير هيك حط مبررات كثير سخيفه للامانه، لحتى اقدر خلص فهمه للطرف الثاني انه انا ليك بدي ودعك.
1: هلا هي
0: فهذا الشيء قديش غلط، قديش نحن لازم انه ننتبه فيه غلط من الشخص الثاني مو مننا نحن.
1: ايه هلا شوفي، هي حاله في كثير ناس بيتبعوا هاي الطريقه. هي بنقول هي حيله نفسيه دفاعيه ملتويه مشان يصير الحق على الطرف الثاني. انه مشان احنا هيك يعني كيف بدي اقول نبرئ نفسنا احنا، هو صار الحق عليه. يعني عم نضحك على حالنا، عم نضحك على عقلنا، عم نتغافل على الوعي. فهون انا ضد، يعني ما بصير، لانه هو مثل ما قلت لك هروب نفسي. الافضل دائما المواجهه. انا مع الانسحاب من اي علاقه وانت فيها، يعني بيقولوا لك while breaking up while being with him.
0: تمام.
1: يعني وطالما انت معه تقدري تنسحبي بحاله واحده، اذا كان هو متلاعب كذاب مراوغ، فممكن يأذيكي مثلا اذا واجهتي، فعنده فجور عنده. فانا وانا معه بغير طريقتي، بغير اسلوبي للشيء الطبيعي، الشيء العادي اللي هو ما حيناسبه. اذا هو ساعتها حيبين حقيقته، وانا هون ما عاد بطلع قويه، ما عاد اطلع وراي انه انا كشفته على حقيقته. بس بهي الحاله بنصح بهي الطريقه.
0: تمام. طب هلا هيك لكل الصبايا والشباب اللي عم يحضرونا، شو اكثر المؤشرات اللي ممكن تخلينا نحس انه الشخص اللي قدامنا عم بيطفشنا او عم هيك ينسحب شوي شوي؟ وعقوله المخرج انه انت بتستاهلي احسن حدا احسن مني. هي دائما بنشوفها عند الشباب، انه انت بتستاهلي حدا احسن مني، تنقال انه كانه عم ودع.
1: ايه هاي.
0: فشو هي المؤشرات؟
1: هي ملينا من هاي الطريقة، يعني عن جد صارت طرق قديمة، ويعني ما في داعي لهي المبررات،
0: انه صارت مكشوفة، بتحس الناس كلها صارت
1: بتضحك. صارت انه انا خلص انت احسن امرأة شفتها ومدري
0: رح ضل حبك
1: ورح ضل حبك. بيضحك علي شو يعني؟ ما هالمبررات هي ما لها اي اهمية.
0: صح.
1: بالعكس، لانه ننسحب باسلوب من دون لما يعني هو الانسان لما بده يسحب بكل، لا بده يسمع مبررات ولا بده يعاتب، لا بيوصل لنقطه انه
0: خلص
1: ما عاد في طاقه.
0: صح.
1: ما عاد في طاقه. فالعلامات اللي بتخليني احس انه انا عم الشخص الثاني عم يطفشني او بوادر الانسحاب هي شوفي، اول شيء العلامات تظهر فيني انا لما بحس انه هو عم يخليني اصغر بقيمتي باهدافي بطموحاتي، وعم يكبرني بالعمر.
0: اوف،
1: عرفتي؟ عن جد بتحسي في ناس بتطفيكي،
0: انه بيصير همه بس انه ترضي الشخص الثاني،
1: بيصير يعني هو شو عمل استنزاف طاقي يعني طاقتك، مستحيل توصل لهالمرحله من القرار الانسحاب الا اذا كانت طاقتك على الاخير خالصه خالصه، فتحسي ان حالك ضايعه، مو عارفاني شو بتعملي، مو عارفاني انت وين، بيجيكي شعور انه انا او احساس لازم تصدقي انه انا في شيء مو طبيعي، في شيء مو ظابط،
0: ما كان هيك قبل.
1: ايه كمان هيك لازم تصدقي احساسك. هي بالنسبه لهي النقاط الموجوده فيك.
0: تمام.
1: هلا الشخص امتى بي
0: بحس انه
1: هو بده يطفشني؟ هلا شوفي، ممكن هو يغير لما بيغير اسلوبه فجاه،
0: ايه تماما
1: باسلوب معين بغيره فجاه، ممكن هذا ينبهني
0: تنبيه لي
1: بده، بس في علامات بتخليني اقول انه انا لازم انسحب غير هي القصص اللي قلنا، التعب والاستنزاف الطاقي الموجود فيني.
0: تمام.
1: مثلا لما الشخص بيكون منتقد بشكل كبير،
0: يعني
1: هو دائما بيحاول شوف هي العلامات مستمره مو مره واحده، تجي تقولي انا هلا انتقدني اليوم راح اتركه،
0: لا اكيد لا.
1: فهي انه مثلا دائما
0: اي شيء
1: بينتقد اسلوب مستمر على اي شيء، فبيحاول انه يلغي لك شخصيتك. عرفتي نقطه ثانيه، بيحاول انه يلبسك افكاره ولبسه وقياسه كله، يعني هو بده يعملك على كيف هذا الشخص المقيد، هذا الشخص اللي بده يكبلك، كمان ما بيحب يشوفك عم بده يعملك على مقاسه، ما بيحب يشوفك عم تتطوري او بده يسيطر عليك باي
0: وسيله. لازم تكوني احسن منه.
1: ثلاثه، الشخص اللي بيقول مصاص الدماء عاطفيا، يعني اللي هو عم يتغذى عليك عاطفيا، هو دائما بيحاول يستثير شفقتك، مثلا من ناحيه انه نكدي كثير، انسان نكدي دائما، يعني كل حديثه اهلي هيك ظروفي
0: لتكوني انت الحياه
1: عليك، انت المقص تبعي، امي هيك عملت، اختي هيك عملت، ظروف الحياه فهي هون بحاول انه دائما ياخذ منك عواطف وحتى انت تشفقي عليه وتكوني دائما جنبه.
0: طبعا.
1: ايضا ممكن يلعب الشخص اللي بيلعب دور الضحيه، يعني انه انت بيشوف بيحط حقها، انت دائما عم تظلميني، انت ما عم تشوفيني منيح، انت دائما شايفتيني شخص اسود، انت انت بيلعب دائما دور الضحيه،
0: تصيري تحسي انت الغلطانه.
1: ايوه يعني يعني عليكي. كمان الشخص الكاذب والمراوغ والمنافق وما اكثرهم، هدول بنكتشفهم بالمواقف لما بيكذبوا عليكي مره ومرتين وثلاثه، اكيد انت ما حتحسي بالامان
0: طبعا.
1: اكيد لازم تاخذي قرار الانسحاب. وايضا في عندك الشخص المحقق اللي دائما شو ما حكيتي بيعمل لك انه انت قصدك هيك، وفلان قصده هو هيك طبيعته، وفلان كان قصده هيك، وفلان كان عم يطلع فيك يمكن هيك، وفلان عرفتي هذا الشخص اللي عايش نظريه المؤامره وبيحاول يسقطها عليك، يعني حتى انه انت شو ما تقولي له كمان بحس انه انت عم
0: تصيري معنا
1: مؤامره عليه. فهدول العلامات اللي بتدلك
0: ليش
1: الانسحاب.
0: بس سهلين الاكتشاف، انت قلتينا انه الوحده دغري لازم
1: هلا سهلين الاكتشاف. في مرحله ممكن انا اهم نقطه بحس انه لما بحس حالي انه ضايعه مستنزفه
0: وما عارفانه
1: الدنيا خلص، هون انا عن جد لازم اعمل ستوب وشوف، ممكن استشير حدا، يعني في كثير نقاط بحاجه انه نستشير حدا.
0: تمام.
1: ممكن يشوف الشخص من برا، يشوف اكثر ما انا اشوف لما بكون مندفعه، يعني
0: اكيد.
1: ولازم لما بدنا ناخذ القرار نقيس انه انا يا ترى الالم اللي راح اتالمه لما اخذ هذا القرار هو أكبر ولا أقل من الألم الموجودة فيه بالعلاقة. هاي كتير مهمة هاي الجملة، أنه حتى مقياس.
0: تمام. طب ميس، بما أنه هيك غطينا تقريبا أغلب القصص، رح نروح لتعليقات الجمهور.
1: تمام.
0: وأول تعليق، كل ما أجي لأنسحب من العلاقة بتذكر أنه صلنا 7 سنين مع بعض، فكتير قدمت ضحيت، كيف بقدر اتخطى هذا الموضوع واخذ قراري بانه بعد؟
1: ايه، في اشخاص بيقولوا انه مثلا انا استثمرت بهي العلاقه عمر معين، راح مني وقت طاقه جهد مال، معقوله هلا اترك بعد 5 سنين بعد 10 سنين؟
0: مو مستاهل.
1: يعني طيب، لا
0: حياتي
1: اني اترك بعد 10 سنين ويوم احسن من ما اترك، عرفت يعني؟ دائما دائما اترك هلا احسن ما اترك بعدين،
0: صح؟
1: عرفتي؟ فلا انا بشوف انه شو طالما انا عم اتاذى وطالما ما في مستقبل، ليش لحتى حط حالي وعيش حالي بهي الظروف وابكي على الماضي وعلى الوقت اللي راح؟ لا بالعكس، بتطلع انا بفكر بالقدام
0: اللي جاي اكيد. طيب بالنسبه للتعليق الثاني، تحملته كثير حاليا، عم حس انه عم يتمادى بالاخطاء والاذى حتى اكرهه واتركه.
1: نفس الشيء،
0: انسحاب تكتيكي
1: هون المواجهه. يعني ما بصير انه كمان انا اعمل نعيش حرب. يعني بالنهايه انت طلعي على حالك، انت ما بيهمني هو بده يعني اتركه واكرهه، بتركه، شو هالقضيه يعني؟ المهم انا هلا بدي ادور على راحتي، على سلامي النفسي، بدي ادور على مصلحتي. هذا هي حطها بالاولويه، بعدين بواجهه وبصارحه انه انت هيك عم تعمل، خلينا نترك بكل احترام وبكل اريحيه.
0: تمام. هلا هذا كان للاسف داهمنا الوقت ميس، بس غطينا يعني، حكينا كثير بالقصص اللي لازم ينتبهوا لها الصبايا والشباب كمان بالعلاقه، وشو القصص اللي لازم يحطوا لها حد وخلاص ينسحبوا منها. بدي اتشكر كثير ميس على هي الفقره الحلوه، إن شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها.
1: شكرا. شكرا. شكرا حبيبتي.
0: وهلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض أحوال الطقس بعموم سوريا، وبعد الفاصل راجعين لفقرة هاشتاغ صح مع عمار، خليكم معنا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: صباح الخير مشاهدين، من جديد وصلنا معكم لفقرة هاشتاك صح. إذا اليوم فتحت جوجل وكتبت مطعم قريب أو مخبر تحاليل أو حتى ورشة صيانة، غالبا خلال ثواني معدودة رح تظهر قدامك نتائج محددة دون غيرها. ليش هاي الأنشطة طلعت أولا؟ وليش في أنشطة تانية موجودة فعلا على أرض الواقع لكن ما عم تظهر للناس؟ الجواب غالبا بيبدأ من شيء اسمه الكلمات المفتاحية أو الكيوردز، وبيكمل مع الوجود الصحيح على جوجل مابس. يوم ما عاد يكفي يكون عندك مشروع ناجح أو محل ناجح، المهم كمان أنه الناس تعرف توصل إليك بسهولة لما تبحث عن خدمة أو المنتج اللي بتقدمه. لهيك رح نحكي عن أهمية الكلمات المفتاحية وكيف ممكن تخليك أقرب للعملاء، وكما رح نشوف تطبيق عملي لكيفية إضافة نشاط تجاري على خرائط جوجل خطوة بخطوة. هيدلاين المقروء بفقرة هاشتاك صح. اليوم رح نحكي عن أهمية الكلمات هاي المفتاحية ودورها بوصول العلماء لنشاطك التجاري. نتعرف أكثر عن هذا الموضوع رح يكون معنا خبير سوشيال ميديا هيثم لالا اللي صار معنا بستة صباح سوريا. صباح الخير.
3: سعد صباحك استاذ عمرو.
2: شو الأخبار؟
3: سعد صباحك.
2: يا أهلا وسهلا. يعني فعلا هذا الموضوع كل العالم بيستخدمه تقريبا، أنا كثير بستخدمه، كثير بيساعدني لحتى أنا أوصل الإشارات اللي بدي إياها بشكل كثير سريع من دون ما أقعد أدور وأقعد أعمل سيرش على بيج معين. بس في اشخاص ما بتعرفه بشكل علمي شو هو، فشو هو مصطلح الكيوردز على السوشيال ميديا؟
3: سعد صباحك. هلا مثل ما تفضلت، الكيورد يعني هي الكلمه المفتاحيه، يعني هي مفتاحنا للبحث. فنحن لحتى نقدر نعمل بحث بدنا نفتح موقع لجوجل اللي هنا كل الناس بتعرفه. هذا الموقع الجوجل بيفهم الكلمات اللي حضرتك انت عم تكتبها ليوصلك للتارجت اللي انت بدك اياه. يعني مثل ما تفضلت، انت اليوم عم تدور على حدا يصلح لك مكيف سيارتك، حدا يصلح لك الكهرباء البيت. فأنت بشكل بسيط بتكتب، كونه أنت مستخدم بسيط، تكتب أنه أنا عندي عطل بمكيف السيارة. فبتبلش بقى هو الجوجل أو المحرك البحث يشوف هاي الكلمات المفتاحية اللي مربوطة بناس تشتغل بهذا التارجت وبهاي المهنة. فأنت كمستخدم بسيط بتكتب هدول الكلمات البسيطة، طبعا انه انا بدي مطعم قريب، انا بدي مطعم يقدم فطور صباحي، انا بدي حدا يشتغل اي تي، انا بدي حدا يشتغل كاميرات، انا بدي حدا مصلح موبايلات. فانت كمستخدم بسيط بتكتب هدول الكلمات يلي الجوجل بالنسبة له هي كلمات مفتاحية بالنسبة له، وبيوصلك للتارجت يلي انت بدك اياه. يعني انت شو همك تكتب بدك صيانة موبايلات، بياخذك للناس يلي فعلا عم تشتغل على حالها وبتعمل ماركتينج وكاتبة هاي الكلمات المفتاحية، فأنت وصلت لها. هاي هي الكيورد بكل بساطة، إنه الشخص بده يوصل للهدف تبعه عن طريق كتابة كلمات بتوصله لها.
2: طيب، ليه صارت يعني شيء أساسي لكل شخص يمكن صاحب بزنس؟ كيف ممكن يوصل؟ هل في فروقات بين المستخدم الطبيعي وغير الطبيعي؟ وكمان إذا أنا مستخدم بسيط ولكن ما عندي كتير دراية بكيفية استخدام الكيوردز، كيف أنا ممكن استخدم البداية؟ يعني هل فقط أنه أنا بعمل سيرش بكتب مثلا ميكانيك إكس، بكتب مثلا مدرسة إكس، تطلع لي خاصة السيرة؟
3: هلأ أنا كمستخدم بسيط ما بيهمني اسم البراند اللي أنا عم دور عليه. يعني وقت بدور على اسم محل موبايلات ما بيهمني الاسم بحد ذاته، بيهمني التوصيف الديسكريبشن تبعي. فأنا كيف بكتب؟ أنا كمستخدم عادي بكتب صيانة موبايلات آيفون، صيانة موبايلات سامسونج، صيانة سيارات كهرباء. فأنا كصاحب مشروع بدي أفكر كيف هذا الكلاينت عم يدور علي أنا. يعني أنا ما بيعرف اسم البراند تبعي الكلاينت، تمام؟ فهو هذا المستخدم ما بيهمه اسم مشروعي قد ما بيهمه التوصيف تبعي، تمام؟ لذلك أنا لازم أعرف هذا المستخدم كيف بيوصل لي، شو ممكن يخطر بباله أسئلة، يعني انا كيف ممكن يدور علي انا كاي تي؟ كيف ممكن يدور علي؟ ممكن يكتب صيانه راوترات؟ ممكن.
2: هذا السؤال، هذا السؤال انا بسالك.
3: فانا هلا لبعدين، نحن لبعدين في عنا تولز بقلب الجوجل بتفرجيني العالم شو اكثر الكلمات اللي بتدور عليها. وقت بروح لاكثر الكلمات اللي بتدور عليها الناس، بروح انا بضيفها عندي بالكيورد تبعي لحتى اقدر قوي. هاي واحدة. الشغلة الثانية، أنا دائما بسأل الكلاينت تبعي إنه أنت شو الأسئلة اللي ممكن تسألها لتوصل لي؟ يعني أنا لازم أعمل استبيان، لأنه أنا ما فيني أعرف إنه، يعني هلا لك أعطيك مثال، في ناس تكتب تعلم كورسات أونلاين، وفي ناس تكتب تعلم كورسات على الإنترنت. بتعرف إنه تعلم الكورسات على الإنترنت ما بتجيب سيرش أد كورسات أونلاين؟ خلاص العالم عارفانة إنه هي عم تكتب كورسات أونلاين لو بالعربي أونلاين، بس هي عم تجيب كيورد اكثر من كورسات على الانترنت. تصور مع انه هو نفس التارجت ونفس الهدف وانت نفس المعلومه بدك اياها، بس الجوجل وقت عرف انه الناس اكثر شيء عم تكتب انه كورسات اونلاين، فهذا انفجرت هي الكلمه بالكيورد وصارت تاخذك لاماكن مدونات انت عاملها، على صفحه على اليوتيوب عاملها، على ويب سايت انت عامله، على جوجل ماب انت عامله، ممكن تكون انت عامل على جوجل ماب بليس اسمها كورسات اونلاين.
2: طيب.
3: فهي تشبكت القصة مع يوتيوب مع جوجل مع المستخدم البسيط يلي عم يكتب هاي الكلمات.
2: طيب، نحن هلا أكيد يعني نعرف إنه رح نعمل نطبق بشكل عملي، فيك أنت بس تعمل هيك بريبير وتحضر، تفتح سكرين شير عندك مشان نبلش نعمل عملي. ولكن بدي أسألك سؤال قبل، يقال كمان في مصطلحين كمان شائعين بهذا الموضوع، فكرة الكيوردز على السوشيال ميديا، يسمى الكلمات المفتاحية البسيطة أو العامة والكلمات المفتاحية المتخصصة. في فروقات بيناتهم، يعني فروقات ما لا بديهية، يعني فكرة انه يعني انا بشرح لك اياها، مثلا كلمات المفتاح المتخصصة هي الكلمات اللي انا اذا بدي ابحث عن شيء معين بعينه تحديدا بحط اكس، مثلا محلات المهند، محلات كذا. الكلمات مثلا المفتاحية مثلا ممكن اكتب سوبر ماركت، او اكتب مثلا دراسة، اكتب شغل.
3: هي بتبلش الكلمات يا بابليك تكون عامة مثل ما تفضلت، يعني انا فيني اكتب انه مطعم عائلي، هلا هي بابليك، بس انا ممكن اكتب مطعم عائلي يقدم فطور،
2: هي متخصصه،
3: هي متخصصه.
2: أوكي.
3: يعني انا ممكن مثل ما قلت لك اكتب محل موبايلات، هي بابليك، حيطلع لك محلات موبايلات بكل سوريا. بس اذا انا بلشت خصص محلات موبايلات بدمشق مختصه بالايفون، فانت بتبلش تختصر على الجوجل، بصير بيعطيك. لذلك كثير مهمه انه انا اكون عامل عامل بزنس تبعي، حاطط اللوكيشن، عامل التوصيف، واخذ هاي الكلمات المفتاحيه اللي بتخص مثلا شركه السيارات. كلمه شركه سيارات ما بتكفي لحتى يوصلوا لي، لانه انا معي كثير منافسين حيطلع عندهم الاف شركات السيارات، بس وقت انا بحط في الكيورد شركه سيارات، كهرباء، زيت، مزه، هذا كله بيوصله لعندي انا، بتبلش تتقلص النتائج. ممكن ما يكون بالمزه كلها غيري انا شركه سيارات، ممكن بالمزه كلها ما يكون انا حدا اي تي. فانت كل ما قلصت، كل ما كتبت توصيف أكثر على البزنس تبعك، بيقدر هذا العميل البسيط يوصل لك بشكل مباشر.
2: أوكي، طيب معناتها نحن خلينا نبلش،
3: خلينا نعتمد كمان على موضوع، إذا بتحب نشوفه هلأ، موضوع الويب سايت اللي هو بيعطي جوجل تريند، اسمه بيعطيك الكلمات المفتاحية اللي الناس هلأ عم تتداولها.
2: حلو كتير، معناتها نحن صار لازم إجباري نطبق حالياً بالعملي. هيثم خلينا نبلش هلأ معك عن طريق سكرين شير لحتى نعرف كيف الشخص ممكن يطبق بالشكل الصح، ما هي الفروقات بين فكرة الكلمات المتخصصة والطبيعية. خلينا نطبقها عمليا على
3: طيب. هلأ أنا جاهز، هلأ أنا جاهز نبلش بشيء كثير مهم.
2: أوكي.
3: أنا إذا بدي بلش شغلي،
2: أنا هلأ حدا لا أفقه شيء بفكرة الكيوردز وبدي بلش من البداية، تفضل.
3: أهم موقع عندي هو اسمه وورد جوجل تريند.
2: أوكي.
3: تريند هذا المصطلح معروف جدا، تمام؟ الجوجل تريند، هذا الجوجل تريند، انا اذا بروح بكتب جوجل تريند بدخل على هذا الموقع. طبعا انا اذا فيني شغل في بي ان وفيني ما شغل في بي ان. هلا اول ما دخلت دغري عرفتني انا طالع من سوريا، اول كلمه كتب لي عرض ما يتم البحث عنه الان في سوريا. فاذا بطلع انا العالم شو عم تبحث بسوريا، انا بيطلع لي. هلا هون في عندي، هلا اذا ناخذ الكاميرا على كلمه تريند فوق اخر شيء براس الصفحه، في شيء اسمه تريند. هلا هون المواضيع الرائجه الان، هلا انا الناس شو عم تبحث في سوريا هلا؟
2: والله ورجينا شو عم تبحث.
3: هات لنشوف.
4: نطلع شو عم يا رب ما
3: هلا هلا اخر 24 ساعه
2: ارجنتين بوركينا فاسو
3: تمام بوركينا فاسو عفوا اسبانيا يمكن
2: كرواتيا انجلترا هند برازيل يا الله الشعب السوري يعني ملم جدا
3: برياضة
2: كرة القدم والرياضه
3: تمام أوكي. هلا هلا هي اخر 24 اورز يعني هلا انت شايفها فيك تكبر انت سيرج وتفتحه اخي اعطيني اخر 7 ايام
2: ايه
3: هلا بنشوف اخر 7 ايام الشعب السوري عن شو بيبحث
2: ما في ليونيل ميسي ارجنتينا سكور 7 باست
3: تمام هلا انا فيني اعمل مثلا كاتيجوري اكثر لساته هو عم يدور هلا
2: انا هلأ فيني خصص شيء
3: ليك هلا هاي الكاتيجوري فوق أوكي. عندي هاي الكاتيجوري هاي جميع الفئات انه انا الناس مثلا شو الكلمات المفتاحيه عم تدور عليها بالترفيه
2: مثلا
3: مثلا بفتح طلع لنا الفنان الكبير تمام
2: حسام تحسين بيك
3: تمام أوكي. فهاد اذا انا بدي احكي بالفن ممكن انا اروح انا اخذ الكلمات المفتاحيه
2: كنا عن حفلات بدبي
3: بدك هلا تختار هلا
2: شو مثلا دبي بيطلع نجوى كرم
3: هلا شيل سيريا فيك تاخذ اي دوله بدك اياها فيك تاخذ لبنان فيك تاخذ دبي
2: حطنا دبي بالله
3: وهي دبي
2: شوف
3: بدي
2: يعني فيني ابحث باي بلد بدي
3: اي بلد بالدنيا أوكي. انت بدك اياها
2: دبي يمكن بدك تنزل
3: اذا هي بدي لازم اي بي سي دي دبي
2: يو اي اي
3: يمكن زي امارات يمكن على الامارات بدنا ننزل
2: يو اي اي
3: وهي الامارات يونايتد عرب امارات خلينا نبحث عن يونايتد عرب امارات كل المناطق ولا ابو ظبي عجمان دبي فجيره
2: حط لي دبي وحط لي فن
3: ايه تكرم عينك
2: الله يكرمك
3: طيب هي دبي ورح نحط له الكاتيجوري ترفيه ممكن يكون ترفيه ممكن عندك العاب تسوق
2: خلينا على ترفيه
3: ليكم هلا هون اخر عمليات بحث بهذا الاسبوع انا ححط لك اخر عمليات بحث امبارح اربع ساعات
2: لا مو لهالدرجة
3: ما في شيء امبارح العالم نايم
2: حط 24 ساعة
3: 24 ساعة
2: سانجي دوت
3: وبيج تيكت ليك انت عملية البحث كاتبين لك اياها اكثر من 500 حط لك بلس قدامها واستمرت ليك لمدة ساعتين وقبل 15 ساعة هي النتائج مسجلة
2: والله حلو كثير هالكلام
3: فأنا الجوجل تريند بستهدفه لشغلي وهذا فري الموقع
2: هذا جديد او قديم؟
3: لا هذا قديم
2: قديم
3: هذا قديم
2: اوكي معناته في كثير اشخاص لازم يعني هن بيهمهم جدا هذا الموضوع ولازم يعني
3: اي حدا بيشتغل ديجيتال ماركتينج او ماركتينج على الانترنت او هو عم يسوق لحاله بيروح بيشوف الناس اخي اليوم على شو عم تدور فانا ممكن اربط يعني روح على الترفيه اربط مثلا اربط اي شيء طلع لي بالترفيه بالموقع تبعي اذا موقع تبعي بخص الترفيه بربطه بهدول الكلمات هلا مثل هون الفنان الاستاذ حسام ممكن اربطه بشيء بخصني انا فوقت بيدوروا على حسام بيطلع له الموقع تبعي يعني بلعب هاي اللعبه لحتى يكبر الموقع تبعي اكثر
2: طيب نحن
3: هذا كثير مهم
2: ايه نحن كنا عم نحكي كمان هلا نحن يعني عرفنا فكره الجوجل ترند هلا قلت لي او نحن حكينا عن فكره جوجل مابس انه هي كمان مهمه فين خلينا نفوت نبلش نفوت على جوجل ماب
3: طيب هاي جوجل ماب
2: نقول لك معلش انه نظبط الامور حط جوجل ماب أيه. بالله يشيك لي بدمشق على تلفزيون سوريا كموقع
3: اسمها فضائيات ميديا؟
2: لا اسمها تلفزيون سوريا
3: اسمها تلفزيون سوريا وهي لا عفوا
2: تلفزيون
3: وهي سوريا اذا بالعربي هيك فانا طلع لي احتمالات يعني هلا هون كتب لي نيرلي انه انا قريب هذا كلمه تلفزيون علي بعدين اعطاني نيرلي جرمانا
2: ايه طيب فيك تعمل انت سيرش من دون ما تختار منهم هذول
3: طبعا هاي بحث
2: شوف شو بيطلع
3: هاي قناه العالم
2: لا تلفزيون سوريا
3: هي تلفزيون سوريا اعطاني لا غلط معناتها
2: طيب انا كيف ممكن يفيدني جوجل ماب بفكره
3: لحق لك انا كيف يقدر يفيدني هلا انا عندي شغلتين قبل ما ابلش بالجوجل ماب في عندي شيء اسمه كرييت بزنس بروفايل
2: اوكي
3: هيد كرييت بزنس بروفايل هذا بيخليني اعمل بروفايل بزنس لإلي هلا انا حادخل فرجيك اياه بس هذا للاسف لساعتنا عندنا لساعته ريستريكشن
2: اي اوكي
3: يعني هلا نحن ندخل على اذا بتحب هلا على جوجل بنشوفه اسمه جوجل بزنس بروفايل هذا الجوجل بزنس بروفايل هذا
2: بيفيد اصحاب البزنس
3: هذا اصحاب البزنس بدهم يعملوا مكان على الجوجل ماب
2: اوكي تمام
3: يعني انا اذا
2: مثلا انا مثلا معي شركه اسمها اكس
3: تمام يعني انا بدي بلش باسمه بزنس بروفايل انا بدي اعمل بزنس لإلي فانا هون بلش بعمل مثلا كرييت يور بروفايل اول شغله بيطلع لي انه شو اسم البزنس تبعك انا اسم البزنس تبعي اي شيء اعتبر سيرفلانس اي تي هيلث اي شيء هوسبيتال بحط هون اسم البزنس نيم تبعي طبعا هون بيشيك اذا هذا الاسم موجود ولا لا الشغلة الثانية هون عطاني البزنس كاتيجوري، إذا بتحبنا نفتح في بي إن لتشتغل بصراحة. البزنس كاتيجوري بيطلع لي تصنيفات إنه أنت شو هو الكاتيجوري تبعك؟ بتبلش بالنكست لحتى تعمل بليس عندك على جوجل إيرز. هي شغلة. الشغلة الثانية، في ناس لك أخي أنا أحياناً أفوت على جوجل، هي معلومة كتير مهمة، إنه أنا بلاقي على جوجل ماب اسم مثلاً فيلا، شلون هذا الزلمة مثلاً حاطت اسم فيلا عنده مثلاً؟ أنت فيك تضيف تعمل بليس لإلك مثلاً فيلة عمار حبيبي. فيك تحطها حبيبي. تمام إن شاء الله ألف مبروك. فيك تحطها، بس هن ما بيتأكدوا منك الجوجل، يعني أنت فيك تحط أي نشاط بس وليس تجاري، نشاط بيرسونال شخصي فيك تحطه، بس تروح على النشاط التجاري بدك تعمل كرييت بزنس بروفايل،
2: حط الكاتيجوري،
3: تحط الكاتيجوري تبعك، تحط الرقم تليفون الادرسز تبعك، وبعدها جوجل عنده طريقتين لتتاكد منه. اول اتصال، اول شيء ممكن تتاكد منه هو عن طريق الاتصال لرقم الهاتف اللي انت حاطه بالبزنس تبعك.
2: حلو.
3: والشيء الثاني انه انت تفتح سيلفي لللوكيشن تبعك ليتاكدوا انه انت هذا البزنس هو فعلا صح ولا لا. فهنا في عندهم طريقتين فيريفيكيشن، ما بيخلوك انه انت بطريقه عشوائيه اليوم انت عم تساوي بزنس اسمه كرييت بزنس بروفايل. فهذا صحيح هو فري، بس لازم يكون تراستد 100% لتقدر انت تفوت تعمل لوكيشن. يعني هلا انت اذا بتفوت على جوجل ايرز، فينا خلينا ندور هون، انت حضرتك هاي تلفزيون شايف ما عطاني ولا شيء، لك هاي الكلمات المفتاحيه اللي نازله على التلفزيون.
2: اوكي تمام
3: تمام. بدك تضيف لوكيشن من الماب، فيك انت تروح على الماب، وهي ماب، او خلينا نروح على الابسط على جوجل ماب، فينا نطلع من هذا السيرش. انا هون في عندي شيء اسمه اد بليس، يعني انا هون انا ممكن اضيف اللوكيشن تبعي، وقت بعمل له اد بيقول لي انت حضرتك وين، اذا هو كان موجود بعمل ابديت بليس للمكان تبعي، اذا انا هون بدي اشوف اعمل فوتو جديده لإله، ممكن انا فوت شوف الريفيو تبعي. هلا برا بدول الخليج بيعتمدوا كثير على موضوع الريفيو على جوجل ماب، يعني انت بيطلع الريتنج تبعك برا تبع البزنس قد ما كان الناس عم تفوت تعمل ريفيو لعندك على اللوكيشن، كثير مهمة برا. نحن هلأ لساعتنا أول ستيب فيها بسوريا بعد إزالة العقوبات.
2: هذا الكلام كثير مهم، يعني في شغلات يعني بصراحة أنه حتى أنا ما كان كثير عندي دراية فيها كتفاصيل، وقديش هي بتعمل نقلة نوعية وبتفيد
3: كثير
2: كثير كثير بتفيد. ففكرة الجوجل ترند كمان كثير كثير مهمة، أحيانا ممكن الشخص يعني يدور على شيء بلاقيه بسرعة.
3: أنت ممكن تعرف المجتمع أصلا كيف عم يفكر أن الجوجل ترند، قدران تعرف انه انت كيف عم يفكر، انه شو اكثر شيء ممكن مهتم له، ممكن افتح بزنس انا بعد ما اشوف الجوجل ترند، يعني بعد ما اشوف الجوجل ترند انا بدوله انا عايش فيها شو الناس المهتمه، ممكن اروح افتح بزنس بالشغلات المهتمه فيها الناس وبينجح.
2: يعني انت اذا بدك تعطي نصيحه مثلا مهمه لصاحب البزنس، قل له انه لازم يفوت على جوجل ماب وعلى جوجل بزنس مشان يحاول يعمل لوكيشن، انه هذا الشيء كثير بيهمه. اذا حدا بده يفوت لحتى يعرف مثلا كاتيجوري معينه او شيء معين، لازم انا افوت على جوجل ترند استفيد منه. والكي ووردز هي كمان شيء كثير مهم، اذا انا بدي افتح اعمل كلمات مفتاحيه خاصه بانستغرام على فيسبوك
3: حتى على يوتيوب،
2: وحتى على يوتيوب كمان لاقي الشيء اللي بدك اياه. في كمان شغله على بالك تحكيها هسه ما حكيتها، نحن حكينا بشكل عام بشكل صحيح.
3: هلا نحن حكينا بالاوفر فيو، يعني احنا حكينا بس يعني هيدلاين
2: اكيد، تمام. الديتيلز اكيد بدي اكثر من فقره،
3: في عندنا كثير ديتيلز، بس نحن اهم شغله انه نحن اليوم صار السيرش مو بس على جوجل، يعني هو من زمان تعرف انت في عندنا محركات بحث اسمه بينك، في عندنا محرك بحث اسمه ياهو، وهدول كلياتهم مربوطين كل حدا بكلمات مفتاحيه.
2: صح.
3: اهم شغله ان احنا نكون التوصيف البزنس تبعنا صح، يعني انا مو معقول اليوم ان انزل على جوجل ماب انا هذا محل الاي تي تبعي، مالي منزل امتى موعد الفتح وامتى موعد التسكير، يجي لعندي الزبون بوقت انا مسكر، فهذا بياثر على الريفيو تبعي. انا عم بحكي لك انه كيف النمط برا شغالين، كثير هدول التفاصيل بتهمهم. فانا بتمنى من كل صاحب شغل بزنس يكون صادق وقت بده ينزل على جوجل ماب كل تفصيله لقدام، ان شاء الله حقها مصاري، لانه هي ثقه الزبون لك، لانه هو الزبون ما بيعرف اسم البراند تبعك، جاي على التوصيف اللي حضرتك كاتبه. اهم شغله يكون التوصيف صح ويكون في مصداقيه، ودائما نتابع موضوع الترند، الكلمات المفتاحيه اللي نحن حنربطها مع الانستغرام، بعدين نربطها مع اليوتيوب، بنربطها مع الويب سايت اللي نحن عاملينه.
2: كثير تم هذا الكلام، شكرا جزيل الشكر هيثم على المعلومات القيمه. صباح. واكيد ان شاء الله عندنا لقاءات اخرى.
3: حاضر. صباحك استاذ عمار.
2: هاي كانت فقرتنا اليوم هاشتاك صح مشاهدينا. رح نطلع لفاصل وبعده راجعين لفقرة التربية وكيف ممكن نوفق بين خبرتنا كأهل ومعرفة أبنائنا اللي عم يكتسبوها مع تطور التكنولوجي. لا تروحوا لبعيد.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد، وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة التربية. زمان كان الطفل يسأل أهله عن كل شيء تقريبا، شو الصح شو الغلط، ليش بنعمل هيك، وكيف لازم أتصرف. الأهل يعني كانوا للطفل المرجع الأساسي بكل شيء للمعلومة والخبرة. كان في فرق واضح بين جيل بيعرف وجيل لسه عم يتعلم، بس اليوم أكيد أكيد الصورة تغيرت.
1: صحيح أكيد يا براء، يعني الطفل والمراهق معه إنترنت، يوتيوب، بودكاست، كتب إلكترونية، منصات تعليم ومحتوى نفسي واجتماعي وثقافي، بيوصلوا بثواني، وأحيانا بيكون مطلع على موضوع معين أكثر من أهله، سواء بالتكنولوجيا، صحة نفسية، بالعلاقات، أو حتى بطريقة التواصل والتربية.
0: وهون بتطلع ظاهرة غريبة شوي، هل ممكن نوصل لمرحلة الطفل فيها ما عاد بس بحاجة لتربية أهله، وإنما صار هو عم يعلم أهله كيف يتعاملوا معه؟ وين بتنتهي خبرة الأهل وبتبدأ معرفة الجيل الجديد؟ وهل زيادة وعي الطفل بتعني إنه صار أقدر على فهم نفسه وفهم أهله، ولا ممكن أحيانا تخليه يستخدم معلومات ليجادل أو يفرض رأيه؟ والأهم كيف نضل أهل بدون ما نحول أو نتحول لخصوم لأطفالنا؟ لنعرف أكثر عن هالموضوع معنا الاختصاصية التربوية مجد ألوسي. سعد صباحك مجد.
2: يا سعد صباحك.
0: أهلا وسهلا
3: مجد. أهلا وسهلا فيكي. يعني أخبار
2: تمام؟
3: كيف الأمور؟
0: أهلا وسهلا فيكي.
3: كيف أمور الترقام؟ خلاص مو هالدرجة. مجد، هذا الموضوع كنا بنحكي حتى أنا وبراءة تحت الهواء قديش الموضوع انه كثير مهم وما بتصور حدا ما مر فيه.
0: صح.
3: انا هيك بتصور، انا فكره انه بمعنى انه دائما في عندنا فجوه زمنيه ما بين الاب والابن او الام والابن، وفي فرق زمن، فبيقولوا انه لا تربونا التربيه اللي كانت على زمانهم لانه زمانهم ما له مثل
0: تحول. صح.
2: صحيح صحيح.
3: شو الترتيب
2: هلا؟ هو بيقولوا الولد عم يربي اهله، هي الكلمه حنقول عنها انه يبدو انه هي حقيقيه نوعا ما، ولكن
3: أنا
0: سائده،
2: ولكن هي سائده بس فيها نوع من الحقيقه، لانه الطفل لقلك شو، الطفل اليوم عم يتربى على انه هو يقدر يعبر عن سلوكه، وعم ياخذ معلومات كثير كبيره من عالم مفتوح، وصار يعبر عن رايه حتى يكون في عنده دافع سلوكيات عنده، انه من محتوى شافه او من صار يفهم صحته النفسيه، صار يفهم المفردات، صار يعرف يعبر وياخذ حقه من عن طريق اهله. هون الاهل عم مثل ما حكيت عم نلاقي فجوه كثير كبيره، انه الطفل عم يناقش عم يحاور. الماضي ما كان الطفل، كان المرجع الاول هو الاهل فقط.
0: صح.
2: كان مرجعهم الحقيقي يجي يسأل أهله أنه هيك صح أو خطأ، بينما هون لا، عم يناقش عم يعبر وعم يحدد وعم يعطي سلوك، وهون الأهل عم يحسوا بفجوة كتير كبيرة.
0: تمام. شو أنت عندك مداخلة كنت بدك تحكي؟
2: تفضل.
3: أنا بس كان دي بس علق على موضوع أنه الأهل أنه الأبناء عم يربوا الأهل. أنا
2: إيه؟
3: ما بعرف يعني صحيلي كلامي، بحس أنه المصطلح مبالغ فيه شوي. صح أو لا بتحسي لا هو ما له مبالغ فيه فعلا هذا الشيء عم يصير كاختصاصية؟
2: تمام، هو أكيد مبالغ فيه 100%.
3: أوكي.
2: للناس اللي ما عندها النضج والوعي الكافي فهي بتعبر وبتقول إنه الولد صار يربي أهله.
0: أيوة.
2: أما نحن إنه الناس يعني هي اللي بتبالغ بتقول الولد عم يربي أهله، معناتها هون ما في هذا الوعي الكافي، لأنه نحن بعصر عصر السرعة. بينما إذا الطفل عبر عن رأيه أو حكى شو بده أو أهله احتووا مشاعره، هون ما ربى الولد أهله أكيد لا. بالعكس، هون صار في احتواء من الأهل، صاروا الأهل يعرفوا شو داخل عند ابنهم، وصار في تعليم متبادل بيناتهم. يعني
0: حلو كتير.
2: الأهل عم يحتووا مشاعر، الأهل عم يعرف يفهموا ابنهم شو سلوكه ويعبروا عنه وعم يتقبلوا بكل بساطة.
0: حلو كتير. طيب مجد، يعني هلأ الأهل ممكن يكون عم يلاقوا كتير صعوبة إنه نحنا بدنا نبلش مع ابننا لحتى ما يوصل لهي المرحلة. طب هل في عمر معين الطفل ببلش عنده إنه خلص هلأ أنا صرت بدي افرض رايي، صار عندي قصص انا قادر اتعلم، او ما رح نقول طفل، ممكن هي عند المراهق اكثر، انه هو عم يتعرض لشاشات، عم يتعرض لانترنت مثل ما ذكرنا. هون الاهل كيف لازم يبلشوا مع الطفل لحتى انه من هو وصغير لحتى لما يوصل هاي المرحله يقولوا لا خلص ربينا صح؟
2: تمام. هلا لو كان هو بعمر صغير، خصوصا الصغار هن المتلقي دائما، ولكن عم يبلشوا يعبروا عن ارائهم.
0: تمام.
2: انه هن عم يتابعوا محتوى وعم يتابعوا اشياء كثيره. هون الاهل لازم يتقبلوا هذا الشيء. بس انا كيف بدي انا كأم او كأب او كأخصائي او كمدرب، كيف انا بدي اشتغل مع اطفالي باني انا اعرف انا عم ربي صح ولا لا؟ انا بتابع المحتوى اللي عم يتابعه.
0: حلو.
2: وما بحاول اني عارضه الا اذا كان محتوى سطحي. هلا اذا كان محتوى سطحي انا ما بمنعه، بقول له ليش ليش هيك عم تشوف وبعصب وبتضايق؟ أكيد لا، أنا بحاول وجهه بطريقة محببة إنه هذا المحتوى فيه أخطاء معينة، بس ضروري الأهل يتابعوا أهلهم من الصغار لحتى يصير بسن المراهقة ابنهم شو عم يفكر. لقلك ليش، أنا بدي أعرف إذا عم ربي تربية صحيحة ولا لا. أنا تركت الولد اليوم على راحته، فهو الولد عم يعبر عن غضبه، هو صار عم يهدد سلطة الأهل. صح. أنا حقول إذا ما الأهل احتووا وما عرفوا هنن شو عم ابنهم يتابع.
0: تمام.
2: والتوجيه كتير مهم التوجيه، بس بطريقة كتير سلسة ومحببة. وأنا كتير اليوم عم شوف أنه من ناحية المعلومات أو هيك أحيانا أنا بتعلم منهم للمراهقين الصراحة. هلأ وما أوتيتهم من العلم إلا قليلة، وخصوصا هلأ بعصر السرعة المراهقين بتلاقيهم يعني عندهم
0: فورا
2: معلومات.
0: عم بيلاقوا جواب.
2: فأنا مو غلط أني أنا أجي أقول له مثلا شو هي المعلومة أو وين كان مصدرها أو معلش تقلي. هو هون بحس الطفل بالثقة أنك أنت اليوم أنت عم يعني عم تتابع
0: مصدر صرت للمعلومة.
2: يعني مو أنت حتكون أنه أنت الأفهم ولا أنت، لا هو حس أنك أنت عم تتابعه وأنت معه. فأنا بحاول كأخصائي تربوي أني أنا شوف لو المحتوى هو ماله منيح حاول وجهه أنه يبدو أنه هون في أخطاء، معلش خلينا نشوف شيء تاني، أو مثلا هي المعلومة يمكن صح أنا بس خلينا نبحث أكثر. فتلاقي الطفل أو المراهق انفعل معك وفعلا صار يطلع لك معلومات أكثر. وأنا بنفس الوقت برجع على البيت، مو غلط أني أنا ما عرفت المعلومة، ببحث عن المعلومة بقول له خلص أنا راجع اليوم وحشوف شو أساسة لهي المعلومة. وللأمانة حققت كثير نجاح. فالأهل إذا اتبعوا هي الخطة مع أولادهم أكيد حيكون صح.
0: حلو كتير.
3: طيب سؤالي شوي هيك يعني مطول، بس يعني انت كلامك لهلا يعني كثير مهم. نحن اليوم انت عم تحكي عن فكره معلومه انه الطفل عم يستمد معلومات. نحن خلينا نعمل مقارنه صغيره. انا بتذكر على جيلي، يعني ما بعرف جيلي وجيل براء، وقت كنا صغار فتره مراهقه 17-18 ما كان فكره فوت على السوشيال ميديا لقي مجموعة كثير كبيرة من صناع محتوى من أفكار. صح. عم تطلع هي مبنية على فقاعة لا تحتوي شيء.
2: صحيح.
3: أنا اليوم عم شوف أشخاص حتى بيقربوني أولاد صغار 7-9 سنين 10 سنين 15 سنة، أنا بشوف مثلا فنان معين شاب
0: قدود.
3: بدي أقلده بقصة الشعر بطريقة الحكي، بروح بشوف صانع محتوى أنا آسف بس ما عم يعمل شيء بحياته، بصير بدي أقلده، أنا بدي ألبس مثله، بيعمل اللي بدي أعمله.
0: صحيح.

0: أو إعلامي أو معلومات خاطئة، هي كلها عم تتخزن أكيد عندهم بالدماغ، وحيصير إنه هو قدوته، حيقلده، حيلبس مثله، حيحكي مثله، ليكو المحتوى في منهم عن جد. للأمانة أنا الحقيقة لو ماني اشتغلة بهذا ما بحكي
1: بالضبط.
0: يعني بيجي بيقول لي أنا بدي أترك المدرسة، ليكي هو جمع لايكات، صار يوتيوبر،
2: صار
0: إنه أنا رافض الدراسة، أنا رافض العلم. هون النقطة الأساسية بترجع للأهل، هل أنا ربيت ابني على القيم والمبادئ؟ هل أنا صححت مفاهيم؟ أنا اليوم وقت ابني تابع، أنت قلت لابد، هلأ أنت تعرف الانستغرام مثلا فجأة بأي دقيقة بتطلع محتوى سخيف ومحتوى، ومع الأسف اليوم الإعلامي اللي مثل حضرتك هلأ أكيد عندك محتوى حنقول، وأنت حدا عندك ثقافة عالية، هن عم يلفوا ويدوروا عم يروحوا على المحتوى السخيف. طب أنا كيف اليوم بدي أجذب ابني لهذا الشخص؟ أنا اليوم بحاول نمي مهارات الفكرية عند ابني، ورجي انه هذا الشخص رجع لماضي بطريقه غير مباشره، لانه الولد جدا ذكي. انت اذا بتعانده بتقول له هذا الشخص اخطا وعم تنفذ مثله مو صح وما عنده طبعا اذا كان بغضب اكيد الطفل حيزيد اكثر وحيتابعه اكثر وحيقول لك انا ما دخلني، وانا بينما انا بتابع قدوه مثل حضرتك او قدوه مثل حضرتك، شوفوا الماضي، هذا خريج، هذا عم يحكي مفاهيم صحيحه، عنده لغه عربيه سليمه، عم يعطي اشياء فعلا فيها مبادئ وقيم. هون الطفل بيصير بيقارن فعلا، بيقارن. وللامانه هي الاهل عم تترك اولادها الصراحه، عم تترك
2: للاسف
0: اولادها مع الاسف، انه معلش هذا العصر السرعه، انا ما بدي ابني يطلع، دائما بيقولوا لي هذا الحكي، انا ما بدي ابني يطلع انقص من رفقاته، رفقاته عم يتابعوا. طب معلش خلينا نتابع ابني شو عم خليني وجه ابني، خليني خلي القدوه اللي عم يتبعها تكون قدوه عن جد مبنيه على اسس علميه، اسس اكاديميه، عندها مبادئ وقيم واخلاق. بصراحه
2: حلو كثير.
3: انا حطيت مثال كمان هلا تذكرته، انا مره فتت على بيت دون ذكر اسماء، واحدة بقربنا بس قربة كثير بعيدة، فتت قاعدين وهيك، فانا بدي اقوم على المطبخ كان بدي يمكن اشرب كاسة مي او هيك، شفت عندهم بنت عمرها تقريبا شي 10 سنين 10 سنين 10 سنين، والله شفت الموبايل فاتحته بتقول هاي جايز يوم بدي اعلمكم فكرة كيف بدي اعمل مثلا السندويش الفلانية.
0: صحيح مع الأسف الأسف هون قلت لك بيكون في رقابة من الأهل، ما في أنا ابن يتعدى على سلطة الأهل. كتير مهم، نحن هلا حنقول إنه نحن لازم نكون حازمين، ولكن في سلطة عند الأهل، بس ده تكون مثل ما عم قلك محببة أنا أكسب هذا الطفل. حتى كأم المفروض هي تكون تابعة، ما حقلك 24 ساعة على 24 ساعة
2: تمام.
0: يوم اللي بيجي بيحكي لك قصة الطفل أو لا شوفوا هاد، ما عم قلك صار في بدهم ينسحبوا من المدارس،
2: صح.
0: طب انت معلش هذا مجمع لايكات او ايه انا مس
2: وما بيعرف شو صاير معه اساسا،
0: انا بدي اصير مشهور يا مس، هي الكلمه كثير انا شوفي هو كثير بسن زمان ضرب، انا ماني مضطر اني انا اتعب بدراستي، انا ماني مضطر اتعب، ولكن انا برايي الشخصي طبعا ما مو من حدا، اي شيء بنى ما بني على باطل فهو باطل. يعني
2: أكيد.
0: اي انسان اليوم بيطلع وعنده لايكات كثيره وعنده متابعين فجأة حيهبط ما بتعرفوا امتى وشلون وكيف،
2: صح.
0: فجأة بيهبط، ولو كان هالأطفال هي عم تتابع هو حيهبط، فهون بصير في صدمات نفسية على اللي متبعته لهذا لهي الشخصية او ومثل ما قلت هي الشغلات اللي بالبيت اللي عم تقولها انه انا هاي جايز وهذا محتوى
2: يعني ان شاء الله تضل هيك، بس
0: للاسف هو محتوى تافه جدا. اذا انفتح كتاب ونقرا معلومات، اذا حاولنا نعبي وقت هي البنت او تتابع محتوى كثير مهم، تتابع مواد علميه مواد فكريه، وما حدا يقول لي لا ومو صح وما لون فاضيين الاطفال، العاده كثير مهمه. انا اذا بعود ابني انه يتابع محتوى ثقافي ومحتوى كثير منيح فاكيد هو حينبنى على شيء،
2: لحتى تصير تقول هاي جايز اليوم بدي احكي لكم عن الكتاب اللي قريته.
3: عندنا مشاكل
0: هذا المهم، هذا
3: ما عندنا مشاكل.
2: اكيد بدنا نشكر كثير مجد على هالفقره اللطيفه، وان شاء الله يكونوا كل اهل استفادوا منها. شكرا كثير لك،
0: يعطيكم الف عافيه ويسعد صباحك،
2: نورتينا.
3: هاي كانت الفقره المهمه من التربيه، اتمنى كل حدا عم يحضرها فعلا يعني ياخذ بعين الاعتبار، كرمال يعني نبني جيل صح، وانا اتمنى اكيد وانا اكيد يعني بدي كمان حدا يعني يبنيني. خليكم معنا مشاهدينا، لأن الروز رح تكون معنا بعد الفاصل بفقرة ميك اب، رح تحكي فيها عن تطبيق ميك اب مناسب لفصل الخريف. لا تروحوا لبعيد.

0: ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر. نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بدي صبح على مشاهدينا يلي مكافيين معنا ويلي انضموا لنا بفقرة ميك اب. مع تغير الفصول مو ضروري نغير كل شنطة الميك اب، بس أكيد في شغلات صغيرة بتتغير معنا من الألوان، البشرة، الشفايف، لحتى طريقة استخدام البرونزر والبلاشر وحتى اللوك النهائي كله. والخريف تحديدا بيكون له جو الخاص، يعني ألوان دافية، ألوان غنية، درجات ترابية، بني، برغندي. أحيانا كل اللي بنحتاجه هو تعديل بسيط، يعني لحتى نحول ميك ابنا من اللوك الصيفي للوك الخريفي الانيق يلي كلياتنا بنحبه من دون ما يكون اكيد غامق او ثقيل. طيب شو هي الالوان يلي بتليق بهذا الفصل، وهل كل ترند خريفي نحن لازم نجربه؟ كيف بنختار الدرجات المناسبه لبشرتنا؟ هي تفاصيل كلياتها رح نعرفها مشاهدينا مع خبيره الميك اب سماح شبيب. يسعد صباحك.
1: صباحك،
0: اهلا وسهلا فيك سماح.
1: فيك حبيبتي
0: سماح. بدايه كلياتنا اكيد بنحب جو الخريف، الالوان اللي بنعرفها كلياتنا على الخريف ان كانت بني، اورنج، بيج، الوان ترابيه بالمجمل.
1: تمام. هلا نحن بموسم الخريف بنبلش بقى انه نروح للميك اب الدافي، الالوان الدافيه، بالاضافه انه نخلي البشره مخمليه اكثر، يعني بيختلف التكنيك بين الموسم الصيفي والموسم الخريفي. انه بالصيف بيكون الميك اب او اللوك جلوي اكثر، بس بالخريفي بنعتمد البيزل مات اكثر كرمال يعطي هيك بشره مخمليه ودافيه.
0: هلا ما بعرف اذا ملاحظين مشاهدينا اليوم انا وسماح عاملين هيك شيء من الميك اب الخريفي.
1: أيوة، تمام.
0: حاطين هاي الالوان الدافيه
1: الدافيه الخريفيه. أي. خاصه كمان بهذا الفصل بنحتاج انه نرطب البشره اكثر باعتبار صارت جافه اكثر باختلاف الطقس، يعني بالترطيب وهيك لنعطيها هذا الملمس المخملي. صحيح. بالاضافه للميك اب والبيز.
0: صحيح. طيب قديش بيختلف الميك اب الخريفي عن الميك اب الصيفي؟ في بعض الاشخاص بيقولوا نفس الشيء، هن الاثنين خفاف، الاثنين بنستخدم لهم شوي الوان دافيه، يعني بالميك اب الصيفي شوي بنستخدم الوان البيتش، الوان البينك شوي.
1: تمام.
0: بالخريفي لا، بالعكس نتجه شوي لالوان ثانيه.
1: لا، بالصيف بيكون الوان البينك، الوان الباربي، فبالخريف بدنا نحاول نبعد عنها ونميل للالوان الدافيه اكثر. يعني حتى بالبلاشر انه نكون مثلا الوان البرونزيه، الوان اللي تروح على بني، الوان البلاشر الخوخي، التفاحي، وحتى بالفونديشن وهيك نخفف طبقات.
0: صحيح.
1: يعني كل ما بنروح على الخريف فنخفف طبقات كرمال ما تصير تشققات بالبشره
0: 100%، لانه بصير في تغير شوي بالفصول.
1: تمام.
0: وعلى تغير الفصول اكيد البشره كلها
1: كل ما لا بتروح على جفاف اكثر.
0: هلا نحن هون عم نشوف شيء من الوان الخريف بهي الصوره.
1: يعني شوف حتى الهايلايتر والاضاءه. أيه. بنخففها اكثر. يعني بنخلي البشره دائما تكون مخمليه.
0: انت برايك هذا الميك اب مناسب لحتى يكون لوك خريفي؟
1: اي تماما،
0: مناسب هي الالوان مسائي.
1: مسائي وان كان نهاري، يعني مثل ما خبرتك انه نخفف الاضاءه اكثر.
0: طيب هلا ذكرتي من شوي سماح عن تحضير البشره قبل الميك اب الخريفي، لانه البشره اكيد يعني بتتغير طبيعتها بالمجمل. طيب شو بتنصحي نحن، شو هي او الخطوات اللي بتنصحي فيها لحتى نعملها للبشره قبل ما نبدا بالميك اب؟
1: هلا هو نحن من خلال روتيننا اليومي المفروض نكون محافظين على ترطيب البشره. وقبل تحضير الميك اب كمان نستخدم المرطب الخاص مناسب بشرتنا، ان كان بشره دهنيه او جافه، والبرايمر كمان المناسب للبشره.
0: اكيد يعني هدول الترطيب،
1: شرب المي اكيد،
0: البرايمر، شرب المي، هذا شيء طبيعي كلياتنا لازم يعني نكون ملتزمين فيه. طيب خلينا نحكي شوي عن العيون، يعني او اللوك العيون الخريفي. يعني اكثر شيء بتحسي بالخريف بيتركز على منطقه العيون، لانه يعني بتعطي دفى اكثر بالمجمل.
1: اكيد.
0: ممكن تكون على سموكي ولا فينا؟
1: هلا مو بالضروره انه سموكي، بس نحن المهم عندنا الالوان، يعني اكثر من انه شو هو اللوك. يعني الالوان مثل ما خبرتك، الالوان الدافيه الترابيه، الوان النود، الوان الاورانج، الكموني، هي الالوان. هلا حتى مثلا ممكن كانه ميك اب عيون نكتفي، هلا الترند هي السنه الماسكارا البرغندي والماسكارا البني، ممكن نكتفي بهيك او لاينر بني خفيف. ندمج اي شادو بخط الرموش.
0: شو رايك في الماسكارا البني او البرغندي؟ بصراحه انا شفتها بس ما بخاف اجربها.
1: لا بالعكس، كثير حلوه، بتعطي جاذب للعيون، توضح لون العين، كثير حلو.
0: بتحسيها احلى من السودا، يعني المسكرة السودا؟
1: يعني انه هي صح ترند جديد، بس انه شيء حلو عم بيطلع، عرفتي، بفتح كمان البشره.
0: اكيد خلص معناتها بدي اجربها. خلي سماح تجرب لي اياها للمسكرة. طيب الايلاينر، الايلاينر خصوصا الايلاينر الاسود هذا الحد، هل بتحسيه مناسب للالوان الخريفيه؟
1: اذا هو الايلاينر الاسود ما بنستغني عنه. دائما يعني خاصه الميك اب لسهره. بس يعني اذا حابين الاطلاله تكون خريفيه اكثر ممكن انه نخليه يروح على الوان البناني.
0: يعني حتى هيك بني برغندي اي لاين.
1: ايوه كثير كثير عم يكون حلو
0: مع مسكرة برغندي يعني. صار ترند الموضوع. البلاشر طيب خلينا نحكي شوي عن البلاشر.
1: هلا نحن بالميك اب او يعني الموسم الخريفي او الشتوي بنصير بنركز على البلاشر اكثر حتى من الكونتورينج انه هو يكون واضح.
0: طيب انت يعني بموضوع ال الكونتورينج نحن بنستخدم حتى الالوان المايله للاورنج
1: للاورنج والبرونز بس مثل ما خبرتك انه يكون البلاشر اقوى من حتى تحديد الكونتورينج. مع الكونتورينج ما بنستغني عنه لانه في حالات بيكون ضروري انه نستخدمه خطوه اساسيه، بس البلاشر انه يكون اقوى وظاهر اكثر. مثل ما
0: هلا هون لك انه شايفه حتى هايلايتر بس خفيف يعني هو مكفي. بس
1: ممكن كمان الميك اب السهره انه يكون بس انه النهاري لا يكون
0: اكيد لا الميك اب النهاري الخريفي بتحسيه من الطف يعني الطف انواع الميك اب. انا حتى بحب استخدمه احيانا بالصيف بصراحه بحسه يعني
1: بس بالصيف حتى ممكن انه يكون مات وهيك بس بتختلف الالوان يعني بالصيف بتلاقي الوان البينك الالوان الباربي هيك هون بتختلف يعني هون بندفي الالوان اكثر.
0: طيب اي بتنصحي مثلا بالخريف البلاشر الكريمي ولا الباودر اكثر؟
1: هلا كمان بترجع للبشره اذا البشره دهنيه زياده فبنحاول انه ما نكتر شيء كريمي يعني.
0: صح يعني انا بشوف بالصيف احيانا بيستخدموا البلاشر الكريمي حتى بين هذا الجلو
1: والسن برن كمان الكريمي لحاله انه بيعطي كمان جلو.
0: صحيح حسيت انه ممكن لا بالشتاء او بالخريف
1: يكون انه الباودر
0: مات اكثر الموضوع. طيب هلا بنوصل ل
1: بس ممكن البشره الجافه حتى انه ممكن تستخدم الكريمي ف
0: اكيد هو انا بقول لك هو مفضل بتحسي الكريمي حتى بالشتويه مع الانف الاحمر هذا اللي بيننا على اساس نحن
1: هلا بنقلب برونز.
0: طيب الشفايف سماح شلون نحن في تكنيك معين للشفايف
1: بالخريف؟ اول شيء كمان بدنا نذكر انه كمان ترطيب الشفايف كثير مهم بهذا
0: بكل الفصول
1: بكل الفصول وهلا بالشتاء كل ما احنا جايين على الشتاء فبصير في تشققات وهيك. هلا الشفايف بتقلب اللوك كله فيعني وقت نروح على الخريفي او على الشتوي بنحاول نغمق لون الروج
0: غامق بصير
1: ايوه بصير غامق. فينا مثلا الكونتور غامق ندمج تدرجات تدرجات البني التوتي المبيتي هاي الالوان.
0: بتصدقي تذكرت معلومه عن موضوع الروج في صبيه صديقتي قالت لي انه انا ما يعني ما بصدق على الله امتى تجي الشتويه او الخريف وقرب احذري ليش لانه بيقشفوا شفايفه وبيصيروا هيك بيعطوا لون كثير حلو
1: ايوه
0: على بتمنى تضل طول الوقت هيك شفايفه يقشفين فهذا اللون يعني هذا اللون الشفايف اللي بقشف نحن شلون بنقدر نطلعه؟
1: لا انا برايي نرتب وبالتينت خلص انه بنظبط الوضع احسن ما نستنى ليشوفوه.
0: طيب ميك ابنا يعني اكيد لازم يتناسب مع الوان اللبس الخريفي لازم هيك يكون شوي انه في هارموني بين الميك اب والالوان الخريفيه بالمجمل.
1: هلا نحن انه ما عاد تقيدنا نفس لون الثياب انه نكون عاملين الميك اب بس مثل ما قلتي عليه يكون في تناغم او تناسق بالالوان. يعني خاصه نحن هلا لحالنا ونحن رايحين على الخريف على الشتاء حتى لبسنا بيصير رايح للالوان الخريفيه يعني يكون شيء من الميك اب قريب من الشيء اللي نحن لابسينه يكون في تناسق
0: يعني. تمام بس الروج يعني في بعض البنات ما كثير بيحبوا الروج الغامق
1: تمام
0: بحسوا بكبرهم بالعمر او
1: بيعطي خاصه اذا شفايف ما فيها حجم او هيك. هلا كمان فينا نخلي الكونتور الشفايف هو اللي الكونتور يكون غامق وندمج تدرجات الالوان يعني بقلب الشفه بتعطيها امتلاء اكثر. فينا ندمجها مع جلوس هيك بيعطي جماليه كمان
0: اكيد. طيب هلا احكي لي سماح شو اكثر غلطه بتشوفيها منتشره بين البنات لما يعملوا او يقرروا يعملوا اللوك الخريفي؟ يعني هل في اغلاط هيك محدده ممكن تنزع لهم اللوك بدون ما يحسوا هن مو منتبهين لها؟
1: هلا هو اول ما بيخطر على بعض الصبيه بالميك اب الشتوي والصيفي الشتوي والخريفي انه ميك اب قوي ميك اب سموكي اسود بني حمرا حمرا فلا نحن ما ضروره انه نتقيد بهيك شيء. حتى السموكي ممكن يكون بالوان ادفى وهيك اخف يعني خاصه هلا كل ما لنا عم نروح يعني للميك اب الاخف والاهدى يعني بشكل عام حتى بالبشره انه نخفف طبقات يعني ما يعني ما نسمك الطبقات ونكثر الوان بالوجه
0: واهم شيء بالنهايه العنايه بالبشره اليوميه. أيوة هي تبرز جمالنا.
1: وكمان مثلا وقت البنات مثلا يقوم ميك اب لعيون وتقلي بدها روج احمر مثلا، لا يعني نحن وقت بنكون مقويين الروج نخفف اي شادو، وبالعكس كمان. صحيح
0: صحيح. بدي اتشكرك كثير يعني.
1: شكرا
0: على هاي المعلومات، فعلا معلومات كلياتنا يعني بنحتاج ان احنا نعرفها، خصوصا صح. باللوك الخريفي او حتى الشتوي، يعني بعد شوي عن العجقه والالوان الغامقه كثير ممكن. أيوة ما تبقى بدنا نستخدمها بطريقه مدروسه. شكرا كثير لك سماحه على كل هاي المعلومات، نورتي صباحك.
1: شكرا.
0: وهلا مشاهدينا فاصل صغير وبعد راجعين سوا لفقرة كلام ميديا، خليكم معنا.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: صباح الخير مشاهدينا لكل اللي عم يتابعونا. وصلنا معكم هلا لفقرة كلام ميديا، رح تشاركنا فيها روز ابرز اخبار السوشيال ميديا اللي صارت مؤخرا. صباح الخير يا روز.
3: يسعد صباحك روز.
4: يسعد صباحكم براء وعمار. بالبدايه اكيد نبدا فقرتنا بالرحمه على روح صديقنا، و يعني الجزء اللي يعتبر جزء اساسي من اسره صباح سوريا، كرم الحمش. بنتمنى يا رب الرحمه لروحه.
3: امين يا رب.
2: امين يا رب.
4: اخبارنا اليوم منوعه، يعني كالعادة أخبار لطيفة جميلة وخفيفة، بتمنى تستمتعوا فيها. صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. خبرنا الأول لليوم من المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، يلي شهدت فيها أمسية ثقافية مميزة جمعت بين عبق طيبة وأصالة دمشق. خلال الأمسية ألقى وزير الثقافة الشاعر والأديب محمد ياسين الصالح قصيدة حملت معاني المودة والوفاء، وحيا فيها المملكة العربية السعودية وقيادتها بكلمات عبرت عن عمق العلاقات وروح الأخوة، وقال فيها: من قاسيون الشامجين تهامة الفخر والعز والناموس عنوان. وبتندرج هالأمسية ضمن برنامج أمسيات المدينة، وهي مبادرة ثقافية بتنظمها هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بهدف إحياء المجالس الأدبية والشعرية والثقافية وخلق مساحة للحوار والفكر والإبداع ضمن أجواء بتجمع بين الثقافة والأدب والكلمة الجميلة. فخلونا نتابع سوا كلمات وزير الثقافة ونرجع لكم.
5: الله يحييكم بعز وكرامة، من قاسيون الشام جينا تهامة، المملكة دائم وهي في الزعامة في ظل بن سلمان وأبوه سلمان، إذا لف للشام فالشام شامة.
4: فعلا كلمات جدا جميلة، جدا معبرة عن عمق العلاقة، عن روح المودة والأخوة بين المملكة العربية السعودية وبين سوريا.
3: أكيد أكيد
2: أكيد، يعني إنها في عنا فعلا مثل ما قالت روز عنا عمق كتير كبير ما بين سوريا والمملكة العربية السعودية. وأكيد بدنا يعني نتشكر معالي وزير الثقافة على المبادرة اللي عم يساويها. يعني مشاركة فعلا تفيد جدا وتدل على قديش في عنا رابطة أخوية ما بين السعودية وسوريا. وأكيد نحن في عنا يعني كان كتير لقاءات مع معالي وزير الثقافة يلي فعلا عم يحاول قدر الإمكان ينهض بالثقافة السورية. وأصلا هي الشيء اللي صار هو دولة كتير نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان
4: سعوديين
2: أو سوريين.
3: فعلا صحيح، يعني اكيد الشعب السعودي يعني حب هي المبادره من سوريا، انه دائما نعبر عن روح الاخوه الموجوده بين السوريين والسعوديين. اكيد دائما عم تكون متواجده وحاضره بالاحداث الوطنيه وايضا بشكل عام. يعني
4: صحيح، يعني وحتى معالي وزير الثقافه دائما عنده هي المشاركات الثقافيه فعلا، يعني عم تكون لافته للانظار بالفترات الاخيره. دائما يعني معالي الوزير هو الترند الاول بسوريا عم يكون
3: على السوشيال ميديا. صح،
4: اكيد نوجه له تحيه كبيره.
3: اكيد.
4: هلا مشاهدينا بدنا نروح لخبرنا الثاني بفيديوهات مميزة عم تنتشر لمجموعة من الدراجين القادمين من المملكة العربية السعودية للعاصمة دمشق بعد رحلة طويلة ومليانة حماس ومحبة. 45 دراج سعودي وصلوا للعاصمة السورية ضمن فعاليات الرالي السعودي السوري للدراجات النارية 2026 بعد ما انطلقوا من جدة وقطعوا حوالي 1700 كيلومتر مرورا بعدة مدن سعودية، ومن ثم عبروا الأردن وصولا إلى سوريا. الرالي عم يقام تحت شعار من بلد الحرمين إلى بلد الياسمين، دروب تجمع القلوب، بهدف تعزيز أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين السوري والسعودي تعريف بالمقومات السياحية والثقافية والتاريخية يلي بتتميز فيها سوريا. وكان باستقبال المشاركين وزير السياحة مازن الصالحاني. وهلأ خلونا نشوف سوا فيديو مميز من لحظات استقبالهم ونسمع كلماتهم الحلوة وانطباعاتهم عن هالرحلة المميزة. خليكم معنا.
6: نقول لكم نحمل لكم شوق كبير يا سوريا يا شام. سوريا بلد آمن، بلد جميل، بلد مهد الحضارات. نقول لكم نحمل لكم شوق كبير يا سوريا يا شام. سوريا بلد آمن، بلد جميل، بلد
4: فعلا. يعني على فكره هي المبادره من الطف المبادرات اللي صارت، يعني مجموعه دراجين من السعوديه لسوريا مرورا بالاردن ومرورا بكثير مدن، فقديش تعرفوا على يعني ثقافات حلوه خلال هي الرحله.
2: يعني بدنا نرجع نشيد يعني انا حاسس فعلا انه المجال السياحي والثقافي والفني في سوريا عم ينفتح بشكل كثير كبير.
4: الحمد لله
2: احنا عندنا هلا هي المبادره ما صارت من زمان كثير، هلا عم يصير لاول مره. ففعلا السعوديه هي يعني هي المبادرات اللي عم تصير هي خير دليل على محبه صحيح. المملكه العربيه السعوديه للجمهور.
4: لا ما بيوفروا مناسبه، يعني اخواتنا السعوديين ما بيوفروا مناسبه يعني لحتى يعبروا فيها عن محبتهم للشعب السوري. ونحن اكيد بالمقابل نفس الشيء، ومو نفس السعوديين اكيد، يعني كل الدول العربيه والمواطنين العرب ان كان الاردن قطر الامارات كلياتهم، يعني فعلا عم لاقي محبه واسعه
3: تماما. وهذا الشيء كثير عم نشوفه روز على السوشيال ميديا، يعني اي سائح بيجي من اي بلد عربي بتلاقيه صار يوثق ويحكي ويعبر قديش هو مبسوط بسوريا وبالشعب السوري.
4: الأردني صار يقول يقبرني أكثر
3: من صح.
4: هلأ منروح لخبرنا الثالث مشاهدينا ويلي خطف اهتمام الجمهور، منروح للنجم المصري محمد صلاح. وفعلا كان يعني الخبر يلي بيخص فيه يلي بيخصه فعلا يعني لقى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. فكان بأول ظهور لابنه ليل بعد ولادته، شارك محمد صلاح صورة عائلية جديدة عبر حسابه الرسمي على انستغرام، ظهر فيها وهو حامل ابنه بلقطة دافئة وعفوية لقت تفاعل كبير بين المتابعين. الصورة حصدت آلاف التعليقات والإعجابات، وعبر فيها الجمهور عن فرحته بهي اللحظة العائلية الجميلة، متمنيين أكيد للمولود الجديد حياة مليانة صحة وسعادة. وطبعا بدنا نذكر أنه ليل هو المولود الثالث لمحمد صلاح لحتى ينضم إلى شقيقتيه مكة وكيان، ويكمل أكيد فرحة عائلته بقدوم فرد جديد. صراحة الخبر جدا جميل، ومكة وكيان أسماء جدا لطيفة.
3: صار ابو ليل
4: هلا محمد صلاح ليل ومكي وكيان. فعلا حتى اسم ليل بتحسيه مميز يعني. لا ما بعرف ماله كتير دارج يعني الاسم نادر.
3: اول مره بسمع اسم ليل.
4: شو رايك باسم ليل عمار؟
2: والله ظريف،
4: اسم لطيف.
2: انت شو رايك باسم ليل؟ ظريف
4: اسم ليل. لا انا حبيته بصراحه لما عرفته،
2: وانا بحسه ظريف والله.
4: كان هو بتذكر طلع
2: مسلسل تركي معرب بعنوان
4: بتخيل
3: يعني الاتراك بالعاده بيسموا ليل، ولا
4: يمكن كان عم يحضر هذا المسلسل وقت اجى ابنه غالي
2: قرر يسمي ليل.
4: حلو كثير.
2: ليش قرر يسموني عمار؟
4: عمار صحي لك. هلا عم تسالنا البروديوسر احلام، عمار ليش اهلك سموك عمار؟
3: لانه عمار
2: صراحه بسالك اياهم برجع برد لك خبر احلام.
4: طيب براءة كيف سموكي اهلك؟ براءة
3: كيف سموكي اهلي؟
4: وانا هلا بحكي لكم قصه اسمي الكثير
2: لسه غريبه. الله يجيرنا.
3: روز دائما قصصها غريبه.
2: روز
3: اي شغله عندها قصه قصه اي شيء بتلاقوه غريب، وهيك عندها شغلات هيك كثير مشاكسه هي وصغيره.
4: الحمد لله.
3: هلا نحكي على اسمي. اوكي هلا انا والدي الله يخلي لكم ابهاتكم اكيد بيحب اسم براء وبراء، فكان على اساس يسمي اخي الكبير براء وانا براء لحتى هيك قال انه يصير. بس سمى اخي راغب على اسم جدي الله يرحمه.
4: الله يرحمه.
3: وانا سمعني براءة، ودائما بيقولوا لي اني اخذه من اسمي، فما بعرف انتم قرروا.
4: لا براءة بصراحه اخذه من اسمي يعني.
2: براءة عباره عن براءة
4: بصراحه.
2: اوكي هلا دوري مو
4: دورك.
2: والدي الله يخليكم والدكم. لا لا بس احذروا، شو انتم بتعرفوا انه انا كنت بالبدايه ما كانوا حيسموني عمار.
3: شو كان
2: كانوا حيسموني؟ زين.
3: زين.
2: كان ابي يعني حتى ابي يعني اسمه عيسى بس ما بعرف ايش كانوا ينادوا له زين كثير. فكان على اساس اسمه زين، اما ما بعرف ليش شو صار اخر شيء باخر لحظات قرروا يسموني عمار.
4: سبحان الله الاسم هيك له نصيب دائما.
3: لا صح.
2: اي والله كانوا يسموني زين صراحه، وانا واسم زين اسم بحسه هيك رنان يعني
4: لطيف حلو.
2: زين
4: اسم فني كذا. اسم فني. انا اكثر اسم فني عمار ولا زين؟
2: اكيد عمار.
4: بس خلص عمار بما انه عمار ولد باسم
2: عمار
4: فعمار هو اللي عمل اسم عمار.
3: عمار
2: وهبه كبيره يا روز. عندك الموضوع.
3: يلا عند روز.
4: طيب احكي لكم قصه.
2: يلا الله يجيبنا.
4: مايك معي. يلا يا رب. هات يا
2: سيدي.
3: روز قصه طويله شكلها.
4: انا اهلي ما سموني لبعد ما ولدت بشهرين. يعني انا ضليت شهرين اسمي هي الصغيره.
2: شو يعني الصغيره؟
4: الصغيرة. ينادوا لي الصغيرة. فمرة هيك سهرانين سهرة والدي وصديقه وخطيبة والدي ووالدتي
7: الله يخليك.
3: لحظة خطيبة رفيقته والدك؟
4: خطيبة صديق والدي. لا لا هيك في شيء غلط. أنا آسفة.
3: لا والدتك تزعل
7: بعد تحية للوالدة.
4: خطيبة يعني صديق والدي وخطيبه ووالدي ووالدتي تمام.
7: خطيب مين؟ خطيبته.
3: خطيب رفيق أبوها لروز. اوكي
4: يلا يلا خليني اخلص الخبر بسرعه. صديق والدي وخطيبته والدي ووالدتي قرروا يتشارطوا على شرط، يلي بيفوز بالشرط بسميني تمام. فمين فاز؟ صديق والدي سماني روز على اسم خطيبته. وترك هو خطيبته بعد
3: فعل. عم تمزحي؟ يعني اسمك على اسم خطيبه رفيق ابوك. صح.
4: واخيرا هي هي
7: الاسم.
4: طيب هلا بنخلص نكمل اخبار كلام ميديا، شو رايكم؟
7: تفضلي.
4: بخبرنا الاخير لليوم مشاهدينا من نروح لفيديو بيجمع بين النجم المصري محمد صلاح بصانع المحتوى التركي الشهير كوسكال بابا بمدينه طرابزون التركيه، وظهر الثنائي باجواء مليانه ضحك وعفويه، واستقبل كوسكال بابا محمد صلاح بحراره وتبادلوا لقطات طليفه خطفت انتباه المتابعين وانتشرت بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي. اللقاء حظى بتفاعل كثير كبير على السوشيال ميديا بين الجمهور، خاصه مع الشعبيه الكبيره اللي بتمتع فيها الطرفين يعني، وخلى المتابعين يستمتعوا بلحظات جميلة بعيدة عن أجواء المنافسات الرياضية. وهلأ خلونا نشوف مشاهدينا هاللقطات الطريفة واللقاء يلي رسم بسمة على وجوه كتير من المتابعين ونرجع لكم.

0: طبعا اكيد جمهور كوسكال بترابزون كتير كبير وكتير واسع، وجمهور محمد صلاح كمان ما له قليل. صح. يعني
1: صح، شفنا الاستقبال اول ما وصل على تركيا واستقبلوه بالنادي، قديش يعني كل الاتراك كانوا مبسوطين وطالعين هيك محتفلين فيه.
0: اكيد.
1: وهلا هلا صاير يعني عم يتعود على الثقافه التركيه.
0: بتستغربوا من شغله انه مثلا اللاعبين او الاشخاص اللي بيكون في المشهورين اللي بيكون في بيناتهم منافسات كبيره، هن اصلا بيكونوا اصدقاء. بس مشجعينهم هن اللي بتكون قايمه الحرب بيناتهم.
1: عن جد؟ يعني مثل ميسي وكريستيانو.
0: تماما، بيتخانقوا ميسي الدون لا كريستيانو الدون، ونفس الشيء هون يعني، بينما هن اصدقاء بيكونوا طبيعي الوضع.
1: ايه وبيحبوا بعض وبزوروا بعض وعادي، بس بيتخانق بين بعض.
2: ماشي دادق.
0: طيب انا هلا خلصت بتكون فقرتي بكلام ميديا، بدي اتمنى لكم نهار سعيد اكيد، وبدي اتمنى لمشاهدينا كمان نهار سعيد.
1: شكرا يا روز، اتمنى لك الك كمان نهايه نهار حلو.
2: يعني مشاهدينا هي كانت اليوم حلقتنا من صباح سوريا، يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من فقرتنا اليوم. نرجع اكيد ترحم على كرم الحمش، ويعني يا رب تكون هيك روحه بسلام. اكيد راح نشوفكم بكره بحلقه جديده من صباح سوريا،
1: انطرونا بنفس الموعد، تبقوا بخير. باي باي
2: باي.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
4: تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب إدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية، آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012 ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستأنف أعمال الحفر على طريق صوفا 53 بريف القنيطرة الجنوبية. الأمن الداخلي ينتشر في مدينة الصقلبية بريف حماة ويوقف المتورطين في مشاجرة بين شبان في المدينة وآخرين من قلعة المضيق. وزارة الإسكان تطلق مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب ويضم 3000 وحدة سكنية. الإعلان عن بدء مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباساو الألمانية ضمن فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني.

في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شرعت في حفر خنادق من جهة قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبية. وقال المراسل أن قوات الاحتلال استأنفت العمل على طريق سوف 53 الذي خططت له قبل مدة، وذلك ضمن المنطقة الواقعة على خط الاشتباك في منطقة انتشار قوات الأوندوفا. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال قامت كذلك برفع سواتر ترابية في المنطقة.

0: ينضم إلي من دمشق الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، أهلا ومرحبا بك. كيف يمكن فهم أو قراءة استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل على فتح هذا الطريق سوفا 53؟
1: تحياتي أستاذ وسيم لك وللسادة المشاهدين. هذه الإجراءات تعد مؤشر خطير حقيقة، وتؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي يشكل أكبر تحدي وخطر على مسار سوريا الجديدة، حيث نرى بأن لا سقف لتصعيداته. وهذا الأمر أيضا كما أشرنا في العديد من المقابلات السابقة مرتبط بالسياق الداخلي الإسرائيلي والسياق الإقليمي. ولكن قبل الذهاب عن الإجابة عن هذين السياقين، لابد من الإشارة إلى أن مشروع صوفا 53 مرتبط أساسا في الجولان السوري المحتل، بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في عام 2019 بما يسميه السيادة الإسرائيلية على الجولان، وهذا الاعتراف المخالف للأعراف الدبلوماسية والرئاسية الأمريكية وللقانون الدولي. شرعت إسرائيل في توسيع خطة الاستيطان، لذلك أوكلت مهمة إزالة الألغام المزروعة منذ حرب 73 للكتيبة صوفا 53، وهي تابعة أيضا للوحدة 210 أو فرقة باشان المسؤولة عن الجبهة الشمالية التي تعمل في منطقة الجولان السوري المحتل. ولكن بعد 7 أكتوبر طرأ تغير كبير على العقيدة الأمنية الإسرائيلية، يعني هذا التغير كان نوعي حقيقة. ذهبت إسرائيل بعد تآكل صورة الردع لديها نتيجة هجوم طوفان الأقصى إلى إجراءات استباقية أو ما تسميه إنشاء الأحزمة الآمنة، أي نقل المعركة وفق تعبيرهم إلى أرض الخصم، ولاحقا تم تسميتها في الإعلام بالخطوط الصفراء. لذلك نرى أن إسرائيل يعني قلبت هذا المشروع الهندسي الخاص في توسيع خطة الاستيطان المتعلق في الجولان السوري المحتل إلى أداة تنفيذية وعسكرية لفرض وقائع على أرض الميدان في أراضي جديدة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ما يشير إلى أن إسرائيل التي فقدت قواعد الاشتباك السابقة التي لقت فيها ارتياح وهدوء، لدرجة أن سوريا كانت تسمى أكثر الجبهات هدوءا وأن نظام الأسد كان يسمى شرطي الحدود، اليوم تعيد إنتاج قواعد اشتباك جديدة. ولكن محرك ودوافع هذه السياسة الإسرائيلية هي مزيج من الحسابات السياسية والشخصية المتعلقة ببنيامين نتنياهو وأيضا بجوانب أمنية تتعلق بالعقيدة الأمنية التي أشرت.
0: هل يمكن اعتبار هذه التحصينات
1: تغير جوهري في تأمين؟
0: هل يمكن اعتبار هذه التحصينات محاولة لفرض وقائع ميدانية ربما تسبق أي تفاهمات محتملة بين الاحتلال الإسرائيلي والجانب السوري؟
1: بالنظر إلى مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية المتجددة، يعني هناك تقارير عديدة من داخل إسرائيل تشير إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تمتلك استراتيجية واضحة في الجبهة الشمالية وخاصة في سوريا، ولكن نستطيع قراءة بأن إسرائيل تحاول فرض وقائع ميدانية حقيقة وتصعد إلى درجة خطيرة وغير مسبوقة، لدرجة أنها ترتكب جريمة العدوان الموصوفة بالقانون الدولي الإنساني وبملحق روما. كل ذلك هو للحصول على مكاسب تفاوضية سواء من دمشق أو من الإقليم، وتحسبا لأي تسويات إقليمية كبرى، خاصة وأن وسيم المنطقة تتعرض لتحولات كبرى، ودعني يشير إلى أنها عملاقة أيضا بعد انقلاب موازين القوى والفراغ الأمني الذي نتج عن زوال التنافس الإسرائيلي الإيراني الشكلي، والتي كان يتخذ على الساحة السورية ساحة للتنافس. اليوم هو ظهور قوى بارزة جديدة، قوى إقليمية هي حليفة لواشنطن يعني فيما عدا إسرائيل، على رأسها المملكة العربية السعودية وقطر وتركيا. لذلك تحاول إسرائيل إعادة إنتاج قواعد اشتباك جديدة وتطبيق نظرية بنيامين نتنياهو الذي ينادي بتحويل إسرائيل إلى إسبارتا الشرق الأوسط. إسبارتا بالمفهوم الإغريقي القديم، يعني هذا استدعاء تاريخي بالهيمنة عبر القوة العسكرية فقط. ولكن هذا الأمر يجد انتقادات حادة من داخل إسرائيل ومن قبل منافسيه في الانتخابات الحالية التي بقي عليها أقل من 3 أسابيع، بالإضافة إلى تواجه ضغوط أمريكية واضحة ليست ضغوطا شكلية، لأن أمريكا لديها هندسة إقليمية جديدة في المنطقة تحاول دعم الأنظمة المعتدلة التي تهتم بالجوانب التنموية وبالإضافة إلى أنها يعني لديها حلفاء بارزين كما أشرت، أنقرة والرياض. هي حقيقة واشنطن تكفل أمن إسرائيل وتفوقها، ولكن ليس على حساب حلفاء بارزين آخرين. بالإضافة إلى أن هناك قيود إقليمية، اليوم هناك معطيات جديدة جيوسياسيا تفرض نفسها، وخاصة بعد عودة سوريا إلى سياقها الطبيعي، وبحكم موقعها الجيوسياسي بات يطرح بأنها قد تكون بديلا لمضيق هرمز. كل هذا الأمر يثير قلق الإسرائيليين، ولكن الجزء الأكبر يتعلق بسلوك بنيامين نتنياهو المأزوم على عدة جبهات، والذي يذهب إلى التصعيد وتضليل الشارع الإسرائيلي عندما يزج اسم سوريا بالجبهات السبع.
0: أما وعلى الأرض سيد خالد خليل، على الأرض
1: وحقيقة إسرائيل
0: على الأرض، ما حدود قدرة قوات الأندوف على التعامل مع مثل هذه التحركات، وهل تمتلك صلاحيات عملية لإيقافها أو الحد منها؟
1: بالنظر إلى مهام الأندوف، هي مهام مراقبة. حقيقة إسرائيل خالفت القانون الدولي منذ السويعات الأولى لهروب بشار الأسد بإعلانها بشكل أحادي جانب الانسحاب من اتفاقية فضل الاشتباك الموقعة في عام 1974، وهي الإطار القانوني والأممي الوحيد الذي يربط دمشق وتل أبيب. لذلك اليوم إسرائيل تتصرف بمنطق الحصانة وبأنها فوق القانون الدولي، وهذا الأمر يعني مرتبط بحالة التخبط والانقسام وعدم الاستقرار داخل إسرائيل، خاصة بعد 7 أكتوبر. وحقيقة التصعيد سيستمر خاصة في ظل هذا التوقيت. اليوم هذه الانتخابات تعد مصيرية بالنسبة لبنيامين نتنياهو، خاصة وأن مؤشرات الاستطلاع تقول بأن كلا الطرفين سواء نتنياهو أو إيزنكوت منافسه الأقوى لا يملكون نسبة الحسم. لذلك بنيامين نتنياهو الذي يعتمد فقط المقاربات العسكرية ويعتمد الحرب كأحدى أهم أدوات السياسة لشد عصب ليس فقط الناخب الإسرائيلي وإنما إسرائيل ككل، هو يريد أن يظهر نفسه بأنه حامي حما إسرائيل، وكما يقول في حرفيا بأنه يحمي الشعب اليهودي من الإبادة. لذلك هو دوما يخاطب غرائز الإسرائيليين ويشد يعني خاصة يعني دافع الخوف. لذلك هو يريد أن يظهر بأنه بطل، يريد أن يخرج من مجرد أنه يعني ذو منصب تقني رئيس وزراء ليصور نفسه أحد ملوك إسرائيل، ليتهرب من الملاحقات القضائية التي تلاحقه والأزمات السياسية التي حدثت في عهده قبل 7 أكتوبر. وكانت الطامة الكبرى بالنسبة لبنيامين نتنياهو حدوث 7 أكتوبر الذي يوصف داخل إسرائيل بأنه كابوس. لذلك يحاول قدر الإمكان الاستمرار في الحرب لدرجة أنها تحولت إلى أكسجين لإطالة أمده السياسي، ورأيناه كيف استغل حادثة الطائرة المتجهة من دبي إلى تل أبيب، وكيف أنه يعني يتحدث عن البطولات وعن الإبادة.
0: شكرا لك.
1: ويذهب يعني زورا وتضليلا بالحديث عن الأخلاق في وقت أنه مجرم حرب.
0: الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي خالد خليل، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أعلنت مديرية أعلام حماة أن قوى الأمن الداخلي تدخلت في مدينة الصقلبية لاحتواء مشاجرة شارك فيها عدد من أفراد المدينة مع أفراد من مدينة قلعة المضيق. وقالت المديرية أن الأمن أعاد الهدوء والاستقرار وانتشر في كلا المدينتين لضبط الأوضاع ومنع أي تجاوزات، وأوقف جميع المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأرجعت المديرية الحديثة إلى محاولة تحريض ممنهجة بين مكونات الشعب السوري تقف خلفها منصات معادية وفق تعبيرها. هذا وأفاد مراسلنا بأن المشاجرة أسفرت عن إصابة امرأة، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد وجهاء من المدينتين جلسة اليوم لتثبيت التهدئة والصلح.

0: ينضم إلي من إسقلبية في ريف حماة مراسل التلفزيون السوري علاء السويد. مرحبا بك علاء، هل من تفاصيل عن هذه المشاجرة، تفاصيل إضافية؟
1: نعم وسيم، مساء الخير. حقيقة يعني هي مشاجرة بين شبان من قلعة المضيق التي تقع على بعد يعني عدة كيلومترات من مدينة إسقلبية التي أتواجد فيها أنا في الشارع الرئيسي داخل مدينة إسقلبية. طبعا مشاجرة بين شبان تطورت لاحقا إلى يعني إطلاق نار بشكل عشوائي، مما أدى لإصابة امرأة بجروح قالت الجهات الطبية إنها جروح خفيفة. مباشرة تدخلت القوى الأمنية وعملت على احتواء المشكلة واعتقال المتورطين، والآن الحالة عادت إلى طبيعتها، هدوء تام داخل المدينة، لا يوجد أي توترات لحد هذه اللحظة. الأمور أخذت منحى الهدوء بعد تدخل القوات الأمنية، وأيضا القوات الأمنية تقول بأنها ستتابع إجراءاتها الجنائية لمنع تكرار هذه المشكلة، لأن يعني هذه المشكلة تكررت في أوقات سابقة، مشاجرات بين شبان من مدينة قلعة المضيق ومدينة إسقلبية. يعني هذه هي ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مشاجرات، بل إنها يعني مشكلة قديمة باستمرار تتكرر هذه الظاهرة. قبل قليل كنا في إدارة المنطقة وتحدثوا بأنها يعني مشاجرة ستأخذ منحها الجنائي، وستتابع القوات الأمنية يعني الإجراءات الجنائية منعا من تكرار المشكلة مجددا.
0: واليوم مساء هناك جلسة بين وجهاء المدينتين لتثبيت حالة التهدئة والصلح بين الطرفين المتشاجرين. على هل من تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع؟
1: وسيم، بالنسبة لجلسات الصلح يعني بحسب الجهات المسؤولة بأنها هي مشكلة جنائية وستترك للقوات الأمنية لتتابع مسارها الجنائي، يعني لم يتحدثوا عن جلسة صلح بين الطرفين، بل إنها مشكلة جنائية ستأخذ المنحى الجنائي عن طريق القضاء. لن تحل صلحيا يعني بحسب الأخبار لحد هذه اللحظة، لأن هذه الاعتداءات من قبل شبان أو المشاجرات يطلبون أن يكون لها حل جذري لكي لا تتكرر يعني اعتقال الشبان المتورطين في المشاجرة، لأن المشكلة الماضية اعتمدت على الصلح وعادت وتكررت هذه المرة، لذلك ستترك للجهات الأمنية وستأخذ منحها الجنائي.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا علاء السويد، كنت معنا من إسقلبية في ريف حماة. في محافظة حلب ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الشمالية ألقت القبض على سائقين بعد ضبطهما في أثناء القيادة بتهور على طريق حيان بريف حلب الشمالية. أظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة، أظهرت إحدى شاحنات النقل وهي تتجاوز مركبة أخرى بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وقوع حادث مروري خطير كاد يهدد حياة مستخدمي الطريق. أكدت الجهات المختصة متابعتها لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين بها، وذلك للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. أعلن الدفاع المدني إصابة 13 مدنيا من جراء 14 حادث سير وقعت في عموم البلاد يوم أمس السبت. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت لهذه الحوادث، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمسلمين.

0: جرى اعتماد المناهج الوطنية مع تخصيص بعض المدارس للاستمرار أفق مناهج الإدارة الذاتية لسنة انتقالية.
1: بالنسبه لموضوع الدمج في عمليه في العمليه التعليميه، حقيقه الجديد هو الانتقال من مرحله التفاهمات الاوليه الى خطوات تنفيذيه وخطوات ميدانيه، بالاخص فيما يتعلق بالتربيه والتعليم، يعني الملفات المتعلقه بالشهاده الاعداديه والشهاده الثانويه. تم اعتماد المناهج الوطنيه الرسميه في المحافظه، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنه انتقال إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية.
0: وأوضح الهلالي أن دمج العملية التعليمية في الحسكة سيكتمل عبر تحقيق ثلاثة أهداف تشمل التكامل الإداري وتوحيد المناهج والامتحانات والاعتراف الشامل بالجامعات والمدارس.
1: حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق ثلاثة أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارتها، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة محافظة الحسكة إلى محافظات أخرى، أو من جامعات الحسكة إلى جامعات أخرى، ويكون سوق العمل داخل سوريا أو خارج سوريا، الأمر متاح لهؤلاء الطلبة.
0: وميدانيا لفت نائب محافظ الحسكة إلى أن قوى الأمن الداخلي باتت موجودة في كامل المحافظة وهناك خطة مرحلية لانتشارها.
1: طبعا الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم، يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة.
0: وأعلن الهلالي في مقابلته مع تلفزيون سوريا أن القافلة الرابعة من مهجري رأس العين في ريف الحسكة ستعود يوم الاثنين المقبل.
1: حاليا بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه رأس العين، فيها المئات من الأسر النازحة.
0: وأفاد الهلالي بأن مظلوم عبدي رفع دعوى تصحيح اسم وتمكن من تثبيت اسمه مظلوم في السجلات الرسمية.
1: السيد المستشار مظلوم عبدي، صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوى تصحيح اسم، والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي. اسمه القديم هو مصطفى، لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
0: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد. أوضحت الوزارة خطوات التسجيل في المفاضلة بدءا من الدخول للرابط الرسمي وإنشاء حساب، ثم بتسديد رسم التقدم البالغ 500 ليرة سورية جديدة، وذلك عبر تطبيق شام كاش أو ما يعادلها، وذلك لاستكمال عملية التسجيل. كما أشارت الوزارة إلى أن المسابقات والاختبارات هي للاختصاصات التي تتطلب اختبارات مسابقة، ولا يمكن إدراجها كرغبة ما لم يتم اجتياز الاختبار بنجاح أولا. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب، بحثا مع رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة حلب، ولا سيما في قطاع الإسكان. وأعقب اللقاء جولة ميدانية شملت

0: مدينة حلب القديمة والجامع الأموي والأسواق القديمة، إضافة إلى منطقتي الحيدرية وطريق الكاستيلو، وذلك للاطلاع على عدد من المواقع والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان. وفي إدلب، أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب، موضحة أنه يضم 3000 وحدة سكنية. أوضحت الوزارة أن المشروع يقام على مساحة 340,000 متر مربع، ومن المقرر أن يستوعب 15,000 نسمة، مشيرة إلى أن المشروع يضم كذلك 2000 وحدة سكنية للاكتتاب بسعر الكلفة. ويضم المشروع مجموعة من المرافق التعليمية والتجارية والدينية والصحية والرياضية والخدمية إلى جانب المساحات الخضراء. المزيد ينضم إلي من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم السويد. مرحبا بك إبراهيم، ما هي المناطق التي سيبنى عليها هذا المشروع؟
1: نعم وسيم، حقيقة سيكون يعني المشروع بشكل أساسي هو في محيط مدينة إدلب، سيكون مشروع متكامل بحسب يعني وزارة الأشغال السكنية هنا في المنطقة. تحدثت أنه سيكون تقريبا حوالي 3000 شقة، 2000 شقة ستكون للاكتتاب أي بسعر التكلفة، بينما ستكون 1000 شقة هي استثمارية. يعني حتى تحدث خلال يعني يوم أمس خلال إطلاق هذا المشروع، تحدثوا بشكل أساسي أن هناك كلفة ستكون تقريبا حوالي 600 دولار للمتر الواحد، يعني أي تقريبا الشقة السكنية التي ستكون يعني مساحتها بين 100 متر إلى أكثر من 100 متر ستكون تقريبا حوالي 60,000 دولار بحسب يعني الجهات المعنية التي يعني تشرف على هذا المشروع. إضافة إلى أن المشروع سيكون مؤلف من 51 برج يعني سكني، كل برج سكني سيحتوي على عدد من الشقق السكنية التي ستكون متواجدة هنا في محيط إدلب. سيكون هذا المشروع على مدة زمنية تقريبا حوالي 5 سنوات هنا في هذه المنطقة. كما ذكرت لك أن 2000 شقة ستكون هي ضمن الاكتتاب، بينما 1000 شقة هي استثمارية، وبحسب يعني كلامهم أن 1000 شقة الاستثمارية هي ستغطي يعني أيضا يعني على سعر التكلفة التي هي للـ2000 شقة. لكن حتى يعني خلال إطلاق المشروع منذ يوم أمس إلى الآن كانت هناك الكثير ما بين يعني مؤيد لهذا المشروع وبين يعني حقيقة يرى أن هذا المشروع هو لا يؤمن يعني احتياجات الأهالي، لأننا نتحدث عن شقة يعني تقريبا حوالي 60,000 دولار وهو رقم يعني مرتفع جدا بالنسبة للأهالي هنا في محافظة إدلب من حيث يعني شراء المنازل. لكن وزارة الأشغال تحدثت بشكل أساسي أن الشقة ستكون هي مكسية وكاملة جاهزة، أي ستسلم يعني كما يقولون هنا بالمفتاح، وبالتالي ستكون أيضا يعني مقدمة من ناحية التعليم، من ناحية الخدمات الأساسية والمساحات الخضراء، سيكون بها مراكز صحية ومشافي، وسيكون بها أيضا مراكز يعني كمساجد وغيرها، وبالتالي ستكون مقدمة بشكل كامل من كل الخدمات الأساسية. نعم
0: إبراهيم، ما هي الفئات يعني أو الجهة المستهدفة في هذا المشروع؟ ما هي الجهات المستهدفة أو الفئة المستهدفة؟ هل هي لأصحاب الدخل المتوسط؟ حدثنا عن هذه التفاصيل.
1: نعم حقيقة بالنسبة للـ2000 شقة ستكون بالتأكيد هي موجهة لذوي الدخل يعني المتوسط، إضافة إلى بعض الذين كانوا يعني متواجدون هنا في منطقة إدلب ومسجلون على يعني جمعيات سكنية وغيرها ويستطيعون حقيقة أن يقوموا بدفع هذه المبالغ. لكن ستكون أيضا أريد أن أنوه إلى هذه النقطة أن المبلغ لن يكون هو دفعة واحدة يعني 60,000 دولار أو غيره، إنما سيكون على الدفعات، يعني نتحدث عن عملية تقسيط هذا المبلغ بشكل يعني يمتد لسنوات، وبالتالي هنا هذا ربما ما يسهل يعني نوعا ما قليلا على الأهالي. لكن الـ2000 شقة هي فقط التي تحدثوا عنها ستشملها هذا يعني الأساس بشكل أساسي، ولكن الشقة أو الـ1000 شقة الأخرى ستكون هي يعني استثمارية يعني موجهة ربما لأصحاب الدخل الجيد هنا في المنطقة الذين يستطيعون يعني دفع هذه المبالغ. الحجم أيضا أو مساحة الشقة ستكون من 100 متر إلى 120 متر، وهذا بحسب يعني الجهات المعنية التي أطلقت يوم أمس المشروع هنا في محافظة إدلب. الإنسان.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. شهدت مدينتا الميادين والبوكمال إلى جانب منطقة غرانيج وأريافها شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي نتيجة فصل على الخط المغذي لمحطات الجلاء والميادين وغرانيج، إضافة إلى حدوث عطل على خط التوتر العالي المغذي لمحطات التحويل. أوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور أن ورشات فرع نقل الطاقة في المنطقة الشرقية ستبدأ أعمال الكشف الميداني لتحديد موقع العطل وطبيعته، وذلك تمهيدا لمعالجته وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن، مع مواصلة المتابعة الفنية حتى إعادة الخط إلى الخدمة. وصل إلى المشفى الوطني في دير الزور جهاز رنين مغناطيسي، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وتخفيف أعباء الإحالة إلى خارج المحافظة عن الأهالي. أوضح مدير صحة دير الزور أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث الإمكانات الفنية، مشيرا إلى أنه مزود بمنظومات وتقنيات تصوير حديثة ومتطورة تتيح تشخيص عدد واسع من الأمراض والحالات الطبية، ولا سيما المرتبطة بالجراحة العصبية لدى الأطفال والبالغين. وأضاف المسؤول أن الجهاز سيدخل الخدمة بعد استكمال أعمال تركيبه والانتهاء من تدريب الكوادر الطبية والفنية على تشغيله. ما تزال مياه الشبكة غائبة عن منازل أهالي قرية أشهبات بريف دير الزور منذ سنوات، ما دفعهم للاعتماد على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية في وقت زادت فيه كلفة نقل المياه مع ارتفاع أسعار المحروقات.
2: يعتمد الحاج علي على مياه الصهاريج لتأمين احتياجات منزله، إذ لا تصل الشبكة التابعة لمؤسسة المياه إلى منازل السكان، ومع ارتفاع أسعار المحروقات زادت المعاناة التي انعكست مباشرة على كلفة نقل المياه.
3: هذا الخزان تعبايته 10 براميل، أولا عبيه ب50,000، هسا صار تعبايته 80,000 85,000، وما أقدر أعبي مياه.
2: هنا في قرية الإشهابات بدير الزور يضطر الأهالي إلى شراء مياه الشرب والمياه اللازمة لقضاء احتياجاتهم اليومية على نفقتهم الخاصة.
4: بال2010 تقريبا أجتنا المي تقريبا شي سنة لبداية الثورة، فانقطعت عنا المي بسبب عن طريق أعمال ورقية بسبب الأحداث الجارية وكذا، وانقطعت المي نهائيا من تاريخه لحد الآن، علما أنه القرية توجد بيها خزان للمياه وشبكة مياه يعني للأهالي موجودة.
2: يطالب الأهالي الجهات المعنية بإيجاد حل عاجل يضمن وصول المياه إلى منازلهم وينهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
5: والله مرة دفلة، والله روسنا معردة والوالد معردة، ميتين يخوي شبيت، والله كاسة شاي نوبات من الجيران نروح نجيب، عنده زود والما عنده زود ما ينطل.
6: أناشد المحافظ، أناشد المسؤولين، أناشد أحمد الشرع أنه يمدوننا خط لقرية أشهابات، وأنا عمري 57 سنة، من 57 سنة ما تجينا مية من الفرع للقرية، لا نقدر نجنا حلال، لا نقدر نجنا، لكن الدجاجة ما نقدر نجناها مشان لأنه إحنا يلا ميتين من العطش.
2: أكثر من 300 عائلة تسكن في قرية الإشهابات، وفي حين تتواصل معاناة الأهالي تبقى كلفة المياه عبئا إضافيا على أسر تعاني أصلا من ارتفاع تكاليف المعيشة في انتظار معالجة أصل المشكلة. يبقى مطلب أهالي قرية الإشهابات واضحا، مياه تصل عبر شبكة نظامية وتنهي سنوات من الاعتماد على الصهاريج. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عقد اجتماعا مع رئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك. وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد، وذلك في مجال المدفوعات الرقمية ويأتي هذا الاجتماع بعد أعمال الطاولة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية الذي عقد في نيويورك بشأن سوريا، وذلك على خلفية سلسلة اجتماعات يجريها وزير المالية وحاكم مصر في سوريا المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك أن استعادة الروابط المالية لسوريا هي السبيل لتحويل الفرصة التي منحها الرئيس دونالد ترامب إلى ازدهار دائم. أضاف براك أنه شارك في الطاولة المستديرة التي عقدتها وزارة الخزانة وجمعت قادة ماليين سوريين مع بنوك ومزودي خدمات دفع أمريكيين. قال أن مكافحة التمويل غير المشروع والمضي قدما في إصلاحات ذات مصداقية وإعادة بناء الثقة تعد أمورا جوهرية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بمسؤولية. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تترافق مع تساقط للبرد ورياح هابطة شديدة، وذلك من مساء اليوم وحتى عصر يوم غد. وبحسب الوزارة تتركز الحالة الجوية في المناطق الساحلية والغربية والشمالية الغربية مع تفاوت في شدة الهطولات بين المناطق، ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والمنخفضات والطرق المغمورة بالمياه والقيادة بحذر أثناء الهطولات والعواصف. وكانت محافظات عدة بينها اللاذقية وحلب شهدت سيولا خلال الأيام الماضية إثر هطولات مطرية غزيرة. وكان تلفزيون سوريا رصد أوضاع عدد من المتضررين في مدينة حلب بسبب السيول الناتجة عن الهطولات المطرية، والذين تحدثوا عن أسباب تجمع المياه ومشكلات شبكات التصريف.
7: بلشت تنزل المطر فجأة، هون المنطقة كلها غرقت، يعني المي وصلت أول شيء لهون أول نص ساعة، بعدها صارت تقلب المي هيك على الرصيف ودخلت على المحلات كلياتهم. والصراحة يعني في محلات كثير تضررت هون،
8: في كثير مآخذ صرف صحي ما عم بتصرف المي، ما تم تعزيلها السنة اللي هي كان كل سنة تتعزل بشكل دوري، هذا اللي صار معنا يوم الخميس، وصار في أضرار كبيرة، طافت المحلات، طاف الأبو، في كثير سيارات طافت، حتى سيارتي تضررت وطافت تعبت مي.
9: غرقت الصالات هون كلها والمحلات، وطلعت المي فوق منسوب الرصيف ما يقابل تقريباً 35 سنتيم، وصارت تنزل علينا المي من كل الأطراف، تصوب عنا عمال وتصوب عنا عالم، في عالم اتكهربت بسبب المي طافت في قلب الصالات، وتصوبنا والحمد لله رب العالمين، خسائرنا ما يعني ما بتقل عن 70-80 ألف دولار.
10: نزلت أمطار، رب العالمين بعت مطر كتير كتير، فلذلك قلبت المطر من الشارع على المحلات، والعالم اتضررت بسبب الأمطار.
11: لانه الرجارات كلها مسطمه، فرجدنا نحن الشعب، شعب يعني اهل الحي، سارعنا نحن صرنا نفتح الرجارات كلها، بس ولكن ما لحقنا، يعني المحلات كلها غرقت.
12: اليوم المحلات لما صار الشيء هذا كلها تضررت، بضاعتها كلها راحوا شالوها كبوها، يعني نحن عندنا نقطه ضعف مفروض نتلافاها هاي القصه.
0: كما ورصد تلفزيون سوريا جانبا من الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية في مدينة اللاذقية من انقطاع بعض الطرق وحوادث السير، إلى جانب تسرب مياه الأمطار إلى المنازل ومعاناة الأهالي من جراء ذلك.
13: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الأمطار ما عم تهدى باللاذقية، ونحن هون بسوق السمك عم نعاني من قصة الصرف المطري، يعني نحن وقت عم ينزل مطر باللاذقية عم يعوم سوق السمك ليومين وثلاثة لو الجو صحو، بسبب عدم وجود صرف مطري صحيح، ونحن حاكمين اخر نزله، عم تنزل المي الامطار كلياتها وتصب عنا ضمن السوق، فعم نعاني من هذا الامر. نتمنى نحن من مجلس مدينه اللاذقيه يهتم بهذا الامر، لانه نحن هون مصدر رزقنا ومصدر معيشتنا سوق السمك، يعني لهيك الناس ما عم تقدر تدخل، مثل ما شايف عندك عم نعاني من هذا الامر نحن كثير. نتمنى يهتموا بهذا الامر، امر الصرف المطري وامر الزفت.
14: مشكلة انه هنا عندنا ما شاء الله، الله يبعث الخير يعني، ولكن وضع المي والله مأساوي. وانا عندنا مطر الشتاء ليش؟ لأن صرف الصحي ما مضبوط نهائيا، ومن شتوية الماضية يعني رحنا مرتين ثلاثة وقدمنا على الصرف الصحي طلبات إنه على أساس يعدلوا لنا الخطوط يشوفوا لنا شو الوضع، ولهديت الآن ما حد رد على الموضوع. وهلا ليك يعني موضع مأساوي جدا، يعني ما بعرف أنت شايف، شوفت عينك ليك الشوارع البيوت الوضع كله هيك يعني.
15: مشكلة قديمة هاي صار لها كذا سنة، كل ما يصير مطر وشتي وهي مسكر عنا الرئيسي هون، خط الرئيسي كله مسكر، تقلب المي على خط الرئيسي وتنزل لعنا لهون. يعني هلا طلع هون كيف المي كلها عم تنوفر من الرئيسي جاي لعنا. قدمنا طلب اثنين على البلدية بيقولوا لنا رح نشتغل هالموضوع وما حدا عم يرد على حدا.
16: شفت عينك عين والله العظيم طفطف المي، عين غراتي كلها مي والله، بعز من الكرفات ومن الدنيا شو بدي اقول لك. الله يبعث الخير، شو بدنا نسوي والله ما بنعرف. يعني شو بدنا نسبنا غير اللي يزفتوا لها المنطقة هاي بس ويعملوا الدنيا وكذا. والله الصبح اجى ملون المطر، عين اولادنا عين اهلك كلها مي.
0: هذا وتتفاقم أزمة الصرف الصحي في منطقة عين اللبن بريف اللاذقية وسط مخاطر بيئية وصحية على الأهالي بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي بعد تعديات طالت مسارات الشبكة منذ أكثر من 10 سنوات.
17: نحن عم نعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصل إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف عم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
18: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيسي الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل الامتلا كلياته من أوله لآخره الرئيسي والأول فرعي، وأدى إلى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقة كلها هون وهناك ومحلات متعددة. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف إنه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
19: بالنسبة لخط الصرف الصحي بعين اللبان أنا المتضرر أكثر شيء، لأنه أنا بيتي واقع بأوطان نقطة بعين اللبان. لما أجوا الموارد المائية سووا بدهم يعملوا خط المجرور، كسروا لي المجرور. لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطار نزلت كل المي علي، ونزلت أنا عند بيتي وتضررت بالبيت وبالأرض. لما بصير مي يعني مطر بالحال العامي بالشتوي بتنزل المي كلها يتقدم بيتي، كونوا متعدين على الخط الرئيسي للعبارة.
0: بدعم من مؤسسة الأغا خان تمكن عدد من مربي الطيور في قرية بري الشرقي بريف حماة من تطوير مشاريعهم، ذلك عبر توفير أقفاص التربية وأنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة البيض وفتح فرص جديدة للتسويق.
20: هلا بالنسبة للفكرة الأساسية هي بلشت أنه في كذا مربي فري موجودين ببري، وفي بمؤسسة الأغا خان شيء اسمه دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هلا نحن كمربين لما عرفنا أنه في تقديم على هاي المشاريع أو هاي القروض قدمنا، كذا حدا قدم ونفس الفكرة أنه نحن مربين ونحن بحاجة لدعم نوسع أو نكبر فكرة التربية لنطورها ونوصل لشيء اسمه إنتاج بيض وتفقيس البيض وبيع الصيصان اللي بتطلع من التفقيس. والمؤسسة التقت معنا وعملت كذا كشف على مكان التربية، وعلى هالأساس وافقوا لنا على قرض بحيث أنه كل المربيين يشتغلوا ضمن مفقس واحد. قدمت لنا الأصول اللي بيحتاجها هذا المشروع من طاقة شمسية مع أقفاص للتربية وحاضنة للصيصان ما بعد التفقيس وفقاسة وحاضنة للبيض. لو أنه ما في دراسة اقتصادية أو جدوى اقتصادية لهذا المشروع أكيد ما كانت هي بتساهم فيه وبتساعد عليه. هلأ نحن كمربين منشوف أنه هو من حيث المبدأ أكيد هو مشروع رابح. ليش؟ لأنه عمليا البيضة مثلا سعرها قليل، بيجوز ما بيتجاوز 1000 ليرة وما دون طبعا حسب التسويق، والصوص كمان تاني بيكون سعره كتير صغير لما بيكون بعمل صغير، حتى الفري لما بيكون بحجم كبير يعني كمان سعره مقدور عليه انه بسيط، لذلك هو يعتبر مشروع رابح. هلا بالنسبة لمراحل تربية الفري، هلا نحن بنبلش من الصيصان بنربيها لعمر 45 يوم، بعد 45 يوم بتصير جاهزة لإنتاج البيض. البيض اللي بيطلع عنا بننقله على الفقاسة بنفقسه وبيصير عنا صيصان لحتى نتاجر فيه. هلق عمر الفري قصير عبارة عن 6-7 شهور طبعا كإنتاج. بعد 6 أو 7 شهور من إنتاج البيض لما بيخف البيض نحن بنحول هذا الفري لنستفيد منه كلحم. طبعا هو إسا الفكرة كتير ضعيفة والناس ما بتعرف شو هي أهمية لحم الفري. هو له فوائد كتير، يعني بيضه هو نافع كتير ومفيد لأنه نسبة البروتين فيه عالية للأطفال اللي عندهم تأخر بالنطق، وبالنسبة للحمه هو عالي البروتين والدسم فهو مفيد لكل شرائح المجتمع، يعني لكل الأعمار خلينا نقول.
0: احتضنت مدينة باساو الألمانية فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني بمشاركة رسمية ومجتمعية سورية وألمانية. وحضر الفعاليات القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري وعمدة مدينة باساو أندرياس روتر إلى جانب عدد من البرلمانيين والشخصيات الرسمية والمجتمعية وممثلي مؤسسات ومنظمات سورية وألمانية. وشهدت الفعاليات الإعلان عن بدء العمل على مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباساو بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية.
1: فيما يخص انطلاق مشروع التوأمة بين مدينتي إدلب وباساو، طبعا هي خطوة مهمة في مسار العلاقات السورية الألمانية على المستوى المجتمعي وفي تعزيز وتطوير العلاقات السورية الألمانية بشكل أساسي.
21: أرى أن جميع السوريين الذين قدموا إلينا يحملون معهم تجارب وقصصا يمكن أن نتعلم منها الكثير، فهم يأتون من العالم العربي ومن ثقافة مختلفة.
0: للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف من برلين مراسل تلفزيون سوريا براء الرزوق. مرحبا بك براء، ماذا يشمل مشروع التوأمة بين إدلب ومدينة باساو الألمانية؟
22: نعم موسيم، هذا المشروع أعلن البارحة في مدينة باساو عن بدء العمل على مشروع التوأمة بين إدلب ومدينة باساو الألمانية بحضور ممثلين عن السفارة السورية في برلين وعمدة مدينة باساو الألمانية. هذا المشروع من الممكن أن يشمل عدة مجالات منها الثقافية و المجالات التعليمية، إضافة إلى التعاون بين البلديات وفي مجال الإدارة المدنية ومجال أيضا المجالات الصحية وتبادل الطلاب وتبادل الخبرات، وإضافة إلى مجالات تتعلق بالتدريب المهني وغيرها من عدة مجالات. هذا الإعلان كان هو إعلان لبداية العمل على هذا المشروع بعد تفاهم أولي بين الطرفين بين مدينة باساو وأيضا محافظة إدلب. كان هناك كلمة مسجلة لمعاون محافظ إدلب تحدث فيها عن المجالات التي ترغب المحافظة بالعمل عليها مع مدينة باساو الألمانية وعن أهمية هذه الشراكة. إضافة إلى ذلك كان هناك حضور للقائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري، تحدث أيضا عن الدور التي قامت به السفارة كنقطة وصل بين الجهات السورية والجهات الألمانية الحكومية لإنجاح مثل هذا المشروع.
0: طب متى يبدأ التطبيق العملي براء هذا المشروع؟ متى يستطيع الناس أن يلحظوا تطبيقا عمليا لهذه التوأمة؟
22: من المقرر أن يعني الآن تبدأ الفرق المختصة التقنية بالعمل على كل مجال من هذه المجالات التي أتيت على ذكرها، ويعني من المقرر أن يبدأ ظهور أولى هذه النتائج خلال مؤتمر يجمع الكفاءات بين المدينتين بداية العام القادم، يجمع الكفاءات بين المدينتين. ومن المنتظر أيضا أن يكون هناك زيارات رسمية لمسؤولين من المدينتين، زيارات متبادلة مثل زيارة وفد من المحافظة إلى مدينة باسا، وقد يكون أيضا هناك زيارة رسمية من يعني مدينة باساو أو من العمدة أو أحد يمثله إلى محافظة إدلب أيضا، يعني العمل على هذه المشاريع التي ذكرت خلال هذا الإعلان الذي جاء ضمن فعالية تحت اسم اليوم السوري، اليوم الثقافي السوري الألماني، والتي تضم يعني تمت رعايتها من قبل عدة من منظمات المجتمع المدني أيضا في هذه المدينة. كذلك يعني تم الحديث عن أن هذه التوأمة ممكن أن تأخذ العلاقات السورية الألمانية أيضا إلى إطار جديد من خلال العلاقة بين المجتمعات المحلية كرافد وكداعم للعلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
0: شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا براء الرزوق كنت معنا من برلين. أعلن مشفى شهداء الأقصى وقوع 3 قتلى وعشرة مصابين من جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقتي دير البلحة وخان يونس في قطاع غزة. أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة. قال المكتب أن الاعتقالات تمت في مدينة نابلس ومحافظات الخليل وجنين وطول كرم، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المناطق اعتقلت خلالها صحفية من منزلها في بلدة عرابة جنوبي جنين وصحفيا في جنوب نابلس. أصيب عدة فلسطينيين خلال قطافهم الزيتون بهجمات مستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وتسببت الهجمات بأضرار جسيمة بعدد من المنازل أيضا. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة مزارع فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاما من جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة أسرين جنوبي المدينة، ونقل إلى المستشفى لاستكمال العلاج. كما تحدث فلسطينيون آخرون عن تعرضهم لهجمات خلال قطافهم الزيتون من أراضيهم.
3: طالع على رام الله في نص الطريق، أجاني تلفون من المرة والولاد بصيحوا المستوطنين بحاولوا يعبروا على الدار عشان يرتكبوا جريمة زي اللي بيرتكبوها كل يوم، وعم اسمع ومر العالم كله وما حدا متحرك، واسرائيل بتكمل في مسرحيه، واسرائيل بتعمل حالها قسمين، قسم منيح جاي يصور ودير باله علينا ويشوف شيء الجريمة اللي صارت، والقسم الثاني هم نفسهم اللي بلبسوهم وبيجهزوهم وبيدربوهم في حوارة عمين بتهبلوا.
0: في اليمن أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على منطقتي المقرمة والزكيرة وعلى جبل الجشع الاستراتيجي في سامع بيت عز. أضافت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة، وذلك لتعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مشيرة إلى أن العمليات تنوعت بين الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية والصواريخ والقناصة. كما أوضحت أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد 260 عنصرا من الميليشيا وتدمير أو إعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية. قالت جماعة الحوثي في اليمن أنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها الشركة في الرياض بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. من جانبه قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء تركي المالكي أن مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مضللة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث للصحفيين أنه سيتخذ قرارا بشأن إيران. أضاف ترامب أن السؤال الوحيد هو ما إذا كان هذا القرار سيكون سهلا أم صعبا، مشيرا إلى أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي. كما لفت ترامب إلى أن بلاده نجحت في خفض أسعار النفط التي بدأت بالتراجع في الوقت الراهن. وتأتي تصريحات ترامب عقب تقارير تحدثت عن اجتماع سري لكبار مساعديه في مجال الأمن القومي بمنتجع كامب ديفيد، وذلك لبحث الخيارات الأمريكية تجاه إيران. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده لن تفتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطها السبع وفقا لمذكرة التفاهم. وقال قليباف أن على الإدارة الأمريكية إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت. كما أشار إلى أن الجانب الأمريكي أرسل مؤخرا مقترحات إلى إيران عبر وسطاء. ختام الساعة الأولى من الجولة الإخبارية، أعود إليكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في الساعة الثانية من الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تستأنف العمل على مشروع سوفا 53 غربية قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبية. وزير المالية وحاكم مصر في سوريا المركزي يبحثان مع ماستر كارد تحديث البنية التحتية وتطوير المدفوعات الرقمية. وزارة التعليم العالي تفتح باب التسجيل على مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي الحالي اعتبارا من اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة ويعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في حفر خنادق من جهة قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبية. قال المراسل أن قوات الاحتلال استأنفت العمل على طريق سوفا 53 الذي خططت له قبل مدة، ذلك ضمن المنطقة الواقعة على خط الاشتباك في منطقة انتشار قوات الأندوفا. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال قامت كذلك برفع سواتر ترابية في المنطقة.

0: المزيد من التفاصيل ينضم إلي من القنيطرة مباشرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد. إلى أي مدى استؤنف العمل على مشروع طريق سوفا 53؟
1: بالفعل يعني بدأ اليوم يعني صباحا دخلت جرافات وعربات عسكرية باتجاه قرية العشة وأيضا باتجاه بلدة الرفيد، وبدأت يعني بحفر هذا الخندق الذي هو إكمال أو استئناف لمشروع سوفا بعد أن توقف لمدة قصيرة بعد أن وصل إلى منطقة كودنا وغرب كودنا في حرش كودنا. اليوم بدأ العمل عليه من هذه الجهة، من جهة غرب قرية العشة وغرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هو طريق سوفا بدأ العمل عليه أساسا من عام 2022، وهو عبارة عن خندق وساتر ترابي وخلف الساتر الترابي طريق، وهو يعني خط موازي لخط وقف اطلاق النار بدا من ريف القنيطرة الشمالي من جبل الشيخ تماما حتى يعني هذه المنطقة. اليوم بدات يعني هذه الجرافات منذ الصباح الباكر بالعمل داخل قرى قرية العشة والرفيد، وهناك قضم يعني مساحات كبيرة من الاراضي والمراعي التي كان يقصدها الرعاة المواشي والمزارعين في تلك المنطقة، وهو يعني استكمالا لهذا المشروع. بشكل عام جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ الصباح الباكر انتشر بجنود وعربات عسكرية في تلك المنطقة، وأيضا يتجول داخل المنطقة بالعربات العسكرية بين قرية العشة والأصبح وعلى الطريق الواصل بينهما. أيضا هناك تحليق لطيران الدرون في تلك المنطقة، يعني عملية تصعيد جديدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، عدا عن التوغلات التي باتت مستمرة في أرياف القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. يعني هنا نتكلم عن طريق سوفا، لو نشرح يعني عنه قليلا، هو يعني يصل بعمق في تلك المنطقة إلى 150 أو 200 متر بعيدا عن خط وقف إطلاق النار أو عن الشريط الحدودي الذي وضع في عام 1974. قضم هنا مساحة هذه 200 متر هي مراعي وأراضي تعود ملكيتها لأبناء محافظة القنيطرة. تتسع المنطقة كلما اتجهت باتجاه الشمال أو باتجاه ريف القنيطرة الأوسط، وتتسع أكبر تصل إلى إلى إلى كيلو ونصف كيلو متر من الجهة الشمالية لمحافظة القنيطرة، تحديدا غرب قرية الحرية وغرب رسم أبو شبطة التجمع السكاني في تلك المنطقة. تتسع المنطقة هناك بكثير، ثم تضيق أيضا باتجاه الشمال كلما اتجهنا باتجاه جبل الشيخ، وهذا هو عبارة عن ساتر ترابي يبلغ ارتفاعه 5 متر وخندق بعرض 5 متر وعمق 5 متر تقريبا. خلف هذا الساتر هناك طريق امداد لقوات الاحتلال الاسرائيلي طبعا تسير عليه اليوم اثناء توغلها باتجاه القواعد العسكريه، وهو يعني خط يوازي او يحاذي القواعد العسكريه التي تم انشائها مؤخرا على خط وقف اطلاق النار داخل الاراضي السوريه. ربما هي عمليه رسم حدود او يعني خط دفاع جديد يقوم به جيش الاحتلال الاسرائيلي خاصه بعد احداث 7 اكتوبر.
0: نعم، ما هي المعطيات المتوفره لديكم محمد بشأن استمرار عمليات الحفر في هذا النفق أو هذا المشروع؟
1: نعم، هي يعني المعطيات ان هناك هذا الحفر هو يعني استكمالا لهذا الطريق كما ذكرنا، يعني هو خندق يعني يمنع وصول الرعاة المواشي والمزارعين الى اراضيهم كانوا قد يصلون اليها في تلك المناطق، يتم احتجازهم من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، يتم اطلاق النيران عليهم، يتم منعهم من الوصول الى تلك المنطقه. اليوم بداوا في هذه المنطقه بحفر هذا الخندق ربما ايضا يعني ليمنع وصول المزارعين ومربي المواشي الى هذه المنطقه التي هي تعتبر منطقه امنه او منطقه حدودية جديدة يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. يصل هنا في هذه المنطقة إلى 200 متر، ربما تضيق أيضا باتجاه الشمال باتجاه الجنوب كلما اتجهنا باتجاه ريف القنيطرة الجنوبي أو باتجاه منطقة حوض اليرموك وصولا إلى يعني الحدود المثلث الحدودي في منطقة حوض اليرموك مع الأردن، هناك تنتهي هذه الخطة. هل سيتم الحفر باتجاه الجنوب السوري وصولا إلى حوض اليرموك أم أنهم سيتوقفون عند هذه النقاط؟ العمل بدأ منذ هذا الصباح الباكر، ربما يستمر عدة أيام من أجل الانتهاء من هذه النقاط التي بدأوا العمل بها هي غرب قرية العشة والرفيد.
0: هل من موقف أو تحركات لقوات الأوندوف المتواجدة بالقرب من هذا المشروع محمد؟
1: نعم، يعني قوات الأندوف تجول في المنطقة تراقب وتصور، شاهدنا دوريات الأندوف في تلك المنطقة. أيضا هناك نقطة العشة يعني قريبة جدا من هذا العمل العسكري الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، ربما تبعد 200 متر عنه فقط، تقوم بتصوير ومراقبة تحركات الدوريات الإسرائيلية وأعمال الحفر، لكن هي تقع ضمن المنطقة العازلة. يعني هناك يعني جيش يعني قوات الأندوف لا تستطيع إيقاف هذه التوغلات، لا تستطيع إيقاف هذه العمليات عمليات الحفر أو قضم هذه الأراضي، ربما هي فقط تقوم اليوم بإرسال معلومات إلى قوات الأندوف إلى قيادة يعني قوات الأمم المتحدة في دمشق أو خارج دمشق من أجل يعني النظر بهذا الأمر. هنا العناصر يعني عناصر الأندوف فقط يراقبون ويصورون وينقلون رسائلهم إلى القيادات في الأمم المتحدة من أجل وقف هذه يعني الأعمال. أو أن هناك شكاوي أيضا من بعض الأهالي والمواطنين وصلوا إلى قوات الأندوف وقدموا شكوى من أجل قضم أراضيهم. هناك مراعي كبيرة، مساحات كبيرة من المراعي يعني يقصدها رعاة المواشي، خاصة يعني هنا أن الأهالي والمزارعين يعتمدون على الرعي يعني والزراعة، وهذه المناطق ربما يعني تخسرهم يعني مساحات واسعة من الأراضي التي كانوا يعني يعتاشون منها ويرعون الأغنام فيها.
0: نعم، أشكرك على كل هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أعلنت مديرية أعلام حماة أن قوى الأمن الداخلي تدخلت في مدينة صقلبية لاحتواء مشاجرة شارك فيها عدد من أفراد المدينة مع أفراد من مدينة قلعة المضيق. قالت المديرية أن الأمن أعاد الهدوء والاستقرار وانتشر في كلا المدينتين لضبط الأوضاع ومنع أي تجاوزات، وأوقف جميع المتورطين تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأرجعت المديرية الحديثة إلى محاولات تحريض ممنهجة بين مكونات الشعب السوري تقف خلفها منصات معادية وفق تعبيرها. هذا وأفاد مراسلنا بأن المشاجرة أسفرت عن إصابة امرأة، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد وجهاء من المدينتين جلسة اليوم لتثبيت التهدئة والصلح.

0: في محافظة حلب ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الشمالية القبض على سائقين بعد ضبطهما في أثناء القيادة بتهور، وذلك على طريق حيان بريف حلب الشمالية. أظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة أحدى شاحنات النقل وهي تتجاوز مركبة أخرى بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وقوع حادث مروري خطير كاد يهدد حياة مستخدمي الطريق. أكدت الجهات المختصة متابعتها لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين بها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. أعلن الدفاع المدني إصابة 13 مدنيا من جراء 14 حادثة سير وقعت في عموم البلاد يوم أمس السبت. أوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت لهذه الحوادث حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها. عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصر في سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك، وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد في مجال المدفوعات الرقمية. ويأتي هذا الاجتماع بعد أعمال الطويلة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية الذي عقد في نيويورك، وذلك بشأن سوريا على خلفية سلسلة اجتماعات يجريها وزير المالية وحاكم مصر في سوريا المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إن استعادة الروابط المالية لسوريا هي السبيل لتحويل الفرصة التي منحها الرئيس ترامب إلى ازدهار دائم. وأضاف براك أنه شارك في الطاولة المستديرة التي عقدتها وزارة الخزانة وجمعت قادة ماليين سوريين مع بنوك ومزودي خدمات دفع أمريكيين، وقال إن مكافحة التمويل غير المشروع والمضي قدما في إصلاحات ذات مصداقية وإعادة بناء الثقة تعد أمورا جوهرية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بمسؤولية. ينضم إلي من غازي عنتاب الباحث في مركز كرم الشعار للاستشارات ملهم الجزماتي، أهلا ومرحبا بك. ما المتوقع من هذا الاجتماع الذي ضم وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي؟
1: بداية مرحبا بك ومرحبا للسادة المشاهدين. بالتأكيد يعني نحن منذ رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا كنا نتحدث دائما يعني أن هذا كانت بداية الطريق، ويعني لحتى يعني تمشي الحكومة السورية بالطريق على طريق دمج المؤسسات المالية بالنظام المالي العالمي هو بحاجة لتجري حوارات مكثفة مع المؤسسات المالية العالمية. يعني نحن نعرف أن العقوبات ما هي كانت عقوبات لمدة سنة، هي فرضت على سوريا على مدار عقود من الزمن. هذا خلق جو من حالة الخوف لدى المؤسسات المالية على التعامل مع أي شيء يخص سوريا سواء ماليا أو التعامل مع جهات مالية سورية. بعد رفع العقوبات عن سوريا يعني تم إزالة المشكلة القانونية، ولكن ما زالت المشكلة النفسية لدى هذه المؤسسات التي بنيت على مدار عقود من الزمن موجودة، وهذا ما يعني يقوم به مسؤولون يعني القادة الماليون في سوريا هو التحدث بشكل مباشر مع هذه المؤسسات المالية وإقناعهم بضرورة العمل مجددا وفتح قنوات الاتصال ما بين المؤسسات المالية السورية ومؤسساتهم. يعني بالتأكيد هي خطوة ليست سهلة، وخصوصا يعني اليوم إذا ما نظرنا إلى القطاع المالي والمصرفي السوري اللي بحقيقة هو قطاع متهالك نتيجة سنوات من الانعزال التام عن النظام المصرفي العالمي وبعده عن الامتثال للمعايير الدولية الحديثة.
0: نعم. يعني اليوم نحن ما الذي يمكن أن تقدمه شركة عالمية مثل ماستر كارد للاقتصاد السوري في ظل التحديات التي تواجه البنية التحتية المصرفية وأنظمة الدفع في سوريا؟
1: يعني اليوم نحن اذا بنحكي مثل شركه ماستر كارد، يعني بكفي نحن خبر انه عم بتقوم بعمليات مناقشات جاده للدخول للسوق السوريه واجراء اول عمليه دفع الكتروني حقيقه يعني تمت من خلال هذه الشركه. يعني هذا بحد ذاته هو مؤشر ايجابي للعديد من الشركات والماليه سواء كانت امريكيه او العالميه، انه فعلا اليوم صار في عمليه ادماج وعمليه دخول للشركات الماليه، وهذا بشيل طبقه من طبقات الخوف لدى هذه المؤسسات. يعني نحن نعرف اليوم انه وزاره الخزانه الامريكيه والقطاع المالي الامريكي عموما هو القائد للقطاع المصرفي والمالي العالمي. لذلك يعني اتوقع اليوم وقت بتشوفوا الشركات الاوروبيه والعالميه، شركه مثل ماستر كارد او شركه مثل مورغان جي بي مورغان عم بيقوموا بمفاوضات جاده مع للدخول للسوق السوريه، هذا راح يعطيهم حافز لحتى يقوموا بخطوه مماثله ممكن في المستقبل. ولكن يعني اليوم نحن يعني بنفس الوقت ما زال يعني لدينا عمل داخلي يجب ان نقوم به. يعني كنت أقول إنه اليوم ما زال يعني إذا نظرت إلى اليوم القطاع المصرفي السوري مثلا على سبيل المثال ما زال يطبق معايير بازل 2، في حين اليوم معظم المصارف العالمية تطبق معايير بازل 3. يعني في عمل جاد يجب أن يقوم به أيضا الداخل السوري، إعادة هيكلة المصارف وإعادة تدريبهم وتأهيلهم لمجاراة نظرائهم العالميين. يعني العمل يجب أن يكون بالتوازي ما بين الداخل والخارج. والحقيقة ما يجري حاليا يعني هو مؤشرات إيجابية كثيرة وبسرعة يعني أكبر مما كنت أتوقعها. يعني نحن اليوم نحن عم نحكي بعد سنتين تقريبا من التحرير عم يعني عقوبات يعني أكثر من 90% من العقوبات تم إزالتها على سوريا، وقطاع اليوم شركات كبيرة مثل ماستر كارد عم تقوم بالدخول لسوريا ما كانت موجودة من قبل. هاي كلها مؤشرات إيجابية ورسائل إيجابية للشركات العالمية أن تحذو حذوها.
0: نعم، داخليا ما هي المؤشرات التي ينبغي أن تراقب خلال الأشهر المقبلة للحكم على نجاح هذا الانفتاح المالي؟
1: يعني اليوم يعني خلينا نحكي بشكل مخصص أكثر عن المصارف لأنه هي المشكلة الأكبر بحقيقة أنا بشوفها بسوريا. يعني لحد الآن في عم بتواجه الحكومة السورية مشكلة كبيرة إنه معظم المصارف عم بيكون أحد مساهميها هم أشخاص معاقبون دوليا. يعني إحنا بنعرف إنه العقوبات تم إزالتها عن سوريا وعن المؤسسات المالية السورية، ولكن لم يتم إزالتها عن الأشخاص المرتبطين بنظام البائد، وهدول الأشخاص

0: الحصص
1: نعم
0: أو مصادرتها من قبل الدولة أو التوصل إلى آلية معينة لتنظيف البيت الداخلي المصرفي السوري من هؤلاء، لأن اليوم وجود مثل أسماء مثل هؤلاء الأشخاص في ملكيات بعض المصارف الخاصة يمثل مشكلة لدى قواعد الامتثال العالمية. هذه من جهة، من جهة أخرى أيضا مثل ما ذكرت منذ قليل، اليوم المعايير التي تتطلبها التي تفرضها الجهات الدولية على المصارف للتعامل معها ما زالت سوريا متأخرة عنها. يجب تدريب الكوادر، يعني الكوادر الموجودة حاليا وتأهيل المصارف الموجودة حاليا في سوريا للامتثال لهذه المعايير. وصرح حاكم مصرف سوريا المركزي أو طلع تصريح خلال الأسبوع الماضي حول نية دخول العديد من المصارف الأردنية أو العربية إلى سوريا، وهذا مؤشر جيد. يعني هذه المصارف يمكن أن تدخل خبرات ومعايير جديدة وترفع من كفاءة الجهاز المصرفي السوري.
1: نعم، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات. الباحث في مركز
0: نعم
1: كرم
0: أستاذ سامي.
1: الشاعر للاستشارات ملهم الجزمادي، كنت معنا من غازي عنتاب.
0: شكرا.
1: قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا، قال إن دمج العملية التعليمية في الحسكة انتقل من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة الخطوات التنفيذية الميدانية، موضحا أنه جرى اعتماد المناهج الوطنية مع تخصيص بعض المدارس للاستمرار أفق مناهج الإدارة الذاتية لسنة انتقالية.
2: بالنسبه لموضوع الدمج في عمليه في العمليه التعليميه، حقيقه الجديد هو الانتقال من مرحله التفاهمات الاوليه الى خطوات تنفيذيه وخطوات ميدانيه، بالاخص فيما يتعلق بالتربيه والتعليم، يعني الملفات المتعلقه بالشهاده الاعداديه والشهاده الثانويه. تم اعتماد المناهج الوطنيه الرسميه في المحافظه، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنه انتقال إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية.
1: وأوضح الهلالي أن دمج العملية التعليمية في الحسكة سيكتمل عبر تحقيق 3 أهداف تشمل التكامل الإداري وتوحيد المناهج والامتحانات والاعتراف الشامل بالجامعات والمدارس.
2: حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق 3 أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد المناهج وفق المناهج الوطنية وتحت إشراف كل وزارة بوزارتها، سواء وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. النقطة الثالثة هو الاعتراف النهائي الشامل، بحيث أنه ما يواجه أي طالب صعوبة في الانتقال لاحقا مثلا من محافظة الحسكة إلى محافظات أخرى، أو من جامعات الحسكة إلى جامعات أخرى، ويكون سوق العمل داخل سوريا أو خارج سوريا الأمر متاح لهؤلاء الطلبة.
1: وميدانيا لفت نائب محافظ الحسكة إلى أن قوى الأمن الداخلي باتت موجودة في كامل محافظة الحسكة، وهناك خطة مرحلية لانتشارها.
2: طبعا الأمن الداخلي موجود في كل محافظة الحسكة، لكن الانتشار الأمني الذي لاحظناه أمس في مركز مدينة الحسكة، صحيح هذا الانتشار غير موجود حاليا، لكن هناك خطة مرحلية متدرجة لتجنب أي صدام أو سوء تفاهم. يعني أن الانتشار الأمني هذا لا يستهدف أي مكون من مكونات المجتمع، لا يستهدف الهيمنة.
1: وأعلن الهلالي في مقابلته مع تلفزيون سوريا أن القافلة 4 من مهاجري رأس العين في ريف الحسكة ستعود يوم الاثنين المقبل.
2: فعليا بدأنا العمل لعودة نازحي رأس العين من وإلى رأس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف رأس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه رأس العين، فيها المئات من الأسر النازحة.

0: نازحة.
1: وأفاد الهلال بأن مظلوم عبدي رفع دعوى تصحيح اسم وتمكن من تثبيت اسمه مظلوم في السجلات الرسمية.
0: السيد المستشار مظلوم عبدي صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوى تصحيح اسم والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي. اسمه القديم هو مصطفى لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد اعتبارا من اليوم. أوضحت الوزارة خطوات التسجيل في المفاضلة بدءا من الدخول للرابط الرسمي وإنشاء حساب، ثم بتسديد رسم التقدم البالغ 500 ليرة سورية جديدة، وذلك عبر تطبيق شام كاش أو ما يعادلها لاستكمال عملية التسجيل. كما أشارت الوزارة إلى أن المسابقات والاختبارات هي للاختصاصات التي تتطلب اختبارات مسابقة، ولا يمكن إدراجها كرغبة ما لم يتم اجتياز الاختبار بنجاح أولاً.

0: ينضم إلي من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم، حدثنا بداية عن أبرز ردود الفعل على إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات المفاضلة الجامعية.
1: وسيم، حقيقة يعني الإعلان عن صدور رابط التسجيل على المفاضلة هو لم يكن مفاجئا، كانت منذ عدة أيام كانت يعني وزارة التعليم قالت بأنه سيصدر خلال هذا الأسبوع رابط للتسجيل على المفاضلة التي صدرت يعني قبل أيام. يعني المفاضلة هي ليست نهائية، سيتقدم الطلاب عبر هذا الرابط الذي تم فقط يعني إصداره اليوم، لكن يعني الجميع يعلم بأنه سيكون هناك طريقة للتقديم عبر رابط إلكتروني. اليوم تم الإفصاح عن هذا الرابط فقط، ليستطيع الطلاب بدءا من اليوم وحتى 19 من الشهر الجاري التقديم على يعني للمفاضلة وفقا للمعدلات المعلن عنها. حتى هذه المعدلات يعني التي أعلن عنها في المفاضلة هي ليست نهائية، يقوم الطلاب اليوم منذ اليوم بتسجيل رغباتهم عبر إنشاء حساب، ومن ثم دفع 50,000 ليرة سورية قديمة أو 500 ليرة سورية جديدة في حساب شام كاش، ومن ثم تعبئة يعني رغباتهم بالتدريج ليصار لاحقا بعد فرز كل يعني المتقدمين إلى إصدار نتائج نهائية للمفاضلة. وهنا يعني في تلك المرحلة يمكن يعني تقييم كيف كانت هذه المفاضلة وهل هي كانت منصفة أم غير منصفة. الآن فقط هو تقديم، عندما تصدر النتائج يفرز الطلاب كلهم يعني كل واحد منهم حسب الرغبات التي تقدم بها وفقا للنتائج. تقوم الوزارة بإحصاء عدد الطلاب المتقدمين وهل الحاجة الاستيعابية للسوق وللجامعات تستقبل هذه الأعداد، وتقوم بفرز حسب الرغبات. طبعا كان هناك بعض الشروط التي صدرت أيضا قبل أيام للتسجيل على المفاضلة لبعض الطلاب العرب والأجانب إضافة إلى الفلسطينيين بعد 1956، يتطلب منهم يعني الموقع تقديم بعض الأوراق والثبوتيات لها علاقة باللجوء ولها علاقة بالجنسية والتسلسل الدراسي. أما يعني السوريين ومن في حكمهم لا يتطلب منهم الأمر أي وثائق عند التسجيل.
0: نعم حازم، هل من تفاصيل عن الرابط أو الموقع الإلكتروني؟ هل هناك أي مشكلات ربما بحسب المعلومات المتوفرة لديك واجهت الطلاب في البدء بالتسجيل؟
1: لم يكن هناك أي مشاكل رصدت، حتى أنا شخصيا يعني قبل يعني الحديث عن هذا الموقع دخلت إليه ولمرحلة إدخال الحساب، لكن الطالب الذي يملك رقم امتحاني والذي يملك ما تحدثنا به في متطلبات ووثائق ودفع 50,000 ليرة سورية ربما هو من يقيم، لكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي ردود فعل لها علاقة بمشاكل في الرابط، حتى يعني نحن دخلنا إليه بكل سهولة لمرحلة إنشاء الحساب. أما بعد فالطلاب قادرين على تقييم هذه المرحلة إن حدثت هناك أي مشاكل، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم رصد أي مشكلة لها علاقة بإنشاء الحساب ومن ثم دفع النقود عبر شام كاش وبعدها تسجيل الرغبات.
0: نعم، أريد أن أسأل عن المدة الزمنية التي يعني ما بين التقديم على هذه المفاضلة وبدء العام الدراسي الجامعي الجديد. حازم، هل هناك أي عوائق، أي إرباك، أي صعوبات في هذا التفصيل؟ هل هناك بخصوص الحديث مؤخرا عن تأخر الإصدار أو إعلان نتائج المفاضلات؟
1: كان تأخر المفاضلات يعني بحسب وزارة التعليم العالي والقائمين عليها من مصادر يعني تحدثت في تلفزيون سوريا، التأخير له علاقة بدمج كل المحافظات ومعرفة جميع المتقدمين وجمع بياناتهم ليصار إلى إصدار يعني معدلات تبعا لكل سوريا، بالتالي من هنا جاء التأخير. لا يوجد تعارض، يعني غالبا ما يكون هناك تأخير فيما يتعلق بصدور نتائج المفاضلة وبدء العمل الدراسي، حتى أن هناك يعني خلال هذه المدة سيكون هناك بعض الأشخاص أو بعض الطلاب المضطرين لتقديم اختبارات أخرى هي اختبارات قبول، لا يمكن يعني لهؤلاء الطلاب الآن الدخول والتسجيل للمفاضلة بعد اجتيازهم إلا بعد اجتيازهم تلك الامتحانات، مثلا الهندسة وبعض يعني الكليات التي تتطلب اختبارات قبل التسجيل. بالتالي هؤلاء الطلاب خلال هذه المدة، خلال مدة المفاضلة يتاح لهم الفرصة للتقديم امتحانات القبول في هذه الكليات والحصول على نتائج ومن ثم التسجيل على رابط المفاضلة، وبعدها يبدأ يعني التسجيل في الكليات المختارة بعد صدور النتائج النهائية.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من دمشق حازم أعوض. نوه مشاهدينا إلى هذا الخبر الذي تورده مراسلة تلفزيون سوريا، ويفيد بافتتاح أول مركز للهجرة والجوازات في مدينة منبج الشرقية حلب بحضور اللواء أحمد لطوف معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة. ننتقل مباشرة إلى مراسلة تلفزيون سوريا من هناك نبيها الطه لتضعنا في تفاصيل المشهد. مرحبا بك نبيها، حدثينا عن أجواء افتتاح هذا المركز.
2: نعم، مرحبا وسيم. اليوم نواكب افتتاح مركز الهجرة والجوازات في منطقة منبج، وهو يعني أول مركز في ريف حلب يتم افتتاحه بعد تحرير سوريا. هذا المركز سيقدم يعني أهالي منطقة منبج وريفها بالإضافة إلى المناطق القريبة من المنطقة. يعني كما نشاهد وسيم، الآن بدأت الأهالي بالتوافد إلى مركز الهجرة والجوازات للاستفسار حول الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقديم لجوازات السفر. كما تلاحظ وسيم، هنالك العديد من الأهالي بدأت بالفعل في الاستفسار. طبعا هؤلاء الأهالي قبل فترة كانوا يعني هنالك عبء كبير عليهم في الخروج من المنطقة والتوجه إلى محافظة حلب لاستخراج جواز سفر واستخراج أوراق. أيضا قبل فترة تم افتتاح إدارة الشؤون المدنية لتساعدهم أيضا في استخراج جوازات السفر والأوراق الثبوتية للعوائل. يعني هذا المركز من المتوقع أن يكون يعني هنالك مستفيدين منه أكثر من مليون نسمة من منطقة منبج وما حولها. طبعا الافتتاح شهد وفد من وزارة الداخلية بالإضافة إلى معاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف، فهو معاون وزير الداخلية لشؤون الشرطة بالإضافة لإدارة منطقة منبج، وأيضا معاون محافظ حلب كان أيضا متواجد خلال افتتاح هذا المركز. طبعا هذا المركز تم افتتاحه قبل أيام لتجريب المعدات والآليات الموجودة أيضا، واليوم كان الافتتاح الرسمي لهذا.
0: نعم. نبيها، ماذا عن الكوادر البشرية والتجهيزات التقنية والإدارية التي جرى توفيرها لضمان سير المعاملات؟
2: نعم وسيم، الكوادر هي بالفعل موجوده هنا، لكن الكوادر ليست وفيره وليست كافيه ل يعني تخطيط الاحتياجات في المنطقه، لكن تحاول يعني وزاره الداخليه بتامين كافه الكوادر للمنطقه لمساعده يعني تخفيف العبء ايضا عن محافظه حلب، خاصه في محافظه حلب هنالك ازدحام بشكل يومي. فهذا يعني هذا المركز يعني هو لتخفيف ايضا الازدحام والعبء عن الاهالي. الان يعني هنالك عده اشخاص يعني بدأت بالدخول إلى المركز والسؤال عن آلية الاستخراج. يعني المعدات موجودة أو الكوادر موجودة، ويعني هنالك السيستم مرتبط مباشر بمحافظة حلب، لكن يعني سنويه أن استخراج جوازات السفر حاليا بهذا المركز فقط داخل القطر وليست لخارج القطر، لكن مع الايام او مع الاسابيع القادمه من الممكن ان يكون هنالك ايضا استخراج جوازات سفر لخارج القطر، بالاضافه الى ان طباعه جوازات السفر في الوقت الحالي لن تكون هنا في هذا المركز، ستكون في محافظه حلب وسيتم نقلها يعني سيتم استلامها. طبعا الاهالي سيستلمونها من هنا من هذا المركز عن طريق يعني هنا الكوادر هنا ستتم ارسالها من محافظه حلب الى منطقه منبج عبر البريد. لن يكون هنالك يعني ايام طويله حتى استلام جواز السفر، فهي عمليه صراحه سلسه وبسيطه، وايضا ستخفف عبء كبير على اهالي المنطقه وايضا المناطق التي حولها سواء منطقه جرابلس او منطقه عين العرب، وايضا من الممكن ان يعني منطقه الباب ايضا تتوجه بهذه المنطقه، كون يعني الازدحام هنا لن يكون كازدحام محافظه حلب.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات. مراسله تلفزيون سوريا يا نبيها الطه، كنت معنا من داخل مركز الهجرة والجوازات الذي افتتح قبل قليل في مدينة منبج شرقية حلب. شكرا لك. نظم بعض طلاب مركز القلوب المبصرة للمكفوفين وذويهم وقفة احتجاجية في إدلب، وذلك للمطالبة بتأمين وسيلة نقل للطلاب بعد تسبب غياب النقل في انقطاع عدد منهم عن متابعة دراستهم.
3: يعني أنا عندي طفل وطفلي كفيفين، طيب هودي أنا بدي درسن، شلون بدي درسن؟ في منطقة إدلب، في محافظة إدلب ما في غير مدرسة واحدة هي بتتبنى هالأمر هذا، درسناها السنة الماضية والقبلة، السنة ما بقى عم نحسن درسن، السبب إنه ما في مواصلات، فنحن بدنا نأمن مواصلات لطلابنا، من ناشد مدير التربية، من ناشد الرعاية، من ناشد الجهات المختصة في هالأمر هذا، إنه تنظر في وضعنا، لأنه في محافظة إدلب ما في غير هالمدرسة.
4: نحن من حقنا أن ندرس ونتعلم كأي أطفال في العالم، أما كفانا نحن ما زلنا في الخيم. نحن عندما كانت الحرب كنا نأتي ونقدم امتحاناتنا، والآن بعدما انتهت الحرب وأصبحت سوريا آمنة لم تتواجد لنا أي مواصلات.
0: في إدلب أيضا استأنفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل توزيع بطاقات ذوي الإعاقة بعد توقف الخدمة لمدة 14 عاما.
5: هذه البطاقات تقدم لهم خدمات متنوعة، منها مثلا في المقاعد الدراسية، في المفاضلة، في السفر، حتى في الطرقات، يعني يحسب حسابهم في الشوارع للأرصفة والأدوات المساعدة على الحركة. حتى رح ننظم ورشة عمل إن شاء الله قريبة جدا مع المنظمات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتكلف كل إنسان بمهمته وبإمكانياته التي يمكن أن يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة. حتى الأخوة يعني مصابي الحرب الذين هم يعني أصيبوا بإعاقة ما، هم أيضا يحق لهم أن يحصلوا على هذه البطاقة.
0: وفي إدلب أيضا أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكني في المحافظة، موضحة أنه يضم 3000 وحدة سكنية. أوضحت الوزارة أن المشروع يقام على مساحة 340 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يستوعب 15000 نسمة، مشيرة إلى أن المشروع يضم كذلك 2000 وحدة سكنية للاكتتاب بسعر الكلفة. ويضم المشروع مجموعة من المرافق التعليمية والتجارية والدينية والصحية والرياضية والخدمية إلى جانب المساحات الخضراء. بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق ومحافظ حلب عزام الغريب مع رجل الأعمال الإماراتي محمد علي العبار بحثا الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة حلب، ولا سيما في قطاع الإسكان. وعقب اللقاء جولة ميدانية شملت مدينة حلب القديمة والجامع الأموي والأسواق القديمة، إضافة إلى منطقتي الحيدرية وطريق الكاستيلو، وذلك للاطلاع على عدد من المواقع والمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان. في دير الزور شهدت مدينتا الميادين والبوكمال إلى جانب منطقة غرانيج وأريافها انقطاعا في التيار الكهربائي، وذلك نتيجة فصل على الخط المغذي لمحطات الجلاء والميادين وغرانيج، إضافة إلى حدوث عطل على خط التوتر العالي المغذي لمحطات التحويل. أوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور أن ورشات فرع نقل الطاقة في المنطقة الشرقية ستبدأ أعمال الكشف الميداني لتحديد موقع العطل وطبيعته، وذلك تمهيدا لمعالجته وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن، مع مواصلة المتابعة الفنية حتى إعادة الخط إلى الخدمة. وصل إلى المشفى الوطني في دير الزور جهاز رنين مغناطيسي، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وتخفيف أعباء الإحالة إلى خارج المحافظة عن الأهالي. أوضح مدير صحة دير الزور أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث الإمكانات الفنية، مشيرا إلى أنه مزود بمنظومات وتقنيات تصوير حديثة ومتطورة تتيح تشخيص عدد واسع من الأمراض والحالات الطبية، على سيما المرتبطة بالجراحة العصبية لدى الأطفال والبالغين. وأضاف المسؤول أن الجهاز سيدخل الخدمة بعد استكمال أعمال تركيبه والانتهاء من تدريب الكوادر الطبية والفنية على تشغيله. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تترافق مع تساقط للبرد ورياح هابطة شديدة، وذلك من مساء اليوم وحتى عصر يوم غد. وبحسب الوزارة تتركز الحالة الجوية في المناطق الساحلية والغربية والشمالية الغربية مع تفاوت في شدة الهطولات بين المناطق، ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والمنخفضات والطرق المغمورة بالمياه والقيادة بحذر أثناء الهطولات والعواصف. وكانت محافظات بينها اللاذقية وحلب شهدت سيولا خلال الأيام الماضية إثر هطولات مطرية غزيرة. هذا ورصد تلفزيون سوريا أوضاع عدد من المتضررين في مدينة حلب بسبب السيول الناتجة عن الهطولات المطرية، الذين تحدثوا عن أسباب تجمع المياه ومشكلات شبكات التصريف.
6: بلشت تنزل المطر فجأة، هون المنطقة كلها غرقت، يعني المي وصلت أول شيء لهون أول نص ساعة، بعدها صارت تقلب المي هيك على الرصيف ودخلت على المحلات كلياتهم. والصراحة يعني في محلات كثير تضررت هون،
7: في كثير مآخذ صرف صحي ما عم بتصرف المي، ما تم تعزيلها السنة اللي هي كان كل سنة تتعزل بشكل دوري، هذا اللي صار معنا يوم الخميس، وصار في أضرار كبيرة، طافت المحلات، طاف الأبو، في كثير سيارات طافت، حتى سيارتي تضررت وطافت تعبت مي.
8: غرقت الصالات هون كلها والمحلات، وطلعت المي فوق منسوب الرصيف ما يقابل تقريبا ال 35 سنتي، وصارت تنزل علينا المي من كل الأطراف، تصوب عنا عمال وتصوب عنا عالم، في عالم تكهربت بسبب المي طافت في قلب الصالات وتصوبنا، والحمد لله رب العالمين خسائرنا ما يعني ما بتقل عن 70-80 ألف دولار.
9: نزلت امطار رب العالمين بعت مطر كثير كثير، فلذلك قلبت المطر مش شارع على المحلات، والعالم تضررت بسبب الامطار
10: لانه الرجارات كلها مسطمه، فرجدنا نحن الشعب، شعب يعني اهل الحي، سارعنا نحن صرنا نفتح الرجارات كلها، بس ولكن ما لحقنا، يعني المحلات كلها غرقت.
11: اليوم المحلات لما صار الشيء هذا كلها تضررت، بضاعتها كلها راحوا شالوها كبوها، يعني نحن عندنا نقطة ضعف مفروض نتلافاها هاي القصة.
0: احتضنت مدينة باساو الألمانية فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني بمشاركة رسمية ومجتمعية سورية وألمانية، وحضر الفعاليات القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري وعمدة مدينة باساو أندرياس روتر، إلى جانب عدد من البرلمانيين والشخصيات الرسمية والمجتمعية وممثلي مؤسسات ومنظمات سورية وألمانية. شهدت الفعاليات الإعلان عن بدء العمل على مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباساو، وذلك بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية.
12: فيما يخص انطلاق مشروع التوأمة بين مدينتي إدلب وباساو، طبعا هي خطوة مهمة في مسار العلاقات السورية الألمانية على المستوى المجتمعي وفي تعزيز وتطوير العلاقات السورية الألمانية بشكل أساسي.
13: أرى أن جميع السوريين الذين قدموا إلينا يحملون معهم تجارب وقصصا يمكن أن نتعلم منها الكثير، فهم يأتون من العالم العربي ومن ثقافة مختلفة.
0: أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين من جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي دير البلح وخان يونس. وبحسب وزارة الصحة ارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1454 قتيلا و 5090 مصابا. Thank you. المزيد تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. مرحبا بك شروق، المزيد من التفاصيل عن هذا التصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
14: نتحدث عن استمرار للتصعيد الإسرائيلي، الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة لا تتوقف على مدار الأيام والأسابيع من اتفاق وقف إطلاق النار. الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم هو يشن عدة غارات على مناطق قطاع غزة. هذه الغارات بطبيعة الحال توقع عدد من الشهداء والإصابات. آخر الغارات التي استهدفت تجمع للفلسطينيين في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس، ونقل من هذا الاستهداف شهيد فلسطيني، إضافة إلى الاستهداف الذي جرى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وهذه هذا الاستهداف أدى إلى استشهاد فلسطيني، ونقل 10 إصابات إلى مشفى شهداء الأقصى الموجود في مدينة دير البلح. نتحدث عن استشهاد فلسطينيين منذ صباح هذا اليوم، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية هناك 6 شهداء خلال 24 ساعة ماضية نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة. أيضا في حصيلة الشهداء منذ وقت إطلاق النار وحتى الآن وصلت إلى 1450 شهيدا، وهذه الحصيلة لن تكون الأخيرة في ظل استمرار الغارات والخروقات الإسرائيلية. إلى جانب هذا الوضع العسكري والميداني نتحدث عن وضع إنساني في غاية الصعوبة. وزارة الصحة تحدثت عن أزمة النقص الشديد في القدرات المخدرية الأساسية والتي تشكل عصب التشخيص ومتابعة حالات آلاف المرضى في كافة الأقسام الطبية. المختبرات الطبية اليوم وسيم تعيش واقعا كارثيا تفتقر لأهم مقومات استمرار الخدمة، وهذا بطبيعة الحال له تأثير خطير على حياة
0: نعم شروق. سنعود لك للمتابعة في نشرات لاحقة. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني على حاجز عناب شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا عقب مداهمات في نابلس والخليل وجنين وطول كرم، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المناطق اعتقلت خلالها صحفية من منزلها في بلدة عربة جنوبي جنين وصحفيا في جنوب نابلس. أعلن مكتب وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه فرض الإغلاق الشامل للضفة الغربية المحتلة، وفرض إغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 5 و7 من الشهر الجاري. وأوضح المكتب أن القرار يأتي بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 من تشرين الأول عام 2023. وأشار مكتب كاتس إلى أن ذلك يأتي أيضا في ضوء تقييم الواقع الأمني في المنطقة وبناء على توصية من جيش الاحتلال. للمزيد تنضم إلي من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك ريم، كيف هي الأجواء وأبرز ردود الفعل على هذا الإغلاق خلال يومين؟
15: بالفعل وسيم، أصدر وزير الجيش الإسرائيلي بيانا بناء على توصية من الجيش بفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وعلى قطاع غزة أيضا يومي الاثنين والأربعاء الخامس والسابع من أكتوبر الجاري، على خلفية تقييم الأوضاع الأمنية وإحياء لذكرى السابع من أكتوبر كما يقول البيان. هذا الإغلاق بمعنى سيكون هناك إغلاق لجميع المعابر المحيطة بالضفة الغربية وكذلك جميع معابر قطاع غزة، وفرض قيود أمنية مشددة على حركة الفلسطينيين خلال هذه الأيام. هذه القيود التي أصلاً مفروضة منذ بدء الأعياد اليهودية على حركة الفلسطينيين من خلال الحواجز العسكرية المنتشرة في نقاط مختلفة من الضفة الغربية، ومن خلال أيضاً البوابات على مداخل البلدات والقرى الفلسطينية والتي يغلقها الاحتلال بشكل مفاجئ، ما يتسبب بأزمات مرورية خانقة، وكذلك الفلسطيني الذي يمضي ساعات طويلة على الحواجز العسكرية. هذا الأمر جاء بالتزامن أيضا مع اعتداءات المستوطنين المتواصلة وسيم في الضفة الغربية، والتي تكثفت أيضا مع بدء الأعياد اليهودية ومع بدء أيضا موسم قطاف الزيتون الفلسطيني في الأول من أكتوبر ويمتد حتى الأول من تشرين الأول الثاني المقبل. وبالتالي ما يجري كما حدث هذا اليوم في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، حيث قام المستوطنون بتجريف أراضي زراعية من خلال آليات يمتلكونها، وذلك من أجل توسيع بؤرة استيطانية أقيمت في هذه المنطقة قبل عامين. إذن نحن نتحدث عن بؤر استيطانية محيطة في كل القرى الفلسطينية، منع للفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون، الاعتداء على الأهالي وطلبة المدارس كما جرى أيضا في قرية المغير في محافظة رام الله. بالأمس كان هناك 21 إصابة تم نقلهم للمستشفيات نتيجة الاعتداءات الجسدية التي تمت على المواطنين الفلسطينيين من قبل المستوطنين الذين تؤمن اعتداءاتهم قوات الاحتلال التي تقتحم البلدات والقرى.
0: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من القدس المحتلة ريم العمري. في اليمن أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على منطقتي المقرمة وزكيرة وعلى جبل الجعشة الاستراتيجي في سامع بتعز. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة لتعزيزات ميليشيا الحوثي، وذلك في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مشيرة إلى أن العمليات تنوعت بين الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية والصواريخ والقناصة. كما أوضحت أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد 260 عنصرا من الميليشيا وتدمير أو إعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية. ختام هذه الجولة الإخبارية بأمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: الطبقة، مدينة النور وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة، في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافق حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: قررت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا عاد محل نفسها وأعلنت استمرار العمل كجماعة وطنية مستقلة. أثار هذا القرار نقاشاً يتجاوز مستقبل تنظيم بعينه، بل يتعداه إلى طبيعة النظام السياسي الذي يتشكل اليوم وحدود العمل السياسي في سوريا الجديدة. وفي ظل السعي الرسمي لدمج الفصائل والأجسام الثورية في مؤسسات الدولة، يبرز سؤال جوهري: هل المطلوب إنهاء مراكز القوى المستقلة في سوريا أم إعادة تنظيمها؟ ومن يحدد قواعد هذا التنظيم في ظل عدم اكتمال الإطار التشريعي للحياة الحزبية؟ أهلا بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا ما دلالات بيان الإخوان المسلمين في سوريا؟ هل تريد السلطة حل التنظيمات؟ ومن يضع قواعد اللعبة السياسية في سوريا؟ لمزيد من التفاصيل سيكون معنا الزميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها الأحد الماضي استمرار عملها بوصفها جماعة وطنية مستقلة القرار، ودعت إلى إرساء التعددية السياسية وإعداد دستور دائم للبلاد. ويرى مراقبون أن بيان الجماعة حسم الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن حل نفسها، وشكل إعلاناً لتثبيت حضورها التنظيمي والتاريخي، وعكس استعدادها لممارسة دور سياسي مستقل. وأكد البيان على أن الإخوان جماعة وطنية مستقلة القرار، لكن هذا الإعلان فتح باب النقاش حول طبيعة استقلال القرار وحدود علاقة الجماعة بامتداداتها التنظيمية والفكرية خارج سوريا، ومدى انعكاسه على استقلال قرارها السياسي. ورغم الإشادة بالحكومة وبالتحركات الدبلوماسية والترحيب بانطلاق أعمال مجلس الشعب، فإن بيان الجماعة لم يحدد طبيعة العلاقة مع الحكومة السورية. فهل تتجه العلاقة إلى التعاون السياسي أم إلى الاحتفاظ بموقع مستقل عن السلطة القائمة؟ ويتواصل الجدل داخل الجماعة بشأن مستقبل بنيتها التنظيمية، فهل ستدعم تأسيس حزب سياسي عند صدور قانون للأحزاب، أم ستتمسك بصيغتها التنظيمية الحالية؟ وأسست جماعة الإخوان المسلمين في أربعينيات القرن الماضي، وشهد تاريخها مراحل وتحولات عدة، من المشاركة السياسية إلى الصدام العسكري مع نظام الأسد. وفي بيانها أكدت على التمسك بالنهج الإسلامي الوسطي وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والفئوية. فهل تعكس المواقف المعلنة تحولاً في الفكر والممارسة أم تحديثاً فقط للخطاب السياسي؟ ورغم تأكيد بيان الجماعة على المساواة والمواطنة ونبذ الطائفية وتعزيز العيش المشترك، فإن قطاعات مختلفة من السوريين تطرح مخاوف بشأن موقف الجماعة من الحريات العامة والموقف من النساء والموقف من المكونات، وكيف يمكن تحويل ما أعلنت عنه الجماعة إلى التزامات سياسية قابلة للمساءلة؟ وبين الإعلان أو إعلان الاستمرار ودعوات الحل، يبقى السؤال عن قدرة الإخوان المسلمين على تحديد دورهم في سوريا الجديدة وطبيعة العلاقة مع السلطة والمجتمع، وهل تستطيع ترجمة مواقفها المعلنة إلى ممارسات سياسية واجتماعية؟
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من مانشستر أستاذة العلوم السياسية الدكتورة رهف الدغلي، معي من دمشق رئيس تيار سوريا الجديد الأستاذ ياسر العيتي، ومن حلب الباحث السياسي الأستاذ عباس شريفة. أهلا بكم جميعا. أستاذ عباس، دعني أبدأ معك. يعني لا أدري إن كان ما حدث هي ضغوط، رسائل، نصائح، لكن بدا لنا كمراقبين أنه كان هناك توجه من قبل السلطة حتى عبر يعني جمهورها في ممارسة بعض الضغوط من أجل موضوع حل الجماعة أو توجيه رسائل بهذا الاتجاه لديها. إذا كان هذا توجها بالفعل، فما هي أسبابه؟
2: بداية تحياتي لك وللسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. لا أعتقد أن هناك موقف رسمي من السلطة السورية تجاه جماعة الإخوان المسلمين أو أي حركة سياسية، خصوصا أن الملعب السياسي لم يتأسس بعد والقانون الناظم للأحزاب السياسية لم يتشكل بعد. لكن لا شك أن حتى الأصوات، يعني بعض الأصوات التي طالبت جماعة الإخوان المسلمين بحل نفسها، هي بالسابق كانت ضمن هذه الجماعة، يعني كانت منتظمة به، وهذه الأصوات ليست فقط يعني اليوم قضية حل جماعة الإخوان المسلمين.
0: بس مو أي صوت، يعني هو مستشار الرئاسة. يعني دكتور أحمد موفق زيدان هو مستشار الرئيس، فهو مش أي صوت، يعني مش باحث عادي ولا أحد الأفراد القدامى العاديين.
2: أكثر في تصريحاته أنه لا يمثل السلطة السورية في هذا في هذا المقال الذي كتبه أعتقد على الجزيرة نت، كان صحيح. مقال الأستاذ أحمد زيد الدكتور موفق أحمد موفق زيدان، وهو وجهة نظر شخصية، ربما يعني يكون أكثر راحة للإدارة السورية أن تقوم جماعة المسلمين بمبادرة ذاتية لحل نفسها، لكن هي لا تمتلك قرارا بالحل، يعني لا تستطيع أن تصدر قرار بحظر جماعة الإخوان المسلمين بدون قانون.
0: لا واضح يعني، واضح يعني، ولم حتى يعني لم أذهب إلى التحليل، وأعتقد كثير من السوريين باتجاه الحظر. إيه طيب،
2: وليست قضايا موقف شخصي أنا أحبذ أو لا أحبذ، يعني أنا موقفي الشخصي عندما تسأليني كموقف شخصي أعطي أنا موقفي الشخصي، لكن موقفي كمسؤول لا أستطيع أن أحضر جماعة الإخوان المسلمين إلا بتشريع ينص عليه
0: الشعب. يعني بالتأكيد يعني، وكما قلت لك لم يذهب أحد لفهم الموضوع بهذه الطريقة، لكن أستاذ عباس قلت أنه قد يكون من المريح للسلطة اليوم في دمشق أن تحل الجماعة نفسها، لماذا؟ هل هناك مبرر يعني لهذه الناحية؟
2: نعم، أعتقد يعني المبررات هي أن هناك إرث لهذه الجماعة، إرث في اشتباك طوال فترات ماضية في الكثير من الدول والكثير مع الأنظمة أو مع جماعات أخرى، وبالتالي هناك حالة من الاستقطاب السياسي. حتى جماعة الإخوان المسلمين في مصر عندما وصلت للسلطة أصبح هناك استقطاب سياسي في الحالة المصرية بين التيار العلماني والتيار الإسلامي، وبالتالي لم تتشكل حالة وطنية. أضف إلى ذلك هو المزج بين الدعوة والممارسة السياسية، يعني نحن إذا افترضنا أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة مرخصة وعملها مشروع، فيجب بالتالي بالضرورة أن يكون هناك إخوان مسيحيين وأخوان درزيين وأخوان علويين، وبالتالي يذهب المشهد السياسي إلى التطييف وتتشكل أحزاب على أساس
0: يعني. هي نقطة مهمة، هي يعني سنذهب إليها لاحقا، لكن بالحديث عن الإرث أستاذ عباس، يعني لا، هو الموضوع الطائفي يعني مهم جدا ويجب أن نذهب إلى نقاشه لاحقا. أستاذ عباس، يعني إذا أردنا التحدث عن الإرث، يعني اسمح لي، ليس فقط الإخوان المسلمون من لديهم إرث، هيئة تحرير الشام كان لديها إرث أيضا. فيعني إذا أردنا أيضا أن ننظر كمراقبين وبغض النظر عن عملية ردع العدوان يعني بشكل مجرد، فإنه يعني الكل لديه إرث، لماذا سيتجاوز السوريون أو حتى المجتمع الدولي عن إرث جماعة ولا يتجاوز عن إرث جماعة أخرى؟
2: أعتقد أنه هيئة تحرير الشام كانت أشجع من كل الجماعات عندما أعلنت حل نفسها. اليوم لا يوجد إطار جامع لشيء يسمى هيئة تحرير الشام، لا يوجد جناح سياسي ولا جناح عسكري ولا جناح أمني ولا أذرع إعلامية ولا أذرع إنسانية ولا منظمات مجتمع مدني تتبع لها. انحلت هذه الجماعة تماما في الدولة السورية، واليوم هم يعرفون أنفسهم كأفراد، لا يوجد إيديولوجيا اليوم، إيديولوجيا خاصة.
0: انحلت الجماعة بس صارت يعني، لا بس يعني صارت هي عصب الدولة، صارت هي العمود الفقري للدولة مقابل حلها، يعني لا يمكن مقارنتها بجماعات أخرى يمكن أن تحل. على كل من الممكن أن نتوسع أيضا في هذه النقطة لاحقا، وشكرا لك حتى الآن يعني على هذه التوضيحات. أستاذ ياسر، مرحبا بك مجددا. هل يمكن أنه يعني التعامل مع ما تحدثنا به عن موضوع الإخوان المسلمين أنه هو نموذج وقد تكرر عدة مرات في تعامل الرئيس أحمد الشرع حتى شخصيا مع بعض أو الكثير حتى من التكتلات السياسية وحتى المدنية التي كانت موجودة قبل يعني قبل فترة التحرير، قبل سقوط النظام، من المجلس الإسلامي السوري إلى الائتلاف إلى هيئة التفاوض، لا أدري إن طلبت طلبات أو مورست أيضا بعض الضغوط تجاه تيار سوريا الجديدة على سبيل المثال، بما أنه كان يعني متميزا سياسيا خلال فترة ما قبل التحرير.
3: الله يمسيكي بالخير ويمسي ضيوفك والمشاهدين الكرام. يعني بداية لا، ما لم يمارس أي ضغط على تيار سوريا الجديدة لكي يعني يحل نفسه أو يقوم بأي شيء من هذا القبيل. في أمور لازم يعني نذكرها الآن، ومن حق الشهداء اللي قضوا في هذه الثورة من أجل أن يعيش السوريون أحرارا كراما أن نذكر هذه الأمور في سياق هذه الحلقة وموضوعها اللي هو الحريات السياسية. السوريون دفعوا 1,000,000 شهيد من أجل أن يكونوا أحرارا، أحرارا في التعبير عن أنفسهم وفي تنظيم أنفسهم سياسيا. هذا حق أصيل لا يحتاج السوريون إلى أن يأخذوا إذنا من أحد لكي يمارسوه. فإذا هي حقيقة بدنا نذكرها، وكل حديثنا بده يتأطر ضمن هذا الإطار حق التعبير السياسي وحق التنظيم السياسي هو حق أصيل للسوريون لا يحتاج إلى أن يأخذوا إذنا من أحد لكي يمارسوا.
0: بس هو عم يصير تفريق الآن بين التعبير السياسي والعمل السياسي، عم يصير تفريق الآن.
3: كلاهما حق، نعم كلاهما حق، التعبير السياسي والعمل السياسي والنشاط السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية وتشكيل القوى السياسية، هذه حقوق تكفلها كل دساتير العالم ما عدا بعض الاستثناءات، يعني بعض الدول اللي ما زالت يعني مثل كوبا مثل كوريا الشمالية، يعني في استثناءات نادرة جدا على وجه البسيطة التي تحرم الشعوب من هذا الحق الأصيل. وسوريا بعد هالدم وبعد هالتضحيات بتوقع يعني ما في حدا عم يطرح موضوع حرمان السوريين من هذا الحق. نحن ما نريده هو تنظيم ممارسة هذا الحق. هذا يحتاج إلى يعني قانون أحزاب، ونرجو أنه يعني مجلس التشريعي يعني يضع ضمن أولوياته إصدار هذا القانون لحتى ترتاح القوى السياسية أكثر في ممارسة نشاطها وفي يعني بعث الحياة السياسية أو إحياء الحياة السياسية في سوريا الجديدة.
0: إيه بس يعني لم تجبني على سؤالي، هل كان هناك رفض مباشر من السلطة أو حتى غير مباشر للتنظيمات أو القوى السياسية التي كانت موجودة قبل التحرير؟ ويعني كان هناك رغبة في أنه من يريد أن يكون اليوم جزءا من الدولة فلينضم منفردا بدون أي تشكيل، وهذا ما حدث. يعني هو أيضا هذه التشكيلات استجابت بالفعل يعني لهذه الفكرة، لأنه يعني كوني لا أستطيع أن أسميها يعني لا ضغطا ولا طلبا ولا إلى آخره.
3: نعم نعم، خلينا ست نور خلينا نفصل شوي بالموضوع. الحل صار لبنى سياسية كانت ما بنحسن نقول عنها أحزاب، يعني مثلا الائتلاف السوري تشكل من أجل عملية سياسية والتفاوض مع النظام والحل السياسي، فما عاد في مبرر لوجوده، لذلك من المنطقي جدا كان أن يحل. المجلس الإسلامي السوري أنا بعتقد حله كان خطأ فادح، وأنا من الذين تأسفوا وتألموا كثيرا لحل المجلس الإسلامي السوري، لأنه هو عبارة عن هيئة علمائية مستقلة يتحدث فيها العلماء بما يمليه عليهم ضميرهم الديني بعيدا عن أي سلطة سياسية. يعني احنا ما صدقنا على حالنا إن صار عندنا هذه الهيئة المستقلة في ظل الثورة، وكانت أحد منتجات الثورة السورية، فكان كثير مؤسف للأسف حلها وجعل يعني إعادة الجسم الديني وإعادة العمل الدعوي والعمل العلمائي إعادته إلى كنف الدولة وإلى حضن الدولة، بالأصل يجب أن يكون مستقلا عنها.
0: فهذا إيه وفي هذا بيان كمان الحل يعني أنا يعني في بيان ما كان الحل ورد نصا أنه استجابة لطلب الدولة السورية، ورد نصا في بيان حل المجلس.
3: نعم نعم نعم، للأسف الشديد يعني هذا الذي حدث. فهذا كمان يعني موضوع آخر، موضوع حل المجلس الإسلامي. هلا نأتي إلى موضوع طبعا حل الفصائل وكذا، هذا أمر يعني كان صحيح 100%. يعني في العمل العسكري ما في مجال للتعددية، بده يكون في جيش واحد، لكن بالعمل السياسي العكس هو تمام، بدون تعددية وبدون قوى سياسية مختلفة ومتنوعة في آرائها وفي طروحاتها وفي رؤاها لن تكون هناك حياة سياسية. سيعود اللون الواحد والحزب الواحد والأب القائد وكل هذه يعني المفاهيم التي قامت الثورة السورية من أجل تجاوزها. فلذلك هلا بتقولي لي هل صار في والله قمع أو منع للأحزاب السياسية أن تتشكل؟ لم يحدث هذا الأمر، لكن يعني هناك حالة من التوجس يعني يعني بالحياة السياسية السورية، كونه ما في قانون أحزاب وكونه في حديث دائما يعني وفي شيطنة للأسف من موضوع الأحزاب، وأن الأحزاب تفرق وأن الأحزاب تشتت وأنه مرحلة بناء ومرحلة استقرار وبدنا نلتف جميعا حول الدولة. فهل هل هل يعني هالمفاهيم هي ما عم يتم تداولها بين الناس عم تخليهم يبتعدوا عن فكرة الأحزاب؟
0: طب ليش يعني من هذا يعني شو سبب التوجس؟ هل فينا يعني هل فينا نعرف نحن شو سبب التوجس هذا؟
3: سبب التوجس هو الخلط ما بين يعني الحالة الفصائلية والحالة السياسية. يعني يعتقد البعض أنه كما أنهينا الحالة الفصائلية وجمعنا الجميع تحت جيش واحد وهذا أمر مطلوب في المجال العسكري، فنفس الشيء لازم بالحالة السياسية، بينما هما مجالان مختلفان تماما. يعني ما هو مطلوب ومحمود في المجال العسكري هو بالعكس مذموم ويشكل مشكلة ويشكل أزمة سياسية في البلد إذا نحن ما صار في عنا قوى سياسية متعددة ومتنوعة ووجد السوريون أمامهم خيارات سياسية. هذا الأمر يحتاج إلى وقت لكي ينمو ولكي يتبلور، ولذلك يعني يجب أن يبدأ الآن. يعني نحن من الذين تيار سوريا الجديدة ممن يقولون أنه لازم من الآن تبدأ القوى السياسية المنظمة بالتشكل والتبلور وعرض رؤاها على السوريين وتشكيل قواعدها الشعبية وإبراز قادتها، مو بس تيار سوريا الجديدة، كل القوى السياسية الناشئة. بدنا بسوريا الجديدة يكون في عنا صف من القادة السياسيين، ما تختصر سوريا برجل واحد وهذا شيء طبيعي. بدنا بسوريا الجديدة يكون في عنا عدد من القوى السياسية، وبعدين السوريين عبر صناديق الاقتراع بيختاروا من يرأسهم، بيختاروا من يحكمهم عند انتهاء المرحلة الانتقالية. لحتى نوصل لهالوضع هذا من الآن بده يجهزوا السوريين أنفسهم لهذه الحالة السياسية التعددية. لذلك عم نقول لازم يكون في قوى سياسية منظمة، لازم يكون في قانون أحزاب، لازم يكون في حياة سياسية وجو مريح يسمح للناس اللي بدهم يشتغلوا في المجال السياسي بشكل منظم انه يشتغلو. للاسف هذا الجو الى الان
0: الجو مو متوفر. طيب ما يعني كمان شكرا لك دكتور ياسر، مرحبا بك.
3: ما في شوفي ست
0: نور.
3: نور. يعني برجع بقول ما في قمع وما في منع وما في يعني شيء من هذا القبيل، لكن ما في بنفس الوقت ما في هالجو المريح نتيجه عدم وجود قانون ينظم هذه الحاله، بحيث يقول لك انه والله فعلا الحياة السياسية
0: ما في قمع في سوريا على النحو كل واحد عم يحكي يعني نريده باسمه الشخصي، بس حتى
3: نعم
0: التجمعات يعني حتى على مستوى النقاشات حتى على مستوى النقاشات والندوات حصل احيانا ولو انه بحالات قليله انه تم منعها. اذا هناك مشكله في التجمع، هل نستطيع الوصول الى هذه النتيجه؟
3: صحيح.
0: طيب جميل.
3: نعم يعني هذا اللي عم نحكي فيه، انه التعبير والنشاط الفردي او حتى على شكل مجموعات ولكن بشكل يعني عارض وعابر، بتعملي ندوه، بتعملي محاضره، بتعملي ورشه، نعم. لكن تقولي والله نحن بدنا نعمل حزب او حزب تحت التاسيس او كذا، هون عم يكون في صعوبه وفي اشكال
0: على كل يعني هو بالتاكيد يعني يجب ان نعود لطرح هذا الموضوع لكن من زاويه اخرى عندما يصدر قانون الاحزاب، لكن يعني كان ملحا الان بسبب يعني بيان الاخوان المسلمين والنقاش الذي دار بعده بأن يعني يطرح الموضوع وتطرح هذه الأسئلة، موضوع التوجس من أي مجموعات حتى التي كانت تعمل قبل الثورة. مرحبا بك من جديد دكتورة رهف. ما يحدث حتى الآن فيما يخص الموقف لنقل من التجمعات السياسية، هل يوحي لنا بأنه ما يجري الآن هو إعادة لبناء الحياة الحزبية أم إعادة بناء المجال السياسي كله؟ لأنه على ما يبدو في فرق بين أن نقول أنه والله في أحزاب موجودة، لأنه حتى في أحزاب تاريخية سياسية يسارية وشيوعية إلى آخره ما زالت موجودة ولو أنه أعدادهم قليلة. فالفرق بين أن نقول أنه سنسمح للأحزاب الموجودة بالعمل وفق قانون جديد، وفي فرق بين أن نقول أنه سننهي البنى السياسية القديمة ونبني نظاما حزبيا بالكامل. ما الذي يحدث؟ هل نستطيع التفريق بين هذين الشيئين اليوم في سوريا؟
4: تحية طيبة لك نور والضيوف الكرام وأيضا للسادة المشاهدين. لا خليني أول شيء أفرق شوي بين المجال السياسي العام وأيضا الحياة السياسية المؤطرة تنظيميا. المجال السياسي العام أنا أجد يعني منذ سقوط النظام بأن السوريين يتفاوضون جميعهم يعني بكفة

0: كان هو فعل سياسي بحت. لذلك المجال السياسي العام ما زال لديه هوامشه، الهوامش قد تضيق وقد يعني تتوسع، ومن هنا ننتقل إلى الحياة السياسية.
1: بس يعني بدأ يعني ما تفضلت به مهم دكتورة، لكن يعني بدأ أنه في طبقة سياسية سورية استسلمت بسرعة، إما أمام المناصب على سبيل المثال أو أمام يعني لا أدري، ربما الخوف مثلا من الجمهور، التراجع من المجال العام، يعني حدث ذلك في حالة استسلام لجزء من الطبقة السياسية.
0: من الصعب اليوم أنه نقول أنه لماذا قوى معينة حلت نفسها ولماذا لم تحل يعني الآخر، أو لماذا قبلت، هل هي مقابل مناصب سياسية؟ هذا يدخلنا بالشخصنة أو بأنه بالتفكير بماذا يجول في خواطر الناس. أنا أعتقد
1: بس ما ذكرنا أسماء، عم بحكي عن حالة عامة
0: بدون ذكر أسماء ولكن أعتقد بأنه هيمنت حالة من الحالة الدولية والإقليمية بأنه سيطرت يعني الفصيل المنتصر الذي يعني قاد ردع العدوان بالاستيلاء على المجال السياسي العام وأيضا بتأطير أو تنظيم الحياة السياسية المقبلة. كان هناك إجماع، ربما هذا جعل يعني هذا الإيضاح أو هذا الشعور أو هي الرسالة الدولية والإقليمية أدت إلى شعور البعض بأنه يجب أن يتنحوا سياسيا وأن يقبلوا بسلطة المنتصر، وهذا شيء حصل تاريخيا. يعني أنا لا أريد أن أقارن اليوم بين الحالة السورية وغيرها، ولكن يعني يجري دائما بعد وصول فصيل منتصر، ونحن يعني دعينا نتذكر بأنه لم تصل السلطة الحالية اليوم بتسوية تفاوضية، بل وصلت بعملية عسكرية، وهذه العملية العسكرية قد تسمح لها بتأطير الحياة الحزبية وتنظيم الحياة السياسية المقبلة، ولكن قد يكون لديها الكثير من المجال هذه السلطة أن تفرض أو ترفض أو تسمح أو تقبل، أو كما قال يعني الدكتور ياسر هو ممارسة قد تكون عارضة وعابرة، وأنا أتفق معه تماما. ولكن هنا ما على السلطة أن تفكر به بأنه هذه فترة انتقالية، هذه الفترة الانتقالية هي ليست فقط لتنظيم الحياة السياسية، لأن السوريين مهما بلغ بهم من الرفض أو العبور والمعارضة لو لم يكن هناك نظام أو تأسيس لحزب أو تأسيس أطر حزب يعني تنظيمية لإشكال لتشكيل الأحزاب السياسية، ولكن السوريون يمارسون السياسة يوميا من خلال التعبير عن احتجاجهم، رفضهم أو حتى استيائهم، هذا بحد ذاته فعل سياسي. لذلك السلطة عليها أن تفكر باللونج تيرم، يعني بالمستقبل. المستقبل هو مستقبلها أيضا، يعني هو بداية عندما تسمح بالأحزاب تظهر لعموم المجتمع وعموم الشعب بكافة أطياف بأنها السلطة واثقة من نفسها. يعني أنا بعتقد أساس المنع هو الخشية والخوف، يعني أنا عندما أمنع منافس سياسي معناها أنا من داخلي أتوجس ولست قادر على منافسته. الأساس بالسماح هو الثقة بالنفس، ولذلك نحن منقول ببناء السياسة وبناء المجتمعات والدولة هناك peace building, confidence building, trust building، بمعنى بناء الثقة، بناء الثقة وبناء أيضا الثقة ليست بينك وبين المجتمعات، عليك أنت أيضا أن تظهر بأنك واثق من نفسك على المنافسة على خوض المنافسة السياسية. كمان أنا بدي أشير لنقطة أنه اليوم نحن ندفع باتجاه تأسيس قانون أحزاب. التعددية الحزبية لا تعني التعددية السياسية، بمعنى يجب أن يكون هناك عندما يتم تأطير عمل الأحزاب أن تسمح بالمنافسة وليس بالهيمنة. يعني قد يكون هناك نحن على
1: كيف
0: زمان
1: تسمح بالمنافسة إذا السلطة نفسها حتوضع القانون والمجلس الذي سيقوم بالتصويت على القانون معين، يعني
0: لذلك
1: لا نستطيع
0: أن السلطة عليها أن تراجع نفسها. نعم، لذلك أقول هذه رسالة للسلطة أن تكون أكثر ثقة بالمجتمعات، أكثر ثقة بوعي السوريين، عندما تسمح عندما تسمح وتفتح المجال السياسي العام أن يكون مؤطرا سياسيا، فهي تحمي نفسها من فوضى الشارع. لأنه أنت اليوم عندما تضغطي على الناس بأنه لا يوجد من يمثلك سياسيا، الشعب السوري 14 سنة وهو يمارس سياسة، هذا إذا قلنا بأنه حتى من كان في مناطق سيطرة النظام لا يمارس الفعل الرمادي، هو بحد ذاته هو فعل سياسي. يعني حتى من كان ليس مؤدلجا هو يعني عندما أقول أنا لست لا أتبع إلى حزب ما، هذا بحد ذاته هو فعل سياسي. فلذلك المجتمع السوري عانى لمدة 14 سنة من الرفض. القاعدة هي السماح والاستثناء هو الرفض. وأنا أتمنى على السلطة بأنها تقوم أحيانا ببعض يعني ببعض الفوائد يعني بممارسات ذكية أو

0: توصل الرسائل الإيجابية للمجتمع، بأنه السماح هو الأساس، لأنها تعطي صورة بأنها واثقة من نفسها وسلطة قادرة على المنافسة بشكل شفاف.
1: طيب، يعني بالعودة إليك أستاذ عباس، يعني كنت أود أن أسألك عن يعني هذه، يعني نفس السؤال الذي وجهته أو عقبت على دكتورة رهفي، وهو أنه كيف يمكن عندما السلطة هي من ستقوم بوضع قانون الأحزاب وسيصوت عليه مجلس الشعب الموجود، يعني ليس هناك مخاطر أو مخاوف من أنه سيكون هناك تحديد للشكل المحتمل للسياسة أو للشكل المثالي للحزب الذي تتصوره السلطة، وبالتالي استبعاد المنافسين، استبعاد أي منافسة ممكنة؟
2: لا أعتقد أن الدولة السورية ذاهبة بهذا الاتجاه، خصوصاً أن مجلس الشعب أصلاً لا يوجد فيه ولا عضو. مجلس الشعب هو من هيئة التحرير الشامل، أرد على جزئية وردت أنه معين، المعين هو ثلث أعضاء مجلس الشعب، ثلثين مجلس الشعب هم منتخبين انتخاب
1: يعني
2: جزئي.
1: هلأ ما بدي أدخل أنا بالنقاش تبع تعيين مجلس الشعب، بس يعني هو غير منتخب، يعني شعبياً غير منتخب شعبياً، منتخب عن طريق مجمعات انتخابية تم تعيينها، يعني هو بشكل أو بآخر معين.
2: نعم، لكن نحن بالنهاية ذاهبين إلى تنظيم حياة سياسية ليس فقط ضمن قانون الأحزاب، هناك الدستور الدائم، والدستور الدائم سيتم انتخاب والتصويت عليه من الشعب السوري الذي سيحدد الأطر العامة للحياة السياسية في سوريا. القانون ليست واقفة عند القانون، يعني والقانون يجب أن لا يخالف الدستور الدائم، والدستور الدائم إما أن تكون هيئة دستورية منتخبة أو هيئة دستورية ستعين ثم يتم التصويت على المنتج، على منتجها اللي هو الدستور الدائم الذي ينظم الحياة السياسية. لذلك ليس من مصلحة الدولة السورية أن تضع المنع، بالعكس الوجود أحزاب قوية ووطنية هذا مهم جدا. البعض يعني يتشكك أن الدولة السورية تريد أحزاب، هذا غير صحيح. رئيس الشرع صرح مرة وأعتقد
1: قال صحيح، قال أنه في أحزاب، هي يعني ليس المشكلة أن يكون هناك أحزاب ولا لا يكون، المشكلة هي ما هي الأحزاب التي ستتشكل وما المسموح بتشكيله. يعني ذكرت مثلا أنه سيكون مسموح الأحزاب الوطنية، ما هو تعريف الوطنية ومن سيعرف الوطنية؟ لأنه معظم الإيديولوجيات التي تقوم عليها الأحزاب أستاذ عباس، يعني لو سمحت لي، هي إيديولوجيات غالبا يعني عابرة للحدود، فما هو تعريف الوطني في هذا الإطار؟ وهذا بالمناسبة ينطبق على الإخوان المسلمين أنفسهم، يعني إذا كان الاعتراض والله أنه الإخوان هم إيديولوجيا عابرة، فنحن نتحدث عن الشيوعية إذن والقومية والناصرية ربما والكثير من الأحزاب سواء الموجودة أو التي يمكن أن تقوم على أساس إيديولوجي.
2: نعم، التخوف لدى السلطة السورية ليس يعني ليس بهذا الحد الذي ذكر، أنها ستضع معايير للوطنية. أنا أعتقد أنها ستتكلم عن غير المسموح وليس عن المباح. الأصل أن كل العمل السياسي هو مباح، ولن يكون هناك تفاصيل في هذا المباح. القضية هي أن هناك تخوف أن الدولة السورية أو الشعب السوري خارج من حرب 14 سنة، كان هناك تخوف أن الالتزامات الاجتماعية تتحول إلى اصطفافات حزبية، أو أن السلاح أو الميليشيات المسلحة أو الجماعات المسلحة تتحول أيضا إلى أحزاب سياسية، وهذا شهدنا يعني في المرحلة الماضية، شهدنا المجلس العلوي برئاسة غزال غزال، شهدنا الحرس الوطني في السويداء تحول أيضا إلى حركة سياسية، شهدنا أن مظلوم عبدي كان يفكر أيضا بإنشاء حزب. الحالة الحزبية الآن فيها سيولة، يعني الكلام عن حظر الأحزاب، يعني مركز جسور عمل يمكن دراسة عن الأحزاب والحركات الموجودة في سوريا، عند أكثر من 200 حزب مؤسس ولديه موقع على الفيسبوك، مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدر بيانات، يصدر بيانات بشكل دوري.
1: بس يعني كمان نحن بنعرف انه هذه الأحزاب الصغيرة في كل الدول، في كل الدول أستاذ عباس، يعني
2: سوريا يعبر عن رأيه لم يحظر أحد. التخوفات كانت هو أن تتحول بعض الميليشيات إلى واجهة الأحزاب السياسية، أو أن يتحول الانقسام الاجتماعي بحيث تتحول، يعني نحن عندنا نماذج الآن، نماذج العراق، العراق تم وضع دستور ديمقراطي، لكن الآن الاصطفافات الحزبية اصطفافات طائفية، يعني الإطار والجماعات الأخرى هي تصطف بشكل طائفي. عندنا أيضا النموذج الليبي، اليوم الأحزاب هي عبارة عن ميليشيات مسلحة، وهناك انقسام اجتماعي تحول إلى قسم البلاد بين الغرب والشرق، وبالتالي لدينا هذه النماذج التي استعجلت في فتح المجال أمام التحزب، لكن لم تتولد أحزاب عابئة، يعني أحزاب معبرة عن الحالة الوطنية، بالعكس هي تعبرت عن عصبيات جهوية، عن تكتلات طائفية أو تكتلات تمثل لون اجتماعي معين، وبالتالي هذه المخاوف. لا أحد يقول أن الدولة السورية هي التي ستحدد من هو الوطني ومن هو غير الوطني، لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد. أيضا عندنا مشكلة هو التدخلات الخارجية، يعني حتى الآن نحن في سوريا لا نستطيع أن نضبط الأموال الخارجية. تستطيع دولة اليوم من الدول أن تضع يعني مبلغ من المال لدعم حزب معين، ويستطيع من خلال المال السياسي أن يستقطب كوادر ويستقطب وسائل إعلام ويكون له
1: ايه معناته التمويل واحد من تعريفات الوطنية ولا وطنية؟ يعني يعني هي هلا خلال كلامك توضح المعيار، قد يكون مثلا تمويل واحدا من معايير الوطنيه ولا وطنيه، بس انا يعني ركزت في نقاش موضوع الوطنيه على موضوع عبور الحدود، لانه استاذ عباس يعني قلت منذ قليل انه هناك
2: يعني هذا ليس رأي السلطة السورية، قضية لا أحد من الشعب السوري اليوم يريد أحزاب طائفية، لا أحد من الشعب السوري يقبل أن تكون الميليشيات المسلحة مثل الحال اللبناني اليوم. الحال اللبناني كلها بعد الحرب الأهلية كل الميليشيات المسلحة واللي شاركت في الحرب الأهلية تحولت إلى أحزاب سياسية، ويعني مجرمين الحرب اليوم هم أعضاء في مجلس الشعب، ربما تكون أيضا يعني رؤساء أحزاب، بالتالي يعني هم الذين يتحدثون باسم
1: يعني يعني خطر على بالي سؤال الآن من كلامك أستاذ عباس، يعني هل تعتقد أنه يعني نواة هيئة تحرير الشام سابقاً لا تتطلع بشكل أو بآخر إلى بناء حزب في سوريا؟
2: لا أعتقد أن هناك حزب سيكون لهيئة تحرير الشام، سيكون هناك ربما الرئيس الشرع يعني يفكر بإنشاء حزب، لكن هذا الحزب هو حزب وطني، والواضح أنه الرئيس الشرع منفتح على الشراكة مع كافة أطياف الشعب السوري، اليوم لا يوجد ولا عضو في مجلس
1: إيه
2: الشعب.
1: بس يعني يعني حزب كهذا حيكون يعني جزء من كوادره سابقاً أيضاً مسلحاً وموجوداً في الجيش، يعني هذا قد يشكل إشكالية بحسب ما تفضلت به أيضاً.
2: نعم، لكن بالنهاية لا يمكن أن يكون هناك ذراع عسكري، يعني أنا لا أستقوي بالسلاح على السياسة، من يريد أن يعمل بالسياسة يستطيع أن يرمي السلاح الآن ويقول أنا لا علاقة لي في الجيش ولا يوجد لدي
1: إيه، ويعني مثلا معناته حتى كوادر قسد، حتى كوادر قسد برأيك لن تكون لهم أحزاب بهذه الطريقة،
2: ويذهب إلى المنافسة السياسية حق له، يعني كثير من الضباط كانوا في الجيش أعلنوا أنهم الآن غير عسكريين وتحولوا إلى الحالة المدنية، يستطيع الآن أن يلعب دورا سياسيا. هذا يعني
1: بس يعني في عنا حالتين، يعني فقط يعني اسمح لي، يعني في عنا حالتين اللي هي هيئة تحرير الشام وقسد لهم كوادر اليوم مسلحة موجودة في الجيش، وبالتالي يعني تشكيل أحزاب منبثقة عن هذه يعني المجموعات قد يكون خطرا، أليس كذلك؟
2: طبعا
1: يعني أنا أحاول أن أفكر بنفس منطق المعيار الذي يمكن أن يوضع.
2: نعم تمام، طبيعي جدا، لذلك يجب أن ينص القانون الصادر من مجلس الشعب في تنظيم الحالة الحزبية أنه لا يحق لأي عسكري في الجيش والقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الاستخبارات أن ينتمي إلى حزب سياسي، أو حتى هناك في الدول يمنع من التصويت حتى لا يتحول هذه الكتلة التصويتية إلى كتلة مرجحة في الانتخابات، باعتبار أن هذه مؤسسات سيادية والأصل أنها تحمي الحياة السياسية ولا تمارس لا السياسة ولا تتدخل بالسياسة.
1: طيب يعني شكرا لك على إجابتي على هذه الناحية. أستاذ ياسر، هل بالفعل الدول التي يعني تخرج من النزاع والدول ما بعد النزاع قد يكون هناك مخاطر أنه أي أحزاب أو تشكيلات فيها ستعيد إنتاج معطيات الصراع نفسه؟ هل تعتقد أنه هذا الخطر موجود في سوريا؟ يعني حقيقة النقطة التي أشار إليها الأستاذ عباس يعني يكررها، يعني هناك طبقة سياسية في سوريا تتحدث عنها اليوم أنه ربما في أول فرصة سنجد والله حزبا مسيحيا و حزبا على أساس علوي حتى ولم لكم كلمة علوي موجودة في اسمه، وسيتكتل السوريون ربما طائفيا أو مناطقيا، حتى مناطقيا أيضا هذه مهمة.
3: يعني الأحزاب هي التي تحل المشكلة الطائفية والمناطقية، لأن الأحزاب المفروض
2: يعني
3: تمشي على أساس فكري، يعني هناك
1: أسفة أستاذ عباس تفضل عقب، أنا أسفة فقط.
2: أنا كنت بدي أسأل الدكتور ياسر العيد، لأنه عنده هو التجربة في الأحزاب، إلى أي حد استطاع أن يتجاوز حالة المجتمع السني وانضم إليه في تيار سوريا الجديدة منتسبين أو كفاءات من الطوائف الأخرى أو من القوميات الأخرى
1: طبعا
2: في سوريا؟
1: يعني يعني إيه يعني يتكتل الناس بشكل عام مناطقيا وطائفيا، ف تفضل أستاذ ياسر.
3: هذا الموضوع أخي عباس يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى ممارسة، لذلك نحن عم نقول بدنا جو مريح، بدنا قانون أحزاب، بدنا الابتعاد عن شيطات الأحزاب واتهامها بأنها ستكون سبيلا إلى طائفية والمناطقية، لأنه هي هو العكس تماما. الأحزاب هي أن تجمع الناس حول فكرة معينة وطنية وتقدم برنامجك للسوري وتقول لهم يعني إذا اقتنعتوا ببرنامجي وبأدائي وبشخصياتي فصوتوا لي في صندوق الاقتراع في أول انتخابات قادمة أو صوتوا لي طرف آخر. فاليوم لما بتغيب الأحزاب السياسية تتقدم الولاءات ما دون الدولة، تتقدم الطائفة وتتقدم المنطقة ويتقدم الفصيل. فبالعكس يعني الأحزاب هي التي ستحل هذه المشكلة. والمخاطر من نشوء الأحزاب هي مخاطر اللي حكاها الأستاذ عباس واقعية جدا وموجودة بكل الدول. إنه نحن منخاف إذا صار في أحزاب يصير في مال سياسي، منخاف إذا صار في أحزاب يصير للحزب زراع عسكري، منخاف إذا صار في أحزاب تصير أحزاب طائفية أو ما فوق الدولة أو ما دون الدولة. هي المخاوف موجودة دائما، موجودة اليوم وستكون موجودة غدا وبعد يعني 10 سنين ومئة عام. لذلك ليست عذرا وليست حجة وليست مبررا لوقت الحياة السياسية في سوريا الجديدة. هي المخاوف كلها تعالج بقانون أحزاب. قانون أحزاب عصري وطني يصدره المجلس التشريعي، واليوم عندنا بالمجلس التشريعي الكثير من الشخصيات الوطنية والمستقلة وصاحبة القرار اللي عم ننتظر منها أنه فعلا يعني تتداول فيما بينها هذا القانون ويعني تقره وتستقوي يعني تستقوي بالشعب، تستقوي بأبناء الثورة. وأنا مع الدكتور رهف أنه السؤال هل نحن نثق بالسوريين؟ هل ما زلنا نعتبر السوريين شعب قاصر يحتاج إلى وصاية؟ هل ما زلنا نحمل تجاه السوريين نفس النظرة التي كان يحملها النظام؟ أنا كنت معارض للنظام قبل الثورة السورية، وكان ياخذونا على أفرعة الأمن وعلى الضباط وعلى أساس عم يتحاوروا معنا، يعني لما كنت بإعلان دمشق. فشو كانوا يقولوا لي؟ إنه يا دكتور شو فكر حالك بسويسرا؟ يعني هذا الشعب السوري ما تفكر مو مثل بقية الشعوب، هذا إذا نحن فتحنا الأمر وفتحنا المجال السياسي حتصير فوضى وحتصير مشاكل.
1: يعني هذا نظر له، يعني الاستثناء الديمقراطي، الاستثناء الديمقراطي في الوطن العربي نظر له، له منظرون يعني.
3: نعم نعم نعم، لكن اليوم السوريين يلي استطاعوا بفضل هذه الثورة اللي اقتلعت هذا النظام المجرم، أعتقد بيستحقوا أن ينظر إليهم نظرة مختلفة عن نظرة النظام، نظرة فيها شيء من الاحترام وشيء من الثقة التي تحدثت عنها الدكتورة.
1: يعني هلأ يعني في نظرة مختلفة اليوم موجودة، في نظرة اليوم مختلفة موجودة تجاه السوريين بأنه لسه هم غير جاهزين ربما للحياة السياسية. يعني
3: عم نسمع هذا الكلام، والله عم نسمعه، يعني إيه عم نسمع. هل هذه النظرة موجودة عند البعض إنه السوريين غير جاهزين؟ ولا أعرف متى سيكونون جاهزين. اليوم التجربة السياسية في سوريا والعمل السياسي المنظم لا ينضج إلا بالممارسة، وكل ما أخرنا الممارسة يوم كل ما سيتأخر نضج هذه التجربة يوم آخر. فاللي بيقول لك أن السوريين بدها تنضج التجربة بعدين بدهم يفوتوا على السياسة، هذا غلط. أنا بشبهها دائما مثل بيتعلم لعبة كرة القدم،
1: كم سنة بتأخذ كم سنة التجربة بكيفية اللعب حتى تنضج؟
3: ما بيمشي الحال حتى ينزلوا اللعيبة على الملعب.
1: كم سنة بتحتاج التجربة لتنضج؟ أكثر من 5 سنين ولا أقل؟ لأنه نحن قدام مرحلة انتقالية المفروض محددة بخمس سنوات
3: تنضج.
1: يعني
3: نعم هلأ المفروض نعم 5 سنوات. يعني نحن المفروض في نهاية المرحلة الانتقالية يعني بعد 3.5 سنين يصير في عنا دستور جديد وانتخابات جديدة. طيب. ونفوت على التنافس السياسي والتعليمي وما إلى ذلك.
1: معنا مرسم حسب الإعلان الدستوري 3 سنين، يعني إذا اليوم بيطلع قانون الأحزاب بتعتقد أنه في حزب قادر يدخل بانتخابات بعد 3 سنين؟ غير أي حزب ممكن يقود الرئيس أحمد الشرع، يعني باستثناء أي حزب ممكن يقود الرئيس أحمد الشرع، هل في حدا قادر خلال 3 سنين الآن ينشئ حزب ويدخل في منافسة انتخابية؟
3: لماذا لا؟ لماذا لا؟ لماذا لا؟ وبالنهاية أول انتخابات حتصير، يعني التجربة السياسية ما حتنضج ولا حتبلغ الكمال من أول انتخابات. بجوز أول انتخابات، ثاني انتخابات، ثالثة. هي هذا بروسيس، هي عملية مستمرة ومتراكمة. لكن إذا ما بدأنا بهذه العملية فحالة العجز وحالة الموات السياسي للأسف حتظل موجودة في الساحة في الحياة السياسية السورية. نعم.
1: طيب دكتور رهف، معناتها يعني في المراحل الانتقالية من الطبيعي والعادي أنه الدولة تضع قواعد يعني حتى تتلافى إعادة إنتاج صراعات فترة النزاع نفسها، أليس كذلك؟
0: لا، قد تختلف تختلف من حالة إلى حالة، وكما قلت يعني هي كانت الحالة الإقليمية والدولية فرضت شكلا معينا، ولكن لا يمكن القول بأن هناك رسبي جاهزة لكافة الدول الخارجة من النزاع. ولكن أريد أن أعود إلى كلمة أنه هي الممارسة السياسية والتجربة، لا يعني بأنه اليوم أنه إذا دخلنا بحالة المنافسة السياسية بأنه سيحصل الشعب السوري على أفضل نتيجة ممكنة، يعني كما قال الدكتور ياسر بأنه هي عملية متراكمة متواصلة. وأنا هنا أقول لذلك يعني كان بيان الإخوان المسلمين هو جدا مهم على الساحة التنظيمية السياسية في سوريا، هذا جدا مهم، فهو يعني هذا إشارة إلى أنه ليس، لا أريد القول بأنها هي تحدي للسلطة، ولكن تحدي التهميش، يعني إن كان هناك تهميش على تنظيم معين، يعني هذا كان البيان واضح بأنه هو يرفض ذلك. هنا بالعودة لتأطير الحياة السياسية الحزبية، قد يكون للسلطة هامش كبير اليوم بتأطير وتنظيم الحياة السياسية، ماذا نقبل وماذا نرفض. ولكن أنا برأيي الشخصي بالإضافة إلى ما تم ذكره بأنه أهم شيء هو لتحقيق جزء من العدالة السياسية للسوريين، أن لا يدخل لهذه الأحزاب أي عوامل أو عناصر كانت مؤيدة للنظام السابق أو أيدت سواء بالفعل أو بالسلاح أو وبما إلى ذلك. ولكن والنقطة الثانية، تخوفنا من الحالة الطائفية الأساس بالحياة، يعني هون بدي أرجع للمعايير التي وضعتها لجنة البندقية بأساس تشكيل الأحزاب السياسية بالعالم، كانت هناك لا يوجد مانع أن تتحزب الناس على أساس ديني طائفي أيديولوجي. يعني اليوم إذا الإخوان المسلمين بدهم هن عملوا قاموا بفعل مراجعة لإرثهم، سواء نجحوا أم لم ينجحوا، يعني سواء أقنعوا المصوت السوري أم لم يعني هذا راجع لهم، هم خسروا في عملية الانتخاب، لذلك يقع على عاتق
1: مراجعات من قبل حركة حماس، عملت مراجعة نفسها. حركة حماس عملت مراجعة
0: في التحالف، يعني اليوم نور قد تقوم بالتحالف، يعني أنا اليوم أريد أن أشاهد كأكاديمية ومن الخارج أريد أتمنى أن أشاهد أحزاب إسلامية وأحزاب أيضا وطنية ما تسمي نفسها أحزاب ثقافية وأحزاب متنوعة، لما لا؟ يعني واليوم حتى وإن كانت هذه الأحزاب بما أنها لا تقوم على التمييز على أساس العرق والأصل ولا تحض على الكراهية ولا تقوم تريد الانقلاب على الدولة ولا تستعمل السلاح، كل هذا فواعل إيجابية، يعني سواء كانت هذه الأحزاب لديها أذرع دعوية، أنا لا يعني ولما لا، يعني أنا اليوم بمشي بكدلي مانشستر بلاقي يدعون إلى المسيحية ويدعون إلى الإسلام ويدعون إلى كافة الأديان، يعني لما لا، يعني الشعب السوري أيضا هو شعب ليس قاصر وإن فشل في
1: بس يعني قد يأتي أحد لديك هنا يقول إنه أين هي إذن الدولة المدنية وأين هو الحديث عن فصل الدين عن الدولة
0: المدنية. هنا أوكي، يعني لتأتي الحوامل النخبوية المدنية وما تسمي نفسها نخب إلى ما ذلك وتشكل نفسها، وإذا أقنعت المجتمع السوري تقنع، ولا نحن بدنا نعمل علمانية وليبرالية من فوق، لا نريد كما كان على زمن النظام أنه نريد هوية سورية وطنية متجانسة، يعني كانت هوية صلبة من فوق، لا نريد فرض أي هوية، يعني أنا دائما ما يقول علينا أن نبني هوية وطنية، أنا ضد مفهوم الهوية الوطنية، الهوية الوطنية طيب
1: يعني هذا الكلام مهم جدا، لكن ماذا عن المجال السياسي إذا بني من فوق؟
0: لا، المجال السياسي إذا بني من فوق ولا يوجد تفاعل من الأسفل، هون نعيد تجربة الاستبداد الذي ورثناه، وإن لم نشهد الحالة الاستبدادية اللي شفناها للنظام الأسدي بآخر 20 سنة فهي ستتشكل خلال، إذا لم تتشكل خلال سنتين فهو مصيرنا أن ننتهي إلى حالة استبدادية كما كانت. لا يمكن القمع أو رفض التعددية السياسية إلا أن تنشئ دكتاتورية، يعني حتى لو إجت رهف الدغلي على الكرسي سأصبح دكتاتورية في حال لم يكن هناك رقابة ومنافسة وما إلى ذلك.
1: باقي معي دقائق معدودة، بدي حاول يعني وزعها وأخذ إجابات سريعة. أستاذ عباس، يعني بالنسبة لموضوع يعني تأسيس الحزب على أساس إيديولوجي أو طائفي، هناك من يقول إنه أصلاً يعني الرئيس أحمد الشرع عندما بدأ بالاحتكاك بالمجتمع السوري الواسع يعني تعامل مع الموضوع وكأنه هو يلتقي بملوك طوائف، يعني هو خاطب المجتمع عن طريق رؤساء الطوائف، سواء المسيحيين، سواء عندما تحدث مع الدروز في فترة سابقة، وكان يبدو كأنه هو يستبعد التجمعات المدنية والسياسية، يعني يخاطب الطوائف بينما هو يقول انه انا يعني تريدون ان تاتون لي فلتاتوا فرادى، كما حدث مع الائتلاف وما جرى تداوله لاحقا على سبيل المثال من احاديث جرت. يعني
2: سيد نور، الموضوع ليس كذلك. الرئيس الشرع كان يرفض المخاصصة الحزبية. يعني أنا بالنهاية إذا بدي أول شيء، لماذا توجه السيد الرئيس إلى وجوه القبائل والعشائر والأديان والطوائف؟ لأن هؤلاء هم الفاعلين، لأنهم بيدهم الحل والعقد. هؤلاء لديهم ميليشيات، لديهم قوى عسكرية، لديهم المال، لديهم التأثير. أنا أريد أن أنتقل، أنا بمرحلة انتقالية. سوريا اليوم ليست دولة موحدة كانت، وليست دولة مدنية، وليست دولة فيها قوى حزبية ناشطة ومؤثرة في الشارع. يعني أنا مؤاخذة، كل هذه الأحزاب اليوم تأثيرها صفر. أكثر من يؤثر اليوم في الفضاء السياسي العام هو الشبكات. هذه الشبكات عندما تغرد عن أي مشكلة تشكل اليوم ضغط على الدولة وتستجيب لهذه الدولة من خلال مؤثرين سياسيين ينشطون بشكل فردي. لماذا اليوم هذه
1: وهي تبدو السلطة تعتمد على ذلك ولا تحب الاعتماد على السياسة؟
2: لو كان رئيس الشرع يرى فيهم أنهم قوى مؤثرة فعلا كان استطاع أن يحل المشكلة. العكس، هو يرحب. أنا بالنهاية بدي حل مشكلة الشعب السوري، بدي انتقل فيه من صراع الطوائف ومن صراع الجهويات ومن صراع القوميات إلى دولة مركزية تحصر السلاح في يد الدولة.
1: يعني أنا آسفة، بس يعني بس اسمح لي، يعني بس اسمح لي حاجك بهي النقطة، إنه السلطة هي من صنعت، السلطة هي من صنعت من الشبكات هذا المؤثر، يعني هي من صنعت من الانفلونسر مؤثر سياسي، بينما كان يمكن مخاطبة المجتمع بشكل آخر. يعني هذا بدأ من أعلى وليس من عند الناس،
2: موجود في كل دول العالم. اليوم ترامب خارج كل الطبقة السياسية، يؤثر من خلال تواصل الجماهيري مع الشعب الأمريكي.
1: بس أمريكا تحركها السياسة والأحزاب والكونغرس المنتخب، ولا يحركه ترامب وحده
2: من خلال حلقاتهم الشبكية وليس من خلال الأحزاب السياسية. هذا بشكل واضح. أما قضية الأحزاب، أنه ليش ما جمع الأحزاب؟ أنا بدي أجيب اليوم 200 حزب في سوريا، كل حزب يدعي أنه له قاعدة جماهيرية وحزبية وقواعد شعبية كبيرة جدا. كيف أنا بدي أقسم مجلس الشعب بيناتهم؟ كيف بدي أقسم الحكومة بيناتهم؟ كيف بدي أقسم
1: هذا لاحقا إن شاء الله،
2: على إجراء انتخابات لأعرف أوزان هذه الأحزاب هل هي لها وزن حقيقي ولا لا. يعني اليوم الإخوان المسلمين بيدعوا أنه هن لديهم قاعدة شعبية وجماهيرية كبيرة جدا في سوريا، لكن على الواقع ربما يعني نحن حتى في الخمسينيات أنه أكثر عدد وصلوا إلى 10 مقاعد في مجلس الشعب.
1: إيه هذا رسميا، لكن على الصعيد غير الرسمي هن موجودين اليوم. يعني يقال هذا علنا، ويعني لو أنه يعني لا نستطيع، يعني كيف بدي أقول لك، توثيقه، بس إنه الجيل الثاني من الإخوان أو أبناء الإخوان موجودين اليوم في مراكز حساسة في الدولة، وكانوا موجودين من قبل في المعارضة. يعني الموضوع ليس تنظيميا، نحن نتحدث هنا عن الإيديولوجيا والفكر موجودة وتنافس. وهذه النقطة أود إجابتها، أعذرني أستاذ عباس، لكن يعني بدأ الوقت ينفذ مني. أستاذ ياسر، هل تخشى السلطة اليوم من المنافسة على قواعد الطائفة السنية؟ يعني الإخوان قد يكونون منافس شرس في هذا السياق.
3: في نقطة مهمة يعني جرى ذكرها وبدي أوضحها. نحن وهذا رأي التيار ما بنشوف أنه بالمرحلة الانتقالية لازم يصير في تعددية وانتخابات وتنافس على السلطة وتبادل في الكراسي. نحن من القوى السياسية اللي تقر بالإعلان الدستوري، رغم أنه الإعلان فيه مشاكل، لكن بنقول كوثيقة تنظم الحياة السياسية في هذه المرحلة نحن نقبل بها. وهذه الوثيقة تقول أنه العم يقود هذه المرحلة هو السيد أحمد الشرع والفريق المحيط به، ما عندنا مشكلة في ذلك. بس نحن بدنا لما تنتهي هذه المرحلة وندخل بمرحلة فعلا تنافس يكون في عندنا قوى سياسية جاهزة. وإذا كان الأستاذ عباس عم يقول أنه الأحزاب تأثيرها صفر، هذا التأثير لأنه مثل ما قلنا ما في أحزاب بالأصل، وما في ما في ما في فسحة ومجال لكي تنشأ هذه الأحزاب وتتحرك. نحن بدنا بنهاية المرحلة الانتقالية، وهذا الشيء لازم يبلش الآن، يصير في عنا حياة سياسية ويصير في عنا أحزاب سياسية جاهزة للمنافسة. هذا بده وقت وبده شغل وبده جهد. لذلك عم نقول من الآن يجب أن تبدأ هذه الحالة الصحية. دائما لما بينطرح موضوع الأحزاب والكذا بينطرح موضوع البديل، إنه شو البديل؟ نحن ما عم نحكي عن شخص نستبدله بشخص آخر، ولا حزب نستبدله بحزب آخر. نحن عم نحكي البديل إنه يصير في حالة حياة سياسية في سوريا، ثقافة سياسية، طبقة سياسية. هذا الوضع الطبيعي اللي بيحمي البلد. ليس سليما وليس طبيعيا إنه تكون البلد دائما مرتبطة بشخص أو مرتبطة بجماعة أو مرتبطة بفصيل.
1: هذه
3: حالة استثنائية، المفروض
1: هلأ تيار سوريا جديدة فيه له صبغة إسلامية. تيار سوريا الجديدة فيه له صبغة إسلامية، أليس كذلك؟
3: نعم.
1: يعني فيه له صبغة إسلامية أو محافظة،
3: نعم، تيار محافظ يعني هو
1: بس
3: نعم نعم صحيح.
1: هل
3: نحن لا ننكر ذلك،
1: ما جاوبتني، في منافسة اليوم على القواعد السنية، في منافسة اليوم على القواعد السنية قد تخشى منها السلطة، بس يعني إجابة كثير مختصرة الله يخليك.
3: التنافس في مصلحة السلطة وفي مصلحة السوريين وفي مصلحة السنة والأحادية والتفرد والوصاية والاستئثار هو هلاك للجميع، هي الخلاصة.
1: طيب دكتورة رهف، يعني فيما نراه الآن من يعني سلوك للسلطة وحتى يعني سلوك للجمهور بشكل عام،
0: دعيني أجيب نور إذا سمحتي لي، دعيني أجيب أنه هل هناك منافسة سنية لأنه هذا عنوان كتابي هو أون السونيزم اللي كان المفروض ينزل عند سقوط النظام، وأنا باعتقادي بأنه الإفرازات التي حصلت والتشكيلات التي حصلت في المجال المعارض كانت كلها سنية. شهدنا بعض التحالفات، يعني شهدنا قبل سقوط النظام تحالف الجبهة الشامية مع مع مع هيئة تحرير الشام، فيلق الشام، أحرار الشام، اليوم جيش الإسلام هو فصيل سني ولكنه نجده بأنه مهمش. يعني طبعا هناك، أنا باعتقادي أن المنافسة السنية مستقبلا، وهذا لا عيب فيه ولا ضير فيه ولا يعني ولا إشادة فيها أيضا، هكذا هي الحياة السياسية يعني طبعا. ولكن أقول بأنه نعم هناك منافسة سنية، وأنا باعتقادي بأنه الرئيس الشرعي اليوم ما زال يجمع نفسه ويجمع حوامله النخبوية أو حوامله التنظيمية كي يدخل المجتمع بحزب سياسي.
1: برأيك دكتورة، هل نعيد في سوريا اليوم تعريف الإسلام السياسي بحسب ما يعني
0: طبعا
1: يعني كل حتى صعود هيئة تحرير الشام إلى
0: طبعا كل حالة؟ لا، هناك حالات أخرى، يعني ما بدي أدخل بأفغانستان وغيره، وأيضا الاحتواء الذي جرى ومرونة الفصيل العسكري اللي هو كان عنده إسلام سياسي معين. ولكن طبعا سوريا تشير إلى حالة جديدة من الإسلام السياسي الهجيني، اللي هو مثل ما أنت ذكرتي اليوم في لدينا الجيل الثاني من الإخوان المسلمين اليوم في السلطة، وهم الأقرب والأكثر ربما ثقة من قبل السلطة. هناك سلطة أيضا الرئيس الشرعي يعني يحيد نفسه عن ماضيه وبالعودة ويعيد إنشاء سردية أخرى، وهذا شيء يعني مقبول حاليا في الممارسة السياسية وفي لعب قواعد اللعبة السياسية.
1: يعني النقاش كان شيق جدا، أنا يعني نفسي ما كنت بدي ينتهي. شكرا جزيلا دكتورة رهف الدغلي، أستاذة في العلوم السياسية، ضيفتي من مانشستر. الشكر الجزيل أيضا ضيفي من دمشق الأستاذ ياسر العيتي، رئيس تيار سوريا الجديدة، والشكر أيضا لضيفي الأستاذ عباس شريف الباحث السياسي. مشاهدينا، شكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
4: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
3: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
4: أي تغيير؟
3: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
4: استني استني،
3: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
4: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
3: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
4: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
3: يي إيه والله،
4: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
3: استنوها.
5: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

فدوى طوقان شاعرة وكاتبة فلسطينية، ولدت في نابلس بفلسطين عام 1917 وتوفيت فيها أواخر عام 2003. خرجت من التعليم بعد المرحلة الابتدائية بسبب تشدد عائلتها والقيود الاجتماعية. عوضها شقيقها الشاعر إبراهيم طوقان فاهتم بها وعلمها نظم الشعر. نشرت باكورة قصائدها في مجلات بيروت والقاهرة باسم مستعار دنانير. عاشت منعزلة وكئيبة في صباها، وزادت عزلتها بعد وفاة شقيقها إبراهيم طوقان عام 1941 وهو في ريعان الشباب. صدر كتابها الأول أخي إبراهيم عام 1946 وهو كتاب نثري، ما زالت نصوصه تدرس في المناهج التعليمية العربية. أصدرت أول ديوان شعري عام 1952 بعنوان وحدي مع الأيام، وغلبت عليه الكآبة والإحساس بالعزلة. أصدرت 8 مجموعات شعرية تراوحت بين شكلي التفعيلة والعمودي، آخرها اللحن الأخير عام 2000. أصدرت 3 كتب نثرية، منها سيرتها الذاتية في جزئين، رحلة جبلية رحلة صعبة عام 1985، والرحلة الأصعب عام 1993. سافرت لدراسة اللغة الإنجليزية في بريطانيا، لكنها عادت بعد سنتين واعتزلت الناس مجددا. بعد نكسة 1967 شاركت في الحياة السياسية والثقافية، وتحولت كتاباتها إلى الهم العام. عاشت قصة حب خالدة من خلال الرسائل مع الناقد المصري أنور المعداوي، وثقها الناقد رجاء النقاش في كتابه بين المعداوي وفدوى طوقان. لقبت بشاعرة فلسطين وأم الشعر الفلسطيني، نالت عدة جوائز أدبية منها كفافيس الدولية للشعر عام 1996، سلطان العويس عام 1989، وسام القدس عام 1990، وغيرها كثير.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. أصحاب أعمال في مدينة الراعي الصناعية شرقية حلب يحتجون للمطالبة بإنهاء الانقطاع المتكرر للكهرباء. وزارة العدل تصدر قرارا يقضي بتنظيم عمل المحاكم المتنقلة بهدف تيسير الوصول وتسريع إنجاز المعاملات القضائية. وزارة التعليم العالي تعلن بدء التسجيل على مفاضلة القبول الجامعي للعام الدراسي الحالي اعتبارا من اليوم. وقفة احتجاجية لطلاب مكفوفين وذويهم في إدلب للمطالبة بتأمين وسيلة نقل للطلاب لضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة. في التفاصيل، نظم عدد من أصحاب المنشآت والعاملين في مدينة الراعي الصناعية بيري في حلب نظموا وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى معالجة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرين إلى عرقلة أعمال المنشآت وتأثر الإنتاج من جراء غياب الكهرباء.
1: هاي المدينة الصناعية في الراعي.
2: ايش مشكلتك؟
3: نحن صناعيين بالمدينة الصناعية، صار لنا شهر الكهرباء عندنا مقطوعة بالمدينة الصناعية، صناعيتنا عم تجي من بيوتها أساس في كهرباء. بيوتها بعيدة، كل واحد عم يجي من آخر ما عمل رب العالمين، عم يجي على الصناعة عم تنقطع الكهرباء.
2: بحجة
3: متعطل الخط واصلاح وخط ال 400، صار لنا شهر على هالحالة.
4: على اليوم وبكره بده
3: يتصلح. على اليوم وبكره بيتصلح.
0: للمزيد ينضم الي من حلب مراسل تلفزيون سوريا محمد نور. مرحبا بك محمد، ضعنا بتفاصيل إضافية عن هذه الوقفة الاحتجاجية، وهل هي مستمرة؟
5: نعم وصي، مساء الخير لكم جميعا السادة المشاهدين. بالفعل يعني هنالك مشكلات متكررة في خط التيار الكهربائي الواصل إلى المدينة الصناعية في منطقة الراعي. المشكلة بدأت وسيم عندما الشركة السورية للكهرباء قامت بيعني استلام تغذية هذه المناطق من مدينة الباب ووصولا إلى الراعي عن الشركة التركية السورية أكيد إنرجي قبل شهر من الآن، عندما تم إعفاء هذه الشركة الخاصة من تزويد منطقة الباب والقرى المحيطة بها ووصولا إلى الراعي من التيار الكهربائي. وأتت الشبكة السورية للكهرباء بتغذية مدينة الباب عوضا عن شركة أكيت إنرجي. ما بعد يعني هذا يعني الحديث قبل شهر من الآن، ما بعده تراجعت نوعا ما خدمة التيار الكهربائي وزادت ساعات التقنين في عدد من القرى والبلدات وخصوصا المنطقة الصناعية في مدينة الراعي التي كان هنالك التي كانت يعني التغذية عندها قرابة 24 ساعة على مدار الساعة بشكل متواصل. هذا كان العقد ما بين يعني المستثمرين في المدينة الصناعية وشركة الطاقة والكهرباء أكيت إنرجي سابقا، ولكن بعد يعني تغذية الشركة السورية للكهرباء لهذه المنطقة تراجعت ساعات وصل التيار الكهربائي وزادت ساعات التقنين منذ شهر وإلى الآن، والتجار والصناعيون يتواصلون مع الشركة السورية بحسب قولهم وقالوا بأن هنالك أعطال. وبالفعل خلال يعني الشهر الماضي وسيم رصدنا يعني عطلين للشركة السورية للكهرباء قاموا بإصلاحهم، ولكن هنالك يعني كمية كبيرة من الميجا واط الساعي الصناعي يجب أن يصل إلى المدينة الصناعية في الراعي، وهذا ربما يعني أثر بشكل كبير على الصناعيين وعدم مقدرة الشركة السورية على يعني تزويد هذه المنطقة تحديدا بكفايتها من التيار الكهربائي.
0: نعم محمد، ما هي أبرز ردود الفعل من الجهات الرسمية على هذه الوقفة الاحتجاجية؟ هل هناك أي ردة فعل أو وعود بالنسبة للمحتجين؟
5: وسيم، كان هنالك تواصلات كثيرة وجلسات ما بين الأهالي وما بين الصناعيين وأيضا الشركة السورية. قالوا بأن هنالك مشكلة كبيرة في خط 400 كفئة التي من المفترض أن تغذيها الشركة السورية للطاقة الكهربائية، ولكن يعني بحسب الصناعيين بأن هذه الخطوات متأخرة لكون يعني الشركة قامت الشركة السورية بتزويد البيوت السكنية المدن والقرى، ومن ثم ستعمل على يعني تجهيز المنطقة الصناعية أو ردها وإيصال التيار الكهربائي إليها بشكل منتظم، ولكن حتى الآن لم يظهر أي رد فعل من قبل الشركة السورية للطاقة والكهرباء، وعلى يعني العكس تماما. يعني كان هنالك تواصلات كثيرة ما بين الأهالي والشركة، هنالك يعني فقط يقولون بأن هنالك عمليات إصلاح، هنالك إعادة تأهيل للبنية التحتية للشبكة الرئيسية، وهم بحاجة إلى الوقت لكي يعني تعود الكهرباء إلى ما كانت عليه. ولكن المشكلة وسيم بأن كل تأخير وكل ساعة تقنين تكبد الصناعيين خسائر كبيرة بحسب وصفهم، هنالك أجور عمال، هنالك التزامات لهم مع يعني الشركات، وأيضا التزامات مع المحال التجارية بتزويدهم بالبضائع التي ينتجوها، وهنالك أجور العمال، وهنالك تكاليف كثيرة بحسب الصناعيين يتكبدون خسائر يومية وبشكل يومي، وخاصة مع ارتفاع وصيم سعر المازوت، يعني باعتبار بأن ربما تكون الحلول الإسعافية الآن هي المولدات الكهربائية التي تعمل بالمازوت، ولكن ارتفاع سعر المازوت زاد الطين بلة. لذلك يعني المطالب الآن بتغذية المدينة الصناعية في منطقة الراعي بشكل متواصل، والشركة السورية الآن بعد هذه الوقفة الاحتجاجية يعني ربما تتخذ بعض الخطوات، ولكن حتى الآن لم يصدر منها يعني أي رد حول هذه الوقفة الاحتجاجية، على اعتبار بأن التواصلات كانت مستمرة منذ شهر وإلى الآن بين الصناعيين والشركة السورية للطاقة والكهرباء.
0: شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من حلب محمد نور. ونبقى في حلب، حيث ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الشمالية القبض على سائقين، وذلك بعد ضبطهما في أثناء القيادة بتهور على طريق حيان بريف حلب الشمالية. أظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة أحدى شاحنات النقل وهي تتجاوز مركبة أخرى بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وقوع حادث مروري خطير كاد يهدد حياة مستخدمي الطريق. أكدت الجهات المختصة متابعتها لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين بها، وذلك للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. أعلن الدفاع المدني إصابة 13 مدنيا من جراء 14 حادثة سير وقعت في عموم البلاد يوم أمس السبت. أوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت لهذه الحوادث حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في حفر خنادق من جهة قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبية. وقال المراسل أن قوات الاحتلال استأنفت العمل على طريق سوفا 53 الذي خططت له قبل مدة، وذلك ضمن المنطقة الواقعة على خط الاشتباك في منطقة انتشار قوات الأندوفا. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال قامت برفع سواتر ترابية في المنطقة. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مسيرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية أعاقت عمل الصحفيين خلال محاولتهم توثيق أعمال تجريف ضمن مشروع سوفا 53 التي تنفذها قوات الاحتلال في ريف القنيطرة.
6: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مرورا ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط قبل أن يمتد جنوبا عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: في ريف حماة الغربي أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى مدينة إسقلبية، وذلك بعد توترات أمنية شهدتها على إثر مشاجرة بين أفراد من المدينة وآخرين من قلعة الحصن.
7: عودة الهدوء إلى مدينة إسقلبية بريف حماة الغربي بعد المشاجرة التي حصلت ليلة أمس بين شبان من مدينة قلعة المضيق وشبان من مدينة إسقلبية. المشاجرة تخللها إطلاق نار عشوائي مما أدى لإصابة امرأة بجروح بسيطة بحسب الجهات الطبية. قوى الأمن الداخلي تدخلت مباشرة ودخلت وانتشرت داخل مدينة إسقلبية وعملت على احتواء المشكلة واعتقال المتورطين. اليوم لا يوجد مظاهر لانتشار قوى الأمن الداخلي داخل المدينة، قوى الأمن الداخلي متموضعة على مدخل المدينتين منعا من تكرار المشكلة. على أسوة تلفزيون سوريا، مدينة إسقلبية، ريف حماة الغربي.
0: عقد وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل ميباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك، وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد وذلك في مجال المدفوعات الرقمية. ويأتي هذا الاجتماع بعد أعمال الطويلة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية الذي عقد في نيويورك بشأن سوريا، وذلك على خلفية سلسلة اجتماعات يجريها وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إن استعادة الروابط المالية لسوريا هي السبيل لتحويل الفرصة التي منحها الرئيس دونالد ترامب إلى ازدهار دائم. أضاف براك أنه شارك في الطاولة المستديرة التي عقدتها وزارة الخزانة وجمعت قادة ماليين سوريين مع بنوك ومزودي خدمات دفع أمريكيين. قال إن مكافحة التمويل غير المشروع والمضي قدما في إصلاحات ذات مصداقية وإعادة بناء الثقة تعد أمورا جوهرية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بمسؤولية. أصدرت وزارة العدل قراراً لتنظيم عمل المحاكم المتنقلة بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية وتخفيف أعباء الانتقال ولا سيما في المناطق البعيدة. وبحسب بيان وزارة العدل تتيح المحاكم المتنقلة تقديم خدمات قضائية وتوثيقية وذلك ضمن نطاق اختصاصها بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين الوصول إلى العدالة، ويراعى في تحديد أماكن عملها واختصاصاتها عدد السكان وبعد المناطق عن مقر المحاكم إلى جانب الحاجة للخدمات القضائية والظروف الجغرافية والاجتماعية.

0: يواصل معتقلو سجن رومية في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 22 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن رومية أن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 58 حالة، مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في الإضراب احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. أعادت أستراليا إدراج 15 فردا وكيانين اثنين على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم سكرية المدير العام للصندوق السيادي السوري. وقالت وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية أن إعادة الإدراج تستند إلى الجزء الرابع من قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. أوضحت الوزارة أن قوائم العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب تنتهي صلاحيتها تلقائيا وتخضع لمراجعة دورية كل 3 سنوات من تاريخ آخر إدراج. قال نائب محافظ الحسكة والمتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي لتلفزيون سوريا، قال إن الدمج العملية التعليمية في الحسكة انتقل من مرحلة التفاهمات إلى مرحلة الخطوات التنفيذية الميدانية، موضحا أنه جرى اعتماد المناهج الوطنية مع تخصيص بعض المدارس للاستمرار وفق مناهج الإدارة الذاتية لسنة انتقالية.
1: بالنسبة لموضوع الدمج في العملية التعليمية، حقيقة الجديد هو الانتقال من مرحلة التفاهمات الأولية إلى خطوات تنفيذية وخطوات ميدانية، بالأخص فيما يتعلق بالتربية والتعليم، يعني الملفات المتعلقة بالشهادة الإعدادية والشهادة الثانوية. تم اعتماد المناهج الوطنية الرسمية في المحافظة، تم تخصيص بعض المدارس للاستمرار كسنة انتقالية إضافية لأفق مناهج الإدارة الذاتية، فهي عمليا خطوات ميدانية وعملية.
0: وأوضح الهلالي أن دمج العملية التعليمية في الحسكة سيكتمل عبر تحقيق 3 أهداف تشمل التكامل الإداري وتوحيد المناهج والامتحانات والاعتراف الشامل بالجامعات والمدارس.
1: حقيقة نستطيع أن نقول أن هذا الملف سيكتمل من خلال تحقيق 3 أهداف وثلاثة نقاط. النقطة الأولى هو التكامل الإداري وبشكل كامل، بحيث تكون حقيقة هذه الإدارة تتبع للوزارة المختصة، سواء كانت في المدارس تتبع لوزارة التربية أو الجامعات تتبع بشكل مباشر لوزارة التعليم العالي، فهذا التكامل الإداري. النقطة الثانية توحيد الامتحان وتوحيد

0: نائب محافظ الحسكة إلى أن قوى الأمن الداخلي باتت موجودة في كامل محافظة الحسكة وهناك خطة مرحلية لانتشارها.
1: حاليا بدأنا العمل لعودة نازحي راس العين من وإلى راس العين والحسكة. طبعا في هذا السياق أيضا عاد الآلاف من الأسر في ريف راس العين، ونحن نستعد يوم الاثنين القادم، الاثنين أو الثلاثاء كحد أقصى إن شاء الله. نحن الخطة يوم الاثنين، يعني إذا ما صار أي معوق إن شاء الله تعالى، فستسير قافلة يوم الاثنين القادم أيضا باتجاه راس العين فيها المئات من الأسر النازحة.
0: وأعلن الهلالي في مقابلته مع تلفزيون سوريا أن القافلة الرابعة من مهجري رأس العين في ريف الحسكة ستعود يوم الاثنين المقبل.
1: المستشار مظلوم عبدي، صحيح كان اسمه مصطفى، سيد مصطفى عبدي، لكنه أجرى دعوة تصحيح اسم والآن اسمه الرسمي السيد مظلوم عبدي. اسمه القديم هو مصطفى لكن اسمه الرسمي الآن في الوثائق السورية مظلوم عبدي.
0: وبالعودة إلى قرار وزارة العدل حول تنظيم عمل المحاكم المتنقلة، ينضم إلي المحامي ومدير مركز وتدلي الدراسات شادي دالاتي وهو معنا من حلب، أهلا ومرحبا بك. ما المقصود بهذه المحاكم المتنقلة من الناحية القانونية، وهل تتمتع بالصلاحيات القضائية ذاتها للمحاكم المتوفرة حاليا؟ سيد شادي، يبدو أن الاتصال غير جاهز مع المحامي ومدير مركز وتدلي الدراسات شادي دالاتي، من المفترض أن يكون معنا من حلب، نشكره بكل الأحوال. ولننتقل إلى خبر آخر في سياق هذه النشرة، إذ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات المفضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد اعتبارا من اليوم. وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل في المفضلة بدءا من الدخول للرابط الرسمي وإنشاء حساب جديد، ثم بتسديد رسم التقدم البالغ 500 ليرة سورية جديدة عبر تطبيق شام كاش أو ما يعادلها لاستكمال عملية التسجيل. كما أشارت الوزارة إلى أن المسابقات والاختبارات هي للاختصاصات التي تتطلب اختبارات مسابقة، ولا يمكن إدراجها كرغبة ما لم يتم اجتياز الاختبار بنجاح أولا. من اللاذقية ينضم إلي مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي، مرحبا بك منير. نريد أن نرصد معك أبرز ردود الفعل على قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهذا الإعلان عن المفاضلة.
2: أهلا بك وسيم، يعني اليوم هو اليوم الأول لبدء تسجيل الطلاب للمفاضلة لعام 2026-2027 بحسب وزارة التعليم العالي، وأيضا يعني المسؤول عن الوزارة أو وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تحدث في وقت سابق طبعا عن الرابط، وكان قد طرح خلال فترة سابقة والمراحل الأولية، يعني ربما معظم الطلاب قد اجتازها، وهي التسجيل على الرابط أو تفعيل الاستمارة من البيانات الخاصة أو البيانات الشخصية. لكن اليوم هو اليوم الأول من الرابع من تشرين، وسيمتد حتى فترة 19 من الشهر ذاته، وبالتالي هذه الفترة هي فقط الفترة المحددة لتسجيل المفاضلة الجامعية لعام 2026-2027. طبعا ردود الفعل يعني وسيم يعني كثيرة جدا، كنا قد رصدناها قبل صدور هذا القرار وفي أثناء يعني صدور هذا القرار بعد بدء يعني البدء الفعلي في عمليات التسجيل، من أن التأخير في صدور يعني المفاضلة كان واحد من الأسباب التي يعاني منها الطلاب، لا سيما أنها مرتبطة بشكل مباشر باستقرار الطالب بالدرجة الأولى، كون أن يعني هذه الفترة تقلص الفارق الزمني ما بين بدء العام الدراسي وما بين المفاضلة، وبالتالي لم تسمح هذه الفرصة لمعظم الطلاب في يعني تأمين السكن، واليوم يعني تأمين السكن هي مسألة صعبة جدا وخاصة التنقل بين المحافظات، وبالتالي هذه واحدة من الأشياء التي تعيق الطلاب، ويعني لاقت استياء بسبب أن يعني التأخير كان يعني كبير جدا بالنسبة

0: لمعظم ايضا الطلاب. وايضا هنالك قلق بشان الفروع التي تحتاج الى يعني الاختبارات الفعليه، وهذه الاختبارات يعني ربما ستكون يعني في وقت لاحق، وهذا الامر يعني يربك يعني ترتيب المواد بالافرع في المفاضله، وبالتالي هذا واحد ايضا من العوائق الرئيسيه. طبعا التسجيل ايضا بشكل فعلي هنالك ايضا فئه لا باس بها، يعني ربما تلاقي او تدرج هذا التسجيل عن بعد، وايضا الدفع يعني بموضوع الصعوبات ان صح التعبير، لان ليس كل يعني الاهل يملكون مثلا شام كاش لتسديد الرسوم البالغه 500 ليره سوريه، وايضا حتى التسجيل على الرابط يعني هذه التقنيه قد تواجه صعوبه لدى شريحه واسعه، على الرغم من ان هذا التسجيل قد يعني اراح الطلاب من التجمعات في الجامعات ومن الذهاب الفيزيائي والتنقل بين المحافظات، الا انه ايضا يعتبر واحد من الصعوبات، وأيضا يتعلق بموضوع ترتيب الرغبات، رغبات الطالب، وهذا الأمر يعني يثير مخاوف الطلاب. أيضا هنالك يعني بعض المخاوف المتعلقة في ترتيب الرغبات، يعني حتى لو كان يعني عدد الرغبات كبير بحسب وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، قال بأن الطالب يعني لم يتم تحديد عدد رغبات محدد، وبالتالي يسجل أكبر قدر من الرغبات، لكن التبديل بين الرغبات يعني مقتصر على هذه الفترة الحالية، وبالتالي عند انقضاء المدة في حال كان الطالب يعني يريد أن يسجل في الأفرع التي تحتاج إلى عملية اختبار ومسابقات كالأفرع يعني كلية الفنون الجميلة والرياضة وغيرها من الأفرع التي تتطلب، والعلوم السياسية أيضا التي تتطلب يعني مسابقات، وطبعا يعني سيكون من الصعب إعادة ترتيب هذه الأمور في المفاضلة، وهذه واحدة أيضا من العوائق. لكن يبقى العائق الأكبر هو الفترة الزمنية التي تقلصت ما بين انتهاء أو صدور المفاضلة وانتهائها حتى بدء العام الدراسي، وهذا الأمر أيضا يربك الطلاب بكل تأكيد.
1: نعم، شكرا لك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية منيرة الحاجي. في إدلب استأنفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل توزيع بطاقات ذوي الإعاقة بعد توقف الخدمة لمدة 14 عاما.
2: هذه البطاقات تقدم لهم خدمات متنوعة، منها مثلا في المقاعد الدراسية، في المفاضلة، في السفر، حتى في الطرقات، يعني يحسب حسابهم في الشوارع للأرصفة والأدوات المساعدة على الحركة، حتى رح ننظم ورشة عمل إن شاء الله قريبة جدا مع المنظمات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتكلف كل إنسان بمهمته وبإمكانياته التي يمكن أن يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة. حتى الأخوة يعني مصابي الحرب الذين هم يعني أصيبوا بإعاقة ما، هم أيضا يحق لهم أن يحصلوا على هذه البطاقة.
1: نظم بعض طلاب مركز القلوب المبصرة للمكفوفين وذويهم وقفة احتجاجية في إدلب للمطالبة بتأمين وسيلة نقل للطلاب بعد تسبب غياب النقل في انقطاع عدد منهم عن متابعة دراسته.
3: يعني أنا عندي طفل وطفلي كفيفين، طيب هودي أنا بدي درسن، شلون بدي درسن؟ في منطقة إدلب، في محافظة إدلب ما في غير مدرسة واحدة هي بتتبنى هالأمر هذا، درسناها السنة الماضية والقبلة، السنة ما بقى عم نحسن درسن، السبب إنه ما في مواصلات، فنحن بدنا نأمن مواصلات لطلابنا، من ناشد مدير التربية، من ناشد الرعاية، من ناشد الجهات المختصة في هالأمر هذا، إنه تنظر في وضعنا، لأنه في محافظة إدلب ما في غير هالمدرسة.
4: نحن من حقنا أن ندرس ونتعلم كأي أطفال في العالم، أما كفانا نحن ما زلنا في الخيم؟ نحن عندما كانت الحرب كنا نأتي ونقدم امتحاناتنا، والآن بعدما انتهت الحرب وأصبحت سوريا آمنة لم تتواجد لنا أي مواصلات.
1: المزيد ينضم إلي من إدلب مراسل تلفزيون سوريا إبراهيم سويد. مرحبا بك إبراهيم، هل من أي رد فعل من الجهات المختصة على هذه الوقفة الاحتجاجية؟
5: نعم حقيقة يعني وسيم اليوم كنت قد رافقت يعني هذه الوقفة تحديدا منذ أن بدأت يعني أمام مدرستهم في مدينة إدلب، وهي المدرسة الوحيدة يعني للعلم يعني وسيم في كل محافظة إدلب، والتي تضم يعني عشرات الطلاب من يعني المكفوفين، منهم من مناطق سرمدة ومنهم من مناطق يعني الحدود السورية التركية إلى مناطق في إدلب الغربي والشرقي، جميعهم كانوا يأتون في وقت سابق إلى هذه المدرسة خلال يعني العام الدراسي الماضي، وكانت يعني إحدى المنظمات الإنسانية كانت متكفلة حقيقة بعملية يعني التكاليف، لكن بعد انتهاء العقود أصبحت يعني تبعيد هذه المدرسة بشكل أساسي إلى مديرية التربية في إدلب، والتي تكفلت يعني بالكلفة التشغيلية، لكن عملية نقلهم لم حتى هذه اللحظة لم يتم التكفل بها. يعني رافقت هذه الوقفة إلى مديرية التربية، وكان هناك لقاء يعني جمع بينهم وبين مدير التربية بشكل أساسي، كانوا قد تحدثوا وسيم عن مطالبهم بأن يكون هناك يعني مبيت كما اسمه يعني لعدد من القرى والبلدات إلى هذه المدرسة، وبالتالي يعني مديرية التربية تحدثت بشكل أساسي أن هناك كتاب تم رفعه من قبل المديرية إلى محافظة إدلب وحتى إلى وزارة التربية بشكل أساسي، نتيجة لعدم قدرة يعني التربية على تأمين هذه العمليات النقل، وبالتالي تم رفع كتاب على أن يكون هناك استجابة يعني في أقرب وقت وأقرب فرصة، وتم يعني إعطاء وعودات للأهالي يعني الذين عادوا يعني بعد ذلك وتحدثنا معهم، قالوا بأن هناك وعودات من التربية بأن يتم حقيقة يعني تحقيق مطالبهم بشكل أساسي. عندما كنا قد التقينا الأطفال يعني الكثير منهم حقيقة هو بحاجة إلى التعليم، يعني الأهالي تحدثوا بحرقة أن أطفالهم خلال حتى على مدار يعني سنوات الثورة كانوا يأتون إلى هذه المدرسة، ومنهم يعني من استطاع أن يحقق يعني قفزة نوعية في التعليم يعني رغم إصابتهم يعني العمى، وبالتالي حقيقة يعني وسيم كانت هناك تحديات، أهم هذه التحديات هي عملية نقل يعني هؤلاء الطلاب، منهم من يأتي من تحديدا من منطقة المخيمات على الحدود السورية التركية من قرية النور للمكفوفين، ومنهم أيضا من مناطق سرمين ومناطق يعني محيطة من مدينة إدلب، ويحتاجون بشكل أساسي أن يكون هناك نقاط يتجمعون بها ليتم نقلهم من تلك القرى والبلدات إلى المدرسة الوحيدة، أو على الأقل قالوا أن يتم تأمين مدارس يعني أخرى يعني في باقي المناطق حتى يتم يعني تلقي التعليم. الآن الأطفال تقريبا منذ حوالي يعني شهر وتقريبا ونصف هم منقطعون بشكل كامل عن التعليم، وليس كل الأطفال، فقط الأطفال الذين يحتاجون إلى عملية نقل، إن المدرسة هي تعمل للأطفال الذين يتواجدون في إدلب وفي محيط مدينة إدلب، لكن الأطفال الذين في القرى والبلدات البعيدة انقطعوا تماما عن التعليم ويحتاجون حتى هذه اللحظة عملية نقلهم من هذه القرى والبلدات إلى مدرسة إلى المدرسة الوحيدة في إدلب.
1: نعم أشكرك على هذه الإيضاحات، مراسل تلفزيون سوريا من إدلب إبراهيم السويد. وفي إدلب أيضا أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكني في المحافظة، موضحة أنه يضم 3000 وحدة سكنية. أوضحت الوزارة أن المشروع يقام على مساحة 340,000 متر مربع، من المقرر أن يستوعب 15,000 نسمة، مشيرة إلى أن المشروع يضم كذلك 2000 وحدة سكنية للاكتتاب بسعر الكلفة. يضم المشروع مجموعة من المرافق التعليمية والتجارية والدينية والصحية والرياضية والخدمية إلى جانب المساحة الخضراء. حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تترافق مع تساقط للبرد ورياح هابطة شديدة، وذلك من مساء اليوم وحتى عصر يوم غد. وبحسب الوزارة تتركز الحالة الجوية في المناطق الساحلية والغربية والشمالية الغربية مع تفاوت في شدة الهطولات بين المناطق. دعت الوزارة إلى توخي الحذر، تجنب مجاري الأودية والمنخفضات والطرق المغمورة بالمياه، القيادة بحذر أثناء الهطولات والعواصف. كانت محافظات بينها اللاذقية وحلب شهدت سيولا خلال الأيام الماضية إثر هطولات مطرية غزيرة. تتفاقم أزمة الصرف الصحي في منطقة عين اللبن بريف اللاذقية وسط مخاطر بيئية وصحية على الأهالي، ذلك بسبب انسدادات وتجمعات للصرف الصحي بعد تعديات طالت مسارات الشبكة منذ أكثر من 10 سنوات.
6: نحن عم نعاني من حوالي 10 سنين من مشكلة تجمع الأمطار ومياه الصرف الصحي بسبب في سوء تنفيذ بالمخطط التنظيمي وانسداد مجرى الصرف الصحي الرئيسي، إضافة إلى تعديات من أكثر من جهة على خط في عبارة لتصريف مية الأمطار واصلة إلى النهر الكبير الشمالي، ونتيجة التعديات عم تنسد وعم تتجمع مية الأمطار وعم تطوف عم تنزل بمياه الصرف الصحي وعم تطوف علينا على بيوت.
7: المجرور هذا فرعي متصل بالرئيسي الأساسي على حد الطريق العام، فسكر هناك من الغرب، فكل امتلأ كلياته من أوله لآخره الرئيسي والأول فرعي، وأدى إلى طبعا خروج الوسخ من هالمنطقة كلها هون وهناك ومحلات متعددة. هذا السبب يعني ما في يعني ما حدا عم يهتم فيه ولا حدا عم يفتحه للرئيسي، وغير صحيا يعني على المجتمع كيف انه ما حدا ما يهتم بالموضوع. يعني
8: بالنسبة لخط الصرف الصحي بعين اللبان أنا المتضرر أكثر شيء، لأنه أنا بيتي واقع بأوطى نقطة بعين اللبان. لما أجوا الموارد المائية سووا بدهم يعملوا خط المجرور، كسروا لي المجرور. لما انكسر المجرور طاف الدنيا علينا، هذيك لما صار مطار نزلت كل المي علي، ونزلت أنا عند ببيتي وتضررت بالبيت وبالأرض. لما بصير مي يعني مطر بالحال العامي بالشتوي بتنزل المي كلها تقدم بيتي، كونوا متعدين على الخط الرئيسي للعبارة.
1: على نبض فعل المدني بدأ فراقه في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة، مستهدفة نهر الخبور والمناطق المحاذية له. بحسب الدفاع المدني تشمل الأعمال تعزيل مجرى النهر ورفع وتعزيز السواتر الترابية في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات، بما يسهم في تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها. وتأتي المرحلة الجديدة بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في اليعربية وتلحميس التي تضمنت تنظيف مجاري الأنهار والوديان وإزالة العوائق من عدد من الجسور. شهدت مدينتا الميادين والبوكمال إلى جانب منطقة غرانيج وأريافها انقطاعا في التيار الكهربائي نتيجة فصل على الخط المغذي لمحطات الجلاء والميادين وغرانيج، إضافة إلى حدوث عطل على خط التوتر العالي المغذي لمحطات التحويل. أوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور أن ورشات فرع نقل الطاقة في المنطقة الشرقية ستبدأ أعمال الكشف الميداني لتحديد موقع العطل وطبيعته، وذلك تمهيدا لمعالجته وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن، مع مواصلة المتابعة الفنية حتى إعادة الخط إلى الخدمة. وصل إلى المشفى الوطني في دير الزور جهاز رنين مغناطيسي، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية وتخفيف أعباء الإحالة إلى خارج المحافظة عن الأهالي. أوضح مدير صحة دير الزور أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في المنطقة، وذلك من حيث الإمكانات الفنية، مشيرا إلى أنه مزود بمنظومات وتقنيات تصوير حديثة ومتطورة تتيح تشخيص عدد واسع من الأمراض والحالات الطبية، ولا سيما المرتبطة بالجراحة العصبية لدى الأطفال والبالغين. وأضاف المسؤول أن الجهاز سيدخل الخدمة بعد استكمال أعمال تركيبه والانتهاء من تدريب الكوادر الطبية والفنية على تشغيله.

0: محافظة دير الزور جهاز الرنين المغناطيسي الذي جرى تأمينه وشراؤه من خلال حملة دير العز، وتجري الآن أعمال تجهيز وتركيب هذا الجهاز داخل مستشفى الوطني في محافظة دير الزور ليدخل إلى الخدمة في فترة قريبة جدا بحسب مديرية الصحة. الجدير بالذكر في محافظة دير الزور سابقا في فترة من الفترات لم يكن هناك أي جهاز رنين مغناطيسي، إلى أن تحررت منطقة الجزيرة ودخل جهاز الرنين المغناطيسي الموجود في منطقة 7 كيلو إلى الخدمة، وهو جهاز قديم نوعا ما. الجهاز الذي يتم تركيبه الآن بحسب مديرية الصحة هو يحمل مواصفات عالية ويقدم خدمات تشخيصية عالية طال انتظارها لأهالي دير الزور، وأيضا يخدم المحافظات الشرقية دير الزور والرقة والحسكة. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: بدعم من مؤسسة الأغا خان، تمكن عدد من مربي الطيور في قرية بري الشرق بريف حماة من تطوير مشاريعهم عبر توفير أقفاص التربية وأنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة البيض وفتح فرص جديدة للتسويق.
2: هلا بالنسبة للفكرة الأساسية هي بلشت إنه في كذا مربي فري موجودين ببري، وفي بمؤسسة الأغا خان شيء اسمه دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هلا نحن كمربين لما عرفنا إنه في تقديم على هاي المشاريع أو هاي القروض قدمنا، كذا حدا قدم ونفس الفكرة إنه نحن مربين ونحن بحاجة لدعم نوسع أو نكبر فكرة التربية لنطورها ونوصل لشيء اسمه إنتاج بيض وتفقيس البيض وبيع الصيصان اللي بتطلع من التفقيس. والمؤسسة التقت معنا وعملت كذا كشف على مكان التربية، وعلى هالأساس وافقولنا على قرض بحيث أنه كل المربيين يشتغلوا ضمن مفقس واحد. قدمت لنا الأصول اللي بيحتاجها هذا المشروع من طاقة شمسية مع أقفاص للتربية وحاضني للصيصان ما بعد التفقيس وفكاسة وحاضني للبيض. لو أنه ما في دراسة اقتصادية أو جدوى اقتصادية لهذا المشروع أكيد ما كانت هي بتساهم فيه وبتساعد عليه. هلأ نحن كمربين منشوف أنه هو من حيث المبدأ أكيد هو مشروع رابح. ليش؟ لأنه عملياً البيضة مثلاً سعرها قليل، بيجوز ما بيتجاوز 1000 ليرة وما دون، طبعاً حسب التسويق. والصوص كمان تاني بيكون سعره كتير صغير لما بيكون بعمل صغير، حتى الفري لما بيكون بحجم كبير يعني كمان سعره مقدور عليه انه بسيط، لذلك هو يعتبر مشروع رابح. هلا بالنسبة لمراحل تربية الفري، هلا نحن بنبلش من الصيصان بنربيها لعمر 45 يوم، بعد 45 يوم بتصير جاهزة لإنتاج البيض. البيض اللي بيطلع عنا بننقله على الفقاسة بنفقسه وبيصير عندنا صيصان لحتى نتاجر فيه. هلق عمر الفري قصير، عبارة عن 6-7 شهور طبعا كإنتاج. بعد 6 أو 7 شهور من إنتاج البيض، لما بيخف البيض نحن بنحول هذا الفري لنستفيد منه كلحم. طبعا هو إسا الفكرة كتير ضعيفة والناس ما بتعرف شو هي أهمية لحم الفري. هو له فوائد كتير، يعني بيضه هو نافع كتير ومفيد لأنه نسبة البروتين فيه عالية للأطفال اللي عندهم تأخر بالنطق، وبالنسبة للحمه هو عالي البروتين والدسم فهو مفيد لكل شرائح المجتمع، يعني لكل الأعمار. خلينا نقول
1: في شأن منفصل، احتضنت مدينة باساو الألمانية فعاليات اليوم الثقافي السوري الألماني بمشاركة رسمية ومجتمعية سورية وألمانية. حضر الفعاليات القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري وعمدة مدينة باساو أندرياس روتر، إلى جانب عدد من البرلمانيين والشخصيات الرسمية والمجتمعية وممثلي مؤسسات ومنظمات سورية وألمانية. وشهدت الفعاليات الإعلان عن بدء العمل على مشروع توأمة بين مدينتي إدلب وباساو بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الثقافية والتعليمية والمجتمعية والتنموية.
3: فيما يخص انطلاق مشروع التوأمة بين مدينتي إدلب وباساو، طبعا هي خطوة مهمة في مسار العلاقات السورية الألمانية على المستوى المجتمعي وفي تعزيز وتطوير العلاقات السورية الألمانية بشكل أساسي.
4: أرى أن جميع السوريين الذين قدموا إلينا يحملون معهم تجارب وقصصا يمكن أن نتعلم منها الكثير، فهم يأتون من العالم العربي ومن ثقافة مختلفة.
1: أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين، وذلك من جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي دير البلح وخان يونس. وبحسب وزارة الصحة ارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1454 قتيلاً و5090 مصابا. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني على حاجز عناب شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا عقب مداهمات في نابلس الخليل وجنين وطول كرم، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المناطق اعتقلت خلالها صحفية من منزلها في بلدة عرابة جنوبي جنين وصحفيا في جنوب نابلس.
5: الرئيس عند الكزية.
6: الاحتلال الإسرائيلي والآليات العسكرية في هذا الموقع. إذا نحن نتحدث.
1: أعلن مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه فرض الإغلاق الشامل للضفة الغربية المحتلة، وفرض إغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 5 و7 من الشهر الجاري. أوضح المكتب أن القرار يأتي بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 من تشرين الأول عام 2023، وأشار مكتب كاتس إلى أن ذلك يأتي أيضا في ضوء تقييم الواقع الأمني في المنطقة وبناء على توصية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

0: بالعودة إلى تطورات الأوضاع الميدانية في غزة، تنضم إلي من هناك مراسلة تلفزيون سوريا شروق شاهين. مرحبا بك شروق، دعينا في آخر تطورات هذه الأوضاع واستمرار تصعيد جيش الاحتلال الإسرائيلي.
1: نعم وسيم، بالفعل استمرار للقصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ صباح هذا اليوم وحتى الآن، استشهاد فلسطينيين نتيجة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، مع أيضا عدد من الإصابات نتيجة هذه الخروقات. بالحديث عن تفاصيل الأحداث التي استشهد فيها الشهيدين، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة على مركبة مدنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونتيجة هذه الغارة استشهد فلسطيني ونقل أيضا ما يزيد عن 5 إصابات نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية. الغارة الأخرى كانت على المنطقة الغربية لمدينة خان يونس في المحافظة الجنوبية لقطاع غزة، وفي هذه الغارة استشهد الفلسطيني الآخر. باستشهاد هذين الفلسطينيين نتحدث عن ارتفاع في أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ اتفاق وقف اطلاق النار وحتى الآن إلى ما يزيد عن 1450 شهيدا وفق المصادر الطبية الرسمية في قطاع غزة. وفي آخر حصيلة تحدثت بها وزارة الصحة عن وصول 6 شهداء خلال 24 ساعة ماضية نتيجة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة. بالتزامن مع الغارات من سلاح الجو الإسرائيلي وسيم، هناك استهدافات أخرى أيضا تطال مناطق الخط الأصفر ومناطق أيضا المجاورة لهذا الخط. في هذه المناطق يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات نسف لمنازل المواطنين، أيضا قصف مدفعي لا يتوقف على المناطق الشرقية لمدينة غزة، أيضا مناطق شمال القطاع كذلك، إضافة إلى عمليات إطلاق النار التي لا تتوقف باتجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في المناطق القريبة من الخط الأصفر وأيضا المناطق البعيدة، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بشكل عشوائي على الفلسطينيين، ويتصل هذه الطلقات النارية على مسافات بعيدة جدا. أيضا بالتزامن مع التطورات العسكرية، هناك خروقات تتعلق بالمستوى الإنساني والبروتوكول الإنساني. كان هناك تصريح لافت لوزارة الصحة تتحدث عن أزمة حقيقية لوضع المختبرات في غزة، هناك نقص حاد في أجهزة المختبرات داخل المنظومة الصحية، وهذا بطبيعة الحال له تأثير خطير على حياة الجرحى والمرضى في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وكذلك الحصار المفروض على قطاع غزة. وهذا الحصار لا يؤثر فقط على المنظومة الصحية وإنما يطال كل القطاعات الحيوية في غزة. وسيم،
0: نعم أشكرك جزيلا الشكر على كل هذه الإيضاحات، مراسلة تلفزيون سوريا من غزة شروق شاهين. في الشأن اليمني، أعلنت القوات الحكومية استعادة السيطرة على منطقتي المقارمة وزكيرة وعلى جبل الجعشة الاستراتيجي في سامع بتعز. وأضافت القوات الحكومية اليمنية أنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة لتعزيزات ميليشيا الحوثي، وذلك في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مشيرة إلى أن العمليات تنوعت بين الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية والصواريخ والقناصة. كما أوضحت أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد 260 عنصرا من الميليشيا وتدمير أو إعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية. قالت جماعة الحوثي في اليمن أنها استهدفت منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها الشركة في الرياض بالصواريخ الباليستية، الطائرات المسيرة أيضا، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة. من جانبه قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية إن مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض مضللة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث للصحفيين إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران، وأضاف ترامب أن السؤال الوحيد هو ما إذا كان هذا القرار سيكون سهلا أم صعبا، مشيرا إلى أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي. كما لفت ترامب إلى أن بلاده نجحت في خفض أسعار النفط التي بدأت بالتراجع في الوقت الراهن. وتأتي تصريحات ترامب عقب تقارير تحدثت عن اجتماع سري لكبار مساعديه في مجال الأمن القومي بمنتجع كامب ديفيد، وذلك لبحث الخيارات الأمريكية تجاه إيران. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن بلاده لن تفتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطها السبع وفقا لمذاكرة التفاهم. وقال قاليباف أن على الإدارة الأمريكية إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت، كما أشار إلى أن الجانب الأمريكي أرسل مؤخرا مقترحات إلى إيران عبر وسطاء. ختام النشرة بأمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
3: هروب بشار الأسد من دمشق
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أخبار الرابعة مشاهدينا، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. الاحتلال الإسرائيلي يستأنف أعمال حفر ضمن مشروع سوفا 53 بريف القريطرة ويعرقل الصحفيين عن توثيقها. عودة الهدوء إلى الصقلبية بحما بعد توترات ليلية إثر مشاجرة بين أفراد من المدينة وآخرين من قلعة المضيق. انطلاق قافلة عودة طوعية تضم نحو 263 عائلة من مخيمات ريف إدلب إلى محافظاتهم. رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين لاستعادة كل أراضي البلاد. في التفاصيل مشاهدينا، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أعمال حفر الخنادق من جهة قرية العشبير في القنيطرة الجنوبي، وذلك ضمن عملها على ما يسمى طريق سوفا 53 الواقعة ضمن منطقة فض خط الاشتباك.
1: استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم صباحا العمل على طريق سوفا 53 الذي بدأت العمل به سابقا منذ عام 2022 في الجنوب السوري وتحديدا في محافظة القنيطرة. كما تشاهدون خلفي تماما، جرافات وآليات عسكرية دخلت باتجاه قرية العشة أو غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، أيضا دخلت جرافات أخرى باتجاه بلدة الرفيد. طبعا هذه الجرافات والآليات برفقة عدد من الجنود وعربات عسكرية انتشرت في محيط المنطقة التي يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا خط سوفا هو عبارة عن خندق وساتر ترابي، الخندق من جهة الأراضي السورية وخلفه تماما ساتر ترابي بارتفاع 5 أمتار، وخلف هذا الساتر الترابي أيضا طريق إمداد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات وعمليات التحصين داخل الأراضي السورية. طبعا طريق سوفا 53 هو طريق يصل عمقه داخل الأراضي السورية بمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر في الريف الشمالي من القنيطرة، ويتتقلص المسافة وصولا إلى منطقة ريف القنيطرة الجنوبي، ثم أيضا تتقلص باتجاه حوض اليرموك. ربما يستمر العمل على هذا الطريق حتى نهاية الحدود مع الجولان المحتل في منطقة حوض اليرموك، من أجل يعني إنشاء خط دفاع جديد أو يعني رسم حدود جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. قد قضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والأشجار الحراجية والأشجار المثمرة عندما بدأ العمل عليه من ريف القنيطرة الشمالي وصولا إلى هذه المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا أفاد بأن مسيرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي عاقت عمل الصحفيين خلال محاولاتهم توثيق أعمال تجريف ضمن مشروع سوفا 53 والتي تنفذها قوات الاحتلال في ريف القنيطرة.
2: ها؟ العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق 2 كيلومتر داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: معنا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد أهلا بك. إذن مشروع سوفا 53، هنا نتحدث أين يتم الحفر تحديدا في ريف القنيطرة؟ ضعنا في تفاصيل هذه الأماكن تزامنا كذلك مع المادة التي قمت بتصويرها محمد.
3: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ اليوم صباحا في حفر هذا الشريط يعني أو هذا الخندق غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي وأيضا غرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي. استأنف العمل بعد أن توقف وقد وصل إلى منطقة كودنا وحرش كودنا في ريف القنيطرة الجنوبي. الآن بدأ العمل على هذا الطريق في هذه القرى في قرية العشة والرفيد، هو يعني عبارة عن خندق من جهة الأراضي السورية أو من جهة يعني الأراضي التي تعود ملكيتها يعني لأهالي منطقة العشة والرفيد، ومن خلفه تماما ساتر ترابي ومن خلف الساتر الترابي طريق لجيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هذا الطريق يصل من جنوب القنيطرة إلى شمالها، يصل يعني طول هذا الخط الذي بدأ العمل عليه مسافة 50 كيلومتر تقريبا. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن سابقا أنه بدأ يعني أنهى 80% من خط سوفا الذي بدأ العمل به منذ عام 2022، ربما بقي عليه فقط 20%، واليوم بدأ العمل على 20%. هذه هي من ريف القنيطرة الجنوبي وتحديدا من قرية العشة باتجاه منطقة حوض اليرموك. طبعا تضيق المسافة هنا من 150 متر إلى 100 متر تقريبا حتى نهاية هذا الطريق. طبعا هو خط محاذي لخط وقف إطلاق النار والحدود مع الجولان المحتل، وهو يعني قضم بصراحة مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية. هناك مراعي، هناك أشجار مثمرة، هناك أشجار حراجية، هناك بعض التلال التي كانت هي يعني داخل الأراضي السورية تم قضمها في هذا الطريق الذي تم إنشاؤه وهذا الخندق الذي تم حفره. طبعا يعني علما انه هو داخل المنطقه العازله داخل الاراضي السوريه، وهو انتهاك يعني صريح بدا العمل عليه جيش الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 2022 من جنوب بلده حضر من منطقه عين التيني ايضا، وصولا يعني الى هذه المنطقه. اليوم ربما ايضا يتم يعني الوصول الى منطقه حوض اليرموك، وتكون المسافه تقدر ب 70 كيلومتر تقريبا بطول وبعمق يصل من 1 كيلو ونص متر في ريف القنيطره الشمالي وريف القنيطره الاوسط. هنا في هذه المنطقه يصل الى 200 متر او اقل بقليل باتجاه الجنوب. هذا يعني الأمر بدأ به جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو خرط واضح أمام مرأة يعني ومسمع قوات لندوف العاملة في المنطقة. هناك مراصد، هناك دوريات لقوات لندوف في المنطقة تشاهد وتراقب، لكن تقوم فقط بالتصوير والتوثيق لهذا العمل دون منعهم من الوصول إلى هذه المنطقة والتضييق على المزارعين ومربي المواشي في تلك المنطقة. أيضا يعني اليوم نحن نحاول توثيق هذا الانتهاك الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي. أرسل إلينا طائرات الدرون قامت بتصوير سياراتنا وقامت بتصويرنا و مضايقتنا من أجل الانسحاب من هذه المنطقة. طبعا سابقا قد قصفتنا وأطلقت النيران علينا في مناطق قريبة منا يمنعونا من الوصول والتوثيق هذه الانتهاكات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: طيب محمد، كما أشرت بأن الاحتلال الإسرائيلي عن طريق الطيران المسير منعكم اليوم من توثيق ومعرفة تفاصيل هذه الحفريات فيما يسمى بمشروع سوفا 53، باعتقادك يعني ماذا يحاول أن يخفي في هذه العملية، عملية حفر جديدة لما يسمى بمشروع أو خط سوفا 53؟
3: نعم بالفعل يعني أمينة، هو حسب ما نشاهد ونرى هو داخل الأراضي السورية هذا الطريق، وداخل يعني أراضي تعود ملكيته لأبناء محافظة القنيطرة، وهو خرق واضح لاتفاقية عام 1974، علما أنه داخل المنطقة العازلة، لكن هناك حدود قد رسمت سابقا ووضع شريط شائك من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع قوات الأردن منذ عام 1964، لكن اليوم يتقدم بعمق يصل إلى 1.5 كيلومتر في الأراضي السورية، وهو ما يريد إخفاؤه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومنعنا من توثيق هذا الانتهاك، ومنعنا من تصوير آلية وجرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي وهي تقوم يعني بحفر هذا الخندق. طبعا ربما أيضا يعني يحاول يعني هذا الخندق منع يعني بعض مسيل الماء الذي يأتي من داخل الجولان المحتل ومن داخل هذه المناطق، قد يعرضه يعني للجفاف، وقد يعرضه لمنع وصول المياه إلى هذه المنطقة. وقد أثر سابقا يعني هذا الخندق وهذا الساتر الترابي على احتجاز الماء داخله خاصة في فصل الشتاء، وشاهدنا في العام الماضي أن كمية الماء التي احتجزت خلف هذا الساتر الترابي قد انهارت نتيجة يعني احتباس الماء بشكل كبير، وانهار الساتر الترابي ودخلت المياه باتجاه الأراضي السورية. طبعا هو يعني يحاول منع هذه المياه من الوصول إلى هذه المنطقة، وهو أيضا يؤثر على المزارعين وربيهم واشي، وعدا أنه يعني قضم مساحة تقدر أكثر من 7000 دلم أكثر من 7000 دلم تعود ملكيتها لأبناء محافظة القنيطرة، كانت مراعي، كانت أشجار مثمرة، كانت أشجار حرجية، وهذا ما يمنعنا من توثيقه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه التطورات المتعلقة باستمرار هذه الانتهاكات الإسرائيلية في جنوبي البلاد. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى مدينة الصقلبية بيري في حما الغربي، وذلك بعد توترات أمنية شهدتها على إثر مشاجرة بين أفراد من المدينة وآخرين من قلعة الحصن.
4: الهدوء إلى مدينة الصقلبية بريف حماء الغربي بعد المشاجرة التي حصلت ليلة أمس بين شبان من مدينة قلعة المضيق وشبان من مدينة الصقلبية. المشاجرة تخللها إطلاق نار عشوائي مما أدى لإصابة امرأة بجروح بسيطة بحسب الجهات الطبية. قوى الأمن الداخلي تدخلت مباشرة ودخلت وانتشرت داخل مدينة الصقلبية وعملت على احتواء المشكلة واعتقال المتورطين. اليوم لا يوجد مظاهر لانتشار قوى الأمن الداخلي داخل المدينة، قوى الأمن الداخلي متموضعة على مدخل المدينتين منعا من تكرار المشكلة. على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة الصقلبية ريف حماة الغربي.
0: نظم عدد من أصحاب المنشآت والعاملين في مدينة الراعي الصناعية بريف حلب نظموا وقفة احتجاجية، وذلك رفضا لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة. هذا ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى معالجة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرين إلى عرقلة أعمال المنشآت وتأثر الإنتاج من جراء غياب الكهرباء.
5: نحن صناعيين بالمدينة الصناعية، صرنا شهر الكهرباء عنا مقطوعة بالمدينة الصناعية، صناعيتنا عم تجي من بيوتها أساس في كهرباء، بيوتها بعيدة، كل واحد عم يجي من آخر معمر رب العالمين عم يجي على الصناعة عم تنقطع الكهرباء.
6: بحجة
5: متعطل الخط وإصلاح وخط الأربعمية، صرنا شهر على هالحالة.
7: على اليوم وبكرة بده.
5: على اليوم وبكرة.
0: ونبقى في حلب، حيث ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الشمالية القبض على سائقين، وذلك بعد ضبطهما في أثناء القيادة بتهور على طريق حيان بريف حلب الشمالي. هذا وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة أحدى شاحنات النقل وهي تتجاوز مركبة أخرى بسرعة كبيرة، ما أدى ذلك إلى وقوع حادث مرور خطير كاد يهدد حياة مستخدمي هذا الطريق. هذا وأكدت الجهات المختصة متابعة هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين فيها، وذلك من أجل الحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. أعلن الدفاع المدني إصابة 13 مدنيا من جراء 14 حادثة سير وقعت في عموم البلاد يوم أمس السبت. هذا وأوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت لهذه الحوادث، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت أثار الحوادث وأمنت أماكنها. وفي الملف الاقتصادي وآخر مستجداته، حيث عقد وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان عقد اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل مايباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك. هذا وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد في مجال المدفوعات الرقمية في البلاد. ويأتي هذا الاجتماع بعد أعمال الطاولة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية الذي عقد في نيويورك بشأن سوريا، وذلك على خلفية سلسلة اجتماعات يجريها وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي في الولايات المتحدة. هذا وقال المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك، قال إن استعادة الروابط المالية لسوريا هي سبيل لتحويل الفرصة التي منحها الرئيس ترامب إلى ازدهار دائم. هذا وأضاف براك، أضاف أنه شارك في الطاولة المستديرة التي عقدتها وزارة الخزانة الأمريكية وجمعت قادة ماليين سوريين مع بنوك ومزودي خدمات دفع أمريكيين. وقال براك، قال أن مكافحة التمويل غير المشروع والمضي كذلك قدما في إصلاحات ذات مصداقية وإعادة بناء الثقة تعد أمورا جوهرية لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي بمسؤولية.

0: أصدرت وزارة العدل قراراً لتنظيم عمل المحاكم المتنقلة، وذلك بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية وتخفيف أعباء الانتقال، ولا سيما في المناطق البعيدة. وبحسب بيان وزارة العدل، تتيح المحاكم المتنقلة تقديم خدمات قضائية وتوثيقية حتى وذلك ضمن نطاق اختصاصها، بما يسهم ذلك في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين الوصول إلى العدالة، ويراعي في تحديد أماكن عملها واختصاصاتها عدد السكان وبعد المناطق عن مقر المحاكم، إلى جانب الحاجة للخدمات القضائية والظروف الجغرافية والاجتماعية. نقف مع هذا الخبر مشاهدينا، إذ ينضم إلينا مباشرة من دمشق مراسلنا حازم عوض. حازم، بداية أهلا بك، تفاصيل هذا الخبر وما تم إعلانه من قبل وزارة العدل حول المحاكم المتنقلة، معك حازم.
1: يعني أمينة، حقيقة قبل فترة تحدثت وزارة العدل عن نيتها يعني القيام بهذه الخطوة، وهي يعني تحديد محاكم متنقلة للأماكن البعيدة والتي لا يستطيع السكان في تلك المناطق الوصول فيها بشكل يسير وسهل إلى مقار المحاكم التي يجب أن يصلوا إليها وأن يقوموا بإجراء بعض المعاملات الضرورية. وبالتالي هذه المحاكم، أو بالأصح هي بحسب وزارة العدل طبعا، هي وحدات قضائية تابعة للمحاكم. يعني هناك محاكم ربما في تلك المناطق، قريبة من تلك المناطق، يتم فرز وحدة قضائية للمناطق المحيطة بهذه المحاكم والتي تبعد عن مقر المحكمة والتي يصعب الوصول إليها. لذلك يعني أكدت الوزارة بأنه قبل تحديد أو يعني السماح لهذه المحاكم بالعمل بمنطقة دون أخرى، يجب معرفة عدد السكان وأقرب محكمة وهل تتوفر وسائل النقل أم لا. بالتالي هنا إشارة بأنها يعني تفضل بأن تكون الإجراءات ضمن المحاكم إلا للمناطق هذه التي لا يستطيع السكان الوصول إلى المحاكم بسرعة. يعني من ضمن الإجراءات أيضا أمينة، قالت يعني أو أكدت بأن هذه المحاكم هي ليست وحدات إدارية مستقلة وليست يعني ذات شخصية اعتبارية، هي تتبع محكمة ولها اختصاص محدد لا يجب أن تخرج عن هذا الاختصاص. اختصاصاتها بالغالب هي إجراء معاملات يعني قضائية توثيقية لا تستوجب ربما تعقيدات المحاكم والقضاء التي ربما من الضروري أن يصل فيها يعني الأشخاص إلى المحاكم. وأكدت بأن هذه المحاكم لا يمكن أن تغير اختصاصها أو أن توسع اختصاصها إلا بقرار من تلك المحكمة التي تتبع لها. الإجراءات التي تقوم بها هي إجراء بعض الإجراءات القضائية والتوثيقية، ربما تصديق معاملات وغيرها من الأمور الإدارية التي تستطيع من خلالها هذه الوحدات القضائية أن تفصل بها بموجب القانون. طبعا تم يعني القرار بإجراء هذه المحاكم وفق الاختصاصات التي يسمح بها القانون السوري لأن تكون خارج إطار أو مقر الخاص بالمحكمة.

0: مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في الإضراب، وذلك احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. أعادت وزارة الخارجية الأسترالية إدراج 15 فردا وكيانين اثنين على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم سكرية. هذا وقالت الخارجية الأسترالية، قالت إن إعادة الإدراج تستند إلى الجزء الرابع من قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. أوضحت الوزارة أن قوائم العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب تنتهي صلاحيتها تلقائيا وتخضع لمراجعة دورية كل 3 سنوات من تاريخ آخر إدراج. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد، وذلك اعتبارا من اليوم. هذا وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل في المفاضلة بدءا من الدخول للرابط الرسمي وإنشاء حساب، ثم تسديد رسوم التقدم البالغة 500 ليرة سورية جديدة عبر تطبيق شام كاش أو ما يعادلها كذلك، وذلك من أجل استكمال عملية التسجيل. كما أشارت الوزارة إلى أن المسابقات والاختبارات هي للاختصاصات التي تتطلب اختبارات مسابقة، ولا سيما إدراجها كرغبة ما لم يتم اجتياز الاختبار بنجاح أو لا. نظم بعض طلاب مركز القلوب المبصرة للمكفوفين وذويهم كذلك، نظموا وقفة احتجاجية في إدلب، وذلك من أجل المطالبة بتأمين وسيلة نقل لهؤلاء الطلاب بسبب تسبب غياب النقل عن انقطاع عدد منهم عن متابعة دراستهم.
1: يعني أنا عندي طفل وطفلي كفيفين، طيب هودي أنا بدي درسن، شلون بدي درسن؟ في منطقة إدلب، في محافظة إدلب ما في غير مدرسة واحدة هي بتتبنى هالأمر هذا، درسناها السنة الماضية والقبلة، السنة ما بقى عم نحسن درسن، السبب إنه ما في مواصلات، فنحن بدنا نأمن مواصلات لطلابنا، من ناشد مدير التربية، من ناشد الرعاية، من ناشد الجهات المختصة في هالأمر هذا، إنه تنظر في وضعنا، لأنه في محافظة إدلب ما في غير هالمدرسة.
2: نحن من حقنا أن ندرس ونتعلم كأي أطفال في العالم، أما كفانا أن نحن ما زلنا في الخيم؟ نحن عندما كانت الحرب كنا نأتي ونقدم امتحاناتنا، والآن بعدما انتهت الحرب وأصبحت سوريا آمنة لم تتواجد لنا أي مواصلات.
0: انطلقت قافلة جديدة للعودة الطوعية من مخيمات الشمال السوري في ريف إدلب، والتي تضم نحو 263 عائلة متجهة إلى مدنها وبلداتها الأصلية في محافظات كل من إدلب وحما وحلب وحمص واللاذقية. هذا وجرت عملية العودة بإشراف اللجنة الوطنية لرؤية سوريا بلا مخيمات، في حين عملت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع الجهات المشاركة عملت على تأمين القافلة وتقديم خدمة الرعاية الصحية للأهالي، وذلك من أجل ضمان سلامتهم خلال رحلة العودة هذه. معنا من إدلب مشاهدينا مراسلنا إبراهيم السويد. إبراهيم، بداية أهلا بك، نرصد معك هذه القافلة، قافلة العودة الطوعية، وما هي المحافظات التي عادت إليها هذه الأهالي، وما هي المساعدات العينية التي تم تقديمها لهم بعد مغادرة المخيمات في ريف إدلب؟
3: نعم أمينة، حقيقة يعني تستمر القوافل العودة الطوعية من مخيمات الشمال السوري. قبل يومين كانت هناك 212 أسرة، واليوم تضاف إليها أكثر من 260 عائلة كانت قد غادرت يعني عدة مخيمات وتجمعات عشوائية على الحدود السورية التركية، تحديدا المنطقة المخيمات التي يعني تشهد يعني عودة بشكل يعني شبه يومي، تقريبا كل يومين أو 3 أيام تكون هناك قافلة جديدة. يعني بعد أن استمرت هذه القوافل والتي تجاوزت تقريبا 32 قافلة منذ شهر نيسان يعني الماضي إلى يعني حتى هذه القافلة اليوم. طبعا تنطلق هذه القوافل دائما من مناطق المخيمات والتجمعات، يعني عدة تجمعات تكون باتجاه مناطق يعني قريبة أيضا من مدينة سرمدة، يكون هناك عملية تجمع لهذه

0: الحافلات التي تصل إلى تلك المنطقة، تكون هناك عدد من المنظمات الإنسانية المشاركة كمنظمة يعني مزن الهلال الأحمر العربي السوري، بالإضافة أيضا إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل. يتم يعني إعطائهم سلال الطوارئ بشكل أساسي، سلال تحتوي على عدد من الاحتياجات الأساسية للمنزل، ثم يتم أيضا يعني التوجه باتجاه يعني القرى والبلدات التي نزحوا منها، سواء كان في محافظة إدلب. أكثر المناطق التي تشهد هي عودة مناطق ريف إدلب الجنوبي، مناطق ريف إدلب الشرقي، وحتى مناطق في ريف إدلب الغربي التي تشهد هذه العودة تقريبا بشكل أسبوعي، إضافة أيضا إلى مناطق في ريف حماة الشمالي، والتي تعد من أكثر المناطق يعني حقيقة أمينة، كانت قد شهدت يعني عودة طوعية، وخاصة ريف حماة الشمالي يعني بشكل أو على وجه التحديد، إضافة أيضا إلى مناطق في حلب وأرياف حلب، ووصولا إلى حتى محافظة دمشق وحلب وحمص وحتى حمدينة حماة بشكل أساسي. هذه العائلات المتنوعة، خاصة أن القافلة الماضية أيضا كانت تضم عائلات من محافظة درعا، وبالتالي يعني لا يوجد هناك وجهة محددة يتم تسير هذه القوافل إليها، إنما يكون هناك عملية يعني في وقت سابق عملية تسجيل عبر يعني رابط خاص لمن يريد العودة، يتم نقلهم طبعا بشكل مجاني، وبالتالي تكون الأسر مختلفة، لكن عملية النقل هي عملية نقل مجانية تقدمها المنظمات الشريكة، بالإضافة أيضا إلى محافظة إدلب، وتكون أيضا هناك عدد من المساعدات التي ذكرتها بشكل أساسي. بعدها أمينة يعني تكون يعني العودة باتجاه هذه القرى والبلدات، وخاصة أنا أقف هنا في مناطق ريف إدلب الجنوبي التي تحديدا مدينة كفرنبا، التي تشهد كانت يعني تقريبا بشبه يومي لعودة هذه الأسر إلى هذه المناطق. لكن الأهالي بشكل أساسي يعني حقيقة يتحدثون يعني حتى بعد العودة يتحدثون عن يعني لا تزال يعني الخدمات الأساسية يعني بعضها مفقود هنا في هذه المناطق، كالشبكات المياه أو حتى الكهرباء، على وعودات أن يكون هناك حقيقة يعني إعادة لكل الخدمات الأساسية في المنطقة يعني هنا أمينة.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بهذه العودة، كنت معنا مباشرة من إدلب مراسلنا إبراهيم السويد. استأنفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب توزيع بطاقات ذوي الإعاقة بعد توقف الخدمة لمدة 14 عاما.
2: هذه البطاقات تقدم لهم خدمات متنوعة، منها مثلا في المقاعد الدراسية، في المفاضلة، في السفر، حتى في الطرقات، يعني يحسب حسابهم في الشوارع للأرصفة والأدوات المساعدة على الحركة. حتى رح ننظم ورشة عمل إن شاء الله قريبة جدا مع المنظمات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتكلف كل إنسان بمهمته وبإمكانياته التي يمكن أن يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة. حتى الأخوة يعني مصابي الحرب الذين هم يعني أصيبوا بإعاقة ما، هم أيضا يحق لهم أن يحصلوا على هذه البطاقة.
1: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بافتتاح وزارة الداخلية أول مركز للهجرة والجوازات في ممجبري في حلب، وذلك بهدف تخفيف أعباء السفر والازدحام عن المواطنين.
3: مركز الهجرة والجوازات المفتتح اليوم في منطقة منبج افتتح، وذلك لتخفيف الأزمة بشكل عام عن محافظة حلب، وسيقوم هذا المركز بخدمة المواطنين بأكثر من 300 جواز داخلي وخارجي بالنسبة لأهل المنطقة بشكل عام، وهو أول مركز يتم افتتاحه في ريف حلب. طبعا قبل افتتاح المركز كان الأهالي في منبج يذهبون إلى مدينة حلب إلى الازدحام الموجود فيها بشكل عام لاستخراج جوازات السفر، واليوم نقول لأهلنا في منبج مبارك لكم هذا الافتتاح وتخفيف العناء عنكم في المغادرة إلى مناطق بعيدة حتى الحصول أو للحصول على جوازات سفر.
1: أعلن الدفاع المدني بدء فرقه في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة، مستهدفة بذلك نهر الخابور والمناطق المحاذية له. وبحسب الدفاع المدني تشمل الأعمال تعزيل مجرى النهر ورفع وتعزيز السواتر الترابية في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات، بما يسهم ذلك في تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها. وتأتي المرحلة الجديدة بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في اليعربية وتل حماس، والتي تضمنت تنظيف مجاري الأنهار والوديان وإزالة العوائق من عدد من الجسور. شهدت مدينتا الميادين والبكمال إلى جانب منطقة غرانيج وأريافها انقطاعا في التيار الكهربائي نتيجة فصل على خط المغذي لمحطة الجلاء والميادين وغرانيج، إضافة إلى حدوث عطل على خط التوتر العالي المغذي لمحطات التحويل. هذا وأوضحت الشركة العامة للكهرباء بمحافظة دير الزور، أوضحت أن ورشات فرع نقل الطاقة في المنطقة الشرقية ستبدأ عمل الكشف الميداني لتحديد موقع العطل الفني وطبيعته كذلك وحجمه، وذلك تمهيدا لمعالجته وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن، مع مواصلة المتابعة الفنية حتى إعادة الخط إلى الخدمة مجددا. وصل إلى المشفى الوطني في دير الزور جهاز رنين مغناطيسي، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الطبية وتخفيف أعباء الإحالة إلى خارج المحافظة عن الأهالي. هذا وأوضح مدير صحة دير الزور، أوضح أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث الإمكانيات الفنية، مشيرا إلى أنه مزود بمنظومات وتقنيات تصوير حديثة ومتطورة تتيح تشخيص عدد واسع من الأمراض والحالات الطبية، ولا سيما المرتبطة بالجراحة العصبية لدى الأطفال والبالغين. وأضاف المسؤول أن الجهاز سيدخل الخدمة بعد استكمال أعمال تركيبه والانتهاء كذلك من تدريب الكوادر الطبية والفنية على تشغيله.
4: محافظة دير الزور جهاز الرنين المغناطيسي الذي جرى تأمينه وشراؤه من خلال حملة دير العز، وتجري الآن أعمال تجهيز وتركيب هذا الجهاز داخل مستشفى الوطني في محافظة دير الزور ليدخل إلى الخدمة في فترة قريبة جدا بحسب مديرية الصحة. الجدير بالذكر في محافظة دير الزور سابقا في فترة من الفترات لم يكن هناك أي جهاز رنين مغناطيسي، إلى أن تحررت منطقة الجزيرة ودخل جهاز الرنين المغناطيسي الموجود في منطقة 7 كيلو إلى الخدمة، وهو جهاز قديم نوعا ما. الجهاز الذي يتم تركيبه الآن بحسب مديرية الصحة هو يحمل مواصفات عالية ويقدم خدمات تشخيصية عالية طال انتظارها لأهالي دير الزور، وأيضا يخدم المحافظات الشرقية دير الزور والرقة والحسكة. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تترافق مع تساقط للبرد ورياح هابطة شديدة، وذلك من مساء اليوم وحتى عصر يوم الغد. وبحسب الوزارة تتركز الحالة الجوية في المناطق الساحلية والغربية والشمالية الغربية مع تفاوت في شدة الهطولات بين المناطق. هذا ودعت الوزارة إلى توخي الحذر والحيطة وتجنب مجاري الأودية والمنخفضات والطرق المغمورة بالمياه والقيادة بحذر أثناء الهطولات والعواصف. وكانت محافظات بينها اللاذقية وحلب شهدت سيولا خلال الأيام الماضية إثر هطولات مطرية غزيرة. وفي ملفاتنا العربية والدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع العسكرية في اليمن، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العلامي بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين بهدف استعادة كامل أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها.
5: العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
1: وأضاف الإعلامي أن العمليات العسكرية تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي ولا تستهدف اليمانيين داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
5: أؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح.
1: هذا وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت استعادة السيطرة على منطقتي القارمة وزقيرة وعلى جبل الجعشة الاستراتيجي في سامع تعز. وأضافت القوات اليمنية بأنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة لتعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهة تور الباح ومحور تعز، مشيرة إلى أن العمليات تنوعت بين الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية والصواريخ والقناصة. كما أوضحت في ذات السياق أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد 260 عنصرا من الميليشيا وتدمير أو إعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية. لمتابعة التفاصيل وتحليل هذه الإعلانات حول بدء العملية العسكرية من قبل الجهات اليمنية الرسمية، معنا مباشرة من مأرب المحلل السياسي اليمني الأستاذ صدام الحريبي. أستاذ صدام، أهلا وسهلا بك. إذن في أي سياق يأتي هذا الإعلان من قبل الإعلام اليوم، وهل فعليا هنالك عملية عسكرية شاملة أم تستخدم هذه التصريحات من أجل الضغط السياسي والعسكري في المنطقة؟
6: حياكم الله ايضا مشاهدينا الكرام. طبعا المجلس القيادي الرئاسي لم يعلن مسبقا مثل هذا الاعلان حتى نقول انها تصريحات سياسيه، بالاضافه الى ان الجهات الحوثيه الارهابيه حاولت التوغل في محافظه تعز وسط اليمن وقامت بممارسه القراءه
1: أستاذ صدام، هنالك مشكلة في الصوت، هل تسمعني جيدا أم لا؟ نعم، الآن الصوت واضح.
6: قلت بأن رئيس مجلس القيادة لم يعلن مثل هذا الإعلان من قبل حتى نقول بأنها مجرد تصريحات سياسية، بالإضافة إلى أن الميليشيات الحوثية حاولت التوغل في محافظة تعز وسط اليمن.
1: أستاذ صدام، المعذرة عن المقاطعة، لكن هنالك صدى في الصوت، لربما ذلك بسبب تردي الاتصالات في اليمن. شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من مأرب المحلل السياسي اليمني صدام الحريبي. إذا مشاهدينا، بالعودة إلى باقي أخبارنا الدولية وإلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين من قصف إسرائيليا استهدف مدينتي دير البلح وخان يونس. وبحسب وزارة الصحة، ارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1454 قتيلا و 5090 مصابا. هذا وافاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني على حاجز عناب شرق تلكرم شمالي الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا، وذلك عقب مداهمات في نابلس الخليل وجنين وتلكرم. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المناطق واعتقلت خلالها صحفية من منزلها في بلدة عرابة جنوب جنين، وصحفيا من قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. هذا وقد أعلن مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه فرض الإغلاق الشامل للضفة الغربية المحتلة وفرض إغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 5 و7 من الشهر الجاري. هذا وأوضح المكتب أن القرار يأتي بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 من تشرين الأول عام 2023، وأشار مكتب كاتس إلى أن ذلك يأتي أيضا في ضوء تقييم الواقع الأمني في المنطقة وبناء على توصية من الجيش الإسرائيلي. وإلى آخر مستجدات الحرب الأوكرانية الروسية، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تكثيف هجمات بلاده على مصافي النفط الروسية، وذلك ردا على سياسة موسكو الجديدة في الضربات الجوية. هذا وكشف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة رويترز، كشف عن حصوله على وثائق تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر عقيدة عسكرية جديدة تستهدف توسيع نطاق الهجمات قبل فصل الشتاء، وأضاف أن الوثائق تشير إلى السماح للقوات الروسية باستهداف البنية التحتية وطرق المواصلات، وذلك لإجبار السكان على مغادرة المدن. هذا وقد أعلنت من جانبها وزارة الدفاع الروسية إسقاط 559 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحر الأسود وبحر أزوف. هذا وقالت الوزارة أن قواتها نفذت هجوما بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن كانت تنقل شحنات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا. وأعلنت السلطات الروسية مقتل سيدة وإصابة 6 مدنيين في هجوم أوكراني بالمسيرات على مدينة بيلغورد. من جانبه أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو تدمير 9 مسيرات كانت تتجه نحو المدينة.

وإلى آخر تطورات ملف المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، ونبدأه بالتصريحات الأمريكية، إذ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديث للصحفيين قال إنه سيتخذ قرارا بشأن إيران. وأضاف ترامب في ذات السياق، أضاف أن السؤال الوحيد هو ما إذ كان هذا القرار سيكون سهلا أم صعبا، مشيرا إلى أن إيران تخلت عن كثير من خطط السلاح النووي. كما لفت ترامب في هذه التصريحات الصحفية، لفت إلى أن بلاده نجحت في خفض أسعار النفط التي بدأت بالتراجع في الوقت الراهن. وتأتي تصريحات ترامب عقب تقارير تحدثت عن اجتماع سري لكبار مساعديه في مجال الأمن القومي بمنتجع كامب ديفيد، وذلك لبحث الخيارات الأمريكية تجاه إيران. من جانبه، أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف أن بلاده لن تفتح مضيق هرمز ما لم تتحقق شروطها السبع وفقا لمذكرة التفاهم. هذا وقال قلباف، قال إن الإدارة الأمريكية أدركت أن مرحلة استئناف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت. كما أشار إلى أن الجانب الأمريكي أرسل مؤخرا مقترحات إلى إيران عبر وسطاء.

0: وبالعودة مشاهدينا إلى آخر تطورات الأوضاع العسكرية في هذه الحرب المستمرة ما بين موسكو وكييف، معنا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، بداية نرصد معك تطورات الأوضاع العسكرية في موسكو، وما هي التصريحات حول التصعيد الأوكراني؟
1: مرحبا أمينة. وزارة الدفاع الروسية أعلنت فرض القوات الروسية سيطرتها على عدة بلدات الأسبوع الماضي، وأيضا أعلنت استهداف جسر كييف الشمالي فوق نهر دنيبر، وذلك بعد أن تم استهداف الجسر الجنوبي لكييف عدة مرات الأسبوع الماضي. وتدعي وزارة الدفاع الروسية أن استهداف هذا الجسر يعتبر بأنه كان ضروريا لإحباط محاولات أو لإحباط الجهود الأوكرانية لإرسال الإمدادات إلى القوات المسلحة. فإذا موسكو تدعي بأن هذه البنية التحتية المتعلقة بالمواقع اللوجستية تستخدم لصالح الجيش الأوكراني. إلى ذلك استهدفت القوات الروسية حسب وزارة الدفاع مركزا لجمع البيانات في مدينة كييف، وأيضا في مدينة دنيبروبيتروفسك تم استهداف مجمع خاص بالاتصالات. ويدعي الجانب الروسي بأن كل هذه البنية التحتية كانت تستخدم لدعم قطاع الصناعة العسكرية في أوكرانيا. في نفس الوقت السلطات الروسية أعلنت عن إسقاط 559 مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية فوق الأراضي الروسية، بما في ذلك فوق شبه جزيرة القرم وفوق بحر أزوف. أما بالنسبة للضحايا المدنيين في داخل روسيا جراء الهجمات الأوكرانية بالمسيرات، ففي محافظة بيلغراد قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بينهم ثلاثة أطفال في محافظة بيلغراد، وفي مدينة بريانسك في محافظة المحافظة المجاورة على الحدود الروسية الأوكرانية أيضا تم إصابة أربعة مدنيين جراء الهجمات الأوكرانية بالمسيرات. وفي سياق متصل، فقط تدعو القنوات الموالية للسلطات وما يسمى بحزب الحرب في روسيا، تدعو القوات الروسية العسكرية إلى تصعيد الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية في كييف، خاصة الآن في موسم الخريف. وفي سياق ذلك، فقد أكدت وزارة الدفاع الروسية بأنها قامت الأسبوع الماضي خلال الأيام الماضية باستهداف عدة مراكز لمراكز الطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك مركز كييف لإنتاج الطاقة. ويعني هذه القرارات وهذه الضربات قد تؤدي إلى أزمة غير مسبوقة في حالة تم الإلحاق بأضرار إلى البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطاقة وكهرباء، فإن ذلك سيؤدي إلى أزمة غير مسبوقة على الأرض في أوكرانيا، خاصة مع قدوم موسم البرد. في نفس الوقت، فإن الكثيرون في روسيا أيضا يخشون من هذه التطورات بعد إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي منذ يومين عن إقدام أوكرانيا على تقديم أو توجيه ضربات مؤلمة للجانب الروسي ردا على الضربات الروسية التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا حسب تصريح فلاديمير زيلينسكي.
0: شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات حول تطورات الصراع العسكري ما بين كييف وموسكو. كنت معنا مباشرة هناك مراسلتنا ليلى كف الغزال. وإلى فرنسا مشاهدينا، حيث قال قائد شرطة باريس قال إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في أرجاء فرنسا أصبحت الآن خارجة عن السيطرة، وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية للاحتجاج. هذا وحذر قائد شرطة باريس من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب بعدما اشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أرجاء فرنسا. هذا ودعت النقابات المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح فيه الحكومة لاحتواء الاحتجاجات العنيفة بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل كذلك. هذا ومنذ يوم الاثنين اعتقلت السلطات نحو 5000 شخص، معظمهم من المراهقين، في مناطق عدة من البلاد، وأصيب العشرات بجروح. ختام الرابعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل، لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: هاشم الأتاسي الملقب بأبي الجمهورية هو ثاني رئيس للجمهورية السورية لولايتين، كما أنه شغل مناصب بارزة في الجمهورية السورية، فشكل الوزارة مرتين ورأس المؤتمر السوري العام والجمعية التأسيسية، وكذلك لجنتي وضع الدستور، وانتخب للنيابة عن حمص عدة مرات.
1: أبناء وطني، إن بلادنا تمر اليوم في مرحلة جديدة من حياتها تتطلب الإخلاص في القصد والتجرد في العمل والتعاون في البناء والإنشاء.
0: ولد هاشم الأتاسي عام 1875 وتلقى دراسته الابتدائية والثانوية في حمص، ثم انتقل إلى اسطنبول حيث درس الإدارة العامة في الأكاديمية الملكية. بداية حياته السياسية كانت في الدولة العثمانية عام 1898 حين تم تعيينه موظفاً مرموقاً في ولاية بيروت العثمانية، وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى تم تعيينه محافظاً على حمص وحماة وبعلبك ويافا والأناضول. بعد الحرب العالمية الأولى وقف الأتاسي في صف الوطنيين المطالبين بالاستقلال عن الدولة العثمانية. عام 1919 انتخب عضواً في المؤتمر السوري العام، أول برلمان سوري في التاريخ. في الثامن من آذار عام 1920 أعلن قيام المملكة السورية العربية، وبويع فيصل الأول ملكاً عليها، كما انتخب النواب هاشم الأتاسي رئيساً للمجلس التأسيسي الذي وضع دستور البلاد، فكان واضع الدستور العربي الأول. رفضت حكومة هاشم الأتاسي جعل فلسطين وطناً لليهود، ورفضت استقلال لبنان، ووافقت على منحه حكماً ذاتياً. دخل الفرنسيون دمشق في 25 من تموز عام 1920، وعلى إثرها قدمت الحكومة استقالتها في اليوم نفسه كنتيجة لمعركة ميسلون واحتلال دمشق. عام 1928 تأسست الكتلة الوطنية وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً لها. وفي عام 1936 انتخب هاشم الأتاسي رئيساً للجمهورية، واستمر في هذا المنصب لحين استقالته في 7 من تموز يوليو عام 1939. في 12 من كانون الأول ديسمبر عام 1949 انتخبت الجمعية التأسيسية هاشم الأتاسي رئيساً مؤقتاً لسوريا. بعد 24 ساعة قام أديب الشيشكلي بانقلابه، وقدم الأتاسي استقالته، ولكنها لم تقبل. بعد استقالة أديب الشيشكلي في آذار عام 1954 عاد هاشم الأتاسي ليكمل ولايته الرئاسية، وفي 6 من أيلول عام 1955 جرى أول احتفال بتسليم الرئاسة دستورياً إلى الرئيس المنتخب الجديد شكري القواتلي، وبعدها اعتزل هاشم الأتاسي الحياة السياسية. توفي هاشم الأتاسي في حمص يوم 6 من كانون الأول عام 1960 خلال سنوات الجمهورية العربية المتحدة، وكانت جنازته الأكبر في تاريخ المدينة. حرص الرئيس هاشم الأتاسي على بناء دولة المؤسسات، وصان الدستور والحريات العامة، وتصدى للمغامرين من قادة الانقلابات العسكرية، ولم يتمسك بكرسي الحكم.

تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من عين سوريا، ونفتح فيها نافذة على هموم السوريين وشؤونهم اليومية. البداية كالعادة بالعناوين. وزارة التعليم العالي تعلن بدء تقديم طلبات المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2026-2027. أكثر من 149 ألف طلب للحصول على إجازات السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. ونتابع أيضا، وزارة الأشغال تطلق مشروع النهضة السكنية في محافظة إدلب بـ3000 وحدة سكنية.

0: حياكم الله مشاهدينا وإلى ملفنا الأول. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدأ استقبال طلبات المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد اعتبارا من اليوم. وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل في المفاضلة بدءا من الدخول إلى الرابط الرسمي وإنشاء حساب، ثم بتسديد رسم التقدم البالغ 500 ليرة سورية جديدة عبر التطبيق شام كاش أو ما يعادلها استكمال عملية التسجيل. كما أشارت الوزارة إلى أن المسابقات والاختبارات هي للاختصاصات التي تتطلب اختبارات مسابقة ولا يمكن إدراجها كرغبة ما لم يتم اجتياز الاختبار بنجاح أولا. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء طلاب في مدينة حماة بشأن بدء التسجيل على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عن طريق الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فما كانت آراؤهم نشاهدها في هذا الفيديو.
1: المفاضلة حاليا تأخرت هي شوي، وكانت يعني هلا تجربة جديدة انه مفاضلة الكترونية، كانت قبل سابقا ورقية، فهذا الشيء انه سبب لنا هيك شوية لبكة، فان شاء الله يكون هيك المفاضلة الالكترونية تكون احسن ان شاء الله، بنتمنى هذا الشيء.
2: يعني الصراحة انا لسه ما قدمت على المفاضلة، بس من ناحية المعدلات وطريقة التقديم كثير جيدة لهي السنة، كانت بتناسب المعدلات الظروف اللي صارت بهي السنة، بس كان في التأخير اللي صار بظهور المفاضلة سبب توتر وقلق لبعض الطلاب.
3: لا، أول شيء بالنسبة لي شخصيا كتقديم، هلا أنا إن شاء الله بدي أقدم على الطب، يعني لسه ما قدمت لحد هلا، بس هلا إن شاء الله بدي أروح أقدم على الطب، وإن شاء الله معدلي بيطلع لي تحضيري إن شاء الله على هلا المفاضلة الأولى.
4: المفاضلات طبعا راح تكون هي السنة شوي في حيرة كمان، يعني نحن شو راح نقدم وكل طالب شو راح يطلع له، في شوية خوف صراحة، يعني مشان المعدلات راح تعلى راح توطى، ومنها في يعني بشكل عام نحن منتظرين المفاضلة يعني النتيجة الأخيرة، نحن نشوف كل واحد شو راح يطلع له.
5: صراحة هي تأخرت شوي كفترة للظهور وصدور النتائج تبع المفاضلة، بس بلاقيها تمام ومناسبة كانت مع السنة، وأنا لسه صراحة ما قدمت على المفاضلة، بس إن شاء الله تمام بقدم عليها.
6: كنت بدرس بالسعودية، أخذت البكالوريا، جيت على سوريا، عادلت الشهادة ونزل رابط المفاضلة، سجلت دخول عليه، كان سلس كتير، ومستني هلأ تنزل الرغبات، معدلي جيد جدا الحمد لله، ومستني تنزل الرغبات مشان أحط اللي بدي إياه.
7: المفاضلة تأخرت شوي، بس مع هيك زبطوه آخر شيء، فالمعدلات كتير نزلت، يعني كمثال كان نسبة معلوماتية مثلا 91%، هلأ صارت 75% في موازي.
0: لتفاصيل أوفى ينضم إلينا حزم عوض مراسل تلفزيون سوريا معي من دمشق، محمد نور من حلب، وأيضا منير الحاجي من اللاذقية، وعهد صليبي معي من دير الزور. أبدأ معك بداية حازم، يعني إذا بعدما يعني تأخرت لربما أو تأخر موعد صدور المفاضلة، تصدر اليوم المفاضلة عن طريق رابط إلكتروني كما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي، ويعني استطلعنا قبل قليل في هذه المادة آراء بعض الطلاب عن الموضوع. في دمشق كيف كانت ردود الفعل على المفاضلة وصدورها والتسجيل عليها بشكل إلكتروني حسن؟
8: حقيقة يعني فرات لم يكن شيئا مفاجئا بالنسبة للطلاب بعد صدور المفاضلة، هو ربما الإشكال الأساسي كان تأخر المفاضلة بالنسبة للبعض، النتائج التي تطلب بها الجامعات معدل معين حتى يستطيع الطالب أن يختار رغباته وفقا لهذه المعدلات. تأخرت المفاضلة قليلا طبعا يعني العادة في السنوات السابقة، لكن بعد صدورها كانت المعدلات تناسب يعني شريحة واسعة من الطلاب، هناك بعض الاعتراضات دائما ما توجد، لكن حتى هذه اللحظة لا يمكن الجزم حتى بهذه المعدلات. كل يعني التفاصيل التي لها علاقة بما يراه الطلاب أحيانا يعني بأنه ربما انتقص من حقوقهم ومن تعبهم هو بنتائج المفاضلة. الآن يتقدم الطلاب بدءا من اليوم عبر هذا التطبيق الذي قمنا بتجربته بالفعل، وكان الدخول إليه يسيرا، لكن هناك بعض الخطوات التي لا يستطيع أن يقوم بها إلا الطلاب، مثل دفع 50,000 ليرة سورية حتى تبدأ الرغبات، وهي ربما اجراء كبير، حتى بعض الطلاب قالوا انهم حاولوا اعاده تعديل رغباتهم يستوجب ذلك عليهم اعاده المحاوله من جديد ودفع 50,000 ليرة سورية قديمه او 500 ليرة سورية جديده من جديد حتى تفتح لهم الرغبات، يعني على الطالب أن ينشئ حسابا على هذه المنصة ومن ثم يقوم بدفع 500 ليرة سورية جديدة، ومن بعدها يستطيع تدوين رغباته وإرسال الطلب. لا يستوجب ذلك أي طائر الطلاب السوريين ومن بحقهم، لكن هناك بعض الطلاب العرب والأجانب والفلسطينيين الناشئين عام 1956 وأبناء الهيئات التدريسية وذوي الاحتياجات الخاصة، هؤلاء لهم بعض يعني الأوراق الثبوتية التي يجب عليهم إطباقها مع طلبات هذه الرغبات. إذن بعد تقديم هذه الطلبات ينتظر الطلاب حتى تنتهي المهلة التي من المفترض حددت حتى 19 من الشهر الجاري. بعدها تقوم وزارة التعليم العالي بإجراء مقاطعات مع يعني عدد المتقدمين واستيعاب الجامعات وعدد الخريجين واستيعاب سوق العمل، وبعدها تقوم بإصدار النتائج. أي وطلبت يعني الوزارة حقيقة من الطلاب أن يقوموا باختيار دقيق لرغباتهم وأن يقوموا بوضع الرغبات أكثر من رغبة ولا يقتصروا على عدد رغبات قليلة حتى لا ينتقص حقهم. بس فقط فيما يتعلق بشكاوى وردت يعني فيما يتعلق بعدم قدرة الحاصلين على شهادات عام 2025 يعني من خارج سوريا وهم سوريون، هؤلاء لا يحق لهم التقدم إلا المفاضلة التعليم الحكومي، فقط متاح لهم التعليم الخاص والموازي، شرط أن يكونوا قد حصلوا على هذه الشهادة في مطلع العام 2026.
0: طيب حازم، سأنتقل منك إلى محمد نور في حلب. محمد، أيضا يعني الواقع في حلب، واقع التعليم والمفاضلة بعد صدورها وتأخر صدور يعني مفاضلت بعض الفروع التي لربما تتعلق بموضوع التصحيح وإلى ما هنالك. وأيضا أريد أن أسألك على موضوع جامعات الشمال، يعني المفاضلة بالنسبة لهم كيف سارت الأمور بشكل عام وكيف كانت آراء الطلاب بشأن ذلك؟
9: نعم فرات، مساء الخير لكم جميعا السادة المشاهدين. في الحقيقة في الإجابة على الشق الأول من السؤال، كان هنالك انفعاض ونوعا ما من الانزعاج بالنسبة للطلاب المستجدين في التقديم على المفاضلة، وخاصة يعني اليوم نحن مضى أسبوعين على دوام الرسمي في الجامعات السورية، والآن حتى الآن يعني الطلاب المستجدين لا يعلمون حقيقة في أي فرع سيكونون، وخاصة أنه لا يوجد مفاضلة ثانية. ترتيب الرغبات يعني كان شرط أساسي والزامي ويحدد يعني وجهة الطالب في أي اختصاص سوف يكون أو في أي كلية سوف يكون، وهذه مشكلة يعني بحسب ما التقينا بالطلاب، بأن يعني العام الدراسي مضى عليه أسبوعين وهم الآن لا يعرفون في أي كلية سيصبحون أو في أي اختصاص، وهذه مشكلة كبيرة تواجه يعني الآن الطلاب المستجدين. في العموم يعني حالة هذه الانزعاج فرات لربما يعني تؤثر بشكل أو بآخر على السيرة العملية التعليمية في الجامعات، خاصة بأن يعني الوقت كان متأخر وهنالك مشكلة أخرى، يعني الشهادات الجامعية ما قبل 2025 لا يحق لهم التقدم على الجامعات الحكومية ولا على الخاص، فقط على التعليم الافتراضي أو الجامعات الخاصة. فلذلك يعني حتى الآن لا ندري في أو لا يدرون الطلاب صراحة في أي كلية أو في أي اختصاص سوف يكونون، خاصة في أن يعني هنالك ما بعد يعني التقديم على المفاضلة سيكون هنالك دراسة للمجلس التعليم العالي، هل هنالك قدرة استيعابية أو هنالك رفع للمعدلات في حال التقديم على يعني اختصاص معين يكون كثير، وبالتالي يعني حتى الآن هنالك يعني إرهاصات كثيرة تنتظر الطلاب، كيف سيتعاملون مع الموقف ما سنراه في الأيام القادمة.
0: نعم، أنتقل إلى منير الحاجي أيضا من اللاذقية. منير، أيضا يعني كيف رصدت لنا ردود الأفعال على صدور المفاضلة العامة؟
10: أهلا بك فرات. يعني حتى الآن يعني خلال جولتي الصباحية في مدينة اللاذقية وبالحديث مع بعض الطلاب للوقوف على يعني ردود أفعالهم بعد صدور يعني أو بدء التسجيل بالمفاضلة، اليوم هو اليوم الأول الرابع من تشرين، ستمتد عملية التسجيل حتى 19 من الشهر ذاته، وبالتالي معظم الطلاب يعني رصدت عندهم تخوف ربما، وهذا ما يدفعهم إلى عدم التسجيل بشكل مباشر أو سريع جدا. معظم الطلاب الذين التقيت بهم إلا من كان يعني معدله مرتفع وقام بالتسجيل بشكل سريع، إلا أن معظم الطلاب سيؤخرون هذه العملية إلى الأيام الأخيرة ربما، وهذا ضمن التخوف من عدم إمكانية تبديل الرغبة في حال تثبيتها. وهذا الأمر يعني تحدث عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد مروان الحلبي، تحدث عن أن عدد الرغبات يعني مفتوح ربما بعكس الأعوام الماضية، وهذا الأمر بسبب أن لا يمكن تعديل الرغبة بعد تثبيت البطاقة وتثبيت مقعد الطالب في الجامعة، وهذا واحد من التخوفات. كل الطلاب الذين التقيت بهم كانت يعني توجساتهم وردود أفعالهم كانت مشابهة إلى حد ما، من ناحية أن التأخير الذي حصل والذي تحدث عنه الزملاء في إصدار المفاضلة يعني هو بالأساس قلص الفارق ما بين العام الدراسي وبين صدور نتائج المفاضلة، وبالتالي هذا الوقت القصير لا يسمح للطالب يعني أن يعني يستقر على الأقل، سواء إذا كان يريد الاستقرار في محافظة أخرى لتقديم أيضا على السكن الجامعي، لتقديم أيضا على أو استئجار منزل، وهذا الأمر مرتبط بشكل مباشر بالطلاب الذين يعني يتخوفون من عملية يعني الانتقال ما بين المحافظات السورية، وهذا دافع أيضا. هنالك بعض التفاصيل هي ربما مبهمة لبعض الطلاب، وهنالك تفاصيل إضافية تتعلق بالرابط الإلكتروني نفسه الذين أقدموا على تسجيل المعلومات الأولية. ليس كل الطلاب ربما يكون حساب شامكاش، وهذا الأمر ربما يشكل عائق، سيذهبون إلى أشخاص لديهم يعني حساب لعملية الدفع، دفع 500 ليرة كرسوم، وأيضا بعض المخاوف الأخرى التي تتعلق بالطلاب أنفسهم خلال العام الدراسي الحالي الذي يعني تأخرت صدور نتائج المفاضلة حتى وقت متأخر. طيب، كما تحدث الزملاء. نعم.
0: طيب منير، أنتقل أيضا من عندك إلى عهد صليبي مراسلنا في دير الزور. عهد، رحب بك من جديد. يعني اليوم لو نتحدث أيضا عن دير الزور، يعني واقع المحافظة والطلاب هناك بخصوص موضوع المفاضلة كذلك الأمر، كيف كانت يعني آراء الطلاب بخصوص صدور هذه المفاضلة؟ ونتحدث لربما عن موضوع التنقل، يعني صعوبة التنقل بالنسبة للطلاب، هذا يعني الموضوع لربما أيضا يشكل عائق أمام قضية التفاضل والدوام وإلى ما هنالك.
11: مساء الخير لك فرات والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة دير الزور يعني ما تفضل به الزملاء من دمشق، حلب واللاذقية ينسحب تماما على محافظة دير الزور، إذ أن المفاضلة واحدة على يعني مدى الحدود السورية عامة. لكن ما يزيد يعني المشكلات على الطلاب الذين يرغبون بال يعني الدراسة في جامعة الفرات في محافظة دير الزور هي مسألة السكن. هذه مشكلة معقدة حقيقة. نتحدث عن مدينة مدمرة بنسبة 75% أو 80% من منازلها بشكل كلي أو جزئي. هذا يعني يسبب حالة يعني رفع في يعني أجور المنازل في المنطقة، وأيضا ربما يحيل بين الطالب ورغبته في الدراسة في الجامعة أو الاختصاص الذي يريده في هذه الجامعة. السكن الطلاب في المحافظة يعني يعتبر مكتظا، وربما يعني سنشهد خلال الفترة المقبلة ربما ازدحام كبير يدفع المحافظة لاتخاذ قرار أو يعني رئاسة جامعة الفرات لاتخاذ قرار معين لحل هذه المشكلة التي تعاني منها الجامعة منذ سنوات. ولعل العام الماضي كانت المشكلة قد تفاقمت، وربما هذا العام تزيد أكثر من ذلك. يعني حقيقة هذه أكبر المشكلات التي قد تواجه الطلبة هنا في محافظة دير الزور هي مسألة السكن. بما يخص المفاضلات يعني لم يكن هناك تعليق يعني إضافي فوق الذي تفضل به الزملاء من دمشق وحلب واللاذقية. إذن المشكلة كما ذكرنا مشكلة سكن، سواء في المنازل أو يعني في السكن الطلابي داخل الجامعة.
0: أعود إلى حازم عوض. حازم، بعض الإفادات التي قدمها الطلاب في معرض ما يعني عرضناه قبل يعني أن نتحدث معكم ونأخذ طبعا آخر التفاصيل عن موضوع المفاضلة، كان هو موضوع معادلة الشهادات. اليوم هل هذا الأمر أيضا يشكل عائق أمام الطلاب في قضية المفاضلة بحسب ما رصدت لنا هناك في دمشق؟
8: في مدى إتاحة يعني لهؤلاء الطلاب الحاصلين على شهادتهم في الأعوام السابقة، وتحديدا نتحدث على عن عام 2025، مدى قدرتهم على التقدم للمفاضلة في الجامعات الحكومية؟ لا يحق لهؤلاء الطلاب التقدم في هذه المفاضلة، لهم مفاضلة خاصة يتقدمون فيها حصرا في يعني الجامعات المدفوعة، نتحدث عن القطاع الخاص والموازي ويعني الافتراضي تبعا لتاريخ صدور الشهادة، اما في 2025 حتى لو كانت يعني صادرة في 2025 او صادرة في 2026 عن العام 2025 تختلف يعني الخيارات امام هؤلاء في كيفية يعني الدخول في الجامعات. بالتالي يعني هذه رتبت بعض المشاكل بالنسبة حتى هذه اللحظة، ربما يمكن لأي شخص يعني الدخول إلى موقع الوزارة أو صفحة الوزارة ومشاهدة حجم المطالبات الخاصة سواء بمعادلة الشهادات للقادمين من خارج القطر أو حتى للسوريين أنفسهم في داخل القطر والذين يملكون شهادات يعني تاريخها قديم ويريدون المفاضلة هذا العام في مفاضلة يعني 2026 و2027 ولا يحق لهم التقدم على هذه المفاضلة، هو أمر محسوم تحدث فيه وزير التعليم العالي.
0: نعم حازم،
8: يحق له وكيف يحق له؟
0: طيب دعني أنتقل محمد نور أيضا من جديد في حلب. محمد، اليوم يعني هذا الرابط الذي نشرته وزارة التعليم العالي والذي يقوم من خلاله الطلاب بالتقديم أو التقدم إلى المفاضلة، يعني هل لقى لربما ترحيبا أم أنه الطريقة الكلاسيكية التي كان أو المعتادة التي كان الطلاب يقدم من خلالها على المفاضلة هي التي كانت مستحبة أكثر للطلاب مثلا في جامعة حلب؟
9: نعم فرات، يعني المشكلة بأن يعني سابقا كان يعني التفاضل بينهما بين العوام السابقة والآن هي طريقة يعني أسرع، ولكن المشكلة مع الطلاب هي أنه لا توجد مفاضلة ثانية بالمعنى الآخر، أن المفاضلة الثانية كانت تأتي فرات لملء الشواغر في حال يعني هنالك بعض الكليات بعض الطلاب عدلوا رغباتهم، يعني هنالك كان تقديم طعن او تقديم يعني نقل، يعني هذه هي المشكله الحقيقيه التي واجهتها. ولكن هذا العام يعني بحسب معظم الطلاب بان يعني الرابط هو افضل من يعني الطريقه القديمه.
0: طب بالنسبه للسكن لو سالتك محمد، هل هناك مشاكل ايضا كما ذكر زميلنا احد الصليبي من دير الزور بانه كان هناك مشكله بالنسبه للطلاب تامين سكن لهم في داخل الحرم الجامعي، هل الامر ايضا صعب في حلب؟
9: فرات، يعني جامعه حلب ربما هي الاكمل بين الجامعات السوريه، يعني على رقعه جغرافيه واحده كل الكليات ومختلف الاختصاصات موجوده فيها. السكن الجامعي في مدينه حلب هنالك 20 وحده سكنيه، يعني يستوعب قرابه 20,000 طالب، وبحسب رئيس الجامعه مؤخرا قال بان 23,000 طالب يقيمون في السكن الجامعي، وهذا رقم كبير وضخم، يعني لو تحدثنا عن السكن الجامعي وايضا تقديم يعني السكن الجامعي بطريقه جيده هي احدى يعني اولويات واهتمامات رئاسه جامعه حلب. عندما نتحدث عن 23,000 طالب بالتاكيد هنالك يعني مشكله السكن بالنسبه للطلاب المحافظات الذين ياتون الى مدينه حلب لمتابعه تحصيلهم العلمي، فهي نقطة محلولة. أما إن كان هنالك يعني اكتظاظ أو لم يجد الشخص من غير محافظة أو من أبناء الريف في المناطق البعيدة كالسفيرة وعين العرب ومنبج وهذه المناطق، إن أراد يعني الاستئجار بالقرب من الجامعة فهنالك بالتأكيد مصاريف إضافية، ويعني تثقل صراحة كاهل الطالب إن كان يريد الاستئجار في حلب لكون الإيجارات مرتفعة. ولكن بالعموم يعني السكن الجامعي في مدينة حلب جيد، طاقة استيعابية جيدة، 23,000 طالب، طبعا يعني عدد طلاب جامعة

0: يخدمون المحافظة.
1: طيب سريعا أريد أن أسألك منير عن هل كان مفاجئا مثلا معدل قبول الطلاب في المفاضلة العامة بما يخص موضوع الأفرع كالطب البشري مثلا أو الصيدلة أو باقي الفروع لربما في هذه المفاضلة وما صدر عنها بالنسبة لطلاب محافظة اللاذقية؟
2: يعني فرات لم يكن مفاجئ بشكل فعلي، وكانت هنالك المفاضله يعني الحاليه طبعا تسمح لعدد كبير من الطلاب في الدخول في مجالات متعدده ولم ترتفع بشكل كبير ربما كما في السنوات السابقه، لكنت البعض المفاضله النهائيه يعني صدور المفاضله النهائيه ربما يكون هنالك اختلاف في بعض الافرع وبعض المعدلات، لا سيما يعني الافرع التي تحتاج الى يعني عملية الفحص والتقييم التي ستظهر لاحقا لبعض الأفرع، وهي عملية اختبارات متعلقة في العلوم السياسية إن كان والفنون الجميلة وكلية الرياضة وبعض الكليات التي تحتاج إلى عملية التقييم. هذه الأفرع هي مصدر قلق للطلاب، نعم. كون أن لا يستطيعون تقديم رغباتهم بعد التقديم للفحص الاختباري وللتقييم، وبالتالي بعد صدور التقييم هنالك فحص تجريبي أيضا، نعم. وبعدها ستكون عملية التثبيت المقعد والبطاقة، وهذا الأمر كما قلت يعني يكون العام الدراسي قد بدأ بشكل فعلي وتكون المدة الزمنية قصيرة ما بين انتهاء عملية المفاضلة وما بين بدء العام الدراسي الجديد.
1: أشكرك مدير الحاجي، سأودعك، كنت معنا من اللاذقية من مراسل تلفزيون سوريا، وأشكر كذلك حازم عوض الذي كان معنا من دمشق. أنتقل الآن إليك مجددا زميلنا عهد صليبي من دير الزور. عهد، أنت ذكرت مشكلة السكن، وأيضا هناك مشكلة أخرى، قلت أنه يعني جامعة الفرات ونسبة الدمار التي تصل لربما 80% في تلك المنطقة لا يمكن لربما للطلاب الدراسة بها، يعني هل من خطط لدى الطلاب مثلا في دير الزور بأن يعني لربما يذهبوا للدراسة في محافظات أخرى إلى حين لربما ترميم الجامعات أو البنية التحتية المتعلقة لربما بالمدن المحيطة بهذه أو الموجودة في هذه الجامعات بحسب ما رصدت؟
3: نعم فرات، جامعة الفرات لديها أفرع أخرى في المحافظات يعني الرقة والحسكة، ربما هذا يعتبر نوع من التخفيف على الجامعة الأم هنا في مدينة دير الزور. الكثير من أبناء تلك المحافظات ربما في الأعوام السابقة كانوا يجدون صعوبة في يعني العملية التعليمية إبان سيطرة الإدارة الذاتية أو قوات سوريا الديمقراطية على تلك المناطق، ربما هذا العام تكون الأمور قد يعني حلت إلى حد ما في هذا الإطار. قوات سوريا الديمقراطية كانت يعني تحجز حيز كبير من مبنى الجامعة في مدينة الحسكة، فاليوم لم يعد هذا الأمر موجود، ربما هذا يخفف حالة الضغط ربما عن الجامعة الأم. وكذلك الأمر من أبناء المحافظة، ربما الكثير منهم يعني بحسب ما رصدنا الكثير منهم يرغب للدراسة في جامعات أخرى كجامعة دمشق وجامعة حلب، ربما يعتقدون بأن السوية التعليمية أو العملية التعليمية تكون هناك أفضل من واقع جامعة الفرات. يعني حقيقة هذه هي الإجابات التي حصلنا عليها يعني عندما يعني سألنا هذا السؤال على المعنيين في هذا الأمر، ويعني ننتظر حتى انتهاء هذه المفاضلة ومعرفة التفاصيل، وأيضا ربما نجري لقاء مع رئيس الجامعة أو رئيس اتحاد الطلبة لمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الأمر.
1: أشكركما جزيل الشكر عهد صليبي مراسلنا من دير الزور، ومحمد نور كنت معنا من حلب، شكرا جزيلا لكم. في ملف آخر، سجلت إدارة رخص قيادة المركبات في وزارة النقل أكثر من 149 ألف طلب للحصول على إجازات السوق في مختلف المحافظات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وبحسب مدير الإدارة محمد العلوش، فقد تجاوز عدد المتقدمين إلى الاختبارات من المتقدمين الجدد والمعيدين 152 ألف شخص، نجح منهم أكثر من 137 ألفا بنسبة قرابة 90%. وأظهرت البيانات ارتفاعا تدريجيا في الإقبال على الحصول على إجازات السوق خلال العام، إذ ارتفع عدد المسجلين من نحو 10,000 في كانون الثاني إلى قرابة 24,000 في أيلول، وبلغت الرسوم المحصلة

صالح الخزينة العامة من معاملات رخص القيادة نحو 413 مليون ليرة سورية خلال الفترة نفسها.

0: ينضم إلينا محمد العلوش مدير إدارة رخص قيادة المركبات معنا من العاصمة السورية دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد محمد. يعني الإدارة سجلت أكثر من 149 ألف طلب للحصول على إجازات السوق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. لو يعني سألتك ما الأسباب الرئيسة وراء الارتفاع الملحوظ في أعداد المتقدمين في هذا العام للحصول على إجازات السوق خلال عام 2026؟
1: حياكم الله استاذ فرات.
0: اهلا بك.
1: بالنسبه للدافع اللي بيدفع المواطن لاستصدار رخصه القياده، هناك دوافع كثيره، منها ان المواطن السوري مواطن يتحمل مسؤولياته تجاه الغير. المواطن السوري يحب القانون، ونحن الان نقوم ببناء دوله القانون، سيما ان القانون الجديد قانون السير ينص على عقوبات رادعه تردع السائق عن مخالفاته.
0: هذا واحد من الأسباب التي يعني هي أصلاً كانت وراء الارتفاع، أم هي هذا سبب رئيسي؟
1: الأسباب كثيرة، يعني تضخم عدد المركبات في الجمهورية العربية السورية بحاجة إلى سائقين كثر ومؤهلين ومدربين، هناك عدة أسباب أخرى يعني.
0: طيب، بلغت نسبة النجاح في الاختبارات نحو 90% سيد محمد، كيف يعني تقيمون صحيح هذه النسبة؟
1: من حيث النسبة، النسبة مرتفعة أكيد، لكن مستوى التدريب والتأهيل كذلك أمر عالي وجيد جدا، ويصل إلى الممتاز في بعض المدارس طبعا حسب تأهيل المدرسة وعدد السيارات والمركبات فيها، البنية التحتية في المدرسة وجودة المركبات والسيارات. بعض المدارس تحتوي على مركبات متهالكة وقديمة، والبعض الآخر من المدارس تحتوي على مركبات جيدة جدا. نحن نقوم الآن بإعادة تدريب وتأهيل المدربين والمدرسين والفاحصين في المدارس لإعطاء جودة أفضل بالتدريب والفحص والاختبار.
0: طيب، كيف تتابعون التزام مدارس تعليم القيادة بالمعايير الموضوعة في يعني قضية تدريب الطلاب المتقدمين سواء كان على المستوى النظري أو حتى العملي؟
1: بالنسبة للجانب الرقابي، لدينا مديرية في وزارة النقل اسمها مديرية الرقابة الداخلية، تتبع فنيا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مسؤوليتها تحقيق الرقابة الآنية واللاحقة على المدارس وتحقيق أعلى مستوى من جودة التدريب عن طريق الرقابة.
0: طيب، لو سألتك على آليات الرقابة المعتمدة لديكم في قضية ضمان نزاهة اختبارات القيادة أو التعليم على القيادة ومنع أي حالات تلاعب أو حتى التجاوزات لربما قد تحصل؟
1: بالنسبة للاختبار النظري لا يمكن التلاعب به، لأن الاختبار النظري مؤتمت عن طريق الحاسب، يقوم الحاسب باختيار أسئلة عشوائية، لا يمكن لأي موظف التدخل بهذه الاختبارات. أما بالنسبة للاختبارات العملية، نحن نعد فاحصين ذو كفاءة وأخلاق عالية جدا، همهم الوحيد تخريج طالب يستطيع قيادة المركبة بأهلية عالية إن شاء الله.
0: طبعا هناك لربما توجه لتطوير أسئلة الاختبارات النظرية أو حتى آلية الفحص العملي صحيح بالنسبة صحيح للمتقدمين خلال المرحلة المقبلة.
1: صحيح، طرحنا خطة على وزارة النقل والخطة موجودة الآن في الوزارة وقيد الدراسة، تتضمن تركيب سنسورات على مركبات الفحص، تقوم المركبة بنفسها بفحص المتقدم، بالإضافة إلى وجود العامل البشري، هناك فاحصين اثنين، أحدهما يكون داخل المركبة يشرف على مراقبة حركة الطالب وتعامله مع قمرة القيادة والأجهزة التحكم، وفحص آخر يكون خارج المركبة يلاحظ المناورة إذا كانت شديدة أو استطاع أن ينفذ إجراءات الفحص بسلاسة.
0: طب في ظل ارتفاع قضية الحوادث المرورية وتهالك لربما بعض الطرق سيد محمد، كيف تنعكس هذه الظروف على مستوى المتقدم لاختبارات السوق وعلى نسب النجاح فيها أيضا كذلك؟
1: بالطبع أستاذ فرات، السلامة المرورية تحقق بعوامل عدة، منها البنية التحتية للطرق، والمركبة من حيث أنها متهالكة أو أنها جديدة، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب السائق بالشكل الصحيح والجيد. جميع هذه العوامل تكون هي الركيزة الأساسية لتحقيق السلامة المرورية أو أعلى مستوى من السلامة المرورية. البنية التحتية إذا كانت متهالكة أو متردية، إذا كان هناك هبوطات في الطرقات أو شروخ طولية أو عرضية أو تمساحية، قد تسبب هذه الشروخ والهبوطات حوادث. ولاحظنا يعني بالفترة الأخيرة الكثير من الحوادث نتيجة البنية التحتية المتردية.
0: طيب سيد
1: نتيجة
0: محمد،
1: الحرب التي دامت.
0: نعم نعم واضح، ولكن أريد أن أسألك، يعني اليوم قضية فرض مخالفات على كل من يقوم بتجاوز الإشارة أو السرعة أو استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة وعدم استخدام أحزمة لربما المرور أو يعني السلامة في داخل السيارات والمركبات، هو أمر غاية في الأهمية، يعني لأنه نحن عايشنا كثير من الحوادث حصلت نتيجة سرعة زائدة أو عدم استخدام أحزمة الأمان أو حالة الطرق كما ذكرت وتحدثت عنها. في هذا الإطار أريد أن أسألك، يعني اليوم كيف تسعون إلى لربما إنشاء نظام أو آلية معينة كما في باقي الدول، على سبيل المثال موضوع وضع كاميرات للمراقبة، فرض مخالفات لربما كبيرة على السائقين حتى يتم الالتزام إذا ما تحدثنا مثلا على قضية إشارات المرور ومخالفات إشارات المرور في كثير من المحافظات؟
1: بالطبع أستاذ فرات، رخصة القيادة لها أهمية كبيرة، لذلك تشترك في إصدار رخصة القيادة ثلاث وزارات، وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة النقل. نعمل كتفا بكتف مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة من أجل تحقيق هذه الرقابة اللاحقة بعد تخرج السائق من المدارس عن طريق وضع كاميرات على التقاطعات الخطرة أو قرب إشارات المرور. هذه الكاميرات تسمح بتصوير السائق داخل قمرة القيادة، وقمنا أو نقول قامت وزارة الداخلية بنزع الفيمي الذي من الممكن أن يحجب رؤية الكاميرا للسائق إذا كان قد وضع حزام الأمان أو إذا كان يستخدم الجوال أو يتناول الطعام داخل السيارة. هناك كاميرات دقيقة ورادارات متطورة لرصد هذه المخالفات.
0: شكرا جزيلا لك محمد العلوش، مدير إدارة رخص قيادة المركبات، كنت معنا من العاصمة دمشق. أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب موضحة أنه يضم 3000 وحدة سكنية. أوضحت الوزارة أن المشروع يقام على مساحة 340 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يستوعب 15 ألف نسمة، مشيرة إلى أن المشروع يضم كذلك 2000 وحدة سكنية للاكتتاب بسعر الكلفة. ويضم المشروع مجموعة من المرافق التعليمية والتجارية والدينية والصحية والرياضية والخدمية إلى جانب المساحات الخضراء. انضم إلينا إبراهيم السويد مراسل تلفزيون سوريا معي من إدلب. أهلا ومرحبا بك إبراهيم. إذن مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب إبراهيم، هل لربما سيحل هذا المشروع مشكلة كبيرة في محافظة إدلب من ناحية تأمين مساكن للمواطنين هناك؟
2: نعم يعني فرات، حقيقة يعني هو سيحل يعني، لكن ليس لكل الفئات المتواجدة في إدلب، لأننا نتحدث عن تقريبا يعني 2000 وحدة سكنية ستكون بسعر التكلفة، بينما 1000 وحدة سكنية ستكون يعني استثمارية. لكن بالنسبة للأسعار فبالتأكيد هي مرتفعة يعني مقارنة يعني بباقي أرياف إدلب. ربما أولا المنطقة التي سيتم يعني عمل عليها هذه المدينة السكنية، ربما يعني تسميتها بشكل أدق، ستكون هي في محيط مدينة إدلب، يعني ستكون ايضا يعني بها يعني خدمات اساسيه متعدده، من سواء كان يعني يعني المدارس، الصحه وغيرها. لكن بالنسبه لمساحه هذه الشقق ستكون تقريبا حوالي 100 متر الى 120 متر، لكن بحسب يعني القائمين عليها تحدثوا بشكل اساسي ان سعر المتر يعني فرات سيصل الى تقريبا حوالي 600 يعني دولار، ونحن نتحدث اليوم عن يعني قرابه يعني 60 ألف دولار يعني سعر الشقه، وبالتالي هذا الرقم لن يكون يعني متوفر لعدد من يعني فئات المجتمع هنا في مناطق إدلب، خاصة نتحدث عن يعني فئة كبيرة من الناس كانت يعني في يوم ما قبل تقريبا عامين تجاوزت يعني نسبة الفقر هنا 90%، 91% بحسب الإحصائيات منسق الاستجابة يومها. وبالتالي يعني سيحل يعني ربما يعني من ناحية ربما يكون هناك انخفاض في يعني أجرة المنازل، لأننا نتحدث عن 3000 شقة ستكون متواجدة في مدينة إدلب. اليوم أسعار إيجارات المنازل في مدينة إدلب تجاوزت $300، وصلت إلى $400، وهو رقم أيضا مرتفع جدا. لكن 3000 شقة بالتأكيد ستكون يعني هي خيار للاستقرار للفئات ربما يعني هي تمتلك حقيقة هذه الأموال. ولكن أيضا هناك أيضا الحديث عن يعني أنها لن تكون دفعة واحدة، يعني ستكون هناك عمليات تقسيط بحسب ما علمنا، يعني سيكون هناك قسوط مالية يتم دفعها على مدار سنوات حتى تستطيع يعني هذه الأسر المعيشية. وأيضا هنا نتحدث أن يعني من سيقوم بعملية التقسيط ستكون يعني أسرة لها دخل ثابت، وهذا الأمر أيضا يعني تفقدها الكثير من الأسر. لكن على العموم سيكون هو مشروع يعني سكني هنا في مدينة إدلب، وستكون له يعني إيجابيات، وقد يعني لا يستطيع يعني الكثير يعني أفراد من الأهالي ربما يعني أن يكون يعني داخل هذه الشقق السكنية.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من إدلب. انضم إلينا الآن جمال قرنفل، المحامي والناشط الحقوقي معي من إدلب. أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال معنا في عين سوريا. إذا نتحدث اليوم عن مشروع النهضة السكني في محافظة إدلب، يعني كما ذكر لنا من معلومات مراسلنا إبراهيم السويد بأنه يعني الكلفة ستكون مرتفعة في هذا المشروع، كيف سيؤمن لربما هذا المشروع السكن لمواطنين في محافظة إدلب؟ وفي ظل هذه التكلفة المرتفعة كيف سيستطيع المواطنين فعلا من الحصول على منازل في هذا المشروع؟
3: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بكم.
3: بالنسبة لمشروع نهضة إدلب، هو مشروع سكني هام، لا يمكن أن يحل مشكلة السكن ولكن يخفف منها كثيرا. فمشروع 3000 وحدة سكنية ومشروع ضخم لأول مرة في محافظة إدلب وفي مدينة إدلب جنوبا، لأول مرة يقام هكذا مشروع. أما بالنسبة لوضع الكلفة أنه $600 للمتر الواحد أو للمتر المربع الواحد، فهذا يعني لا أقدر أن أعطي رقما لأن لست مالكا أو لست متعهدا أو لست مستثمرا.
0: ولكن أنت كمواطن سوري أستاذ جمال تسمع اليوم المتر المكعب الواحد ب $600، يعني ماذا يترك لديك من انطباع؟
3: هلا هذا يعود لتقدير الكلفة في وقت التنفيذ. أسعار الإسمنت، أسعار الأراضي، التعويض الذي سيقدم لأصحاب الأراضي، كل هذا يدخل في سعر الكلفة، ولا أنا لا أقدر أن أعطي رقما محددا. ولكن الرقم التقدير الذي وضعه المستثمرين أو وزارة الإسكان هم أدرى بذلك، وهذا يعود طبعا إذا كان نفعا للمواطن فأهلا وسهلا به. وبقانونية هذا المشروع نحن نحب أن يكون هذا أو يقوم هذا المشروع على عدالة في التوزيع وعدالة في السكن وعدالة في تنفيذ هذا المشروع من الناحية القانونية. يعني يحب أن يكون مشروع نهضة إدلب قانونيا وسليما ومحققا للعدالة في السكن.
0: القانونية تأتي من أي منطلق؟ يعني قانوني من ناحية الاستملاك الأراضي تقصد؟ التي سيقام عليها المشروع.
3: نعم، أن يكون هناك القانون 20 حدد أن يحق للدولة استملاك الأراضي بحيث أن تكون أو أن تعود للنفع العام. وبما أن الدولة بدأت بذلك فيجب أن يكون هناك عدالة في سعر الأراضي المستملكة أو التي ستستملك لصالح هذا المشروع. وأحب أن أضيف هنا أو أنبه إلى نقطة هامة. إذا كان هناك مشروع استملاك قديم أصبحت الأسعار مغايرة تماما للأسعار الرائجة هذا اليوم أو هذه الأيام، فيجب على الدولة أن تنظر بعين الاعتبار إلى العدالة في أسعار الأراضي المستملكة سابقا والتعويض لها والتعويض عنها لهؤلاء المستملكين. وأنا أحب أن أضيف أيضا إلى نقطة هامة، يجب على الدولة أو على وزارة الإسكان أو على صاحبة القرار في الاستملاك أن يكون هناك عدالة قانونية في السعر الرائج لكل متر مربع أو متر مكعب أو دونم أو هكتار في الأراضي طيب. المستملكة، لكي لا يكون هناك غبن على أصحاب الأراضي.
0: أستاذ جمال، أريد أن أسألك اليوم، هذه المشاريع فضل. التي تقام سواء كان في إدلب أو في باقي محافظات سوريا، هناك يعني مدن تدمرت أو أحياء تدمرت بالكامل، ويعني من الطبيعي أن يعاد بنائها من جديد. إن كان هناك مشاريع ستقام على هذه الأراضي التي هي مملوكة أصلاً سابقاً قبل أن تتدمر إلى مواطنين بطابو أو نعم. يعني أوراق لديهم
3: بالسجل العقاري،
0: بالسجل العقاري، هذه الأمور كيف سيتم دراستها من الناحية القانونية حينما تسعى الدولة إلى موضوع إعادة إعمار حي معين أو إقامة مشروع كان مشروع النهضة مثلا في أراضي معينة للسكان؟
3: أستاذ فرات، نحن مع نهضة إدلب ومع نهضة المحافظات السورية كافة ومع السكن وإعادة الأعمار وأن تكون قائمة على القانون والعدالة. العدالة هي أساس بناء الدولة الحديثة، أساس بناء سوريا الحديثة. الاستملاك هو أداة قانونية، والأداة القانونية شيء، والتأكد من صحة إجراءات هذه الاستملاكات والتعويض لأصحاب هذه الحقوق شيء آخر. فإعادة الأعمار تبدأ من المواطن ثم إلى الشركات الداعمة للإعمار وبإشراف الدولة بشيء ممثلة بوزارة الإسكان أو أي وزارة أخرى ترتئيها
0: بحسب
3: الدولة.
0: معلوماتك، المشروع هذا سيقام على أراضي هي مملوكة للدولة أصولا أم لمواطنين في محافظة إدلب؟
3: في محافظة إدلب هناك أراضي مستملكة سابقا، وأنا نوهت أنه يجب أن نكون عادلين في أسعار الاستملاك، وقت الاستملاك منذ مدة طويلة والأسعار الحالية،
0: وهناك في اختلاف وفرق كبير بينها،
3: فرق كبير بين المواطن مستملك الأرض من 30 سنة أو من 20 سنة، وهلأ صار حق المتر، كان حق المتر 100 ليرة سوري والآن حقه بالدولار يعني. هناك فرق كبير، يجب على الدولة أن تراعي ذلك. وهذه عدالة، هذه العدالة هي التي تحقق إعادة الأعمار وإعادة ثقة المواطن في المشاريع التي ستقام مستقبلا وآنيا ولاحقا.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ جمال القرنفل، المحامي والناشط الحقوقي، كنت معنا من إدلب. مستمرون معكم مشاهدينا في برنامج عين سوريا، ونتابع بعد الفاصل. وقفة احتجاجية في مركز القلوب المبصرة للمكفوفين في إدلب للمطالبة بتأمين وسائل نقل للطلاب.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تترافق مع تساقط للبرد ورياح هابطة شديدة، وذلك من مساء اليوم حتى عصر يوم غد. وبحسب الوزارة تتركز الحالة الجوية في المناطق الساحلية والغربية والشمالية والغربية مع تفاوت في شدة الهطولات بين المناطق. ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والمنخفضات والطرق المغمورة بالمياه والقيادة بحذر أثناء الهطولات والعواصف. وكانت محافظات من بينها لاذقية وحلب قد شهدت سيولا خلال الأيام الماضية إثر هطولات مطرية غزيرة. استأنفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب توزيع بطاقات ذوي الإعاقة بعد توقف الخدمة لمدة 14 عاما.
1: هذه البطاقات تقدم لهم خدمات متنوعة، منها مثلا في المقاعد الدراسية، في المفاضلة، في السفر، حتى في الطرقات، يعني يحسب حسابهم في الشوارع للأرصفة والأدوات المساعدة على الحركة. حتى رح ننظم ورشة عمل إن شاء الله قريبة جدا مع المنظمات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتكلف كل إنسان بمهمته وبإمكانياته التي يمكن أن يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة. حتى الأخوة يعني مصابي الحرب الذين يعني أصيبوا بإعاقة ما، هم أيضا يحق لهم أن يحصلوا على هذه البطاقة.
0: نظم بعض طلاب مركز القلوب المبصرة للمكفوفين وذويهم وقفة احتجاجية في إدلب للمطالبة بتأمين وسيلة نقل الطلاب، وذلك بعد تسبب غياب النقل في انقطاع عدد منهم من متابعة دراستهم.
2: يعني أنا عندي طفل وطفلي كفيفين، طيب هودي أنا بدي درسن، شلون بدي درسن؟ في منطقة إدلب، في محافظة إدلب ما في غير مدرسة واحدة هي بتتبنى هالأمر هذا، درسناها السنة الماضية والقبلة، السنة ما بقى عم نحسن درسن، السبب إنه ما في مواصلات، فنحن من نأمن مواصلات لطلابنا، من ناشد مدير التربية، من ناشد الرعاية، من ناشد الجهات المختصة في هالأمر هذا، إنه تنظر في وضعنا، لأنه في محافظة إدلب ما في غير هالمدرسة.
3: نحن من حقنا أن ندرس ونتعلم كأي أطفال في العالم، أما كفانا نحن ما زلنا في الخيم. نحن عندما كانت الحرب كنا نأتي ونقدم امتحاناتنا، والآن بعدما انتهت الحرب وأصبحت سوريا آمنة لم تتواجد لنا أي مواصلات.
0: وصل إلى المشفى الوطني في دير الزور جهاز رنين مغناطيسي، وذلك بهدف زيادة رفع كفاءة الخدمات الطبية وتخفيف أعباء الإحالة إلى خارج المحافظة عن الأهالي. وأوضح مدير صحة دير الزور أن الجهاز الجديد يعد الأول من نوعه في المنطقة من حيث الإمكانات الفنية، مشيرا إلى أنه مزود بمنظومات وتقنيات للتصوير حديثة ومتطورة تتيح تشخيص عدد واسع من الأمراض والحالات الطبية، لا سيما المرتبطة بالجراحة العصبية لدى الأطفال والبالغين. وأضاف المسؤول أن الجهاز سيدخل الخدمة بعد استكمال أعمال تركيبه والانتهاء من تدريب الكوادر الطبية والفنية على تشغيله.
4: وصل إلى محافظة دير الزور جهاز الرنين المغناطيسي الذي جرى تأمينه وشراؤه من خلال حملة دير العز، وتجري الآن أعمال تجهيز وتركيب هذا الجهاز داخل مستشفى الوطني في محافظة دير الزور ليدخل إلى الخدمة في فترة قريبة جدا بحسب مديرية الصحة. الجدير بالذكر في محافظة دير الزور سابقا في فترة من الفترات لم يكن هناك أي جهاز رنين مغناطيسي، إلى أن تحررت منطقة الجزيرة ودخل جهاز الرنين المغناطيسي الموجود في منطقة 7 كيلو إلى الخدمة، وهو جهاز قديم نوعا ما. الجهاز الذي يتم تركيبه الآن بحسب مديرية الصحة هو يحمل مواصفات عالية ويقدم خدمات تشخيصية عالية طال انتظارها لأهالي دير الزور، وأيضا يخدم المحافظات الشرقية دير الزور والرقة والحسكة. مصعب الحانة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من عين سوريا، غدا حلقة جديدة ومواضيع متجددة. إلى اللقاء.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: عبد الرحيم محمود الشاعر الشهيد ولد في بلدة عنبتة بطول كرمة الفلسطينية عام 1913 في أسرة علم وأدب. أتم تعليمه الابتدائي والمتوسط في قريته والثانوية في مدرسة النجاح الوطنية، وكان طالبا متفوقا. التحق بمدرسة الشرطة في بيت لحم عام 1933 وعمل في السلك أشهرا، ثم استقال لرفضه القبض على مناضل وطني. بدأ كتابة الشعر مبكرا، وفي عام 1935 ألقى قصيدة أمام سعود بن عبد العزيز يحذر فيها من ضياع فلسطين. التحق بثورة عام 1936 والتجأ إلى العراق بعد ملاحقته من سلطات الاحتلال البريطاني. التحق بالكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1940، وهناك تعرف إلى القائد عبد القادر الحسيني. انضم إلى ثورة رشيد علي الكيلاني في العراق عام 1941. عاد إلى فلسطين وعمل مدرسا في كلية النجاح الوطنية عام 1942. نشر معظم قصائده ومقالاته بين عامي 1942 و 1948 في صحيفة الاتحاد بحيفا ومجلة الغد. انضم إلى جيش الإنقاذ عام 1948 وخضع لدورة ضباط في دمشق ليعود منها قائدا في فوج حطين بجيش الإنقاذ. استشهد في 13 من تموز عام 1948 في معارك قرب قرية شجرة، ودفن في مدينة الناصرة. لقب بالشاعر الشهيد قبل استشهاده بسبب قصيدته الشهيرة سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديقة وإما ممات يغيظ العدا. صدر ديوانه الشعري في عمان عام 1958، ونشر عز الدين المناصر أعماله الكاملة عام 1988. تم تكريمه بوسام القدس عام 1990، وأطلق اسمه على شوارع ومؤسسات ثقافية، وأدرجت قصائده في المناهج التعليمية العربية.

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نناقش فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي لفتت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. شهدت الساعات الماضية مشاهدينا تفاعلا واسعا من أو مع مقطع مصور لشخص يتحدث في حي جوبر بدمشق ويهاجم من يستخدمون وصف الرئيس الانتقالي للرئيس أحمد الشام. المتحدث في المقطع المصور كان أمين وجهاء حي جوبر والعميد في وزارة الدفاع مازن زيدان والمعروف بلقب أبو منذر زيدان، وسرعان ما تحولت عبارته إلى مادة للسخرية على نطاق واسع، ليس بسبب الخلاف على توصيف المرحلة الانتقالية بحد ذاته، وإنما بسبب المفارقة في اعتبار المصطلح تهمة، رغم أن وصف الرئيس الشرع بالرئيس الانتقالي مستخدم منذ أن تم تعيينه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وتكرر في تغطيات وسائل إعلام عربية ودولية وصولا إلى تغطيات حديثة خلال العام الحالي. وبينما رأى متفاعلون أن كلمة انتقالي وصف قانوني وسياسي للمرحلة الحالية، رأى آخرون أن استمرار استخدامها بعد كل هذه المدة يفتح نقاشا مختلفا عن موعد انتهاء المرحلة الانتقالية والانتقال إلى نظام سياسي دائم، ونظر لها آخرون أيضا على أنها مصطلح استغلته جهات معادية للتقليل من شأن القيادة السورية الحالية. لكن المقطع نقل النقاش من سؤال سياسي إلى سخرية من طريقة التخوين نفسها، فهل أصبحت كلمة انتقالي وحدها كافية لتحويل صاحبها إلى عميل، خصوصا أنها ربطت بدماء الشهداء وغيرها من المواضيع التي يقف عندها السوريون عادة عند سماعها. الطرح الذي قدمه العميد مازن زيدان جاء خلال نقاش داخلي لأهال ووجهاء في حي جوبر، وقال فيه إن هذا المصطلح يستخدم من قبل إسرائيل والهجريين وفق تعبيره، ومن أحد الأشخاص الحاضرين في الاجتماع ما دفع الشخص المذكور في الجلسة إلى مغادرة الاجتماع. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات.
1: امبارح ما نمت وأنا عم فكر بدماء الشهداء، وصل للأسف للقيادة إنه جوبر هنن ثلاث أفكار أو ثلاث أقسام: مجلس الأمناء، ما يسمى القيادة الشعبية، ومستقلين. الله أكبر. فعدوا مع الثلاثة بركي بتوصلوا بتوافقوا بيناتكم. والله تمنيت الشهادة قبل سماع هذا الكلام. إذا أنتوا بترضوا 5000 شهيد تحت التراب، إذا كانوا بيعلموا هيك رح يصير بجوبر، يمكن كانوا غيروا رأيهم. والحق على مين؟ كل واحد بيعرف حاله. معلش يسامحوني لو أسيت بالكلام شوي. بيطلع لك أخ، مع احترامي للسيد سعيد سلام، بروح بيصلح خطاب بيتهم فيه الدولة، الرئيس الحالي، بأنه رئيس انتقالي. هذا الكلام والله والله ما سمعته غير من الهجري ومن إسرائيل ومن سعيد سلام.
2: ما حدا بيبجر.
1: فأنا سامحوني يعني،
2: أول واحد هرب وكبك
1: كبته. فسامحوني يا أخوي، يا جماعة يا جماعة سامحوني، والله أنا ما عم بحكي هيك غير لحبين أخطائي. أنا أول واحد يعني، أنا ماني معصوم، أنا واحد منكم وفيكم ماني معصوم، بس أنا والله والله العظيم لن أسمح يعني أما ما بكون أنا ما بكون يا حجي الله يكرمك، أما أنا ما بكون الله يكرمك، أما أنا ما بكون أو ما حدا بيكون أو جوبر بتكون اسم واحد وصوت واحد.
0: لكن مشاهدينا، ما معنى كلمة وصف انتقالي؟ وهل هي صحيحة قانونيا ودستوريا في الواقع السوري الحالي؟ فعليا يعتبر وصف الرئيس الانتقالي هو الأكثر قانونية ودستورية ومهنية، لأنه يستند إلى طبيعة الإطار الدستوري القائم في سوريا وليس إلى موقف سياسي من الرئيس الشرع. فالإعلان الدستوري الصادر في 13 من آذار 2025 بدعوة من الرئيس الشرعي نفسه وضع البلاد صراحة في مرحلة انتقالية مدتها 5 سنوات على أن يعمل خلال هذه الفترة كإطار دستوري مؤقت إلى حين وضع دستور دائم وأجراء انتخابات. لذلك أصبح وصف الرئيس بأنه انتقالي وصفا للمرحلة التي يمارس فيها صلاحياته وليس تشكيكا في كونه رئيسا للجمهورية. فمثلا في 4 من شباط من عام 2025 وعند زيارة الرئيس الشرعي إلى تركيا لأول مرة علقت هذه اللافتة الظاهرة خلفي في العاصمة التركية أنقرة خلال مراسم استقبال الشرع هناك، وكتب عليها باللغتين العربية والتركية رئيس الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية أهلا بكم في تركيا. وقد تجد شخصا يستخدم هذا المصطلح لكن يقول إنه عند إقامة انتخابات في سوريا فإنه سينتخب الرئيس الشرع من دون تفكير، وهذا الاستخدام ليس حالة سورية استثنائية، فقد عرفت مراحل الانتقال الدستوري في دول أخرى أوصافا قانونية مشابهة مثل الرئيس المؤقت أو الرئيس الانتقالي لتحديد طبيعة السلطة قبل اكتمال المؤسسات الدستورية والانتخابية. وبالتالي فإن الخلافة يمكن أن يكون عن مدة المرحلة الانتقالية أو صلاحيات رئيسها، لكن وصفه بالانتقالي بحد ذاته مصطلح قانوني وسياسي متداول وليس وصفا يحمل معنى سلبيا أو عدم الاعتراف بالرئيس. هذه القضية مشاهدينا حلت كأكثر القضايا تداولا في وسائل التواصل خلال الساعات الماضية وتركت ردود أفعال واسعة، دعونا نستعرض بعضها. علي كتب معلقا: لا تقول رئيس انتقالي مثل الهجر يقصد، قولوا إلى الأبد إلى الأبد مثل حافظ الأسد. أول شيء سلخ خطبة عن الوحدة الوطنية ثم عن الشهداء ثم بلش بخطبة القيادة القطرية، وفي ناس كسبت شرفها وغادرت. أحمد بن رمضان عم يقول: بطل العبودية لخاطر الله، إذا الرئيس هو بيطلع بيقول عن نفسه انتقالي، تاني شيء عيب، عرفتونا البلد من هاي الاتهامات والتفرقة بين الشعب. رامي في تعليق أخير يقول: الرئيس أحمد الشرع رئيس انتقالي فعلا في هذه المرحلة لأنه غير منتخب، وهي مرحلة ننتقل خلالها وبكل التحديات التي نواجهها من مرحلة إلى الأبد إلى مرحلة ينتخب بها الرئيس بإرادة الشعب. عاد قرار واحد من نقابة الفنانين السوريين اسمه مازن الناطور إلى واجهة التفاعل على مواقع التواصل بعد جدل رافق خطوة اتخذتها النقابة وقسمت حولها المواقف بين مؤيد يرى فيها جزءا من مرحلة جديدة ومنتقد يطرح أسئلة بشأن معايير الاختيار. بدأ التفاعل بعد إعلان نقابة الفنانين السوريين تعيين مستشار إعلامي للنقابة بقرار من نقيب الفنانين مازن الناطور، كي تتحول الخطوة سريعا إلى حديث واسع على وسائل التواصل. الجدل لم يتركز على منصب المستشار بحد ذاته بل على الشخص الذي يختير لشغله وعلى خلفيته ومواقفه السابقة التي تظهر دعما للنظام المخلوع، ما دفع متابعين إلى طرح أسئلة بشأن المعايير التي اعتمدتها النقابة في الاختيار وما إذا كانت الخطوة تتوافق مع المرحلة الجديدة التي تمر بها المؤسسات. في المقابل دافع الناطور عن القرار متحدثا عن أن موقف الشخص المعين كمستشار في النقابة تعرض للإرهاب والتخويف والخطف من النظام البعد وتم دفع فدية ثمنا لحياته وفق مقال. القصة بدأت مشاهدينا في 23 من أيلول الماضي عندما أصدرت نقابة الفنانين السوريين القرار رقم 1241 القاضي بتعيين وسام كنعان مستشارا إعلاميا لنقابة الفنانين اعتبارا من تاريخ صدور القرار. واحتوى القرار كما يظهر هنا خلفي على هذه الشاشة مشاهدينا على مجموعة من الجمل البروتوكولية كالتمنيات بالتوفيق وأحكام القانون التي استند إليها في التعميم، كما حمل الختم وتوقيع نقيب الفنانين بنفسه مازن الناطور. خلال الأيام القليلة الماضية انتقد العشرات من الناشطين قرار التعيين واعتبروا أنه الصحفي وسام كنعان كان يعمل في جريدة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله، بالتالي فإن تعيينه في النقابة هي خطوة يجب الوقوف عندها وفق البعض. ناشطون أيضا تداولوا صور ومنشورات قديمة لكنعان، إلى جانب لقطات من مواد صحفية مكتوبة منشورة له في جريدة الأخبار ومنشورات له في وسائل التواصل الاجتماعي نشرها بعد سقوط نظام الأسد، ما شكل حملة طالبة النقابة بالتراجع عن قرار التعيين، في حين تحدث ناشطون آخرون عن خلافات مع الصحفي نفسه بسبب الموقف السياسي. لكن مشاهدينا لم ينتهي الجدل هنا، إذ لم تتراجع نقابة الفنانين عن قرار التعيين، كما لم يوقف الناشطون تعليقاتهم عن القضية، في حين أن نقيب الفنانين مازن الناطور ظهر بمقطع مصور على خشبة مسرح دافع فيه عن قرار التعيين، كما دافع عن وسام كنعان الذي كان يقف بجانبه في المقطع.
3: أنا اليوم الصبح فقدت الواقع على السوشيال ميديا مثل أي واحد من الموجودين، واستعرضت وجدت بلا مبالغة عشرات المقالات التي تطعن بمصداقية نقابة الفنانين إنها عينت هذا الرجل كمستشار إعلامي لديها. لست هنا لأدافع عن هذا الرجل، ولكن لأدافع عن مرحلة تعيشها سوريا في غاية الحساسية. أنا قابلت السيد الرئيس وتداولنا أو تجاذبنا أطراف الحديث حول العدالة الانتقالية وخصوصية هذه المرحلة التي تعيشها سوريا. أذكر أنه قال لي بضعة كلمات أن سوريا لن تقيم أعواد المشانق لتشرق مئات الآلاف ممن ارتكب أخطاء، لأن سوريا عندها لن تقوم لها قائمة. أنتم بتشوفوا كل يوم على السوشيال ميديا من يرتدون بمخطط هؤلاء الرموز ممن تلطخت أيديهم بالدماء. أنا بعرف أنه هذا الموضوع ممكن ما ينحكى بمناسبة مثل هالمناسبة، ولكن الموضوع كان ملح ببالي، حبيت بس أحكي لكم أنه سوريا الآن هي بمرحلة التسامح، بمرحلة دم للجروح، بمرحلة أنه نرجع نحب بعض ونعرف أنه السبب اللي كان يفرقنا واللي كان يقتلنا واللي كان يجوعنا واللي كان راح زال. فعلينا أن نرجع لبعض كسوريين، نعشق سوريتنا، نعشق أصولنا، نعشق حضاراتنا ونعشق تراثنا ونعشق الفن ونعشق التسامح ونعشق وجد لأخاك عذرا. ما معقول أنا أجي أخذ واحد بجريرة أنه كان مأمور. كل سوري كان عايش 15 سنة كان أسير لدى نظام لم يكن يرحم، فأنا ما باجي بحاسب أسير، وهذا الرجل كان أسير، كان أسير مثل أي واحد.
0: هذه المشاهد تركت ردود فعل واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي مشاهدينا، وعلق العشرات من الناشطين على القضية. دعونا نستعرض بعضا من التعليقات والمنشورات التي كتبت عن هذا الموضوع. عصام العمر عم يقول: نقيب الفنانين بعد تلميع وسام كنعان وتمييع التأييد والتشبيح الإعلامي يصف السوريين بالبربر على غرار سابقه يوسف قبلان القطيع، هدول احتاروا كيف بدهم يبهدلونا. إيمان عم تقول: هذا هددني إلي إذا بنزل على سوريا، وكان لآخر لحظة عم يشتغل مع جريدة الأخبار تبع حزب الله اللي كنت اشتغل فيها وتركتها من بداية الثورة. طارق عم يقول: رسالة للأستاذ مازن الناطور، هل يعقل أن يكون أحد مثلك من أبناء الثورة وشخص صاحب موقف مشرف أن يقوم بتعيين أحد أبواق النظام كمستشار في نقابة الفنانين؟ صخر: الفنان السوري مازن الناطور إذا بشد حاله شوي بيرفع الناس فلا، ويمكن يساوي فرع تحقيق وزنزانة في نقابة الفنانين السوري. ليلة جديدة من التوتر، أعادت مدينة الإسقليبية إلى واجهة التفاعل بعد مشاجرة تطورت إلى إطلاق نار واستنفار أمني، وعادت إلى الذاكرة أحداثا مشابهة شهدتها المدينة خلال الأشهر الماضية. بدأت الحادثة مشاهدين مساء أمس بمشاجرة بين عدد من الشبان من إسقليبية وبلدة قلعة المضيق المجاورة قبل أن تتطور إلى إطلاق نار واعتداء على أحد المحال التجارية، وسط حالة من التوتر سادت في المدينة لساعات. وتدخلت قوى الأمن الداخلي لاحتواء الموقف، وعززت الانتشار داخل الصقلبية وعلى مداخلها بالتزامن مع انتشار أمني في قلعة المضيق، في حين أعلنت الجهات الرسمية توقيف عدد من المتورطين وإعادة الهدوء إلى المنطقة. وتزامنت الحادثة أيضا مع تداول روايات ومقاطع مختلفة على وسائل التواصل، بعضها تحدث عن هجوم مسلح واستهداف مدنيين، بينما وصفت الجهات الرسمية ما جرى بالمشاجرة ودعت إلى عدم التداول الأخبار غير المؤكدة أو المقاطع القديمة. طبعا مشاهدينا، انتشرت العشرات من المقاطع المصورة من الحدث، منها ما صور حجم الأضرار في بعض المحال التجارية الناجمة عن الهجوم. دعونا نشاهد جزءا منها في هذا المقطع الذي تداوله ناشطون على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي.
4: Thank you.

0: لم يتوقف صدى المشكلة في مدينة الصقلبية وحدها، إنما امتد إلى حي دويلعة في دمشق، حيث أقام شبان وقفة تضامنية احتجاجية مع أهالي الصقلبية. دعونا نتابع. لم يمضي كثير من الوقت حتى تدخلت قوى الأمن واحتوت المشهد، إذ أعلنت مديرية إعلام حماة وهي هيئة حكومية عن احتواء المشكلة وتوقيف المتورطين. وقالت المديرية إن مدينة الصقلبية شهدت مشاجرة بين عدد من الشبان تدخلت على إثرها قوى الأمن الداخلي واحتوت الموقف وأعادت الهدوء والاستقرار إلى المدينة، وأضافت أن الحادثة جاءت نتيجة محاولات للتحريض، هي محاولات ممنهجة بين مكونات الشعب السوري، تقف خلفها منصات معادية تسعى للنيل من وحدة النسيج الاجتماعي وزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد. ودعت الأهالي إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات أو المنشورات المغرضة التي تستهدف زعزعة السلم الأهلي. مراسل تلفزيون سوريا رصد اليوم عودة الهدوء إلى مدينة الصقلبية بريف حماة الغربي بعد الأحداث التي شهدتها المدينة مساء أمس. دعونا نتابع.
1: عودة الهدوء إلى مدينة الصقلبية بريف حماة الغربي بعد المشاجرة التي حصلت ليلة أمس بين شبان من مدينة قلعة المضيق وشبان من مدينة الصقلبية. المشاجرة تخللها إطلاق نار عشوائي مما أدى لإصابة امرأة بجروح بسيطة بحسب الجهات الطبية. قوى الأمن الداخلي تدخلت مباشرة ودخلت وانتشرت داخل مدينة الصقلبية وعملت على احتواء المشكلة واعتقال المتورطين. اليوم لا يوجد مظاهر لانتشار قوى الأمن الداخلي داخل المدينة، قوى الأمن الداخلي متموضعة على مدخل المدينتين منعا من تكرار المشكلة. على أسوة تلفزيون سوريا، مدينة الصقلبية ريف حماة الغربي.
0: هذه المشاهد إذن تركت عديدا من ردود الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي، دعونا نستعرض جانبا منها. المحامي ميشيل شماس: رغم ما حدث لن نسمح لمجموعة من المعتدين أن يسيئوا لعلاقات الصقلبية مع قلعة المضيق، وبعض أهلها يقيم في الصقلبية مرحب بهم، إذ تجمعنا صداقات وطيدة مع أهل القلعة. نجم الدين السمان يقول: ما يجري ليس شجارا بين الشباب ولا حادثا عابرا يمكن احتوائه بعبارات التهدئة أو التعميم، إنه اعتداء واضح وصارخ على أمن الناس وسلامتهم وممتلكاتهم، ويجب التعامل معه على هذا الأساس. خالد كتب: فيما يخص المشاجرة التي حصلت في الصقلبية، انتهت تواجد الأمن وانتهت المشاجرة، الأمن العام يحمي الجميع. وصلنا وإياكم مشاهدينا إلى فقرة أبرز المقاطع المصورة التي تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. منذ ساعات كان فريق من الصحفيين يقوم بتغطية صحفية لتحركات وعمليات حفر وتجريف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بريف محافظة القنيطرة وما يطلق عليه الاحتلال اسم طريق صوفا 53. وخلال عملهم هناك أرسل جيش الاحتلال طائرة مسيرة لمراقبتهم، وبقيت هذه المسيرة تتبعهم لمسافة طويلة. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات التي وثقها أحد الصحفيين من الموقع.
2: هاي حاليا درون لهم بعثوها، فصار لازم نخلي.
3: بعثوا علينا درون قوات الاحتلال،
2: مو شايفين. هاي بعثوا علينا درون،
3: قالت لاحقنا
2: عم نصور وهم عم يحفروا. هاي الدرون لاحقونا فيها الان، واحنا عم نصورهم اثناء عملهم

0: عمل تختلف عن آخر، وهو ما شرعت محافظة دمشق بتطبيقه مؤخرا. نشر صانع المحتوى يمان السيد مقطعا مصورا وثق فيه من داخل غرفة التحكم كيف تتم مراقبة الآليات التابعة للجهات الحكومية في العاصمة. دعونا نتابع.
1: ما ضل تلاعب، وكأنه صرنا بمسلسل يوميات مدير عام. كل السيارات اللي موجودة داخل مدينة دمشق صارت مراقبة لحظة بلحظة. طبعا أنا عم بحكي عن السيارات الخدمية التابعة للمحافظة. طبعا هي الشاشة الأولى، أنا بتبين معي كل السيارات حاليا اللي هي داخل عملها. نضغط مثلا على سيارة فبيبين معي أنه هي تابعة لمديرية الصيانة، السرعة الحالية هي 30 كيلومتر، وأيضا مين هو السائق. ننتقل على الشاشة الثانية فبيبين معي شو هي المهمة تبعه. على سبيل المثال كنص طرقات، هو مثلا على طريق العدوي، اسم السائق فلان، وأيضا محطوط رقم موبايله. بحيث إذا أنا هلأ، طبعا هي مهمة ثانية، إذا بشوف هون ببين معي أنا كل المسارات. السائق أنت المهمة تبعك بدك تروح من الميدان باتجاه العدوي، هاي المسارات كلها مرسومة. أنت بدك تبلش بهاي النقطة وتوصل لهاي النقطة وتلف وترجع. في حال انت طلعت عن المسار، رقم موبايله موجود مباشرة من خلال الغرفة هون والكنترول، بيتم التواصل معه وبيقولوا له انت ليش طلعت عن مسارك، ارجع على المهمة تبعك. هذا طبعا كلياته هو بيضبط العمل اكثر، ايضا بصير في ضبط لموضوع المحروقات، ايضا بما يتعلق بالعمل الخاص. بتعرفوا اليوم بعض السائقين ممكن يروح يشتغل عمل خاص، فكلياته بيكون مضبوط. طبعا هذا الشيء كان نتيجة تجارب وعمل متواصل لاشهر من قبل مديرية المركبات وايضا الرحبات بمحافظه دمشق، ومن خلال شباب وصبايا بخبرات محليه، شباب سوريين.
0: خلال الساعات الماضيه مشاهدينا انتشر مقطع مصور لوزير الاتصالات خلال ذهابه الى عمله، ويتحدث ملتقط الفيديو عن انه الوزير الوحيد الذي يذهب الى عمله وحيدا من دون مرافقه ومن دون تناول طعام في الشارع. دعونا نتابع.
2: هذا الوزير الوحيد اللي فعلا اشوفه بالشارع لحاله، لا مرافقة ولا ياكل سندويشة فلافل بالشارع، وبالليل ثلاثين مرافقة حواليه. الأستاذ عبد السلام، هذا الوزير الوحيد اللي فعلا أشوفه بالشارع لحاله، لا مرافقة ولا ياكل سندويشة.
0: مشاهدينا، قبل يومين كاد حادث مروري أن يقع في أو على أوتوستراد حلب عزاز شمالي محافظة حلب، وانتشرت مشاهد الحدث حينها وتفاعل معها رواد وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. لكن ناشطون نشروا مقاطع أخرى تظهر إلقاء القبض على السائقين لاحقا وفرض عقوبة السجن بحقهم إلى جانب مصادرة سياراتهم. نتابع.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من مكان كان يصدر الموت والقتل وتطلع منه طائرات حربية تقصف أهلنا بالدير تحت اسم مطار دير الزور العسكري، لا مكان للحياة، مكان ليستقبل الناس اللي بدهم يجوا لمدنهم ومحافظاتهم بلداتهم، ما بس بدير الزور، بكل المنطقة الشرقية تحت اسم مطار دير الزور الدولي. هذا المطار بدأ العمل فيه وبدأت حركته الفعلية، وعم يستقبل رحلات، ما بس من رحلات داخلية من دمشق، حتى رحلات خارجية من الكويت وقريبا من ألمانيا ومن عدة دول تانية. رح نفوت على داخل المطار لنلتقي بالناس اللي عم يجوا، رح نلتقي مع مدير المطار لنسمع أكثر عن هذا المطار.
1: كيف حالك؟ شلون بخير؟
2: الله
1: يسلمك. من وين جايين؟
2: انا من الكويت.
1: جاي من الكويت؟
2: ايه
1: من الكويت. باول مره بتجوا على دير الزور؟
2: اي اول مره. انا لانه
1: على مطار دير الزور مباشر،
2: لانه على مطار دير الزور حجزت، ولا انا هنا بالشام، ولانه الدير عشان اجي الدير.
1: شو شعورك وانت عم بتشوف مطار الدير اللي كان مكان للقصف تطلع منه الطيارات صار مكان لانه يستقبلكم؟
2: تحس يعني كانه روحك رجعت لك، والحمد لله اللي الله وصلنا لهالمرحلة هاي بعد تعب 14 سنة وتهجير، ويعني شيء ما يعني لا يطاق. الحمد لله رب العالمين اللي الله فرجها علينا
1: وصرنا نجي على الدير مباشر.
2: صرنا نجي بحس حالك روحك رجعت لك. شو لما تكون يعني مو شايف أهلك من 20 سنة من وترجع بتشوفهم تفرح ما شاء الله من كل قلبك. تشوف الأرض كلها، مو بس الدير، بتشوف من يعني من وانت داخل على سوريا بتعرف ان هاي ارض سوريه، تمشي على اهلك تخيل انه كل هاي اهلك.
1: الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
1: الحمد لله على سلامتك. الله يعطيك العافيه. السلام عليكم. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الله يعطيك العافيه. جاي من الكويت؟
3: ايه.
1: اول طياره بتجي من
3: صار لي سنتين ونص، وعربانات ما ادري عربانات تندز بها من تطلع اغراضنا برا. تطلع على البرنامج هذا ولا بس اني؟
1: طبعا طبعا
3: نريد عربانات جاهزين على كتوفنا شقالين.
1: اذا اول شك وصلنا له، يا جماعه المطار بدنا عربايات لانه ننقلهم. كثير منيح انه فتحنا المطار والناس مبسوطه، لكن بدهم عربايات. هاي لازم توصل.
3: هذا عبد الله احسن اعلام.
1: الله يعافيك. سلامتكم. شو شعورك وانت عم تجي على الدير مباشر، ما بتضطر تروح على دمشق او حلب وتجي بعدين على الدير؟
4: والله شعور لا يوصف للامانه. يعني انا سافرت بال 2000 و15 انا وصديقي سالم، طبعا وجه له تحيه من خلال
1: الله يسلمك
4: كاميرتك. 4 ايام ضلينا على الطريق
1: بالروحه
4: يعني.
1: بالرجعه هلا
4: بالرجعه احنا طلعنا الساعه، يمكن طلعت من البيت الساعه 7 الصبح
1: من مطار الكويت لهون مباشره.
4: مطار الكويت هالساعه وصلنا، وهالساعتين ان شاء الله ناطرين على الغداء هنا.
1: يا سيدي صحة وهنا والحمد على سلامتك.
4: الله يسلمك.
1: وإن شاء الله هيك الدير بتنور بأهله.
4: الله يسلمك.
1: الله يسعدك يا رب.
4: نورنا على البوك ماذا شرفنا هنا.
1: شرف فيكم والله.
4: قلنا الصورة وشوفنا الوضع.
1: الله يجبر خاطركم. شرف فيكم. الحمد على سلامتكم. الله يعطيك العافية. الله يحفظك. السلام عليكم. الحمد على السلامة.
2: الله يسلمك. يا
1: من الكويت لهون مباشر ما هي؟
2: اي والله من الكويت.
1: طيب شو شعورك انت عم تجي مباشر على دير الزور، ما بتضطر تطلع مطار ثاني؟
2: هذا الحمد لله شكر لله سبحانه وتعالى والفضل للدولة الحكيمة والله.
1: الحمد لله على سلامتكم.
2: الله يسلمكم ويحفظكم ويعطيكم العافيه جميعا.
1: الله يسلمكم يا رب. الحمد لله على سلامتك. السلام عليكم. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله على سلامتك.
5: الله يسلمك ويعافيك، وان شاء الله الله يديم هالوطن.
1: امين يا رب.
5: وهي اكبر نعمه فتح مطار دير الزور.
1: الحمد لله رب العالمين.
5: الحمد لله.
1: صرنا نجي مباشر على الدير.
5: الدير
1: حياك الله. حي الله. الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
1: كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. جاي من الدير مباشر؟
2: اي نعم. من الكويت على الدير. نعم الحمد لله.
1: الله صرنا نجي على الدير مباشر.
2: الحمد لله يا رجل، الشكر يا رجل. وين كنا نجي اسبوع 10 ايام 5 ايام، اقل حاجه يومين ترى صرنا. الحمد لله الحين ساعتين وصلنا من فضل الله والله.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: دي منها الحكومه ان شاء الله.
1: الله يسلمك يا رب.
2: ترى متابعينك ترى على راسي انت.
1: الله يجبر خاطرك. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه. جاي من الكويت مباشر على الدير.
6: مباشر.
1: طيب شو شعورنا ونحن نجي مباشرة على الدير، ما مضطر نروح مطار ثاني؟
6: نعمة الله، نعمة كبيرة، الحمد لله.
1: الحمد لله رب العالمين.
6: الحمد لله.
1: الحمد لله على سلامتك.
6: الله يسلمك.
1: على سلامة. كيف حالك؟ ان شاء الله بخير.
6: والله ابشرك بخير يا مال خير.
1: الله يسلمك يا رب.
6: الله يقويكم ويعطيكم وبيض الله وجوكم برايتكم الشمس.
1: الله يسلمك.
6: رايتكم الشمس، رايتكم الشمس، رايتكم الشمس.
1: الله يجبر بخاطرك.
6: تسلم حبيبي.
1: نجي مباشرة من الكويت على الدير، ما في مطار ثاني.
6: كان هذا يسلق بينا الحين خير. خير، هذا كله من الله، نصر من الله.
1: هذا المطار كان يقصف؟
6: اي والله كان الهادبين هذا اللي يقول عدينا قفل مي.
1: السلام عليكم. الحمد لله على سلامة. كيف حالك؟ الحمد لله على سلامتكم.
7: سلمت عليكم قطر
1: تذكر. الله يسلمك يا رب. من الكويت لهم مباشرة.
7: جيت من المالديف على الكويت ومن الكويت لهم.
1: الحمد لله على السلامة.
7: الله يسلمك.
1: شعورنا ونحن نجي على الكويت مباشر، ما في مطار وسيط.
7: ممتاز، الوضع لا يوصف، الشعور لا يوصف. شكرا لإدارة الجوازات وشكرا لإدارة الطيران المدني، الله يجزاكم كل خير وما قصرتوا.
1: الحمد لله على سلامتكم.
7: الله يسلمك ويعافيك.
1: طيب شو صار لك مجد عدير؟
7: آخر مرة طلعت من مطار دير الزور 2010 على الكويت، وبعدها لليوم أنا
1: لهلا
7: أول مرة بحياتي برجع بعد ذاك الموقف.
1: الحمد لله على السلامة.
7: الله يسلمك.
1: شو شعورك وأنت عم تشوف الدير؟
7: الحمد لله، لسه الأمور أحسن بعد الباب
1: إن شاء الله يا رب.
7: إن شاء الله
1: بالسلامة إن شاء الله.
7: الله يسلمك.
1: الحمد لله على سلامتك. حي الله. الحمد لله على سلامتك. يا حي الله. الله يحفظك يا رب. والله بخير. الحمد لله على سلامتكم.
8: الله يسلمك ويعافيك. شلونك؟
1: الله يبارك فيك.
8: نورت الدير.
1: منوره فيك. نورت فيك انت
8: اليوم. عاد نمسكك على القد اول عشاء عندنا.
1: الله يجبر بخاطرك. شايفين كرم اهل الدير.
8: لا لا مو كرم ولا شيء، هذا حق واجب.
1: الله يجبر بخاطرك.
8: بالله عليك.
1: الله يسلمك وتشرف
8: عزيز وغالي.
1: شو صار لك وجيت على الدير؟
8: ما صار لي كثير، شهرين ونص.
1: رحت وجيت. لكن هالمره على مطار الدير مباشر.
8: مباشر اول مره.
1: شو شعورك؟ ما في مطار وسط
8: بس في عجقه داخل هون. عربات ما في، المكان ضيق.
1: والله وصلنا شكوى العربات.
8: ضيق ضيق ضيق بشكل صار لنا ساعة، مفروض ربع ساعة صار لنا ساعة.
1: يلا الحمد لله على السلامة.
8: يعني الناس شوي
1: هاي لازم توصل.
8: بس والله يجزاكم الخير.
1: وياكم الحمد لله.
8: طيبة طيبة الأمور زينة زينة.
1: الحمد لله على السلامة.
8: راضين راضين.
1: الحمد لله على السلامة.
8: أما في ملاحظات إن شاء الله.
1: طبعا مشان تتحسن. إن وصوا عم يقولوا وصوا مشان البواب البلور. ما بدهم يوصوا على
8: جهاز، المفروض جهاز
1: صحيح.
8: افتح الشناطي جايب كرتونه، بس يفتحها شو يصير فيها؟
1: صحيح
8: صراحه يعني هاي المفروض جهاز.
1: تمام.
8: عنده اشياء بدها جمرك.
1: اذا احنا بدنا العربايات. شوف يعني العربايات بدنا جهاز.
8: بس
1: الحمد لله على السلامه.
8: الله يسلمك.
1: الله يكرمك يا رب.
8: نكسبك اليوم.
1: الله يجبر خاطرك. والله عندنا تصوير اليوم بالدير. والله
8: مشتاق لك وشفناك.
1: والله وانا مشتاقكم. حياك الله. الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه.
9: الله يسلمك.
1: من وين جاي؟
9: من الكويت.
1: جاي من الكويت؟
9: نعم.
1: على دير الزور مباشر؟
9: أكيد.
1: شو صار لك موجودة على الدير؟
9: موجودة على الدير تقريبا 3 سنين أكثر.
1: كم؟
9: 3 سنين.
1: 3 سنين. طيب هالمرة جينا مباشر، كيف كانت الرحلة؟ كيف الأمور؟
9: والله تمام الحمد لله، يعني بعد تعب وشقة وكل شيء صار الحمد لله. رجعت سوريا وانبنت من جديد بعد الحرب وكل شيء.
1: ما شاء الله عنك. طيب شو شعورك هلأ وأنت فايتة على الدير؟
9: منبسطة كثير لأنه انبنت الحمد لله، كله من فضل أحمد الشرع، ما ننسى بالكلام.
1: الحمد لله على السلامة.
9: الله يسلمك يا رب.
1: متذكرة بيتكم؟ رايحة على البيت؟ شو ولعند بيت جده لوين؟
9: لا رايحة على البيت جده أول شيء.
1: لعند بيت جده؟ مشتاقتي لهم؟ عم يستنوكي هون بالمطار برا؟
9: أخوي عم يستناني برا.
1: الحمد لله على سلامتكم.
9: الله يسلمك.
1: والدير مبسطة كثير بجيتكم؟
9: الحمد لله.
1: وهي الوردة اللي هون كثير حلوة.
9: شكرا.
1: ما شاء الله عنك، الحمد لله على سلامتك. الله يعطيكم العافية أستاذ فراس. ما شاء الله عم نشوف في حركة كتير كبيرة بلشت بمطار دير الزور. كان في من شوي رحلة قادمة من الكويت، رحلة خارجية. شو طبيعة الحركة الحالية لمطار دير الزور؟
10: يا أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. بفضل الله عز وجل بعد افتتاح مطار دير الزور بدأت رحلات خارجية من دولة الكويت إلى دير الزور بشكل مباشر من فضل الكريم الحمد لله، وبالإضافة إلى وجود رحلات داخلية من دمشق إلى دير الزور وبالعكس.
1: ما شاء الله. في رحلات ثانية؟
10: إن شاء الله قريبا راح يكون في رحلة بداية شهر أيلول من ألمانيا باتجاه دير الزور بشكل مباشر إن شاء الله.
1: ما شاء الله حتى ألمانيا.
10: أي.
1: طيب في تواصلات مع دول تانية، مع مطارات تانية، ليكون في أيضا رحلات؟ يعني نوعد أهلنا بالدير بأنه قريبا ممكن مطار الدير يستقبلهم بدول جديدة؟
10: إن شاء الله. الهيئة العامة للطيران المدني عم تقوم بتواصلات مع أكثر من دولة إن شاء الله اللي فتح خطوط جديدة باتجاه دير الزور بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله يا رب. الله. الناس كانت اليوم فرحانة فعلا أنه عم تجي على الدير مباشر، وكانوا عم يحكوا أنه كانت الرحلة السارق منها يومين وثلاثة وترانزيت ومطارات تانية، اليوم عم يجوا مباشر على الدير. لكن كان في شكاوى تفصيلية، موضوع العربايات، موضوع جهاز التفتيش بالنسبة للقادمين. هل هناك متابعة على هاي القصة أو القضية؟
10: نقدر احنا ملاحظات اهلنا يعني، واحنا موجودين هون بالاساس لخدمتهم ان شاء الله تعالى. الملاحظات متابعينها، وان شاء الله في الفتره القادمه راح يكون في حل هالمواضيع باذن الله تعالى
1: ان شاء الله عز وجل.
10: إن شاء الله.
1: شو تقييمكم، شو اهدافكم القادمه لتطوير هذا المطار لراحه الناس؟
10: الهيئه العامه للطيران المدني والنقل الجوي مقدر المعاناه اللي يعانونها اهالينا يعني القادمين لمطار دير الزور بسبب ضيق المساحه. ان شاء الله في خطه لتطوير المطار، بناء صالات جديده ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله تعالى،
1: ان شاء الله عز وجل
10: تحسين الخدمات باذن الله، واحنا هدفنا بالنهايه هو خدمه المسافر
1: ان شاء الله عز وجل.
10: ان شاء الله
1: حياكم الله، يعطيكم العافيه يا رب، وجهودكم عظيم ومباركه والله. شكرا لكم،
10: حياكم الله.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل لك يا منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: الطبقة، مدينة النور، وحارسة السد. بين هدوء الصحراء وعنفوان النهر ولدت مدينة الطبقة لتكون عنواناً للتحدي وجسراً بين الماضي والمستقبل. هي المدينة التي ارتبط اسمها بسد الفرات العظيم، ذلك الصرح الذي حول الفرات من مجرد نهر إلى مصدر للعطاء.
1: عيون المهايا عيون، يا ويل ويل عيون.
0: تنبض الطبقة بالحياة خلف أسوار قلعة جعبر التي تطل عليها من بعيد وتجمع في تفاصيلها بين حداثة البناء وهيبة الطبيعة. 55 كيلومتراً تفصلها عن مدينتها الأم الرقة. في شوارعها المنظمة وبساتينها التي ترويها مياه النهر تقرأ قصة الإنسان السوري الذي طوع الصخر ليصنع الأمل. الطبقة هي رئة الفرات التي تتنفس العزيمة ومحطة الضوء التي لا تنطفئ، تفتح ذراعيها لكل غريب كأنها مرافئ حلم لا ينتهي وموعد دائم مع الفجر.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
3: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية، ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920. أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار جورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925، فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين، وظل هناك حتى عام 1934، حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 وألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. الخارجية تدين انتهاكات الاحتلال المتواصلة في الأراضي السورية وتقول إن هذه الممارسات تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين. موظفون في مؤسسة المياه بمدينة الشداد بريف الحسكة يحتجون للمطالبة بتسريع إجراءات دمجهم وصرف مستحقاتهم المالية. وإدارة رخص قيادة المركبات تشير إلى أنها تقوم بإعادة تدريب وتأهيل المدربين والمدرسين والفاحصين في المدارس. وأخيراً، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين بهدف استعادة كامل أراضي البلاد.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكدت وزارة الخارجية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأراضي السورية، مؤكدة تمسك سوريا بالحق المشروع في ممارسة السيادة الكاملة على كامل أراضيها. وحذرت الوزارة من أن استمرار النهج العدواني للاحتلال الإسرائيلي يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية سعد بارود مع رئيسة بعثة الأندوف اللواء أنيتا سماه سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة السورية والبعثة الأممية لتيسير تنفيذ مهامها. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية بدمشق بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع تأكيد الجانب السوري على أهمية دور البعثة في رصد هذه الانتهاكات والتبليغ عنها. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم. إذن هذا الاجتماع الذي جمع بين الخارجية من جهة والأندوف من جهة ثانية، ما أبرز ما نتج عنه؟
1: يعني هذا الاجتماع نور يأتي بعد الانتهاكات أو الانتهاكات الإسرائيلية اليوم تحديدا فيما يعرف بخط صوغة 53، عودة الأعمال الإسرائيلية داخل هذا الخط العسكري بامتياز. دعت إلى هذا الاجتماع لبحث يعني تفاصيل تلك المنطقة والخروقات الإسرائيلية هناك. كان هناك إدانة لوزارة الخارجية قبله، تحدث عن يعني أدانة بشكل مباشر التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية بشكل عام، وتحديدا عودة العمل في هذا الخط العسكري فيما فيه يعني خلافا للاتفاق فصل القوات لعام 1974. وزارة الخارجية يعني دانت هذا عودة تلك الأعمال، وقالت بأن تهدد الأمن والاستقرار الدوليين، وقالت أيضا بأنه فيه تقويض للقانون الدولي وتعطي المجتمع الدولي لأخذ يعني على عاتقه إجراءات حازمة لإعادة إسرائيل عن تلك التصرفات، وأكدت على سيادتها وفرض سيادتها على كامل الجغرافيا السورية. إذا نتحدث عن تحركات عسكرية مستمرة، توغلات واعتداءات، لكن اليوم عودة العمل في هذا الخط العسكري بحفر الخنادق ورفع السواتر في محاولة من إسرائيل إلى فرض يعني منطقة عسكرية هناك وفرض أمر واقع في الجنوب السوري في ريف، تحديدا في ريف القنيطرة الجنوبي، استدعى إلى يعني تكثيف هذه الاجتماعات وبعد إصدار البيان الذي تحدثت عنه وزارة الخارجية. نعم،
0: بكل حال يعني لدينا في هذه النشرة المزيد من التفاصيل الميدانية حول هذا الموضوع. أشكرك على إحاطتك المتعلقة باجتماعات الخارجية، مراسلنا من دمشق حازم عوض. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أعمال حفر الخنادق من جهة قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك ضمن عملها على ما يسمى طريق صوفة 53 الواقع ضمن منطقة فض خط الاشتباك.
2: استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم صباحا العمل على طريق صوفا 53 الذي بدأت العمل به سابقا منذ عام 2022 في الجنوب السوري وتحديدا في محافظة القنيطرة. كما تشاهدون خلفي تماما، جرافات وآليات عسكرية دخلت باتجاه قرية العشة أو غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، أيضا دخلت جرافات أخرى باتجاه بلدة الرفيد. طبعا هذه الجرافات والآليات برفقة عدد من الجنود وعربات عسكرية انتشرت في محيط المنطقة التي يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا خط صوفا هو عبارة عن خندق وساتر ترابي، الخندق من جهة الأراضي السورية وخلفه تماما ساتر ترابي بارتفاع 5 أمتار، وخلف هذا الساتر الترابي أيضا طريق إمداد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات وعمليات التحصين داخل الأراضي السورية. طبعا طريق صوفا 53 هو طريق يصل عمقه داخل الأراضي السورية بمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر في الريف الشمالي من القنيطرة، ويتتقلص المسافة وصولا إلى منطقة ريف القنيطرة الجنوبي، ثم أيضا تتقلص باتجاه حوض اليرموك. ربما يستمر العمل على هذا الطريق حتى نهاية الحدود مع الجولان المحتل في منطقة حوض اليرموك، من أجل يعني إنشاء خط دفاع جديد أو يعني رسم حدود جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. قد قضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والأشجار الحراجية والأشجار المثمرة عندما بدأ العمل عليه من ريف القنيطرة الشمالي وصولا إلى هذه المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مسيرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت عمل الصحفيين خلال محاولتهم توثيق أعمال تجريف ضمن مشروع صوفة 53 والتي تنفذها قوات الاحتلال في ريف القنيطرة.
3: ها؟ العاصفة الكبرى أو مشروع صوفة 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: إذن مشاهدينا، للمزيد من التفاصيل الميدانية ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد. دعنا نبدأ من الخندق وأعمال الحفر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.
2: نعم نور، بالفعل يعني منذ ساعات تقريبا أو ساعة تقريبا توقفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أو المتعهدين يعني الذين هم يعملون على هذه الحفارات والجرافات، طبعا هم متعهدين مدنيين يدخلون برفقة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى هذه المنطقة، مع ساعات حلول الظلام يتوقف العمل ليعاود يعني ثانية منذ الصباح الباكر. يعني هكذا كانت أعمالهم في كافة المناطق التي يعني انتهى أعمال الحفر فيها وأعمال مشروع صوفا 53 الذي أعلن عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2022 الذي بدأ من ريف القنيطرة الشمالي وصولا إلى هذه المنطقة. منذ اليوم صباحا توغلت قوى عسكرية برفقة جنود وعربات عسكرية وهذه الحفارات التي دخلت باتجاه هذه المنطقة قرية العشة والرفيد، وبدأت العمل على حفر هذا الخندق ورفع سواتر ترابية وإنشاء يعني طريق خلف هذا الساتر الترابي يخدم يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الساتر ربما هو يعني رسم لحدود جديدة أو خط دفاع جديد عن المحاذي لخط وقف إطلاق النار الذي يعني هو كان أساسا على يعني حسب اتفاق 1974، وهذا الطريق سوفا هو خط موازي له، يبدأ من ريف القنيطرة الجنوبي من هنا وصولا إلى ريف القنيطرة الشمالي، ربما لم ينتهي حتى الوصول إلى حوض اليرموك. تكون المسافة تقدر من 60 إلى 70 كيلومتر بطول من شمال القنيطرة إلى منطقة حوض اليرموك، طبعا بعمق يصل من 200 متر في منطقة حوض اليرموك، وصولا إلى أكثر من 1.5 كيلو في ريف القنيطرة الشمالي وريف القنيطرة الأوسط. طبعا قضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والأشجار الحراجية ويعني المراعي التي كان يقصدها رعاة المواشي والمزارعين، يعني هي مناطق كان يعتاش منها أهل محافظة القنيطرة، هي مراعي، هي أشجار حراجية، أشجار مثمرة تم تجريفها، تم الاستيلاء عليها في هذه العملية التي بدأ فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أعوام. حتى هذا اليوم لم تتوقف هذه الأعمال عدا عن التوغلات والتحركات الإسرائيلية المستمرة داخل القرى والبلدات. أيضا كما شاهدنا يعني نور، حاولنا توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في تلك المنطقة اليوم. جيش الاحتلال الإسرائيلي أرسل طائرات درون يعني عن قرب، قامت بتصوير سياراتنا، قامت بتصوير يعني المراسلين الذين كانوا يغطون هذا الحدث في تلك المنطقة في قرية العشة، يحاولون يعني منعنا من توثيق انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا هو هذا العمل هو خرق يعني أساسا لاتفاقية 1974، هو داخل المنطقة العازلة داخل الأراضي السورية، لا يحق لهم الدخول إلى هذه المنطقة. هناك قوات الأندوف يعني قريبة جدا، مراصدها قريبة، هناك نقطة قريبة في نقطة العشة التي تبعد ربما 200 متر عن هذا العمل الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة، لكن فقط اقتصر عملهم على التوثيق وتصوير وإرسال برقيات إلى قوات الأندوف في دمشق أو قوات الأندوف خارج
0: وكان
2: أو
0: يعني هناك لقاء متحدة مع خارج سوريا اليوم.
2: لكن الأهالي
0: لا يعني لعله أنه من الممكن أن يكون يعني ينتج نتائجا ما ربما يلحظها الأهالي خلال الأيام القادمة. محمد، كيف ينعكس أعمال الحفر هذه وتوسعة الطريق، كيف تنعكس على أهالي المنطقة؟
2: نعم بالفعل، يعني حاولنا الوصول إلى بعض الأهالي في المنطقة، ربما تخوفوا اليوم من ظهور عبر الكاميرات، وبعض الأشخاص يعني تحدثنا إليهم شخصيا، هم يعني يطالبون وذهبوا إلى قوات الأندوف في نقطة العشة ووقفوا معهم وطالبوهم بوقف هذه التوغلات. هناك كما ذكرنا مساحات كثيرة من الأراضي الزراعية تعود ملكيتها لأهالي قرية العشة، اليوم يتم الاستيلاء عليها، هناك أشجار زيتون يجب كانوا أن يحصدوا ثمارها، اليوم بدأ جيش الاحتلال بتجريفها واقتلاعها أثناء شق هذا الخندق وهذا المشروع الذي أعلن عنه سابقا جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأهالي هم يعني ينتظرون بفارغ الصبر عقد اتفاق أمني، وقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات التي باتت تشكل خطر يعني وعائق وحالة من عدم الاستقرار في المنطقة. بدأ الأهالي يعني يتخوفون من هذا المشروع الاستيطاني التوسعي في تلك المناطق.
0: في تحركات إسرائيلية أخرى على مستوى القوات محمد يمكن رصدها خلال الأيام الماضية؟
2: نعم بالفعل، يعني هناك عدة تحركات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي في منطقة حوض اليرموك، كان هناك قصف مدفعي، هنا في ريف القنيطرة الشمالي التوغلات مستمرة، انتهاكات مستمرة، حملات دهم وتفتيش، حملات اعتقال تطال المزارعين ومربي المواشي أثناء وصولهم إلى أراضيهم الزراعية، أثناء وصولهم إلى مراعيهم. يعني بالتزامن مع هذا العمل العسكري وهذا الطريق طريق سوفا، هناك توغلات قد لا تهدأ، تحريق للطيران الدرون، التضييق على المزارعين، إطلاق نيران من القواعد العسكرية باتجاه رعاة المواشي باتجاه المزارعين عندما يقتربون من أراضيهم. يعني بشكل عام جبهة مفتوحة في المنطقة لا تتوقف من توغلات، من إطلاق نيران، من قذائف مدفعية، وكل هذا الأمر يعني ينعكس على المدنيين والسكان والأهالي في هذه المناطق، هو تضييق عليهم، هو يعني منعهم من الوصول إلى مصادر رزقهم. وهذا يعني الشكوى هي مقدمة من أهالي محافظة القنيطرة بشكل عام إلى الجهات المعنية، إلى قوات الأندوف، إلى الدول الصديقة، بوقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات، البحث عن يعني حل يحاول تهدئة الوضع في هذه المنطقة وعودة الأمن والأمان وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المناطق التي قد تقدم إليها بعد سقوط النظام البائد.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من القنيطرة محمد فهد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى مدينة الصقلبية بريف حماة الغربي بعد توترات أمنية شهدتها على إثر مشاجرة بين أفراد من المدينة وآخرين من قلعة المضيق.
4: عودة الهدوء إلى مدينة الصقلبية بريف حماة الغربي بعد المشاجرة التي حصلت ليلة أمس بين شبان من مدينة قلعة المضيق وشبان من مدينة إسقلبية. المشاجرة تخللها إطلاق نار عشوائي مما أدى لإصابة امرأة بجروح بسيطة بحسب الجهات الطبية. قوى الأمن الداخلي تدخلت مباشرة ودخلت وانتشرت داخل مدينة إسقلبية وعملت على احتواء المشكلة واعتقال المتورطين. اليوم لا يوجد مظاهر لانتشار قوى الأمن الداخلي داخل المدينة. قوى الأمن الداخلي متموضعة على مدخل المدينتين منعا من تكرار المشكلة. على أسوة تلفزيون سوريا، مدينة إسقلبية، ريف حمد الغربي.
0: ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الشمالية ألقت القبض على سائقين بعد ضبطهما في أثناء القيادة بتهور على طريق حيان بريف حلب الشمالي. وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة إحدى شاحنات النقل وهي تتجاوز مركبة أخرى بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وقوع حادث مروري خطير كاد يهدد حياة مستخدمي الطرق. وأكدت الجهات المختصة متابعتها لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين بها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. أعلن الدفاع المدني إصابة 13 مدنيا من جراء 14 حادث سير وقعت في عموم البلاد. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت لهذه الحوادث حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها. أعادت وزارة الخارجية الأسترالية إدراج 15 فردا وكيانين اثنين على قائمة العقوبات بينهم إبراهيم سكرية. وقالت الخارجية الأسترالية إن إعادة الإدراج تستند إلى الجزء الرابع من قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. وأوضحت الوزارة أن قوائم العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب تنتهي صلاحيتها تلقائيا وتخضع لمراجعة دورية كل 3 سنوات من تاريخ آخر إدراج. يواصل معتقلو سجن رومية في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 22 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن رومية إن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 58 حالة، مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في الإضراب احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. أصدرت وزارة العدل قراراً لتنظيم عمل المحاكم المتنقلة بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية وتخفيف أعباء الانتقال ولا سيما في المناطق البعيدة. وبحسب بيان وزارة العدل تتيح المحاكم المتنقلة تقديم خدمات قضائية وتوثيقية ضمن نطاق اختصاصها بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين الوصول إلى العدالة. ويراعى في تحديد أماكن عملها واختصاصاتها عدد السكان وبعد المناطق عن مقر المحاكم، إلى جانب الحاجة للخدمات القضائية والظروف الجغرافية والاجتماعية. نظم موظفون في مؤسسة المياه بمدينة الشداد جنوبية الحسكة وقفة احتجاجية للمطالبة بتسريع إجراءات دمجهم ضمن مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر. وطالب المحتجون بمعالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية وإنهاء التأخير في إجراءات الدمج إلى جانب ضمان انتظام صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية وقفات مماثلة لموظفي مؤسسة المياه بسبب تأخر المستحقات رغم وعود من المحافظة بمعالجة الملف. وكان محافظ الحسكة نور الدين أحمد قد التقى موظفين محتجين في أيلول الماضي مؤكدا متابعة القضية مع الجهات المعنية والعمل على صرف المستحقات. إذن مشاهدينا، المزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الحسكة الصحفي الأستاذ عيد الهليل. مرحبا بك أستاذ عيد. إذن كما قلنا في الخبر، يعني هي ليست الوقفة الأولى. دعنا نبدأ من مطالب المحتجين لنذهب لاحقا إنه كيف تم التعامل معها أيضا.
5: حياكم الله أنس الكريم، حيا الله متابعي تلفزيون سوريا الكرام. نعم، نظم موظفي مؤسسة المياه ومحطات التحلية في جنوبي محافظة الحسكة وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العام في بلدة الشداد في منطقة الشدادي، مطالبين باستحقاقاتهم المالية المتعثرة منذ أكثر من 10 أشهر بحجة عملية الدمج وما إلى ذلك، حيث يعيش الموظفون أوضاعا مادية صعبة على الرغم من أنهم مناوبون على رأس عملهم من أكثر من 9 أشهر تقريبا منذ بداية تحرير المنطقة إلى يومنا هذا، حيث طالب المحتجون بصرف رواتبهم والنظر في وضعهم وتبيان الوضع القانوني لهم إن كان سيتم استقبالهم في الوظائف الحكومية أو يتم استبدالهم بموظفون آخرون. نعم، هذا كان أبرز مطالبهم يعني.
0: طيب، هناك تعليق من المحافظ على هذه المطالب، وربما كان هناك تواصل. هل تعتقد أنه هذا من الممكن أن يحل المشكلة؟
5: نعم، طالب محافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد بأن ترفع قوائم هؤلاء

0: أخرى وأيضا تتعلق بموضوع الدمج، هناك احتجاجات أيضا شعبية على صعيد الشارع. كيف تتوقع أنه يعني سيتطور الوضع في الحسكة خلال الفترة القادمة إذا لم تلبى بالفعل هذه المطالب المتعلقة بالدمج، المتعلقة بالمطالب التي يتحدث عنها الأهالي، خاصة موضوع التعيينات على سبيل المثال؟
1: أنستي الكريمة، أعتقد أن الأمور في الحسكة قد أخذت مداها، يعني من حيث الضغط لدى المواطنين والموظفين على حد سواء. إجراءات الدمج بطيئة للغاية في مؤسسة المياه، في مؤسسة الكهرباء، في شركات الطاقة، على كل الأصعدة. الخدمات شبه متوقفة تماما، يعني هناك موظفين قائمون على رأس أعمالهم لكنهم يعملون بالحد الأدنى ويقدمون الحد الأدنى من الخدمات، وذلك بسبب نقص الدعم المادي ونقص الدعم اللوجستي. هذه الأمور كلها باتت تنعكس بشكل سلبي على الشارع، باتت ظاهرة للعيان، يعني لا يمكن التغاضي عنها ولا يمكن تطنيشها. وما وقفات الاحتياجية اليوم هي ليست الأولى، كان لكل المؤسسات تقريبا وقفات احتجاجية، وما هي إلا متابعة للحراك السلمي الذي بدأ يظهر مؤخرا في محافظة الحسكة، سواء مظاهرات وما إلى ذلك. وهناك دعوات أخرى وأخرى لمزيد من الوقفات الاحتجاجية، للمزيد من التظاهرات، لممارسة مزيد من أنواع الضغط، حتى يتم النظر في أوضاع محافظة الحسكة المأساوية على كل الأصعدة. الحسكة تشهد تعطيل الخدمات بكافة النواحي، لا أبالغ إذا قلت لك أن الحسكة بنسبة 90% منها يعني متوقفة تماما عن الحياة، لا نشاط تجاري، لا نشاط صناعي، لا نشاط زراعي، لا نشاط ثروة حيوانية ولا أي شيء. إجراءات الدمج تؤثر على كل مفاصل الحياة، التباطؤ في إعلان تشكيلات المؤسسات، في إعلان التسويات المالية والتسويات القانونية للموظفين، يعرقل كل شيء في محافظة الحسكة. يعني شعب الحسكة متروك لمصير مجهول ويحيا أوضاع مأساوية على كل الأصعدة. تصوري أن أبسط مقومات الحياة اليوم، الفواتير الزراعية لم يتم استلام حقها إلى هذا اليوم، يعني لم يستافي المزارعون فواتيرهم، والموظفون لم يأخذوا رواتبهم. الأمور تعيش على هامش من الحياة، يعني صراحة يعني في محافظة الحسكة.
0: أستاذ عيد، هل هناك من يمثل الأهالي ليستطيع التواصل مع الحكومة بشكل أو بآخر؟ هل هناك نقابات فيما يتعلق بالفلاحين على سبيل المثال ومشكلاتهم، فيما يتعلق بموظفين آخرين ومشكلاتهم؟ من يمثل اليوم المواطن العادي في الحسكة ويستطيع التحدث باسمه على الأقل في محاولة للحل؟ لأنه كان هناك محاولات ربما على المستوى العشائري خلال الفترة الماضية، ولا يبدو يعني أنه الاستجابة لها كانت كما المتوقع.
1: نعم، تمثيل فعلي وحقيقي ومعين بشكل موثوق من قبل الأهالي أو من قبل الموظفين أو من قبل أي مؤسسة، أو تفعيل حقيقي للنقابات، لا يوجد هذا الشيء. هناك بعض الناشطين الذين يحاولون إيصال الصورة، تحاول بعض مثل اتحاد الفلاحين وما إلى ذلك، المنقسم أساسا بين الاتحاد الذي يتبع الإدارة الذاتية والاتحاد الذي يتبع للدولة السورية، وكل المؤسسات منقسمة ما بين هذا يتبع الإدارة الذاتية وهذا يتبع الحكومة، وكل لا يأخذ دوره بشكل حقيقي، صوت الشارع لا يصل. لذلك تطورت الأمور ووصلت إلى حد المظاهرات والاعتصامات والوقفات. لو كان هنالك من يمثل الشارع بشكل حقيقي، أو أن الدولة تعاملت مع هذه المخاوف ومع هذه الإفطارات بشكل جدي وطلبت أن يكون هناك ممثلون وطلبت أن يوصل الأمور يعني إلى العاصمة وما إلى ذلك، يعني لكان الأمر مختلف تماما. لكن الشارع في الحسكة اليوم، لا، الأهالي في الحسكة اليوم لا يرون بدا من النزول إلى الشارع بسبب غياب من يمثلهم بشكل حقيقي، بسبب غياب الصوت الذي يصلح في كل مكان ويصرخ وينادي انظروا إلى الحسكة، الحسكة تستغيث، الحسكة شبه منتهية تقريبا، يعني متعطل كل شيء فيها. لا أعتقد أنه تمثيل حقيقي إلا الشارع حاليا أمام أهل الحسكة.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل من الحسكة، الصحفي الأستاذ عيد لهليل. أعلن الدفاع المدني بدء فرقه في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة، مستهدفة نهر الخابور والمناطق المحادية له. وبحسب الدفاع المدني، تشمل الأعمال تعزيل مجرى النهر ورفع وتعزيز السواتر الترابية في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات، بما يسهم في تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها. وتأتي المرحلة الجديدة بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في اليعربية وتل حميس، والتي تضمن

0: من التنظيف مجاري الأنهار والوديان وإزالة العوائق من عدد من الجسور. شهدت مدينتا الميادين والبوكمال إلى جانب منطقة غرانيج وأريافها شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي نتيجة فصل على الخط المغذي لمحطات الجلاء والميادين وغرانيج، إضافة إلى حدوث عطل على خط التوتر العالي المغذي لمحطات التحويل. وأوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور أن ورشات فرع نقل الطاقة في المنطقة الشرقية ستبدأ أعمال الكشف الميداني لتحديد موقع العطل وطبيعته، تمهيدا لمعالجته وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن، مع مواصلة المتابعة الفنية حتى إعادة الخط إلى الخدمة. نظم عدد من أصحاب المنشآت والعاملين في مدينة الراعي الصناعية بريف حلب وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى معالجة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرين إلى عرقلة أعمال المنشآت وتأثر الإنتاج من جراء غياب الكهرباء.
1: نحن صناعيين بالمدينة الصناعية، صرنا شهر الكهرباء عنا مقطوعة بالمدينة الصناعية، صناعيتنا عم تجي من بيوتها أساس في كهرباء، بيوتها بعيدة، كل واحد عم يجي من آخر معمر رب العالمين عم يجي على الصناعة عم تنقطع الكهرباء.
2: بحجة
1: متعطل الخط وإصلاح وخط الـ400، صرنا شهر على هالحالة.
3: على اليوم وبكرة.
0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بافتتاح وزارة الداخلية أول مركز للهجرة والجوازات في منبج بريف حلب، وذلك بهدف تخفيف أعباء السفر والازدحام عن المواطنين.
4: مركز الهجرة والجوازات المفتتح اليوم في منطقة منبج افتتح، وذلك لتخفيف الأزمة بشكل عام عن محافظة حلب. وسيقوم هذا المركز بخدمة المواطنين بأكثر من 300 جواز داخلي وخارجي بالنسبة لأهل المنطقة بشكل عام، وهو أول مركز يتم افتتاحه في ريف حلب. طبعا قبل افتتاح المركز كان الأهالي في منبج يذهبون إلى مدينة حلب إلى الازدحام الموجود فيها بشكل عام لاستخراج جوازات السفر، واليوم نقول لأهلنا في منبج مبارك لكم هذا الافتتاح وتخفيف العناء عنكم في المغادرة إلى مناطق بعيدة حتى الحصول أو للحصول على جوازات سفر.
0: وصلت قافلة جديدة للعودة الطوعية انطلقت من مخيمات الشمال السوري في ريف إدلب، والتي تضم نحو 263 عائلة متجهة إلى مدنها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحماة وحلب وحمص واللاذقية. وجرت عملية العودة بإشراف اللجنة الوطنية لرؤية سوريا بلا مخيمات، في حين عملت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع الجهات المشاركة على تأمين القافلة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للأهالي لضمان سلامتهم خلال رحلة العودة. استأنفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب توزيع بطاقات ذوي الإعاقة بعد توقف الخدمة لمدة 14 عاما.
5: هذه البطاقات تقدم لهم خدمات متنوعة، منها مثلا في المقاعد الدراسية، في المفاضلة، في السفر، حتى في الطرقات، يعني يحسب حسابهم في الشوارع للأرصفة والأدوات المساعدة على الحركة. حتى رح ننظم ورشة عمل إن شاء الله قريبة جدا مع المنظمات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتكلف كل إنسان بمهمته وبإمكانياته التي يمكن أن يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة. حتى الأخوة يعني مصابي الحرب الذين هم يعني أصيبوا بإعاقة ما، هم أيضا يحق لهم أن يحصلوا على هذه البطاقة.
0: أوضح مدير إدارة رخص قيادة المركبات محمد العلوش لتلفزيون سوريا أن الإدارة تعمل على إعادة تدريب وتأهيل المدربين والمدرسين والفاحصين في مدارس تعليم القيادة بهدف رفع جودة التدريس وتطوير منظومة الاختبارات.
3: التدريب والتأهيل كذلك أمر عالي وجيد جدا، ويصل إلى الممتاز في بعض المدارس طبعا حسب تأهيل المدرسة وعدد السيارات والمركبات فيها، البنية التحتية في المدرسة وجودة المركبات والسيارات. بعض المدارس تحتوي على مركبات متهالكة وقديمة، والبعض الآخر من المدارس تحتوي على مركبات جيدة جدا. نحن نقوم الآن بإعادة تدريب وتأهيل المدربين والمدرسين والفاحصين في المدارس لإعطاء جودة أفضل بالتدريب والفحص والاختبار.
0: وأشار العلوش لتلفزيون سوريا إلى تصاعد ملحوظ في حوادث السير خلال الفترة الأخيرة، عازيا ذلك جزئيا إلى تردي البنية التحتية.
3: البنية التحتية إذا كانت متهالكة أو متردية، إذا كان هناك هبوطات في الطرقات أو شروخ طولية أو عرضية أو تمساحية، قد تسبب هذه الشروخ والهبوطات حوادث. ولاحظنا يعني بالفترة الأخيرة الكثير من الحوادث نتيجة البنية التحتية المتردية.
0: أعلن وزير النقل يعرب بدر الانتهاء من أكثر من 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. وأوضح الوزير أن فريقا متعددا الاختصاصات من وزارات وجهات عدة وخبراء متخصصين يعمل منذ أشهر على إعداد المشروع الذي يهدف إلى مواكبة التطورات في عالم المركبات والنقل ومعالجة ثغرات القانون النافذ. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يمنح الطلاب المستنفذين فرصة إضافية لمتابعة دراستهم خلال العام الدراسي 2026-2027، ويشمل القرار المستنفذين في مرحلتي الإجازة الجامعية والدراسات العليا، إضافة إلى طلاب دراسات التأهيل والتخصص والجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والمعاهد العليا. كما يتيح المرسوم للطلاب المفصولين من مرحلتي الماجستير والدكتوراه لأسباب غير تأديبية فرصة إضافية للتسجيل، بينما تدرس حالات الفصل التأديبي بشكل منفصل. ويستثني المرسوم طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية على أن تحدد التعليمات التنفيذية والرسوم المترتبة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد اعتبارا من اليوم. وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل في المفاضلة بدءا من الدخول للرابط الرسمي وإنشاء حساب، ثم بتسديد رسم التقدم البالغ 500 ليرة سورية جديدة عبر تطبيق شام كاش أو ما يعادلها لاستكمال عملية التسجيل. كما أشارت الوزارة إلى أن المسابقات والاختبارات هي للاختصاصات التي تتطلب اختبارات مسابقة، ولا يمكن إدراجها كرغبة ما لم يتم اجتياز الاختبار بنجاح أولاً. استطلع تلفزيون سوريا آراء طلاب في مدينة حماة بشأن بدء التسجيل على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
6: المفاضلة حاليا تأخرت هي شوي، وكانت يعني هلا تجربة جديدة انه مفاضلة الكترونية، كانت قبل سابقا ورقية، فهذا الشيء انه سبب لنا هيك شوية لبكة. فان شاء الله يكون هيك المفاضلة الالكترونية تكون احسن ان شاء الله، بنتمنى هذا الشيء.
7: يعني الصراحة انا لسه ما قدمت على المفاضلة، بس من ناحية المعدلات وطريقة التقديم كثير جيدة لهي السنة، كانت بتناسب المعدلات الظروف اللي صارت بهي السنة، بس كان في التأخير اللي صار بظهور المفاضلة سبب توتر وقلق لبعض الطلاب.
8: لا، أول شيء بالنسبة لي شخصيا كتقديم، هلا أنا إن شاء الله بدي أقدم على الطب، يعني لسه ما قدمت لحد هلا، بس هلا إن شاء الله بدي أروح أقدم على الطب، وإن شاء الله معدلي بيطلع لي التحضيري إن شاء الله على هلا المفاضلة الأولى.
9: المفاضلات طبعا راح تكون هي السنة شوي في حيرة كمان، يعني نحن شو راح نقدم وكل طالب شو راح يطلع له، في شوية خوف صراحة، يعني مشان المعدلات راح تعلى راح توطى، ومنها في يعني بشكل عام نحن منتظرين المفاضلة يعني النتيجة الأخيرة، نحن نشوف كل واحد شو راح يطلع له.
10: صراحة هي تأخرت شوي كفترة للظهور وصدور النتائج تبع المفاضلة، بس بلاقيها تمام ومناسبة كانت مع السنة، وانا لسه الصراحه ما قدمت على المفاضله، بس ان شاء الله تمام بقدم عليها.
11: كنت عم بدرس بالسعوديه، اخذت البكالوريا، جيت على سوريا، عدلت الشهاده ونزل رابط المفاضله، سجلت دخول عليه، كان سلس كثير، ومستني هلا تنزل الرغبات، معدلي جيد جدا الحمد لله، ومستني تنزل الرغبات مشان احط اللي بدي اياه.
12: المفاضلة تأخرت شوي بس مع هيك زبطوها آخر شيء، فالمعدلات كتير نزلت، يعني كمثال كان نفس معلوماتية مثلا 91%، لا صارت 75% في موازي.
0: نظم بعض طلاب مركز القلوب المبصرة للمكفوفين وذويهم وقفة احتجاجية في إدلب للمطالبة بتأمين وسيلة نقل للطلاب بعد تسبب غياب النقل في انقطاع عدد منهم عن متابعة دراستهم.
13: يعني أنا عندي طفل وطفلي كفيفين، طيب هودي أنا بدي درسن، شلون بدي درسن؟ في منطقة إدلب، في محافظة إدلب ما في غير مدرسة واحدة هي بتتبنى هالأمر هذا، درسناها السنة الماضية والقبلة، السنة ما بقى نحسن درسن، السبب إنه ما في مواصلات، فنحن بدنا نأمن مواصلات لطلابنا، من ناشد مدير التربية، من ناشد الرعاية، من ناشد الجهات المختصة في هالأمر هذا، إنه تنظر في وضعنا، لأنه في محافظة إدلب ما في غير هالمدرسة.
14: نحن من حقنا أن ندرس ونتعلم كأي أطفال في العالم، أما كفانا نحن ما زلنا في الخيم، نحن عندما كانت الحرب كنا نأتي ونقدم امتحاناتنا، والآن بعدما انتهت الحرب وأصبحت سوريا آمنة لم تتواجد لنا أي مواصلات.
0: بدعم من مؤسسة الأغا خان تمكن عدد من مربي الطيور في قرية بر الشرقي بريف حماة من تطوير مشاريعهم عبر توفير أقفاص التربية وأنظمة الطاقة الشمسية، ما أسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة البيض وفتح فرص جديدة للتسويق.
15: هلا بالنسبة للفكرة الأساسية هي بلشت إنه في كذا مربي فري موجودين ببري، وفي بمؤسسة الأغا خان شيء اسمه دعم للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. هلا نحن كمربين لما عرفنا إنه في تقديم على هي المشاريع أو هي القروض، قدمنا، كذا حدا قدم، ونفس الفكرة إنه نحن مربين ونحن بحاجة لدعم نوسع أو نكبر فكرة التربية لنطورها ونوصل لشيء اسمه إنتاج بيض وتفقيس البيض وبيع الصيصان اللي بتطلع من التفقيس. والمؤسسة التقت معنا وعملت كذا كشف على مكان التربية، وعلى هالأساس وافقولنا على قرض بحيث أنه كل المربيين يشتغلوا ضمن مفقس واحد. قدمت لنا الأصول اللي بيحتاجها هذا المشروع من طاقة شمسية مع أقفاص للتربية وحاضني للصيصان ما بعد التفقيس وفقاسة وحاضني للبيض. لو أنه ما في دراسة اقتصادية أو جدوى اقتصادية لهذا المشروع أكيد ما كانت هي بتساهم فيه وبتساعد عليه. هلأ نحن كمربين بنشوف أنه هو من حيث المبدأ أكيد هو مشروع رابح. ليش؟ لأنه عملياً البيضة مثلاً سعرها قليل، بيجوز ما بيتجاوز 1000 ليرة وما دون طبعاً حسب التسويق، واللصوص كمان تاني بيكون سعره كتير صغير لما بيكون بعمل صغير، حتى الفري لما بيكون بحجم كبير يعني كمان سعره مقدور عليه انه بسيط، لذلك هو يعتبر مشروع رابح. هلا بالنسبة لمراحل تربية الفري، هلا نحن نبلش من الصيصان من ربيها لعمر 45 يوم، بعد 45 يوم بتصير جاهزة لإنتاج البيض. البيض اللي بيطلع عنا ننقله على الفقاسة منفقسه وبيصير عندنا صيصان لحتى نتاجر فيه. هلق عمر الفري قصير، عبارة عن 6-7 شهور طبعا كإنتاج. بعد 6 أو 7 شهور من إنتاج البيض، لما بيخف البيض نحن بنحول هذا الفري لنستفيد منه كلحم. طبعا هو إسا الفكرة كتير ضعيفة والناس ما بتعرف شو هي أهمية لحم الفري. هو له فوائد كتير، يعني بيضه هو نافع كتير ومفيد لأنه نسبة البروتين فيه عالية للأطفال اللي عندهم تأخر بالنطق، وبالنسبة للحمه هو عالي البروتين والدسم، فهو مفيد لكل شرائح المجتمع، يعني لكل الأعمار خلينا نقول.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تترافق مع تساقط للبرد ورياح هابطة شديدة، وذلك من مساء اليوم وحتى عصر يوم غد. وبحسب الوزارة تتركز الحالة الجوية في المناطق الساحلية والغربية والشمالية الغربية مع تفاوت في شدة الهطولات بين المناطق، ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والمنخفضات والطرق المغمورة بالمياه والقيادة بحذر أثناء الهطولات والعواصف. وكانت محافظات بينها اللاذقية وحلب شهدت سيولا خلال الأيام الماضية إثر هطولات مطرية غزيرة.

0: أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين بهدف استعادة كامل أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها.
1: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: وأضاف العليمي أن العمليات العسكرية تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي ولا تستهدف اليمنيين داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: أؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح.
0: هذا وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت استعادة السيطرة على منطقتي المقارمة والزكيرة وعلى جبل الجعش الاستراتيجي في سامع بتعز. وأضافت القوات اليمنية أنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة لتعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مشيرة إلى أن العمليات تنوعت بين الطائرات الحربية والمسيرة والمدفعية والصواريخ والقناصة، كما أوضحت أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد 260 عنصرا من الميليشيا وتدمير أو إعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية. أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين من جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي دير البلح وخان يونس. وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفعت بذلك حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 من أكتوبر 2025، ارتفعت إلى 1454 قتيلا و 5090 مصابا. حذرت وزارة الصحة في غزة من انهيار غير مسبوق في المنظومة المخبرية جراء النقص الحاد في الأجهزة والمعدات، مما يهدد استمرار خدمات التشخيص ومتابعة آلاف المرضى. وأوضحت الوزارة أن 52% من إجمالي الأجهزة المخبرية دمرت وخرجت عن الخدمة بالكامل، فيما تعاني 30% من الأجهزة المتبقية أعطالا متكررة وسط نقص حاد في قطاع الغيار، مما يضع المنظومة الصحية أمام خطر توقف شبه كامل حسب بيان الوزارة. أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني على حاجز عناب شرقية طول كرم شمالي الضفة الغربية، ذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا عقب مداهمات في نابلس والخليل وجنين وطول كرم، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المناطق واعتقلت خلالها صحفية من منزلها في بلدة عرابة جنوبية جنين وصحفيا من قرية عصيرة القبلية جنوبية نابلس. أعلن مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه فرض الإغلاق الشامل للضفة الغربية المحتلة، وفرض إغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 5 و7 من الشهر الجاري. وأوضح المكتب أن القرار يأتي بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 من تشرين الأول عام 2023. أشار مكتب كاتس إلى أن ذلك يأتي أيضا في ضوء تقييم الواقع الأمني في المنطقة وبناء على توصية من الجيش الإسرائيلي.

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي تكثيف هجمات بلاده على مصافي النفط الروسية ردا على سياسة موسكو الجديدة في الضربات الجوية. وكشف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة رويترز عن حصوله على وثائق تظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر عقيدة عسكرية جديدة تستهدف توسيع نطاق الهجمات قبيل فصل الشتاء. وأضاف أن الوثائق تشير إلى السماح للقوات الروسية باستهداف البنية التحتية وطرق المواصلات لإجبار السكان على مغادرة المدن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 559 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية وفوق مياه البحر الأسود وبحر أزوف. وقالت الوزارة إن قواتها نفذت هجوما بطائرات مسيرة استهدف سفينة شحن كانت تنقل شحنات عسكرية إلى القوات الأوكرانية في ميناء أوديسا. وأعلنت السلطات الروسية مقتل سيدة وإصابة 6 مدنيين في هجوم أوكراني بالمسيرة على بلدة بيلغورود. من جانبه أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو أعلن تدمير 9 مسيرات كانت تتجه نحو المدينة.

0: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

علاء الدين الدروبي. علاء الدين ابن حميد باشا الدروبي أول رئيس وزراء بعد الانتداب ل27 يوما فقط. ولد علاء الدين الدروبي في مدينة حمص عام 1870 لعائلة حمصية معروفة. في ذلك الوقت كان الدروبي من القلائل الذين درسوا العلوم القانونية والسياسية في جامعة جلطة سراي في الأستانة. عينته السلطات العثمانية سفيراً في بلاد البلقان التي كانت مشتعلة ومضطربة حينها، ثم والياً على اليمن، وأخيراً عين حاكماً لمدينة البصرة في العراق قبيل سقوط الدولة العثمانية. حين دخلت قوات الأمير فيصل دمشق وأعلن تشكيل أول وزارة عربية في سوريا، عهد للدروبي بوزارة الداخلية، حيث كان هاشم الأتاسي رئيساً للوزراء. وفي 25 من تموز عام 1920 دخلت القوات الفرنسية دمشق بعد معركة ميسلون، وأعلن الجنرال جورو تجريد الملك فيصل من السلطة وطلب منه مغادرة الأراضي السورية، كما حل الحكومة التي كانت برئاسة الأتاسي وطلب من الدروبي تشكيل حكومة جديدة. شكل الدروبي حكومته في 28 من تموز عام 1920 لتستمر 27 يوماً، انتهت باغتياله في 21 من آب مع رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن باشا اليوسف في حادثة خربة غزالة الشهيرة. وأصل القصة أن الجنرال جورو الحاكم العسكري الفرنسي لسوريا فرض غرامة على السوريين بمقدار 10 ملايين ليرة ذهبية تعويضاً لفرنسا على خسارتها في الحرب مع الثوار، وأدت هذه الغرامة إلى غضب شعبي وعدم تجاوب الأهالي معها بسهولة. وكان أن أرسل الفرنسيون 20 جندياً سنغالياً إلى منطقة حوران ليؤسسوا هناك نقطة عسكرية، إلا أن الأهالي الغاضبين منعوهم من الاستقرار في مناطقهم وأجبروهم على العودة إلى دمشق بالقطار ذاته الذي جاءوا به. واعتبر جورو هذا التصرف تمرداً وهدد باستخدام العنف، ما دفع الدروبي مع بعض أعضاء وزارته للذهاب إلى حوران والاجتماع مع شيوخ العشائر هناك للوصول إلى اتفاق ووضع آليات مشتركة لتحصيل الأموال المطلوبة. إلا أن بعض الثوار الذين لم يقبلوا دخول الفرنسيين وخروج الملك فيصل من سوريا عقدوا العزم على قتل جميع أفراد الوفد المفاوض، ونصب عدد من المسلحين كميناً للقطار القادم من دمشق والذي يحمل الدروبي وجنوداً فرنسيين عند محطة خربة الغزالة. وما إن توقف القطار حتى انهال الرصاص عليه بكثافة، ما أدى إلى مقتل جميع أفراد الوفد تقريباً، ومن بينهم رئيس الوزراء الدروبي. لم يكمل الدروبي شهراً كاملاً في وزارته، وفي الوقت الذي يرى بعضهم أنه تخلى عن رفاقه في مواجهة الفرنسيين، كما قد تخلى عن الملك فيصل حين احتفظ بقوات الدرك في دمشق ولم يحركها كما وعد، بينما يعتقد بعضهم أن الرجل اتبع سياسة واقعية في التعامل مع الفرنسيين، وأن مقتله كان عن طريق الخطأ، إذ لم يرد الثوار قتله وإنما قتل الفرنسيين فقط.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل في مشروع سوفا 53 الذي بدأته عام 2022 وانتقال المشروع إلى محور جديد في ريف القناطرة الجنوبي. فماذا وراء استئناف العمل في هذا المشروع؟ نناقش في المحور الثاني تجديد أستراليا إدراج 15 فردا على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم سكرية المعروف باسم أبو مريم الأسترالي الذي ربطت وسائل إعلام اسمه بإدارة الصندوق السيادي السوري. فماذا يعني تجديد العقوبات بالنسبة لسوريا؟ في المحور الثالث نناقش اجتماع وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي مع شركة ماستر كارد في نيويورك واستعراض فرص الاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة التي تقدمها الشركة. فهل عادت ماستر كارد إلى جميع المصارف السورية وما عوائق تعميمها؟ أما في المحور الأخير نناقش إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة كامل الأراضي اليمنية من سيطرة الحوثيين. فهل بدأت معارك الحسم فعلا أم هي تكرار لعمليات سابقة؟ أهلا بكم.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أعمال حفر الخنادق من جهة قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك ضمن عملها على ما يسمى طريق سوفا 53 الواقع ضمن منطقة فض خط الاشتباك.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: حول هذا الموضوع أرحب بإيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من حيفا. مرحبا بك معنا سيد إيهاب، لنقرأ وإياك هذه التحركات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. في أي إطار تندرج تحديدا في هذا التوقيت هذه العمليات واستئناف مشروع سوفا في هذا التوقيت وهذه الأعمال التي تتم من عمليات حفر وعمليات تحصين في المنطقة؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذة ديما والمشاهدين والمشاهدات. يعني المعطى الأهم في سوفا 53، وبالمناسبة سوفا يعني العاصفة، فبالتالي الترجمة كانت جدا دقيقة في التقرير في هذا الشأن، ليس عدد الكيلومترات التي حفرت تحديدا في الآونة الأخيرة، بل أن إسرائيل تواصل الاستثمار في بنية تحتية يفترض أن تبقى لسنوات في لحظة يجرى فيها الحديث سياسيا عن ترتيبات أمنية وتفاهمات محتملة مع دمشق. يعني بكلمات أخرى، أنا باعتقادي ما يجري في داخل الميدان أكثر دلالة من أي تصريح سياسي يمكن أن يخرج في الأيام القادمة أو حتى في الأيام الأخيرة ككل. هذا من جهة، وبالتالي ليس بداية المشروع. يعني نحن نتحدث طبعا عن المشروع الذي بدأ منذ تشرين 2022، كذلك أوصاله يعني العرض الذي بدأ إلى مئات الأعمال التي كانت تستثمر مئات الأمتار في داخل بعض المواقع وما إلى ذلك من أمور. ولكن مع ذلك يجب الحذر من عبارة يعني توقف المشروع أو أي من هذه الأمور، لأن في متى سوف يتوقف المشروع بشكل أدق، لأنني لا أجد أي في أي من المصادر المفتوحة تاريخا موثقا يمكن القول فيه في هذا اليوم أوقفت إسرائيل سوفا 53. الأدق أن المشروع نفذ على مراحل وبوتيرة متفاوتة، هذا نقطة مهمة جدا. الآن ماذا تريد إسرائيل منه من هذا كله؟ يعني الجيش الإسرائيلي شرح في عام 2024 مشروعا هندسيا أوسع على الجبهة السورية يحمل مصطلح الشرق الجديد، مزرع حداش. التعريف الذي قدمه الجيش لوظيفة هذا العائق مهم جدا. الهدف هو إعاقة اختراق آليات وقوات معادي وفق التعريف الإسرائيلي، ومنح، وهذه هي النقطة الأهم، القوات الإسرائيلية وقتا إضافيا لاكتشاف أي هجوم أو الوصول إليه والتعامل معه وفق التعريف الإسرائيلي. والأكثر دلالة أن ضابط الهندسة الإسرائيلي قال صراحة في أكثر من موقع أن العائق لا يستطيع منع الاختراق بمفرده، وإنما يعمل مع الإنذار المبكر والقوة المقاتلة. هذا تحديدا ما تحاول إسرائيل ترتيبه ميدانيا في غضون هذه الفترة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن أمام شباك زمني ملح داخل طاولة المفاوضات على سبيل المثال إن كان من قبل الولايات المتحدة تحديدا للتقدم سعيا في داخل هذا المسار، وبالتالي إسرائيل ترى بأن الشباك الزمني قد ينفذ وبالتالي يتوجب عليها إنهاء ما كانت قد يعني أبكرت في العمل عليه والعروج عليه؟ هذه نقطة مهمة جدا.
0: بالتالي هي تحاول الإسراع بخطواتها ربما قبل أي اتفاق في المرحلة القادمة بناء على ذلك؟
2: أنا باعتقادي نعم، يعني هذه نقطة مهمة جدا، وبل أكثر من ذلك، يعني إسرائيل لا تبني فقط مجرد جدار في غضون هذه الفترة، هي تحاول أن تثبت أمر يعني أمر واقع ميداني في داخل طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى كل الوقائع الميدانية التي ثبتتها حتى هذه اللحظة.
0: طيب دعني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن، دكتور عصمت العبسي، خبير أمني واستراتيجي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور عصمت، لنقرأ وإياك هذه التحركات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بناء على عمليات التحصين والحفر للخنادق التي تتم في مشروع سوفا، كيف يمكن قراءة ذلك؟
3: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وأسعد الله ضيفكم الكريم ومشاهدينا جميعا. طبعا إسرائيل ما زالت تعيش أو تحاول أن تعيش في المنطقة كلها حالة من الرعب، ونتنياهو ما زال يعيش يعني من أحداث أكتوبر إلى الآن حالة من الذعر، يحاول في كل فترة أن يظهر بأنه يقوم بأعمال لتدارك ما حصل، لكن الحقيقة أنه إلى الآن ما زال يحاول أن يفجر المنطقة مرة تلو أخرى. إسرائيل تدعي أن العاصفة الكبرى أو الشرق الجديد أو كما تسميه سوفا هو عبارة عن يعني خط دفاع كما تسميه، خط دفاع لإسرائيل يشمل طريق عسكري وخنادق مهمتها منع أو تأخير أي عملية هجوم أو اقتحام مفترضة باتجاه الأراضي المحتلة. لكن الواقع يقول أن إسرائيل تصنع وتعمق العداوة بينها وبين دول المنطقة يعني باستهداف المدنيين من خلال مصادرة أكثر من 12 ألف دولم أرض يعني فصلت ما بين هذه القرى الحدودية والأراضي الزراعية التابعة لها.
0: لكن استئناف العمل في هذا المشروع، وخاصة بأن ضيفي قال قبل قليل بأن العمل على مشروع سوفا لم يتوقف طيلة الأيام الماضية، الآن هل يمكن القول وخاصة كقراءة أمنية واستراتيجية دكتور عصمت لمجريات هذه التطورات التي تتم، توقيت العملية، توقيت استئناف العمل على هذا المشروع، هل له أي دلالات؟
3: كلام الضيف دقيق 100%، يعني العمل في هذا المشروع بدأ ب 2022، في صيف 2022 كان يتباطأ ويسرع حسب الحال، لكن هو بعد تحرير سوريا في 8 يعني ديسمبر 2024 بدأ التسارع للاستفادة من واقع أن الدولة السورية الجديدة في إطار بناء قواتها وأنها في إطار بناء المنطقة وتوحيد سوريا. ثم أعتقد أنه أيضا الأمر يتعلق أحيانا بالحملة الانتخابية ومسألة الانتخابات الإسرائيلية، وأن نتنياهو تعلم الدرس وأن نتنياهو يأخذ بكل الاحترازات وكل الاحتياطات. وأيضا أعتقد أن جزء منها أيضا مسألة يعني المفاوضات للوصول لاتفاق أمني، فكلها هذه الظروف تكون عامل في تسريع أو تبطيء الحركة في هذا المشروع.
0: طيب سيد إيهاب، قبل قليل قلت بأنها عملية لاستكمال لعمليات سابقة لهذا المشروع، هل اليوم ما يجري هو ربما توسع أكثر في نطاق أكبر من ما كانت عليه في السابق؟
2: الجميل، لأن هنالك فرق جذري بين صوفا 53 الذي بدأ عام 2022 وبين صوفا 53 الذي يجري استكماله في عام 2026. عام 2022 كانت إسرائيل تتعامل مع دولة سورية ضعيفة، لكنها تعرف تقريبا من يوجد في الجانب الآخر ومن يمسك زمام الأمور. منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر كانون الأول 2024 تغير الافتراض الإسرائيلي جذريا. هذه النقطة الأهم. الرواية الرسمية الإسرائيلية نفسها قالت بعد دخول القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلية منطقة الفصل في ديسمبر 2024 أن الهدف هو منع نشوء سيناريو شبيه ب7 أكتوبر على الجبهة السورية. طبعا هذه هي الذريعة الأهم سياسيا بالنسبة لبنيامين نتنياهو من جهة، ذلك صحيح، ولكنها كذلك لديها اعتبارات أمنية مهمة جدا. محاولة تحصين كل الجبهات المفتوحة ذات السيناريوهات الغير واردة والغير مأخوذة بعين الاعتبار، كما لبنان، كما سوريا، كما غزة، وربما حتى كما يجري في داخل الضفة الغربية من تقييدات على مناطق A و B، وربطت التحرك باحتمال وصول جماعات مسلحة إلى الحدود وفق تعريفها. ومنذ ذلك الحين لم تعد العقيدة الإسرائيلية تقول راقب سوريا من خلف الحدود فقط، بل على العكس تماما، بل أصبحت عمليا أقرب إلى أبعد التهديد عن الحدود. امتلك نقاط أمامية، اصنع عمقا أمنيا، ثم ضع خلفه عائقا هندسيا معدد الطبقات. وهذا مهم جدا. لماذا ذلك؟ لأن كل الفرضية الإسرائيلية الآن ما بعد 7 أكتوبر بأنه يجب التعاطي والتعامل مع التهديدات الأمنية ليس وفق ترتيبات الحدود السيادية، بل الحدود الأمنية تقع خلف خطوط العدو وفق التعريف الإسرائيلي. الخط الأصفر في داخل قطاع غزة على سبيل المثال، الخط الأصفر والرمادي في داخل لبنان مثلا، وكذلك هذا ما تحاول تطبيقه كأمر واقع حتى في داخل أي مفاوضات مستقبلية في داخل سوريا بمفاهيم معينة.
0: ما رأيك دكتور عصمت، هل يمكن أن يؤدي استكمال المشروع، مشروع سوفا، إلى تكريس ربما واقع جغرافي، واقع أمني واستراتيجي جديد في المنطقة؟
3: هذا ما تفكر فيه وتحاوله إسرائيل، لكن فعليا كما يقال تصب يعني الزيت على النار. فعليا إسرائيل يعني من 8 ديسمبر إلى الآن هي فعليا كسرت كل حواجز التي كانت تمنع الاشتباك مع هذا الكيان المحتل. ببساطة قبل ذلك السوريين لم يكن لهم أي اشتباك مع إسرائيل، لكن من بعد 8 ديسمبر حصلت عدة اشتباكات ما بين يعني بين المواطنين الذين يعيشون على الحدود الإسرائيلية وقوات إسرائيلية، فبالتالي كسر حاجز أنه يعني الخوف من إسرائيل نفسها، بالعكس بات هناك القدرة على أنه ممكن يصير هناك اشتباك، وممكن أن يكون هنالك انسحاب، وممكن إسرائيل تتأثر بهذا الاشتباك. ففعليا إسرائيل هي تحاول أن تخلق جو جديد، واقع جديد، وتحاول أن تخلق واقع أمني جديد، وتحاول أن تحتل أراضي جديدة، لكن هي فعليا تحاول أن يعني تستفز الحاضنة وتستفز السكان المحليين على طرفي الحدود، وتلجئ الناس إلى مسألة أنه هذا الكيان وهذا الاحتلال لابد من التعامل معه، ولا يمكن فقط الحل يعني التعامل معه فقط من خلال الصبر. وشاهدنا ما حصل سواء كان في كويه، في نوى، في بيت جن، وفي غيرها من الاماكن التي يعني حصل اشتباك مباشر مع قوات احتلال اسرائيلي، ويعني حصل شهداء في يعني من طرف السكان المحليين، وحصل يعني قتلى من طرف الاحتلال الاسرائيلي. لكن الى الان اسرائيل تحاول ان تبعث رسائل الى الداخل الاسرائيلي، والقضية هي قضية كلها يعني قضية الحياة السياسية لنتنياهو. يحاول أن يبعث رسائل أنه هو اليوم مهيمن، هو اليوم لا يوجد عنده خطوط حمراء، هو اليوم يحاول أن يفرض قوة إسرائيل وغطرسة إسرائيل على كل يعني بلدان المنطقة، لكن في الحقيقة هو يقوم باستفزاز كل دول المنطقة، هو يدفع دول المنطقة لبدء التفكير بتحالفات عسكرية جديدة تختلف عن المعادلة التي كانت موجودة سابقا. هي حتى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستشعر انه قدرتها على ضبط المنطقه وقدرتها على اداره يعني الصراع في في في في منطقه الشرق الاوسط بدات تخرج من ايديها، بدا يتشكل هناك تحالفات محليه واقليميه بين دول المنطقه لقناعتها انه لا يمكن ان يدافع عنها ولا ان يحميها الا تحالفاتها البينيه.
0: طب في الحسابات الأمنية الإسرائيلية سيد جبارين، كيف تقرأ هذه التطورات؟ ما هي أهمية هذه المنطقة تحديدا بالنسبة لها، وخصوصا نرى توسع أكثر بعمليات التحصين وعمليات حفر للخنادق؟
2: المؤسسة العسكرية باعتقادي تخطط وفق سيناريو يسمح لها بالبقاء والعمل في هذا المجال لوقت طويل، حتى لو كانت القيادة السياسية تفاوض على ترتيبات أخرى، أو حتى لو كان هنالك ما بعد هذه الانتخابات، وهذه نقطة مهمة جدا أن يكون هنالك ترتيبات أخرى إذا كان هنالك حكومة مغيرة. الآن وهنا تحديدا أنا باعتقادي يجب الفصل بين السيادة وحرية العمل، لأن الهدف الإسرائيلي ليس بالضرورة أن يكون ضم كل هذه الأراضي. ما تحتاجه إسرائيل أمنيا ربما أقل من الضم وأكثر من الانسحاب، أقل من الضم وأكثر في ذات الوقت من الانسحاب. منطقة تستطيع فيها تحديد من يدخل، من يتحرك، أين توجد القوات، وأين يمكنها هي أن تتحرك في ذات الوقت، أي بكلمات أكثر دقة السيطرة على المجال دون ضرورة إعلان السيادة عليه، أي بكلمات أكثر دقة حتى لو شئنا أمر شبيه وقريب من الحكم العسكري. وهنا ربما كذلك نقطة مهمة جدا، إذا كنا قد تحدثنا عن الجانب الأمني، مهم كذلك في الجانب السياسي كذلك ألا نتعاطى مع ما تقوم به إسرائيل وكأنه هرمونات انتخابية تضع مولودها في 28 من أكتوبر، وبالتالي الأمور قد تكون مغيرة حتى من جانب بنيامين نتنياهو أو من جانب من هو ما بعد بنيامين نتنياهو خليفته. أنا باعتقادي الأمور يجب أن تكون أكثر دقة في قراءة ما يجري في هذا الشباك الزمني الذي يسمى انتخابي. أنا باعتقادي أن ما تحاول أن تقوم به هذه الحكومة تحديدا هو فرض أمر واقع ميدانيا في كل الجبهات ومن ضمنها في داخل سوريا، يكون الانسحاب أو أما أن تكون هي منصة العمل التالية للحكومة الإسرائيلية الحالية إذا استطاعت تشكيل حكومة بائتلاف مشابه، أو إذا كان هنالك ائتلاف مغاير بأن يكون ثمن الانسحاب أعلى بكثير من ثمن البقاء والاستمرار بما كتبته هذه الحكومة ميدانيا، وبالتالي تجبر الحكومة المقبلة على الاستمرار أو دفع ضريبة سياسية للخطط الميدانية والأمنية التي أقرتها هذه الحكومة تحديدا.
0: طيب دكتور عصمت، بالتزامن مع استئناف هذه العمليات في مشروع سوفا، كان هنالك اجتماع من الجانب السوري مع قوات الأندوف، كيف اليوم يمكن قراءة هذه الدور الذي تؤديه فعلا هذه القوات بالتزامن مع هذه العمليات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة؟
3: بطبيعة الحال قوات الأندوف هي ليست قوات يعني حفظ سلام بالمفهوم الدقيق، وإنما هي قوات مراقبة أكثر منها من قوات، هي لا تملك أي قوة أو لا تملك أي صلاحيات فعلية على الأرض، يعني لا تستطيع أن تمنع تقدم أو تستطيع أن تمنع اشتباك، وإنما هي توفق فقط. بس اسمح لي أن أعقب فقط على كلام العزيز من فلسطين. أنا أقول إنه إسرائيل في تاريخها قامت ببناء أكثر من جدار، لكن سابقا ممكن كانت تقيم الجدار على مناطق احتلتها سابقا، اليوم تحاول تقيم الجدار في أراضي لم تحتلها بعد، لكن كل هذه الجدران التي بنتها إسرائيل وكانت تتباهى بها من خط بارليف، خط ألوان، الجدار الفصل العنصري، الجدار حول غزة، كل هذه الجدران فعليا عندما كان هناك إرادة لقتال إسرائيل لم تكن تنفع هذه الجدران. الجدران هذه التي تبنيها إسرائيل هي تزيد فقط في بناء العزيمة لقتالها ومحاربتها. إسرائيل حقيقة إذا تريد سلام في المنطقة فليست باستفزاز شعوب المنطقة، وشعوب المنطقة لن تستكين لإسرائيل ولن تقبل بهذه الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. إسرائيل إذا أرادت حقيقة يعني أن تبني وأن تحمي أمنها ففعليا لو سلبت يعني شعوب المنطقة بالهيمنة الإسرائيلية في هذا الوقت، فلا بد أن يكون بمقابل تدفعه إسرائيل من عودة حقوق على الأقل حدود 67. لكن بهذه الطريقة التي تقوم بها إسرائيل اليوم، هي فقط يعني تقوم بمسكنات لتسكن بها شارعها الداخلي، لتقنع بها نفسها أن هذه الجدران التي تبنيها إنما هي جدران لحماية أمن إسرائيل ولتوثيق إسرائيل. لم تستطع بكل الذي بنته من جدار الكتروني وغيره أن تمنع 7 أكتوبر، ولا قبلها أن تمنع يعني غيرها من المرات التي تم استهداف الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي شعوب المنطقة لن تتنازل عن حقوقها، وإذا كانت إسرائيل حقيقة تريد أن تحمي أمنها، فلتكن يعني الغطرسة الإسرائيلية والعربدة الإسرائيلية وعقيدة الأمن الإسرائيلي لابد لها أن تغيرها، وأن تفهم أن هذه العقيدة التي امتهنتها منذ تأسيس يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الآن لم تنفعها في شيء.
0: طيب سيد جبارين، أعود للنقطة التي سألت عنها ضيفي قبل قليل فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق، ودور قوات الأندوف في التعاطي والتعامل معها. هل فعلا لها صلاحيات؟ ما هي الصلاحيات التي تمتلكها هذه القوات في رصد هذه الانتهاكات ومنع أيضا هذه الانتهاكات؟
2: هنا توجد مفارقة ثانية نوعا ما، لأن هذه البعثة أنشئت عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك آنذاك. وظيفتها ليست حماية سوريا عسكريا، ولا طرد القوات الإسرائيلية بالقوة بالمناسبة، ولا تملك يعني تفويضا حربيا لفرض الاتفاق على الطرفين. وظائفها الأساسية هي مراقبة وقف اطلاق النار، مراقبة منطقة الفصل ومناطق تقييد القوات، توثيق الخروقات، الاتصال بالطرفين، ومنع الاحتكاك، وما إلى ذلك من أمور. طبعا مجلس

0: الإدانات والاستنكارات من قبل الأمم المتحدة فقط بالآونة الأخيرة لما تقوم به إسرائيل في داخل سوريا، لكنها لا تستطيع إرسال قوة لإجبار الجيش، جيش الاحتلال الإسرائيلي، على الانسحاب بأي شكل من الأشكال، بل أن الأمم المتحدة نفسها تقول أن دورها الحالي هو منع التصعيد والمراقبة والتوثيق والإبلاغ وفق التمديد الذي تم في حزيران الأخير. والأكثر إثارة أنا باعتقادي بأن القوة، قوة الأندوف نفسها تراجعت في الآونة الأخيرة. التقارير الأممية تشير إلى مشكلة مهمة جدا منذ ديسمبر عام 2024، عمليات التفتيش الدورية التي كان يقوم بها مراقبو الأمم المتحدة على المواقع العسكرية في مناطق تقييد القوات لم تعد تتم بصورة طبيعية، كما اضطرت البعثة إلى التفاوض باستمرار مع إسرائيل حول حرية حركتها والوصول إلى بعض المناطق. وبالتالي هذا تحديدا نحن أمام مفارقة، المهمة الأممية موجودة، الاتفاق موجود، الخرائط موجودة، خطوط ألفا وبرافو كذلك موجودة بطبيعة الحال، لكن القدرة العملية على فرض النظام الذي أنشأ هذه الخطوط أصبحت أضعف بكثير وشبه بائدة.
1: طيب، بناء على هذا الاجتماع الذي تم دكتور عصمت بين الجانب السوري وقائد قيادة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، ما الذي يمكن فعلا أن تقدمه هذه القوات، قوات الأندوف فعليا للحكومة السورية في ظل هذه الانتهاكات التي تتم في الجنوب ومواجهة هذه الأعمال والانتهاكات؟
2: أولا نتفق أن هذه القوات لم تعد أرضا ولم تحرر أسيرا، يعني في كل تاريخها لم تستطيع أن تحرر أسير واحد أو أن يعني تجبر إسرائيل على أن تنسحب شبرا واحدا، وإنما لا، حتى يعني عند تم إصابة أحد عناصرها في قبل أشهر، وهي فقط يعني تندد، هي كل 3 أشهر ترفع تقريرها، ممكن أن ترفع تقرير أسرع قليلا، فهي دورها يعني حصل في الدبلوماسية، في رفع التقارير وتثبيت الانتهاكات تكون من طرف مين، كسر سردية إسرائيل وتثبيت الانتهاكات الإسرائيلية، فهي أعتقد هذا الاجتماع في طور يعني في طور المعركة الدبلوماسية ومحاولة تعزيز التواصلات الدبلوماسية التي تكون في سبيل لجم العربدة الإسرائيلية، لكن ليس أكثر من ذلك، لا يعول عليها أكثر من ذلك ولا يتوقع منها أكثر من ذلك.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عصمت العبسي، خبير أمني واستراتيجي، كنت معنا من دمشق. أشكر أيضا ضيفي إيهاب جباريد، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من حيفا، شكرا جزيلا لكما. فاصل قصير مشاهدينا ونعود لنناقش تشديد أستراليا إدراج 15 فردا على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم سكرية المعروف باسم أبو مريم الأسترالي.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سردا لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلف

0: تلفزيون سوريا: نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: عقوبات مالية جددتها الخارجية الأسترالية على شخصيات وكيانات في خطوة تعيد ملف العقوبات الاقتصادية إلى الواجهة. أستراليا أعادت إدراج 15 فرداً وكيانين على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم سكري المعروف باسم أبو مريم الأسترالي، والذي يشار إليه بصفته مديراً عاماً لصندوق السيادي السوري. وبحسب صك تشريعي نشرته وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، يفرض القرار قيوداً على التعامل مع أصول سكري أو تقديم أموال له ما لم يتم الحصول على تصريح رسمي. سكري المولود في أستراليا عام 1985 يحمل الجنسية الأسترالية، وهو من أصل لبناني، وعرف أيضا باسم إبراهيم بن مسعود. بعد اندلاع الثورة السورية سافر سكري إلى سوريا عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة ولاحقا إلى هيئة تحرير الشام قبل أن تدرجه أستراليا على قائمة العقوبات في 8 حزيران عام 2018 بتهمة تمويل الإرهاب. وبعد سقوط النظام المخلوع، نقلت وسائل إعلام أنباء عن تولي سكري أدوار اقتصادية وإدارية، من بينها رئاسة لجنة معينة أو معنية بملف التسويات مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المخلوع والأموال المصادرة التي تحول إلى الصندوق السيادي السوري.

0: حول هذا الموضوع رحب بدكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي معنا مباشرة من دمشق، وأرحب أيضا بشادي دالاتي محامي ومدير مركز وتد للدراسات القانونية معنا مباشرة من حلب. مرحبا بكما. في البداية دعنا نتحدث دكتور خالد من الناحية الاقتصادية عن أهمية هذه الخطوة، وكيف يمكن قراءة هذه الخطوة، إعادة إدراج مدير للصندوق السيادي السوري على قائمة العقوبات المالية الأسترالية، كيف يمكن فهم هذه الخطوة في هذه المرحلة؟
1: أسعد الله مسائك ديما وللأستاذ شادي ولمشاهدي تلفزيون سوريا. في الحقيقة اليوم هذه العقوبات هي تندرج ضد شخص، وهي تجديد روتيني للعقوبات. يعني سكرية بعام 2018 خضع لهذه العقوبات، وحسب القانون الأسترالي كل 3 سنوات تجدد هذه القوائم أو يتم عزل أو يعني إزالة اسم الشخص المستهدف. اليوم يعني ليس فقط سكرية، كان هناك 15 شخص وكيان استهدفوا، هذا رقم واحد. يجب أن نميز يا سيدتي على الإعلام بهذا الموضوع، الكثير يعني نلاحظ الكثير من اللغط به. يجب أن نميز بين التعيين القانوني وما بين المنصب الإداري إن وجد. يعني سكرية قد يكون له دور تنفيذي ولكنه لم يعين بمرسوم، لا يوجد مرسوم واضح. إذا بحثنا بكل محركات
0: طيب هكذا يشار
1: لا يوجد مرسوم.
0: طيب ما هو الدور الأساسي له لتضعنا في تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالدور الذي يؤديه؟
1: لو سمحتي، المرسوم 113، المرسوم المعنى بالصندوق السيادي يقول بالمادة 8 بشكل صريح، يعين المدير الصندوق السيادي بموجب مرسوم. لا يوجد أي مرسوم يسمي سكرية بشكل واضح وصريح أنه هو المدير، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الصحيفة التي نشرت هذا المقال أو التقرير هي ميزت أن هذه العقوبات هي فردية ضد هذا الشخص، مع احترامنا له. اليوم الدولة السورية بعيدة كل البعد عن هذه العقوبات، ولكن أنا ما يهمني كشخص أعمل في الاقتصاد أن هذا الإجراء يجب أن نعزز نحن من قواعد الامتثال، يجب أن نكون هناك الزيادة في الحوكمة، الزيادة في تدقيق البيانات للأشخاص المستفيدين، للهيكلة الاقتصادية السورية، لتصدير الإطار القانوني السوري. ذكر بتقريركم الكريم أن الصندوق السيادي يقوم بتسويات مع بعض رجال الأعمال من زمن النظام البائد لا أعاده الله. سيدتي، من يقوم بأمور التحقيق هي لجنة الكسب غير المشروع، وهي لجنة تشمل العديد من النخب القانونية والمالية والحقوقية التي تعمل باحترافية مطلقة. وعندما تتم التسويات أو مصادرة أموال هؤلاء المجرمون الذين أجرموا بحق الشعب السوري، هذه الأموال وأصولها تذهب إلى الصندوق السيادي باعتباره هو ممثل عن الحالة الاقتصادية للدولة السورية، ويتم يعني بعد ذلك إدخالها فيما يخدم الدولة السورية أو إخضاعها لاستثمارات أو إدخالها بالخزينة العامة. إذن هناك لغط يجب أن
0: بالتالي حاليا لدينا طيب دكتور الفردية. خالد، بناء على ذلك لدينا الآن، هل لدينا الآن صندوق مالي سيادي لا مدير له بناء على مرسوم بموجب ما يتم تداوله حتى الآن، والذي يشار وسائل الإعلام تشير الآن إلى أن الأسترالي يتولى مهام المدير، بالتالي يوم ما هي الحقيقة، ما هو الواقع؟
1: ديما، الدولة السورية اليوم يعني تتعامل على درجة عالية من الاحترافية. اليوم ونحن نتحدث هنا على شاشتكم الكريمة، يوجد وفد من مصرف سوريا المركزي يجري نقاشات مع الاحتياطي الأمريكي، ونحن نتحدث هنا يوجد وفد من صندوق النقد الدولي يجري إجراءات لتحسين ودمج الحالة المصرفية والاقتصادية لسوريا بالنظام العالمي. اليوم يعني يتم تصوير الأمور وكأن بعض أشخاص هم يتولون وضع الاقتصاد في سوريا. الأمور لا تجري على هذا السياق. الدولة السورية اليوم تبني شبكة علاقات اقتصادية، قد يكون هناك بعض الأدوار لبعض الأشخاص ولكنها لا تمس بالحالة المؤسساتية التي نقوم ببنائها بسوريا. هناك في الحقيقة هجمة شرسة على الدولة السورية منذ قرابة الشهر، وخصوصا على المؤسسات الاقتصادية بها. هناك فصل عضوي بين كل لجنة وكل مؤسسة، وطبعا يوجد لجان مالية، يوجد لجان رقابة مالية، والهيئة العامة للرقابة والتفتيش هي موجودة بكل تفصيل بهذه المؤسسات. إذن الأمور تجري بشكل قانوني وشكل اقتصادي احترافي. الاقتصاد السوري لا يدار من خلال أشخاص، يدار من خلال فكر مؤسساتي، وينعكس هذا الموضوع
0: بالتالي
1: على
0: لماذا يتم ربط
1: وعلى الاندماج العالمي.
0: طيب دكتور خالد
1: ديما سيدتي
0: طيب.
1: لو سمحتي
0: تفضل.
1: تفصيل لا يجوز. الحكومة الأسترالية بحد ذاتها أزالت العقوبات عن بعض الكيانات في الدولة السورية عام 2025. إذن يجب أن نفصل بين العقوبات على السيد سكرية أو تجديد العقوبات عليه وما بين العقوبات على الدولة السورية. لا يوجد أي حالة من العقوبات من الدولة السورية. ما يهمنا ماذا على الدولة
0: السورية. بالتالي لماذا تربط الحكومة السورية مصير أهم جهاز مالي في سوريا بشخصية جدلية؟ حتى الآن لا يوجد معلومات تشير إلى مهام هذا الشخص.
1: هل يوجد أي شيء رسمي يثبت أن هذا الشخص هو الذي يقود هذا الجهاز الاقتصادي السيادي الهام؟ لا يوجد أي شيء رسمي.
0: لماذا حتى
1: اليوم
0: الآن لا يوجد أي توضيح؟ لم تصدر أي توضيحات متعلقة بدوره الحقيقي.
1: يعني هذا الموضوع هو مرتبط بتصريح من الصندوق السيادي أو جهازه الإعلامي إن صح التعبير. أنا هنا لأدافع عن سوريتي. اليوم الدولة السورية تتعرض للأمانة لهجمة شرسة، وهذا الجانب الاقتصادي هو جزء من هذه الهجمة. وأنا واجبي هنا أن أوضح الأمور. المحور اليوم النقاش هو عقوبات على شخص أو تجديد عقوبات على شخص. لماذا نربطها بالكيان الاقتصادي السوري؟ هناك فصل كامل وعضوي، وهناك أمان على الحالة الاقتصادية السورية حتى من الحكومة الأسترالية.
0: طيب دعني أن أنتقل إلى ضيفي شادي دالاتي لنقرأ ذلك قانونيا من الناحية القانونية. اليوم كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ ما الذي يعني فعلا أن تعيد أستراليا إدراج إبراهيم سكرية على قائمة العقوبات؟
2: أول شيء أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا يعني مثل ما تفضل زميلنا وضيفك الكريم بأن هذه العقوبات هي على شخص، هذا شخص قد يكون مواطن سوري طبعا حسب التقارير أنه مولود في أستراليا وهو أصول لبنانية وقد يكون حائز على الجنسية السورية. طبعا ضمن التقارير الإعلامية وحتى أن وزير الأوقاف ألمح بأن السيد سكرية هو مدير الصندوق السيادي. طبعا قانونيا يعني هذا الأمر هو روتيني، يعني من خلال ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 هي محاربة غسيل الأموال وأيضا تمويل الإرهاب وإلى آخره. عام 2018 كان أدرج ضمن هذه العقوبات، وهذه العقوبات ايضا تجدد بشكل روتيني ثلاث سنوات، يعني انه كما ذكرتم في تقريركم وايضا كما ذكر ضيفك الكريم. ولكن النقطه الهامه او خلينا نسميها الرساله السياسيه التي ظهرت في هذه الاونه انه تم تجديد او يعني انه لم يتم ازاحه او ازاله اسم سكرية من تمويل الارهاب، وهذا أمر بصراحة هذا رسالة سياسية جدا جدا مهمة. طبعا هلأ يعني أنه قانونيا على الدولة السورية طبعا تأثيره هو صفر تأثير، ولكن هذا صفر التأثير بحاجة أفعال إيجابية من الحكومة السورية من أجل أن لا يكون لهذا التصنيف أي تداعيات قانونية أو حتى تداعيات اقتصادية أو حتى تداعيات سياسية. لماذا؟ لأن بكل بساطة الحكومة الأسترالية هي ضمن منظومة بنوك عالمية وأيضا تخضع للرقابة المالية ولموضوع الامتثال وإلى آخره. فحاليا الحكومة السورية مطالبة بكل شفافية بالإعلان عن مدير الصندوق السيادي، وما هو توصيف السيد سكرية ضمن الصندوق السيادي، وكيف سوف يتم التعامل مع هذا الملف؟ لماذا هذا الأمر؟ حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية على الصندوق السياسي وعلى الصندوق السيادي، وخاصة أن الصندوق السيادي من أسباب إنشائه هو المساهمة في إعادة الإعمار، وأيضا ضم الأصول السورية، أغلب الأصول السورية من خلال المؤسسات التي كانت تشترك فيها الدولة السورية وإلى آخره، وأيضا العقارات في موضوع إعادة الإعمار، وأيضا الدخول في هذه الشراكات. ويعني أنه نحن نعلم، وأيضا ضيفي الكريم يعلم، بأن البنوك الدولية وأيضا الشركات متعددة الجنسيات دائما تعمل على صفر خطورة، صفر مخاطر. طبعا هلا يعني مثل ما ذكر انه فعلا يعني انه موجود مثلا وفد من البنك المركزي في الاحتياطي الفدرالي والى اخره، ولكن هذا الامر بحاجه الى افعال ايجابيه اخرى من خلال الا وهي الشفافيه، الوضوح.
0: بالتالي ما الذي يجب ان توضحه من الناحيه القانونيه سيد شادي؟ ما هي الامور التي يجب على الحكومه السوريه اليوم ان توضحه بناء على
2: السؤال بعد اذنك؟
0: طيب عم اقول بانه في ظل عدم الوضوح ربما في التعاطي مع سكرية والمهام التي يقوم بها، ما الذي يجب على الحكومه السوريه قانونيا توضيحه في هذه المرحله تحديدا، مساله طريقه تعيينه او حتى صلاحياته او المهام ربما التي يقوم بها؟
2: ما زال عمل الصندوق السيادي هو ضبابي، بحاجه الى افصاح عن المعلومات، عن الهيكلية، من يدير هذا الصندوق وكيف تتم هذه الإدارة. بهذا الأمر ممكن أن يكون هناك امتثال حقيقي، وفعلا أن تكون هناك شفافية، بحيث أن إذا كان سكرية هو ضمن هذه الهيكلية، فممكن أيضا متابعة هذه الإجراءات قانونيا، وأيضا يعني أن مراجعة الحكومة الإسترالية ضمن هذا الأمر، لأن نحن نعلم أن جبهة النصرة وأيضا جبهة فتح الشام وأيضا يعني أن هيئة تحرير الشام تم إزالتها من قوائم الإرهاب يعني أساسا. فإذا لماذا بقاء هذه الشخصية موجودة على قوائم العقوبات الأسترالية، مع أن الأساس يعني أنه جذر هذه المشكلة قد حل؟ فإذا هذه الرسالة هي رسالة سياسية على أبعد الحدود، وأيضا تداعياتها القانونية هي تعود على ماذا سوف تفعل الحكومة السورية من إجراءات في موضوع الصندوق السيادي، ومن هو يرأس هذا الصندوق، وما هي آليات وعمل الصندوق السيادي وهيكلياته.
0: طيب وفي حال ثبت ذلك، ثبت تولي سكرية إدارة الصندوق السيادي، ما الانعكاسات؟ هل تؤثر هذه العقوبات المالية ربما على مدير جهاز أو إدارة جهاز المالي في الدولة، بما معناه أنه ربما سيكون له تداعيات مختلفة تؤثر ربما على الصندوق وعمل الصندوق بحد ذاته، أم ماذا؟ كيف سيكون تداعيات ذلك قانونيا؟
2: هذا الأمر يعني هلأ مثلا البنوك الإسترالية وأيضا الحكومة الإسترالية هي داخلة في اتفاقيات دولية وأيضا ضمن معاهدات دولية وأيضا ضمن المنظومة المالية العالمية. فإذا عندما يعني أنه تضع شخص ضمن قوائم الإرهاب أو يعني أنه تمويل الإرهاب، فهذا الأمر سوف ينعكس على بقية الدول، والا وهي انها عضو في عده منتديات عالميه والى اخره. فهذا الامر سوف ينعكس على البنوك الدوليه وايضا بنوك الخليج وايضا حتى على البنوك الامريكيه. لذلك نحن بحاجه الى توضيح كامل، وايضا هناك وضوح ضمن الصندوق السيادي، لان البنوك الدوليه هي تعمل دائما على صفر مخاطر. دائما هذا هو يعني ديدا هذه البنوك، فعندما تكون هناك مخاطرة أو ممكن أن يكون هناك أي شيء يعني ممكن أن يعني أن سياسات الامتثال أن يكون فيها أي شيء أو أي خطورة، هي تمتنع عن التعامل مع البنوك التي ممكن أن يكون يعني أنه أحد الإدارات فيها هو ضمن قوائم تمويل الأمن.
0: طيب ذات النقطة أود أن أنقلها لك دكتور خالد، في حال ثبت تولي سكرية إدارة الصندوق السيادي، ما هي المخاطر الاقتصادية المحتملة في المرحلة القادمة بناء على هذه التصريحات؟
1: في الحقيقة يعني هذا السؤال جدا هام. هناك ثلاث مستويات من المخاطر: المخاطر الفردية أو الشخصية، والتي هي تكون يعني ضد السيد سكرية من خلال تجميد أمواله وتقييد حركته المالية. أما على إذا كانت هذه العقوبات موجهة ضد الدولة، فقد يكون تنال المخاطر هي قطاع الطاقة والتجارة والاستثمارات، وهذا طبعا نحن بعيدين كل البعد عنه في سوريا، لأنه لا يوجد تماس بين الحالتين. الموضوع الثالث والمحتمل هو بعض إجراءات الامتثال المصرفية لبعض المؤسسات الحكومية، يعني يحصل نوع من التدقيق الزائد في بعض المعاملات، وخصوصا القطاعات والهياكل والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالمصارف والمؤسسات الحكومية الأسترالية. نحن نتحدث عن خطر محتمل، ولكنه لا يمس لا من قريب ولا من بعيد الحالة السورية. ولكن ديما السؤال الأهم، ماذا على الدولة السورية حاليا؟ أنا برأيي هذه العقوبات، تجديدها على السيد سكرية، هي هامة للدولة السورية لإعادة صقل بعض القرارات التي يعني اتخذتها بفترة التأسيس لبناء الدولة بالفترة الماضية. أنا برأيي لنتحدث هنا اقتصاد، ولنتحدث معلومات معرفية ماذا يجب أن نقوم به. واحد، يجب أن يكون هناك تمييز بين العقوبات، بين الحالة الرسمية، العقوبات الرسمية، وبين العقوبات الإعلامية. يعني اليوم أنت تعلمين هناك الكثير من المقالات غير المنطقية، بعض الصفحات الصفراء. يجب على الدولة السورية أن تميز بين دور القرار الرسمي بالعقوبات، وبين الحالة الإعلامية، وبين العقوبات الفردية والعقوبات ضد الدولة. واحد. اثنين، يجب أن نزيد من مستويات الامتثال، وخصوصا في المؤسسات الاقتصادية. يجب أن نرفع من كفاءة هذا الامتثال. يعني يجب أن نعرف ملكية هذه الشركة لمن، هذه المؤسسة لمن، هل يوجد ارتباطات غير قانونية لهذا الكيان؟ هذا جزء جدا هام، وهو مقياس للتعامل بالمصارف العالمية مع الدولة السورية. كذلك يجب أن نصدر القانون، الإطار القانوني للدولة السورية. نحن ماذا نمتلك؟ هذا الصندوق السيادي أو لجنة الكسب الغير المشروع. ما الهيكلية التي تعمل بها؟ يجب أن نصدر ما تقوم به هذه اللجان للخارج. الموضوع الآخر هو التواصل، نشر الهياكل القانونية بصيغتها المالية والاقتصادية، وهذا يطمئن المستثمر. نحن اليوم هناك ثلاث قطاعات تقوم بها الدولة السورية بشكل متساير: الاستثمار، التجارة، والمصارف. نحن اليوم نحاول أن أن تكون سوريا هي مركز لوجستي وأقليمي عالمي. نحن نستقطب الاستثمار الخارجي ونعزز الاستثمار الداخلي، وكذلك نحن نعزز من كفاءة القطاع المصرفي، ونبدأ به بشبكة علاقات مصرفية من الصفر لنندمج مع القطاع العالمي. نحن هنا لسنا لندخل يعني نقاش هل سكرية موجود أو غير موجود،
0: ولكن هذه الخطوة، هذه العقوبات إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على المصارف الأجنبية، على أن يكون ربما أكثر البنوك الدولية وهذه المصارف أن تكون أكثر حذرا في التعاطي بالملف الاقتصادي في سوريا، أم ماذا؟
1: والله سأجيب يا ديما بشكل مباشر. إذا كانت المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية قالت أوكي، فكل الأمور ستكون بشكل إيجابي. اليوم إزالة العقوبات الأمريكية هي فتحت كل أبواب المصارف والاستثمارات العالمية على سوريا. اليوم من يأتي إلى دمشق ويرى الوفود الأجنبية من كافة الدول بعد إزالة العقوبات، وبعد إزالة اسم سوريا من القوائم الإرهابية، وبعد مراجعة مكتب الاو اف اي سي الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية وإزالة اسم سوريا، اليوم هناك حالة من التعافي، يجب أن نكون متفائلين، يجب أن نوضح الأمور. اليوم الدولة السورية بحالة، يجب أن يكون هناك تكاتف من الجانب الحكومي والجانب الشعبي ومن الخبراء، ويجب أن يكون هناك توضيح لبعض المعطيات. العقوبات ضد السيد سكرية وهي تجديد وليست جديدة يعني، والدولة السورية تسير بمنحة من التعافي ومن الهيكلية الدقيقة على الصعيد القانوني والمالي والمصرفي. إذا إن شاء الله لن يكون هناك أي خطر، ولكن أنا قلت حديثنا اليوم هو بسبب حالة معينة، يجب أن نستفيد من هذه الحالة بشكل استباقي، يجب أن نعمل حالة وقائية من رفع مستوى الامتثال والحوكمة. ونحن بالأصل الدولة السورية هي اليوم منخرطة بمكافحة الإرهاب ومنخرطة بغسيل الأموال. ما تقوم به الدولة السورية هي مهمات جدا صعبة، ولكنها تقوم بها باحتراف. ونحن اليوم دخلنا عصر جديد من الاندماج المالي والمصرفي مع كافة المصارف.
0: طيب بناء على ذلك،
1: وإزالة العقوبات كان لها كبير الأثر.
0: دكتور خالد، ما الذي تحتاجه الحكومة؟ ما الذي تحتاجه الحكومة السورية اليوم لتجنب ربما أن تتحول هذه القضية إلى مسألة ثقة متعلقة بالنظام المالي، متعلقة بالمصارف المشاركة أيضا بالاقتصاد السوري ككل؟
1: نحن بحاجة إلى 4 كلمات: حوكمة، امتثال، ملكية واضحة، وكذلك الشفافية. عند توافر هذا الرباعي هو سيكون منع حصين ضد أي اختراقات وضد أي حالة قد تؤثر بالاقتصاد السوري أو لا سمح الله عقوبات أخرى. نحن يجب أن نفصل بين الحالة اليوم بين أي شيء قد يحصل لاحقا، ونتمنى ونأمل أن لا يكون هناك أي شيء سلبي. اليوم الدولة السورية تبني أجسامها الاقتصادية من القاع، ولكن بناء هو سليم ومتعافي إن شاء الله.
0: طيب كيف يمكن قراءة ذلك؟ المسؤولية القانونية سيد شادي فيما يتعلق بهذه العملية، المسؤولية المترتبة للمصارف وحتى الشركات الأجنبية في حال تعاملت مع شخصية وثبتت هذه التهمة المتعلقة بشخص مدرج على قائمة العقوبات، ما هي المسؤولية القانونية عليهم؟
2: هلا نحن بداية خلينا يعني ونذكر بأن سكرية ليس له أي توصيف ضمن الدولة السورية إلى حد الآن، لذلك مطالبة
0: نحن نفترض السورية. نحن نفترض ما يثار في وسائل الإعلام فيما يتعلق بصفة سكرية،
2: ولكن إن ثبتت هذه التقارير الإعلامية فإن هذه البنوك سوف تمتنع نوعا ما أو تقوم في موضوع الامتثال الدقيق، يعني رفع عملية الامتثال. السبب هو أن هذا الأمر سوف يزيد من المخاطر طبعا، ويعني أنه يجب على الحكومة السورية التحرك بهذا الجانب. شو السبب؟ السبب أن حاليا هناك انتعاش اقتصادي، أو خلينا نقول انتعاش ضمن العلاقات الدولية في الجانب الاقتصادي من خلال رفع العقوبات وإلى آخره. فهذا الأمر أيضا بحاجة إلى تحرك مع هذه الدول، وخاصة الدول التي يعني أنه تفرض هذه يعني أنه هذه العقوبات وإلى آخره، من أجل تبيان ذلك. يعني حتى وإن فرضنا أن سكرية هو تم تجديد هذه العقوبات، وأنا يعني أنه ذكرت أن هذه العقوبات هي جزرها أنه كان يمول الإرهاب ألا وهي جبهة النصرة أو يعني أنه هيئة تحرير الشام، ولكن جبهة النصرة وأيضا هيئة تحرير الشام هم يعني أنه بالأساس أزيلوا من موضوع قوائم الإرهاب. فلذلك يعني أنه يجب على الحكومة السورية أن تتحرك دبلوماسيا، حتى وإن كان يعني أنه سكرية هو يعني أنه ضمن الهيكلية الصندوق السيادي أو حتى على رأس هذا الصندوق، فيجب أن تتحرك من أجل إيقاف هذه العقوبات أو إيجاد مخارج قانونية لأجل هذا الأمر. السبب هو أن هذه العقوبات إذا بقيت وإذا ثبتت هذه التقارير الإعلامية فإن ذلك سوف يكون لديه تداعيات جدا كبيرة على الاقتصاد السوري، لأن نحن يعني حاليا مثلا يعني نرفع العقوبات يعني صار له أكثر من حوالي 9 أشهر أو سنة، ولكن مع ذلك هذه الاستثمارات نراها ضعيفة. السبب ألا وهو نحن ضمن قوانين بالية قديمة بحاجة إلى تطوير هذه القوانين وأيضا إلى بيئة قانونية وأيضا بيئة اقتصادية بحيث أن المستثمر يتشجع في الدخول إلى البيئة السورية وإلى السياق السوري، فما بالك إذا أصبحت هذه الدول تجدد هذه العقوبات على هذه الشخصيات، فهذه الاستثمارات بالتأكيد لن تأتي. السبب هو عدم وجود بيئة وأرضية صحيحة. لذلك الحكومة السورية مطالبة دبلوماسيا في البحث عن موضوع هذه العقوبات وأيضا الإفصاح عن الهيكليات ضمن الصندوق السيادي وأيضا المعلومات من خلال الحوكمة والشفافية والمساءلة بشكل جيد.
0: شكرا جزيلا لك شادي دالاتي، محامي ومدير مركز وتد للدراسات القانونية، كنت معنا من حلب. أشكرك جزيلا وأشكر ضيفي دكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. بعد الفاصل مشاهدينا نناقش ما انعكاسات عودة ماستر كارد إلى سوريا وما عوائق عودتها بشكل كامل.

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: عقد وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل مايباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك، وبحث الاجتماع خطة تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد في مجال المدفوعات الرقمية. يأتي هذا الاجتماع بعد أعمال الطاولة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية الذي عقد في نيويورك بشأن سوريا، وذلك على خلفية سلسلة اجتماعات يجريها وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي في الولايات المتحدة. حول هذا الموضوع رحب بضيفي من فرنسا خبير اقتصادي خالد التركاوي، مرحبا بك، وأرحب بيونس الكريم الباحث الاقتصادي من باريس، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد خالد، لنتحدث عن الأثر دخول ماستر كارد على الاقتصاد السوري ككل. ما الذي يعني اقتصاديا دخول ماستر كارد إلى منظومة المدفوعات الدفع السوري في هذه المرحلة تحديدا؟
1: أشكرك بداية على الاستضافة. لحتى نقرب شوي الموضوع، شوف اليوم المواطنين لحتى يستخدموا شبكة المياه في كثير من الأحياء بدهم ياخذوا صهاريج، وهذه الصهاريج يعني تملأ ثم في خزانات، وهذه الخزانات ثم تتحول إلى المنازل. ولكن الحالة الطبيعية أن يكون عندهم شبكة موصولة بشكل رئيسي بالنبع المركزي وتوصل إلى يعني إلى الأنابيب. هذا تقريبا نفس المثال اللي فينا نقوله. في حالة اليوم إحنا بنستخدم الكاش بشكل كتير كبير، ومن مكان إلى مكان آخر، ونتعذب فيه بالجرد وبمتابعة قضايا التزوير، وكذلك بأنه نشيل كميات كبيرة وما إلى ذلك من إشكاليات تتعلق بقضية الكاش. ولكن في حالة وجود بطاقات مصرفية وتعاملات إلكترونية مصرفية، فأنت عم تحكي عن انتقال هذه الأموال عبر شبكة. ببساطة أنا مثلا حسابي عند هذا المطعم فرضا 100,000، بدفعها بالبطاقة. نفس الشيء الموردين لهم عند المطعم مبلغ مالي قدره كذا، فبيدفع بطاقة. فإذا من الناحية العملية هي تسهيل حياة الناس، واحد. اثنين، ربط الداخل السوري بشبكة أخرى في الخارج. مثلا بدك تحجز اليوم طيارة، بدك أنت تجي من برات سوريا وتدفع بعض التكاليف داخل سوريا، فكل هذا بيخلي الربط.
0: بالتالي هل هي تغطي، هل تعمل بطاقتها الكاملة في الأراضي السورية في المعاملات الخارجية؟
1: شوف اليوم الأمر لسه محتاج قضايا فنية، ونحن دائما بنقول يعني التوصيل. ليش أنا يعني ضربتها أو ضربت مثال بقضية الشبكة؟ إنه كان إحنا اتفقنا مع شركة ماستر كارد على إنه هي حتوصل، ولكن لسه في عندنا قضايا لها علاقة بالبنوك، في عندنا قضايا لها علاقة بقديش نحن فينا نعرف من وين مصدر الأموال. يعني ما فينا أي شخص يروح يصدر له بطاقة مثل قضية الكريدت كارد على سبيل المثال لو كانت. فاليوم ما فينك أنت تروح له للعميل يلا معاك كريدت كارد، لازم يكون عندك بيانات عن العميل، اعرف عميلك، لازم يكون معروف بالنسبة للبنك من وين هو جايب مصاري، لوين مصاري عم تروح. فاصلا ماستر كارد وكذلك في الايام فيزا كارد عندهم سيستم معين لكل عميل من العملاء لما بده يصدر البطاقه، فالبنك يجب ان يلتزم بهذه الشروط حتى تصدر هذه البطاقه. فاذا نحن محتاجين اشياء من قبلنا نفسنا كسوريين، اصلا هل نحن مقتنعين بقضيه التعامل بالكريدت او الديبت كارد؟ هذا واحد. اثنين، هل عندنا صرافات بتتعامل مع القصه؟ هل عندنا POS أو هاي الماشين اللي بتقرأ البطاقة بكميات كافية لحتى تتوزع بالمطاعم وكذا؟ أنا أعتقد أنه هذه منظومة متكاملة بتجي كلها مع بعضها، بدها شوية وقت، ولكن على الأقل أنه نحن عندنا permission أو السماح بأنه نستخدم هذه التقنية الآن، والبنوك أمامها فترة زمنية ممكن تطبقها.
0: طيب دعني أن أستمع إلى رأي ضيفي سيد يونس الكريم، أرحب مجددا بك، لنتحدث أيضا عن هذه الخطوة وإلى أي مدى ما حدث يمثل فعلا دخول كامل لماستر كارد إلى السوق السورية، أم حتى الآن ربما هذه الخطوة تندرج ضمن الإطار التدريجي، الربط التشغيلي التدريجي في سوريا؟
2: مساء الخير لحضرتك ولطيفك ولل جاهدين. لسه الماستر كارد، اولا ماستر كارد والفيزا كارد ما هم فقط لتسهيل حياه الناس حقيقه، بل هو صار اقتصاد العالمي الان. الكاش ماني ما عاد متداول عند الناس، وهذا له للمراقبه، لمعرفه مصدر الاموال، لمعرفه واداره الاقتصاد من للحكومه، لاداره السياسات النقديه، اضافه الى انه ما في دوله تستطيع الان تغطيه احتياجات شعبها من العمله الورقيه، وبالتالي وجود بطاقات دفع الكتروني هو نوع من انواع جزء من الاقتصاد الدولة الآن بكل دول العالم، أو الاقتصاد المحلي إذا أردنا نحن أن ندخل بسوريا إلى أن تكون جزء من هذه المنظومة الدولية. الآن بالعودة إلى هل هناك تطبيق كامل للماستر كارد؟ حقيقة وفق إعلان البنك المركزي، هو تكلم عن بنك واحد وهو بنك يو ان بي، وتكلم ايضا عن فيزا عن طريق بنك فرانس بنك، وبالتالي لا يوجد حتى الان ربط كامل عمليا للدخول او لتداول البطاقات الدفع، سواء الديبت او الكريدي، او يعني الائتمان او بالدين نستطيع ان نسميها، او مباشره بالخصم المباشر وهي الديبت. اللي عم يصير الان انه هناك فقط بنكين سووا عمليتين منفردتين للقول بانه هي مثل قص الشريط الاحمر، لانه الطريق بات الان مسموح، لكن تتميز العمليتين بقلة الشفافية، بعدم معرفة كيفية آلية التسوية اللي تمت أو المقاصة لهذه الحسابات، ما ذكروا مين هن البنوك المراسلة، حتى نحاكم البنك المركزي بالواقعة الشهيرة أبو ظبي خلال توليه لرئاسة البنوك المركزي، أجرى عملية دفع لفنجان قهوة ب 40 دولار بين قوسين، غالي كثير القهوة بأبو ظبي، وبالتالي هاي العملية كان هو بده رسالة انه بدأت عملية الدفع الإلكتروني تتم بسوريا، لكن شابه كثير الانتقالات لأنه كانت معنى واضحة أبدا، سواء من خلال أرقام البي إن أنها هي أرقام صادرة من دولة عربية أخرى، وبالتالي مين الدولة المصدرة لهذه البطاقة؟ لأنه ليس يعني بالنسبة للسوري ليس الأهمية الحصول على البطاقة، لأنه قبل 2024 حاكم البنك المركزي كمان صرح أنه فندق الوالي على ما أعتقد بتصريحه أنه كان يجري عمليات حسابية عن طريق شركاء إضافيين له، يعني السجل التاجر ليس هو بسوريا، وبالتالي هذا يعني تقل من قيمة التاجر السوري إن استخدم بنك خارجي وهو بسوريا للملاءة المالية للحصول على الكريدي أو الائتمان أو الدين أو السماح بالاعتمادات المستندية. الكثير من النقاط التي لها الخلفية المالية أو الملاءة المالية تلعب دور، وبالتالي حتى الآن لم تحدث عمليا دخول الماستر كارد أو الفيزا إلى سوريا من جهة. من جهة أخرى، جاء لقاء وزير المالية مع حاكم البنك المركزي في نيويورك ب 1 أكتوبر أيضا ليعمق هذا الشعور المبهم، أنه عاد اللقاء مع ماستر كارد لدراسة كيفية الربط والبنوك المراسلة، وبالتالي طرح أسئلة أكثر من أجوبة. ماذا كانوا يفعلون خلال عام؟ يعني هم التقوا أول مرة ب 23 سبتمبر ب 2025، أي والآن نحن بأكتوبر، وبالتالي مضى عام كامل على هذا اللقاء. شو كان يساوي حاكم البنك المركزي خلال هذا العام ووزير المالية؟ النقطة الثانية، حتى الآن خلال العام لم تصدر سوى ورشات حول غسيل الأموال، حول مكافحة تمويل الإرهاب، وبالتالي البنية القانونية غير مشجعة لوجود بنوك مرسلة. أيضا وجود بي جي مورغان، ماذا يفعل؟ مورغان هو أحد الذين يدخلون بعملية تمويل لشركة يو سي سي لآل
0: نعم
2: الخياط، وبالتالي هذا بين قوسين، ما يعني بالتالي هذا اللقاء ما كان هدفه فعلا هو دخول سوريا إلى السويفت بذاته، أو دخول سوريا إلى تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، هما عمليتين مستقلتين لكن متكاملتين، وبالتالي هذا اللقاء كان أقرب ما يكون إلى لقاء عام، إلى لقاء يعني كان بروتوكولي أنا باعتقادي، لأنه تم نقاش
0: طيب
2: بينهم كثير من المواضيع الغير معلنة حتى الآن، والشارع السوري ينتظر هذه الأخبار وينتظر الإجابات.
0: والشارع السوري، كنا نتحدث عن الشارع السوري اليوم، ما الذي يستطيع فعلا المواطن سيد خالد، ما الذي بمقدور المواطن السوري اليوم فعله بما يتعلق باستخدام ماستر كارد سواء كان داخل سوريا أو حتى خارج سوريا؟ نعم سيد خالد،
1: باللغة البسيطة. أيوة، الناس بهمها من جهة المبدأ أنه يكون عندها بطاقة بجيبتها، تقدر لما تروح على السوبر ماركت بدل أنه تشيل كاش تقدر تدفع. إذا عندها مثلا مشتريات من بلد أجنبي تقدر تدفع على الإنترنت. إذا عندها حجوزات طيران، مشافي وما إلى ذلك، هذا كله بهمها أنه يكون في وسيط دفع موجود. أنا كمواطن ما كتير بهمني السؤال حول أي بنك مراسل راح تستخدم، ولا انت عند مين اخذت الخدمه ولا كذا. اخر شيء هذا سوق تنافسي، قد يكون اليوم الكيو ام بي مثلا موجود، بكره البنوك الاخرى راح تنزل بجديد ايضا، يكون عندها تنافسيه مختلفه في بنوك مثل التركيه ممكن تنزل.
0: لكن جميع المصارف اليوم قادره، سيد خالد، هل جميع المصارف السوريه اليوم قادره على اصدار ماستر كارد؟
1: إيه، شوف من جهة المبدأ يعني نظريا إيه، ولكن عمليا الأمر بيشبه أنه مثل كأنه أنت بدك تبيعي منتج ولكن ما عندك الموظف اللي بيفهم فيه، ما عندك الماكينة اللي تقص عليها هذا المنتج أو تطبع، ما عندك لسه الآلية أو النظام أو السيستم لحتى كيف تسلم. فأنت قادر ولكنك لسه عملية التطبيق الحقيقة شوي صعبة. بنوك اكبر مثلا مثل كيو ام بي، لانه هو اصلا هو يعني اساسا هو بنك يعني اقليمي ودولي، فقدرته وكفاءته الفنيه ممكن تكون اسرع من غيرها. ولكن هل هذا يعني لا يعني انه مثلا بكره شهبه بنك ما يكون عنده كريدت كارد او فيزا كارد؟ انا اعتقد انه ممكن يتاخر شوي، ولكن في النهايه بيساوي هالامر بده هاي الاجهزه اللي هلا عم تنعرض على الشاشه اللي هي الديستربيوتر او الاي تي ام، بدها شوي تتحدث حتى تاخذ هاي البطاقات. فممكن انت تضطر اما تعيد برمجتها او تشتري حتى اجهزه جديده وتنشرها بالبلد، وهذا بياخذ وقت. وبدك البي او اس اللي هو بيقطع لما بتدفع، بيقطع من المطعم او من السوبر ماركت. بدك انت نفسك مصدر الاموال اللي انت بدك تحطها لازم تكون مصرح عنها بشكل جيد والبنك مقتنع، وكذلك البنوك
0: طب
1: الاخرى.
0: والعكس سيد خالد، يعني عند استخدام السوري بطاقه ماستر كارد خارج البلاد، كيف يتم التعامل مع هذه النقطة؟ كيف تتم تسوية المدفوعات وكيف يتم مسألة تحويل الأموال؟ هذه الآلية لو تشرح لنا كيف تتم؟
1: هو من كمان هون من جهة المبدأ يفترض أنه عملية المقاصة، يعني هذه تعرف في عملية المقاصة، أنه اليوم أنت على سبيل المثال اشتريت فرضا غسالة أو كمبيوتر بدبي. هذا الكمبيوتر اللي اشتريته بدبي انت دفعت لبنك محلي، هذا البنك المحلي يروح براسل البنك المركزي في الامارات وبيقول انه انا صار لي فلوس على البنك الفلاني اللي هو موجود في سوريا، وبيعملوا عمليه المقاصه. لو في مواطن مثلا اماراتي مشتري من سوريا، هيشوفوا مين له اكثر ويبداوا يعطوا الطرف اللي له اكثر، يعطوه مثلا نهايه الشهر او نهايه السنه بحسب الصح. هذا تبسيط للمساله، هيك العمليه بتصير. إما بتقوم فيها يعني البنوك المركزية نفسها يعني تطبق عملية الدين، أو شركات أخرى وسيطة تقوم بالأمر. لكن اللي كنت بدي أقوله من يعني أساساً، أنه الذي يهم المواطن السوري أنه بدأنا نحن ننفتح، بدأنا نكسر العزلة. الحديث يا جماعة، حديثنا حتى نفسه الآن، قبل سنة أنا كنت على قناتكم وكنا نتحدث عن العقوبات، والله مفكت ولا ما مفكت، طب كيف هذا؟ اليوم فتنا بالتفاصيل، اليوم عم نحكي هلا هاي البطاقة بدها تشتغل اليوم ولا بدها تشتغل بعد أسبوعين؟ طب المواطن مقتنع فيها ولا ما مقتنع فيها؟ طيب بشركة ماستر كارد ولا فيزا كارد؟ أقصد طبيعة الحديث وسردية الحديث والتطور بهذه التفاصيل بالحديث هو دليل على قدرتنا على رؤية الانفتاح اللي صار، وأنه بدأت العقوبات تصبح أخف الخلف، آثار هذه العقوبات لا تزال مستمرة، آثار الانغلاق الاقتصادي ل15 سنة لا يزال يعني موجودا. نحتاج إلى تجديد المنظومة البنكية حقيقة. بنوكنا السورية ضعيفة، يعني كل رؤوس أموالها على بعضها تطلع على 600 مليون دولار. يعني ما بتجيش نص بنك في الأردن مثلا 1.7 مليار دولار أمريكي للبنك العربي مثلا، هو يعد من أصغر البنوك، أو بنك الإسكان مثلا بحوالي 2 فاصل كذا مليار. القصد أنه نحتاج إلى تجديد المنظومة المصرفية، نحتاج إلى ترتيب كفاءاتنا المصرفية. السوق مفتوح اليوم، أي مصرف، أعتقد حاكم مصرف سوريا المركزي صرح قبل أيام أنه في قوانين للاستثمار في قطاع المصارف، فالمصارف الكبيرة ممكن تجي وتفوت. بعرف أنه في زراعات بنك أسير اللي موجود في تركيا ممكن يفوت، بعرف أنه حتى كريديت ماتيويل اللي هو موجود في فرنسا ممكن يفوت، فهذه البنوك كلها ممكن تفوت، وبعدين هي بتشتغل بإجراءات معينة. لكن أنا أقصد الحديث عن الخدمات المصرفية والانفتاح على العالم ومسايرة العالم بنفس الخدمات ونفس السوية، وبأنه المواطن السوري عنده نفس ما لدى أي مواطن آخر، هذا بدأ يصبح قريب جداً.
0: طيب سيد يونس، هل يمكن القول أمام ما تفضل به ضيفي فيما يتعلق بالعوائق اليوم لإتمام هذه العملية؟ كيف يمكن التعاطي مع التحديات؟ ما هي أبرز العوائق التي قد تقف عائق أمام إتمام هذه العملية؟ هل هنالك أمور معينة؟ هل يمكن القول بأن جميع المصارف اليوم، سواء كانت المصارف السورية فعلا قادرة على التعاطي مع المصارف الأخرى الدولية في المعاملات الخارجية؟
2: الآن نحن خلينا نتكلم بشكل واقع، يعني حقيقة الآن 14 عام من الحرب، قبلها كان عمليات التسوية أو عمليات الدفع الإلكتروني، وحتى السويفت شغالين، ومعظم السوريين اللي عاشوا وكانوا قادرين على العمل بيعرفوا بهذه الفترة. الآن الوضع مختلف، الآن هناك تحديات كثيرة، شيء منها يقع على الحكومة أو شيء منها الحكومة، هنا نقصد البنك المركزي والوزارة المالية، وشيء ما يقع على البنوك نفسها. على البنوك نفسها، أولا هناك كمية كبيرة من البنى التحتية لدى البنوك متخلفة، سواء من ناحية الأجهزة الإلكترونية، البرامج، تدريب الموظفين، كلها اختفت على اعتبار أنهم لم يكن يستخدموها بشكل مباشر. كان هناك بطاقات يتم استخدامها عبر سلسلة من العلاقات علاقات والكومشنات أو الوسائط، يتم عن طريق لبنان والإمارات. الآن التغى الأمر بعد رفع العقوبات، وبالتالي أصبحت هذه البنوك جاهزة. لكن هل كما ذكر ضيفك رأس مالها صغير، هل هي جاهزة لعملية التبديل البنى التحتية؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية تقع على الحكومة، وأقصد هنا مرة أخرى البنك المركزي ووزارة المالية إضافة إلى البنك نفسه. هل هناك دراسة حول القوانين التشريعية، سواء بقانون مكافحة التمويل الإرهاب؟ أيضا هناك لدينا إشكاليتين كبيرتين، وهي غسيل الأموال، كون أن هناك أمراء حرب لا زالوا موجودين بالساحة السورية ولم تطلق العدالة الانتقالية بالشكل الحقيقي، وبالتالي هذا الأمر يخيف البنوك المراسلة. دون بنوك مراسلة لا يتم عودة السويفت، دون وجود بنوك مراسلة أيضا عملية المقاصة أو التسوية لنظام الدفع الإلكتروني ماستر كارد، فيزا كارد، سوف تبقى متأخرة، سوف تبقى مرتبطة بالحدود الضيقة. كيو ان بي اعتمد على كيو ان بي قطر، سوريا اعتمد على قطر كون هناك شراكه ورغبه من الحكومه القطريه بدعم سوريا. بنك زراعات او البنك الزراعي التركي قد نشط هذا الامر ايضا بدعم حكومي، ولكن هذا الامر لا ينشئ سلسله مستدامه. ايضا هناك اشكاليه الشفافيه، لا نعلم كما ذكرت قبل قليل كيف تمت عمليه التسويه، من هي، كيف عمليه تسويه المدفوعه التي تم، هل كان هناك أرصدة سابقة؟ لدي فرضا وثيقة الآن 2011 أن كيو إن بي لديه أموال بكيو إن بي قطر، وبالتالي هي قيمة 517 مليون دولار. هل عاد استخدامها الآن كودائع لعمليات المقاصة؟ لا نعلم حتى الآن، لا يوجد شفافية. أم كيف تم، هل هناك حسابات وسيطة؟ لأن وجود حسابات وسيطة هو لا يؤثر على عملية الدفع، ولكن يؤثر على المواطن الذي قد يدفع عمولات أكثر تظهر سواء بعملية سعر الصرف، سواء تظهر بالرسوم التي تدفع ثمن اشتراكك بهذه الخدمة التي هي ماستر كارد. وبالتالي كل هذا الأمر قد يعيق ظهور فوائد للمواطن، كذلك الأمر لا يشجع البنوك على الدخول إليها لأنها عمليا هناك نقاط كثيرة غير قادر هذه البنوك على إجرائها. لذلك
0: بالتالي هل يمكن أن
2: على
0: نرى
2: البنك
0: قيود، أو
2: المركزي الآن
0: حتى سيد يونس، هل تعتقد أنه يمكن أن نرى قيود ربما دولية أو حتى مصرفية يمكن أن تحد في التعاطي أو التعامل مع بطاقة ماستر كارد في بعض الدول؟
2: نعم، الآن هي يوجد قيود. الآن كثير من البنوك لا ترغب بالدخول
0: نعم
2: على سوريا، يعني الآن كلام ضيفك فرضا على كريدي أغريكول أو البنك الزراعي الفرنسي الذي تم معاقبتها ب 2000 على ما أعتقد 2014 ب 8 مليار دولار للتعامل مع سوريا، وبالتالي هذه البنوك الآن لا ترغب بالتعامل مع سوريا. إضافة إلى أنني أغفلت نقطة هامة، أن مجالس إدارة البنوك الخاصة الآن معظمهم معاقبين أمريكيين بقانون سيزر، وبالتالي هذا الأمر أيضا مربك. أنا كبنك آتي سوف أقيم الدراسة لتقييم مخاطر التعامل مع بنك معين بسوريا، عندما أجد أسماء معاقبين بمجلس الإدارة كيف
0: طيب
2: أستطيع أن أعطي الثقة؟ هذا الأمور، الصناعة البنكية تعتمد
0: طيب
2: على الثقة، تعتمد على الشفافية،
0: سأعود
2: وهذا غير
0: إليك.
2: موجود حقيقة لا زال بسوريا.
0: على ضوء ذلك سيد خالد، ماذا عن الحوالات الدولية اليوم في سوريا؟ هل تعمل حوالات سويفت من وإلى سوريا في ضوء هذه التطورات الحاصلة الاقتصادية في سوريا؟
1: يعني هلا عندنا 3 انواع من الحوالات. عندنا النوع الاول من الحوالات اللي هي الحوالات الصغيره اللي عم تجي عن طريق ماني جرام وشركات اخرى. ماني جرام يعني انا عندي التطبيق مثلا على الموبايل، بقدر ابعت منه على سوريا. طبعا انا ما اشتغلته، ولكن في كثير من اصدقائي بعتوا، يعني وصل المبلغ وبيقدر اي شخص يستلمه. هذا في خارج منظومه البنك، ولكن ضمن المنظومة الدولية. هذا مهم لأنه ماني جرام وويسترن يونيون هذول بيأسسوا لمنظومة دفع وقبض جيدة عند الدول. فهذا واحد. اثنين، في عندك الحوالي اللي بسموه حوالي بالأسود، هذه ماشي أصلا من سنوات طويلة. ثلاثة، في عندك الحوالات البنكية. الحوالات البنكية في بعض الحوالات بمبالغ بسيطة عما بتروح وتجي فيما أعلم على بنوك سورية، ولكن جزء منها يرفض. والسبب بهذا الرفض انه يا جماعه القضيه مش قضيه انه القناه شغاله فقط، بمعنى انه انت بدك ترسل، هم عطوك السويفت، هم عطوك فقط القناه او الانبوب خلينا نسميه اللي بيمشي المي من النقطه الف للنقطه ب، ولكن كمان لازم تكون الانابيب او الصنابير مجهزه ايضا لاستخدام هذه التقنيه. بمعنى اخر انه لو انا اليوم بدي استلم من ديما على سبيل المثال، حضرتك موجودة في سوريا، فلازم البنك يسألني مين هاي، شو بتشتغل، وين مصدر أموالها. طبعا ما حيسألني لإلي، ولكن حيسأل البنك تبعك وبياخذ منه تقرير، وهذا التقرير مدفوع وحقه مصاري. فهذا التقرير إلى الآن غير متوفر ببنوكنا الخاصة. فمنظومة البنوك الخاصة حقيقة لسه فيها شغل كتير. يعني أنا أعتقد أنه الآن

0: مزيد من التقنيه، الامر بيجي. الاهم انه القفل اللي كان مسكر على سوريا ترى انفتح، والارض الان يعني جاهز للزراعه.
1: طيب ما هي برايك سيد يونس اليوم على ضوء ذلك الاجراءات التي يجب ان تتخذها المصارف السوريه اليوم للتعاطي وتحديث فعلا تطوير مساله الانتقال من مرحله الى مرحله فيما يتعلق باصدار بطاقات سويفت؟ هل هنالك ربما خطوات يجب أن تكون تسبق هذه العملية لأن تتوسع على نطاق أوسع وتكون فعالة في الأراضي السورية في التعاملات الداخلية وحتى الخارجية؟
2: تمام، دعينا أول شيء أوضح، هي ليست سويفت، السويفت هو نظام دفع مختلف عن نظام الدفع الإلكتروني
1: أقصد
2: اللي
1: ماستر
2: هو
1: كارد، بطاقة ماستر كارد
2: ماستر كارد
1: عفوا.
2: وفيزا كارد. تمام، هلا الان يعني السويفت بحاجه بالغه جدا لتحسين الاقتصاد، اما الماستر كارد والفيزا كارد فهم شيء اقل حقيقه، وهم يعبران عن الملاءه الماليه للاشخاص. الان للبنك كي يستطيع اصدار هذه البنك يحتاج الى كثير من الوضوح والشفافية، سواء من البنك المركزي بأن يعيد هيكلة القطاع المصرفي بالكامل، سواء من حيث مجالس الإدارة ومن حيث القوانين التي تدار بها الإيداعات والسحب ومصادر الأموال وفق قانون تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال. النقطة الثانية هي تدريب الموظفين على عمليات الإصدار، إضافة إلى وجود أجهزة الـ ITM أو عمليات السحب الكاش، وهي ليست كثيرا أهمية حقيقة، لكن هي تعتمد على المعدات التقنية، وهذه توجد شركات خاصة مستعدة أن تجهز سوريا، وبما يرى على ما أعتقد أحد هذه الشركات العاملة الآن بسوريا، وبالتالي هي ليست مشكلة كبيرة، لكن القوانين والأنظمة تحتاج إلى إنترنت فعال. هذه من ناحية داخل سوريا. بالناحية الخارجية وجود بنك مرسل وهو المعضلة الحقيقية، إضافة أو إلى وجود عملية تسوية، هذه التسوية. شكرا لك،
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. ضيفي يونس الكريم الباحث الاقتصادي كان معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وأشكر خالد التركاوي خبير اقتصادي كان معنا من فرنسا، شكرا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل هل بدأت معارك الحسم في اليمن أم هي تكرار لعمليات سابقة؟
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: بناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
1: وأضاف العليمي أن العمليات العسكرية تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي ولا تستهدف اليمنيين داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
0: أؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح.
1: حول هذا الموضوع رحب بدكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق معنا مباشرة من عمان. مرحبا بك، وأرحب بياسر عزي صحفي في قسم السياسة بصحيفة العرب الجديد معنا مباشرة من الدوحة. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور قاصد لنقرأ وإياك هذه الخطوة وهذا التطور العسكري الحاصل اليوم، في أي إطار يندرج؟ هل هي معركة واسعة ربما ستغير موازين القوى، أم هي حتى الآن تندرج ضمن الإطار السابق للعمليات السابقة؟
2: ديما مساء الخير، أحييك والضيف والمشاهدين. يعني هو خطاب أعتقد يعني يعبر عن نقطة تحول في مسار الأحداث الأكثر والأقل، لأن الحرب موجودة والاشتباكات موجودة والعمليات موجودة يوميا حقيقة هي تسير، لكن هناك الآن تعبئة عامة أعتقد، وهناك حشد يعني حالة من الدفاع الوطني تستدعي أيضا أعتقد الكثير من إجراءات حشد جهود وطنية للحرب، وبالتالي سيتبع ذلك حقيقة بعض الإجراءات، قد يكون تجنيد، قد يكون وضع مقدرات معينة باتجاه الحرب، وأيضا استعداد واضح أننا ذاهبون إلى المدى البعيد إلى آخر نهاية. وهناك حديث طبعا واضح أن هناك الآن حشود واستعدادات عربية سعودية ومتحالفية أيضا موجودة للحشد على الأقل 100,000 مقاتل يمني، ويتم دعمهم وإسنادهم بالمعدات والأسلحة والآليات القتالية والإسناد الجوي أيضا من قوة التحالف بشكل عام حقيقة، حتى يبدأوا معركة تحرير اليمن فعلا من التمرد الموجود كما هم يوصفوا طبعا. وبالتالي هي موجودة وهي حقيقة حالة، يعني نعود مرة أخرى إلى حرب يمنية مفتوحة ومسندة، أحد الأطراف الشرعية تعتبر مسندة عربيا، وإلى حد ما أيضا هناك تحالف أكثر من عربي موجود لإسناد هذا
1: لكن
2: الاتجاه.
1: لكن قلت بأن الأمور ذاهبة إلى أبعد من ذلك، ما هي التطورات الميدانية التي ربما قد تغير مسار هذه المعركة خلال الساعات القادمة أو حتى الأيام القادمة؟
2: بعد مدى يعني لن تتوقف هذه الحرب الا بالتحرير، هذا ما يقوله العلم بشكل واضح حقيقه، سنحرر يعني هذا، وكانه يعني لا يريد اي فرصه للحلول السلميه او للتفاوض او للهدن او ما الى ذلك، لكن انا اعتقد الاهم هي قيمه دستوريه يمنيه لاجراءات تابعة لحشد ال100,000 المطلوبين وإجراء اتخذ إجراءات دفاعية حقيقية استراتيجية يعني دستورية يجب أن تتخذ. أعتقد هذا الخطاب هو بداية ذلك، لأنه مرة أخرى العملية العسكرية موجودة والقيادة العسكرية موجودة وحتى الخطط موجودة، لكن هناك الآن جهود للتجنيد وللحشد وللتدريب والاستعداد. تتحدث يعني عن حرب طويلة بكل معنى الكلمة، ليست أسبوع، ليست أسبوعين، ليست شهر وليست سنة، يعني اليمن سبق وخاضت حروب داخليه سنوات ولم تصل الى نتيجه، واخيرا اضطروا ان يعودوا الى الى الى الى, إلى حلول غير يمنيه، وبالتالي ظلت الامور في هذا المربع، ونحن للاسف لا نزال ايضا بنفس الاتجاه.
1: طيب دعني ان انتقل الى ضيفي سيد ياسر عزي، مجدد ترحيبي بحضرتك. كيف اليوم يمكن قراءه المشهد على الصعيد السياسي اذا اردنا اليوم الحديث عن الى اي مدى ستقلب هذه المعركه موازين القوى سياسيا؟
3: طبعا المعركة الآن محتدمة في تعز، وهناك يعني استعدادات يبدو كما تشير المؤشر كما تظهر جميع المؤشرات، يعني استعدادات لخوض معركة واسعة ضد الحوثيين. هناك تحركات في واشنطن كما تحدث كثير من وسائل الإعلام، وتحركات أيضا في السعودية. هناك اجتماع قادم لباكستان وتركيا، في السعودية أيضا تحالف مكة، وفي الداخل أيضا هناك دعوات للحشود، وهناك استنفار في الداخل، استنفار كبير في الداخل. والمعركة يعني وصلت إلى تصعيد كبير، وربما الأيام القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت. ستكون هناك كما يبدو مفاجآت كبيرة، خاصة بعد حديث رئيس مجلس القيادة اليوم عن يعني بدء المعركة، وتعقيب أيضا الجيش اليمني بأنه ستتم تنفيذ يعني البدء بإجراءات البدء في المعركة. وهذه تقريبا الأيام القادمة ستشهد الكثير من التطورات.
1: طيب، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية، وخصوصا بأنك أشرت إلى دور هذه الدول وأيضا تحالف مكة في المرحلة القادمة؟ هل يمكن أن نرى تدخل عسكري بالتوازي مع الدعم السياسي؟
3: يبدو لي أنه الفترة القادمة يعني سيتم دعم الجيش اليمني بشكل أكبر، يعني سواء من السعودية أو من دول أخرى. والجيش اليمني هو محتاج للدعم، والآن الجيش اليمني كما رأينا بدأ ينفذ بشكل واسع ضربات جوية على كثير من المواقع الحوثية. فدخول أيضا عامل الجو هذا سيكون له تأثير كبير، وأيضا يعني دعم الجبهات بشكل أقوى يعني هذا ما يحتاجه. هناك مقاتلين كثر في اليمن، لكن الجيش اليمني يحتاج إلى إلى إلى إلى قرار حاسم وإلى فتح عدة جبهات. يجب ألا نكتفي بجبهة تعز، وأنا هذا ما أتوقع. أتوقع في الفترة القادمة أنه تفتح جبهات في مارب وفي الجوف، يعني هناك تسريبات الآن وهناك حديث في من الميدان بأن هناك يعني انتشار لمجاميع عسكرية في الجوف، وهناك تحليق لطائرات في مارب. فيبدو أن المعركة القادمة لن تكون محصورة على جهة معينة. استفاد الحوثي من المعارك السابقة يعني بتحديد المعركة في منطقة معينة، والآن هو يحارب في تعز فقط. لكن أنا أتوقع أنه من أجل ويحشد كامل القوى من جميع المناطق اليمنية إلى معركة، إلى منطقة محددة، وهذا يعني دائما يصف في كفة الحوثيين. لكن أتوقع أن تكون يعني المرحلة القادمة هي فتح يعني معارك واسعة وفتح جبهات في مارب والجوف ضد الحوثيين.
1: على ضوء هذا التصعيد في وتيرة المعارك، سيد دكتور قاصد، كيف يمكن اليوم قراءة موازين القوى بناء على الوضع الحالي على الأرض؟
2: لما موازين القوى يعني حقيقة ليست جوهرية في الموضوع. صحيح أن طالما في دعم سعودي للقوات الشرعية، الأرجح أنها ممكن أن تحظى بدعم عسكري مناسب، لوجستي، معدات، آليات، اتصالات، استخبارات، طيران، إسناد مناسب. لكن أيضا الحوثي أعتقد لديه مصادر ولديه إمكانياته، عنده صواريخ مهمة جدا.
1: لأي مدى يمكن أن تؤثر هذه الصواريخ البالستية والمسيرات من قبل جماعة الحوثيين على سير العمليات؟
2: ليس كثيرا، لكنها ستؤثر استراتيجيا، ستؤثر على مواقع حيويه جدا، سواء كان في المملكه العربيه السعوديه نفسها او حتى في عدن وفي المواقع الرئيسيه، القيادات وما الى ذلك في الجنوب. هذا يعني سيكون لها تاثير، لكن هي قيمه تنادد او توازي قيمه الطيران، الاسناد الطيران الذي يقدمه الذي تحظى به القوات الشرعيه. شوفي، في اليمن هناك عوامل احتكاك حقيقية صعبة جدا في أي قتال بري. هناك جغرافيا صعبة جدا، هناك أجواء صعبة جدا، هناك طبيعة شعب أيضا صعب جدا. يعني لا يعني هناك مشاكل حقيقية، وبالتالي أن يستطيع الطرف أن ينتصر انتصارا تكتيكيا عملياتيا صعب جدا، سواء كان هذا أو هذا. ما حققه الحوثي في الشهرين الأخرين حقيقة كان مفاجأة استراتيجية لا ترى أقل. هو لم يحارب كثيرا حتى احتل الجنوب 5000-6000 كيلومتر مربع، هو حقق مفاجأة استراتيجية استخبارية واختراقية وحركة سريعة جدا وعمل العمل، ثم بدأ يتلقى ضربات ويقاوم. الآن في تعز يحاول حقق بعض النجاحات في تعز، وهذا وارد. يعني أي طرف يستطيع أن يحقق نجاحات ميدانية محدودة في يوم معين أو يومين أو ثلاث، لكن هل يستطيع أن يثبتها ويحتفظ بها وينتقل إلى غيرها مع الاحتفاظ؟ هنا المشكلة، لأن اليمن جغرافيا واسعة معروف كائنها كبيرة جدا، وأهم منها صعبة جدا، مناطق جبلية ومسالك جبلية وبدائية حقيقة، ومصادر صعبة جدا، التزويد اللوجستي صعب جدا، كل الأمور في عوامل حكاية كثيرة جدا. بمعنى آخر أن تحسم الحرب في الخطر مش هنا ديما، الخطر هذا هذا هذه مجاميع شعبية. هذا الخطاب هو مقدمة لنفير عام يستدعي أبناء العشائر والقبائل اليمنية للجيش، واضح تماما. في المقابل هناك 70% من الشعب اليمني ايضا موجود في الشمال مع في المناطق الحوثيه، وهناك الجيش اليمني الاساسي الاصلي ايضا موجود في الشمال مع الحوثي. اذا تتحدث عن هذا حتى من الصعب ان تقول من الاقوى حقيقه، لان الطرفين يعني يمكن بالاسناد الخارجي هنا تعتقد يعني مدى، ما هو المدى الذي تذهب به إيران لدعم الحوثي، والمدى الذي تستمر به المملكة السعودية، وهو بالتأكيد أقوى وأكثر وأفضل، ولكن الدور
1: كيف
2: التركي
1: طيب كيف
2: والدور الباكستاني
1: هل يمكن
2: نقطة مهمة جدا، الدور الباكستاني والتركي لن يعمل داخل اليمن. هذا حلف دفاعي مسؤول عن الدفاع عن المملكة العربية السعودية كجزء من الحلف حقيقة. إذا تعرضت لخطر سيكون على الحدود، سيكون دفاع جوي، سيكون استخبارات، سيكون سلاح جو ممكن، لكن أن يتدخل ويحدث فرق في الحرب بشكل مباشر ميدانيا، الحرب ستكون بهذا المفهوم اللي نقرأه، حرب يمنية يمنية بكل معنى الكلمة، والدماء التي ستسيل يمنية بكل معنى الكلمة، والأخطر منها أن تتحور حقيقة إلى حرب شبه أهلية يمنية، وهذا وارد تماما الآن بعد خطاب اليوم أعتقد هذا وارد تماما. فبالتالي للأسف الأمور ليست مبشرة أبدا، ولن يستطيع، أنا أقول لك هذا الكلام أنا مساعده، لن يستطيع أي طرف يمني أن يحقق نصرا حاسما نهائيا في اليمن،
1: وفي حال
2: لأنه مرة أخرى عوامل احتكاك كثيرة، والدعم الخارجي والمواقف الخارجية والمحاور أيضا المرتبطة والمتداخلة في اليمن، أيضا أعتقد من الصعب جدا أن تصل إلى إلى إلى إلى هذا الحسم بكل بالمعنى الحسم العسكري. لابد من شيء، الأفضل أن يبدأ مبكرا، والأفضل أننا نصعد الآن أن نحاول أن نجد مخرجا سياسيا أفضل بكثير من أن نأتي إلى ذلك بعد أن تسيل دماء كثيرة في اليمن، كما للأسف لا نتعلم من تجربة. نحن الآن هذا صراع قديش عمره الآن من السنوات، سنوات طويلة طيب. جدا، كم سال الدماء وكم تحركت من هنا وهناك. نعم. للأسف
1: نعم دكتور،
2: واقع مرير جدا، لكن مرة أخرى توازن قوى عسكرية أنت تستطيع أن تحقق يعني تفوق في لحظة معينة في يوم معين في مكان معين، تفوق مطلق لا يوجد لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف.
1: سأعود إلى هذه النقطة معك، لكن دعني أن أذهب إلى ضيفي سيد ياسر. كيف يمكن أن تؤثر هذه المعارك على المعادلة الإقليمية الدولية؟
3: الإقليم يعني يدرك أنه يعني وجود الحوثيين في هذه المعركة وسيطرتهم على مناطق استراتيجية في الإقليم في اليمن فسيؤثر، سيكون له انعكاسات كبيرة على دول الجوار وعلى دول كثير يعني أيضا دول العالم. يعني الحوثيين يستميتون من أجل السيطرة، يعني سيطروا على باب المندب والآن يستميتون على في السيطرة على هذه المناطق المحادية لباب المندب والتوسع فيها. ويعني الإقليم يعني لا يمكن انه يسكت يعني على على بقاء الحوثيين في مسيطرا على هذه المنطقه، وخاصه ويعني علاقته المعروفه بايران، فالحوثيين يعني سيكونون ذراعا ويعني ياتمر بامر ايران في اي وقت، وسيعرقلون حركه الملاحه في البحر الاحمر. ولذلك كما نرى يعني هناك تحركات اقليميه وتحركات دوليه في في في يعني في هذا الجانب في هذا الجانب. ونتوقع ان يعني ان ان يتم ان لا يت انه لن يتم السماح للحوثيين بالتوسع الاكثر، وسيتم ردعهم في المرحله القادمه.
1: طيب برايك في حال تدخلت دكتور قاصد، في حال كان هنالك تدخل او قررت السعوديه ان تتدخل في هذه المعركه، ما شكل المعركة في الأيام القادمة في حال كان هنالك تدخل أيضا من قبل تحالف مكة، وكيف يمكن أن نتوقع أن تكون السيناريوهات؟
2: دائما السعودية تتدخل بشكل مباشر لكن لا تقاتل على الأرض. هذا الفرق. السعودية تمول، السعودية تقدم إسناد جوي بشكل واضح، تقدم إسناد استخباري معلوماتي برضو واضح، تقدم إسناد مالي وكبير جدا واضح، هذا واضح، كل هذا موجود، تجهيزات آليات معدات. السعودية أنفقت عشرات المليارات على الشرعية في اليمن، ودفعت تحدث عن 12 عام حقيقة. الأمور ليست يعني بدأت الأمس، هذا موجود، هذا الدور السعودي المباشر موجود، لكن السعودية لا تقاتل على الأرض اليمنية، لأنه هذا حقيقة هذا خط أحمر، وأنا مع ذلك تماما. حتى أنا أقرأ أنه قد يكون هناك مخطط لجر السعودية إلى هذا المستنقع، إلى هذه الحالة حقيقة غير اليقينية بكل معنى الكلمة. وبالتالي السعودية لديها الكثير مما تخسره، يعني كل صاروخ يضرب على مشروع حيوي في السعودية يكلف المليارات وليس الملايين. فبالتالي السعودية قيمة عالية جدا، وقد تكون هي المستهدفة من كل ما يحدث هديمة. هذه نقطة مهمة جدا. طيب. يعني لأنه الصراع اليمني موجود وسيبقى موجود، واضح اليمنيين
1: ماذا عن تأثير ذلك، تأثير هذا التصعيد في المعارك على الحرب الإيرانية الأمريكية أيضا؟
2: هي جزء منها. هذه جزء، شوف القادم حرب واسعة في الإقليم، هذا الجبهة اليمنية جزء من هذه الحرب، بالتأكيد هي جزء منها. وهناك بعد عالمي بدأ يتطور، هناك بريطانيا ستتدخل وفرنسا ستتدخل، طبعا بحجة حماية الممرات المائية وباب المندب والبحر وما إلى ذلك. إذا بدأ الصراع في الإقليم أمريكي إسرائيلي صحيح، يضاف إلى أبعاد أوروبية جديدة، وحقيقة يهدد بعمل عسكري وبحشود عسكرية واضحة تتحرك الآن وجاهزة، وسيكون على عدة جبهات. أخطر ما في السيناريوهات أن هذا اليمن أحد هذه الجبهات، وبالتالي إذا تدخلت إسرائيل في هذا ستكون الأمور محرجة جدا، وكأن إسرائيل تدخل لتحرر اليمن من الحوثي، وهذا سيضيف أبعاد قومية يمنية بشكل مباشر. تعرف اليمنيين وثقافتهم وعروبتهم وقوميتهم ووطنيتهم حقيقة عميقة جدا، فبالتالي المشهد معقد جدا يعني. وبالتالي يعني أنت أمام حرب إقليمية واسعة قادمة بكل معنى الكلمة، والإقليم كله متأثر حقيقة فعلا. بعد أبعاد المضائق والممرات المائية بعد دولي، وسيعالج دوليا سواء كان بين إيران وأمريكا أو حتى بالتدخل الأوروبي سيعالج، ولن تسمح حتى إيران أعتقد لن تذهب بهذا الاتجاه. وهم الحوثيين أيضا يعني يعلنوا بشكل واضح أنه إحنا لن نغلق باب المندب.
1: طيب دكتور قاصد، في بداية الحديث أشرت قبل قليل في بداية حديثك عن أن هذه الحرب ربما قد تكون طويلة جدا، لكن ما الذي يمكن أن يكون أو العامل الذي يمكن أن يكون هو ربما العامل الأقوى في أن يقلب ربما موازين القوى لأحد الطرفين؟
2: ميدانيا لا يوجد، لكن تتحدث سياسيا. أعتقد الآن يعني أي حالة إقليمية تتطور بنقاش ونوع من الخلق حالي بين السعودية وإيران بناء على الاتفاقية اللي حصلت بينهم برعاية الصين مثلا، الآن تركيا موجودة والباكستان موجود ومصلحتهم أنهم حاولوا يوفقوا، قد تكون هنا حركة سياسية تلقي بظلالها على الميدان حقيقة، هذا وارد. أما ميدانيا يعني ستبقى الأمور يعني تصعيد مقابل تصعيد، واليمنيين عنيدين بكل معنى الكلمة ومقاتلين كمان، هاي مشكلة في الطرفين، هناك مقاتلين ولا يأبه بالخسائر للأسف يعني. وبالتالي نعم الحالة معقدة، والحالة لم تعد يمنية، يسعى على الأرض اليمنية، وهناك جزء منها داخل يمني، لكن هي جزء من صراع إقليمي يتحول إلى دولي بكل معنى الكلمة. المضائق دولية وليست إقليمية، وهناك عناصر، هناك صراع حقيقي أمريكي كأحادية قطب تثبت نفسها، والصين تريد أيضا أن تزحزحها وبدأت تزحزح تحصل على الأرض، وهناك تأتي أمريكا وتأتي معها أوروبا. يعني في تتحدث عن صورة واسعة جدا ومعقدة جدا، وللأسف أن يكون أيضا دماء اليمنيين تسيل في حالة يعني أنا بعتبرها يعني مش منطقية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، كنت معنا من عمان، شكرا لك. وأشكر ياسر عزي صحفي في قسم السياسة بصحيفة العرب الجديد كان معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين بهدف استعادة كامل أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها.
1: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها،

من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

جميل مردن بك. جميل مردن بك من الجمعية العربية الفتاة إلى استقلال سوريا ونكبة فلسطين. ولد جميل مردن بك في دمشق عام 1893، ينتمي إلى عائلة دمشقية عريقة، فآلوا مردن بك من الملاكين الأثرياء الذين ورثوا عن جدهم الأول الصدر الأعظم مصطفى لالا باشا أراضي شاسعة في جنوب بلاد الشام بعد أن أصبح والياً في دمشق مطلع القرن السادس عشر. درس جميل مردن بك في مدارس دمشق، ثم تابع دراسته في العلوم السياسية والزراعية معاً في باريس منذ العام 1911. برزت لدى جميل الرؤى القومية العربية باكراً، فكان عضواً مؤسساً لجمعية النهضة العربية ثم الجمعية العربية الفتاة عام 1913، حيث دعا مع مثقفين عرب آخرين إلى المؤتمر العربي العام، والذي طرح فيه موضوع العرب الخاضعين للسلطة العثمانية. وعلى إثر هذا المؤتمر حكم على جميل مردن بك بالإعدام من قبل جمال باشا السفاح. بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى دمشق، عاد جميل إليها وعمل كمستشار خاص للأمير فيصل. ومع بداية الانتداب الفرنسي التحق مردن بك بالوطنيين وانتسب إلى الثورة السورية الكبرى عام 1925، إلا أن الفرنسيين استطاعوا اعتقاله وحكم عليه بالإعدام، ثم صدر عفو عنه. أصبح جميل مردن بك واحداً من مؤسسي الكتلة الوطنية، ومثلها نائباً في البرلمان عن مدينة دمشق منذ عام 1918 حتى عام 1948. في العام 1932 تولى وزارة الاقتصاد، وعمل على تطوير اقتصاد وطني يكون عماداً لسوريا المستقلة. وبعد أربعة أعوام، أي في عام 1936، شكل جميل مردن بك أول وزارة وطنية في سوريا بعد توقيع المعاهدة بين فرنسا والوطنيين السوريين في باريس، والتي كفلت استقلال سوريا. لم تنجح أول وزارة وطنية، فشكل وزارة جديدة عام 1938، سرعان ما تعثرت كذلك مع بدء الحرب العالمية الثانية. قبيل الاستقلال تسلم وزارة الخارجية ثم وزارتي الاقتصاد والدفاع، حتى تحقق الاستقلال عام 1946. شكل وزارة أخرى عام 1948، إلا أنه استقال سريعاً في أعقاب نكبة فلسطين عام 1948. غادر بعدها إلى القاهرة ليتفرغ للعمل التجاري، وأعلن اعتزاله السياسة حتى توفي مريضاً عام 1960، حيث نقل جثمانه إلى دمشق.

عام 86، وفي قصره وسط دمشق، تزاحمت الأفكار في عقل حافظ الأسد عندما كان في انتظار وزير الخارجية الإيراني علي أكبر ولايتي. كان ينتاب الأسد سؤال واحد: ماذا يمكن أن يحدث لو لم يهزم صدام في تلك الحرب؟ أما طهران فكانت تعتقد أن هزيمة صدام مسألة وقت، لكن وبقدر ما كان الجواب مطمئنا للأسد إلا أنه فتح الباب أمام احتمالات مرعبة حول مصير جناحي البعث في كل من العراق وسوريا.

0: ولكن جاءت الحقائق أيها الأخوة لكي تؤكد بوضوح أن الشعب العراقي عظيم اليوم مثلما هو عظيم على مر التاريخ.
1: في تلك الحرب التي بدأت مطلع الثمانينيات، كانت إيران تتقدم في جبهات القتال وزادت من وتيرة التجنيد لتصل لأكثر من نصف مليون مقاتل إيراني لتميل كفة النصر لصالحها. على الجانب الآخر، الملك الحسين بن طلال يلتقط طرف الخيط، فيعمل على ترتيب لقاء سري سيجمع القائدين البعثيين. لقد أدرك أن الصراع بين صدام حسين وحافظ الأسد يجب أن ينتهي.

0: عام 86 وفي قاعدة جوية شمال الأردن انعقد لقاء سري لم يعلم عنه سوى عدد قليل من رجالات الدول الثلاث. آثر الحسين ترك الرئيسين على انفراد، لكنه بقي في الغرفة المجاورة لانتظار النتائج المأمولة، ومن شدة حرصه على سرية اللقاء كان يوصل الطعام بنفسه للرئيسين من خلف الباب. انعقد الاجتماع بين زعيمي البعث من أجل طي صفحة الخلاف السوري العراقي على أساس تشكيل منظومة سياسية متكاملة، مستعيدين فكرة الميثاق القومي الذي اقترح عام 78. بدت تلك الفرصة العربية الأخيرة لرأب الصدى، لكنها سرعان ما ضاعت بعيداً بسبب تعنت الزعيمين البعثيين. فاروق الشرع وزير خارجية الأسد في ذلك الوقت، وفي روايته المفقودة التي صدرت عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قال إن أصوات الغضب والعتاب كانت تخرق أذن الملك حسين في الغرفة المجاورة. وبعد أن دام الاجتماع بين الرئيسين 11 ساعة، أصر صدام على أن تصدر سوريا بياناً يدين إيران، لكن الأسد لم يوافق، ورأى أن إقامة الاتحاد بين البلدين هي الخطوة الأولى من أجل توجيه رسالة قوية لإيران.
1: إن كيف أنت بدك تعمل، بدي أعمل أنا وياك اتفاق وأنت منحاز لعدوي ولخصمي اللي عم بخوض معه حرب بأي منطق؟ يعني رفض هو بأي شكل من الأشكال أن يدين أصلا موقفه وتأييده لإيران من مسألة الحرب الإيرانية العراقية.
2: وفق الرواية السورية الموجودة، يعني التي لا يعرفها الكثيرون، طبعا بحاجة إلى بحث وتقصي أكثر، اشترط أن يتم نص الإعلان، أن ينص الإعلان على إدانة النظام الإيراني وتحميل مسؤولية الحرب. حافظ أسد يعني كان صاحب رؤية عقلانية بهذا الأمر، وجد أن الإدانات لا تنفع، وأراد أن تكون هناك صفقة رابحة للجميع، صفقة رابحة للجميع، وتوقف الصمام عند هذه النقطة. رفض الأسد موضوع الإدانة، تمسك صدام بموضوع الإدانة بنص البيان، لكن كان هناك اتفاق على أنه يتم توجيه رسالة وتوجيه إلى القيادة الإيرانية استمرار الحرب، يعني استمرار ضد الدول الاتحاد ككل ما فيها يعني سوريا. هلا مع ذلك لم يغلق لا الأسد ولا صدام حسين باب الحوار، لكن استمر الحوار على مستوى طبعا عالي، على مستوى وزيري الخارجيتين، يعني الأستاذ صالح عزيز والأستاذ فاروق الشرع.
0: لعقود طويلة ظهر زعيم البعث في سوريا والعراق في صورة الإخوة الأعداء. الرئيسان العربيان حافظ الأسد وصدام حسين عاشا تاريخا طويلا من الخلاف والشقاق، وربما كان الرئيس المصري جمال عبد الناصر على حق حينما كان يتساءل لماذا لم يتمكن البعثيون في سوريا والعراق من الوحدة عندما حكموا بغداد ودمشق. ما كان يلفت الانتباه أكثر من الخلاف ذلك التشابه الكبير بين الزعيمين البعثيين، فلكليهما أطباع قاسية، وكلاهما حمل لقب الزعيم الديكتاتور الذي يخشاه الناس.
3: صير واحدة بين سوريا والعراق برئاسة حافظ أسد،
4: يعني هو لكن جوابي مش جواب سيد.
3: الآن هل مسموح لصدام حسين أن يقول يعلن كل من صدام حسين وحافظ أسد التنازل عن الرئاسة أمام الشعبين العراقي والسوري، ويجرون انتخابات ديمقراطية لمن هو مرشح بإشراف ممثلين عن العرب ككل، ومن يمثل صدام حسين ويمثل حافظ أسد معا يفرزون صناديق الاقتراع؟ هل مسموح هذا أكثر ديمقراطية؟ يعني بكرة إذا جاوبني راح تشوفون صدام حسين يقول له تفضل نحكم العرب باجتماع نجتمع في دمشق أو في بغداد.
5: في كثير من الأحيان حتى في الأحزاب السياسية هنا في الولايات المتحدة يمكن أن يكون أعضاء حزب سياسي معادين جداً لبعضهم البعض، إلا أن صدام والأسد كانا متنافسين على القيادة في العالم العربي، رأى كل منهما نفسه هو صاحب هذا المنصب وأنه الأحق به، وكلاهما وفق ذلك سعى للحصول على تلك القيادة. لهذا السبب اشتبكا في كثير من الأحيان، لدرجة أن سوريا مثلاً انضمت إلى الحلفاء ضد العراق في حرب عاصفة الصحراء. لقد كان أكبر تنافس على السلطة في المنطقة، كلاهما يريد السلطة ولم يرغب أي منهما بالخضوع للآخر.
6: نحن نتحدث ونقول ونردد شعارنا الخالد أمة عربية واحدة. لمن؟ من نعني بالخلود؟ نعني أمة، نعني جماهير، لا نعني فردا ولا نعني جيلا بحد ذاته.

0: جهاز حزب البعث الذي تأسس عام 49 كان مصدر السلطة الرئاسية، وحاك في سماته النموذج اللينيني للتنظيم الحزبي تحت شعاره التاريخي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. نادى البعث لتوحيد الأمة العربية ومقاومة الاستعمار، لكن سرعان ما تحول البعث إلى بعثين، فقطعت العلاقات بين القطرين ومنع مواطنو كل بلد من السفر إلى الآخر، حتى أنه قد طبع على جواز السفر السوري مسموح بدخول كل دول العالم عدا العراق وإسرائيل. في وقت مبكر انضم لحزب البعث كل من حافظ الأسد وصدام حسين، حيث التحق الأسد بالحزب وهو في 16 من عمره، أما صدام فصعدت أسهمه في الحزب في سن 22. شمال العراق قرب محافظة تكريت وفي قرية العوجة عام 37 ولد صدام حسين المجيد، الذي سيشق طريقه سريعاً إلى مقدمة المشهد البعثي. أما حافظ الأسد فكان يكبر صدام بسبع سنوات، حيث ولد في قرية القرداحة قرب محافظة اللاذقية عام 30. والده كان شيخ عشيرة القراحلة العلوية، إلا أن حافظ الأسد اختار أن يشق طريقه بمصلحية عالية من بوابة الجيش والبعث. في دراسة أعدتها المخابرات الأمريكية عام 84 من أجل الوقوف على جذور الخلافات السورية العراقية، تطرقت الدراسة إلى التشابه الكبير في المسيرة السياسية لكلا الزعيمين، خاصة ذلك القاسم المشترك بينهما في النشأة الريفية التي جاء منها، فقد ولد كلاهما في مقاطعات مهمشة، وأصبح سعيهم إلى الصعود عاملاً قوياً للتغلب على وضعهم الهامشي.
1: أعتقد أن الشخصية لعبت دوراً كبيراً في العداء بين الرجلين، كلاهما كان قاسياً وكانا لا يثقان في أحد، كانا يحبان السيطرة والهيمنة وليس التعاون، وبالتالي كل ذلك كان سبباً في العداء بينهما، وهو ما جعل التوافق بينهما صعباً للغاية.
2: الحمد لله الذي خلق أمال شعب سوريا وشعب مصر، ووحد بين قلوبهم، ووحد بين دولتهم. الحمد لله، فبعونه قامت اليوم الجمهورية العربية المتحدة.
0: مطلع الستينيات، القاهرة، نقطة تجمع بعثية يأمها القوميون من كل حدب وصوب، فصدام فر إليها من العراق بسبب انضمامه لخلية بعثية حاولت اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم. أما حافظ الأسد فكان من بين ضباط بعثيين نقلوا إلى قطر الجمهورية العربية المتحدة الجنوبي في القاهرة، فلطالما حسب جمال عبد الناصر حسابا للعسكري في سوريا. لم يكن الأسد بمفرده في القاهرة، بل كان برفقته ضباط بعثيون آخرون يسعون إلى السلطة ما استطاعوا إليها سبيلاً. مجموعة صارت تعرف باللجنة العسكرية البعثية، ضباط خمسة يشتركون في غريزة واحدة، الكتمان والسرية، وكانت شكواهم المتكررة هي مسألة انتحار حزب البعث بعد أن حل نفسه استجابة لطلب عبد الناصر. أبرز هؤلاء الضباط حافظ الأسد وصلاح جديد، وكان طموح اللجنة العسكرية أن يصل البعث إلى سدة الحكم في سوريا.
3: كان الجيش السوري مسيساً ومليئاً بالكتل والأجنحة العسكرية، وكانت كافة الأحزاب اليسارية والقومية ذات مجموعات عسكرية وحتى أجنحة عسكرية في الجيش السوري. هنا يعني قامت قيادة الجمهورية العربية المتحدة يعني عبد الناصر والجهاز القيادي المحيط به بما فيه بعض السوريين أيضا ما فيهم بعض السوريين بعملية نقل عدد كبير من الضباط السوريين المسيسين الانقلابيين بين قوسين إلى مصر إلى الجيش الثاني إلى الجيش الثاني في مصر أو في الأقليم الجنوبي من الجمهورية العربية المتحدة. هؤلاء نخبة هؤلاء الضباط وكانوا بعثيين في الأصل في مرحلة الدراسة وحين انتسبوا إلى الكلية العسكرية وتخرجوا منها كان الجيش السوري قد أصبح مسيسا. فقام عبد الناصر من أجل يعني إعادة هيكلة الجيش وبناء ودمجه بنقل هؤلاء. هؤلاء هم الذين شكلوا تنظيم سيناء أو الذي اصطلح على تسميته وبقيت هذه التسمية سائدة حتى اليوم في الأدبيات باللجنة العسكرية، وكانت تنظيما سريا وهيكلا ويجتمع ويتخذ قرارات بالتصويت ويناقش كافة القضايا. وهؤلاء بعد قيام الانفصال استمروا أيضا بالعمل وواجهوا أيضا نظام الانفصالي حتى أنه في حين تعود إلى الجريدة الرسمية تجد إحالة هؤلاء الضباط على الكبير من هؤلاء الضباط من أعضاء اللجنة العسكرية ومنهم من منازلها يعني ممن للجنة لقيادة اللجنة ارتباطات وعلاقات معهم. يعني هذا الضابط يحال إلى وزارة التموين، الثاني إلى كذا، الثالث إلى كذا. هذا حدث في أواخر عام 1962. هؤلاء هم الذين تصدروا القيام بانقلاب أو حركة أو انقلاب أو ثورة بحسب التعبير البعثي 8 آذار عام 1963.
0: انهارت الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، فبات البعث على بعد خطوة واحدة من السلطة في كل من سوريا والعراق، لكن دون أي تنسيق. كانت الخلايا البعثية العراقية تخطط للإطاحة بعبد الكريم قاسم، أما اللجنة العسكرية السورية فكانت تخطط للانقلاب على الرئيس ناظم القدسي. البداية كانت من بغداد، انقلاب دموي في 8 من شباط فبراير عام 63. انقضى البعث على السلطة في انقلاب عسكري أدى لاغتيال عبد الكريم قاسم. أما في دمشق فكان الانقلاب في 8 من أذار مارس عام 63. اللجنة العسكرية تنفذ انقلابا ناجحا على الرئيس ناظم القدسي، وصدر البيان رقم 1 الذي حمل توقيع حزب البعث العربي الاشتراكي. سيطر البعث على دولتين عربيتين كبيرتين، وبحكم شمولي سلطوي فرض البعث سلطته فانحسر المجال العام برمته.
3: عمليا الذي مهد للقيام بحركة 8 آذار هو قيام حركة 8 شباط في العراق، وكانت الحكومة السورية بين قوسين الانفصالية هي تحتضر، كانت هي آخر حكومات خالد العظم، وكان الحديث عن انقلاب حديثا شائعا جدا لا ينتظر سوى عملية التوقيت. ثورة 8 شباط، ثورة رمضان تسمى لأنها قامت بشهر رمضان حسب التقويم الهجري، قامت بتخطيط مركزي من القيادة القومية للحزب وعساس أن تكون ثورة عسكرية شعبية. يعني الثورة العسكرية الشعبية هذا الاسم اللي ستر عملية المجازر اللي حدثت بعد 8 شباط ضد الشيوعيين. أما ما حدث في سوريا فهؤلاء الضباط البعثيون المنتظمون سرا في اللجنة العسكرية هم الذين قرروا موعد الثورة ودعوا القيادة القومية لتولي الحكم. هلا هنا نقطة دقيقة، اللجنة العسكرية القيادة القومية كانت تعرف بشأن اللجنة العسكرية، ليس صحيحا أن القيادة القومية الأستاذ ميشيل أو الأستاذ صلاح أو من يحيط بهم لم تكن تعرف شيئا، لم تكن تعرف عن تفاصيل، وهم حريصوا على عدم إفشاء التفاصيل كي يحموا أمنهم الذاتي من الاختراق. فقاموا بهذه الحركة بالمناسبة بالاتفاق مع ضباط ناصريين وضباط وحدويين مستقلين بوصفهم بعثيين، وحين يعني وصلوا إلى السلطة بدأت الانقسامات والانشقاقات والتصفيات والصراعات تدب بينهم.
0: ومع السيطرة البعثية بدأت رحلة الصعود لكل من حافظ الأسد وصدام حسين، إذ أصبح الأسد وزيراً للدفاع عام 66 بعد أن فرض سيطرته على القوات المسلحة بصرامة. أما في العراق فغدا صدام الرجل الثاني في البلاد بعد أن أصبح نائباً للرئيس أحمد حسن البكر عام 69 ويشرف بنفسه على الأجهزة الأمنية والإعلام، لكن على حساب سلطات الرئيس.
4: There were big differences between the personalities of Hafez al-Assad and Saddam Hussein.
5: كان هناك فرق شاسع بين شخصية الرئيس حافظ الأسد والرئيس صدام حسين. كان صدام حسين أكثر انفتاحاً ويظهر للعامة كثيراً على شاشة التلفاز أو يلقي خطاباً أو يلتقي بالشعب أو يتحدث إليهم في المؤتمرات العامة، فيما كان الرئيس حافظ الأسد فاعلاً من خلف مكتبه، فهو لم يكن يظهر كثيراً أمام الشعب والعامة إلا لإلقاء خطاب في اليوم الوطني أو في مناسبة أخرى. اختلاف شخصية كل من الرئيسين كان عنصراً هاماً في سيطرتهما الكاملة على السلطة في دولتيهما وعدم رغبتهما في التنازل عن السلطة، لأن الاندماج بين الدولتين يعني دمج الأجهزة الأمنية والتخلي عن السلطة. لذا رغم اختلاف شخصيتي الرئيسين كان من المستحيل تحقيق طموحهما لأسباب رئيسية، ألا وهي أنه لا يستطيع زعيمان سلطويان التعاون أو توحيد دولتيهما بدون التنازل عن السلطة وبدون أن يخافا من إمكانية الإطاحة بهما فيما بعد.
4: For instance, the merger of the security services, merger, it would be relinquishing power.
0: لم تكن سنوات البعث هادئة في كلا القطرين، ففي عام 66 شهدت سوريا انقلابا عسكريا على القيادات المدنية القومية المؤسسة لحزب البعث، ما أدى لخروجها من سوريا. فاستقبلهم بعث العراق بحفاوة، ما اعتبر أول نذر الصراع المباشر بين جناحي البعث. حتى وإن كانا يشتركان في أيديولوجية متطابقة، إلا أن البعث العراقي كان يقدم نفسه المخلص للتوجه القومي العربي الأصلي للحزب، وأن الحزب في سوريا قد انحرف عن الطريق، فأصبح البعث بعثين، بعث العراق أو بعث اليمين، وبعث سوريا أو بعث اليسار، لتبدأ بوادر الصراع على القيادة القومية للحزب. أما حافظ وصدام فكان كل واحد منهما في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على قيادة المشروع القومي.
4: Former Secretary General Michel Aflaq.
5: الأمين العام السابق ميشيل عفلق انتقل إلى العراق لتولي قيادة الحزب، رفقة منيف الرزاز وشبل العيسمي. على الرغم من أنهم كانوا في موقع القيادة، لكن دورهم العملي ظل رمزياً، والعراقيون وصدام حسين هم من كانوا في السلطة بشكل فعلي.
3: الخدود الحقيقي الكامل هو الذي حدث في 23 شباط 1966. لماذا هذا؟ لماذا أنا أدعوه بالأخدود؟ لأنه قسم الحزب على المستوى القومي الشامل وعلى مستوى كافة منظماته في الوطن العربي وحتى في الخارج، ومن حينها تكرس البعثان، وأطلق على البعث الأصلي إذا جاز استخدام هذا التعبير اسم البعث القومي، يعني المرتبط بقيادة الأستاذ ميشيل ومدرسته، وأطلق وجدد أطلاق كلمة القطريين وغالبا الشباطيين على الذين قاموا بحركة 23 شباط 1966.
0: عام 70 تحديدا في تشرين الأول أكتوبر،

كان حافظ الأسد رجلاً حذراً للغاية من نواحٍ عديدة، وكان يعتقد أن الآخرين ولاسيما صلاح جديد آنذاك طائشين بمحاولتهم استفزاز إسرائيل كثيراً، مما كان يمكن أن يتسبب في عمل انتقامي كبير من جانب إسرائيل. فسوريا حسب ما يرى حافظ الأسد لم تكن جاهزة لذلك، لذا كان الأسد من جوانب كثيرة سياسياً محافظاً، خرج من صفوف التقدميين في ذلك الوقت، وكان يكره بشدة النشاط القومي العربي لزملائه الضباط، وخاصة فيما يتعلق بإسرائيل، ولذا أراد التخلص منهم من أجل تعزيز الاستقرار في سوريا لسببين. السبب الأول هو أن الجدل كان قائماً على التنمية واللحاق بالدول الأخرى في العالم، وفي اعتقاد حافظ الأسد كان ذلك مستحيلاً في ظل حرب دائمة واضطرابات وثورات.

0: حرب 73 فصل آخر في معركة البعثين.
1: منذ أسبوع ونيف والعدو يحشد ويعد وفي ظنه أنه سينال منا بضربة غادرة، وكنا يقظين ساهرين.
0: فعندما خاضت مصر وسوريا حربا لتحرير أراضيهما المحتلة، شارك الجيش العراقي على الجبهة السورية، لكن المشاركة أظهرت بوضوح ذلك الشرخ الكبير بين جناحي البعث، إذ تبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير والتآمر. فقال العراقيون إن الأسد لم يعلمهم بساعة الصفر وتركهم دون أي غطاء للقصف الإسرائيلي، بينما أشاع النظام السوري أن الجيش العراقي قد جاء بهدف احتلال دمشق.
2: And it's interesting to note that in 1973
3: من المثير للاهتمام بحسب إدغار أوبالانس، وهو مصدر ثانوي أخذت منه، أنه في عام 1973 وعندما وصلت القوات العراقية أخيراً إلى دمشق، لم تحصل سوى على الحد الأدنى من الدعم من السوريين، لأن السوريين كانوا خائفين من وجود العراقيين في بلدهم أكثر من سعادتهم بمساهمتهم في الحرب. في أحد الأجزاء التي ذكرها أوبالانس في كتابه، رفض السوريون تزويد العراقيين بالخرائط لأن نظام الأسد كان يخشى من استغلال العراقيين لوجودهم العسكري ضد الحكومة السورية. لا أعرف إلى أي مدى جرى تضخيم هذه المخاوف، لكنها كانت بالتأكيد حقيقية.
4: للأسف الشديد لم يوضع بصورة الحرب، واضطر العراق بدافع قومي أن يحشد قواته بطريقة يعني لم تعرف عسكريا، يعني كانت الدبابات تمشي على السرفة إلى دمشق، واشترك الجيش العراقي في آخر أيام الحرب وأوقف يعني تقرر وقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب دون معرفة العراق اللي كانت قواته تتحشد على الجبهة. هذه ندبة، يعني هذه أثرت في التفاهم.
0: قائد القوة العراقية التي حاربت في الجولان نزار الخزرجي يقول في شهادته إنه عقب وصوله إلى دمشق لاحظ انتشار كم كبير من الدبابات السوفيتية الحديثة، وهو موقف استغربه كثيراً، متسائلاً عن عدم إرسال كل هذه الأسلحة إلى الجبهة في ظل احتدام المعارك مع الإسرائيليين. وفي رأي الخزرجي فإن هذه الدبابات وضعت لمراقبة القوات العراقية المتدفقة على الجبهة خوفاً من قيامها بانقلاب على النظام السوري.
5: لما وصل طلائع الجيش العراقي إلى دمشق، كانوا بعض الدمشقيين رازمين أمتعتهم لأن يرحلوا من دمشق،

0: ودخلنا المعركة ووقفنا تقدم الجيش الإسرائيلي وفوتنا على ديان كان في وقتها وتصريحا اللي كان يريد يتسدد بها في دمشق.
1: لم يلعب العراق دورا مركزيا في حرب 1973، لقد أرسل قوات للحرب بجانب سوريا، لكن الأسد في نفس الوقت لم يكن راغبا في منح الكثير من الفضل للعراقيين. أعتقد أن الأسد كان قلقا بشأن منح أي نوع من الفضل للعراق، لأن صدام كان يطمح لقيادة العرب، وسوريا بالطبع كانت معارضة لذلك.
2: في عام 76 بلغ الخلاف البعثي ذروته، فانتشرت القوات المسلحة على الحدود وبدأ معها التهديد المتبادل. بعد أن انتقلت بؤرة الصراع إلى لبنان الذي كان يشهد حرباً أهلية طاحنة، فبات ساحة خلفية لمعركة البعثين. حاول العراق استغلال بعض الفصائل الفلسطينية ضد القوات السورية، في حين تفجرت السفارة العراقية وتحولت إلى ركام.
1: في كتابي أسمي هذه المرحلة الأولى صراع الترسيخ. في هذه السنوات كان كلا الحزبين وخاصة حزب البعث السوري بحاجة إلى إحكام قبضته على البلاد، فمن اللحظة التي تم لهم الأمر شعروا بأنهم أكثر أماناً، ولاحظوا فيها أنهم هزموا المؤامرات المختلفة التي يمكن أن تزعزع استقرارهم من داخل الجيش والحزب، فانخرطوا في سياسة التنافس الإقليمي. لذلك كان لكل حزب جزئياً أسباباً أيديولوجية احتاجها ليدعي أنه يسعى لتحقيق الوحدة بين الدول العربية، وكانوا في منافسة لا محالة، ولأنهم كانوا يسعون وراء مصالح معينة كان لديهم نقاط قوة وضعف. لاحقاً أصبح لبنان ملعباً لكلا البلدين ولكلا النظامين البعثيين منذ اللحظة التي بدأت فيها في حالة الحرب، ومنذ اللحظة التي كان يمكن فيها استخدام المؤثرين اللبنانيين لخدمة الأهداف الخاصة لطرف ما.
2: يقول الكاتب الأمريكي جون كافنر وفي مقال تحليلي نشره في نيويورك تايمز بعنوان أسد سوريا أهون الشرين، أجرى خلاله مقارنة بين حافظ الأسد وصدام حسين، واستنتج أنها لم تكن مجرد كراهية متبادلة، إذ يحمل الزعيمان طموحات لقيادة العالم العربي. إنه صدى لذلك الصراع المستمر منذ أكثر من 1000 عام بين دمشق وبغداد، لكن الفرق بينهما هو أن الأسد كان الأكثر حنكة وحذراً. إن الأسد ثعلب في السياسة والحرب، يعرف تماماً كيف يقتنص الفرص.

0: عام 78 خسرت سوريا الحليف المصري، فبعد السلام المنفرد مع إسرائيل اتجه الأسد لتعويض حليف الحرب مصر بحليف العمق العراق، واضعاً كل ثقله وراء مشروع توحيد الحزبين. وعلى إثر تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل ظهرت بوادر توافق عربي، حيث اتفق البعثان على مشروع وحدة بين سوريا والعراق لمواجهة كامب ديفيد، يصبح بموجبه أحمد حسن البكر رئيساً، أما حافظ الأسد فيغدو قائداً لحزب البعث في كلا القطرين. رأى مراقبون أن ذلك تقاطع مع رغبة رئيس العراقي في التخلص من نفوذ نائبه صدام حسين الذي كان يمارس سلطة الرئيس الفعلية، ليجد البكر في التقارب مع الأسد فرصة لتحجيم صدام. وعندما حطت طائرات الأسد في قلب بغداد استقبله البكر بكل حفاوة، وعلى عجل وقع الرئيسان ميثاق العمل المشترك.
1: النتائج التي توصلنا إليها في نتيجة اجتماع الهيئة السياسية العليا، والتي أصبحت الآن القيادة السياسية العليا للبلدين.
0: إنها اللحظة التي ستطيح بأحمد حسن البكر، ففي اجتماع خاص لمجلس قيادة الثورة العراقي قال صدام حسين لأعضاء المجلس إن أبا هيثم يريد أن يبيعنا إلى حافظ الأسد، ليسارع صدام حسين إلى الإطاحة بالبكر ليلة 17 من يوليو تموز عام 79 بعدما أجبره على التنحي.
2: أولاً يعني معروف الرئيس الراحل أحمد حسن البكر في السنة الأخيرة كان فعلاً يعني في حالة صحية خاصة، وكان يرغب في أكثر من مناسبة أنه يعني يعتزل السلطة ويتولون الشباب الجيل الثاني اللي هو جيل النائب جيل الرئيس الراحل صدام حسين السلطة. فحدث الانتقال سلمي، يعني انتقال دستوري وسلمي أنه رئيس يتنحى ونائب الرئيس يستلم السلطة. في تلك الفترة يعني المرحوم الرئيس صدام حسين التقى مع الرئيس حافظ أسد، أصور في كانون الثاني 1979، واتفقوا على يعني توحيد البلدين والدستور. أول خلاف كان هو على موقع نائب الرئيس في هذه المجلس الوحدة، والرئيس الأسد رفض هذا.
3: يعني كما عرفت من عدد من أعضاء الوفد السوري أن رئيس الوفد السوري فاجأهم بموضوع صيغة اتفاق ملخصة، طبعا وحدة اندماجية بين البلدين، وحدة بين الجيشين، وحدة الحزب، على أساس أن آخر مؤتمر معترف به هو المؤتمر القومي الثامن الذي تحدثنا عنه، وأن يكون حافظ الأسد أمينا عاما للحزب، وأن يكون أحمد حسن البكر رئيسا للجمهورية. ما هو موقع صدام حسين في هذه المعادلة؟ سيكون موضعه موضع التهميش. حين عاد رئيس الوفد السوري إلى القيادة القطرية السورية، وهنا يعني لا أزيع سرا بس معلومة يعني معروفة بشكل محدود، سئل كيف توافق على هذا البرنامج أن يكون حافظ أسد أمينا عاما للحزب والبكر رئيسا للجمهورية ورئيس الجمهورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة. يعني هذا منصب الأمين العام للحزب، هذا منصب مدني، شو له قيمته في موضوع صراعات السلطة؟ فكان مما يعني رواه أن هناك انقلابا سيحدث في العراق، وأنه كي يبرئ سوريا أمام التاريخ، وليس أن القيادة موافقة أو لا توافق على ذلك، هو وافق على هذه الصيغة أن يكون الأسد أمينا عاما وأن يكون البكر رئيسا. وبالفعل لم يمر إلا وقت طويل إلا وحدث الانقلاب في العراق وحدثت مذبحة الرفاق.
0: اعتبر صدام أن التقارب مع الأسد خيانة تستوجب العقوبة، ومن تلك اللحظة تربع صدام حسين على عرش العراق دون أي منازع.
4: المبالغ التي استلمت من النظام السوري الخائن العميل نأكدها مرة أخرى مثل ما كنا نأكدها في السابق، والرسائل المتبادلة والخطط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلي بملابس عراقية.
0: قبل أن يكمل صدام أسبوعه الأول في السلطة وفي قاعة الخلد ببغداد، قرر الرئيس الجديد أن يعدم 22 بعثياً عراقياً بتهمة التآمر مع حافظ الأسد، في استعراض واضح للقوة في وجه الأسد الذي أيقن أن صدام مثله تماماً لا يهاب سفك الدماء حتى وإن كانت دماء رفاق البعث.
4: اللي راح أقرأ اسمه يقوم يردد الشعار ويلحق ربع. طاهر أحمد أمين، إسماعيل إبراهيم النجار، بدن فاضل، ماجد عبد الستار، مكيفين يصيرون نواب الحافظ الأسد. مع الأسف، مع الأسف هم يريدون يصيرون نواب الحافظ الأسد، وإحنا نقول له عين العين ونقول له إحنا ما نقبل أن رئاسة الدولة الاتحادية يقودها مجلس رئاسة، لأن حزب البعث العربي الاشتراكي ما تقود مسيرته سكرتاريين، تقود مسيرته ثوار ومناظرين وصيغ العمل الجماعي.
5: And during that congress,
6: خلال ذلك المؤتمر أعدم عدد من البعثيين بعد إخراجهم من القاعة، مما جعل أي تعاون محتمل مستقبلاً بين سوريا والعراق أو بين كلا حزبي البعث السوري والعراقي أمراً في غاية الصعوبة. فكيف لك أن تثق في طرف يقوم بإعدام أفراد من شعبه بداعي رغبتهم في التعاون مع سوريا؟ كما أن المؤامرة لم يجري التحقق من وجودها أصلاً، لذا أصبح أي تعاون بين حزبي البعث أكثر صعوبة من قبل.
0: انفرد صدام بحكم العراق مانحاً لنفسه أعلى رتبة عسكرية دون أي تدرج في السلك العسكري، القائد مهيب الركن صدام حسين. في المقابل دعم الأسد فكرة تمجيد القائد العظيم الذي يمسك بزمام كل الأمور. أصبح الرئيسان كأبطال القصص الأسطورية، كل منهما يعتبر نفسه القائد الجديد للأمة العربية والمخلص الذي تكتب الأغاني بأمره.

0: فهو أثير الأسد يذيع أغنية تعرض باسم والدتي صدام حسين. بينما اختار صدام حسين أغنية لفيروز تعرض بوالدتي حافظ الأسد.
1: سيدي مكالمة الرئيس صدام.
2: سيدي مكالمة الرئيس السوري.
3: فإذا بدنا نواجهه بدنا خطة سرية بيني وبينها.
4: سرية؟ مثل السرية اللي كانت بينكم بحرب تشرين وما خبرتونا.
3: لك هذا السادات ما حب يخبرك. يعني ما شاء الله عليك وإحنا وما خبرنا كل جيشك صفت سوريا.
5: شو رأيك ننسق المواقف أنا وياه؟
4: ننسق أنا وإنت؟
5: إيه؟
4: إنت اللي نسقت مع روحك تدوب على روحك. يعني قصدك نوحد القطرين؟
5: إيه؟
4: نوحد القطرين؟
3: مع السلامة. لك مين سماه صدام حسين ها؟
4: شلون سموا هالثعلب أسد مدري؟
0: لم يمضي الكثير من الوقت حتى أدرك الطرفان أن الطعنات الداخلية ستكون أعمق وأقسى، فاختار الأسد توظيف الورقة الكردية ضد غريمه، بينما اختار صدام استغلال الصراع بين الأسد وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا. فتح الأسد أبواب دمشق للحزب الديمقراطي الكردستاني، إذ يكشف الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أسراراً مهمة في مذكراته عندما قال إن حافظ الأسد قد ساندهم ضد نظام صدام في العراق، بينما فتح صدام أبواب بغداد لجماعة الإخوان المسلمين السورية التي كانت تقود معركة عسكرية ضد الأسد. وفي أحد اجتماعاته مع الإخوان السوريين قال صدام: احذروا من حافظ فهو مخادع ماكر، لقد ورطكم في صراع مسلح غير متكافئ، وليس بمقدوري أن أقدم لكم سوى أسلحة متوسطة.
6: كل طرف من الطرفين كان يبغي، لأنه ما في ما المواقف ما واقفة على مبادئ، على تصورات سياسية جدية، إنما مستندة على النكايات والصراعات، وكل واحد يحفر الطرف الثاني حفرة ويضعفه حتى لو كان معارضة لمبادئه اللي بيحكي فيها. شو العلاقة حافظ أسد بمبادئ الأكراد؟ أنت بتضطهدهم بسوريا وتعطيهم زعامة وتدفع لهم مشكل ومساعدات هائلة بالعراق، نكاية عبارة إضعاف الطرف الآخر لا أكثر ولا أقل.
0: عام 79، مفترق طرق. مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران تغيرت قواعد اللعبة، لأن ما حدث في طهران لم يكن ليبقى في طهران. لم تتأخر دمشق كثيراً لتهرول نحو بناء علاقات سياسية قوية مع طهران، فالأسد يرى أن إيران الثورة هي طوق نجاة في مواجهة إسرائيل والعراق. وسرعان ما اشتعلت الحرب العراقية الإيرانية عند شط العرب، ودون تردد وقف الأسد ونظامه مع إيران ضد العراق، مقدما دعما ماديا وعسكريا كاملا لطهران. يقول عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري في مذكراته: تحولت قضية الحرب العراقية الإيرانية إلى قضية ذات اهتمام كبير لدى النظام في سوريا، خاصة وأن الحكومة السورية قد ساعدت إيران عسكريا من خلال إقناع الاتحاد السوفيتي ببيع الأسلحة إلى إيران عبر سوريا، وكانت العقود كلها توقع باسم سوريا. وكشف عبد الحليم خدام أن أحد ثوابت السياسة الخارجية السورية لفترة طويلة كانت إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام وطني جامع بدلا منه.
7: يعني كان هناك أن التناقض الأساسي هو مع العدو الإسرائيلي، وكل التناقضات الأخرى تغدو سنوية. هذا كانت هنا نشأ مع القيادة العراقية مفهوم الجبهة الشرقية والدفاع ضد الخطر الفارسي بعد قيام الثورة الإيرانية، اللي هي يعني أحد الثورات الكبرى في التاريخ، زلزلت المنطقة كلها يعني، وأرسلت تهديدات حقيقية إلى القيادة العراقية.
8: تعرفون من الذي ساعد إيران ضد العراق؟ ومن الذي تواطأ معها لوضع أراضيه وسمائها تحت تصرف سلاح الطيران الإيراني لقصف أهداف محددة داخل أراضي العراق؟ ومن الذي تورط في أعمال الهدم والعبث في لبنان وهدد أمن شعبه ووحدة أراضيه وقتل الأبرياء؟
9: الجانب السوري يعني اتخذ موقفين في بداية الحرب العراقية الإيرانية بالثمانين. الموقف الأول هو يعني الدعوة للإنهاء بطرق سلمية لهذه الحرب، وأنه دعا القيادة العراقية يعني الدخول بمفاوضات مع الجانب الإيراني، وأنه يجب أن نشجع الحلول الوسطاء، الحلول السلمية، سواء بعثات الأمم المتحدة والبعثات الإقليمية. الموقف الثاني هو التحول اللي يعني صار بعد عام 81، وهو تحول واضح من قبل القيادة السورية للوقوف مع الجانب الإيراني ضد الجانب العراقي. وحدث أنه قدمت الحكومة السورية تسهيلات لاستطلاع القواعد العراقية في غرب العراق، في قاعدة H3 وقاعدة حبانية، ومهدت لقصف هذه القواعد من قبل القوات الإيرانية. وبالتالي هنالك حديث عن نقل صواريخ سكود اللي قدمتها ليبيا إلى النظام الإيراني، تم نقلها عن طريق سوريا إلى إيران. هذه كلها للأسف الشديد كانت ممارسات يعني لا تنم عن شعور قومي على أقل تقدير مطلوب من العرب، إذا ما يقفون إلى جانب العراق أنه يدخلون كوسطاء ضاغطين على الجانب الإيراني.
0: ضاق العرب ذرعا بسبب الخلاف بين الجارين من أقطاب البعث. لقد أضعوا على العرب كل الفرص السانحة للتكاتف والتحالف. ثماني سنوات طويلة من الحرب أغلقت دمشق خلالها الحدود مع العراق. وردا على الإجراءات السورية، تم اقتحام السفارة السورية في بغداد. بحسب الرواية العراقية، أعلنت بغداد عن ضبط أسلحة ومتفجرات ما اعتبر ترقبا لمواجهة عسكرية.
10: حاولت سوريا التأثير على دول الخليج العربي حتى لا تنحاز إلى جانب العراق، لكن دول الخليج كانت تخشى أيضاً من إيران ومن آثار الثورة الإسلامية فيها، لذا دعمت العراق من ناحية التمويل وغيرها من الأمور.
0: حتى القمم العربية كانت ساحات للمواجهات البعثية، فخرجت مرارات النفس. لكن حدثاً أسوأ كان بانتظار العرب بعد أن ضرب زلزال كبير المنطقة برمتها.

0: العائلة الحاكمة الكويتية قد تآمرت علينا. فالذي يهجم عليك ليدمرك وتحذره ولا ينفع التحذير، ما عليك إلا أن تبحث عن وسائل أخرى. ونحن قلنا في خطاب تموز بأن الحكام الكويتي إن لم يصلحوا الأمور فلا بد من البحث عن وسائل أخرى لوضع الأمور في نصابها.
1: في 2 آب أغسطس عام 1990 استيقظ العالم العربي على واحدة من أهم الأحداث التي ستغير مصيره. لقد غزا صدام الكويت بسبب خلافات متصاعدة وظهر كعدو للنظام العالمي، وانهارت علاقته بدول الخليج القريبة من حدوده، وخسر العراق كل تعاطف معه خلال حربه مع إيران. في تلك الأثناء التقى حافظ الأسد بالرئيس الأمريكي جورج بوش في جنيف، حيث قال له بوش إنه ينوي سحق قوة صدام العسكرية، وقال الأسد إن غزو الكويت خطيئة لا تغتفر. وعلى إثر الاجتماع الأمريكي السوري شاركت سوريا في التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج صدام حسين من الكويت.
2: أعتقد في البداية أن الولايات المتحدة كانت تتعامل مع صدام كديكتاتور آخر في المنطقة، لم يتم التوصل إلى استنتاج مفاده أنه كان لابد من القضاء عليه بأي معنى حقيقي. حتى عام 1990 عند غزو الكويت، وبعد ذلك قامت بالطبع بعملية عاصفة الصحراء لطرد الجيش العراقي من الكويت، ومن ثم الإطاحة بصدام، والذي حدث بعد 13 عاما أو 12 عاما في مارس 2003.
1: هزم العراق في حرب الخليج، وحوصرت بغداد لسنوات طويلة بعد أن طالتها عقوبات دولية. فتنفس الأسد الصعداء، لكنه في الوقت نفسه بقي حذراً ومتريثاً. تقرير معد لوكالة المخابرات الأمريكية في مايو أيار عام 84 قدم رؤية مفصلة حول العلاقات والأفاق بين سوريا والعراق، ورجح التقرير أن رحيل الأسد وصدام عن الحكم سيخفف من حدة العداء السوري العراقي، لكن رحيلهما ربما يؤدي إلى عدم الاستقرار في داخل كل قطر. بعد سنوات من الشكوك والخيبات والمؤامرات، شهدت فترة منتصف التسعينيات عودة للتواصل بين الرئيسين حافظ الأسد وصدام حسين من خلال قنوات غير معلنة ولقاءات سرية على مستوى السفراء. تبادل الأسد وصدام رسائل سرية كشف نقاب عنها مع انشقاق عبد الحليم خدام عام 2005، كشفت رغبة بغداد الشديدة في إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. لكن عودة العلاقات جاءت في الوقت بدل الضائع، فنظام صدام حسين كان أيلاً للسقوط، وهو ما حدث فعلاً عام 2003، حيث سقط صدام حسين ونظامه البعثي على يد القوات الأمريكية التي احتلت بغداد، ولم يبقى من بعث العراق سوى أطلال.
3: هذا الحزب سيصل الموئل الحصين لكل مواطن عربي يشترك.

0: وخلال بضع سنين واجه البعث السوري المصير ذاته. اندلعت ثورة شعبية عارمة نادت بإنهاء حكم البعث الشمولي عام 2011، فقام عنها النظام بالحديد والنار لتتحول سوريا إلى بلد مشتعل في سبيل بقاء حزب البعث حاكماً.
1: كل هذا أدى إلى أنه للأسف ضاعت فرصة تاريخية، فرصة يعني يحلمون العرب بها من قديم، هي وحدة العراق وسوريا.
0: وعلى مدى 4 عقود أضاع الرئيسان كل الفرص التي كانت تؤهل لمستقبل أفضل. واليوم في بغداد ودمشق لم يبق من البعث العربي سوى شعارات لم تحقق أي وحدة عربية، ولم تنجح في التعبير عن الجماهير العربية، وبات إرث البعث في البلدين ثقيلاً مخضباً بالدماء وحبيس السجون.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأها بالعناوين. إدانات عربية لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، والتي كان آخرها استكمال العمل فيما يسمى خط صوفا 53. الأمن الداخلي يعلن القبض على جمال طرابلسي نائب علي كيالي المعروف بمعراج أورال. والرئيس الشرع يصدر مرسوما يمنح الطلاب المستنفدين فرصة إضافية لمتابعة دراستهم خلال العام الدراسي 2026-2027. وأخيرا، وزير النقل يعلن الانتهاء من أكثر من 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. دانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأراضي السورية، وآخرها مواصلة العمل فيما يسمى خط صوفا 53. وقالت الوزارة في بيان إن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين. وطالبت الخارجية السورية، طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تضع حدا لهذه الممارسات وتمنع تكرارها، مؤكدة تمسك سوريا بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها كافة. هذا ودانت دول عدة من بينها دولة قطر والأردن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية. ودانت وزارة الخارجية القطرية الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل فيما يسمى خط صوفا 53، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرة استئناف العمل فيما يسمى خط صوفا 53 في القنيطرة خرقا للقانون الدولي. بحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية سعد بارود مع رئيسة بعثة الإندوف اللواء أنيتا إسماه سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة السورية والبعثة الأممية لتيسير تنفيذ مهامها. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية بدمشق بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك للعام 1974، مع تأكيد الجانب السوري على أهمية دور البعثة في رصد هذه الانتهاكات والتبليغ عنها. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أعمال حفر الخنادق من جهة قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك ضمن عملها على ما يسمى طريق صوفا 53 الواقع ضمن منطقة خط فض الاشتباك.
1: استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم صباحا العمل على طريق صوفا 53 الذي بدأت العمل به سابقا منذ عام 2022 في الجنوب السوري وتحديدا في محافظة القنيطرة. كما تشاهدون خلفي تماما، جرافات وآليات عسكرية دخلت باتجاه قرية العشة أو غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي. أيضا دخلت جرافات أخرى باتجاه بلدة الرفيد. طبعا هذه الجرافات والآليات برفقة عدد من الجنود وعربات عسكرية انتشرت في محيط المنطقة التي يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا خط صوفا هو عبارة عن خندق وساتر ترابي، الخندق من جهة الأراضي السورية وخلفه تماما ساتر ترابي بارتفاع 5 أمتار، وخلف هذا الساتر الترابي أيضا طريق امداد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات وعمليات التحصين داخل الأراضي السورية. طبعا طريق صوفا 53 هو طريق يصل عمقه داخل الأراضي السورية بمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر في الريف الشمالي من القنيطرة، ويتتقلص المسافة وصولا إلى منطقة ريف القنيطرة الجنوبي، ثم أيضا تتقلص باتجاه حوض اليرموك. ربما يستمر العمل على هذا الطريق حتى نهاية الحدود مع الجولان المحتل في منطقة حوض اليرموك، من أجل يعني إنشاء خط دفاع جديد أو يعني رسم حدود جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. قد قضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والأشجار الحراجية والأشجار المثمرة عندما بدأ العمل عليه من ريف القنيطرة الشمالي وصولا إلى هذه المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مسيرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت عمل الصحفيين خلال محاولتهم توثيق أعمال تجريف ضمن مشروع صوفا 53 والتي نفذتها قوات الاحتلال في ريف القنيطرة.
2: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار، مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: إذن للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع مشاهدينا ينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك محمد، ما هي النقاط التي استأنفت فيها إسرائيل اليوم عمليات الحفر بالتحديد؟
3: نعم نور، يعني نبدأ بأولا هذا الخبر العاجل وهو توغل قوى عسكرية من جيش الاحتلال الإسرائيلي من قاعدة تل أحمر غربي باتجاه قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي. طبعا هي هذه يعني القرية هي المحاذية لقرية العشة التي كانت هناك بها اليوم عمليات حفر وإكمال أو استئناف العمل في طريق سوفا. في هذه اللحظات ما تزال هذه القوى العسكرية داخل قرية الأصبح، يرافقها طيران مسير وطيران درون يحلق في سماء يعني المنطقة مع بالتزامن مع التوغل والوقوف على مدخل هذه القرية. يعني دخلوا بعربات عسكرية، حتى العربات العسكرية يعني بأضوية مطفئة، لم يعرف ما هو سبب الدخول إلى تلك المنطقة، ولم يحصل على يعني معلومات أنه تم اختطاف شاب أو مداهمة منازل حتى هذه اللحظة، لكن دخلت القوة باتجاه قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي.
0: هذه الديناميكية يعني محمد مختلفة عن ديناميكية خلال اليوم، عن ديناميكية النهار، يعني عندما قاموا بعمليات الحفر دخلت أيضا معهم عربيات بهذا الشكل أم لا؟
3: نعم دخلت في أثناء يعني عمل على طريق صوفا، دخلت عربات عسكرية وجنود انتشروا يعني بالقرب من أماكن عمل هذه الجرافات. طبعا هذه الجرافات التي تعمل في المنطقة هي جرافات تعود يعني لمتعهدين مدنيين يعملون مع الجيش الإسرائيلي، عند ساعات المساء يتوقفون عن العمل يعودون إلى منازلهم، وفي الصباح التالي يستأنفون العمل في تلك المنطقة. طبعا هذه يعني هذا العمل شاهدناه في عدة مناطق سابقة قد بدأوا العمل بها من قبل يعني عندما بدأوا بالعمل على طريق صوفا. أيضا اليوم يعني كانت عمليات الحفر هي استئناف لطريق صوفا الذي شاهدناه عبارة عن خندق وساتر ترابي، ويعني مشروع كبير بدأ من ريف القنيطرة الشمالي وصل اليوم إلى ريف القنيطرة الجنوبي تحديدا إلى قرية العشة وغرب بلدة الرفيد. هذه المنطقة طبعا أعلن عنها جيش الاحتلال سابقا أنه قد أتم 80% من العمل على طريق صوفا، وبدأ اليوم يعني استئناف العمل بال 20% المتبقين هي من ريف القنيطرة الجنوبي تحديدا من قرية العشة وصولا إلى منطقة حوض اليرموك، وهي منطقة ضيقة أساسا يعني تضيق يعني الحدود هنا في تلك المنطقة. الجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بهذا الحفر، ربما سيصل إلى منطقة حوض اليرموك ومثلث الموت أو المنطقة المثلث مع الحدود مع الأردن وسوريا والجانب المحتل. طبعا هذا الأمر يعني هو هناك قضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تعود يعني ملكيتها لأبناء محافظة القنيطرة، هناك أشجار من الزيتون، هناك مراعي يقصدها مراعاة المواشي، وهم يعني الخاسر في تلك المنطقة هم المزارعين وأهالي المنطقة لم يعوضوا عن هذا الأمر، ويعني قد خسروا مراعيهم ويخسرون اليوم أراضيهم الزراعية، وسابقا قد خسروا أشجار حراجية ومساحات كبيرة من الأراضي الزراعية. هم
0: ما أبرز يعني مخاوفهم اليوم محمد؟ يعني هل المخاوف هي أن لا تعود هذه الأراضي، أم أنه يعني الآن في هذه النقطة أصبحت المخاوف أبعد من ذلك؟
3: نعم بالفعل، يعني مخاوف الأهالي اليوم هو ربما أيضا التهجير، التوسع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. يعني قابلنا بعض الأهالي لكن رفضوا يعني الخروج عبر الكاميرات، لكن يحدثون يعني شخصيا أنهم يتخوفون من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في تلك المنطقة، أيضا يتخوفون من النزوح من تلك المنطقة. هم لا يريدون النزوح، هم متشبثين في أرضهم، لكن أيضا يريدون مقومات للحياة من أجل العيش في تلك المنطقة. هناك خدمات، هناك يعني تعويضات عن هذه الخسائر مثل الزراعة وتربية المواشي، خسروا المراعي، خسروا الزراعة، فهم أيضا يطلبون تعويضات من أجل تثبيتهم في هذه الأرض والبقاء في هذه الأرض التي هم لا يريدون الخروج منها. لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا يعني لزعزعة الأمن في المنطقة، ويعني خلق حالة لمن عدم الاستقرار في المنطقة. والأهالي يعني كما شاهدناهم لا يريدون الخروج، لكن يطالبون قوات الأندوفة العاملة في المنطقة، يطالبون يعني الجهات المعنية بوقف هذه التوغلات، وهم أيضا ينتظرون بفارغ الصبر عقد هذا الاتفاق الأمني الذي يتحدث عنه الجميع منذ عدة يعني أشهر من أجل وقف هذه التوغلات، وقف هذه الانتهاكات التي يعني باتت يعني تشكل عبء كبير على الأهالي والمدنيين في تلك المنطقة.
0: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإحاطة، مراسلنا من القنيطرة محمد فهد كنت معنا عبر الهاتف. ينضم إلينا من دمشق أيضا مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع الصحفي والكاتب السياسي الأستاذ مصطفى النعيمي. مرحبا بك أستاذ مصطفى. يعني دعني أبدأ معك بسؤال تأسيسي، إنه ما الذي يعنيه أصلا طريق صوفا وهذه الخنادق التي تتوسع بها الآن إسرائيل؟ ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمنطقة؟
4: مساء الخير، تحياتي لك سيدة نور، تحياتي للسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام. أنا أعتقد بأن الاستراتيجية الإسرائيلية اليوم هي الهروب إلى الأمام، وذلك من خلال التعاطي مع الأزمات الإقليمية وكذلك أيضا الداخلية، لا سيما ما بعد 7 أكتوبر. لاحظنا بأن هنالك تداعيات كبيرة على ما يسمى الجيش الذي لا يقهر، لذلك يحاول الهروب إلى الأمام مجددا، وذلك من خلال النفوذ ضمن أراضي من يصفهم ليسوا أصدقائه طبعا ضمن تصنيفه، وذلك من خلال يعني هذه العمليات العبثية التي يجريها، سواء كانت عملية توغل بري مساء ليلي أو كانت في بعض الأحيان نتحدث عن شق للطرق من أجل إدخال الآليات الثقيلة، وكذلك أيضا البناء نقاط مراقبة ونقاط عسكرية، وذلك ما بعد النقاط فض الاشتباك للعام 1974. وبالتالي نتحدث عن استراتيجية واضحة مفادها بأننا نريد قضم مزيد من الأراضي السورية، وذلك تحت ذريعة ما يسمى الأمن الوطني، الأمن القومي الإسرائيلي. ولكن إلى أي مدى تنجح تلك الاستراتيجية في ظل أيضا وجود توافق دولي حول الاستقرار السوري؟ طبعا على رأس هذا التوجه هو الولايات المتحدة، ولكن دور الولايات المتحدة في هذه المرحلة بالتحديد أعتقد بأنه لم يكن كما ينبغي، نظرا لأن إسرائيل ما زالت تتمادى وما زالت يعني تدخل الأراضي السورية وتنشئ نقاط عسكرية في ظل الرفض الأمريكي، ولكن هذا الرفض لا يمكن أن يكون ضمن السياق يعني الإعلامي، وأعتقد بأنه لابد من وجود مسارات تفاهمات عبر الأطر الأمنية والاستخبارية من أجل ثنية الأبيب، نظرا لأن الساحة السورية لم تعد هنالك أي من الذرائع التي تستخدمها تل أبيب في عملية التوغل داخل الأراضي السورية.
0: يعني انطلاقا مما تفضلت به أستاذ مصطفى، عسكريا ما الذي يضيفه هذا الخط بالنسبة للقدرات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب؟ كيف يستفيدون منه سواء كانت أمريكا موافقة على هذا التوجه الإسرائيلي أم لا؟
4: نعم، أنا أعتقد بأن الهدف الاستراتيجي بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو قضم مزيد من الأراضي السورية أيا كانت قيمتها الجغرافية، ولكن بنفس التوقيت عندما نتحدث عن أن هذه المرحلة الأولى ربما قد يكون هنالك خطة لقضم مزيد من الأراضي، لا سيما وأن بعض التوغلات وصلت إلى محيط بيت جن، فبالتالي هنالك تهديدات ومخاطر كبيرة مبنية على هذا التوغل. هذا التوغل ربما قد يؤسس كمرحلة أولى كنقطة أولية بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ومن ثم ما بعده. هنا
0: يعني ما تتفضل به هذا يعني بالنسبة للتوغل، لكن اللافت في الطريق والخنادق أنها تقام ضمن منطقة أصلا هي منزوعة السلاح ضمن المنطقة العازلة.
4: نعم طبعا هذه المنطقة العازلة ومنزوعة السلاح، ولم يحصل هنالك أي مناوشات على الإطلاق، وإنما هذه المنطقة بشكل عام هي تشهد نوع من الاستقرار، والشعب السوري بشكل عام سائم الحروب ويبحث عن حلول مستدامة، وربما النوافذ التي فتحت عبر الأطر التفاهمات سواء كانت عبر الأطر الاستخبارية أو الأمنية أو غير ذلك من أجل إنهاء هذه التهديدات، وطمأنت الجانب الأمريكي بأن سوريا لن تستخدم كممر لأي عمليات عدائية تجاه العالم أجمع. وهذا ما تعمل عليه القيادة السورية من خلال إبرام اتفاقيات بدءا بالقيادة المركزية الأمريكية ومن ثم قيادة التحالف
0: لكن
4: الدولي
0: يعني
4: لمحاربة الإرهاب.
0: بنفس الوقت لكن يعني الوقت الآن ثمنه تقدم إسرائيلي على الأرض وبالتالي تغير في قواعد الاشتباك، فهل تعتقد أنه هذا المسار الذي تسير به اليوم الإدارة السورية هو المسار الصحيح، ولا هو المسار أصلا المتوفر يعني لا يوجد لدينا خيارات غيره؟
4: نعم ضمن الخيارات المتاحة ممكنة التطبيق، أعتقد بأن سياسة عدم الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي هو هدف استراتيجي بالنسبة للدولة السورية الوليدة، نظرا لأن هنالك تحديات كبيرة، وأن أي محاولة يعني الاشتباك مع الجانب الإسرائيلي ستؤدي إلى أزمات كبيرة لا يحمد عقباها. وأعتقد بأن الولايات المتحدة ينبغي أن تلعب دورا محوريا في هذه المرحلة بالتحديد، لا سيما وأنها وجهت الكثير من الرسائل المباشرة، رسائل الضغط المباشرة عبر الإعلام، ولكن هذا هل يكفي في ظل استمرار هذه التوغلات وفي ظل أيضا بناء نقاط عسكرية ونقاط مراقبة إلى غير ذلك؟ أنا أعتقد بأنها غير كافية ولن تلزم الجانب الإسرائيلي، وهذه العنجهية الكبيرة التي يعني يقوم بها أو استراتيجية التي تحكم الجانب الإسرائيلي تحت ذريعة الجيش الذي لا يقهر والذي قهر في الكثير من الساحات، بدءا في الساحة مع الساحة اليمنية وليس انتهاء مع الساحة الإيرانية وصولا إلى الساحة اللبنانية.
0: يعني هو إلى جانب هذه العنجهية هذا أستاذ مصطفى أيضا هل تعتقد أن الموقف الأمريكي نفسه موثوق بالنسبة للسوريين؟ طبعا يعني بالنسبة للجانب السوري
4: أنا أعتقد نعم أنا أعتقد بأن يعني سياق الاستقرار العالمي يتطلب أن يكون هنالك دعما لأهم المناطق التي تحظى بمكانة جيوسياسية وجيوستراتيجية، لا سيما وأننا أمام أزمات مركبة. أول تلك الأزمات نتحدث عن أزمة الأمن الدولي إضافة لأزمة أمن الطاقة. سوريا يعني تصل القارة قارة آسيا بقارة بدول الاتحاد الأوروبي عموما، وبالتالي وجود هكذا ممر بري وبحري يعني في ظل وجود تهديدات مستمرة من قبل إيران في مضيق هرمز وكذلك أيضا باب المندب يتطلب البحث عن مصادر جديدة لتحييد هذه الاستهدافات. وأعتقد بأن أهمية موقع سوريا الجيوستراتيجي يتطلب الاستقرار، وهذا يتعارض مع رؤية الجانب الإسرائيلي الذي يحاول من خلاله إيصال رسالة بأننا سنعيد ما يسمى الجيش الذي لا يقهر من خلال عملية التموضع والتمركز في الجنوب السوري، علما بأن الرئيس الأمريكي تحدث وأكثر من مرة بأنه لابد من أن يكون هناك انسحابا إسرائيليا من الجنوب السوري، ولكن هذا يتطلب مزيد من أدوات الضغط التي لا تقتصر فقط على التصريحات الإعلامية، وإنما تلزم الجانب الإسرائيلي بتعليق بعض الصفقات الأسلحة كما حصل في السابق، علقت الكثير من الصفقات ومنها قذائف الصاروخية من طراز مارك 82 و84 وجي بي يو 39 التي كانت قد استخدمت في استهداف البنية التحتية للمنظمات الأممية، وأبرز تلك المنظمات التي استهدفت هي الأونروا في غزة. وبالتالي العمليات العسكرية والانتقامية التي يقودها الجانب الإسرائيلي أدت إلى إحراج المنظومة الدولية، وتعالت أصوات في دول الاتحاد الأوروبي بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني وكذلك أيضا في دول الجوار.
0: هل يجب أن نخشى من أنه ما يجري اليوم على الأرض يعني سيصبح واقعا بشكل أو بآخر، وهو سيرسم ملامح أي اتفاق لاحق بين سوريا وإسرائيل أو حتى ترتيب أمني إن لم يكن اتفاقا؟
4: نعم أنا أعتقد هنالك مقاربة واضحة ماثلة أمامنا، وهذه بعض يعني هذه يعني في المملكة الأردنية الهاشمية حصل هنالك اتفاقيات وتفاهمات، وكان الجانب الإسرائيلي قد احتل بعض المزارع في يعني بمنطقة الغور، وتحديدا نتحدث في يعني بمحيط مدينة منطقة الغور كمزارع الباقورة والكرامة المحيطة بها، ولكن لم يحصل هنالك أي عملية اشتباك مع الجانب الإسرائيلي، وإنما عبر أطر التفاوضية والدبلوماسية والضغوط القصوى التي مارستها المملكة الأردنية الهاشمية عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة استعادت تلك المزارع، وبالتالي أنا أرجح أن يكون مسار الضغوط السورية مماثلا من أجل الوصول إلى تفاهمات تنهي حالة العبث الإسرائيلية وتعود إلى مناطق فض الاشتباك والحدود التي رسمت في العام 1974، مع التأكيد من أحقية الدولة السورية في الجولان المحتل، وهذا ما أكده فخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرع في منبر الأمم المتحدة في نيويورك بدلالة، وكذلك أيضا هنالك دعم لهذا الموقف، أتحدث إقليميا بدءا بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك أيضا دور المملكة العربية السعودية إضافة إلى قطر. هذه الدول اليوم أصبح أمنها القومي، الأمن الوطني العربي بشكل عام مهدد، وبالتالي يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية من أجل ثني تل أبيب وثنيها عن هذه الانتهاكات التي تقوم بتنفيذها داخل الأراضي السورية. ولكن حتى لو حاولت إسرائيل بشكل أو بآخر، لا أعتقد بأن هذه الحدود التي تحاول رسمها بموجب الواقع السوري بأنها ستكون نافذة إلى فترة زمنية طويلة، وإنما هي مرحلة ربما قد تحاول من خلالها ترسيخ هذه التحركات، ولكن هي مرفوضة دوليا نظرا لأن الخرائط اليوم ربما قد تؤدي في حال تغييرها ستؤدي إلى مواجهة قد تكون أوسع، وهذا لا يخدم الاستقرار المتعلق بأمن الطاقة والأمن الدولي.
0: أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى النعيمي الصحفي والكاتب السياسي ضيفي من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى مدينة صقلبية بريف حماة الغربي بعد توترات أمنية شهدتها على إثر مشاجرة بين أفراد من المدينة وآخرين من قلعة المضيق.
5: عودة الهدوء إلى مدينة صقلبية بريف حماة الغربي بعد المشاجرة التي حصلت ليلة أمس بين شبان من مدينة قلعة المضيق وشبان من مدينة صقلبية. المشاجرة تخللها إطلاق نار عشوائي مما أدى لإصابة امرأة بجروح بسيطة بحسب الجهات الطبية. قوى الأمن الداخلي تدخلت مباشرة ودخلت وانتشرت داخل مدينة صقلبية وعملت على احتواء المشكلة واعتقال المتورطين. اليوم لا يوجد مظاهر لانتشار قوى الأمن الداخلي داخل المدينة، قوى الأمن الداخلي متموضعة على مدخل المدينتين منعا من تكرار المشكلة. على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة صقلبية ريف حماة الغربي.
0: ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة سمعان الشمالية القبض على سائقين بعد ضبطهما في أثناء القيادة بتهور على طريق حيان بريف حلب الشمالي، وأظهرت لقطات وثقتها كاميرات المراقبة إحدى شاحنات النقل وهي تتجاوز مركبة أخرى بسرعة كبيرة، ما أدى إلى وقوع حادث مروري خطير كاد يهدد حياة مستخدمي الطريق. وأكدت الجهات المختصة متابعتها لمثل هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين بها للحد من الحوادث وتعزيز السلامة المرورية. أعلن الدفاع المدني إصابة 13 مدنيا من جراء حادث سير وقعت في أو من جراء 14 حادث سير وقعت في عموم البلاد. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه استجابت لهذه الحوادث حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمنت أماكنها. أعلنت قوى الأمن الداخلي أن إدارة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على جمال طرابلسي نائب علي كيالي المعروف بمعراج أورال. وكان طرابلسي يشغل منصب مدير مكتب ما يسمى المقاومة السورية لتحرير

0: إلى المدينة بعد فترة من التنقل بين مناطق الشمال السوري. إذن مشاهدينا، للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا من حماة مراسل تلفزيون سوريا عراق زينو. مرحبا بك عراق، هل تتوفر لدينا المزيد من المعلومات عن اعتقال طرابلسي؟ متى تم على سبيل المثال، ومن أين بالضبط جرى إلقاء القبض عليه؟
1: نعم، مساء الخير نور لك وللسادة المشاهدين. بداية نبارك للشعب السوري بشكل عام على خبر إلقاء القبض على المدعو جمال طرابلسي، وبشكل خاص لأهالي قرية البيضة في خرطوف ورأس النبع في بانياس، حيث هذا المدعو جمال طرابلسي هو يعني يعد نائب علي كيالي المعروف بمعراج أورال، قائد ما يسمى ميليشيا المقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون. هذه الميليشيا هي من قامت بارتكاب مجزرة في قرية البيضة وحي رأس النبع في بانياس. هذه المجزرة تعد واحدة من أقصى الجرائم وأقصى المجازر التي حصلت في تاريخ الثورة السورية، حيث دخلت تلك الميليشيات إلى تلك المنطقتين وقامت بارتكاب المجزرة. راح ضحيتها حوالي يعني مئات المدنيين، معظمهم كانوا من الأطفال والمدنيين، وكانت العملية التصفية جرت عبر الذبح بالسكاكين، ثم بعد ذلك قاموا بحرق الجثث، وهي يعني عرفت في تلك الفترة بالميليشيا المجزرة البيضاء، وتم التعتيم عليها من قبل النظام المخلوع، واتهم أهالي المنطقتين بأنهم إرهابيون كانوا يعني يستهدفون عناصر النظام المخلوع. لكن تلك الحقيقة بقيت غامضة إلى بعد التحرير. نحن دخلنا كتلفزيون سوري وقمت أنا شخصيا بالذهاب إلى قرية البيضة والتحقيق مع الأهالي ونقل شهاداتهم عبر تحقيق مصور نشر على تلفزيون سوري، ووصفوا تلك الحادثة لأنها المجزرة الأقصى في تاريخ تلك القرية. راح ضحيتهم مئات المدنيين، وبالتالي هذا الخبر اليوم لا يقل أهمية عن خبر اعتقال أمجد يوسف، لأنه بمستوى على نفس المستوى من الإجرام للمدعوين الاثنين. عملية إلقاء القبض تمت عليه اليوم في سهل الغاب، بعد أن كان هناك يعني انتشار للشائعات على وسائل التواصل متواجد في حلب أو متواجد في إدلب، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه اليوم في سهل الغاب بعد متابعة ورصد له من قبل قوى الأمن الداخلي وتحديدا جهاز مكافحة الإرهاب. وبالتالي هنا يعني نحن نتحدث عن ضربة قوية وقاسية لفلو النظام المخلوع، وهي يعني خطوة مهمة في تحقيق سير ومسار العدالة الانتقالية التي تحتاجها يعني البلاد بشكل ضروري وبشكل هام. وبالتالي نحن نتحدث عن إنجاز مسبوق في مسار العدالة الانتقالية. وبالتالي ينتظر اليوم التحدث مع أحد أهالي البيضة، يعني ينتظرون الخبر. الأهم من ذلك هو اعتقال يعني معراج أورال المعروف بعلي كيالي، وهو المسؤول عن المجزرة التي ذهب ضحيته المدنيين المئات من الأطفال والنساء في قرية في ريف طرطوس يعني بشكل عام. إلا أنه هو أيضا يعني هذه الميليشيا قامت أيضا بمجازر أخرى وكانت داعمة وميليشيا رديفة لقوات لجيش النظام المخلوع، وهي يعني عرفت بدمويتها وجرائمها الطائفية بشكل خاص، يعني ليس فقط في بانياس إنما في عموم الأرجاء السورية.
0: نتمنى العدالة لجميع السوريين، وأيضا يعني بانتظار الجهات المختصة لتنشر المزيد من التفاصيل حول هذا الاعتقال والعملية والتهم الموجهة لطرابلسي. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات من حماة مراسلنا عراق زينو. أعادت وزارة الخارجية الأسترالية إدراج 15 فردا وكيانين اثنين على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم سكرية. وقالت الخارجية الأسترالية إن إعادة الإدراج تستند إلى الجزء الرابع من قانون ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945. وأوضحت الوزارة أن قوائم العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب تنتهي صلاحياتها تلقائيا وتخضع لمراجعة دورية كل 3 سنوات من تاريخ آخر إدراج.

0: يواصل معتقلو سجن رومية في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 22 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن رومية إن عدد الحالات الحرجة ارتفع إلى 58 حالة، مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في الإضراب احتجاجا على تجميد قانون العفو العام. أصدرت وزارة العدل قراراً لتنظيم عمل المحاكم المتنقلة بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية وتخفيف أعباء الانتقال، ولا سيما في المناطق البعيدة. وبحسب بيان وزارة العدل، تتيح المحاكم المتنقلة تقديم خدمات قضائية وتوثيقية ضمن نطاق اختصاصها، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين الوصول إلى العدالة، ويراعى في تحديد أماكن عملها واختصاصاتها عدد السكان وبعد المناطق عن مقر المحاكم، إلى جانب الحاجة للخدمات القضائية والظروف الجغرافية والاجتماعية. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يمنح الطلاب المستنفدين فرصة إضافية لمتابعة دراستهم خلال العام الدراسي 2026/2027، ويشمل القرار المستنفدين في مرحلتي الإجازة الجامعية والدراسات العليا، إضافة إلى طلاب دراسات التأهيل والتخصص والجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والمعاهد العليا. كما يتيح المرسوم للطلاب المفصولين من مرحلتي الماجستير والدكتوراه لأسباب غير تأديبية فرصة إضافية للتسجيل بينما تدرس حالات الفصل التأديبي بشكل منفصل. ويستثني المرسوم طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية على أن تحدد التعليمات التنفيذية والرسوم المترتبة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. إذن للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. مرحبا بك حازم. إذن كما قلنا في الخبر فإن المرسوم ما زال يعني بدون تعليمات تنفيذية، يعني هناك الكثير من التفاصيل لم تتضح حتى الآن. ما الذي نعرفه حول هذا المرسوم خاصة بالنسبة للمستفيدين؟ من هم المستفيدين وما هي أعوام الاستنفاد التي يشملها هذا المرسوم؟
1: نعم نور، في البداية يعني المرسوم واضح، ربما التعليمات التنفيذية لها علاقة بإجراءات إدارية أكثر مما هي تكون تفصيلية، وربما تكون مروحة من سيشملهم يعني هذا المرسوم من ناحية البنود التفصيلية، ربما سيكون هناك بعض التداخلات وبالتالي التعليمات التنفيذية هي من تفصل بها. طبعا شمل المرسوم السنوات منذ العام الدراسي طبعا 2010/2011 وحتى تاريخ العام الدراسي الماضي. إن فندنا يعني المشمولين في هذا المرسوم هم طلاب الدراسة، طلاب يعني الجامعيين من مرحلة الإجازة الجامعية، هؤلاء الذين استنفذوا فرص الرسوب يحق لهم عام دراسي إضافي، لكن يستثنى هنا طلاب السنوات التحضيرية من الكليات الطبية. أيضا يشمل يعني طلاب دراسات التأهيل والتخصص من الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات، يمنحون أيضا فرصة عام إضافي للتقدم للامتحانات. أيضا طلاب الماجستير أو طلاب دراسات العليا بشكل عام الذين استنفذوا أيضا فرص التقدم للامتحانات أيضا يمنحوا فرصة، إضافة إلى ذلك طلاب الماجستير الذين لم يعني استنفذوا فرص التقدم برسالة الماجستير أيضا يمنحوا عاما ميلاديا كاملا للتقدم لهذه الرسالة. أيضا طلاب الدراسات العليا، طلاب المفصولين من الجامعات منذ عام 2010، نتحدث عن يعني دراسات عليا والدكتوراه منذ عام 2010 و2011 وحتى تاريخ العام الماضي، المفصولين بغض النظر عن طريقة فصلهم يمكنهم الاستفادة من عام دراسي من عام ميلادي كامل للتسجيل على أن يتم التسجيل خلال هذا العام. باستثناء المفصولين لأسباب أخلاقية وأسباب مسلكية، هؤلاء ينظر لوضعهم ويحق للجنة التي تنظر لوضعهم إعادتهم إلى وضعهم الأول وعدم الاستفادة من المرسوم. الهام في هذا المرسوم بأنه شمل كل أنواع الجامعات، سواء جامعات عامة تعليم مفتوح، جامعات خاصة، إضافة إلى المعاهد الخاصة والمعاهد التي تتبع وزارة التعليم العالي ومعاهد تتبع وزارة الصحة. بالتالي نتحدث عن شريحة واسعة من الطلاب ستعود إلى مقاعد الدراسة وستستفيد من هذا المرسوم بعد انقطاعها نتيجة يعني عدم صدور مراسيم مشابهة، باستثناء ربما الشريحة الأولى وهي مرحلة الإجازة الجامعية. استفاد البعض من مراسيم سابقة، لكن هذا المرسوم قال بأن بغض النظر إن استفادت هذه الشريحة أو لم تستفد من مراسيم سابقة ستستفيد عبر هذا المرسوم. نعم،
0: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل من دمشق، مراسل تلفزيون سوريا حازم عوض. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد اعتبارا من اليوم. وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل في المفاضلة بدءا من الدخول للرابط الرسمي وإنشاء حساب، ثم بتسديد رسم التقدم البالغ 500 ليرة سورية جديدة عبر تطبيق شامكاش أو ما يعادلها لاستكمال عملية التسجيل. كما أشارت الوزارة إلى أن المسابقات والاختبارات هي للاختصاصات التي تتطلب اختبارات مسابقة، ولا يمكن إدراجها كرغبة ما لم يتم اجتياز الاختبار بنجاح أولا. استطلع تلفزيون سوريا آراء طلاب في مدينة حماة بشأن بدء التسجيل على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
2: المفاضلة حاليا تأخرت هي شوي، وكانت يعني هلا تجربة جديدة انه مفاضلة الكترونية، كانت قبل سابقا ورقية، فهذا الشيء انه سبب لنا هيك شوية لبكة. فان شاء الله يكون هيك المفاضلة الالكترونية تكون احسن، ان شاء الله بنتمنى هذا الشيء.
3: الصراحة انا لسه ما قدمت على المفاضلة، بس من ناحية المعدلات وطريقة التقديم كتير جدل هي السنة، كانت بتناسب المعدلات الظروف اللي صارت بهي السنة، بس كان في التأخير اللي صار بظهور المفاضلة سبب توتر وقلق لبعض الطلاب.
4: لا، أول شيء بالنسبة لي شخصيا كتقديم، هلا أنا إن شاء الله بدي أقدم على الطب، يعني لسه ما قدمت لحد هلا، بس هلا إن شاء الله بدي أروح أقدم على الطب، وإن شاء الله معدلي بيطلع لي تحضيري إن شاء الله على هلا المفاضلة الأولى.
5: المفاضلات طبعا راح تكون هي السنة شوي في حيرة كمان، يعني نحن شو راح نقدم وكل طالب شو راح يطلع له، في شوية خوف بصراحة، يعني مشان المعدلات راح تعلى راح توطى منها. في يعني بشكل عام نحن منتظرين المفاضلة، يعني النتيجة الأخيرة نحن نشوف كل واحد شو راح يطلع له.
6: بصراحة هي تأخرت شوي كفترة للظهور وصدور النتائج تبع المفاضلة، بس بلاقيها تمام ومناسبة كانت مع السنة، وأنا لسه صراحة ما قدمت على المفاضلة، بس إن شاء الله تمام بقدم عليها.
7: كنت عم بدرس بالسعودية، أخذت البكالوريا، جيت على سوريا، عادلت الشهادة ونزل رابط المفاضلة، سجلت دخول عليه، كان سلس كتير، ومستني هلأ تنزل الرغبات، معدلي جيد جدا الحمد لله، ومستني تنزل الرغبات مشان أحط اللي بدي إياه.
8: المفاضلة تأخرت شوي، بس مع هيك زبطوه آخر شيء، فالمعدلات كتير نزلت، يعني كمثال كان نفس معلوماتية مثلا 91%، لا صارت 75 في موازي.
0: بالتوفيق لكل طلابنا. في خبر آخر، نظم بعض طلاب مركز القلوب المبصرة للمكفوفين وذويهم وقفة احتجاجية في إدلب للمطالبة بتأمين وسيلة نقل للطلاب بعد تسبب غياب النقل في انقطاع عدد منهم عن متابعة دراستهم.
9: يعني أنا عندي طفل وطفلي كفيفين، طيب هودي أنا بدي درسن، شلون بدي درسن في منطقة إدلب، في محافظة إدلب ما في غير مدرسة واحدة هي بتتبنى هالأمر هذا. درسناها السنة الماضية والقبلة، السنة ما بقى نحسن درسن، السبب إنه ما في مواصلات، فنحن من نأمن مواصلات لطلابنا، من ناشد مدير التربية، من ناشد الرعاية، من ناشد الجهات المختصة في هالأمر هذا، إنه تنظر في وضعنا، لأنه في محافظة إدلب ما في غير هالمدرسة.
10: نحن من حقنا أن ندرس ونتعلم كأي أطفال في العالم، أما كفانا نحن ما زلنا في الخيم، نحن عندما كانت الحرب كنا نأتي ونقدم امتحاناتنا، والآن بعدما انتهت الحرب وأصبحت سوريا آمنة لم تتواجد لنا أي مواصلات.
0: أعلن وزير النقل يعرب بدر الانتهاء من أكثر من 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. وأوضح الوزير أن فريقا متعددة الاختصاصات من وزارات وجهات عديدة وخبراء متخصصين يعمل منذ أشهر على إعداد المشروع الذي يهدف إلى مواكبة التطورات في عالم المركبات والنقل ومعالجة ثغرات القانون النافذ. وأشار إلى أن الهدف من رفع قيمة الغرامات ليس تحصيل الأموال، وإنما ردع السلوكيات الخاطئة وضمان الالتزام بقواعد المرور وتحقيق السلامة على الطرق. أوضح مدير إدارة رخص قيادة المركبات محمد علوش لتلفزيون سوريا أن الإدارة تعمل على إعادة تدريب وتأهيل المدربين والمدرسين والفاحصين في مدارس تعليم القيادة بهدف رفع جودة التدريس وتطوير منظومة الاختبارات.
11: مستوى التدريب والتأهيل كذلك أمر عالي وجيد جدا ويصل إلى الممتاز في بعض المدارس، طبعا حسب تأهيل المدرسة وعدد السيارات والمركبات فيها، البنية التحتية في المدرسة وجودة المركبات والسيارات. بعض المدارس تحتوي على مركبات متهالكة وقديمة، والبعض الآخر من المدارس تحتوي على مركبات جيدة جدا. نحن نقوم الآن بإعادة تدريب وتأهيل المدربين والمدرسين والفاحصين في المدارس لإعطاء جودة أفضل بالتدريب والفحص والاختبار.
0: أشار العلوش أيضا لتلفزيون سوريا إلى تصاعد ملحوظ في حوادث السير خلال الفترة الأخيرة، عازيا ذلك جزئيا إلى تردي البنية التحتية.
11: البنية التحتية إذا كانت متهالكة أو متردية، إذا كان هناك هبوطات في الطرقات أو شروخ طولية أو عرضية أو تمساحية، قد تسبب هذه الشروخ والهبوطات حوادث. ولاحظنا يعني في الفترة الأخيرة الكثير من الحوادث نتيجة البنية التحتية المتردية.
0: نظم موظفون في مؤسسة المياه بمدينة الشداد جنوبية الحسكة وقفة احتجاجية للمطالبة بتسريع إجراءات دمجهم ضمن مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر. وطالب المحتجون بمعالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية وإنهاء التأخير في إجراءات الدمج إلى جانب ضمان انتظام صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية وقفات مماثلة لموظفي مؤسسة المياه بسبب تأخر المستحقات رغم وعود من المحافظة بمعالجة الملف. وكان محافظ الحسكة نور الدين أحمد قد التقى موظفين محتجين في أيلول الماضي مؤكدا متابعة القضية مع الجهات المعنية والعمل على صرف المستحقات. أعلن الدفاع المدني بدء فرقه في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحد من مخاطر الفيضانات والسيول في محافظة الحسكة، مستهدفة نهر الخابور والمناطق المحاذية له. وبحسب الدفاع المدني تشمل الأعمال تعزيل مجرى النهر ورفع وتعزيز السواتر الترابية في المواقع الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات، بما يسهم في تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها. وتأتي المرحلة الجديدة بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى في اليعروبية وتل حميس، والتي تضمنت تنظيف مجاري الأنهار والوديان وإزالة العوائق من عدد من الجسور. شهدت مدينتا الميادين والبكمال إلى جانب منطقة غرانيج وأريافها انقطاعا في التيار الكهربائي نتيجة فصل على الخط المغذي لمحطات الجلاء والميادين وغرانيج، إضافة إلى حدوث عطل على خط التوتر العالي المغذي لمحطات التحويل. وأوضحت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور أن ورشات فرع نقل الطاقة في المنطقة الشرقية ستبدأ أعمال الكشف الميداني لتحديد موقع العطل وطبيعته، تمهيدا لمعالجته وإعادة التغذية الكهربائية إلى المناطق المتأثرة بأسرع وقت ممكن، مع مواصلة المتابعة الفنية حتى إعادة الخط إلى الخدمة. نظم عدد من أصحاب المنشآت والعاملين في مدينة الراعية الصناعية بريف حلب وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى معالجة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرين إلى عرقلة أعمال المنشآت وتأثر الإنتاج من جراء غياب الكهرباء.
12: ايش مشكلتك؟ نحن صناعيين بالمدينه الصناعيه، صار لنا شهر الكهرباء عندنا مقطوعه بالمدينه الصناعيه، صناعتنا عم تجي من بيوتها اساس في كهرباء، بيوتها بعيده، كل واحد عم يجي من اخر معمر رب العالمين، عم يجي على الصناعه عم تنقطع الكهرباء.
13: بحجه
12: متعطل خط واصلاح وخط ال 400، صار لنا شهر على هالحاله.
13: وعلى اليوم وبكره بده
12: وعلى اليوم وبكره
13: بتصلى.
0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بافتتاح وزارة الداخلية أول مركز للهجرة والجوازات في منبج بريف حلب، وذلك بهدف تخفيف أعباء السفر والازدحام عن المواطنين.
14: مركز الهجرة والجوازات المفتتح اليوم في منطقة منبج افتتح، وذلك لتخفيف الأزمة بشكل عام عن محافظة حلب، وسيقوم هذا المركز بخدمة المواطنين بأكثر من 300 جواز داخلي وخارجي بالنسبة لأهل المنطقة بشكل عام، وهو أول مركز يتم افتتاحه في ريف حلب. طبعا قبل افتتاح المركز كان الأهالي في منبج يذهبون إلى مدينة حلب إلى الازدحام الموجود فيها بشكل عام لاستخراج جوازات السفر، واليوم نقول لأهلنا في منبج مبارك لكم هذا الافتتاح وتخفيف العناء عنكم في المغادرة إلى مناطق بعيدة حتى الحصول أو للحصول على جوازات سفر.
0: وصلت قافلة جديدة للعودة الطوعية انطلقت من مخيمات الشمال السوري في ريف إدلب، والتي تضم نحو 263 عائلة متجهة إلى مدنها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحماة وحلب وحمص واللاذقية. وجرت عملية العودة بإشراف اللجنة الوطنية لرؤية سوريا بلا مخيمات، في حين عملت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع الجهات المشاركة على تأمين القافلة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للأهالي لضمان سلامتهم خلال رحلة العودة. استأنفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب توزيع بطاقات ذوي الإعاقة بعد توقف الخدمة لمدة 14 عاماً.
15: هذه البطاقات تقدم لهم خدمات متنوعة، منها مثلا في المقاعد الدراسية، في المفاضلة، في السفر، حتى في الطرقات، يعني يحسب حسابهم في الشوارع للأرصفة والأدوات المساعدة على الحركة، حتى رح ننظم ورشة عمل إن شاء الله قريبة جدا مع المنظمات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتكلف كل إنسان بمهمته وبإمكانياته التي يمكن أن يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة. حتى الأخوة يعني مصابي الحرب الذين هم يعني أصيبوا بإعاقة ما، هم أيضا يحق لهم أن يحصلوا على هذه البطاقة.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تترافق مع تساقط البرد ورياح هابطة شديدة، وذلك من مساء اليوم وحتى عصر يوم غد. وبحسب الوزارة تتركز الحالة الجوية في المناطق الساحلية والغربية والشمالية الغربية مع تفاوت في شدة الهطولات بين المناطق، ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والمنخفضات والطرق المغمورة بالمياه والقيادة بحذر أثناء الهطولات والعواصف. وكانت محافظات بينها اللاذقية وحلب شهدت سيولا خلال الأيام الماضية إثر هطولات مطرية غزيرة. أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد محمد العليمي بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين بهدف استعادة كامل أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها.
16: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: وأضاف العريمي أن العمليات العسكرية تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي ولا تستهدف اليمنيين داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
16: أؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح.
0: هذا وكانت القوات الحكومية اليمنية أعلنت استعادة السيطرة على منطقتي المقارمة والزكيرة وعلى جبل الجعشة الاستراتيجي في سامع بتعز. وأضافت القوات اليمنية أنها نفذت 97 عملية استهداف دقيقة لتعزيزات ميليشيا الحوثي في جبهة طور الباحة ومحور تعز، مشيرة إلى أن العمليات تنوعت بين الطائرات الحربية والمسيرات والمدفعية والصواريخ والقناصة. كما أوضحت أن هذه العمليات أسفرت عن تحييد 260 عنصرا من الميليشيا وتدمير أو أعطاب 44 آلية ووسيلة نقل عسكرية. أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين من جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي دير البلح وخان يونس. وبحسب وزارة الصحة، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت إلى 1454 قتيلا و 5090 مصابا. حذرت وزارة الصحة في غزة من انهيار غير مسبوق في المنظومة المخبرية جراء النقص الحاد في الأجهزة والمعدات، مما يهدد استمرار خدمات التشخيص ومتابعة آلاف المرضى. وأوضحت الوزارة أن 52% من إجمالي الأجهزة المخبرية دمرت وخرجت عن الخدمة بالكامل، فيما يعاني 30% من الأجهزة المتبقية أعطالاً متكررة وسط نقص حاد في قطع الغيار، ما يضع المنظومة الصحية أمام خطر توقف شبه كامل حسب بيان الوزارة. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: قصر البنات، درة الرقة. يقف قصر البنات في قلب مدينة الرقة، حاملاً في جنبات جدرانه عبق الخلافة العباسية وقصصاً لا تنطفئ. يربطه بعض المؤرخين بعصر الخليفة العباسي هارون الرشيد وإقامته الطويلة في رافقة الرقة، إلا أن نمط عمارته الشامخة بآجرها وزخارفها تنتمي إلى العصر الزنكي والأيوبي بحسب المؤرخ أرنست هارتسفيلد الذي درس الموقع عام 1907، وقال إنها تنتمي إلى القرون الوسطى بناء على وجود زخارف معمارية ترقى إلى ذلك العصر. وأكدت اكتشافات حديثة لمزيد من الأواني والخزف في القصر بين عامي 1977 و1982 هذا الرأي، وأعادت تاريخ آثار القصر إلى النصف الثاني من القرن السادس الهجري الثاني عشر الميلادي. يتألف القصر من إيوانات أربعة تحيط بفناء مركزي فسيح حيث تتدفق الحكايات، كما ينساب الماء في بركته ثمانية الأضلاع التي تعكس صفاء السماء. لم يكن القصر مجرد صرح معماري، بل تحول في عهد نور الدين الزنكي إلى مستشفى بيمارستان ومدرسة ليكون منارة للطب وللعلم. أطلال قصر البنات اليوم رغم صمتها تقف شاهدة على عظمة العمران الإسلامي، وتدعو الناظرين للعودة إلى زمن الجمال الأصيل. قصر البنات، حلم عباسي الروح، زنكي البناء، باق كبقاء الفرات.
2: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في محورنا الأول استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمل في مشروع سوفا 53 الذي بدأته عام 2022 وانتقال المشروع إلى محور جديد في ريف القناطرة الجنوبي. فماذا وراء استئناف العمل في هذا المشروع؟ نناقش في المحور الثاني تجديد أستراليا إدراج 15 فردا على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم سكرية المعروف باسم أبو مريم الأسترالي الذي ربطت وسائل إعلام اسمه بإدارة الصندوق السيادي السوري. فماذا يعني تجديد العقوبات بالنسبة لسوريا؟ في المحور الثالث نناقش اجتماع وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي مع شركة ماستر كارد في نيويورك واستعراض فرص الاستفادة من التقنيات والحلول المتقدمة التي تقدمها الشركة. فهل عادت ماستر كارد إلى جميع المصارف السورية وما عوائق تعميمها؟ أما في المحور الأخير نناقش إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بدء العمليات العسكرية لاستعادة كامل الأراضي اليمنية من سيطرة الحوثيين. فهل بدأت معارك الحسم فعلا أم هي تكرار لعمليات سابقة؟ أهلا بكم.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أعمال حفر الخنادق من جهة قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك ضمن عملها على ما يسمى طريق سوفا 53 الواقع ضمن منطقة فض خط الاشتباك.
1: العاصفة الكبرى أو مشروع سوفا 53 بدأت إسرائيل العمل عليه عام 2022، يمتد من محيط بلدة حضر شمالي القنيطرة مروراً ببلدتي جبات الخشب والحميدية، ثم يصل إلى بلدات القحطانية والرويحينة وبئر عجم وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، قبل أن يمتد جنوباً عبر كودنا والأصبح والعشة، وهو ممر تحصيني بعمق كيلومترين داخل الأراضي السورية ويضم خنادق ونقاط مراقبة. أعمال حفر الخنادق والتحصينات العسكرية تسببت بخسائر واسعة أضرت بقطاعي الزراعة وتربية المواشي في محافظة القنيطرة، فجيش الاحتلال شق طريقاً عسكرياً بعرض نحو 8 أمتار مع تعزيز جانبيه بحواجز ترابية بارتفاع يقارب 5 أمتار، كما أنشأ نقاط مراقبة ومواقع عسكرية على طول الخط الذي يسير بمحاذاة خط وقف إطلاق النار في هضبة الجولان المحتل. سكان القنيطرة يرون أن توسعات المشروع ومواصلة أعمال الحفر عرضت آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة للتخريب وأصبحت غير صالحة للزراعة والرعي، كما أثرت سلباً على تدفق المياه والبنية الطبيعية للمنطقة بحسب شهادات الأهالي. ومع تسارع وتيرة العمليات العسكرية والتوغلات وحفر الخنادق في ريف القنيطرة بالتوازي مع إنشاء نقاط تفتيش واحتجاز شبه يومي واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام، يبقى السؤال مفتوحاً بشأن قدرة المجتمع الدولي على كبح هذه الممارسات ووضع حد لما يتعرض له المدنيون في الجنوب السوري.
0: حول هذا الموضوع رحب بإيهاب جبارين الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي معنا مباشرة من حيفا. مرحبا بك معنا سيد إيهاب، لنقرأ وإياك هذه التحركات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في أي إطار تندرج تحديدا في هذا التوقيت هذه العمليات واستئناف مشروع سوفا في هذا التوقيت وهذه الأعمال التي تتم من عمليات حفر وعمليات تحصين في المنطقة؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذة ديما والمشاهدين والمشاهدات. يعني المعطى الأهم في سوفا 53، وبالمناسبة سوفا يعني العاصفة، فبالتالي الترجمة كانت جدا دقيقة في التقرير في هذا الشأن، ليس عدد الكيلومترات التي حفرت تحديدا في الآونة الأخيرة، بل أن إسرائيل تواصل الاستثمار في بنية تحتية يفترض أن تبقى لسنوات في لحظة يجرى فيها الحديث سياسيا عن ترتيبات أمنية وتفاهمات محتملة مع دمشق. يعني بكلمات أخرى، أنا باعتقادي ما يجري في داخل الميدان أكثر دلالة من أي تصريح سياسي يمكن أن يخرج في الأيام القادمة أو حتى في الأيام الأخيرة ككل. هذا من جهة، وبالتالي ليس بداية المشروع، يعني نحن نتحدث طبعا عن المشروع الذي بدأ منذ تشرين 2022، كذلك أوصاله يعني العرض الذي بدأ إلى مئات الأعمال التي كانت تستثمر مئات الأمتار في داخل بعض المواقع وما إلى ذلك من أمور. ولكن مع ذلك يجب الحذر من عبارة يعني توقف المشروع أو أي من هذه الأمور، لأن في متى سوف يتوقف المشروع بشكل أدق، لأنني لا أجد أي في أي من المصادر المفتوحة تاريخا موثقا يمكن القول فيه في هذا اليوم أوقفت إسرائيل سوفا 53. الأدق أن المشروع نفذ على مراحل وبوتيرة متفاوتة، هذا نقطة مهمة جدا. الآن ماذا تريد إسرائيل منه من هذا كله؟ يعني الجيش الإسرائيلي شرح في عام 2024 مشروعا هندسيا أوسع على الجبهة السورية يحمل مصطلح الشرق الجديد، مزرع حداش. التعريف الذي قدمه الجيش لوظيفة هذا العائق مهم جدا. الهدف هو إعاقة اختراق آليات وقوات معادي وفق التعريف الإسرائيلي، ومنح، وهذه هي النقطة الأهم، القوات الإسرائيلية وقتا إضافيا لاكتشاف أي هجوم أو الوصول إليه والتعامل معه وفق التعريف الإسرائيلي. والأكثر دلالة أن رابط الهندسة الإسرائيلي قال صراحة في أكثر من موقع أن العائق لا يستطيع منع الاختراق بمفرده، وإنما يعمل مع الإنذار المبكر والقوة المقاتلة. هذا تحديدا ما تحاول إسرائيل ترتيبه ميدانيا في غضون هذه الفترة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل نحن أمام شباك زمني ملح داخل طاولة المفاوضات على سبيل المثال إن كان من قبل الولايات المتحدة تحديدا للتقدم سعيا في داخل هذا المسار، وبالتالي إسرائيل ترى بأن الشباك الزمني قد ينفذ وبالتالي يتوجب عليها إنهاء ما كانت قد يعني أبكرت في العمل عليه والعروج عليه؟ هذه نقطة مهمة جدا.
0: بالتالي هي تحاول
2: جداً
0: الإسراع بخطواتها ربما قبل أي اتفاق في المرحلة القادمة بناء على ذلك؟
2: أنا باعتقادي نعم، يعني هذه نقطة مهمة جدا، وبل أكثر من ذلك، يعني إسرائيل لا تبني فقط مجرد جدار في غضون هذه الفترة، هي تحاول أن تثبت أمر واقع ميداني في داخل طاولة المفاوضات، بالإضافة إلى كل الوقائع الميدانية التي ثبتتها حتى هذه اللحظة.
0: طيب دعني أن أرحب بضيفي الذي انضم إلينا الآن، دكتور عصمت العبسي، خبير أمني واستراتيجي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور عصمت، لنقرأ وإياك هذه التحركات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بناء على عمليات التحصين والحفر للخنادق التي تتم في مشروع سوفا، كيف يمكن قراءة ذلك؟
3: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم وأسعد الله ضيفكم الكريم ومشاهدينا جميعا. طبعا إسرائيل ما زالت تعيش أو تحاول أن تعيش في المنطقة كلها حالة من الرعب، ونتنياهو ما زال يعيش يعني من أحداث أكتوبر إلى الآن حالة من الذعر، يحاول في كل فترة أن يظهر بأنه يقوم بأعمال لتدارك ما حصل، لكن الحقيقة أنه إلى الآن ما زال يحاول أن يفجر المنطقة مرة تلو أخرى. إسرائيل تدعي أن العاصفة الكبرى أو الشرق الجديد أو كما تسميه سوفا هو عبارة عن يعني خط دفاع كما تسميه، خط دفاع لإسرائيل يشمل طريق عسكري وخنادق مهمتها منع أو تأخير أي عملية هجوم أو اقتحام مفترضة باتجاه الأراضي المحتلة. لكن الواقع يقول أن إسرائيل تصنع وتعمق العداوة بينها وبين دول المنطقة يعني باستهداف المدنيين من خلال مصادرة أكثر من 12 ألف دولم أرض يعني فصلت ما بين هذه القرى الحدودية والأراضي الزراعية التابعة لها.
0: لكن استئناف العمل في هذا المشروع، وخاصة بأن ضيفي قال قبل قليل بأن العمل على مشروع سوفا لم يتوقف طيلة الأيام الماضية، الآن هل يمكن القول وخاصة كقراءة أمنية واستراتيجية دكتور عصمت لمجريات هذه التطورات التي تتم، توقيت العملية، توقيت استئناف العمل على هذا المشروع، هل له أي دلالات؟
3: كلام الضيف دقيق 100%، يعني العمل في هذا المشروع بدأ ب 2022، في صيف 2022 كان يتباطأ ويسرع حسب الحال، لكن هو بعد تحرير سوريا في 8 يعني ديسمبر 2024 بدأ التسارع للاستفادة من واقع أن الدولة السورية الجديدة في إطار بناء قواتها وأنها في إطار بناء المنطقة وتوحيد سوريا. ثم أعتقد أنه أيضا الأمر يتعلق أحيانا بالحملة الانتخابية ومسألة الانتخابات الإسرائيلية، وأن نتنياهو تعلم الدرس وأن نتنياهو يأخذ بكل الاحترازات وكل الاحتياطات، وأيضا أعتقد أن جزء منها أيضا مسألة يعني المفاوضات للوصول لاتفاق أمني، فكلها هذه الظروف تكون عامل في تسريع أو تبطيء الحركة في هذا المشروع.
0: طيب سيد إيهاب، قبل قليل قلت بأنها عملية لاستكمال لعمليات سابقة لهذا المشروع، هل يوم ما يجري هو ربما توسع أكثر في نطاق أكبر مما كانت عليه في السابق؟
2: جميل، لأن هنالك فرق جذري بين صوفا 53 الذي بدأ عام 2022 وبين صوفا 53 الذي يجري استكماله في عام 2026. عام 2022 كانت إسرائيل تتعامل مع دولة سورية ضعيفة، لكنها تعرف تقريبا من يوجد في الجانب الآخر ومن يمسك زمام الأمور. منذ سقوط النظام السابق في ديسمبر كانون الأول 2024 تغير الافتراض الإسرائيلي جذريا. هذه النقطة الأهم. الرواية الرسمية الإسرائيلية نفسها قالت بعد دخول القوات الإسرائيلية وقوات الاحتلال الإسرائيلية منطقة الفصل في ديسمبر 2024 أن الهدف هو منع نشوء سيناريو شبيه ب7 أكتوبر على الجبهة السورية. طبعا هذه هي الذريعة الأهم سياسيا بالنسبة لبنيامين نتنياهو من جهة، ذلك صحيح، ولكنها كذلك لديها اعتبارات أمنية مهمة جدا. محاولة تحصين كل الجبهات المفتوحة ذات السيناريوهات الغير واردة والغير مأخوذة بعين الاعتبار، كما لبنان، كما سوريا، كما غزة، وربما حتى كما يجري في داخل الضفة الغربية من تقييدات على مناطق A و B، وربطت التحرك باحتمال وصول جماعات مسلحة إلى الحدود وفق تعريفه. ومنذ ذلك الحين لم تعد العقيدة الإسرائيلية تقول راقب سوريا من خلف الحدود فقط، بل على العكس تماما، بل أصلحت عمليا أقرب إلى أبعد التهديد عن الحدود. امتلك نقاط أمامية، اصنع عمقا أمنيا، ثم ضع خلفه عائقا هندسيا معدد الطبقات. وهذا مهم جدا. لماذا ذلك؟ لأن كل الفرضية الإسرائيلية الآن ما بعد 7 أكتوبر بأنه يجب التعاطي والتعامل مع التهديدات الأمنية ليس وفق ترتيبات الحدود السيادية، بل الحدود الأمنية تقع خلف خطوط العدو وفق التعريف الإسرائيلي. الخط الأصفر في داخل قطاع غزة على سبيل المثال، الخط الأصفر والرمادي في داخل لبنان مثلا، وكذلك هذا ما تحاول تطبيقه كأمر واقع حتى في داخل أي مفاوضات مستقبلية في داخل سوريا بمفاهيم معينة.
0: ما رأيك دكتور عصمت، هل يمكن أن يؤدي استكمال المشروع، مشروع صوفا، إلى تكريس ربما واقع جغرافي، واقع أمني واستراتيجي جديد في المنطقة؟
3: هذا ما تفكر فيه وتحاوله إسرائيل، لكن فعليا كما يقال تصب يعني الزيت على النار. فعليا إسرائيل يعني من 8 ديسمبر إلى الآن هي فعليا كسرت كل حواجز التي كانت تمنع الاشتباك مع هذا الكيان المحتل. ببساطة قبل ذلك السوريين لم يكن لهم أي اشتباك مع إسرائيل، لكن من بعد 8 ديسمبر حصلت عدة اشتباكات ما بين يعني بين المواطنين الذين يعيشون على الحدود الإسرائيلية وقوات إسرائيلية، فبالتالي كسر حاجز أنه يعني الخوف من إسرائيل نفسها، بالعكس بات هناك القدرة على أنه ممكن يصير هناك اشتباك، وممكن أن يكون هنالك انسحاب، وممكن إسرائيل تتأثر بهذا الاشتباك. ففعليا إسرائيل هي تحاول أن تخلق واقع جديد، وتحاول أن تخلق واقع أمني جديد، وتحاول أن تحتل أراضي جديدة، لكن هي فعليا تحاول أن يعني تستفز الحاضنة وتستفز السكان المحليين على طرفي الحدود، وتلجئ الناس إلى مسألة أنه هذا الكيان وهذا الاحتلال لابد من التعامل معه، ولا يمكن فقط الحل يعني التعامل معه فقط من خلال الصبر. وشاهدنا ما حصل سواء كان في كويا، في في في نوى، في بيت جن، وفي غيرها من الأماكن التي يعني حصل اشتباك مباشر مع قوات احتلال إسرائيلي، ويعني حصل شهداء في يعني من طرف السكان المحليين، وحصل يعني قتلى من طرف الاحتلال الإسرائيلي. لكن إلى الآن إسرائيل تحاول أن تبعث رسائل إلى الداخل الإسرائيلي، والقضية هي قضية كلها يعني قضية الحياة السياسية لنتنياهو. يحاول أن يبعث رسائل أنه هو اليوم مهيمن، هو اليوم لا يوجد عنده خطوط حمراء، هو اليوم يحاول أن يفرض قوة إسرائيل وغطرسة إسرائيل على كل يعني بلدان المنطقة، لكن في الحقيقة هو يقوم باستفزاز كل دول المنطقة، هو يدفع دول المنطقة لبدء التفكير بتحالفات عسكرية جديدة تختلف عن المعادلة التي كانت موجودة سابقا. هي حتى الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستشعر أنه قدرتها على ضبط المنطقة وقدرتها على إدارة يعني الصراع في في في في منطقة الشرق الأوسط بدأت تخرج من أيديها، بدأ يتشكل هناك تحالفات محلية وإقليمية بين دول المنطقة لقناعتها أنه لا يمكن أن يدافع عنها ولا أن يحميها إلا تحالفاتها البينية.
0: طب في الحسابات الأمنية الإسرائيلية سيد جبارين، كيف تقرأ هذه التطورات؟ ما هي أهمية هذه المنطقة تحديدا بالنسبة لها، وخصوصا نرى توسع أكثر بعمليات التحصين وعمليات حفر للخنادق؟
2: المؤسسة العسكرية باعتقادي تخطط وفق سيناريو يسمح لها بالبقاء والعمل في هذا المجال لوقت طويل، حتى لو كانت القيادة السياسية تفاوض على ترتيبات أخرى، أو حتى لو كان هنالك ما بعد هذه الانتخابات، وهذه نقطة مهمة جدا أن يكون هنالك ترتيبات أخرى إذا كان هنالك حكومة مغيرة. الآن وهنا تحديدا أنا باعتقادي يجب الفصل بين السيادة وحرية العمل، لأن الهدف الإسرائيلي ليس بالضرورة أن يكون ضم كل هذه الأراضي. ما تحتاجه إسرائيل أمنيا ربما أقل من الضم وأكثر من الانسحاب، أقل من الضم وأكثر في ذات الوقت من الانسحاب. منطقة تستطيع فيها تحديد من يدخل، من يتحرك، أين توجد القوات، وأين يمكنها هي أن تتحرك في ذات الوقت، أي بكلمات أكثر دقة السيطرة على المجال دون ضرورة إعلان السيادة عليه، أي بكلمات أكثر دقة حتى لو شئنا أمر شبيه وقريب من الحكم العسكري. وهنا ربما كذلك نقطة مهمة جدا، إذا كنا قد تحدثنا عن الجانب الأمني، مهم كذلك في الجانب السياسي كذلك ألا نتعاطى مع ما تقوم به إسرائيل وكأنه هرمونات انتخابية تضع مولودها في 28 من أكتوبر، وبالتالي الأمور قد تكون مغيرة حتى من جانب بنيامين نتنياهو أو من جانب من هو ما بعد بنيامين نتنياهو وخليفته. أنا باعتقادي الأمور يجب أن تكون أكثر دقة في قراءة ما يجري في هذا الشباك الزمني الذي يسمى انتخابي. أنا باعتقادي أن ما تحاول أن تقوم به هذه الحكومة تحديدا هو فرض أمور وأمر واقع ميدانيا في كل الجبهات ومن ضمنها في داخل سوريا، يكون الانسحاب أو أما أن تكون هي منصة العمل التالية للحكومة الإسرائيلية الحالية إذا استطاعت تشكيل حكومة بائتلاف مشابه، أو إذا كان هنالك ائتلاف مغاير بأن يكون ثمن الانسحاب أعلى بكثير من ثمن البقاء والاستمرار بما كتبته هذه الحكومة ميدانيا، وبالتالي تجبر الحكومة المقبلة على الاستمرار أو دفع ضريبة سياسية للخطط الميدانية والأمنية التي أقرتها هذه الحكومة تحديدا.
0: طيب دكتور عصمت، بالتزامن مع استئناف هذه العمليات في مشروع سوفا، كان هنالك اجتماع من الجانب السوري مع قوات الأندوف، كيف اليوم يمكن قراءة هذه الدور الذي تؤديه فعلا هذه القوات بالتزامن مع هذه العمليات والانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة؟
3: بطبيعة الحال قوات الأندوف هي ليست قوات يعني حفظ سلام بالمفهوم الدقيق، وإنما هي قوات مراقبة أكثر منها من قوات، هي لا تملك أي قوة أو لا تملك أي صلاحيات فعلية على الأرض، يعني لا تستطيع أن تمنع تقدم أو تستطيع أن تمنع اشتباك، وإنما هي توفق فقط. بس اسمح لي أن أعقب فقط على كلام العزيز من فلسطين. أنا أقول إنه إسرائيل في تاريخها قامت ببناء أكثر من جدار، لكن سابقا ممكن كانت تقيم الجدار على مناطق احتلتها سابقا، اليوم تحاول تقيم الجدار في أراضي لم تحتلها بعد، لكن كل هذه الجدران التي بنتها إسرائيل وكانت تتباهى بها من خط بارليف، خط ألوان، الجدار الفصل العنصري، الجدار حول غزة، كل هذه الجدران فعليا عندما كانت إرادة لقتال إسرائيل لم تكن تنفع هذه الجدران. الجدران هذه التي تبنيها إسرائيل هي تزيد فقط في بناء العزيمة لقتالها ومحاربتها. إسرائيل حقيقة إذا تريد سلام في المنطقة فليست باستفزاز شعوب المنطقة، وشعوب المنطقة لن تستكين لإسرائيل ولن تقبل بهذه الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل. إسرائيل إذا أرادت حقيقة يعني أن تبني وأن تحمي أمنها، ففعليا لو سلبت يعني شعوب المنطقة بالهيمنة الإسرائيلية في هذا الوقت، فلا بد أن يكون بمقابل تدفعه إسرائيل من عودة حقوق على الأقل حدود 67. لكن بهذه الطريقة التي تقوم بها إسرائيل اليوم هي فقط يعني تقوم بمسكنات لتسكن بها شارعها الداخلي، لتقنع بها نفسها أن هذه الجدران التي تبنيها إنما هي جدران لحماية أمن إسرائيل ولتوثيق إسرائيل. لم تستطع بكل الذي بنته من جدار إلكتروني وغيره أن تمنع 7 أكتوبر، ولا قبلها أن تمنع يعني غيرها من المرات التي تم استهداف الاحتلال الإسرائيلي. فبالتالي شعوب المنطقة لن تتنازل عن حقوقها، وإذا كانت إسرائيل حقيقة تريد أن تحمي أمنها فلتكن يعني الغطرسة الإسرائيلية والعربدة الإسرائيلية وعقيدة الأمن الإسرائيلي لابد لها أن تغيرها، وأن تفهم أن هذه العقيدة التي امتهنتها منذ تأسيس يعني دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى الآن لم تنفعها في شيء.
0: طيب سيد جبارين، أعود للنقطة التي سألت عنها ضيفي قبل قليل فيما يتعلق بالانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المناطق، ودور الأندوف، قوات الأندوف في التعاطي والتعامل معها. هل فعلا لها صلاحيات؟ ما هي الصلاحيات التي تمتلكها هذه القوات في رصد هذه الانتهاكات ومنع أيضا هذه الانتهاكات؟
2: هنا توجد مفارقة ثانية نوعا ما، لأن هذه البعثة تحديدا أنشئت عام 1974 بعد اتفاق فض الاشتباك آنذاك. وظيفتها ليست حماية سوريا عسكريا ولا طرد القوات الإسرائيلية بالقوة بالمناسبة، ولا تملك يعني تفويضا حربيا لفرض الاتفاق على الطرفين. وظائفها الأساسية هي مراقبة وقف إطلاق النار، مراقبة منطقة الفصل ومناطق تقييد القوات، توثيق الخروقات، الاتصال بالطرفين ومنع الاحتكاك وما إلى ذلك من أمور. طبعا مجلس الأمن جدد مهمتها فقط في يونيو حزيران عام 2026 حتى ديسمبر المقبل تحديدا. وأنا باعتقادي هو ولهذا تحديدا يمكن القول الأندوف هو مراقب للاتفاق، ولكنه ليس ضامنا عسكريا له بأي شكل من الأشكال. يعني يمكنها أن تقول أن خرقا حدث، يمكنها أن تسجل الموقع والتوقيت، التواصل مع الطرف الإسرائيلي، وأنا باعتقاد قامت بذلك كثيرا في الآونة الأخيرة، رفع التقرير للأمم المتحدة والمطالبة بإزالة الخرق. وربما لهذا السبب سمعنا جملة من الإدانات والاستنكارات من قبل الأمم المتحدة فقط بالآونة الأخيرة لما تقوم به إسرائيل في داخل سوريا. لكنها لا تستطيع إرسال قوة لإجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب بأي شكل من الأشكال، بل أن الأمم المتحدة نفسها تقول أن دورها الحالي هو منع التصعيد والمراقبة والتوثيق والإبلاغ وفق التمديد الذي تم في حزيران الأخير. والأكثر إثارة أنا باعتقادي بأن قوة الأندوف نفسها تراجعت في الآونة الأخيرة. تقارير الأممية تشير إلى مشكلة مهمة جدا منذ ديسمبر عام 2024، عمليات التفتيش الدورية التي كان يقوم بها مراقبو الأمم المتحدة على المواقع العسكرية في مناطق تقييد القوات لم تعد تتم بصورة طبيعية، كما اضطرت البعثة إلى التفاوض باستمرار مع إسرائيل حول حرية حركتها والوصول إلى بعض المناطق. وبالتالي هذا تحديدا نحن أمام مفارقة، المهمة الأممية موجودة، الاتفاق موجود، الخرائط موجودة، خطوط ألفا وبرافو كذلك موجودة بطبيعة الحال، لكن القدرة العملية على فرض النظام الذي أنشأ هذه الخطوط أصبحت أضعف بكثير وشبه بائدة.
0: طيب بناء على هذا الاجتماع الذي تم دكتور عصمت بين الجانب السوري وقائد قيادة قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، ما الذي يمكن فعلا أن تقدمه هذه القوات، قوات الأندوف فعليا للحكومة السورية في ظل هذه الانتهاكات التي تتم في الجنوب ومواجهة هذه الأعمال والانتهاكات؟
3: أولا نتفق أن هذه القوات لم تعد أرضا ولم تحرر أسيرا، يعني في كل تاريخها لم تستطيع أن تحرر أسير واحد أو أن يعني تجبر إسرائيل على أن تنسحب شبرا واحدا، وإنما لا، حتى يعني عند تم إصابة أحد عناصرها في قبل أشهر، وهي فقط يعني تندد، هي كل 3 أشهر ترفع تقريرها، ممكن أن ترفع تقرير أسرع قليلا. فهي دورها يعني حصل في الدبلوماسية، في رفع التقارير وتثبيت الانتهاكات تكون من طرف مين، كسر سردية إسرائيل وتثبيت الانتهاكات الإسرائيلية. فهي أعتقد هذا الاجتماع في طور يعني في طور المعركة الدبلوماسية ومحاولة تعزيز التواصلات الدبلوماسية التي تكون في سبيل لجم العربدة الإسرائيلية، لكن ليس أكثر من ذلك، لا يعول عليها أكثر من ذلك ولا يتوقع نتوقع منها أكثر من ذلك.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عصمت العبسي، خبير أمني واستراتيجي، كنت معنا من دمشق. أشكر أيضا ضيفي إيهاب جبارين.

نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

عقوبات مالية جددتها الخارجية الأسترالية على شخصيات وكيانات في خطوة تعيد ملف العقوبات الاقتصادية إلى الواجهة. أستراليا أعادت إدراج 15 فرداً وكيانين على قائمة العقوبات، بينهم إبراهيم سكرية المعروف باسم أبو مريم الأسترالي، والذي يشار إليه بصفته مديراً عاماً لصندوق السيادي السوري. وبحسب صك تشريعي نشرته وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، يفرض القرار قيوداً على التعامل مع أصول سكرية أو تقديم أموال له ما لم يتم الحصول على تصريح رسمي. سكرية المولود في أستراليا عام 1985 يحمل الجنسية الأسترالية، وهو من أصل لبناني وعرف أيضا باسم إبراهيم بن مسعود. بعد اندلاع الثورة السورية سافر سكرية إلى سوريا عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة ولاحقا إلى هيئة تحرير الشام قبل أن تدرجه أستراليا على قائمة العقوبات في 8 حزيران عام 2018 بتهمة تمويل الإرهاب. وبعد سقوط النظام المخلوع نقلت وسائل إعلام أنباء عن تولي سكرية أدوار اقتصادية وإدارية، من بينها رئاسة لجنة معينة أو معنية بملف التسويات مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المخلوع والأموال المصادرة التي تحول إلى الصندوق السيادي السوري.

0: حول هذا الموضوع رحب بدكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي معنا مباشرة من دمشق، وأرحب أيضا بشادي دالاتي محامي ومدير مركز وتد للدراسات القانونية معنا مباشرة من حلب. مرحبا بكما. في البداية دعنا نتحدث دكتور خالد من الناحية الاقتصادية عن أهمية هذه الخطوة، وكيف يمكن قراءة هذه الخطوة، إعادة إدراج مدير للصندوق السيادي السوري على قائمة العقوبات المالية الأسترالية، كيف يمكن فهم هذه الخطوة في هذه المرحلة؟
1: أسعد الله مسائك أهلاً. ديما وللأستاذ شادي ولمشاهدي تلفزيون سوريا. في الحقيقة اليوم هذه العقوبات هي تندرج ضد شخص، وهي تجديد روتيني للعقوبات. يعني سكرية بعام 2018 خضع لهذه العقوبات، وحسب القانون الأسترالي كل 3 سنوات تجدد هذه القوائم، أو يتم عزل أو يعني إزالة اسم الشخص المستهدف.

0: اليوم يعني ليس فقط سكرية، كان هناك 15 شخص وكيان استهدفوا، هذا رقم واحد. يجب أن نميز يا سيدتي على الإعلام بهذا الموضوع، الكثير يعني نلاحظ الكثير من اللغط به. يجب أن نميز بين التعيين القانوني وما بين المنصب الإداري إن وجد. يعني سكرية قد يكون له دور تنفيذي ولكنه لم يعين بمرسوم، لا يوجد مرسوم واضح. إذا بحثنا بكل محركات
1: طيب هكذا يشار
0: لا يوجد مرسوم.
1: طيب ما هو الدور الأساسي له لتضعنا في تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالدور الذي يؤديه؟
0: لو سمحتي، المرسوم 113، المرسوم المعنى بالصندوق السيادي يقول بالمادة الثامنة بشكل صريح، يعين المدير الصندوق السيادي بموجب مرسوم. لا يوجد أي مرسوم يسمي سكرية بشكل واضح وصريح أنه هو المدير، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الصحيفة التي نشرت هذا المقال أو التقرير هي ميزت أن هذه العقوبات هي فردية ضد هذا الشخص، مع احترامنا له. اليوم الدولة السورية بعيدة كل البعد عن هذه العقوبات، ولكن أنا ما يهمني كشخص أعمل في الاقتصاد أن هذا الإجراء يجب أن نعزز نحن من قواعد الامتثال، يجب أن نكون هناك الزيادة في الحوكمة، الزيادة في تدقيق البيانات للأشخاص المستفيدين، للهيكلة الاقتصادية السورية، لتصدير الإطار القانوني السوري. ذكر بتقريركم الكريم أن الصندوق السيادي يقوم بتسويات مع بعض رجال الأعمال من زمن النظام البائد لا أعاده الله. سيدتي، من يقوم بأمور التحقيق هي لجنة الكسب غير المشروع، وهي لجنة تشمل العديد من النخب القانونية والمالية والحقوقية التي تعمل باحترافية مطلقة. وعندما تتم التسويات أو مصادرة أموال هؤلاء المجرمون الذين أجرموا بحق الشعب السوري، هذه الأموال وأصولها تذهب إلى الصندوق السيادي باعتباره هو ممثل عن الحالة الاقتصادية للدولة السورية، ويتم يعني بعد ذلك إدخالها فيما يخدم الدولة السورية أو إخضاعها لاستثمارات أو إدخالها بالخزينة العامة. إذا هناك لغط يجب أن
1: بالتالي حاليا لدينا طيب دكتور خالد، بناء على ذلك لدينا الآن، هل لدينا الآن صندوق مالي سيادي لا مدير له بناء على مرسوم بموجب ما يتم تداوله حتى الآن، والذي يشار وسائل الإعلام تشير الآن إلى أن الأسترالي يتولى مهام المدير، بالتالي يوم ما هي الحقيقة، ما هو الواقع؟
0: ديما، الدولة السورية اليوم يعني تتعامل على درجة عالية من الاحترافية. اليوم ونحن نتحدث هنا على شاشتكم الكريمة، يوجد وفد من مصرف سوريا المركزي يجري نقاشات مع الاحتياطي الأمريكي، ونحن نتحدث هنا يوجد وفد من صندوق النقد الدولي يجري إجراءات لتحسين ودمج الحالة المصرفية والاقتصادية لسوريا بنظام العالمي. اليوم يتم تصوير الأمور وكأن بعض أشخاص هم يتولون وضع الاقتصاد في سوريا. الأمور لا تجري على هذا السياق. الدولة السورية اليوم تبني شبكة علاقات اقتصادية، قد يكون هناك بعض الأدوار لبعض الأشخاص، ولكنها لا تمس بالحالة المؤسساتية التي نقوم ببنائها بسوريا. هناك في الحقيقة هجمة شرسة على الدولة السورية منذ قرابة الشهر، وخصوصا على المؤسسات الاقتصادية بها. هناك فصل عضوي بين كل لجنة وكل مؤسسة، وطبعا يوجد لجان مالية، يوجد لجان رقابة مالية، والهيئة العامة للرقابة والتفتيش هي موجودة بكل تفصيل بهذه المؤسسات. إذن الأمور تجري بشكل قانوني وشكل اقتصادي احترافي. الاقتصاد السوري لا يدار من خلال أشخاص، يدار من خلال فكر مؤسساتي، وينعكس هذا الموضوع
1: طيب بالتالي
0: على
1: لماذا يتم
0: وعلى الاندماج العالمي.
1: طيب دكتور خالد
0: ديما، سيدتي طيب. لو سمحتي تفضل. تفصيل لا يجوز لا الحكومة الأسترالية بحد ذاتها أزالت العقوبات عن بعض الكيانات في الدولة السورية عام 2025. إذن يجب أن نفصل بين العقوبات على السيد سكرية أو تجديد العقوبات عليه وما بين العقوبات على الدولة السورية. لا يوجد أي حالة من العقوبات من الدولة السورية. ما يهمنا ماذا على الدولة السورية.
1: بالتالي لماذا تربط الحكومة السورية مصير أهم جهاز مالي في سوريا بشخصية جدلية؟ حتى الآن لا يوجد معلومات تشير إلى مهام هذا الشخص.
0: هل يوجد أي شيء رسمي يثبت أن هذا الشخص هو الذي يقود هذا الجهاز الاقتصادي السيادي الهام؟ لا يوجد أي شيء رسمي.
1: لماذا حتى الآن لا يوجد أي توضيح؟ لم تصدر أي توضيحات متعلقة بدوره الحقيقي.
0: يعني هذا الموضوع هو مرتبط بتصريح من الصندوق السيادي أو جهازه الإعلامي إن صح التعبير. أنا هنا لأدافع عن سوريتي. اليوم الدولة السورية تتعرض للأمانة لهجمة شرسة، وهذا الجانب الاقتصادي هو جزء من هذه الهجمة. وأنا واجبي هنا أن أوضح الأمور. المحور اليوم النقاش هو عقوبات على شخص أو تجديد عقوبات على شخص. لماذا نربطها بالكيان الاقتصادي السوري؟ هناك فصل كامل وعضوي، وهناك أمان على الحالة الاقتصادية السورية حتى من الحكومة الأسترالية.
1: طيب دعني ننتقل إلى ضيفي شادي دالاتي لنقرأ ذلك قانونيا من الناحية القانونية. اليوم كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ ما الذي يعني فعلا أن تعيد أستراليا إدراج إبراهيم سكرية على قائمة العقوبات؟
2: أول شيء أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. طبعا يعني مثل ما تفضل زميلنا وضيفك الكريم بأن هذه العقوبات هي على شخص، هذا شخص قد يكون مواطن سوري طبعا حسب التقارير أنه مولود في أستراليا وهو أصول لبنانية وقد يكون حائز على الجنسية السورية. طبعا ضمن التقارير الإعلامية وحتى أن وزير الأوقاف ألمح بأن السيد سكرية هو مدير الصندوق السيادي. طبعا قانونيا يعني هذا الأمر هو روتيني، يعني من خلال ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 هي محاربة غسيل الأموال وأيضا تمويل الإرهاب وإلى آخره. عام 2018 كان أدرج ضمن هذه العقوبات، وهذه العقوبات ايضا تجدد بشكل روتيني كل ثلاث سنوات. يعني انه كما ذكرتم في تقريركم وايضا كما ذكر ضيفك الكريم. ولكن النقطه الهامه او خلينا نسميها الرساله السياسيه التي ظهرت في هذه الاونه انه تم تجديد او يعني انه لم يتم ازاحه او ازاله اسم سكرية من تمويل الارهاب، وهذا أمر بصراحة هذا رسالة سياسية جدا جدا مهمة. طبعا هلأ يعني أنه قانونيا على الدولة السورية طبعا تأثيره هو صفر تأثير، ولكن هذا صفر التأثير بحاجة أفعال إيجابية من الحكومة السورية من أجل أن لا يكون لهذا التصنيف أي تداعيات قانونية أو حتى تداعيات اقتصادية أو حتى تداعيات سياسية. لماذا؟ لأن بكل بساطة الحكومة الأسترالية هي ضمن منظومة بنوك عالمية وأيضا تخضع للرقابة المالية ولموضوع الامتثال وإلى آخره. فحاليا الحكومة السورية مطالبة بكل شفافية بالإعلان عن مدير الصندوق السيادي وما هو توصيف السيد سكرية ضمن الصندوق السيادي وكيف سوف يتم التعامل مع هذا الملف. لماذا هذا الأمر؟ حتى لا يكون هناك تداعيات سلبية على الصندوق السياسي وعلى الصندوق السيادي، وخاصة أن الصندوق السيادي من أسباب إنشائه هو المساهمة في إعادة الإعمار وأيضا ضم الأصول السورية، أغلب الأصول السورية من خلال المؤسسات التي كانت تشترك فيها الدولة السورية وإلى آخره، وأيضا العقارات في موضوع إعادة الإعمار وأيضا الدخول في هذه الشراكات. ويعني انه نحن نعلم وايضا ضيفك الكريم يعلم بان البنوك الدوليه وايضا الشركات متعدده الجنسيات دائما تعمل على صفر خطوره، صفر مخاطر. طبعا هلا يعني مثل ما ذكر انه فعلا يعني انه موجود مثلا وفد من البنك المركزي في الاحتياط الفدرالي والى اخره، ولكن هذا الامر بحاجه الى افعال ايجابيه اخرى من خلال الا وهي الشفافيه، الوضوح.
1: بالتالي ما الذي يجب أن توضحه من الناحية القانونية سيد شادي؟ ما هي الأمور التي يجب على الحكومة السورية اليوم أن توضحه بناء على
2: السؤال بعد ذلك؟
1: طيب أقول بأنه في ظل عدم الوضوح ربما في التعاطي مع سكرية والمهام التي يقوم بها، ما الذي يجب على الحكومة السورية قانونيا توضيحه في هذه المرحلة تحديدا، مسألة طريقة تعيينه أو حتى صلاحياته أو المهام ربما التي يقوم بها؟
2: ما زال عمل الصندوق السيادي هو ضبابي، بحاجة إلى إفصاح عن المعلومات، عن الهيكلية، من يدير هذا الصندوق وكيف تتم هذه الإدارة. بهذا الأمر ممكن أن يكون هناك امتثال حقيقي وفعلا أن تكون هناك شفافية، بحيث أن إذا كان سكرية هو ضمن هذه الهيكلية فممكن أيضا متابعة هذه الإجراءات قانونيا، وأيضا يعني أن مراجعة الحكومة الإسترالية ضمن هذا الأمر، لأن نحن نعلم أن جبهة النصرة وأيضا جبهة فتح الشام وأيضا يعني أن هيئة تحرير الشام تم إزالتها من قوائم الإرهاب يعني أساسا. فإذا لماذا بقاء هذه الشخصية موجودة على قوائم العقوبات الأسترالية، مع أن الأساس يعني أنه جذر هذه المشكلة قد حل؟ فإذا هذه الرسالة هي رسالة سياسية على أبعد الحدود، وأيضا تداعياتها القانونية هي تعود على ماذا سوف تفعل الحكومة السورية من إجراءات في موضوع الصندوق السيادي، ومن هو يرأس هذا الصندوق، وما هي آليات وعمل الصندوق السيادي وهيكلياته.
1: طيب وفي حال ثبت ذلك، ثبت تولي سكرية إدارة الصندوق السيادي، ما الانعكاسات؟ هل تؤثر هذه العقوبات المالية ربما على مدير جهاز أو إدارة جهاز المالي في الدولة، بما معناه أنه ربما سيكون له تداعيات مختلفة تؤثر ربما على الصندوق وعمل الصندوق بحد ذاته، أم ماذا؟ كيف سيكون تداعيات ذلك قانونيا؟
2: هذا الأمر يعني هلأ مثلا البنوك الإسترالية وأيضا الحكومة الإسترالية هي داخلة في اتفاقيات دولية وأيضا ضمن معاهدات دولية وأيضا ضمن المنظومة المالية العالمية. فإذا عندما يعني أنه تضع شخص ضمن قوائم الإرهاب أو يعني أنه تمويل الإرهاب، فهذا الأمر سوف ينعكس على بقية الدول، وألا وهي أنها عضو في عدة منتديات عالمية وإلى آخره. فهذا الأمر سوف ينعكس على البنوك الدولية وأيضا بنوك الخليج وأيضا حتى على البنوك الأمريكية. لذلك نحن بحاجة إلى توضيح كامل، وأيضا هناك وضوح ضمن الصندوق السيادي، لأن البنوك الدولية هي تعمل دائما على صفر مخاطر. دائما هذا هو يعني ديدن هذه البنوك، فعندما تكون هناك مخاطرة أو ممكن أن يكون هناك أي شيء يعني ممكن أن يعني أنه سياسات الامتثال أن يكون فيها أي شيء أو أي خطورة، هي تمتنع عن التعامل مع البنوك التي ممكن أن يكون يعني أنه أحد الإدارات فيها هو ضمن قوائم تمويل الأرهاب.
1: طيب ذات النقطة أود أن أنقلها لك دكتور خالد، في حال ثبت تولي سكرية إدارة الصندوق السيادي، ما هي المخاطر الاقتصادية المحتملة في المرحلة القادمة بناء على هذه التصريحات؟
0: في الحقيقة يعني هذا السؤال جدا هام. هناك ثلاث مستويات من المخاطر: المخاطر الفردية أو الشخصية، والتي هي تكون يعني ضد سيد سكرية من خلال تجميد أمواله وتقييد حركته المالية. أما على إذا كانت هذه العقوبات موجهة ضد الدولة، فقد يكون تنال المخاطر هي قطاع الطاقة والتجارة والاستثمارات، وهذا طبعا نحن بعيدين كل البعد عنه في سوريا، لأنه لا يوجد تماس بين الحالتين. الموضوع الثالث والمحتمل هو بعض إجراءات الامتثال المصرفية لبعض المؤسسات الحكومية، يعني يحصل نوع من التدقيق الزائد في بعض المعاملات، وخصوصا القطاعات والهياكل والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالمصارف والمؤسسات الحكومية الأسترالية. نحن نتحدث عن خطر محتمل ولكنه لا يمس لا من قريب ولا من بعيد الحالة السورية. ولكن ديما، السؤال الأهم، ماذا على الدولة السورية حاليا؟ أنا برأيي هذه العقوبات، تجديدها على السيد سكرية، هي هامة للدولة السورية لإعادة صقل بعض القرارات التي يعني اتخذتها بفترة التأسيس لبناء الدولة بالفترة الماضية. أنا برأيي، لنتحدث هنا اقتصاد ولنتحدث معلومات معرفية، ماذا يجب أن نقوم به؟ واحد، يجب أن يكون هناك تمييز بين العقوبات، بين الحالة الرسمية، العقوبات الرسمية، وبين العقوبات الإعلامية. يعني اليوم أنت تعلمين هناك الكثير من المقالات غير المنطقية، بعض الصفحات الصفراء. يجب على الدولة السورية أن تميز بين دور القرار الرسمي بالعقوبات وبين الحالة الإعلامية وبين العقوبات الفردية والعقوبات ضد الدولة. واحد. اثنين، يجب أن نزيد من مستويات الامتثال، وخصوصا في المؤسسات الاقتصادية. يجب أن نرفع من كفاءة هذا الامتثال. يعني يجب أن نعرف ملكية هذه الشركة لمن، هذه المؤسسة لمن، هل يوجد ارتباطات غير قانونية لهذا الكيان؟ هذا جزء جدا هام، وهو مقياس للتعامل بالمصارف العالمية مع الدولة السورية. كذلك يجب أن نصدر القانون، الإطار القانوني للدولة السورية. نحن ماذا نمتلك؟ هذا الصندوق السيادي أو لجنة الكسب الغير المشروع. نعم. ما الهيكلية التي تعمل بها؟ يجب أن نصدر ما تقوم به هذه اللجان للخارج. الموضوع الآخر هو التواصل، نشر الهياكل القانونية بصيغتها المالية والاقتصادية، وهذا يطمئن المستثمر. نحن اليوم هناك ثلاث قطاعات تقوم بها الدولة السورية بشكل متساير: الاستثمار، التجارة، والمصارف. نحن اليوم نحاول أن نستقطب، أن تكون سوريا هي مركز لوجستي وأقليمي عالمي. نحن نستقطب الاستثمار الخارجي ونعزز الاستثمار الداخلي، وكذلك نحن نعزز من كفاءة القطاع المصرفي، ونبدأ به بشبكة علاقات مصرفية من الصفر لنندمج مع القطاع العالمي. نحن هنا لسنا لندخل ب يعني نقاش هل سكرية موجود أو غير موجود،
1: ولكن هذه الخطوة، هل بماذا ممكن العقوبات إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على المصارف الأجنبية، على أن يكون ربما أكثر البنوك الدولية وهذه المصارف أن تكون أكثر حذرا في التعاطي بالملف الاقتصادي في سوريا، أم ماذا؟
0: والله سأجيب يا ديما بشكل مباشر. إذا كانت المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية قالت أوكي، فكل الأمور ستكون بشكل إيجابي. اليوم إزالة العقوبات الأمريكية هي فتحت كل أبواب المصارف والاستثمارات العالمية على سوريا. اليوم من يأتي إلى دمشق ويرى الوفود الأجنبية من كافة الدول بعد إزالة العقوبات وبعد إزالة اسم سوريا من القوائم الإرهابية، وبعد مراجعة مكتب الأو أف إي سي الخاص بمراقبة الأصول الأجنبية وإزالة اسم سوريا، اليوم هناك حالة من التعافي. يجب أن نكون متفائلين، يجب أن نوضح الأمور. اليوم الدولة السورية بحالة، يجب أن يكون هناك تكاتف من الجانب الحكومي والجانب الشعبي ومن الخبراء، ويجب أن يكون هناك توضيح لبعض المعطيات. العقوبات ضد السيد سكرية وهي تجديد وليست جديدة يعني، والدولة السورية تسير بمنحة من التعافي ومن الهيكلية الدقيقة على الصعيد القانوني والمالي والمصرفي. إذن إن شاء الله لن يكون هناك أي خطر، ولكن أنا قلت الحديثنا اليوم هو بسبب حالة معينة. يجب أن نستفيد من هذه الحالة بشكل استباقي، يجب أن نعمل حالة وقائية من رفع مستوى الامتثال والحوكمة. ونحن بالأصل الدولة السورية هي اليوم منخرطة بمكافحة الإرهاب ومنخرطة بغسيل الأموال. ما تقوم به الدولة السورية هي مهمات جدا صعبة ولكنها تقوم بها باحتراف. ونحن اليوم دخلنا عصر جديد من الاندماج المالي والمصرفي مع كافة المصارف.
1: طيب بناء على
0: ذلك العقوبات كان لها كبير الأثر.
1: دكتور خالد، ما الذي تحتاجه الحكومة؟ ما الذي تحتاجه الحكومة السورية اليوم لتجنب ربما أن تتحول هذه القضية إلى مسألة ثقة متعلقة بالنظام المالي، متعلقة بالمصارف المشاركة أيضا بالاقتصاد السوري ككل؟
0: نحن بحاجة إلى 4 كلمات: حوكمة، امتثال، ملكية واضحة، وكذلك الشفافية. عند توافر هذا الرباعي هو سيكون منع حصين ضد أي اختراقات وضد أي حالة قد تؤثر بالاقتصاد السوري أو لا سمح الله عقوبات أخرى. نحن يجب أن نفصل بين الحالة اليوم بين أي شيء قد يحصل لاحقا، ونتمنى ونأمل أن لا يكون هناك أي شيء سلبي. اليوم الدولة السورية تبني أجسامها الاقتصادية من القاع، ولكن بناء هو سليم ومتعافي إن شاء الله.
1: طيب كيف يمكن قراءة ذلك؟ المسؤولية القانونية سيد شادي فيما يتعلق بهذه العملية، المسؤولية المترتبة للمصارف وحتى الشركات الأجنبية في حال تعاملت مع شخصية وثبتت هذه التهمة المتعلقة بشخص مدرج على قائمة العقوبات، ما هي المسؤولية القانونية عليهم؟
2: هلا نحن بداية خلينا يعني ونذكر بأن السكرية ليس له أي توصيف ضمن الدولة السورية إلى حد الآن. لذلك مطالبة
1: نحن نفترض ما يثار في وسائل الإعلام فيما يتعلق بصفة السكرية،
2: ولكن إن ثبتت هذه التقارير الإعلامية فإن هذه البنوك سوف تمتنع نوعا ما أو تقوم في موضوع الامتثال الدقيق، يعني رفع عملية الامتثال. السبب هو أن هذا الأمر سوف يزيد من المخاطر طبعا، ويعني أنه يجب على الحكومة السورية التحرك بهذا الجانب. شو السبب؟ السبب أن حاليا هناك انتعاش اقتصادي، أو خلينا نقول انتعاش ضمن العلاقات الدولية في الجانب الاقتصادي من خلال رفع العقوبات وإلى آخره. فهذا الأمر أيضا بحاجة إلى تحرك مع هذه الدول، وخاصة الدول التي يعني أنه تفرض هذه يعني أنه هذه العقوبات وإلى آخره، من أجل تبيان ذلك. يعني حتى وإن فرضنا أن سكرية هو تم تجديد هذه العقوبات، وأنا يعني أنه ذكرت أن هذه العقوبات هي جذرها أنه كان يمول الإرهاب ألا وهي جبهة النصرة أو يعني أنه هيئة تحرير الشام، ولكن جبهة النصرة وأيضا هيئة تحرير الشام هم يعني أنه بالأساس أزيلوا من موضوع قوائم الإرهاب. فلذلك يعني أنه يجب على الحكومة السورية أن تتحرك دبلوماسيا، حتى وإن كان يعني أنه سكرية هو يعني أنه ضمن الهيكلية الصندوق السيادي أو حتى على رأس هذا الصندوق، فيجب أن تتحرك من أجل إيقاف هذه العقوبات أو إيجاد مخارج قانونية لأجل هذا الأمر. السبب هو أن هذه العقوبات إذا بقيت وإذا ثبتت هذه التقارير الإعلامية فإن ذلك سوف يكون لديه تداعيات جدا كبيرة على الاقتصاد السوري، لأن نحن يعني حاليا مثلا يعني أنه رفع العقوبات يعني صار له أكثر من حوالي 9 أشهر أو سنة، ولكن مع ذلك هذه الاستثمارات نراها ضعيفة. السبب ألا وهو نحن ضمن قوانين بالية قديمة بحاجة إلى تطوير هذه القوانين وأيضا إلى بيئة قانونية وأيضا بيئة اقتصادية، بحيث أن المستثمر يتشجع في الدخول إلى البيئة السورية وإلى السياق السوري. فما بالك إذا أصبحت هذه الدول تجدد هذه العقوبات على هذه الشخصيات، فهذه الاستثمارات بالتأكيد لن تأتي. السبب هو عدم وجود بيئة وأرضية صحيحة. لذلك الحكومة السورية مطالبة دبلوماسيا في البحث عن موضوع هذه العقوبات، وأيضا الإفصاح عن الهيكليات ضمن الصندوق السيادي، وايضا نعم. المعلومات من خلال الحوكمه والشفافيه والمساءله بشكل جيد.
1: شكرا جزيلا لك شادي دالاتي، محامي ومدير مركز وتد للدراسات القانونيه، كنت معنا من حلب. اشكرك جزيلا واشكر ضيفي دكتور خالد الحمدي، خبير في التخطيط الاقتصادي، كان معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. بعد الفاصل مشاهدينا نناقش ما انعكاسات عودة ماستر كارد إلى سوريا وما عوائق عودتها بشكل كامل.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: عقد وزير المالية محمد ياسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي محمد صفوت رسلان اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد مايكل مايباخ وكبار مسؤولي الشركة في مقرها بنيويورك. وبحث الاجتماع خطط تطوير الإدارة المالية والتحول الرقمي في وزارة المالية وتحديث البنية التحتية الرقمية للخدمات الحكومية، إلى جانب فرص الاستفادة من حلول ماستر كارد في مجال المدفوعات الرقمية. يأتي هذا الاجتماع بعد أعمال الطاولة المستديرة لغرفة التجارة الأمريكية الذي عقد في نيويورك بشأن سوريا، وذلك على خلفية سلسلة اجتماعات يجريها وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي في الولايات المتحدة. حول هذا الموضوع رحب بضيفي من فرنسا خبير اقتصادي خالد التركاوي، مرحبا بك، وأرحب بيونس الكريم الباحث الاقتصادي من باريس، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد خالد، لنتحدث عن الأثر دخول ماستر كارد على الاقتصاد السوري ككل. ما الذي يعني اقتصاديا دخول ماستر كارد إلى منظومة المدفوعات الدفع السوري في هذه المرحلة تحديدا؟
1: أشكرك بداية على الاستضافة. لحتى نقرب شوي الموضوع، شوف اليوم المواطنين لحتى يستخدموا شبكة المياه في كثير من الأحياء بدهم ياخذوا صهاريج، وهذه الصهاريج يعني تملأ ثم في خزانات، وهذه الخزانات ثم تتحول إلى المنازل. ولكن الحالة الطبيعية أن يكون عندهم شبكة موصولة بشكل رئيسي بالنبع المركزي وتوصل إلى يعني إلى الأنابيب. هذا تقريبا نفس المثال اللي فينا نقوله. في حالة اليوم إحنا بنستخدم الكاش بشكل كتير كبير، ومن مكان إلى مكان آخر، ونتعذب فيه بالجرد وبمتابعة قضايا التزوير، وكذلك بأنه نشيل كميات كبيرة وما إلى ذلك من إشكاليات تتعلق بقضية الكاش. ولكن في حالة وجود بطاقات مصرفية وتعاملات إلكترونية مصرفية، فأنت عم تحكي عن انتقال هذه الأموال عبر شبكة. ببساطة أنا مثلا حسابي عند هذا المطعم فرضا 100,000، بدفعها بالبطاقة. نفس الشيء الموردين لهم عند المطعم مبلغ مالي قدره كذا، فبيدفع بطاقة. فإذا من الناحية العملية هي تسهيل حياة الناس، واحد. اثنين، ربط الداخل السوري بشبكة أخرى في الخارج. مثلا بدك تحجز اليوم طيارة، بدك أنت تجي من برات سوريا وتدفع بعض التكاليف داخل سوريا، فكل هذا بيخلي الربط.
0: بالتالي هل هي تغطي، هل تعمل بطاقتها الكاملة في الأراضي السورية في المعاملات الخارجية؟
1: شوف اليوم الأمر لسه محتاج قضايا فنية، ونحن دائما بنقول يعني التوصيل، ليش أنا يعني ضربتها أو ضربت مثال بقضية الشبكة، إنه كان إحنا اتفقنا مع شركة ماستر كارد على إنه هي حتوصل، ولكن لسه في عندنا قضايا لها علاقة بالبنوك، في عندنا قضايا لها علاقة بقديش نحن فينا نعرف من وين مصدر الأموال. يعني ما فينا أي شخص يروح يصدر له بطاقة مثل قضية الكريدت كارد على سبيل المثال لو كانت. فاليوم ما فينك أنت تروح له للعميل يلا معاك كريدت كارد، لازم يكون عندك بيانات عن العميل، اعرف عميلك، لازم يكون معروف بالنسبة للبنك من وين هو جايب مصاري، لوين مصاري عم تروح. فاصلا ماستر كارد وكذلك في الايام فيزا كارد عندهم سيستم معين لكل عميل من العملاء لما بده يصدر البطاقه، فالبنك يجب ان يلتزم بهذه الشروط حتى تصدر هذه البطاقه. فاذا نحن محتاجين اشياء من قبلنا نفسنا كسوريين، اصلا هل نحن مقتنعين بقضيه التعامل بالكريدت او الديبت كارد، هذا واحد. اثنين، هل عندنا صرافات بتتعامل مع القصه؟ هل عندنا POS أو هاي الماشين اللي بتقرأ البطاقة بكميات كافية لحتى تتوزع بالمطاعم وكذا؟ أنا أعتقد أنه هذه منظومة متكاملة بتجي كلها مع بعضها، بدها شوية وقت، ولكن على الأقل أنه نحن عندنا البرميشن أو السماح بأنه نستخدم هذه التقنية الآن، والبنوك أمامها فترة زمنية ممكن تطبقها.
0: طيب دعني أن أستمع إلى رأي ضيفي سيد يونس الكريم، أرحب مجددا بك، لنتحدث أيضا عن هذه الخطوة وإلى أي مدى ما حدث يمثل فعلا دخول كامل لماستر كارد إلى السوق السورية، أم حتى الآن ربما هذه الخطوة تندرج ضمن الإطار التدريجي، الربط التشغيلي التدريجي في سوريا؟
2: مساء الخير لحضرتك ولطيفك ولل جاهدين. لسه الماستر كارد، اولا ماستر كارد والفيزا كارد ما هم فقط لتسهيل حياه الناس حقيقه، بل هو صار اقتصاد العالمي الان. الكاش ماني ما عاد متداول عند الناس، وهذا له للمراقبه، لمعرفه مصدر الاموال، لمعرفه واداره الاقتصاد للحكومه، لاداره السياسات النقديه، اضافه الى انه ما في دوله تستطيع الان تغطيه احتياجات شعبها من العمله الورقيه، وبالتالي وجود بطاقات دفع الكتروني هو نوع من انواع جزء من الاقتصاد الدولة الآن بكل دول العالم، أو الاقتصاد المحلي إذا أردنا نحن أن ندخل بسوريا إلى أن تكون جزء من هذه المنظومة الدولية. الآن بالعودة إلى هل هناك تطبيق كامل للماستر كارد؟ حقيقة وفق إعلان البنك المركزي، هو تكلم عن بنك واحد وهو بنك يو ان بي، وتكلم ايضا عن فيزا عن طريق بنك فرانس بنك، وبالتالي لا يوجد حتى الان ربط كامل عمليا للدخول او لتداول البطاقات الدفع، سواء الديبت او الكريدي، او يعني الائتمان او بالدين نستطيع ان نسميها، او مباشره بالخصم المباشر وهي الديبت. اللي عم يصير الان انه هناك فقط بنكين سووا عمليتين منفردتين للقول بانه هي مثل قص الشريط الاحمر، لانه الطريق بات الان مسموح، لكن تتميز العمليتين بقلة الشفافية، بعدم معرفة كيفية آلية التسوية اللي تمت أو المقاصة لهذه الحسابات، ما ذكروا مين هن البنوك المراسلة، حتى نحاكم البنك المركزي بالواقعة الشهيرة أبو ظبي خلال توليه لرئاسة البنوك المركزي، أجرى عملية دفع لفنجان قهوة ب 40 دولار بين قوسين، غالي كثير القهوة بأبو ظبي، وبالتالي هاي العملية كان هو بده رسالة انه بدأت عملية الدفع الإلكتروني تتم بسوريا، لكن شابه كثير الانتقالات لأنه كانت مانا واضحة أبدا، سواء من خلال أرقام البي إن أنها هي أرقام صادرة من دولة عربية أخرى، وبالتالي مين الدولة المصدرة لهذه البطاقة؟ لأنه ليس يعني بالنسبة للسوري ليس الأهمية الحصول على البطاقة، لأنه قبل 2024 حاكم البنك المركزي كمان صرح أنه فندق الوالي على ما أعتقد بتصريحه، أنه كان يجري عمليات حسابية عن طريق شركاء إضافيين له، يعني السجل التاجر ليس هو بسوريا، وبالتالي هذا يعني تقل من قيمة التاجر السوري إن استخدم بنك خارجي وهو بسوريا للملاءة المالية للحصول على الكريدي أو الائتمان أو الدين أو السماح بالاعتمادات المستندية، الكثير من النقاط التي لها الخلفية المالية أو الملاءة المالية تلعب دور، وبالتالي حتى الآن لم تحدث عمليا دخول الماستر كارد أو الفيزا إلى سوريا من جهة. من جهة أخرى، جاء لقاء وزير المالية مع حاكم البنك المركزي في نيويورك ب 1 أكتوبر أيضا ليعمق هذا الشعور المبهم، أنه عاد اللقاء مع ماستر كارد لدراسة كيفية الربط والبنوك المراسلة، وبالتالي طرح أسئلة أكثر من أجوبة، ماذا كانوا يفعلون خلال عام؟ يعني هن التقوا أول مرة ب 23 سبتمبر ب 2025، أي والآن نحن بأكتوبر، وبالتالي مضى عام كامل على هذا اللقاء. شو كان يساوي حاكم البنك المركزي خلال هذا العام ووزير المالية؟ النقطة الثانية، حتى الآن خلال العام لم تصدر سوى ورشات حول غسيل الأموال، حول مكافحة تمويل الإرهاب، وبالتالي البنية القانونية غير مشجعة لوجود بنوك مرسلة. أيضا وجود بي جي مورغان، ماذا يفعل مورغان؟ هو أحد الذين يدخلون بعملية تمويل لشركة يو سي سي لآل
0: نعم
2: الخياط، وبالتالي هذا بين قوسين، ما يعني بالتالي هذا اللقاء ما كان هدفه فعلا هو دخول سوريا إلى السويفت بذاته، أو دخول سوريا إلى تفعيل نظام الدفع الإلكتروني، هما عمليتين مستقلتين لكن متكاملتين، وبالتالي هذا اللقاء كان أقرب ما يكون إلى لقاء عام، إلى لقاء يعني كان بروتوكولي أنا باعتقادي، لأنه تم نقاش
0: طيب
2: بينهم كثير من المواضيع الغير معلنة حتى الآن، والشارع السوري ينتظر هذه الأخبار وينتظر الإجابات.
0: والشارع السوري، كوننا نتحدث عن الشارع السوري اليوم، ما الذي يستطيع فعلا المواطن سيد خالد، ما الذي بمقدور المواطن السوري اليوم فعله بما يتعلق باستخدام ماستر كارد سواء كان داخل سوريا أو حتى خارج سوريا؟ نعم سيد خالد.
1: باللغة البسيطة، أيوة، الناس بهمها من جهة المبدأ أنه يكون عندها بطاقة بجيبتها، تقدر لما تروح على السوبر ماركت بدل أنه تشيل كاش تقدر تدفع. إذا عندها مثلا مشتريات من بلد أجنبي تقدر تدفع على الإنترنت. إذا عندها حجوزات طيران، مشافي وما إلى ذلك، هذا كله بهمها أنه يكون في وسيط دفع موجود. أنا كمواطن ما كثير بهمني السؤال حول أي بنك مراسل راح تستخدم، ولا أنت عند مين أخذت الخدمة ولا كذا. آخر شيء هذا سوق تنافسي، قد يكون اليوم الكيو ام بي مثلا موجود، بكرة البنوك الأخرى راح تنزل بجديد أيضا، يكون عندها تنافسية مختلفة في بنوك مثل التركية ممكن تنزل.
0: لكن جميع المصارف اليوم قادرة سيد خالد، هل جميع المصارف السورية اليوم قادرة على إصدار ماستر كارد؟
1: ايه شوف، من جهه المبدا يعني نظريا ايه، ولكن عمليا الامر بيشبه انه مثل كانه انت بدك تبيعي منتج ولكن ما عندك الموظف اللي بيفهم فيه، ما عندك الماكينه اللي تقص عليها هذا المنتج او تطبع، ما عندك لسه الاليه او النظام او السيستم لحتى كيف تسلم. فانت قادر ولكنك لسه عمليه التطبيق الحقيقه شوي صعبه. بنوك اكبر مثلا مثل كيو ام بي، لانه هو اصلا هو من اساسا هو بنك يعني اقليمي ودولي، فقدرته وكفاءته الفنيه ممكن تكون اسرع من غيرها. ولكن هل هذا يعني لا يعني انه مثلا بكره شعب بنك ما يكون عنده كريدت كارد او فيزا كارد؟ انا اعتقد انه ممكن يتاخر شوي، ولكن في النهايه بيساويها الامر. بده هاي الاجهزه اللي هلا عم تنعرض على الشاشه اللي هي ديستربيوتر او الاي تي ام، بدها شوي تتحدث حتى تاخذ هاي البطاقات. فممكن انت تضطر اما تعيد برمجتها او تشتري حتى اجهزه جديده وتنشرها بالبلد، وهذا بياخذ وقت. وبدك البي او اس اللي هو بيقطع لما بتدفع، بيقطع من المطعم او من السوبر ماركت. بدك انت نفسك مصدر الاموال اللي انت بدك تحطها لازم تكون متصرح عنها بشكل جيد والبنك مقتنع، وكذلك البنوك
0: طب
1: الاخرى.
0: والعكس والعكس سيد خالد، يعني عند استخدام السوري بطاقه ماستر كارد خارج البلاد، كيف يتم التعامل مع هذه النقطة؟ كيف تتم تسوية المدفوعات؟ وكيف يتم مسألة تحويل الأموال؟ هذه الآلية لو تشرح لنا كيف تتم؟
1: هو من كمان هون من جهة المبدأ يفترض أنه عملية المقاصة، يعني هذه تعرف في عملية المقاصة، أنه اليوم أنت على سبيل المثال اشتريت فرضاً غسالة أو كمبيوتر بدبي. هذا الكمبيوتر اللي اشتريته بدبي انت دفعت لبنك محلي، هذا البنك المحلي يروح براسل البنك المركزي في الامارات وبيقول انه انا صار لي فلوس على البنك الفلاني اللي هو موجود في سوريا، وبيعملوا عمليه المقاصه. لو في مواطن مثلا اماراتي مشتري من سوريا، حيشوفوا مين له اكثر ويبداوا يعطوا الطرف اللي له اكثر، يعطوه مثلا نهايه الشهر او نهايه السنه بحسب الاوصاف. هذا تبسيط للمساله، هيك العمليه بتصير. إما بتقوم فيها يعني البنوك المركزية نفسها يعني تطبق عملية الدين، أو شركات أخرى وسيطة تقوم بالأمر. لكن اللي كنت بدي أقوله من يعني أساساً، أنه الذي يهم المواطن السوري أنه بدأنا نحن ننفتح، بدأنا نكسر العزلة. الحديث يا جماعة، حديثنا حتى نفسه الآن، قبل سنة أنا كنت على قناتكم وكنا نتحدث عن العقوبات، والله مفكت ولا ما مفكت، طب كيف هذا؟ اليوم فتنا بالتفاصيل، اليوم عم نحكي هلا هاي البطاقة بدها تشتغل اليوم ولا بدها تشتغل بعد اسبوعين؟ طب المواطن مقتنع فيها ولا ما مقتنع فيها؟ طيب بشركة ماستر كارد ولا فيزا كارد؟ اقصد طبيعة الحديث وسردية الحديث والتطور بهذه التفاصيل بالحديث هو دليل على قدرتنا على رؤية الانفتاح اللي صار، وانه بدأت العقوبات تصبح اخف الخلف، اثار هذه العقوبات لا تزال مستمرة، اثار الانغلاق الاقتصادي ل 15 سنة لا يزال يعني موجودا. نحتاج إلى تجديد المنظومة البنكية حقيقة. بنوكنا السورية ضعيفة، يعني كل رؤوس أموالها على بعضها تطلع على 600 مليون دولار. يعني ما تجيش نص بنك في الأردن مثلا 1.7 مليار دولار أمريكي للبنك العربي مثلا، هو يعد من أصغر البنوك، أو بنك الإسكان مثلا بحوالي 2 فاصل كذا مليار. فالقصد أنه نحتاج إلى تجديد المنظومة المصرفية، نحتاج إلى ترتيب كفاءاتنا المصرفية. السوق مفتوح اليوم، أي مصرف، أعتقد حاكم مصرف سوريا المركزي صرح قبل أيام أنه في قوانين للاستثمار في قطاع المصارف، المصارف الكبيرة ممكن تجي وتفوت، بعرف أنه في زراعات بنك أسير اللي موجود في تركيا ممكن يفوت، بعرف أنه حتى كريديت ماتويل اللي هو موجود في فرنسا أيضا ممكن يفوت، فهذه البنوك كلها ممكن تفوت، وبعدين هي بتشتغل بإجراءات معينة. لكن أنا أقصد الحديث عن الخدمات المصرفية والانفتاح على العالم ومسايرة العالم بنفس الخدمات ونفس السوية، وبأنه المواطن السوري عنده نفس ما لدى أي مواطن آخر، هذا بدأ يصبح قريب جدا.
0: طيب سيد يونس، هل يمكن القول أمام ما تفضل به ضيفي فيما يتعلق بالعوائق اليوم لإتمام هذه العملية؟ كيف يمكن التعاطي مع التحديات؟ ما هي أبرز العوائق التي قد تقف عائق أمام إتمام هذه العملية؟ هل هنالك أمور معينة؟ هل يمكن القول بأن جميع المصارف اليوم، سواء كانت المصارف السورية فعلا قادرة على التعاطي مع المصارف الأخرى الدولية في المعاملات الخارجية؟
2: الآن نحن خلينا نتكلم بشكل واقعي، يعني حقيقة الآن 14 عام من الحرب، قبلها كان عمليات التسوية أو عمليات الدفع الإلكتروني، وحتى السويفت شغالين، ومعظم السوريين اللي عاشوا وكانوا قادرين على العمل بيعرفوا بهذه الفترة. الآن الوضع مختلف، الآن هناك تحديات كثيرة، شيء منها يقع على الحكومة أو شيء منها الحكومة، هنا نقصد البنك المركزي والوزارة المالية، وشيء ما يقع على البنوك نفسها. على البنوك نفسها، أولا هناك كمية كبيرة من البنى التحتية لدى البنوك متخلفة، سواء من ناحية الأجهزة الإلكترونية، البرامج، تدريب الموظفين، كلها اختفت على اعتبار انهم لم يكن يستخدموها بشكل مباشر. كان هناك بطاقات يتم استخدامها عبر سلسلة من العلاقات علاقات والكومشنات او الوسائط، يتم عن طريق لبنان والامارات. الان التغى الامر بعد رفع العقوبات، وبالتالي اصبحت هذه البنوك جاهزه. لكن هل كما ذكر ضيفك راس مالها صغير، هل هي جاهزه لعمليه التبديل البنى التحتيه؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه تقع على الحكومه، واقصد هنا مره اخرى البنك المركزي ووزاره الماليه اضافه الى البنك نفسه. هل هناك دراسه حول القوانين التشريعية، سواء بقانون مكافحة التمويل الإرهاب؟ أيضا هناك لدينا إشكاليتين كبيرتين، وهي غسيل الأموال، كون أن هناك أمراء حرب لا زالوا موجودين بالساحة السورية ولم تطلق العدالة الانتقالية بشكلها الحقيقي، وبالتالي هذا الأمر يخيف البنوك المراسلة. دون بنوك مراسلة لا يتم عودة سويفت، دون وجود بنوك مراسلة أيضا عملية المقاصة أو التسوية لنظام الدفع الإلكتروني ماستر كارد، فيزا كارد، سوف تبقى متأخرة، سوف تبقى مرتبطة بالحدود الضيقة. كيو ان بي اعتمد على كيو ان بي قطر، سوريا اعتمد على قطر، كون هناك شراكة ورغبة من الحكومة القطرية بدعم سوريا. بنك الزراعات او البنك الزراعي التركي قد نشط هذا الامر ايضا بدعم حكومي، ولكن هذا الامر لا ينشئ سلسلة مستدامة. ايضا هناك اشكالية الشفافية، لا نعلم كما ذكرت قبل قليل كيف تمت عملية التسوية، من هي، كيف عملية تسوية المدفوعة التي تم، هل كان هناك أرصدة سابقة؟ لدي فرضا وثيقة الآن 2011 أن كيو إن بي لديه أموال بكيو إن بي قطر، وبالتالي هي قيمة 517 مليون دولار. هل عاد استخدامها الآن كودائع لعمليات المقاصة؟ لا نعلم حتى الآن، لا يوجد شفافية. أم كيف تم، هل هناك حسابات وسيطة؟ لأن وجود حسابات وسيطة هو لا يؤثر على عملية الدفع، ولكن يؤثر على المواطن الذي قد يدفع عمولات أكثر تظهر سواء بعملية سعر الصرف، سواء تظهر بالرسوم التي تدفع ثمن اشتراكك بهذه الخدمة التي هي ماستر كارد. وبالتالي كل هذا الأمر قد يعيق ظهور فوائد للمواطن. كذلك الأمر لا يشجع البنوك على الدخول إليها، لأن عمليا هناك نقاط كثيرة غير قادرة هذه البنوك على إجرائها. لذلك
0: بالتالي هل يمكن أن
2: على
0: نرى
2: البنك
0: قيود، أو
2: المركزي الآن،
0: حتى سيد يونس، هل تعتقد أنه يمكن أن نرى قيود ربما دولية أو حتى مصرفية يمكن أن تحد في التعاطي أو التعامل مع بطاقة ماستر كارد في بعض الدول؟
2: نعم الآن هي يوجد قيود. الآن كثير من البنوك لا ترغب بالدخول
0: نعم
2: على سوريا، يعني الآن كلام ضيفك فرضا على كريدي أغريكول أو البنك الزراعي الفرنسي الذي تم معاقبته ب 2000 على ما أعتقد 2014 ب 8 مليار دولار للتعامل مع سوريا. وبالتالي هذه البنوك الآن لا ترغب بالتعامل مع سوريا. إضافة إلى أنني أغفلت نقطة هامة، أن مجالس إدارة البنوك الخاصة الآن معظمهم معاقبين أمريكيين بقانون سيزر، وبالتالي هذا الأمر أيضا مربك. أنا كبنك آتي سوف أقيم الدراسة لتقييم مخاطر التعامل مع بنك معين بسوريا، عندما أجد أسماء معاقبين بمجلس الإدارة كيف
0: طيب
2: أستطيع أن أعطي الثقة؟ هذا الأمور، الصناعة البنكية تعتمد على
0: طيب
2: الثقة، تعتمد على الشفافية،
0: سأعود
2: وهذا غير
0: إليك.
2: موجود حقيقة لا زال بسوريا.
0: على ضوء ذلك سيد خالد، ماذا عن الحوالات الدولية اليوم في سوريا؟ هل تعمل حوالات سويفت من وإلى سوريا في ضوء هذه التطورات الحاصلة الاقتصادية في سوريا؟
1: يعني هلا عندنا 3 انواع من الحوالات. عندنا النوع الاول من الحوالات اللي هي الحوالات الصغيره اللي عم تجي عن طريق ماني جرام وشركات اخرى. ماني جرام يعني انا عندي التطبيق مثلا على الموبايل، بقدر ابعت منه على سوريا. طبعا انا ما اشتغلته، ولكن في كثير من اصدقائي بعتوا، يعني وصل المبلغ وبيقدر اي شخص يستلمه. هذا في خارج منظومه البنك، ولكن ضمن المنظومة الدولية. هذا مهم لأنه ماني جرام وويسترن يونيون هذول بيأسسوا لمنظومة دفع وقبض جيدة عند الدول. فهذا واحد. اثنين، في عندك الحوالي اللي بسموها حوالي بالأسود، هذه ماشي أصلا من سنوات طويلة. ثلاثة، في عندك الحوالات البنكية. الحوالات البنكية في بعض الحوالات بمبالغ بسيطة عم بتروح وتجي فيما أعلم على بنوك سورية، ولكن جزء منها يرفض. والسبب بهذا الرفض انه يا جماعه القضيه مش قضيه انه القناه شغاله فقط، بمعنى انه انت بدك ترسل، هم عطوك السويفت، هم عطوك فقط القناه او الانبوب، خلينا نسميه اللي بيمشي المي من النقطه الف الى النقطه ب، ولكن كمان لازم تكون الانابيب او الصنابير مجهزه ايضا لاستخدام هذه التقنيه. بمعنى اخر انه لو انا اليوم بدي استلم من ديما على سبيل المثال، حضرتك موجودة في سوريا، فلازم البنك يسألني مين هاي، شو بتشتغل، وين مصدر أموالها. طبعا ما حيسألني لإلي، ولكن حيسأل البنك تبعك، وبياخذ منه تقرير، وهذا التقرير مدفوع وحقه مصاري. فهذا التقرير إلى الآن غير متوفر ببنوكنا الخاصة. فمنظومة البنوك الخاصة حقيقة لسه فيها شغل كثير. يعني انا اعتقد انه الان نحن نحتاج الى تشبه، وهذا بالمناسبه مش بس في البنوك الخاصه، حتى بالبنوك الحكوميه عندهم نفس الشيء. يعني لو رحت على البنك التجاري السوري، على مصرف التسليف الشعبي، ما بعرف ايش كذا، كلهم عندهم نفس الاشكال. فهم اصلا منعزلين عن العالم كانوا، فما بيعرفوا شو هي الشروط الاساسيه. هلا بداوا يتعرفوا عليها. طب هلا بدهم يشتغلوا، طب بدهم وقت حتى يرتبوا الاوراق ولحتى يطلبوا. فانا اعتقد انه المساله هي مساله وقت، ولكن بتجي يعني مع الوقت، مع تدريب العمال، مع زياده راس المال، مع ادخال مزيد من التقنيه، الامر بيجي. الاهم انه القفل اللي كان مسكر على سوريا ترى انفتح، والارض الان يعني جاهزه للزراعه.
0: طيب ما هي برأيك سيد يونس اليوم على ضوء ذلك الإجراءات التي يجب أن تتخذها المصارف السورية اليوم للتعاطي وتحديث فعلا تطوير مسألة الانتقال من مرحلة إلى مرحلة فيما يتعلق بإصدار بطاقات سويفت؟ هل هنالك ربما خطوات لا يجب أن تكون تسبق هذه العملية لأن تتوسع على نطاق أوسع وتكون فعالة في الأراضي السورية في التعاملات الداخلية وحتى الخارجية؟
2: تمام، دعينا أول شيء أوضح، هي ليست سويفت، السويفت هو نظام دفع مختلف عن نظام الدفع
0: أقصد
2: الإلكتروني
0: ماستر
2: اللي
0: كارد،
2: هو
0: بطاقة ماستر كارد،
2: ماستر كارد
0: عفوا.
2: وفيزا كارد. تمام، هلا الآن يعني السويفت بحاجة بالغة جدا لتحسين الاقتصاد، أما الماستر كارد والفيزا كارد فهم شيء أقل حقيقة، وهم يعبران عن الملاءة المالية للأشخاص. الآن للبنك كي يستطيع إصدار هذه البنك يحتاج إلى كثير من الوضوح والشفافية، سواء من البنك المركزي بأن يعيد هيكلة القطاع المصرفي بالكامل، سواء من حيث مجالس الإدارة ومن حيث القوانين التي تدار بها الإيداعات والسحب ومصادر الأموال وفق قانون تمويل الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال. النقطة الثانية هي تدريب الموظفين على عمليات الإصدار، إضافة إلى وجود أجهزة الـ ITM أو عمليات السحب الكاش، وهي ليست كثيرا أهمية
0: نعم
2: حقيقة، لكن هي تعتمد على المعدات التقنية، وهذه توجد شركات خاصة مستعدة أن تجهز سوريا، وبما رأت على ما أعتقد أحد هذه الشركات العاملة الآن بسوريا، وبالتالي هي ليست مشكلة كبيرة، لكن القوانين والأنظمة تحتاج إلى إنترنت
0: نعم
2: فعال. هذه من الناحية داخل سوريا. بالناحية الخارجية وجود بنك مرسل وهو
0: نعم
2: المعضلة
0: سيد إياس،
2: الحقيقية، إضافة أو إلى وجود
0: شكرا.
2: عملية تسوية. هذه التسوية، شكرا
0: نعم
2: لك.
0: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات. ضيفي يونس الكريم الباحث الاقتصادي كان معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. وأشكر خالد التركاوي خبير اقتصادي كان معنا من فرنسا، شكرا لكما. مستمرون معكم مشاهدينا في سوريا اليوم، نناقش بعد الفاصل هل بدأت معارك الحسم في اليمن أم هي تكرار لعمليات سابقة؟

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين بهدف استعادة كامل أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها.
1: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: وأضاف العليمي أن العمليات العسكرية تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي ولا تستهدف اليمنيين داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: أؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء والحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح.
0: حول هذا الموضوع رحب بدكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق معنا مباشرة من عمان. مرحبا بك، وأرحب بياسر عزي صحفي في قسم السياسة بصحيفة العربي الجديد معنا مباشرة من الدوحة. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور قاصد لنقرأ وإياك هذه الخطوة وهذا التطور العسكري الحاصل اليوم، في أي إطار يندرج؟ هل هي معركة واسعة ربما ستغير موازين القوى، أم هي حتى الآن تندرج ضمن الإطار السابق للعمليات السابقة؟
2: ديما مساء الخير، أحييك والضيف والمشاهدين. يعني خطاب أعتقد يعني يعبر عن نقطة تحول في مسار الأحداث لا أكثر ولا أقل، لأنه الحرب موجودة والاشتباكات موجودة والعمليات موجودة يوميا حقيقة هي تسير، لكن هناك الآن تعبئة عامة أعتقد، وهناك حشد يعني حالة من الدفاع الوطني تستدعي أيضا أعتقد الكثير من إجراءات حشد جهود وطنية للحرب، وبالتالي سيتبع ذلك حقيقة بعض الإجراءات، قد يكون تجنيد، قد يكون وضع مقدرات معينة باتجاه الحرب، وأيضا استعداد واضح أننا ذاهبون إلى المدى البعيد إلى آخر نهاية. وهناك حديث طبعا واضح أن هناك الآن حشود واستعدادات عربية سعودية ومتحالفية أيضا موجودة لحشد على الأقل 100,000 مقاتل يمني ويتم دعمهم وإسنادهم بالمعدات والأسلحة والآليات القتالية والإسناد الجوي أيضا من قوة التحالف بشكل عام حقيقة، حتى يبدأوا معركة تحرير اليمن فعلا من التمرد الموجود كما هم يوصفوا طبعا. وبالتالي هي موجودة وهي حقيقة حالة، يعني نعود مرة أخرى إلى حرب يمنية مفتوحة ومسندة، أحد الأطراف الشرعية تعتبر مسندة عربيا، وإلى حد ما أيضا هناك تحالف أكثر من عربي موجود لإسناد هذا
0: لكن
2: الاتجاه.
0: لكن قلت بأن الأمور ذاهبة إلى أبعد من ذلك، ما هي التطورات الميدانية التي ربما قد تغير مسار هذه المعركة خلال الساعات القادمة أو حتى الأيام القادمة؟
2: بعد مدى يعني لن تتوقف هذه الحرب الا بالتحرير، هذا ما يقوله العلم بشكل واضح حقيقه، سنحرر يعني هذا، وكانه يعني لا يريد اي فرصه للحلول السلميه او للتفاوض او للهدنه او ما الى ذلك، لكن انا

0: أعتقد الأهم هي قيمة دستورية يمنية لإجراءات تابعة لحشد ال100,000 المطلوبين، وإجراء اتخذ إجراءات دفاعية حقيقية استراتيجية يعني دستورية يجب أن تتخذ. أعتقد هذا الخطاب هو بداية ذلك، لأنه مرة أخرى العملية العسكرية موجودة والقيادة العسكرية موجودة وحتى الخطط موجودة، لكن هناك الآن جهود للتجنيد وللحشد وللتدريب والاستعداد. تتحدث يعني عن حرب طويلة بكل معنى الكلمة، ليست أسبوع، ليست أسبوعين، ليست شهر وليست سنة. يعني اليمن سبق وخاضت حروب داخليه سنوات ولم تصل الى نتيجه، واخيرا اضطروا ان يعودوا الى الى الى الى, إلى حلول غير يمنيه، وبالتالي ظلت الامور في هذا المربع، ونحن للاسف لا نزال ايضا بنفس الاتجاه.
1: طيب دعني ان انتقل الى ضيفي سيد ياسر عزي، جد ترحيبي بحضرتك. كيف اليوم يمكن قراءه المشهد على الصعيد السياسي اذا اردنا اليوم الحديث عن الى اي مدى ستقلب هذه المعركه موازين القوى سياسيا؟
2: طبعا المعركة الآن محتدمة في تعز، وهناك يعني استعدادات يبدو كما تشير المؤشر كما تظهر جميع المؤشرات، يعني استعدادات لخوض معركة واسعة ضد الحوثيين. هناك تحركات في واشنطن كما تحدث كثير من وسائل الإعلام، وتحركات أيضا في السعودية. هناك اجتماع قادم لباكستان وتركيا، في السعودية أيضا تحالف مكة، وفي الداخل أيضا هناك دعوات للحشود، وهناك استنفار في الداخل، استنفار كبير في الداخل. والمعركة يعني وصلت إلى تصعيد كبير، وربما الأيام القادمة حبلى بالكثير من المفاجآت. ستكون هناك كما يبدو مفاجآت كبيرة، خاصة بعد حديث رئيس مجلس القيادة اليوم عن يعني بدء المعركة، وتعقيب أيضا الجيش اليمني بأنه ستتم تنفيذ يعني البدء بإجراءات البدء في المعركة. وهذه تقريبا الأيام القادمة ستشهد الكثير من التطورات.
1: طيب ما الدور الذي يمكن أن تلعبه السعودية، وخصوصا بأنك أشرت إلى دور هذه الدول وأيضا تحالف مكة في المرحلة القادمة؟ هل يمكن أن نرى تدخل عسكري بالتوازي مع الدعم السياسي؟
2: يبدو لي أنه الفترة القادمة يعني سيتم دعم الجيش اليمني بشكل أكبر، يعني سواء من السعودية أو من دول أخرى. والجيش اليمني هو محتاج للدعم، والآن الجيش اليمني كما رأينا بدأ ينفذ بشكل واسع ضربات جوية على كثير من المواقع الحوثية. فدخول أيضا عامل الجو هذا سيكون له تأثير كبير، وأيضا يعني دعم الجبهات بشكل أقوى يعني هذا ما يحتاجه. هناك مقاتلين كثر في اليمن، لكن الجيش اليمني يحتاج إلى إلى إلى إلى قرار حاسم وإلى فتح عدة جبهات. يجب ألا نكتفي بجبهة تعز، وأنا هذا ما أتوقع. أتوقع في الفترة القادمة أنه تفتح جبهات في مأرب وفي الجوف، يعني هناك تسريبات الآن وهناك حديث في من الميدان بأن هناك يعني انتشار لمجاميع عسكرية في الجوف، وهناك تحليق لطائرات في مأرب. فيبدو أن المعركة القادمة لن تكون محصورة على جهة معينة. استفاد الحوثي من المعارك السابقة يعني بتحديد المعركة في منطقة معينة، والآن هو يحارب في تعز فقط. لكن أنا أتوقع أنه من أجل ويحشد كامل القوى من جميع المناطق اليمنية إلى معركة إلى منطقة محددة، وهذا يعني دائما يصف في كفة الحوثيين. لكن أتوقع أن تكون يعني المرحلة القادمة هي فتح يعني معارك واسعة وفتح جبهات في مأرب والجوف ضد الحوثيين.
1: على ضوء هذا التصعيد في وتيرة المعارك سيد دكتور قاصد، كيف يمكن اليوم قراءة موازين القوى بناء على الوضع الحالي على الأرض؟
0: لما موازين القوى يعني حقيقة ليست جوهرية في الموضوع. صحيح أنها طالما في دعم سعودي للقوات الشرعية، الأرجح أنها ممكن أن تحظى بدعم عسكري مناسب، لوجستي، معدات، آليات، اتصالات، استخبارات، طيران، إسناد مناسب. لكن أيضا الحوثي أعتقد لديه مصادر ولديه إمكانياته، عنده صواريخ مهمة جدا.
1: إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الصواريخ البالستية والمسيرات من قبل جماعة الحوثيين على سير العمليات؟
0: ليس كثيرا، لكنها ستؤثر استراتيجيا، ستؤثر على مواقع، على مواقع حيوية جدا، سواء كان في المملكة العربية السعودية نفسها او حتى في ايضا في عدن وفي المواقع الرئيسية، القيادات وما الى ذلك في الجنوب. هذا يعني سيكون لها تأثير، لكن هي قيمة تنادد او توازي قيمة الطيران، الاسناد الطيران الذي يقدمه الذي تحظى به القوات الشرعية. شوفي في اليمن هناك عوامل احتكاك حقيقية صعبة جدا في أي قتال بري، هناك جغرافيا صعبة جدا، هناك أجواء صعبة جدا، هناك طبيعة شعب أيضا صعب جدا، يعني لا يعني هناك مشاكل حقيقية. وبالتالي أن يستطيع الطرف أن ينتصر انتصارا تكتيكيا عملياتيا صعب جدا، سواء كان هذا أو هذا. ما حقق الحوثي في الشهرين الأخرين حقيقة كان مفاجأة استراتيجية لا ترى أقل. هو لم يحارب كثيرا حتى احتل الجنوب 5000-6000 كيلومتر مربع، هو حقق مفاجأة استراتيجية استخبارية واختراقية وحركة سريعة جدا وعمل العمل، ثم بدأ يتلقى ضربات ويقاوم. الآن وفي تعز حاول حقق بعض النجاحات في تعز، وهذا وارد. يعني أي طرف يستطيع أن يحقق نجاحات ميدانية محدودة في يوم معين أو يومين أو ثلاث، لكن هل يستطيع أن يثبتها ويحتفظ بها وينتقل إلى غيرها مع الاحتفاظ؟ هنا المشكلة، لأن اليمن جغرافيا واسعة معروف إلى كبيرة جدا، وأهم منها صعبة جدا، مناطق جبلية ومسالك جبلية وبدائية حقيقة، ومصادر صعبة جدا، اللوجستي، التزويد اللوجستي صعب جدا، كل الأمور في عوامل حكاية كثيرة جدا. بمعنى آخر أن تحسم الحرب، في الخطر مش هنا ديما، الخطر هذه مجاميع شعبية. هذا الخطاب هو مقدمة لنفير عام يستدعي أبناء العشائر والقبائل اليمنية للجيش، واضح تماما. في المقابل هناك 70% من الشعب اليمني أيضا موجود في الشمال مع في المناطق الحوثية، وهناك الجيش اليمني الأساسي الأصلي أيضا موجود في الشمال مع الحوثي. إذا أنت تتحدث عن حالة حتى من الصعب أن تقول من الأقوى حقيقة، لأن الطرفين يعني يمكن بالإسناد الخارجي هنا تعدي، يعني مدى، ما هو المدى الذي تذهب به إيران لدعم الحوثي، والمدى الذي تستمر به المملكة السعودية وهو بالتأكيد أقوى وأكثر وأفضل، ولكن الدور
1: كيف
0: التركي،
1: طيب كيف
0: والدور الباكستاني،
1: هل يمكن
0: هاي نقطة مهمة جدا، الدور الباكستاني والتركي لن يعمل داخل اليمن. هذا حلف دفاعي مسؤول عن الدفاع عن المملكة العربية السعودية كجزء من الحلف حقيقة. إذا تعرضت لخطر سيكون على الحدود، سيكون دفاع جوي، سيكون استخبارات، سيكون سلاح جو ممكن، لكن أن يتدخل ويحدث فرق في الحرب بشكل مباشر ميدانيا، الحرب ستكون بهذا المفهوم اللي نقرأه، حرب يمنية، يمنية بكل معنى الكلمة، والدماء التي ستسيل يمنية بكل معنى الكلمة، والأخطر منها أن تتحور حقيقة إلى حرب شبه أهلية يمنية، وهذا وارد تماما الآن بعد خطاب اليوم، أعتقد هذا وارد تماما. فبالتالي للأسف الأمور ليست مبشرة أبدا، ولن يستطيع، أنا أقول لك هذا الكلام أنا مش عارف، لن يستطيع أي طرف يمني أن يحقق نصرا حاسما نهائيا في اليمن،
1: وفي حال
0: لأنه مرة أخرى عوامل احتكاك كثيرة، والدعم الخارجي والمواقف الخارجية والمحاور أيضا المرتبطة والمتداخلة في اليمن، أيضا أعتقد من الصعب جدا أن تصل إلى هذا الحسم بالمعنى الحسم العسكري. لابد من شيء، الأفضل أن يبدأ مبكرا، والأفضل أننا نصعد الآن، أن نحاول أن نجد مخرجا سياسيا أفضل بكثير من أن نأتي إلى ذلك بعد أن تسيل دماء كثيرة في اليمن، كما للأسف لا نتعلم من تجربة. نحن الآمن، هذا صراع قديش عمره الآن من السنوات، سنوات طويلة طيب. جدا، كم سالت الدماء وكم تحركت من هنا وهناك. نعم. للأسف
1: نعم دكتور،
0: واقع مرير جدا. لكن مرة أخرى، توازن قوى عسكرية أنت تستطيع أن تحقق يعني تفوق في لحظة معينة، في يوم معين، في مكان معين، تفوق مطلق لا يوجد لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف.
1: سأعود إلى هذه النقطة معك، لكن دعني أن أذهب إلى ضيفي سيد ياسر. كيف يمكن أن تؤثر هذه المعارك على المعادلة الإقليمية الدولية؟
2: الإقليم يعني يدرك أنه يعني وجود الحوثيين في هذه المعركة وسيطرتهم على مناطق استراتيجية في الإقليم في اليمن فسيؤثر، سيكون له انعكاسات كبيرة على دول الجوار وعلى دول كثير يعني أيضا دول العالم. يعني الحوثيين يستميتون من أجل السيطرة، يعني سيطروا على باب المندب والآن يستميتون على في السيطرة على هذه المناطق المحادية لباب المندب والتوسع فيها. ويعني الإقليم يعني لا يمكن أنه يسكت يعني على بقاء الحوثيين في مسيطرا على هذه المنطقة، وخاصة ويعني علاقته المعروفة بإيران، فالحوثيين يعني سيكونون ذراعا يعني يأتمر بأمر إيران في أي وقت، وسيعرقلون حركة الملاحة في البحر الأحمر. ولذلك كما نرى يعني هناك تحركات إقليمية وتحركات دولية في يعني في هذا الجانب، ونتوقع ان يعني ان ان يتم ان لا يت انه لن يتم السماح للحوثيين بالتوسع الاكثر، وسيتم ردعهم في المرحله القادمه.
1: طيب برايك في حال تدخلت دكتور قاصد، في حال كان هنالك تدخل او قررت السعوديه ان تتدخل في هذه المعركه، ما شكل المعركة في الأيام القادمة في حال كان هنالك تدخل أيضا من قبل تحالف مكة، وكيف يمكن أن نتوقع أن تكون السيناريوهات؟
0: دائما السعودية تتدخل بشكل مباشر لكن لا تقاتل على الأرض. هذا الفرق. السعودية تمول، السعودية تقدم إسناد جوي بشكل واضح، تقدم إسناد استخباري معلوماتي برضو واضح، تقدم إسناد مالي وكبير جدا واضح، هذا واضح، كل هذا موجود، تجهيزات آليات معدات. السعودية أنفقت عشرات المليارات على الشرعية في اليمن، ودفعت، تحدث عن 12 عام حقيقة، الأمور ليست يعني بدأت الأمس، هذا موجود، هذا الدور السعودي المباشر موجود، لكن السعودية لا تقاتل على الأرض اليمنية، لأنه هذا حقيقة، هذا خط أحمر، وأنا مع ذلك تماما تماما تماما، حتى أنا أقرأ أنه قد يكون هناك مخطط لجر السعودية إلى هذا المستنقع، لهذه الحالة حقيقة غير اليقينية بكل معنى الكلمة. وبالتالي السعودية لديها الكثير مما تخسره، يعني كل صاروخ يضرب على مشروع حيوي في السعودية يكلف المليارات وليس الملايين، فبالتالي السعودية قيمة عالية جدا وقد تكون هي المستهدفة من كل ما يحدث هديمة. هذه نقطة مهمة جدا.
1: طيب
0: يعني لانه الصراع اليمني موجود وسيبقى موجود واضح. اليمنيين
1: ماذا عن تاثير ذلك، تاثير هذا التصعيد في المعارك على الحرب الايرانيه الامريكيه ايضا؟
0: هي جزء منها. هذه جزء، شوف القادم حرب واسعه في الاقليم، هذا الجبهه اليمنيه جزء من هذه الحرب، بالتاكيد هي جزء منها، وهناك بعد عالمي بدا يتطور، هناك بريطانيا ستتدخل وفرنسا ستتدخل، طبعا بحجه حمايه الممرات المائيه وباب المندب والبحر وما الى ذلك. اذا بدا الصراع في الاقليم، امريكي اسرائيلي صحيح، يضاف الى ابعاد اوروبيه جديده، وحقيقة يهدد بعمل عسكري وبحشود عسكرية واضحة تتحرك الآن مجهزة، وسيكون على عدة جبهات. أخطر ما في السيناريوهات أن هذا اليمن أحد هذه الجبهات، وبالتالي إذا تدخلت إسرائيل في هذا ستكون الأمور محرجة جدا، وكأن إسرائيل تدخل لتحرر اليمن من الحوثي، وهذا سيضيف أبعاد قومية يمنية بشكل مباشر. تعرف اليمنيين وثقافتهم وعروبتهم وقوميتهم ووطنيتهم حقيقة عميقة جدا، فبالتالي المشهد معقد جدا جدا يعني، وبالتالي يعني أنت أمام حرب إقليمية واسعة قادمة بكل معنى الكلمة، والإقليم كله متأثر حقيقة فعلا، بعد أبعاد المضائق والممرات المائية بعد دولي، وسيعالج دوليا سواء كان بين إيران وأمريكا أو حتى بالتدخل الأوروبي سيعالج، ولن تسمح حتى إيران أعتقد لن تذهب بهذا الاتجاه، وهم الحوثيين أيضا يعني يعلنوا بشكل واضح أنه إحنا لن نغلق باب المندب.
1: طيب دكتور قاصد، في بداية الحديث أشرت قبل قليل في بداية حديثك عن أن هذه الحرب ربما قد تكون طويلة جدا، لكن ما الذي يمكن أن يكون أو العامل الذي يمكن أن يكون هو ربما العامل الأقوى في أن يقلب ربما موازين القوى لأحد الطرفين؟
0: ميدانيا لا يوجد، لكن تتحدث سياسيا، أعتقد الآن يعني أي حالة إقليمية تتطور بنقاش ونوع من الخلق حالي بين السعودية وإيران بناء على الاتفاقية اللي حصلت بينهم برعاية الصين مثلا، الآن تركيا موجودة والباكستان موجود ومصلحتهم أنهم حاولوا يوفقوا، قد تكون هنا حركة سياسية تلقي بظلالها على الميدان حقيقة، هذا وارد. أما ميدانيا يعني ستبقى الأمور يعني تصعيد مقابل تصعيد، واليمنيين عنيدين بكل معنى الكلمة ومقاتلين كمان، هاي مشكلة في الطرفين، هناك مقاتلين ولا يأبه بالخسائر للأسف يعني وبالتالي نعم الحالة معقدة، والحالة لم تعد يمنية، هي على الأرض اليمنية وهناك جزء منها داخل يمني، لكن هي جزء من صراع إقليمي يتحول إلى دولي بكل معنى الكلمة، المضائق دولية وليست إقليمية، وهناك عناصر، هناك صراع حقيقي أمريكي كأحادية قطب تريد أن تثبت نفسها، والصين تريد أيضا أن تزحزحها وبدأت الزحزحة تحصل على الأرض، وهناك تأتي أمريكا وتأتي معها أوروبا، يعني في تتحدث عن صورة واسعة جدا ومعقدة جدا، وللأسف أن يكون أيضا دماء اليمنيين تسيل في حالة يعني أنا بعتبرها يعني مش منطقية.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور قاصد محمود نائب رئيس هيئة الأركان الأردنية السابق، كنت معنا من عمان، شكرا لك. وأشكر ياسر عزي صحفي في قسم السياسة بصحيفة العرب الجديد، كان معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لكما. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال غورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. جيش الاحتلال يعلن قتله شخصا حاول التسلل لقاعدة عسكرية له بريف القنيطرة، وإدانات عربية لانتهاكاته في المنطقة. الأمن الداخلي يعلن القبض على جمال طرابلسي نائب علي كيال المعروف بمعراج أورال. وزير النقل يعلن الانتهاء من أكثر من 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب. واشنطن تستعد لإرسال قوات وطائرات حربية إضافية إلى إسرائيل، وتسحب قاذفات بي 1 من قاعدة في بريطانيا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل شخصاً مشتبهاً به حاول التسلل إلى موقع عسكري تابع له في المنطقة الأمنية جنوبي سوريا. وأضاف جيش الاحتلال أن العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف قواته، وبأنه سيواصل العمل في المنطقة الأمنية في سوريا لإزالة أي تهديد. هذا ونقل مراسلنا أن العملية تزامنت مع إطلاق قنابل مضيئة في محيط قاعدة الحميدية بريف القنيطرة، كما تزامنت مع تحليق لطائرات الاستطلاع، كما توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح جنوبي القنيطرة بتغطية من الطائرات المسيرة.

0: ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا الآن من القنيطرة. بداية مرحبا بك محمد، إذن ماذا جرى في محيط قاعدة الحمدية مساء اليوم وما هي تفاصيل الإعلان الإسرائيلي عن مقتل شخص حاول التسلل لأحد المواقع العسكرية لهم؟
1: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يعني عبر يعني مواقعه، وهيئة البث أيضا الإسرائيلية قالت بأنها أطلقت النيران على مشتبه به وأردته قتيلا بعد اقترابه من موقع عسكري. طبعا لم تحدد من ما ما ما هو مكان هذا الموقع، لكن هو منطقة ضمن المنطقة العازلة في جنوب سوريا، كان يعني قد اقترب من أحد النقاط العسكرية تم استهدافه بشكل مباشر ويعني سقط قتيلا. طبعا شاهدنا نحن في يعني منذ قليل يعني كان هناك اطلاق النيران من قبل قاعده الحمديه بالرشاشات وقنابل مضيئه ادت الى اشتعال حريق في تلك المنطقه، وما يزال الحريق مشتعل حتى هذه اللحظه. ربما كانت هذه العمليه هي التي يتكلم عنها جيش الاحتلال الاسرائيلي بانه استهدف احد الاشخاص المشتبه بهم في تلك المنطقه، لانه لم يحدث اي اطلاق نيران او اي تصعيد عسكري، فقط في هذه المنطقه هي قرب قاعده الحمديه بشكل عام. وايضا فرق الدفاع المدني حاولت الدخول الى المنطقه من اجل اطفاء هذا الحريق، طبعا بالتنسيق مع قوات الاندوف لانه يعني مكان قريب من القاعده العسكريه، لكن لم يسمح لهم بالدخول من اجل اطفاء هذا الحريق. ايضا يعني سبق هذا الاعلان انه كان هناك توغل في بلده الاصبح بريف القنيطره الجنوبي طبعا بقوة عسكريه مؤلفه من 5 عربات داهمت بعض المنازل وقامت يعني بتكسير بعض ابواب المنازل اثناء مداهمتها. طبعا ايضا رافق هذا التوغل طيران مسير وطيران درون كان يحلق برفقه يعني عمليه التوغل التي انطلقت من تل احمر غربي باتجاه قريه الاصبح في ريف القنيطره الجنوبي. ايضا يعني كان اليوم صباحا استؤنف العمل على طريق صوفا في غرب قريه العشه وغرب بلده الرفيد. فهناك يعني نقول انه تصعيد عسكري في جنوب سوريا وتقريبا في محافظه القنيطره، ويعني مضايقات المدنيين والمزارعين وقضم اراضي جديده. واليوم يعني منذ قليل اعلن عن هذه العمليه التي تم استهداف شخص قد اقترب من القواعد العسكريه وتم قتله يعني من قبل نيران جيش الاحتلال الاسرائيلي. فهنا عملية تصعيد عسكري ومضايقات ويعني حالة من الخوف والهلع تصيب الأهالي والسكان داخل المنطقة العازلة القريبة أيضا من القواعد العسكرية.
0: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. وفي سياق متصل، دانت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار الانتهاكات المتواصلة والتي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل بمشروع صوفا 53. وقالت الوزارة في بيان لها إن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي وما يرافقه من اعتداءات وتوغلات ميدانية يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين. وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تضع حدا لهذه الممارسات وتمنع تكرارها، مؤكدة تمسك سوريا بحقها المشروع في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها كافة. هذا ودانت عدة دول عربية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، حيث دانت وزارة الخارجية القطرية الانتهاكات الإسرائيلية وآخرها استكمال العمل فيما يسمى خط صوفا 53، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها واحترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974. كما دانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، معتبرا ذلك استئناف العمل فيما يسمى خط صوفا 53 في القنيطرة خرقا للقانون الدولي. وبدورها أدانت الكويت الخطوة الإسرائيلية واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت أعمال حفر الخنادق والتجريف من جهة قرية العشا بريف القنيطرة الجنوبي، وذلك ضمن عملها على ما يسمى طريق صوف 53 الواقع ضمن منطقة خط فض الاشتباك.
2: استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم صباحا العمل على طريق صوفا 53 الذي بدأت العمل به سابقا منذ عام 2022 في الجنوب السوري وتحديدا في محافظة القنيطرة. كما تشاهدون خلفي تماما جرافات وآليات عسكرية دخلت باتجاه قرية العشة أو غرب قرية العشة بريف القنيطرة الجنوبي، أيضا دخلت جرافات أخرى باتجاه بلدة الرفيد. طبعا هذه الجرافات والآليات برفقة عدد من الجنود وعربات عسكرية انتشرت في محيط المنطقة التي يعمل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا خط صوفا هو عبارة عن خندق وساتر ترابي، الخندق من جهة الأراضي السورية وخلفه تماما ساتر ترابي بارتفاع 5 أمتار، وخلف هذا الساتر الترابي أيضا طريق إمداد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. طبعا جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات وعمليات التحصين داخل الأراضي السورية. طبعا طريق صوفا 53 هو طريق يصل عمقه داخل الأراضي السورية بمسافة تصل إلى 1.5 كيلومتر في الريف الشمالي من القنيطرة، ويتتقلص المسافة وصولا إلى منطقة ريف القنيطرة الجنوبي، ثم أيضا تتقلص باتجاه حوض اليرموك. ربما يستمر العمل على هذا الطريق حتى نهاية الحدود مع الجولان المحتل في منطقة حوض اليرموك، من أجل يعني إنشاء خط دفاع جديد أو يعني رسم حدود جديدة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. قد قضم مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية والأشجار الحراجية والأشجار المثمرة عندما بدأ العمل عليه من ريف القنيطرة الشمالي وصولا إلى هذه المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، قرية العشة.
0: هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن مسيرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي أعاقت عمل الصحفيين خلال محاولتهم توثيق أعمال تجريف ضمن مشروع صوفا 53 والتي تنفذها قوات الاحتلال في ريف القنيطرة. هذا وبحث مدير إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية سعد بارود مع رئيسة بعثة الأندوف اللواء أنيتا أسما سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة السورية والبعثة الأممية، وذلك لتسيير تنفيذ مهامها. وجاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر وزارة الخارجية بدمشق بحضور مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الدفاع، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مع تأكيد الجانب السوري على أهمية دور البعثة في رصد هذه الانتهاكات والتبليغ عنها. وللحديث أكثر ينضم إلينا الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور معنا من دمشق. بداية مرحبا بك أستاذ ضياء. إذا ما الذي يدفع اليوم الاحتلال الإسرائيلي لاستئناف الحفر والتجريف والعمل على استكمال مشروع خط صوفا 53 جنوبي سوريا برأيك؟
3: نعم، تحياتي لك ولكل مشاهدي تلفزيون سوريا. يعني هناك أسباب متداخلة ومتعددة ربما تقف وراء استئناف هذا المشروع، مشروع صوفا،
0: نعم،
3: الذي كما تعلمين يعود إلى منتصف عام 2022، منها ما هو شخصي ومنها ما هو يعود إلى العقيد الأمني الاستراتيجية الإسرائيلي، ومنها ما يعود لي يعني ينسب للوضع السوري ذات نفسه. نتنياهو اليوم يخوض يعني حرب انتخابية وصعبة جدا، وبالتالي عودة هذه الجرافات أو حتى صعود وزير دفاعه إلى قمة جبل الشيخ، مثل هذه الصور تساهم في يعني إعادة تصوير نتنياهو على أنه المدافع العسكري والاقتصادي عن إسرائيل وعن الإسرائيليين. هذه مهمة جدا للدعاية الإسرائيلية، خاصة في ظل حرب إعلامية أو سباق سياق انتخابي شرد جدا. الأمر الآخر هذا يعود إلى الاستراتيجية أيضا الإسرائيلية العسكرية التي تشكلت بعد 7 أكتوبر بعد سقوط النظام، والتي تريد فرض واقع جديد، الحصول على أوراق مسبقا قبل الجلوس على أي طاولة تفاهمات. والأمر الثالث، أعتقد أنه ربما إسرائيل تعتقد أنه اليوم سوريا تمر في تتعرض لضغوط مختلفة، منها ما هو اقتصادي، منها ما هو معيشي، ومنها ما هو أيضا سياسي ويعني من مختلف النواحي، وتجد أنه الفرصة سانحة للقيام بمثل هذا الإجراء أو التقدم بمثل هذا الفعل. هل
0: يعني
3: الصوت واضح؟
0: هل يمكن اعتباره إجراء أمني فعلا من إسرائيل أم محاولة لفرض واقع جغرافي كما ذكرت؟
3: نعم، هو بالتأكيد عندما تحدث عن خط يمتد من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك يصل قرب الحدود الأردنية، فنحن نتحدث عن نية إسرائيلية مبيتة واليوم باتت علنية ل إقامة ما يشبه الخط الكبير أو الفاصل الذي يفصل الأراضي السورية داخل المنطقة العازلة عن الجولان، عن أراضي الجولان المحتل. نحن نتحدث عن ارتفاع 9 أمتار سيكون فيه عدد من المتاريس ونقاط المراقبة والسواتر التي تستطيع أن تفصل ما بين المنطقتين. وبالتالي نتحدث عن أمر واقع يتشكل رويدا رويدا، وهذا ما دقنا قوس خطر لدى الإدارة السورية، لدى مختلف الدول التي أصدرت إدانات، سواء كانت دولة قطر أو حتى الأردن، والآن أعتقد غدا ستتوارد المزيد من الإدانات. اليوم في المصادفة كان هناك زيارة للأندوف
0: نعم
3: واجتماع مع وزارة الخارجية، وأعتقد هذه الزيارة وهذه هذه هذه يعني الزيارات الميدانية تساهم في تعزيز المراقبة الدولية وتوصيف الانتهاكات الإسرائيلية وتشكيل ملف أممي ضاغط أيضا من قبل الإدارة السورية الجديدة على نتنياهو وعلى تصرفات حكومته.
0: طب أستاذ ضياء، إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا المشروع واستئناف العمل به الآن إعاقة للمفاوضات بين إسرائيل وسوريا؟
3: هو ليس إعاقة، هو تدمير ربما للمفاوضات. الإدارة السورية أعربت مؤخرا عن على لسان العديد من مسؤوليها أن المفاوضات متوقفة، هناك ربما خلية تنسيق أمني فيما يتعلق بالقضايا التي يمكن أن تكون ملحة أو ما إلى ذلك، لكن فيما يتعلق بالمفاوضات اليوم المفاوضات متوقفة تماما. إسرائيل
0: وسيصعب الوصول
3: وصلت،
0: إلى اتفاق أمني.
3: نعم سيصعب الوصول، والمفاوضات أساسا متوقفة، والأكثر خطورة من ذلك أنه اليوم إقدام نتنياهو على إعادة استئناف صوفا سيفجر ربما الوضع في جنوب سوريا. هناك بتنا نشاهد مؤخرا حركات محلية باتت ترفع شعارات المقاومة ليس لها علاقة بالمشروع الإيراني أو المنظومة الأمنية التي كانت في تلك المنطقة أو ملف الجنوب، حركات مدعومة أيضا من قبائل عشائرية تدعو إلى ردع الاحتلال وإلى مقاومة الاحتلال، لأن هناك حقيقة غضب شعبي متنامي. هذا الخط سيدمر الكثير من المحاصيل الزراعية والكثير من الأراضي الزراعية والكثير أيضا من المناطق المائية الوفيرة بالماء، وبالتالي سيزيد من حالة السخط المجتمع أساسا الموجودة والتي تتولد اليوم داخل المجتمع المحلي. المهم بمكان أنه هذه المشاعر تتولد بشكل محلي وشعوري
0: نعم.
3: لدى السكان المحليين نتيجة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية، وليست مرتبطة بأي أجندات أو إيديولوجيات عابرة للحدود تريد استغلال الوضع
0: نعم.
3: السوري، وهذا ما يبرز خطورة الموقف اليوم. اليوم هذه الجرافات موجودة في تلك المنطقة، و إسرائيل ونتنياهو واضح أنه يحاول أن يقاعد الأمن من أجل السياسة. مؤخرا كشفت الإدارة السورية عن اعتقال العديد من الخلايا الأمنية، وبالتالي يمكن لأي خطأ في الحسابات أن يؤدي إلى تصعيد كبير في تلك
0: نعم
3: المنطقة، وهذا ربما ما يريد نتنياهو، ربما يريد أن يوقع به الإدارة السورية الجديد. لكن الإدارة السورية أعتقد أنها تتبع استراتيجية متأنية لا تعتمد على ردود الأفعال الانفعالية، تدرس الواقع جيدا، تقوم بتفكيك الخلايا، وفي نفس الوقت تفند الذرائع الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا لك ضياء قدور، الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بعودة الهدوء إلى مدينة صقلبية بريف حما الغربي بعد توترات أمنية شهدتها على إثر مشاجرة بين أفراد من المدينة وآخرين من قلعة المضيق.
4: الهدوء إلى مدينة صقلبية بريف حماء الغربي بعد المشاجرة التي حصلت ليلة أمس بين شبان من مدينة قلعة المضيق وشبان من مدينة صقلبية. المشاجرة تخللها إطلاق نار عشوائي مما أدى لإصابة امرأة بجروح بسيطة بحسب الجهات الطبية. قوى الأمن الداخلي تدخلت مباشرة ودخلت وانتشرت داخل مدينة صقلبية وعملت على احتواء المشكلة واعتقال المتورطين. اليوم لا يوجد مظاهر لانتشار قوى الأمن الداخلي داخل المدينة. قوى الأمن الداخلي متموضعة على مدخل المدينتين منعا من تكرار المشكلة. على أسوأ تلفزيون سوريا، مدينة صقلبية ريف حماة الغربي.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي أن إدارة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على جمال طرابلسي نائب علي كيالي والمعروف بمعراج أورال. وكان طرابلسي يشغل منصب مدير مكتب ما يسمى بالمقاومة السورية لتحرير لواء اسكندرون في حلب، وهي مجموعة مسلحة كان يقودها معراج أورال ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة. وكان طرابلسي قد تعرض في تموز 2017 لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة في حي العزيزية بحلب قبل أن تشير تقارير صادرة في نيسان 2025 إلى عودته إلى المدينة بعد فترة من التنقل بين مناطق الشمال السوري. يواصل معتقلو سجن رومية في لبنان إضرابهم عن الطعام والدواء لليوم 23 على التوالي وسط تدهور الحالة الصحية لعدد من المضربين. وقال المتحدث باسم معتقلي سجن رومية إن عدد الحالات الحرجة قد ارتفع إلى 58 حالة، مشيرا إلى أن نحو 440 نزيلا بينهم سوريون يشاركون في الإضراب احتجاجا على تجميد قانون العفو العام.

0: هذا وحذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من استمرار تأثر البلاد بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية تترافق مع تساقط للبرد ورياح هابطة شديدة، وذلك حتى عصر اليوم الاثنين. وبحسب الوزارة، تتركز الحالة الجوية في المناطق الساحلية والغربية والشمالية الغربية مع تفاوت في شدة الهطولات بين المناطق. ودعت الوزارة إلى توخي الحذر وتجنب مجاري الأودية والمنخفضات والطرق المغمورة بالمياه والقيادة بحذر أثناء الهطولات والعواصف. وكانت محافظات بينها اللاذقية وحلب شهدت سيولا خلال الأيام الماضية إثر هطولات مطرية غزيرة. أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أكد مواصلة الفرق الميدانية في الوزارة لأعمالها الاستباقية للحد من مخاطر الفيضانات والسيول وتعزيز سلامة السكان في محافظة الحسكة. وقال الصالح إن الفرق تواصل أعمالها حاليا في نهر الخابور والمناطق المحاذية له بعد إنجاز الأعمال في اليعروبية وتل حميس، موضحا أن الأعمال تشمل تعزيز مجرى النهر ورفع وتعزيز السواتر الترابية في المواقع الأكثر عرضة للخطر. وأشار إلى أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين انسيابية المياه والحد من مخاطر خروجها عن مجراها، بما يسهم في حماية المناطق السكنية والزراعية والبنى التحتية. نظم موظفو في مؤسسة المياه بمدينة الشداد جنوبي الحسكة وقفة احتجاجية للمطالبة بتسريع إجراءات دمجهم ضمن مؤسسات الدولة وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ عدة أشهر. وطالب المحتجون بمعالجة أوضاعهم الوظيفية والمالية وإنهاء التأخير في إجراءات الدمج، إلى جانب ضمان انتظام صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة. وشهدت الفترة الماضية وقفات مماثلة لموظفي مؤسسة المياه بسبب تأخر المستحقات، رغم وعود من المحافظة بمعالجة هذا الملف. وكان محافظ الحسكة نور الدين أحمد قد التقى موظفين محتجين في أيلول الماضي، مؤكدا لهم متابعة القضية مع الجهات المعنية والعمل على صرف المستحقات. وصلت إلى محافظة السويداء أمس الأحد دفعات جديدة من المحروقات والمشتقات النفطية، وأوضحت مديرية إعلام السويداء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هناك توريدات وصلت إلى حاجز المتونة، وتضمنت هذه التوريدات 8 صهاريج محملة بمادة المازوت و3 صهاريج من الغاز المنزلي. وبيّنت أن وصول هذه التوريدات إلى حاجز المتونة جاء تمهيداً لإدخالها وتوزيعها ضمن مدينة السويداء، بما يسهم في تحسين الخدمات الإنتاجية وقطاع النقل. كما ذكرت أن المحافظة تواصل مواجهة حالات استغلالاً واختناقاتاً في التوزيع، رغم الاستمرار في ضخ التوريدات النفطية نتيجة ممارسات المجموعات الخارجة عن القانون وعمليات التعدي والسرقة المستمرة لشحنات المحروقات. أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يمنح الطلاب المستفيدين فرصة إضافية لمتابعة دراستهم خلال العام الدراسي 2026 و2027، ويشمل هذا القرار المستنفذين في مرحلتي الإجازة الجامعية والدراسات العليا، إضافة إلى طلاب دراسات التأهيل والتخصص والجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والمعاهد العليا. كما يتيح المرسوم للطلاب المفصولين من مرحلتي الماجستير والدكتوراه لأسباب غير تأديبية فرصة إضافية للتسجيل، بينما تدرس حالات الفصل التأديبي بشكل منفصل. ويستثني المرسوم طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية على أن تحدد التعليمات التنفيذية والرسوم المترتبة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي الجديد اعتباراً من أمس يوم الأحد. وأوضحت الوزارة خطوات التسجيل في المفاضلة بدءاً من الدخول للرابط الرسمي وإنشاء حساب، ثم بتسديد رسم التقدم البالغ 500 ليرة سورية جديدة عبر تطبيق شام كاش أو ما يعادلها لاستكمال عملية التسجيل. كما أشارت الوزارة إلى أن المسابقات والاختبارات هي للتخصصات التي تتطلب اختبارات مسابقة، ولا يمكن إدراجها كرغبة ما لم يتم اجتياز الاختبار بنجاح أولاً. استطلع تلفزيون سوريا آراء طلاب في مدينة حما بشأن بدء التسجيل على المفاضلة العامة للقبول الجامعي عبر الرابط الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: المفاضلة حاليا تأخرت هي شوي، وكانت يعني هلا تجربة جديدة انه مفاضلة الكترونية، كانت قبل سابقا ورقية، فهذا الشيء انه سبب لنا هيك شوية لبكة، فان شاء الله يكون هيك المفاضلة الالكترونية تكون احسن ان شاء الله، بنتمنى هذا الشيء.
2: الصراحة انا لسه ما قدمت على المفاضلة، بس من ناحية المعدلات وطريقة التقديم كتير جدل هي السنة، كانت بتناسب المعدلات الظروف اللي صارت بهي السنة، بس كان في التأخير اللي صار بظهور المفاضلة سبب توتر وقلق لبعض الطلاب.
3: لا، اول شيء بالنسبة لي شخصيا كتقديم، هلا انا ان شاء الله بدي اقدم على الطب، يعني لسه ما قدمت لحد هلا، بس هلا ان شاء الله بدي اروح اقدم على الطب، وان شاء الله معدلي بيطلع لي تحضيري ان شاء الله على هلا المفاضله الاولى.
4: المفاضلات طبعا راح تكون هي السنه شوي في حيره كمان، يعني نحن شو راح نقدم وكل طالب شو راح يطلع له، في شويه خوف بصراحه، يعني مشان المعدلات راح تعلى راح توطى منها، في يعني بشكل عام نحن منتظرين المفاضلة يعني النتيجة الأخيرة، نحن نشوف كل واحد شو راح يطلع له.
5: بصراحة هي تأخرت شوي كفترة للظهور وصدور النتائج تبع المفاضلة، بس بلاقيها تمام ومناسبة كانت مع السنة، وأنا لسه صراحة ما قدمت على المفاضلة، بس إن شاء الله تمام بقدم عليها.
6: عم بدرس بالسعودية، أخذت البكالوريا، جيت على سوريا عادلت الشهادة ونزل رابط المفاضلة، سجلت دخول عليه كان سلس كتير، ومستني هلا تنزل الرغبات، معدلي جيد جدا الحمد لله، ومستني تنزل الرغبات مشان احط اللي بدي اياه.
7: المفاضله تاخرت شوي بس مع هيك زبطوه اخر شيء، فالمعدلات كثير نزلت، يعني كمثال كان نفس معلوماتيه مثلا 91%، هلا صارت 75 في موازي.
0: نظم بعض طلاب مركز القلوب المبصرة للمكفوفين وذويهم وقفة احتجاجية في إدلب، وذلك للمطالبة بتأمين وسيلة نقل للطلاب بعد تسبب غياب النقل في انقطاع عدد منهم عن

0: زلنا في الخيم. نحن عندما كانت الحرب كنا نأتي ونقدم امتحاناتنا، والآن بعدما انتهت الحرب وأصبحت سوريا آمنة لم تتواجد لنا أي مواصلات.
1: استأنفت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب توزيع بطاقات ذوي الإعاقة بعد توقف الخدمة لمدة 14 عاماً.
2: هذه البطاقات تقدم لهم خدمات متنوعة، منها مثلا في المقاعد الدراسية، في المفاضلة، في السفر، حتى في الطرقات، يعني يحسب حسابهم في الشوارع للأرصفة والأدوات المساعدة على الحركة. حتى رح ننظم ورشة عمل إن شاء الله قريبة جدا مع المنظمات التي تعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، لكي يتكلف كل إنسان بمهمته وبإمكانياته التي يمكن أن يقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة. حتى الأخوة يعني مصابي الحرب الذين هم يعني أصيبوا بإعاقة ما، هم أيضا يحق لهم أن يحصلوا على هذه البطاقة.
1: وصلت قافلة جديدة للعودة الطوعية انطلقت من مخيمات الشمال السوري في ريف إدلب، والتي تضم نحو 263 عائلة متجهة إلى مدنها وبلداتها الأصلية في محافظات إدلب وحما وحلب وحمص واللاذقية. وجرت عملية العودة بإشراف اللجنة الوطنية لرؤية سوريا بلا مخيمات، في حين عملت فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع الجهات المشاركة على تأمين القافلة وتقديم خدمات الرعاية الصحية للأهالي لضمان سلامتهم خلال رحلة العودة. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بافتتاح وزارة الداخلية أول مركز للهجرة والجوازات في منبج بريف حلب، وذلك بهدف تخفيف أعباء السفر والازدحام عن المواطنين.
3: مركز الهجرة والجوازات المفتتح اليوم في منطقة منبج افتتح، وذلك لتخفيف الأزمة بشكل عام عن محافظة حلب. وسيقوم هذا المركز بخدمة المواطنين بأكثر من 300 جواز داخلي وخارجي بالنسبة لأهل المنطقة بشكل عام، وهو أول مركز يتم افتتاحه في ريف حلب. طبعا قبل افتتاح المركز كان الأهالي في منبج يذهبون إلى مدينة حلب إلى الازدحام الموجود فيها بشكل عام لاستخراج جوازات السفر. واليوم نقول لأهلنا في منبج مبارك لكم هذا الافتتاح وتخفيف العناء عنكم في المغادرة إلى مناطق بعيدة حتى الحصول أو للحصول على جوازات سفر.
1: نظم عدد من أصحاب المنشآت والعاملين في مدينة الراعي الصناعية بريف حلب، نظموا وقفة احتجاجية رفضاً لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة. ودعا المحتجون الجهات المعنية إلى معالجة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرين إلى عرقلة أعمال المنشآت وتأثر الإنتاج من جراء غياب الكهرباء.
4: صناعيين بالمدينه الصناعيه، صار لنا شهر الكهرباء عندنا مقطوعه بالمدينه الصناعيه، صناعيتنا عم تجي من بيوتها اساس في كهرباء، بيوتها بعيده، كل واحد عم يجي من اخر ما عمر رب العالمين، عم يجي على الصناعه عم تنقطع الكهرباء.
5: بحجه
4: متعطل الخط واصلاح وخط ال 400، صار لنا شهر على هالحاله.
6: وعلى اليوم وبكره
4: بده على اليوم وبكره.
1: بحث المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب حسن محمد العثمان مع شركة أوبيال التركية، بحث إنشاء صوامع معدنية جديدة لتخزين الحبوب في عدد من المحافظات. وذكرت المؤسسة السورية للحبوب أن الاجتماع تناول مقترح إنشاء 15 صومعة معدنية في محافظات حلب وإدلب والحسكة والرقة وحما ودير الزور، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 250 ألف طن، على أن تدخل الخدمة خلال موسم 2027 لاستقبال محصول القمح. وتعد شركة أوبيال التركية من الشركات الرائدة في تصميم وتصنيع أنظمة الصوامع الفولاذية وتقنيات تخزين الحبوب.

0: هذا وأعلن وزير النقل يعرب بدر أعلن الانتهاء من أكثر من 95% من مشروع قانون السير الجديد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشعب. وأوضح الوزير أن فريقاً متعدد الاختصاصات من وزارات وجهات عديدة وخبراء متخصصين يعمل منذ أشهر على إعداد المشروع، والذي يهدف إلى مواكبة التطورات في عالم المركبات والنقل ومعالجة ثغرات القانون النافذ. وأشار إلى أن الهدف من رفع قيمة الغرامات ليس تحصيل الأموال، وإنما ردع السلوكيات الخاطئة وضمان الالتزام بقواعد المرور وتحقيق السلامة على الطرق. أوضح مدير إدارة رخص قيادة المركبات محمد العلوش أوضح لتلفزيون سوريا أن الإدارة تعمل على إعادة تدريب وتأهيل المدربين والمدرسين والفاحصين في مدارس تعليم القيادة، وذلك بهدف رفع جودة التدريس وتطوير منظومة الاختبارات.
1: والتدريب والتأهيل كذلك أمر عالي وجيد جدا ويصل إلى الممتاز في بعض المدارس، طبعا حسب تأهيل المدرسة وعدد السيارات والمركبات فيها، البنية التحتية في المدرسة وجودة المركبات والسيارات. بعض المدارس تحتوي على مركبات متهالكة وقديمة، والبعض الآخر من المدارس تحتوي على مركبات جيدة جدا. نحن نقوم الآن بإعادة تدريب وتأهيل المدربين والمدرسين والفاحصين في المدارس لإعطاء جودة أفضل بالتدريب والفحص والاختبار.
0: وأشار العلوش لتلفزيون سوريا إلى تصاعد ملحوظ في حوادث السير خلال الفترة الأخيرة، عازيا ذلك جزئيا إلى تردي البنية التحتية.
1: إذا كانت متهالكة أو متردية، إذا كان هناك هبوطات في الطرقات أو شروخ طولية أو عرضية أو تمساحية، قد تسبب هذه الشروخ والهبوطات حوادث. ولاحظنا يعني بالفترة الأخيرة الكثير من الحوادث نتيجة البنية التحتية المتردية.
0: أصدرت وزارة العدل قراراً لتنظيم عمل المحاكم المتنقلة بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية وتخفيف أعباء الانتقال، ولا سيما في المناطق البعيدة. وبحسب بيان وزارة العدل، تتيح المحاكم المتنقلة تقديم خدمات قضائية وتوثيقية ضمن نطاق اختصاصها، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين الوصول إلى العدالة. ويراعى في تحديد أماكن عملها واختصاصاتها عدد السكان وبعد المناطق عن مقار المحاكم، إلى جانب الحاجة للخدمات القضائية والظروف الجغرافية والاجتماعية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أن مطار دمشق الدولي سجل خلال شهر أيلول الفائت 2022 رحلة جوية، وذلك بمشاركة 17 شركة طيران عاملة، في حين بلغ إجمالي عدد المسافرين 229,693 مسافراً. وأوضحت الهيئة أن عدد القادمين إلى المطار بلغ نحو 99,000 مسافر، بينما بلغ عدد المغادرين نحو 130,000. وأشارت إلى أن عدد الطائرات العابرة للأجواء السورية قد بلغ خلال شهر أيلول الفائت نحو 20,000 طائرة. قال موقع والا الإسرائيلي أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لإرسال قوات وطائرات إضافية إلى إسرائيل خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار الاستعداد لاحتمال تصعيدا في الشرق الأوسط. كما ذكر الموقع نقلا عن مصادر أمنية لم يسمها أن الجيش الأمريكي لديه حاليا نحو 3,000 جندي منتشرين في أنحاء إسرائيل، تشمل مهامهم تشغيل منظومات دفاع جوي إضافة إلى طيارين وأطقم دعم وقوات لوجستية وعناصر تعمل في مقار عسكرية. وأضاف أن الجيش الأمريكي يجري خلال الأسابيع الأخيرة عملية لتبديل اعتيادية للقوات بالتزامن مع انتهاء فترات انتشار وحدات في المنطقة. وأشار إلى أنه من المقرر وصول قوات وطائرات إضافية خلال الأسابيع المقبلة في إطار الاستعداد لتصعيد في الشرق الأوسط. هذا وأكد البنتاغون سحب جميع القاذفات الأمريكية من طراز بي 1 لانسر من قاعدة فيرفود البريطانية بعد أسبوع من اعتقال عدة رجال هناك للاشتباه في تخطيطهم لارتكاب أعمال إرهابية. كما أوضح البنتاغون أن اعتبارات الأمن العملياتي حالت دون تأكيد تحركات القوات والأصول العسكرية الأمريكية بشكل فوري، كما أضاف أن القاذفات لا تزال جاهزة لتنفيذ ضربات بعيدة المدى انطلاقاً من الأراضي الأمريكية. وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين كانوا على علم بمخطط مرتبط بإيران يستهدف القاذفات الأمريكية وأفراداً في القاعدة. وللحديث أكثر ينضم إلينا شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. إذا موقع والا الإسرائيلي يتحدث عن تعزيزات عسكرية أمريكية قريبة إلى إسرائيل، هل من تفاصيل من الجانب الأمريكي حول ذلك؟
2: مرحبا هبة. بالحقيقة يعني موضوع التعزيزات العسكرية الأمريكية إلى المنطقة سبقت بكثير ما تحدث عنه أو تحدثت عنه مواقع إسرائيلية. التعزيزات العسكرية تتحدث عن إرسال مزيد من قوات مواجهات البحرية ووصول يعني في وقت لاحق حاملة طائرات أمريكية هي تيودور روزفلت إلى المنطقة في وقت لاحق، أيضا سفن حربية على متنها نحو 9000 بحار وجنود من قوات البحرية المارينز. كل ذلك أيضا يضاف إلى نحو 50000 جندي أمريكي موجودين أصلا في المنطقة، بالإضافة إلى عملية يعني إرسال طائرات إلى بعض دول المنطقة ومن بينها إسرائيل. كل ذلك يعني هيبة يأتي متزامنا مع تطورات يجب التوقف عندها، يعني الحادثة التي حصلت في قاعات فيرفورد الجوية البريطانية، حادثة طائرة فلاي دبي، والحديث عن دور إيراني أو مزاعم عن تورط إيراني، حديث القاعدة التي تحوي قاذفات بي 1 في بريطانيا، أيضا هناك يعني حديث عن احتمال وجود علاقة للحرس الثوري الإيراني. كل ذلك يعني إذا ما أخذناه بعين الاعتبار فنحن أمام بناء يعني رواية لها علاقة باتهامات قد توجه لاحقا إلى إيران. قبل يعني أيضا فيما يخص موضوع التعزيزات العسكرية، كان لافتا يوم أمس هبة،
0: نعم.
2: كان هناك اجتماع في منتجع كامب ديفيد، يعني لم يكشف تفاصيله، اجتماع في غاية الأهمية، ترأسه نائب الرئيس ديدي فانس وحضر جزء منه الرئيس ترامب، ضم كل من وزير الحرب الأمريكي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ورئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية، وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية CIA. أحد المسؤولين قال لموقع أكسيوس أن هناك قرارا قد اتخذ داخل هذا الاجتماع، وهناك أمور نوقشت من على رأسها موضوع الحرب مع إيران والوضع يعني مع إيران، إضافة إلى التصعيد بين الحوثيين والسعودية، لكن بصراحة لا أحد يعلم ما هو القرار. الرئيس ترامب أكثر من مرة قال إنه سيتخذ قرارا يعني كبيرا وربما يعود إلى التصعيد العسكري بعيد انتخابات التجديد النصفي. كل ذلك كما ذكرنا يأتي متزامنا هذه التطورات مع التصعيد العسكري، ومتزامنة أيضا مع فشل الجهود الدبلوماسية وتعثر المسار الدبلوماسي وفشل يعني المفاوضات التي غير المباشرة طبعا التي حصلت في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا ما قرأنا وجمعنا كل هذه التفاصيل مع بعضها البعض فربما نحن نكون أمام يعني مشهد جديد قريبا، يعني لم تتضح ملامحه بعد، لكن مشهد ربما لن يكون ببعيد عن موضوع خيار التصعيد العسكري والرهان عليه. نعم إليك هبة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك شعبان عبود مراسلنا في واشنطن، شكرا جزيلا. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الرئيس ترامب يواصل الضغط الدبلوماسي والعسكري على إيران، وأضاف رايت لشبكة سي بي إس الأمريكية أن ترامب يخطط ويتفاوض دائما، مشددا على أن المسارين الدبلوماسي والضغط العسكري لا يزالان مستمرين على إيران. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن بلاده جادة في التوصل إلى حل دبلوماسي ومستعدة للدفاع عن نفسها في حال التصعيد. وأضاف عراقجي أن مضيق هرمز سيعاد فتحه بالكامل خلال 7 أيام في حال قبول الشروط الإيرانية وإلغاء الإجراءات العدائية. كما أشار عراقجي إلى أن طهران طرحت في الأمم المتحدة خطة من 7 أيام لإنهاء المواجهات مع الولايات المتحدة وتسوية الخلافات.

0: هذا وأعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي بدء العمليات العسكرية ضد الحوثيين بهدف استعادة كامل أراضي البلاد وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها.
1: الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.
0: وأضاف الإعلامي أن العمليات العسكرية تهدف إلى تصحيح أخطاء الماضي ولا تستهدف اليمنيين داخل الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
1: أؤكد لكم مجددا أن هذه ليست حربا على أهلنا في صنعاء أو صعداء أو الحديدة أو عمران أو ذمار أو إب أو أي محافظة أخرى، كما أنها ليست حربا ضد مذهب أو قبيلة. هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها وتصحيح أخطاء الماضي وعدم مصادرة إرادة أهلها أو مستقبلهم السياسي بقوة السلاح.
0: أكد التحالف بقيادة السعودية استمرار دعمه العملياتي للقوات الحكومية اليمنية في مختلف المسارات بهدف ما وصفه باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، قال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصل تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية والوقوف إلى جانب الحكومة اليمنية والشعب اليمني من أجل إنهاء سيطرة جماعة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة. وأضاف المالكي أن الإجراءات التي يتخذها التحالف تهدف إلى مواجهة ما وصفه بالاعتداءات الإرهابية للحوثيين. حذرت وزارة الصحة في غزة من انهيار غير مسبوق في المنظومة المخبرية جراء النقص الحاد في الأجهزة والمعدات، مما يهدد استمرار خدمات التشخيص ومتابعة آلاف المرضى. وأوضحت الوزارة أن 52% من إجمالي الأجهزة المخبرية دمرت وخرجت عن الخدمة بالكامل، فيما تعاني 30% من الأجهزة المتبقية أعطالاً متكررة وسط نقص حاد في قطع الغيار، مما يضع المنظومة الصحية أمام خطر توقف شبه كامل حسب بيان الوزارة. هذا وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بمقتل فلسطيني على حاجز عناب شرق طول كرم شمالي الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة. وبحسب مكتب إعلام الأسرى، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا عقب مداهمات في نابلس الخليل وجنين وطول كرم. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال دهمت عددا من المناطق اعتقلت خلالها صحفية من منزلها في بلدة عرابة جنوبي جنين، وصحفيا من قرية عصير القبلية جنوبي نابلس. أعلن مكتب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن فرض الإغلاق الشامل للضفة الغربية المحتلة وفرض إغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 5 و7 من الشهر الجاري. وأوضح المكتب أن القرار يأتي بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 من أكتوبر عام 2023. وأشار مكتب كاتس إلى أن ذلك يأتي أيضاً في ضوء تقييم الواقع الأمني في المنطقة وبناء على توصية من الجيش الإسرائيلي. ختام النشرة مشاهدينا، شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات، نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم، بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

أحمد نامي. الدماد أحمد نامي رئيس سوريا، الشركسي الأصل والسياسي الذي جمع المتناقضات. ولد أحمد نامي في بيروت عام 1878، ينحدر من عائلة شركسية قدمت من القوقاز في نهاية القرن 18 واستقرت في سوريا. وكان والده من رؤساء بلدية بيروت المعدودين الذين ساهموا بالنهضة العمرانية فيها. عمل نامي خلال العهد العثماني في إدارة الدواوين العثمانية في أزميرة التركية وفي بيروت، وخلال وجوده في تركيا وبسبب قربه من كبار المسؤولين تزوج من ابنة السلطان عبد الحميد الثاني عائشة سلطان، فلقب بعدها بالداماد أي صهر السلطان. بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى سافر إلى أوروبا وعاش فترة طويلة نسبياً في فرنسا، وهو ما ساعده على بناء علاقات قوية مع الفرنسيين. عاد الداماد نامي إلى بيروت وعين عام 1926 رئيساً للاتحاد السوري. في تلك الفترة كانت الأوضاع في سوريا في غاية الاضطراب بسبب اندلاع الثورة السورية الكبرى، وجاء تعيين الداماد نامي ليعمل على تهدئة تلك الأوضاع. استطاع الداماد نامي أن يحقق إنجازات هامة خلال فترة رئاسته التي استمرت حتى عام 1928، وهو ما جعله يكتسب شعبية كبيرة بين السوريين على اختلاف أطيافهم. إذ استطاع أن يشكل حكومته مناصفة بين الوطنيين المعادين لفرنسا والمعتدلين المؤيدين لها، ونجحت هذه الحكومة بإلغاء المحاكم الاستثنائية التي كانت تحاكم ثوار الثورة السورية الكبرى تعسفياً، كما نجحت في تحويل الانتداب إلى معاهدة بين فرنسا وسوريا على غرار تلك القائمة بين العراق وبريطانيا، وهو ما سيكون خطوة نحو الاستقلال لاحقاً. ولتعزيز هذه الخطوة عملت حكومة نامي على ضم سوريا إلى عصبة الأمم لتكون بذلك كياناً معترفاً به. وكان الداماد نامي أول من زار المناطق السورية الداخلية مثل حلب وحمص وحماة ليؤكد على وحدة سوريا الفيدرالية حينها، كما ساهم في إقناع الفرنسيين بضم دولة العلويين إلى الاتحاد السوري وعدم انفصالها. بعد انتهاء رئاسته بسبب الاضطرابات والمنازعات السياسية طرحت فكرة الملكية الدستورية في سوريا، ورشحت العديد من الأسماء لاعتلاء العرش السوري من بينها الأمير فيصل والخديوي عباس حلمي الثاني إضافة إلى الداماد نامي نفسه، إلا أن الأمر قر في النهاية على اعتماد النظام الجمهوري المعمول به إلى اليوم. توفي الداماد نامي في بيروت عام 1963 معتزلاً الحياة السياسية متفرغاً، ودفن في مقبرة عائلته.

0: تحية طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نناقش فيها وإياكم أبرز القضايا والمواضيع التي لفتت اهتمام رواد وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. شهدت الساعات الماضية مشاهدينا تفاعلا واسعا مع مقطع مصور لشخص يتحدث في حي جوبر بدمشق ويهاجم من يستخدمون وصف الرئيس الانتقالي للرئيس أحمد الشام. المتحدث في المقطع المصور كان أمين وجهاء حي جوبر والعميد في وزارة الدفاع مازن زيدان والمعروف بلقب أبو منذر زيدان، وسرعان ما تحولت عبارته إلى مادة للسخرية على نطاق واسع، ليس بسبب الخلاف على توصيف المرحلة الانتقالية بحد ذاته، وإنما بسبب المفارقة في اعتبار المصطلح تهمة، رغم أن وصف الرئيس الشرع بالرئيس الانتقالي مستخدم منذ أن تم تعيينه رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، وتكرر في تغطيات وسائل إعلام عربية ودولية وصولا إلى تغطيات حديثة خلال العام الحالي. وبينما رأى متفاعلون أن كلمة انتقالي وصف قانوني وسياسي للمرحلة الحالية، رأى آخرون أن استمرار استخدامها بعد كل هذه المدة يفتح نقاشا مختلفا عن موعد انتهاء المرحلة الانتقالية والانتقال إلى نظام سياسي دائم، ونظر لها آخرون أيضا على أنها مصطلح استغلته جهات معادية للتقليل من شأن القيادة السورية الحالية. لكن المقطع نقل النقاش من سؤال سياسي إلى سخرية من طريقة التخوين نفسها، فهل أصبحت كلمة انتقالي وحدها كافية لتحويل صاحبها إلى عميل، خصوصا أنها ربطت بدماء الشهداء وغيرها من المواضيع التي يقف عندها السوريون عادة عند سماعها. الطرح الذي قدمه العميد مازن زيدان جاء خلال نقاش داخلي لأهال ووجهاء في حي جوبر، وقال فيه إن هذا المصطلح يستخدم من قبل إسرائيل والهجريين وفق تعبيره، ومن أحد الأشخاص الحاضرين في الاجتماع ما دفع الشخص المذكور في الجلسة إلى مغادرة الاجتماع. دعونا نشاهد معا تلك اللحظات.
1: امبارح ما نمت وأنا عم فكر بدماء الشهداء، وصل للأسف للقيادة إنه جوبر هنن ثلاث أفكار أو ثلاث أقسام: مجلس الأمناء، ما يسمى القيادة الشعبية، ومستقلين. الله أكبر. فعدوا مع الثلاثة بركي بتوصلوا بتوافقوا بيناتكم. والله تمنيت الشهادة قبل سماع هذا الكلام. إذا أنتم بترضوها 5000 شهيد تحت التراب، إذا كانوا بيعلموا هيك رح يصير بجوبر، يمكن كانوا غيروا رأيهم. والحق على مين؟ كل واحد بيعرف حاله. معلش يسامحوني لو أسيت بالكلام شوي.